0: عن الله بيبصلك ازاي وبيعتبرك ايه وايه المهام اللي حطاها عليكي بحب، لانه خلقك بقدرات تقدري تصنعيها صح. هنتكلم النهاردة مع أماني وهيب، وهنتكلم عن العهد، عهد الله اللي صنعه مع الإنسان والجزء بتاع المرأة فيه. أهلا بيكي.
1: أهلا
0: بيكي، نورتيني.
1: منورة بوجودك، وشكرا قوي يا إيفت على الفرصة دي.
0: أنا بشكرك قوي على إنك مش بتاخدي الأمور كده سطحية، but you dig deep. لإيمانك بالمرأة
1: بنحتاج نعمل ده، يعني في شفاء قوي لما بنبص على كلمة الله ونفكر كده هو كان بيفكر في إيه وهو بيمشي بينا القصة دي كلها من بداية الخليقة لحد المجيء الثاني والعرس السماوي.
0: أمين أمين. وده هيحصل سريعا.
1: يس.
0: قربنا
1: جدا.
0: إحنا قربنا قوي.
1: جدا جدا.
0: احكي لي على حتة العهد، لما الله عمل عهد مع إبراهيم وحصل إنه شق الذبيحة.
1: بصي، يعني لسه النهاردة الحقيقة اللي كنت بفكر في المشهد ده وأنا ببص على الخبز والدم وبقول يا رب إيه المشهد اللي أنت بتشاور عليه، فقال لي أنا شقيت نفسي للآخر. فالتعبير ده أي نعم الرب يسوع في الفداء ما تشقش بالآخر، لكن هو عايز يقول انه اديت اخر ما عندي علشان ما يبقاش فيه الحاجز ده اللي يعوق شركتي مع البشر. والعهد ده انا اللي حلفته، انا اللي قلته، انا المسؤول عنه، فحتى لو انا نقضته في وقت هو العهد لا يزال قائم. فحسيت ان ده صمام امان مش طبيعي، يعني ايا كان اللي بيحصل الله في عهد معي فلا أسقط أنا من هذا العهد. فتلاقي مهما مشيتي ومهما ترام عليكي ومهما الحياة خدتك فوق قوي، انتي ده بسبب العهد، ومهما وقعتي تحت قوي انتي محفوظة ومتشالة في العهد. فدي حتة بتدي أمان، كأنه عارفة المشهد لما إبراهيم شق الحيوانات، الحيوان ده خلاص بطل، لم يعد كائن له أي قيمة، هو جانبين مشقوقين. بقى قيمته قيمة غالية قوي لما الرب عبر في وسطه، ودي كانت علامة إبرام العهد. وبقيت أقول لنفسي يا رب بتشوفنا وإحنا مشقوقين في حالة صراع ما بين الإعلان الروحي عن حياتنا وإننا ككائنات روحية اتجددت في الخليقة الجديدة بالفداء وبالخلاص، لكن بيفضل جوايا طبيعة بشرية بتحطني في حتة كأني باخد ودي مع العالم والأفكار اللي فيه واللي ترمى عليا منه. والصراع ده بيتحسم وبيتقفل لما أشوف الله في المشهد بيتكلم على حياتي ويقولي أماني، أنتي مش اللي في العالم، أنتي مش ثقافة المرأة اللي في العالم، أنتي مش محدوديات المرأة اللي في العالم، أنتي تخصيني، انتي بتاعتي، you are mine، انا انتي بتاعتي انا. فبحسب بقى كل اللي الله عمله عن حواء في بداية الخليقة، جمال وروعة ورقي خلقتها والدور اللي هي عليه اللي خلقت لي، وحتى الصفات اللي بتحملها اللي العالم بينتهرها وبيستقل بيها، لا هي اصلا image او صورة لشخصية الله على الارض في جمالها في حميميتها في معونتها.
0: لما بنتكلم عن المرأة في جمالها احنا بنحب طبيعي الجمال.
1: أيوة.
0: بنحب الورود، بنحب الألوان، بنحب الاهتمام بنفسنا وبجمالنا. وفي ناس كتير يقولك ده ضد الله. لكن ازاي ان ده في قلب الله؟
1: بصي، لو بصيتي على، لو رحتي في الطبيعة في أي مكان مفتوح وشفتي أوراق الشجر في المواسم المختلفة، لو بصيتي على ألوانها في كل موسم لها لون غير التاني، والألوان مبهرة في تدرج مش طبيعي، خريف غير الربيع غير الشتاء، فالمواسم كلها بتعبر إن في حياة، في ديناميكية، في حاجة

0: بتحصل، وفي كلها في جمال من نوع مختلف. في بعض الطيور، يعني انا تصادف كنت بره وفي اوبن اريا مكان مفتوح، انت ممكن تقفي تذبهلي كده ايه الريش ده، ايه الالوان دي، ايه درجات الالوان دي، خطيره خطيره. طب دي حيوانات يعني باطن لها، لكن الله بيظهر فيها شخصيته. فبالنسبه لي بشوف المراه لما بتعبر عن جمالها بس وهي مليانه بانه ده جوهر الله فيا، وانا احب اعبر عن جمال الله اللي فيا، ايه اللي يمنعني انه اكون جميله؟ جميله في هندامي، في شكلي، مش مهمله، لان الله ما اهملش الخليقه، فانا ليه اهمل نفسي؟ المنظور التاني بقى ابتدى يبص لها على انها
1: تلفت النظر.
0: هيافه، تضيع وقت، تلفت النظر، مش لاقي حاجه تعملها،
1: تضيع فلوس.
0: تجاره. وطبعا التجاره استرزقت كتير قوي من ان ده بقى في شكل احتياج ادماني، مش فيض من جمال الله فيا او في شخصيتي. فدايما هتلاقي الكونتراست ده، دايما هتلاقي الشقين دول. ودايما ربنا في العهد لما برجع معاه يقول، برجع له يقول لنا احنا مين فيه، نقدر نبص للامور بطريقه غير خالص.
1: دي بتفرق قوي قوي قوي في نظرة المرأة لنفسها ونظرة المرأة ليه بتهتم بنفسها.
0: ايوه
1: يعني انتي اهتمامك بنفسك ده صادر من اهتمام الله بيكي. لو هو بيهتم بيكي انتي ليه مش بتهتمي بنفسك؟ ليه دايما بصل نفسك على ان اخر حاجة، انا اهتم بكل حاجة الاول، جوزي وعيالي وبيتي، وانا اخر حاجة اهتم بيها. في الطيارة والست راكبة ومعاها طفل دايما يقولوا لنا لو حصل أي حاجة في الطيارة أول حد تهتمي إن أنت تحزميه كويس أنت، حتى لو معاكي طفل أنت الأول عشان تقدري تاخدي بالك من الطفل. ونفس الشيء اهتمامك بنفسك وبجمالك بيضيف عليكي وبيضيف على أولادك وبيضيف على جوزك. يعني أولادك لما بيروحوا المدرسة وبيسمعوا مامة فلان دايما مهتمية بنفسها، مامتك بتلبسك كويس، بترجع لأن هي لابسة كويس، إن هي واخدة بالها من نفسها كويس. العلاقة دي عملية
0: جدا. خليني أخدها من الكونتراست بتاعها أو التضاد بتاعها. لو أنا مش مهتمة بنفسي، هو أكيد في رسائل داخلية في ذهني بتقول لي مش مهم تهتمي بنفسك. فده في حد ذاته هيقول لي ايه يا اماني اللي انت شايفاه فيكي ان انت ما تستحقيش تهتمي بنفسك؟ ليه بتلبسي نفس الهدوم القديمه؟ ليه حتى لو اتبهدلت انت متمسكه بيها؟ احيانا، ودي كيس انا شفتها، كانت هي بتقول انا ما ينفعش اشتري لنفسي حاجه عليها القيمه. وطالما دفعت فيها فلوس مرة ما خلاص مش هدفع تاني في فلوس جديد، في حاجة جديدة. فده جواه، يعني السلوك اللي ظاهر قدامي ده اللي بقوله بقى، انه السلوك اللي ظاهر قدامي بيعكس قناعة جوايا، او انه انا مش هينفع اكون جميلة غير لو في راجل في حياتي. فده اوتوماتيك بيقول انه انا معمولة للذة او المتعة بتاعت الراجل. انا بقول لنفسي كده لمجرد ان انا خلاص حصرت ان انا ما يبقاش حالي كويس غير لو في هذا الذكر في الحياه. فخلي بالنا انه الاهمال بيبقى ليه دلالات وراها قناعات معينه لا تتوافق تماما مع فكر الله من جهتي، وده في حد ذاته كانه في بؤره كده بتبتدي تتضاعف. يعني الحياه كانت ماكره جدا في عدن وقالت لها أحقا قال الله.
1: إيه رأيك نطلع فاصل ونرجع لدور الحية والمرأة اللي بتسمع للأصوات الغلط؟ تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع مرة تاني مع بعض.
2: في البداية كل حاجة كانت بسيطة، نقية، مفيش خوف، مفيش وجع. الغلط عمره ما بيجي مرة واحدة، بيبدأ بسؤال وبعدين فكرة وبعدين قرار.
3: هو انتي متأكدة ان ده الصح؟ طب ليه تتحرمي من حاجة حلوة كده؟
4: بس

0: ده اللي ربنا قال عليه لأ.
1: مش هتحصل لك حاجة، انتي بس عايشة أقل من حقك.
0: يمكن فعلا مفيش مشكلة،
2: وفي لحظة كل حاجة اتغيرت.
0: أنا ليه عملت كده؟
2: الغلط ممكن يبدأ صغير، بس نتيجته عمرها ما بتبقى صغيرة. مش كل حاجة تلمع تبقى صح. اختار صح قبل ما القرار يختارك.
3: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.

0: هنرجع تاني ونعرف ازاي حواء ادت ودنها للحية، واحنا بنسمع ايه طول الوقت، وايه اللي نسد ودننا عليه وايه اللي نفتح ودننا عليه. نسد ودننا عن ايه؟
1: ربنا لما عمل لنا الشجر في الجنة قال إنه حسن للنظر وجيد للأكل، هيفيدك. ودي الحتة اللي أنا دايماً محتاجة أروح أسمع منها، الحاجة اللي روحي ترتاح ليها وتكون بتبني فيا. اللي حصل، الشجرة اللي الحية اتكلمت فيها واللي ما كانش المفروض يروحوا لها كانت بتكلم الرغبات جداً، بتكلم الشهوة والشكل والمنظر. وهنا راحت حية تلعب على حتة كأنها عايزة تشكك حواء، هو
0: أحقا قال الله؟
1: أحقا قال؟ يعني هو بجد انت مصدقة اللي سمعتيه من الله؟ ودي أول نقطة، مش محتاجة وجود مجتمع بأفكار متعصبة، أو إحنا الصوت الداخلي اللي بيكون جوانا أوقات هو أول فريس أو أول مصيدة محتاجين نخلي بالنا منها. ومن ناحية تانية كان شك حواء انه كأما لو كان there is more، هو في حاجة ربنا حايشها عني او مخبيها عليا، ينفع انا بحكمتي اكتشفها وادور عليها. فبالتالي لما جالها هذا الصوت يشككها فوافقت، يعني مشيت ورا الصوت ده. وده مشهد كده في كام نقطة، ما شككش ابدا ان الله شايلي كل حاجة ثمينة، مش كل تشكيك وصوت اسمعه. وكان في المشهد ده للأسف كمان إنه آدم مش موجود، آدم ساب القرار والقيادة لحواء وتحول هو إلى تابع. فالسقطة كانت حاصلة بشراكة من الاتنين، أول ما الراجل تخلى عن دوره ومسؤوليته حواء هنا انهارت أو وقعت في التجربة.
0: واو واو، مهمة قوي نعرف بنسمع ايه وبنسمع لمين. ياما بنسمع للنصيحة الغلط والآراء العامة الغلط عننا عن أنفسنا، فنفقد الهوية بتاعتنا اللي الله خلقنا كاملين، إن الله خلقنا بجمال وبكمال، إن ليه خطة عظيمة في حياتنا. قول أهو زي المجتمع، واللي ماشي على الناس هيمشي عليا، أو أقرأ في الكلمة وأطلع كل الآيات اللي بتتكلم على دوري وعلى عهده معايا وعلى وصفه ليا، وأتكلم بيها، أعمل إعلانات مستمرة بيها، أتكلم بيها، أصحى الصبح أتكلم بيها. إحساناتك النهاردة علي، مراحم الله هي جديدة كل صباح. أنا ليا مراحم النهاردة،
1: طبعا
0: أنا ليا مراحم، ليا لقاءات سماوية النهاردة. اتكلمي على اليوم قبل ما اليوم يتكلم عليك،
1: صح.
0: اتكلمي على اليوم بإعلانات الله فيه قبل ما إبليس يجي ويحط إعلاناته ويخليك تصدقيها، زي ما قالت الحواء واتكلمت وهي سمعتها الحية. لما الحية اتكلمت حواء سمعتها. لا، خلينا نسمع كلام الله مش كلام الحية. اديني أمثلة عملية لكلمات بتترمي عليها.

عارفة لما العالم ينتظر منك الكمال 100% وكأن قيمتك انحصرت في الأداء، وطبعا الليفل بيعلى والمنافسة بتزيد، وتيجي تتهمي ان انتي مقصرة او ما عملتيش اللي عليكي، وتبتدي صورتك الكاملة عن نفسك ايه ده، انا ولا حاجة، انا مقصرة، انا فاشلة.

0: independent woman.
1: Yes.
0: السلوجان ده اللي طلع ان انا امرأة قوية ومستقلة. انا ما خلقتش اني اكون مستقلة، انا قوتي مش من ادائي، انا خلقت لاعتمد على الله، وقوتي بتيجي في سندة ربنا ليا وفي النعمة اللي بيسكبها على عملي، ايا كان عملي ده متواضع في نعمة. وبشكل عملي فعلا بتتفتح ابواب مش طبيعية، وتاخدي نعمة في عينين الناس ومهابة في عينيهم، لانه انتي مش جاية المشهد لوحدك بدراعك، انتي جاية المشهد ووراكي خالقك. في آية في أشعياء 54، أنا دي كانت تعزيتي ومواساتي، لما بيقول لأن زوجك خالقك اسمه يهوى القدير وفاديك قدوس إسرائيل هو سيد الأرض كلها.
1: This
0: أنا
1: is very strong.
0: بعد الكلام ده إيه مين يجي عليا؟ لما الناس يعني تستقلك كده وتتعامل معاكي على إن أنتي ست، أنا الكلمة اللي بقولها دايما جوايا ولي حي. شكرا. حتى لو ما نطقتهاش، هي ده الإعلان اللي بيتردد في روحي وقت ما يجي حد يضايقني، أو عارفة السطوة الذكورية أو الاستغلال أو حتى التحرشات. أنا لو واقفة ومدركة إن ولي حي، مين ده اللي يجرؤ إنه يقرب من الزون بتاعتي، من بيتي، من ولادي؟ ولادي بحطهم أمانة عند الرب، أنا دوري وكيلة، هم مش بتوعي، هم أنا وكيلة عليهم، فعندي تكليف مدعوم بنعمة إلهية لتنشئة ولادي. ولادي مش بصارع معاهم، ولادنا عليهم ضغوط جدا في الجيل ده، لكن أنا واقفة قدام رب الجنود علشان يديني الحكمة، وأرجع أشوف لو الرب هو الأب في المشهد ده هيكون بيعمل إيه، ومن هنا اخد الحكمة اللي بيها اكبر ولادي واقول له يا رب اديني نعمة، اديني حكمة، اديني سلطان، خليهم يخضعوا لي لاني بتبع كلمتك. وفي اوقات كتيرة وبشكل عملي بيكون في حتة انا متوقعة فيها تحدي او معفرة من ولادي، لكن بقول له يا رب انت خد سلطانك، فبتلاقي الامور هديت. دي تجارب بسيطة لو وجود الله حي في حياتي. أعتقد يمكن ذكرت أمثلة على التربية، على الشارع، على الشغل، أقدر أحس فيها بتمكين الله ليا في المشهد ده.
1: يعني من خبرتي في تربية ولادي كنت دايما أقول لهم أنتوا أولاد العهد، أنتوا جوه العهد. لما يجوا يقولوا لي اشمعنى كل أصحابنا بيعملوا كذا، واشمعنى أنتي مش بتخلينا نعمل كذا، فكنت دايما أقول لهم بصوا على نفسكم أنكم مختلفين، أنتوا أصحاب عهد، أنتوا جوه العهد. إحنا عملنا عهد مع ربنا والعهد ده ساير عليكم، أنتوا مش لنفسكم، انتوا للي خلقكم، انتوا للي عمل معاكم عهد. واتكلم معاهم على العهد من هم صغيرين بصور بسيطة عشان يفهموها. كبروا بيقولوا دلوقتي هم نفس الكلمات. احنا جوه العهد. احنا جوه العهد. وقد ايه العهد ليه قيمة. وليه قوة. وليه سلطان. يوم ما تعرف ان انت مش ماشي بمزاجك، ده انت واحد في عهد بينك وبين ربنا، ما تكسرش العهد. عهد صعب كسره الا لو انت وانت اخترتي تكسري العهد. طب كسر العهد ازاي؟
0: وقت ما بالظبط نفس المشهد اللي حصل في عدن، انا سيد نفسي، انا عايز انا اكون ملك حياتي، أنا مش عايز الشراكة الإلهية ولا أن أنا أكون الله فوقية، أنا عايز أستقل بذاتي. دي كانت نقطة السقوط الفيصلية اللي فصلتنا عن السيادة. والله بيحترم إرادتنا، يعني هو مش هيفرض نفسه، أنا قررت أن أنا إرادتي المؤثرة متأثر عليها بإبليس تاخد مساحتها.
1: باسم الرب يسوع بنعلن أن احنا أولاد العهد، أولادنا أولاد العهد، أجيالنا أجيال العهد.
0: أمين.
1: أنا مش عارفة أشكرك إزاي على الوقت الجميل ده.
0: شكرا.
1: وعلى الإضافات الكتيرة اللي ضفتيها لينا عن المرأة وتفكيرها ومحاربتها مع إبليس وانتصارها.
0: أمين.
1: المرة الجاية لما أجي وأسجل تاني أحب أسجل معاكي بإنسايت جديد.
0: أمين.
1: وإعلانات جديدة.
0: أمين.
1: أحبائي مش هفكركم انكم

تذكره ان انا عليا الاختيار اني اصدق ان انا في العهد وصاحبه عهد. قولوا معايا انا عليا الاختيار وهو عليه التغيير.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. هل يمكن لإنسان أن يبدأ نهاره كأي يوم آخر ولكن ذلك النهار لا ينتهي كأي يوم آخر؟ يبدأ حياته في الصباح كأي يوم، يتناول ربما شيئا من الطعام ثم ينطلق. في قصصنا في هذا اليوم سنشاهد معا أمورا عجيبة، وهذا برنامج خاص جدا، لأننا سنشاهد ماذا حصل مع شخص كان ميتا وقام، وأيضا سنشاهد معا قصة كيف أنقذ الله إنسان من موت محقق عندما سيارته تحطمت. ففي يوم من الأيام كان الشخص المدعو لين وود كان يقود سيارته كما اعتاد، ولكن بعد فترة وجيزة من قيادة السيارة فجأة وجد نفسه في غرفة في المستشفى يصارع مع الحياة. لم يكن الأطباء عندهم أي نوع من الأمل في أن يستعيد الصحة بعد حادث السيارة الخطير الذي مر فيه، ولكن عائلة هذا الشخص الذي اسمه لين رفضوا أن يستسلموا. وبدلا أن تتحول هذه القصة إلى مأساة، تحولت إلى معجزة. إليكم هذه القصة.
1: أحب لين وود الموسيقى منذ طفولته المبكرة. محبته للموسيقى ومحبته ليسوع اجتمعتا معا في فرقة روك مسيحية شارك في تأسيسها تحت اسم وان واي. خلال 3 سنوات سجلت الفرقة عدة أسطوانات، كما شاركت الفنانين المحليين في ترنيمتي الترنيمة الجديدة وارحمني. سارت الأمور بشكل رائع للين حتى حل ذلك اليوم الضبابي في أبريل عام 2003.
2: انحرفت سيارته عن الطريق العام خلف مجمعنا السكني.

0: إذ انعطف إلى اليسار. وفي ذاك الصباح كان الضباب كثيفاً وكان يحجب الرؤية، فلم يرى السيارة خلفه على المرآة. حصل الحادث في البقعة العمياء.
1: كان جاره ديفيد أوزمور عند الزاوية عندما سمع صوت الاصطدام.
2: سمعت دوياً عظيماً، فنظرت إلى يميني ورأيت سيارة لين منحرفة وراكنة على طريق بستان السنديان على العشب باتجاه الغابة، فعرفت أن أمراً رهيباً قد حدث.
1: اتصل ديفيد بوالدي لين لاري وأخبره أن لين تعرض لحادث.
2: عندما وصلت إلى موقع الحادث كانت سيارة لين راكنة قرب بعض الأشجار، ورأيت جانب السيارة محطماً كلياً.
1: نقلت سيارة الإسعاف لين إلى مركز كليفلاند الإقليمي الطبي في شيلبي كارولينا الشمالية، وقد اطمأن لاري وسندي بتقرير الطبيب الأولي.
0: دخل الطبيب وخاطبنا قائلاً: يبدو أنه بخير، حالته مستقرة. ومباشرة بعد ذلك أسرع الطبيب إلى غرفة لين وصرخ قائلاً: إنه ينزف، علينا أن نخرجه من المستشفى إلى مكان آخر.
1: من دون أي إنذار راح لين يتأرجح بين الحياة والموت. كان الدكتور أوديل في الخدمة ذاك اليوم.
2: أصيب بورم دموي تحت الجافية، وهو عبارة عن نزيف وريدي في الدماغ، وهو يشكل خطراً مباشراً على الحياة. وقد تأزمت حالته، فلم يقتصر الأمر على النزيف، فقد أديا إلى إزاحة أنسجة الدماغ.
1: إذ كان احتمال عدم نجاة لين وارداً، قام سندي وليري وشقيق لين براندون بما يقومون به دائماً في السراء والضراء، وهو الثقة بالله.
0: لقد شعرت مجدداً بحضور الرب المعزي والمبشر بالخير. لم أكن متأكدة أن لين سيكون بخير، لكن الله كان يقول: أنا معكم والأمور ستسير إلى تحسن.
1: وراح الله يعمل على شفاء لين بفضل صلوات الآلاف من الأشخاص. جاستن روبر صديق لين منذ الطفولة وشريكه في السكن وضابط الإيقاع في فرقة وان واي حث أكبر عدد ممكن للصلاة لأجل لين.
3: أذكر أنني أخذت جهازي الخلوي واتصلت بكل معارفي وقمنا بسلسلة صلاة. لم يعرف لين بهذا الأمر كما الكثيرين غيره، لكن سلسلة الصلاة امتدت في أرجاء البلاد.
1: خلال ساعات راحت حالة لين تتحسن.
0: خرج الطبيب ليخبرنا أن النزيف توقف، وقبل أن يتوقف النزيف وأن يعطينا الطبيب المزيد من التفاصيل، رحنا نتعانق ونشكر الرب جميعاً.
1: لكن أخباراً سيئة كانت بانتظارهم.
0: وقعت بعض المشاكل خلال نقله، راح يسفر ولم يتمكن من تحريكه، كانت رئتاه متأذيتين جداً.
3: وضع له الأطباء أنابيب في كافة أنحاء جسمه، كان مستلقياً ولم يبدو لي بحالة جيدة. ففي آخر مرة التقيته أحيينا حفلاً سوياً قبل 5 أيام. كنا على المنصة نشارك الإنجيل ونرنم،
1: ومرة جديدة تحسنت حال لين بأعجوبة. خلال بضع ساعات شفيت رئتاه تماماً كما لو أنهما لم تتعرضا للأذى يوماً.
0: كان من الواضح جداً حينئذ أن الله كان يسارع لاستجابة الصلوات.
3: أنشأوا سلسلة وصلوا لأجل الجزء المصاب في جسمي، وبعد ذلك شفيت على الفور. شفيت، كان مدهشاً.
1: كانت العقبة الأخيرة أمام شفاء لين الكامل الكسور العديدة في حوضه من جراء تحطم السيارة. أفاد الطبيب أن المعالجة قد تدوم لأشهر، وربما يحتاج لعملية جراحية قبل أن يتمكن من المشي. ومن جديد جاء التقرير الطبي إيجابياً بأعجوبة.
0: حصل في اليوم الثالث، وفي نهاية اليوم قام لين ب4 خطوات، ومن جديد تحلقنا جميعاً حوله ورحنا نقول: شكراً يا رب، شكراً جزيلاً، نحن منذهلون لما تفعله.
3: أمضيت في المستشفى 3 أيام فقط. أخرجوني من العناية الفائقة في اليوم الثاني وسمحوا لي بالعودة إلى المنزل. لم يتوقعوا أن أشفى بسرعة.
0: كانت عودته إلى المنزل مدهشة جداً، وخصوصاً أننا قبل 3 أيام لم نكن نعرف إذا كان سينجو أو ربما لن ينجو أبداً.
2: أظن أن شفاءه كان معجزة. نحن متحمسون جداً لتحسن حالته السريع.
1: عاد لين إلى الجامعة وواصل عمله مع الفرقة. ولين المسيحي الملتزم لم يسهم الحادث إلا في تعميق إيمانه.
3: عاد إلى الفرقة بمزيد من الشغف الذي يتجلى بوضوح في حفلاتنا وفي حياته اليومية، وهذا واضح جداً. نضجت مسيرة الإيمانية بعد الحادث، وتعمق إيماني أكثر بالرب، إذ أدركت أن لا شيء عسير معه وأن لديه حكمة وراء كل ما حدث.

والآن أشهد على شفائي حيثما ذهبنا، ومن خلال شهادتي هدى الله الكثيرين إليه. لقد جعلني الرب أقوم بالكثير من الالتزامات للمرة الأولى، وأنا مسرور وفخور بهذا الأمر.

0: سيداتي وسادتي، صدقوا أو لا تصدقوا، القصة التالية ليست خرافة، إنها قصة موثقة حقيقية. يسأل الكثيرون: هل هناك حياة بعد الموت؟ ماذا يحصل عندما يموت الإنسان؟ وهل رجع شخص من الأموات ليخبرنا ما هو الحال بعد الموت؟ طبعا المسيح له المجد، عاد من بين الأموات، ولكن في هذا القرن أيضا قصة عن شخص وكان راعي كنيسة، كيف توفي ثم رجع مرة أخرى إلى قيد الحياة، وكأن قصص الكتاب المقدس أصبحت حية من جديد. في بعض الأحيان تقرأ الكتاب المقدس وتسأل: هل لعازر حقيقة قام من بين الأموات؟ هذا الشخص الذي أقامه المسيح، احكوا لنا، هل مات حقا؟ هل قام حقا؟ كنت أتمنى لو أرى ذلك. عندكم الآن فرصة في هذا اليوم لتروا قصة حقيقية عن راعي كنيسة نيجيري اسمه دانيال، الذي كان في حادث سيارة وأصيب إصابة خطيرة، وأصدر الأطباء شهادة وفاته، ولكن موت القس دانيال لم يكن إلا بداية لقصة من أروع القصص.
1: قصة دانيال هي من أغرب القصص التي قد تسمعونها. في 30 من نوفمبر عام 2001 تعطلت مكابح دانيال واصطدمت سيارته بحاجز باطون، فنقل إلى مستشفى نيجيري. كانت حالته خطيرة، لسبب ما طلب دانيال من الأطباء أن ينقلوه إلى مستشفى آخر، فحذره الأطباء أن الرحلة قد تقتله، وكانوا على حق. تتذكر زوجته كلماته الأخيرة:
2: طلب مني زوجي أن أعتني بالأولاد والخدمة، وأنه بنى بيتا لي فلا يجدر بي أن أقلق أبدا، ودعاني لأعتني بالجميع، وقال إن الله يدعو البعض إليه باكرا وهو من بينهم.
1: مات دانيال في طريقه إلى المستشفى الثاني.
3: أسرعنا به إلى عيادة سانت أونيس حيث التقينا بالدكتور جوسي.
4: أخبروني أنه تعرض لحادث سيارة في أونيتشا. عندما فحصته عينت صدره أولا فلم أجد أثرا للتنفس، وضعت السماعة فلم أسمع أي نفس أبدا، تفحصت القلب أي الجهاز القلبي العرقي فلم أجد فيه أثرا للحياة. لم يكن في المريض نبض، نظرت إلى عينيه كانت حدقتاه جامدتين وواسعتين، واستنتجت للحال أن المريض قد

0: وأنه يجب نقله إلى المقبرة.
1: عندما أحضروا جثته إلى هنا وقد أتى به والده وزوجته، كان لا حياة فيه ولا نبض ولا أي إشارة على أنه يتنفس، فقبلته كرجل ميت أو كجثة. ثم قمت بفحص جسمه كله فوجدته جامدا تماما، وهذا ما منحنا الشجاعة للبدء بعملية التحنيط. فأرسلته إلى الغرفة الثانية ووضع على الرف الأخير.
2: لثلاثة أيام بقيت جثة دانيال هنا في غرفة التحنيط المهواة. خلال هذا الوقت تم تحضير الجثة للدفن، وشملت التحضيرات التحنيط. وبانتظار مراسم الدفن راحت زوجة دانيال تناجي خالقها.
3: رحت أدعو باسم الرب القدير، أردت أن أذكر الله بوعوده. والآية التي استندت إليها بالأخص كانت عبرانيين 11:35: أخذت نساء أمواتهن بقيامة. حين أقرأ هذه الآية فهي دائما تزودني بالقوة لأتمسك بوعوده.
2: بعد ثلاثة أيام من موته قررت زوجته ماذا عليها أن تفعل. سمعت عن اجتماع في الجوار تحصل فيه المعجزات. كان اجتماع صلاة لرينهارد بانكي، فذهبت لتحضر جثة دانيال.
3: قبل وصولي بقليل كانوا قد وضعوا زوجي داخل التابوت، وعندما أدخلوه إلى سيارة الإسعاف أدخلوه عنوة. دخلت مسرعة من الباب الجانبي مع ابني وأخي زوجي، ودخلنا إلى مكان الاجتماع، وسألت أحد القيمين إن كان يعرف ما إذا كان بونكي قد وصل.
2: خلال فترة قصيرة وصلوا إلى اجتماع رينهارد بانكي وطلبوا الإذن لإدخال جثة دانيال إلى القاعة للصلاة عليها.
4: فجأة أتى أشخاص إلي وقالوا لي إنهم أحضروا رجلاً في سيارة إسعاف في تابوت.
3: شعرت أن المسحة ستكون عظيمة هنا وأن هذه ستحيي زوجي.
1: كان إحراجاً كبيراً لنا أن ندخل جثة إلى الكنيسة، فمهما فعلنا وأينما كنا الله موجود. فإن أراد الله أن يصنع معجزة للرجل فمكان تواجده لا يهم أبداً.
2: حملوا دانيال جثة هامدة إلى القبو حيث كان الاجتماع يقام.
1: بحثوا عن مكان أضعه فيه، ثم أحضروا لي هاتين الطاولتين، وكان رأسه هنا فيما كانت رجلاه هناك. إذن هنا وضع أولا.
5: رحنا نصلي ونصلي، وفيما كنا نصلي فجأة رأينا عينيه تنفتحان والحياة تعود إليهما. فقلت لراع صديقي الراعي لوقا، يقولون لي إنه لثلاثة أيام مكث في المقبرة، فلندلكه. إذن وقف هناك يدلك يده اليمنى، وأنا هنا أدلك يده اليسرى، ورحنا نحرك له جسمه لنتأكد أنه حي، لأننا الآن اكتشفنا أننا فيما كنا نصلي راح قلبه، اندفعت الحرارة إلى قلبه، إذن راح يتنفس ويتنفس. رحنا ندلك له يديه، وإذ دلكنا له يديه فجأة عادت الحياة إلى يديه، فوضعنا أيدينا على قلبه على صدره ومن ثم على العنق، دلكت له عنقه فعادت الحياة إليه.
2: أيها المشاهدون الكرام، هذه صور واقعية عن إعادة الله الحياة لدانيال. وصل الرعاة حوله تدليك جسمه كله، لأنه بعد ثلاثة أيام كان جسمه قد تصلب. فيما كانوا يدلكونه فجأة دانيال قفز على قدميه أمام دهشة جميع من حوله. نتابع القصة عندما قرر الرعاة ما هي الخطوة التالية.
5: قلت لهم لنصعده إلى فوق، ورفقناه حتى السلالم هناك وأصعدناه. عندما وصلنا إلى فوق قال ماء ماء، وطلب منا ماء. رحت أصرخ أحضر له الماء فأعطوه ماء، وفجأة رأينا أشخاصا يأتون من الخارج. يبدو أن الخبر قد انتشر بسرعة وراح الناس يتوافدون. فيما راح الناس يتوافدون رأوا الرجل نفسه جالسا أمامهم.
2: دانيال مثل العازر في القديم أقيم من الموت. قصة قيامته انتشرت كنار جامحة، حيثما ذهب عرف الناس أن الله صنع له معجزة. في الأيام والأسابيع التالية راح دانيال يشارك ما حصل معه فيما كان جسده الهامد ممدداً في القبر، عندما قام برحلة مع ملاك لزيارة السماء والجحيم معاً.
6: قال لي أولاً إننا سنزور

0: السماء، فذهبت معه لزيارة المكان. وعندما وصلنا إلى السماء رأيت الكثير من الناس يشبهون تماما الملائكة، والملاك الذي كان برفقتي كان يرتدي اللون الأبيض، وكان جسده أبيض وثيابه نقية وبيضاء جدا، ولكن ثيابه بدت غير منفصلة عن جسده. إذن رأيت جمعا كبيرا يبدو تماما مثل الملاك الذي معي، فقلت في قلبي: انظر أين يجتمع الملائكة. قال لي الملاك: لنذهب الآن نزور البيت الذي وعد به يسوع. هل تفهم ما أقول؟ لقد اصطحبني إلى مكان رائع. في الواقع ما رأيته هناك لا كلام يكفي لوصفه. كان المكان مجيدا ورائعا جدا، ترى الجمال يغطيه، وكل شيء من زجاج ومن ذهب، فحيثما نظرت كنت لترى حتى الأزهار كانت من ذهب. ثم قال لي: فلنزر الجحيم. بطرفة عين وجدنا أنفسنا في المكان، وعلى الفور سمعنا الضجة وانفتحت البوابة، وسمعت نواحا كثيرا. فنظرت إلى الداخل ورأيت أشخاصا مثلنا هنا، كانوا مثلنا تماما، يرتدون ثيابا كثيابنا، البعض سود والبعض بيض، وكانوا يبدون مثلنا تماما. سمعتهم يصرخون لشدة الألم ولشدة العذاب، وحتى أنه على الفور انفتحت البوابة بدا لي وكأنهم يرونني، راحوا يطلبون مني المساعدة صارخين. وأذكر واحدا كان يصرخ: أنا راعٍ، لقد سرقت بعض مال الكنيسة وأنا مستعد لكي أعيده، هو مستعد لإعادة المبلغ. هذه القوة، هذا العذاب. لم أرى أبدا نارا هناك، ولم أرى أي نيران، لكن العذاب هناك كان يوحي أن الناس يحترقون بالنار.
1: عندئذ أعلن الملاك أمرا لدانيال جعل قلبه يرتعد خوفا. قال لدانيال إنه يستحق أن يكون في الجحيم أيضا.
0: فيما كنت أصرخ طالبا منه المساعدة، قال إنه سيعطيني فرصة ثانية لأعود. لقد ذكر هذا أن طلب الرجل الغني في الجحيم قد منح لهذا الجيل. لم أفهم هذا، ورأيت نفسي أنهض فجأة ورحت أقرأ الكتاب، وأدركت أن ذلك الطلب قد طلبه الرجل الغني قبلي. فقال لي إن طلب الرجل الغني قد منح لهذا الجيل كتحذير أخير.
1: اليوم هذا بالضبط ما يفعله دانيال، إذ يحذر الجميع أن الدينونة قريبة، وأن وعد الحياة الأبدية سيحقق لهؤلاء الذين يثقون باسم يسوع.
0: قال لي إنه أعطاني فرصة ثانية لأكون التحذير الأخير لهذا الجيل.
2: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
3: إنها لمعجزة حقيقية، قام الميت من بين الأموات. هذه قصة حقيقية أيها الأحباء، وكما ذكرت لكم إنها قصة موثقة، إنها معجزة القرن العشرين. ولعلكم تذكرون أن هذا الراعي واسمه دانيال قال أن بعد أن مات ذهب إلى الجحيم، أراه الملاك الجحيم من بعيد، وماذا قال؟ قال: رأيت شخصا غنيا يقول لإبراهيم: أرسل لعازر لي لكي يبل بطرف أصبعه لساني لأني معذب في هذا اللهيب. أريد أن أقول لكم أين موجود هذا في الكتاب المقدس. اسمعوا قصة ما حصل مع هذا الإنسان الغني. كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز، وهو يتنعم كل يوم مترفا، وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح، ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. نتوقف لحظة هنا، اثنيناتهم ماتوا، الغني مات والفقير مات. لحظة من موت احنا نرى الإنسان

ميت، لكن هل نعرف ماذا حصل مباشرة عند الوفاة؟ المسيح له المجد، الذي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، الذي يعرف الماضي والحاضر والمستقبل، يعرف تماما. إليكم ما قاله المسيح وهو الحق كل الحق، قال رفع الغني عينيه في الجحيم لحظة وفاته وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. هذا بالضبط ما قال لنا هذا الشخص اللي اسمه دانيال، هذا اللي يقول أنه سمعه، أي بمعنى مر حوالي 2000 عام ولا يزال هذا الغني ينادي إبراهيم يا إبراهيم من فضلك ابعث لي لعازر لكي يبل طرف لساني لأني معذب. فقال إبراهيم يا ابني اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا. فقال إبراهيم والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. قال الغني أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. مات الغني، ربما أقيمت له جنازة فاخرة ويقولون هنا يرقد في هذا المكان أمامنا رجل ولا كل الرجال، رجل عظيم، رجل بارز، صاحب الخيرات الكثيرة، ربما ألقوا الكثير من الكلمات، لكن كان هو بالفعل قد وصل الجحيم. في الجحيم نلاحظ عدة أشياء، أولا في الجحيم لا يزال الحواس 5 لا تزال موجودة، فكان يتكلم، أي النطق كان موجود، كان يتكلم مع إبراهيم، إبراهيم كان يتكلم معه فيسمع، أي حاسة السمع كانت موجودة، بعدين ثم نظر، أي حاسة النظر لا تزال موجودة، وأيضا حاسة اللمس، كان يتمنى أن يأتي لعازر بقليل من الماء لكي يبل طرف لسانه لأنه معذب في هذا اللهيب، لهيب عذاب جحيم. لكن أحبائي أقول لكم بكل ألم، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ربما أنت تركض وبتتعب وكذا، هل تعرف أين ستقضي أبديتك؟ المسيح كلمنا بهذه القصة وليست قصة مثلا ضربه، وهذا ما يؤكده الجميع، أن هذه ليست من أمثال المسيح بل هي قصة واقعية. الغني يطلب من لعازر أن يبل طرف لسانه، لعازر في النعيم والغني في الجحيم. لم يذهب لعازر إلى السماء لأنه فقير، ولم يذهب الغني إلى الجحيم لأنه غني، ليس هذا الموضوع، لا الفقر يمنعك من السماء ولا يمنعك من الجحيم، ليس هذا الموضوع، الموضوع أين قلبك. لكن لاحظوا معي ملاحظة مهمة جدا، عندما لم يتمكن هذا الغني من أن يحصل على قطرة الماء الذي كان يريدها، قال له أرجوك في عندي سؤال لك، في إلي 5 إخوة أنا أعرف أين هم، من فضلك أرسل لعازر إليهم وقل لهم أن لا يأتوا إلى موضع العذاب هذا. أرجوك يا أخي اسمعني جيدا، أرجوك يا أختي اسمعيني جيدا، يسوع المسيح جاء من أجلك، جاء من أجلك لكي يعطيك الخلاص. كلمة الله تقول ليس بأحد غيره الخلاص. إن أردت أن تتأكد أنك ستكون مع المسيح إلى أبد الآبدين، اقبل المسيح الآن، لأن المسيح قال من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان. الموضوع واضح، عندما تقبل المسيح مخلص لحياتك يسجل اسمك في سفر الحياة، فتصبح حي حتى عندما تموت تقوم وتكون معه إلى أبد الآبدين. الجحيم أيها الأحباء ليس مكانا لسكن البشر، المسيح قال أن الجحيم معد لإبليس وملائكته، لذلك عليك أن لا تذهب إلى هذا المكان، ليس للبشر، وأن الله إرادته أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون.
اقبل المسيح مخلص لحياتك الآن.

يا رب غسلني من كل خطية، الآن أعطينا حياتك يا رب، سجل اسمي في سفر الحياة، أريد أن أكون معك إلى أبد الآبدين، أرجوك يا رب، هذا طلبي. وإذا طلبت هذا الطلب من كل قلبك مؤمن، الرب سمع والرب استجاب، ومبروك عليكم الحياة الجديدة في المسيح. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

0: أهلا بكم أحبائي في لقاء جديد من قناة الكارما كندا وبرنامجكم خطوات قدام وعلى الهواء مباشرة. السؤال الكبير الأزلي هو لماذا يسمح الله بالألم؟ ليه الله بيسمح بالألم؟ ليه مرات الله بيسمح للمؤمن أن يدخل إلى روضة الألم والتهذيب؟ والله ما بيكتفيش بكده، ياخده بعد كده يسمح له بمدرسة الآلام الابتدائية ثم الإعدادية، ومرات مرات بيسمح الله للمؤمن أن يدخل المعهد العالي للألم. ليه الله بيسمح بكده؟ وقف أيوب من آلاف السنين وكان الله سمح له أن يدخل في الألم المتدرج. الأول خسر البقر، أوكي لسه عندنا الغنم، بعدها خسر الغنم، طب لسه في الجمال، خسر الجمال، معلش خسرت كل حاجة بس نشكر ربنا الأولاد موجودين، لا خسر الأولاد، مش واحد ولا اتنين ولا ثلاثة لكن عشر أولاد. ليه الله يسمح بالبلوى المحرقة؟ هل مكافأة الإنسان المستقيم البار هي الألم؟ وهل في عالم خفي إحنا مش شايفينه؟ هل الشيطان له مطلق السلطان والحرية؟ إيه هي حدود سلطان الله؟ كل الكلام ده هنجاوبه، وأنا سعيد إن هنبدأ حلقة أو سلسلة جديدة في التأملات في سفر أيوب، هنجاوب فيه على كل الأسئلة دي وما هو أكتر من كده. وسعيد جدا أن يكون ضيف السلسلة دي هو رجل الله خادم الله اللي فعلا وجوده في الحلقات معانا كان سبب بركة كبيرة جدا جدا جدا لينا، خادم الرب القسيس فريدي صالح راعي كنيسة شابل بليس في ماركم هنا في تورونتو أونتاريو. أهلا بك يا قسيس.
1: أهلا بك.
0: أنا سعيد جدا بجد أنك تكون موجود معانا.
1: أنا سعيد.

0: دايما يا بيتر، بحب الحوار معاك. انا بس خايف انه نكون وعدنا الناس بحاجه انا مش متاكد هعرف اعملها يعني.
1: لا انت ربنا انت ربنا عطي لك نعمه كبيره، وانا اشكر الله وانا اقول الصدق في المسيح لا اجامل. في كل مره بتكون موجود معانا بتبقى سبب بركه كبيره، لدرجه لا ابالغ ان مرات ما بقاش عايز اسالك السؤال، مش عايزك تخلص الكلام اللي بتقوله. فانا بشكر الله من
0: قلبي. شكرا ليك. انا بس ليه بقول كده بيتر؟ لانه هيفضل الاسئله دي بخصوص الالم اسئله صعبه جدا، ولا ندعي ابدا ان احنا عندنا اجابات على كل الاسئله. انا بس عايز ااكد ده واحنا بنبتدي الحلقات دي، لانه هنفضل نسال في حاجات، وهنفضل وهنيجي في حتت نقول مش فاهمين، ودي حدودنا في الفهم، وفي حاجات صعبه علينا ومش عارفين نفهمها، وده اوكي. يعني انا عايز اقول انه ما ننزعجش لو لقينا نفسنا في وقت معين مش لاقيين تفسير قوي للحاجات. ما هو وهي دي صراعات ايوب واصدقائه في سفر ايوب. فانا بس عايز ابتدي واقول ان احنا هنحاول نفهم، نسترشد كده بكلمه الله، ونسيب الروح القدس يفهمنا شويه حاجات، لكن هنيجي في حته ونقول مش عارفين.
1: بس الجميل حتى لو ما عرفناش لسنا نعلم الان، لكننا نثق اننا سنعلم
0: بالتأكيد
1: فيما بعد.
0: أكيد.
1: فاحنا على الاقل لازم نتعلم من
0: نحاول نعرف
1: بالظبط. طبعا كتير من احبائنا ومشاهدين كانوا سالوني السؤال ده، ليه الاخت انجي مكاري ما جاتش من بعد اخر مره كانت موجوده؟ انا اقول لكم اهي جات معانا النهارده، واحنا سعداء جدا انها تكون موجوده معانا النهارده. اهلا بيك انجي. اهلا، وكمان مش جايه وحدها لكن معانا العازف. اهلا بيكم، سعداء جدا تكونوا موجودين معانا النهارده. طبعا كمان بقالك مده ما جيتيش معانا، فاعتقد ان احنا نبدا بقى بترنيمه، ندخل محضر الله بترنيمه.

0: امين. شكرا يا انجي، شكرا يا باهر. اسيس سفر ايوب. طيب زي ما قلت في بدايه الحلقه، احنا عندنا سلسله هنكمل فيها في سفر ايوب، بس قبل ما ندخل في السفر الجميل ده يا ريت تدينا بس الاول مقدمه عن السفر، نفهم السفر ولا سيما كمان موضوع السفر.
1: سفر ايوب هو بيبتدي مجموعه من الاسفار بيسموها او بنسميها اسفار الحكمه او كتب الحكمه. ودي عباره عن خمس كتب او خمس اسفار في العهد القديم. بيبتدوا بايوب وبعد كده

0: وبعد كده أنثار، بعد كده جامعة، وبعد كده نشيد الأنشاد. دول بيسموهم حتى في التقليد اليهودي القديم. بالمناسبة لازم برضو نبقى عارفين أنه العهد القديم اللي بيننا اللي بين إيدينا دلوقتي هو نفسه اللي موجود مع اليهود لغاية النهاردة كالعهد القديم، أو دي كتب اليهودية اللي هم بيسموها موسى والأنبياء. فهي نفس الكتب دي، العهد القديم عندنا هي الكتب المعترف بيها من اليهود نهاردة كوحي من الله.
1: تستأمنهم الله عليه.
0: طبعا. فسفر أيوب هو واحد من أسفار الحكمة. السفر عبارة عن 42 أصحاح، بيبتدي بأصحاحين نقدر نسميهم نثر، كتابات نثرية مش شعرية. وده أيوب واحد واثنين. من أيوب ثلاثة لغاية أيوب 42 عدد ستة كل دي أشعار. من عدد ستة في أيوب 42 للآخر نرجع للنثر تاني. عشان كده بعض المفسرين بيقولوا الستراكشر بتاع السفر ده بيسموه ساندويتش ستراكشر. بيبتدي بنثر واحد واثنين وينتهي بنثر من عدد سبعة أصحاح 42، وما بين دول كلها أشعار، يعني أحاديث. طبعا احنا بنتكلم على اللغة الأصلية العبرية، فهو شعر في اللغات، في لغته الأصلية العبرية، كلها عبارة عن ملحمة شعرية بتحكي الحوارات اللي كانت بين أيوب وأصحابه. لو بصينا فيه كده كستراكشر نقول انه المشهد الاول اللي هو بيبتدي فيه النثر الاولاني اللي هو واحد واثنين، ايوب واحد واثنين، ده عبارة عن مشهد سماوي احداثه نقدر نسميها في السماء او مش على الارض. ممكن نيجي بعد كده نقول يعني السماء، لكن بنقول انه المشهد ده هو محضر الله في واحد واثنين، حديث بيتم، الله موجود وبنوا الله موجودين والشيطان يدخل، وده بيرسم لنا مشهد معين في واحد واثنين.
1: ده طبعا عايزين نعرف عنه بعد كده.
0: وبعد كده يدخل بقى، يجي أصحاب أيوب ويبتدوا بقى الحوار الطويل الشعري الطويل قوي لغاية في سفر أيوب أصحاح 38 نلاقي الله دخل في المشهد يتكلم. يعني من ثلاثة لغاية 37 كل أصحاحات دي عبارة عن حوارات أيوب وأصدقاء، حوارات بينج بونج كده، يقول حاجة ويرد ويقول ويرد، حوارات طويلة قوي. في أصحاح 38 يدخل الله بقى ويقول له تعالى لي بقى، ويبتدي الله حديث طويل أربع أصحاحات، 38 39 40 41، الله بيتكلم بيتكلم بيتكلم ومفيش حد تاني بيتكلم. يجي 42 بقى يجاوب، يبتدي بقى أيوب يرد على الله بعد حديثه الطويل اللي موجود في الأربع صحاحات في الست أعداد الأولى من صحاح 42. بعد كده تيجي بقى الخلاصة اللي هو المشهد الأخير اللي هو التعويض، الختام والبركة وكل الأمور ده بينهي به السفر. فده يمكن الستركشر أو إزاي الأصحاحات بتمشي بتاعت سفر أيوب.
1: وحلوة فكرة الساندوش دي، وهو نفس المجموعة كلها برضو ساندوش ما بين 17 صح و 17 صح. طيب اختلف الناس أو اختلفوا الشراح في الكاتب السفر، البعض قال موسى، البعض قال أليهو، البعض قال أيوب، فإيه رأي حضرتك؟ طبعا ده مش يعني هو at the end of the day الروح القدس هو اللي كتب، بس
0: مش بيقلل يعني. هو طبعا صحيح يعني الحقيقة ما فيش إجماع على مين اللي كتب السفر، وده طبعا خلق في وقت من الأوقات نوع من النقد أو يعني الهجوم على الكتاب المقدس. أحيانا نستخدمه بعض الناس الحكاية دي علشان يطعنوا في مصداقية الكتاب المقدس. مين اللي كاتب؟ طب وإزاي أيوب كتب المشهد اللي هو ما كانش فيه اللي هو بتاع أيوب واحد واثنين؟ ده كان أيوب مش موجود فيه. طب مين اللي كتب؟ زمن الكتابة؟ كل ده خلى يعني عمل أسئلة كتير قوي. بنقول في الرد على السؤال ده، بنقول مش هيفرق قوي مين اللي كاتب وزمن الكتابة، لأنه الأهم هو المحتوى اللي موجود فيه اللي الحقيقة خاص جدا. ويمكن في حلقات جاية نفكر ونلمس فكرة أنه تناول سفر أيوب للقلب

0: والفرق ما بين ده وما بين الفلسفات القديمة اللي موجودة عن الألم. لأنه في ناس بتقول ما هو في فلسفات كتيرة قبل كده اتكلمت عن الألم بطريقة قوية جدا. لا، في فرق كبير قوي. التناول اللي تم بيه مشكلة الألم، وهو ده موضوع الصفر، موضوع الصفر هو مشكلة الألم. في كتابات قديمة اتكلمت عن الألم، لكن الحقيقة التناول الفلسفة الألم في سفر أيوب حاجة تانية خالص تأكد أنه دي كلمة الله. أرجع وأقول أنه في نظريات مختلفة، في ناس بتقول موسى وفي ناس بتقول أليه، وفي ناس قالت نحامية يمكن كتب بعدها بوقت كتير بعد السبي. لكن الحقيقة يعني لو يعني أقرب الصورة شوية بقول أنه كتابة السفر ده يعني مرتبطة بإمتى اتكتب
1: بالظبط، وده السؤال الثاني. أو الفترة الزمنية،
0: الفترة الزمنية بص مش برضو مش عارفين نحدد قوي، لكن عندنا علامات تقول إمتى اتكتب. من لغة السفر وتحليل النص نقدر نقول إنه سفر أيوب من الكتابات القديمة جدا جدا، لأنه أيوب نفسه هو شخصية قديمة جدا. أيوب فيما يبدو من الكتابة إنه هو معاصر لإبراهيم. لما بنتكلم على إبراهيم احنا بنتكلم على قبل 1900 قبل الميلاد، بداية مسير إبراهيم، دعوة الله لإبراهيم في تكوين 12 دي كانت حوالي 1900 قبل الميلاد، يعني بنتكلم في حوالي 2000 سنة. الوقت ده يبدو أنه هو كان فيه أيوب. ليه يا بيتر؟ يعني في ناس كتير بتؤمن بكده من مفسرين كتاب المقدس، لأنه ينطبق عليه فكرة أنه مثلا لما يقول قدم ذبايح على أي أساس؟ ما فيش أي ذكر للشريعة بتاعت موسى في كتابات أيوب، في سفر أيوب. إذن أيوب قبل موسى بسنين طويلة قوي، هو طبعا وقت هو أقرب لستايل حياة إبراهيم. لما كان بيقدم ذبايح كواحد من عصر الآباء اللي هم البطاركة اللي بنقول عليهم، اللي هم عصر الآباء، اللي هو كان بيقدم ذبايح بدعوة إلهية خاصة، ما كانش لسه الشريعة جت ولا القانون ولا الناموس. لما يتكلم أنه بيكهن لعيلته وبيته ويقدم ذبايح عن أولاده، دي ممارسة شبه اللي كان إبراهيم بيعملها شوية لما كان بيدعو أولاده ويختم أولاده ويقدس أولاده، فكأنه نفس الفكرة دي. كمان اللي خلينا نقول انه غالبا اقرب لعصر ابراهيم انه عاش كتير قوي.
1: بالظبط،
0: ابراهيم بعد التعويض عاش 140 سنه، الكلام ده في ايوب صح 42 بعد ما الله عوضه. بعدها يقول الكتاب وعاش ايوب بعد ذلك 140 سنه. ده الكلام ده ما كانش بيحصل الا وقت ابراهيم. ابراهيم عاش 175 سنه على فكره. لو احنا خدنا كده غالبا ايوب عاش 200 سنة، لانه لو بعد التعويض هو عاش 140 سنة، لو قلنا انه ابتدت الحاجات دي سن 60 سنة 55 سنة، فهو على الاقل عاش 200 سنة. فكأنه ينطبق عليه ملامح عصر ابراهيم، بيقدم ذبايح، بيكهن لاولاده، عاش ايام كتيرة قوي. فعشان كده ده غير تحليل النص والحاجات اللي بيتكلم فيها، تقربوا قوي من مرحلة. فإحنا لو بنتكلم على زمن الكتابة هو زمن السفر هو أو زمن شخصية أيوب هو وقت
1: قريب من إبراهيم،
0: قريب من إبراهيم بشكل.
1: الدلائل بتقول كده،
0: الدلائل كتير بتقول كده.
1: طب الحقيقة ناس برضو بتتساءل هل أيوب ده شخصية حقيقية حصلت فعلا ولا شخصية رمزية؟
0: هم عايزين يخلوا كل حاجة رمزية دلوقتي بيتر، يعني في توجه كده
1: ما صح، ما عشان كده احنا
0: انه نرمز كل حاجة يعني او طبعا ده موجود في فكرة بتقول ان دي قصة عبارة عن يعني كده زي ملحمة شعرية، مش بتتكلم عن شخص حقيقي عاش في هذا الزمان، لكن هي حاجة كده كأنها مسرحية ما بتقدم معنى معين. أنا يعني مش أنا بس، لكن كتير قوي من مفسرين شايفين كده، وأنا شخصيا متفق مع كده جدا، إن أيوب كان شخصية حقيقية. ليه؟

لأنه في دلائل في الكتاب. خليني مثلا أستشهد بحاجتين. في كذا حاجة في الكتاب بتقول إنه أيوب كان شخصية حقيقية. يعني مثلا في سفر حزقيال صح 14 بيقول كده في عدد 12: وكانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، إن أخطأت إلى أرض وخانت خيانة فمددت يدي عليها وكسرت

0: الخبز وأرسلت عليها الجوع وقطعت منها الإنسان والحيوان. واسمع اللي جاي بيقول إيه. وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة. هو الله هنا بيتكلم حسقيال بيقول له حتى ولو موجودين الثلاثة اللي جايين دول اللي هم مين؟ نوح شخصية حقيقية ولا رمزية؟
1: حقيقية.
0: حقيقية نؤمن أنها حقيقية
1: طبعا.
0: دانيال حقيقية مش حقيقية؟ أكيد. حقيقية قوي يعني فأكيد طيب والثالث مين؟ وأيوب. إذن هو بيستشهد بشخصيات حقيقية، مش يعني مش بيجيب واحد أسطورة معينة، لا هو بيتكلم عن ثلاث شخصيات. بيقول لو موجودين الثلاثة دول نوح ودانيال وأيوب فإنهم إنما يخلصون أنفسهم. يعني بيقول له لو جه القضاء حتى نوح ودانيال وأيوب مش هيقدروا يعفوا الأمة من القضاء، هما بس يخلصوا نفسهم. بعدها يكمل بعدها بشوية بيقول وفي بعدها برضو في عدد 19 أو إن أرسلت وباء على تلك الأرض وسكبت غضبي عليها بالدم لأقطع منها الإنسان والحيوان وفي وسطها تاني نوح ودانيال وأيوب فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون ابنا ولا ابنة إنما يخلصون أنفسهم ببرهم. فهنا بيتكلم أولا بيستشهد بالشخصيات دي بشخصية أيوب وبيحطه مع شخصيات حقيقية متفق عليها. إذن يعني منطقي أكتر إنه ده إنه شخصية حقيقية
1: يحسن.
0: يعني خد بالك حسقيال هنا بيتكلم بعد زمن اللي بنقول عليه اللي هو 1900، لو إحنا اتفقنا على 1900 وحاجة أو 2000 قبل الميلاد ده بعدها بسنين طويلة قوي مش أقل من 1000 سنة بأكتر من كان 1200 سنة بيقول عنه أنه أيوب كان موجود. في كمان شاهد تاني في عهد الجديد يعقوب اتكلم عن أيوب في يعقوب 5 بيقول ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر أيوب. فهنا برضو مش هينفع يكون بيستشهد بخرافة، ما ينفعش. وبالمناسبة يعقوب ده بالذات ده عقلاني جدا وعملي جدا، وما يعقوب ده كلامه اسمه كانوا مسمينه يعقوب البار، ده ما بيقولش كلامه بس ده. فبيقول انه قد سمعتم بصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب. فبيتكلم عن حاجة حقيقية جدا مش فكرة اسطورة موجودة، لان الرب كثير الرحمة ورؤوف. اذا من كده وحاجات تانية في النص بقى يعني مفيش وقت لذكرها بتتكلم انه ايوب كان شخصية تاريخية حقيقية موجودة في زمن ما مر بكل هذه الألام الصعبة جدا. يعني لو انت بتتكلم عن المعهد العالي للألم طبعا يعني ايوب تخرج بامتياز من المعهد.
1: تكلمنا عن مقدمة السفر، كاتب السفر، زمن الكتابة والستركتشر بتاعت السفر ده، وتكلمنا ان يعقوب حقيق ايوب شخصية حقيقية. قبل ما ننقل بقى للموضوع يعني الهدف العام أو ربنا عايز يوصل لنا إيه من خلاله، يعني كل يعني مثلا رسالة يعقوب في موضوع معين كده، رسالة روميا لها موضوع التبرير، إيه الموضوع العام اللي الله عايز يوصله لنا من خلال سفر أيوب اللي هندرسه في الحلقة دي والحلقات اللي جاي؟
0: طبعا احنا متفقين انه الموضوع الاساسي للسفر هو الالم.
1: الالم
0: لكن ايه الهدف؟ الحقيقه الهدف مش انه يحل كل الاسئله اللي بتتكلم او المطروحه واللي تجاوب على الالم على اسباب الالم وليه موجود. بالمناسبه حديث الله الطويل في الاخر انا قلت لك فيه اربع اصحاحات الله بيتكلم فيهم من 38 ل 41 ما يتكلم اربع اصحاحات. عارف الاربع اصحاحات دي المفروض ان هو يكون بيجاوب على كل الاسئله اللي طرحت من ايوب واصدقائه، بالاكثر من ايوب طرح اسئله كتير قوي، هم اصحابه كانوا بيحاولوا يجاوبوا وكانوا بيجاوبوا غلط جدا. لكن لما جاء الله يتكلم يقول اجاب الرب في في في ايوب 38 عدد واحد أجاب الرب. لما نسمع كلمة أجاب الرب نتخيل أنه بقى الله يقول له تعالى بقى هشرح لك عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا. المفاجأة بقى أن الله من عدد اثنين في في في أيوب 42 متأسف 38 لغاية آخر عدد في أيوب 41 عمال بيسأل أسئلة. الله سأل أيوب حوالي

0: من 75 ل 77 سؤال، ودي حاجة غريبة جدا. أنا اللي بسأل يا رب، أنا عندي مشكلة، فسر لي الألم. الله يقول له تعالى بقى عايزنا جاوبك، خد بقى الأسئلة اللي جاية. ويفضل 77 سؤال عمال يسأله الله، هل كنت، هل كنت، هل علمت، هل هل هل. وكأنه الهدف مش إنه يجاوب على الأسئلة دي، لكن الهدف في رأيي حاجتين من السفر ده. حاجة الأولى تصحيح مفاهيم مشوهة عن الله، ودي هنمر عليها بقى في الحلقات اللي جاية. السفر ده بيساعدنا قوي إنه نشوف الله في الصورة الصحيحة الحقيقية، مش المشوهة اللي الناس واخدها عن ربنا. الناس لما بتتعامل مع الألم، وعشان كده النهاردة ليه ناس كتيرة قوي زعلانة من ربنا عشان الألم والظلم اللي في العالم، لأن عندها صورة مشوهة عن الله، وكأن الله منفصل عن الألم، كأن الله يرسل الألم ويؤلم الناس ويزعج البشر، كأن الله بيتلذذ بأنه شايف خلقته بتعاني. سفر أيوب بيوضح أن الله مش كده خالص، بالعكس. سفر أيوب يظهر الله كمن هو في صفنا في وقت الألم.
1: حلو قوي.
0: فالحاجة الأولى
1: تصحيح
0: الجول، الجول الأول للسفر ده هو التصحيح الصورة المشوهة عن الله بخصوص الألم. الحاجة التانية بقى اللي بيعملها السفر ده، أو الجول التاني اللي بيحققه، إنه بينفي فكرة مشوهة إنه الألم دائما هو عقوبة للخطية.
1: حلو قوي دي.
0: وده مفهوم بشري وكان موجود، وده اللي جه بيه أصدقاء أيوب وفضلوا يعني مرروا عشته
1: زي التلاميذ. أخطأ هذا
0: بالظبط، مرروا عشته بالحكاية دي. ودي فكرة موجودة وهي لغاية النهاردة موجودة، إنه الألم الله بيعاقب، الله بيضرب الله، وبناء عليه كل ما بنلاقي ألم أحيانا كتير بنقعد نفسر أصله ده عشان عمل كذا، أصله ده، أو بلغة يوحنا 9 زي ما أنت قلت بيتر، إنه هذا أخطأ أم أبواه. طالما في ألم يبقى ده عقاب من ربنا. فالسفر ده بيصحح الفكرة إنه ليس دائما، أو يعني نقدر نقول الألم ليس عقاب الله على الخطية، ممكن يكون نتيجة للخطية لكن ليس عقاب الله على الخطية. ودي فكرة تبنيها ممكن يكون بيظلم جدا ناس كتير، لأنه بنحكم على ناس وإحنا مش عارفين
1: بالضبط
0: إيه اللي
1: إحنا مش بنحكم ده، إحنا بندبح ناس بسبب الموضوع ده. معنا مكالمة أو مكالمتين. معنا الأخ مصطفى، معرفش، أنا آسف إحنا سبناك فترة على التليفون، معرفش لسه موجود ولا لأ. طيب يسر الخط، وقع مع الأخ مصطفى. معنا الأخ أحمد من مصر، أهلا بيك يا أحمد، تفضل. أهلا وسهلا بيك، أهلا بحضرتك، تفضل.
2: بخصوص حضرتك بتتكلم عن سفر أيوب، فأنا عندي سؤال في سفر أيوب 2-3. فقال يا رب للشيطان، هل جعلت قلبك على عبدي أيوب لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر، وإلى الآن وهو متمسك بكماله، وقد هيشتني عليه لأبتلعه بلا سبب. فأيوب ده عبد صالح وعبد كامل، فازاي ربنا يهيج الشيطان عليه؟ ازاي ربنا يهيج الشيطان على ايوب بلا سبب وبلا ذنب؟
0: انت تقصد
2: ربنا حب برضه،
0: تقصد الشيطان هيج الله على ايوب؟
2: يعني الشيطان اللي هيج، شيطان هيج الله، ازاي الشيطان يهيج ربنا؟
1: حلو سؤال، اوكي. لا دي هنتكلم فيها دلوقتي، حاضر هنجاوب عليها. شكرا يا اخ احمد. معانا كمان،
2: شكرا لحضرتك،
1: شكرا لحضرتك، شكرا لمداخلتك. معانا كمان الأخ مصطفى، معرفش مصطفى لسه على الخط ولا لسه. طيب إيه رأيك أسيس ناخد ترنيمة وبعدين نرجع نكمل نرد على الأخ أحمد ونكمل الموضوع الشايف؟ أخ إنجي وأخ باهر، تفضل.

0: امين. دانك يا حبايب. هللويا هللويا. طيب، من اجمل اجمل ما كتبت منال سمير او لولو سمير، ترنيمه اللي بتقول مش كل اللي بنشوفه عينينا هو الحقيقه. على فكره لما كانت في مؤتمر الكنيسه عندكم، قلت لها من يا لولو، من هي كتبت ترانيم جميله جدا جدا جدا، بس من اعمق حاجه كتبتها ان مش كل اللي بتشوفه عينينا ده الحقيقه. ودي حقيقه، ان مش كل حاجه بنشوفها في العالم المنظور دي حقيقيه، لكن في عالم روحي، والعالم الروحي ده بيأثر على العالم المحسوس اللي بنشوفه. ده سؤال كبير، هسيبك يعني تتوقف ثرو الجزء ده من كلمة الله. عايزين نفهم ايه حكاية ان الله قاعد وقدامه ابناء الملائكة، ابناء الله، والشيطان جاء والشيطان يتكلم على روزة، ما سأل الاخ احمد طب ازاي الشيطان يهيج الله على أيوب ومكونات العقد. سؤال كبير هسيبك، أنا زي ما قلت في بداية الحلقة أنا بتضايق قوي لما بتخلص كلام. فأنا هسيب لك السؤال الكبير ده، الاستراكتشر بتاع العالم الروحي وتأثيره على العالم المادي أو اللي احنا بنشوفه ومكونات العالم الروحي، وياريت كده تواقع ثرو الحتة دي من كلمة الله.
1: طيب أنا بس عايز يعني أجاوب شوية بسرعة، لأنه ده هيحتاج كلام تاني كتير، سواء واحنا بنتكلم على العالم الروحي او بعد كده في سؤال اخونا احمد.

0: عن يعني ازاي يقول انك
1: بتهيج
0: ليس مثله في الارض رجل كامل مستقيم يتقى الله ويحيد عن الشر، والى الان هو متمسك بكماله وقد هيجتني عليه لا ابتلعه بلا سبب. الحال كلمه في العربي صعبه شويه، وعشان كده احمد واي حد يقراه يشعر انه انا بس عايز اقول له يعني دي الحاجات او النوع ده من السرد بيأكد لي اكتر ان دي كلمة الله. وهو فكرة يعني مرة حد جيل المسيح من بعيد يعني من ما كانش مسيحي، واحدة يعني بتقول لي كده لما قعدت اقرأ في الكتاب لقيت نفسي بتعامل مع خبرات شبهي وتعبيرات تعبر عني، مش بقرأ كلام مرصوص من غير ما يلمس الواقع بتاعي. هنا ده حاجة كأن الله بيتكلم. أولا هيجتني، هنا الكلمة مش دقيقة، الترجمة الأدق ليها حرضتني عليها. انسايتد، عارف حد يحرض حد على حد، وده اللي حصل بالظبط، وده اللي هنشرحه في العالم الروحي، إنه الشيطان جاي بيحرض الله على أيوب. فهي مش فكرة هيجني بحيث إنه والله اهتاج كده، لا، لكن هي فكرة انه الشيطان جه امام الله وابتدى يحرضه، يقول له هو بيتقيك مش مجانا، هو بيتقيك ده هو عشان انت بتديله. فكأنه فالله هنا ببساطة بيحكي لنا حاجة، او روح الوحي بيحكي لنا يعني حديث بسيط نفهمه بلغة نفهمها عن فكرة انه الشيطان يشتكي امام الله ضدنا، فكأنه بيحرض. عارف لما اجي اقول لك كده برضو سايب فلان يعمل كده، فأنا بعمل إيه؟ بحرضك عليه. كلمة يهيج كلمة أصعب شوية، فعشان كده عاملة الصعوبة. لكن خليني أرجع وأقول العالم الروحي عشان نفهم بقى إيه، طب إزاي يحصل كده. بص بيتر، عايز الأول أقول إنه في ناس كتير بتلاقي صعوبة في تصديق فكرة إنه في عالم روحي هم مش شايفينه. في ناس وخصوصا الناس اللي هم العقلانيين اللي بيحبوا، وعلى فكرة كلمة العقلانيين دي كلمة مش وحشة خالص، دي بالعكس دي حاجة جميلة أوي. بس في ناس عقلانيين بمعنى مش بس بيستخدموا العقل بقوة، لا، ده احنا كلنا مدعوين نكون بنستخدم العقل بقوة
1: وعبادتنا عبادة عقلية
0: بالظبط، لكن وعقل عقلية يعني عقلة. لكن اللي أنا قصده المعنى اللي شوية ممكن يكون سلبي فكرة عقلانيين، اللي هو إيه؟ اللي هو رفض كل ما لا يرى ولا يلمس،
1: أو الوقوف عند حد المنظور
0: بالضبط. فهنا بقى هؤلاء الناس بيشعروا أنه يعني إيه عالم روحي؟ يعني إيه في ملايكة؟ يعني إيه في شيطان؟ الكلام ده طب مين يأكد لنا الكلام؟ حد شاف؟ ونفضل بقى في النوع ده من التفكير بيخلي صاحبه يجي قدام مشهد زي كده ويقول لك ايه الكلام ده؟ ايه ده اللي هو وكان ذات يوم انه جاء بنو الله ليمثلوا امام الرب. على فكره بنو الله هنا هم الملائكه، ده تعبير اتقال عن الملائكه في اكتر من مكان في الكتاب المقدس، بنو الله. وجاء الشيطان ايضا في وسطه. المشهد ده للي هو عايز بس يقف عند المنظور يشعر انه ده كلام مش عارف يقبل. لكن الحقيقه انه لو مش هتقبل ده يبقى لا تقبل فكرة وجود الله اساسا، لان الله ايه؟
1: روح.
0: يعني لو انت حضرتك مش هتقبل فكرة انه يوجد شيء موجود حقيقة بس انت مش شايفه، يبقى انكر وجود الله. هنا بقى ده حديث تاني نتكلم فيه، ونثبت وجود الله بطرق كتيرة ودلائل كتيرة قوي حتى لو انت مش شايف، بس ده مش موضوعنا النهاردة. لكن انا بتكلم لو انت بتؤمن بالله بس زعلان منه عشان موضوع الألم، هو ده اللي احنا هنتكلم فيه في الحلقات اللي جاية. فاحنا جايين واقفين على أرض ثابتة إن الله موجود. يعني أنا بس عايز أرمي الأساس ده هنا بيتر. احنا جايين نناقش ناس أو بنتناقش قدام مستمع أو مشاهد موافق على إن الله موجود، بس عنده مشكلة إزاي يكون الله موجود وصالح وفي نفس الوقت فيه الألم والشر. طيب لو أنت مؤمن إن الله موجود يبقى لازم تؤمن إن في عالم روح، لأن الله روح. فلازم تؤمن إن في ملائكة. لازم تؤمن في شيطان، لازم تؤمن بالأمور دي، وإلا شك أيضا في العالم الروحي بما فيه الله نفسه. وأنا يمكن قلت الكلام ده هنا في البرنامج ده، ويمكن قلته في حاجات تانية في خدمات تانية، إنه العالم الروحي موجود لكن

0: زي ما سي اس لويس قال ان من مصلحة ابليس انه نضخم فيه او نقلل جدا منه. وابليس هيكون فرحان بالفكرتين. لكن يجب ان نؤمن ان هناك عالم روحي غير منظور، لكن ما نبقاش عايشين في الرعب والخوف وكأننا مهددين طول الوقت لانه في امور تانية بتحكم غير الواقع اللي احنا شايفينه. فالعالم الروحي اللي باين هنا ايه؟ يبدو هنا شخصية قوتين نقدر نقول في العالم الروحي. في الله موجود وفي الشيطان موجود. بيقول كده: كان ذات يوم انه جاء بنا الله ليمثله امام الرب. الرب هنا موجود في العالم الروحي. العالم الروحي بلغة افسس يا بيتر اسمه السماويات. السماويات
1: ودي غير السماء،
0: غير السماء خالص. السماء اللي هي سكاي، لكن العالم الروحي السماويات هي الهيفنلي بليسز،
1: الدائره اللي بيعمل
0: اللي هو مجال العالم الروحي بالزبط. في ده اللي هو ملوش مكان محدد، لكن ده عالم روحي موجود خارج حيز المكان، يعني مش محكوم بمكان، يعني ما نقدرش نقول هو في السماء فوق، هو هناك، هو بعيد، ما نعرفش. ده بره قوانين المكان والزمن، لأن احنا عارفين الله خارج الزمان والمكان، الله يحتوي الزمن ويحتوي المكان. في هذا العالم الروحي يوجد الله. الله فين في العالم الروحي؟ الله في مزمور 2 لو تفتكر يقول كده: حينئذ ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل، قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى المسيح
1: قائلين
0: لنقطع عنا قيودهم، نقطع ربطهم، نطرح عنا قيودهم. بعدها بيقول ايه؟ الجالس الساكن في السماوات
1: يضحك.
0: هذا الجالس الساكن في السماوات بلغة مزمور 11 يقول ايه؟ الرب في جبل قدسه، الرب في السماء كرسيه. السماء اللي هي هيفن، ما يقولش سكاي برضو. ففي العالم الروحي الله يجلس على العرش. الله هو كبير العالم الروحي إذا جاز التعبير. فلو عندي عالم روحي في الله والشيطان، الله يجلس على العرش كالسيد الرب. في هذا المحضر الإلهي نتفاجئ أنه فيه إبليس كمان موجود، دخل في السماويات. هنا عشان كده بيقول إيه؟ إنه جاء بنا الله ليمثله أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطه. على فكرة الكلام ده موجود في العهد الجديد برضه. في العهد الجديد في أفسس 6، لا قبل أفسس 6 خلينا أقرأ حتى. في أفسس 1 يقول إيه؟ لما بيتكلم عن المسيح قبل أول أفسس 6 الأول. في أفسس 6 يقول: فإننا إن مصارعتنا ليست مع دم لحم ودم، بل مع
1: أجناد الشر الروحية،
0: أجناد الشر الروحية، لا قبلها، مع رياسات، مع رؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم،
1: مع أجناد الشر
0: الروحية. بعدها بيقول ايه؟ مع اجناد الشر الروحية في السماويات. في السماويات اللي فيها الله هنا في السماويات. اذا ابليس موجود في السماويات. هقولها تاني: فهنا مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحية في السماويات. اذا بيقول انه في هذا المجال الروحي الله موجود جالس على العرش في مزمور 2 ومزمور 11، لكن كمان هنا فيه إبليس، فيه الشيطان موجود بيعمل إيه؟ بيشتكي. وهنا عايز أقول حاجة مهمة بيتر، عشان كده أنا بشكر ربنا على الترنيمة اللي رنمتها إنجي وباهر. فوق الرياسات، المنظر الله فوق الرياسات والشيطان جاي قدامه عشان يشتكي ويقول له: هل مجانا يتقي أيوب الرب؟ هو يعني هو بيعبدك ببلاش، ما أنت كرمه. فالمشهد هنا ايه؟ الشيطان المشتكي يحرض الله الجالس على العرش. ده المشهد اللي في ايوب 1 و2. في مشهد بقى في العهد الجديد، في حد دخل المشهد ده، الله على الجالس على العرش، الشيطان دخل في السماويات يشتكي. نلاقي في افسس 1 بقى في شخص تاني دخل هذا المشهد. مين؟ في افسس 1 عدد 18 هو بيصلي لهم بيقول: مستنير عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته. الذي عمله أو عمله

0: في المسيح إذ أقامه من الأموات وعمل إيه؟
1: وأجلسه
0: عن يمينه فين؟
1: في السماوات.
0: برضو يبقى في السماوات في ثلاثة دلوقتي مش اثنين. في أيوب واحد واثنين في الله جالس على العرش والشيطان جاي يشتكي ويقول له مد إيدك عليه. في أفسس واحد لما أقام المسيح من الأموات أجلسه عن يمينه في السماويات، في نفس السماويات ده
1: مجلد.
0: بس بقى إيه؟ فوق الرياسات وفوق السلاطين. عشان كده يكمل يقولي أجلسه عن يمينه في السماويات. بص يقولي بعدها فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. على فكرة الكنيسة هنا لصالح الكنيسة. يبقى هنا المشهد العالم الروحي فيه إيه بقى بالمكونات اللي بانت بناء على العهد القديم والجديد؟ الله جالس على العرش في السماويات في المجال الروحي في العالم الروحي. جي إبليس يقول له مد إيدك على أيوب. خد بالك وكلام ده لأحمد عشان السؤال اللي سأله الله لما أيوب قال، لما الشيطان جه يقول له كده كان الله في صف مين؟
1: أيوب
0: قبل ما المسيح يدخل المشهد أساسا في العهد القديم قال له أنا بشهد عن أيوب، أيوب ابني، أيوب عبدي، أيوب بار. وعشان كده هنتكلم بعد شوية لما سمح الله بثغرة في السياج اللي حوالين، لأنه على فكرة السياج دي كلمة استخدمها الشيطان وهو بيقول له
1: سيكت.
0: أليس لأنك سيكت حوليه؟ يعني سيكت
1: تتسيك سور،
0: حطت سور سياج. الله قال له طب خد الفتحة دي في السياج، هنتكلم عنها بعد كده الحلقة الجاية. لكن الفكرة هنا في إنه إيه؟ مبدئيا الله في صف أيوب، لكن هو بيثبت ويزكي ويمدح إيمان أيوب. نيجي بقى في ضوء العهد الجديد نكتشف إنه مش بس الله في صفه مبدئيا، لكن كمان ده في حد في السماويات جالس عن يمين العظمة في العالم. مين؟ المسيح. بيعمل إيه؟ إذ هو حي في كل حين
1: يشفع،
0: يشفع فينا. فلما جلس على يمين في يمين العظمة مش قاعد يتفرج على المشهد. عشان كده أنا بقول لنفسي كده لما أحس أنه أنا في حرب من إبليس عليا، أنا بقول لنفسي الجالس على العرش في صفي والذي على يمين العظمة يشفع فيا. عشان كده المشهد في صف في في في في صالحي. أنا مش ضحية في الأمر. الحقيقة أيوب طبعا موجوع قوي والسفر بيتكلم عن ألم كبير، لكن الحقيقة أيوب مش ضحية. أيوب يعني يمدح في العالم الروحي ويدافع عنه في العالم الروحي وفي الآخر يعوض في آخر القصة. فهو ده يعني ببساطة العالم الروحي بمكوناته سواء في أيوب أو في ضوء رسالة أفسس.
1: أمين. يعني كده نقول هنخاف من إيه بعد كده؟
0: خاف من إيه؟
1: نخاف من إيه؟ مش هنقدر نخاف. طيب إحنا فضل لنا 8 دقايق من وقت البرنامج، وأنا عارف إحنا يمكن لسه في المقدمة ولسه قدامنا حاجات كتيرة، بس لو قعدت أفكر العالم الروحي ده، طب لو حصل إن أيوب حصل وحضر المشهد ده هيحس بإيه أو هيكون إيه إحساسه أو هيشعر بإيه بعد في الألم ده كله؟ يعني إحنا اتكلمنا عن عالم روحي مش باين للمنظور، ويمكن وأيوب ما شافش المشهد ده، لكن لو كان أيوب حاضر المشهد ده تعتقد إيه اللي هيتغير أو هيحس بإيه أو حد؟ وطبعا مش بكلم عن أيوب بس، ده كان بكلم على كل أيوب بيحضرنا.
0: يعني هو ده سؤال جميل. خليني أقول كده لو هفكر فيه، هو لما قلنا الشاهد بتاع أفسس واحد لما بيقول رسول بولس انه اقامه واجلسه في يمين العظمه في الاعالي، قبلها بيصلي بيقول لهم يا جماعه انا عايز بصلي لكم، بيقول كده لا ازال شاكرا لاجلكم ذاكرا اياكم في صلواتي كي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح ابو المجد روح الحكمه والاعلان في معرفته. بعدها بيقول مستنيرة عيون اذهانكم.
1: حلوه قوي.
0: ليه بقى؟ لانه هذا المشهد لا يرى بالعين المجرده، زي ما قلنا العالم الروحي محدش شايفه
1: بالظبط، مش كل اللي بتشوفه عنينا

0: عشان كده ما كانش ممكن أيوب يشوف المشهد ده. يا ريته كان شافه. يا ريته.
1: كان فاكر.
0: وعشان كده بولس هنا بيقول أنا بصلي لكم تشوفوا اللي أنتم مش شايفينه. يا ريت خد بال عيون أذهانكم مش عيون وشوشكم.
1: روعة.
0: العين الذهن لو اتفتحت وشافت المشهد البديع ده اللي فيه قبح شكاية إبليس لكن فيه سلطان يسوع الجالس على يمين العظمة. أنا بتهيألي لو اتفتحت عين ذهن أيوب وشاف المشهد ده هيبقى كل الأسئلة اللي طرحها وكل الصراعات اللي صارعها كان هيبقى ليها طعم تاني ولون تاني. لو كان سمع بودنه صوت الله بيقول أيوب عبدي، لو كان سمع وشاف بعينيه إن الله بيزكيه ويمدحه، لو ليه عينين العهد الجديد النهاردة وشايف يسوع كبير القعدة، كبير العالم الروحي، القعدة الروحية دي اللي فيها القوات والرؤساء والسلاطين وولاد هذا الدهر على أو ولاد العالم على ظلمة هذا الدهر وأجناد الشر الروحية، وسط كل ده يسوع فوق فوق الرئاسات فوق السلاطين. لو اتفتحت عينين أيوب واتفتحت عينين احنا النهاردة عينين ذهننا وشفنا المشهد ده، لا احنا هنواجه تجاربنا
1: تتغير الدنيا كلها
0: خالص. احنا هنعلن انتصارنا في الوجع، احنا هنرفع عينينا عن كل تجربة حالية لاني سامع بالايمان وشايف اللي مش شايفاه عينيا البشرية بالزبط. ان الله في صفي، ان يسوع بيشفع فيا. يعني بيشفع فيا يعني سندني. على فكرة الشفيع او الروح القدس كمان اسم بارك ليت يعني واقف بجوار محام. لو اتفتح العينين عينين الذهن على هذا المشهد انا بتهيالي كانت بقيه سفر ايوب اتكتب فيه كلام تاني، ولو اتفتحت عينينا النهارده احنا هنشوف عالم تاني.
1: امين.
0: في ترنيمه تانيه بتقول الارض مليانه ضلمه، على الارض ضلمه لكن السماء مليانه نور.
1: بالظبط
0: هو ده المشهد اللي مش متشاف هنا.
1: بالظبط اعتقد ده الجزء اللي حضرتك الاخير بتاع الحلقه ده، اعتقد ده هو ده مفتاح الحلقه، إن لو عينينا اتفتحت على العالم الروحي وأثانا عيون أثانا زي ما حضرتك تفضلت قلت مش عينينا البشرية لكن عيون أثانا، هنفهم حاجة كتيرة جدا. ويمكن ده اللي بيفصل لي حاجة أنا بيرسونالي كانت عندي صعوبة في إن أنا أفهمها. مرقس 8 لما الرب فتح عينين أعمى على مرتين، طب فتح عينه أول مرة وبعدين راح قال لك أنا لا أزال أرى الناس كأشجار، فقال له تاني للرب فأنا يعني ربنا مش عارف يشفيه من أول مرة، هو طبيب بشري هيبعدي له دواء ويقول له لا تعالى غير لك الدواء؟ لا، دي انفتاح العين الأولانية الخلاص اللي عينينا انفتحت شافت النور، لكن عشان ترى مليا جليا أنت محتاج انفتاحت عين تانية على العالم فتقدر تفهم كل حاجة وما تعصرش في أمور الله. سيس بشكرك جدا.
0: عايز أقول حاجة قبل ما نخرج مع الترنيمة مع إنجو باهر، عايز أقول للمتألمين والموجوعين صلي، بقول لكل متألم صلي الله يفتح عينك على اللي انت مش شايفه اللي فيه الله واقف صفك ويسوع بيشفع فيك وسندك. المشهد ده لو شفته في قلب تجربتك انت هتواجه تجربتك بشكل مختلف.
1: انفتحت عيون ذهنك. سيس بشكرك جدا على الوقت الرائع ده، ولوك فورورد بنعمة رب احنا نكمل مع بعض السلسلة الجميلة دي. بشكرك إنجي وباهر، بشكركم جدا على وجودكم معنا أحبائي. أثق أن حلقة النهاردة سبب بركة لحياة كثيرين. إذا وصلنا للمفتاح الحلقة دي انفتاح عيون الذهن، لو انفتحت فعلا عيون أسهلنا هنقدر نرى العالم الروح ونفهم أمور الله ومش هنتأثر أبدا أبدا في أمور الله معنا. إلى لقاء جديد، أستودعكم في محبة وفي عناية وفي نعمة القدير. هنخرج من الحلقة دي بترنيمة مع الأخت إنجي والأخ باهر.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وفي دراستنا في سفر الخروج وهو ثاني أسفار الكتاب المقدس وصلنا إلى صحيح 35 و36، وشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، وما تترددش تبعت لنا لو عندك أي أسئلة أو استفسارات في السفر موضوع الدراسة أو في أي جزء في الكتاب المقدس أو أي سؤال يتعلق بالإيمان المسيحي. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك خالد.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بك أخ يوسف. المشهد اللي اتختم به أصحاح 34 مشهد رائع، وموسى على الجبل وكان جلد وجهه يلمع، لكن نبتدي أصحاح 35 بالأجزاء، الجزء الأول من عدد 1 لعدد 3، يتكلم عن ما يسمى بالسبت. هقرأ الكلمات ديت وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: فضل.
0: وجمع موسى كل جماعة بني إسرائيل وقال لهم: هذه هي الكلمات التي أمر الرب أن تصنع، 6 أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه يكون لكم سبت عطلة مقدس للرب، كل من يعمل فيه عملا يقتل، لا تشعلوا نارا في جميع مساكنكم يوم السبت. عايز أخذ تعليق، لماذا يعني تكرر ذكر الوصية بخصوص السبت مرة أخرى قبل بناء خيمة الاجتماع؟
1: يعني المعتاد أن الواحد يأخذ الراحة بعد ما يشتغل، لكن هنا بنشوف أنهم هيشتغلوا من عدد 4، لكن تيجي الراحة أسبق من العمل. بجد فيها درس ومعنى أدبي وروحي جميل، أن احنا قبل ما نعمل أي عمل للرب علينا أن نأتي

0: إليه أولا لكي يريحنا.
1: تمام.
0: يعني الرب بيدعونا أولا تعالوا إلي أنا أريحكم. لما بنجيله ويريحنا بيرسلنا لكي نعمل ولكي نتعب، وإحنا فرحانين بالتعب عالمين أن تعبنا ليس باطلا في الرب. إذن هنا أفكار الرب كما في كل شيء آخر ليست مثل أفكار البشر ولا طرقه مثل طرقنا.
1: يعني بالمعنى البسيط نجلس في محضره، نعرف أفكاره، نستريح تحت ظله قبل أن نذهب لأداء الخدمة.
0: صحيح،
1: مش العكس.
0: تمام.
1: عشان لما نقعد في محضره نستريح في ظله ناخد أفكاره ونقدر نعمل خدمته.
0: تمام.
1: تمام. الأعداد بدءا من عدد 4 لغاية عدد 29 يتكلم عن المواد التي تم تقديمها لبناء خيمة الاجتماع. حضرتك هنبص على الشاشة دلوقتي وتعلق لنا على هذه المواد التي صنعت منها خيمة الاجتماع، معناها إيه ومغزاها إيه؟
0: قدامنا في الشاشة في 17 بند من البنود اللي كان على الشعب أنه يحضرها عشان بناء خيمة الاجتماع. أول حاجة الذهب يمثل البر الإلهي. في رؤية 3 بيقول أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار، صورة للبر الإلهي. الذهب النقي صورة لمجد اللاهوت أو للاهوت. الفضة تكلمنا عن الفداء، ودي واضحة من بطرس الأولى 1، عالمين أنكم افتديتم لا بفضة ولا بذهب. النحاس بيكلمنا عن دينونة الله ضد الخطية، وعشان كده كان المذبح من نحاس، رجلين المسيح في سفر الرؤية من نحاس. وبعدين عندنا 4 ألوان جميلة، الإسمنجوني لون السماء بيكلمنا عن الرب السماوي، الأرجوان لون الملوك اللي بيلبسوه الملوك صورة للمسيح كملك الملوك، القرمز لون الدم بيكلمنا عن المسيح الذي سفك دمه لأجلنا، البوص المبروم حياة المسيح الطاهرة، لأن كلمة بوص مبروم يعني كتان نقي. وبعدين في بقى شوية حاجات تانية، شعر الماعز واللي كانوا بيصنعوا منه الأغطية صورة المسيح باعتباره النبي، جلود الكباش المحمرة بتكلمنا عن تكريس المسيح وطاعته حتى الموت، جلود التخس بتكلمنا عن انفصال المسيح عن هذا العالم واحتقار العالم لشخص ربنا يسوع المسيح، خشب الصمت الخشب الذي لا يفسد بحسب الترجمة 70 بتكلمنا عن ناسوت المسيح غير قابل للخطأ، الخبز بيكلمنا عن المسيح شبع شعبه في الأقداس، دي الأرغفة اللي كانت بتتحط على مائدة خبز الوجوه. وبعدين الأطياب، رائحة المسيح الذكية اللي تختلف تماما عن رائحة الجسد رائحة العرق، الأعطار تشير إلى المسيح في كمالاته المتنوعة، ودي اللي كان بيصنع منها دهن المسحة والبخور العطر. وبعدين عندنا الزيت رمز جميل للروح القدس، وأخيرا حجر الجزع والترصيع تشير إلى جمال المؤمنين عند انعكاس نور الرب عليهم.
1: تمام. في هذه القائمة يا أخ يوسف من عدد 4 لغاية عدد 29 فصح 35،
0: أي
1: بعد ما قال لنا المواد دي كلها قال لنا بعض الحاجات اللي محتاجين نقف عندها.
0: أي
1: قال لنا أنه وكلم موسى كل جماعة بني إسرائيل قائلا هذا هو الشيء الذي أمر به الرب قائلا خذوا من عندكم تقدمة للرب كل من قلبه سموح فليأتي بتقدمة للرب.
0: أي
1: واضح أن كل الجماعة قدمت.
0: أي
1: الكبير والصغير قدم، الرجال والنساء قدموا.
0: أي
1: لما الكتاب يقول لنا أنه كله قدم بتشوفها إيه في قصة العطاء لعمل الرب؟
0: يعني بداية أقول هو مين اللي قدم الأول؟ في الحياة الرب اللي قدم. هما كانوا عبيد، حلتهم إيه؟ حلتهمش أي حاجة غير أنهم يتضربوا، يشتغلوا ويتضربوا، لكن ربنا قدهم ثروة كبيرة جدا زي ما كان وعد إبراهيم في تكوين 15 هيخرجوا بأملاك جزيلة. يبقى هذه الأملاك الجزيلة اللي يوم ما طلعوا من أرض مصر ما طلعوش نضاف، مع أنهم كانوا يتمنوا أنهم لو سابوهم وحلوا عنهم ويطلعهم خاول وفاض، لكنه طلع مزود بخيرات جزيلة، فهي دي اللي منها قدم للرب. يعني كأنهم يقولوا مع داود في أخبار الأيام الأول 29 من يدك الجميع ومن يدك أعطيناك. وإحنا لما بندي ربنا أي حاجة إحنا جايبينها منين؟ ما هو اللي اداها لنا وإحنا بنردها ليه. ردوا على الآب الصدى أعطوا كما أعطيت.

0: أحببتموه، حبوا كما أحببتموه، ده شيء يبقى جميل لو عملنا ذلك.
1: إذن هو أعطى أولا وهم أعطوا، الكل
0: صحيح.
1: أعطى
0: صحيح،
1: لكن واضح أن في حد قدم ذهب وفي
0: أيوه.
1: حد قدم خشب
0: أيوه.
1: تنوعت المواد التي صنعت من الخيمة ما بين الذهب والخشب
0: أيوه.
1: لكن في نظر الله اللي تقدم ده ليه وزن ولا ملهوش وزن؟
0: بالضبط، يعني شوف كل واحد عنده، يمكن أنت ما عندكش مثلا أحجار كريمة، لكن عندك خشب، عندك أسمنجوني، كل واحد عامل ما عنده، مش ده اللي قاله ربنا عن مريم أخت لعازر؟ عملت ما عندها. أنا لما يكون عندي حاجة لمجد الرب وأخبيها عن مجد الرب أنا مستحقهاش، لكن المهم أنك تعمل ما عندك، قد يكون اللي عندك. يعني أنا لفت نظري مثلا لما يقول كده في عدد 24، كل من قدم تقدمة فضة ونحاس جاء بتقدمة الرب، وكل من وجد عنده خشب صنط لصنعة ما.
1: أي.
0: خشب صنط ده أكيد يعني له خشب كبير طالع بيه من مصر. طب هو طالع بيه عشان يدير ربنا؟ طبعا ده شرف كبير جدا. طالع بيه وشايله على كتافه وشيله متعبة، لأنه مش سهل خشب الصنط، لكن حطه في أحسن حتة، حطه في خيمة الاجتماع، بيت ربنا. يعني الراجل ده ضحى، لكن في الحقيقة ده شرف وليس تضحية قد ما هو شرف
1: يعني
0: كبير
1: لرب. يعني افتكر الذهب اللي طلعوا بيه من ارض مصر،
0: ايوه،
1: في ذهب اتسبك منه عجل وعبدوه
0: بالظبط،
1: وفي ذهب يتحط في خيمه الاجتماع،
0: تمام.
1: فالحاجه اللي بين ايدينا يا اما يتعمل منها عجل
0: ايوه
1: وياخد القلب بعيد عن الرب، يا اما يتعمل بها حاجه تمجد الرب.
0: صحيح.
1: علينا ان نكرس حياتنا وطاقاتنا للرب.
0: مظبوط.
1: في حاجات ايضا اتعملت بره، خشب بيتقطع بره، في حاجات اتعملت في البيت، شعر المعز ده بيغزل في البيت وغالبا عن طريق يد النساء، دور
0: صحيح.
1: النساء في الخدمة وعمل الرب برضو ادينا تعليق عليه.
0: يعني يلفت النظر عدد 22، جاء الرجال مع النساء. عدد 28، جميع الرجال والنساء. لكن في حاجات بقى ما فيهاش رجال بس نساء. عدد 25، وكل النساء الحكيمات القلب غزلنا بأيديهن وجئنا من الغزل بالإسمنجون والأرجوان والقرمز والبوص المبروم. رائع أن النساء يكون لهن نصيب في خدمة الرب. أفتكر لما كان المسيح هنا على الأرض كان للنساء دور، يقول لنا في لوقا 8 أن في نساء تبعنا يسوع كنا يخدمنه من أموالهن. كفنة المسيح اللي وحدها فازت بالنشان مريم أخت العازر، المريمات اللي راحوا آخر ناس بارحنا مشهد الصليب وأول من ذهبنا إلى قبر كنا نساء. أعتقد أن النساء في أيام المسيح على الأرض كان لهن دور رائع وعظيم، وهنا برضو بنشوف دورهن العظيم.
1: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: مع أن الأوامر الخاصة ببناء خيمة الاجتماع وردت في أصحاحات 26 و27، لكن بنلاقي أن لغاية أصحاح 35 ما كانتش لسه اتعملت خيمة الاجتماع، فإيه السبب؟
1: تفضل.
2: أصحاح 32 عبدوا العجل الذهبي، وكانت النتيجة أن موسى كسر اللوحين وبعدين طحن العجل الذهبي وسقاهم وقتل منهم 3000 نفس، وبعدين طلع 40 يوم تاني فوق الجبل ونزل بالتعليمات. الوقت ده كله أخذ وقت كبير، لكن بعد أن بدأوا وشرعوا في العمل، لما نوصل لأصحاح 40 هنقرأ أن الرب كلم موسى في الشهر الأول، في اليوم الأول من الشهر بعد ما أقيم المسكن. يعني المسكن أقيم في اليوم الأول في الشهر الأول من السنة الثانية، وإحنا عارفين أنهم طلعوا من أرض مصر في الشهر الأول من السنة الأولى،
1: يعني سنة من تقريباً من سنة. الخروج لغاية إقامة الخيمة،
2: من الخروج لإقامة الخيمة سنة، بس كان فيها وقت كبير ضايع عليهم بسبب عبادة وثنية.
1: تمام. بعد كده الجزء الثاني في أصحاح 35 عدد 30 لغاية آخر الأصحاح يتكلم عن بصلائيل وأهولئاب ودورهم في بناء خيمة الاجتماع. أديني فكرة بسيطة عنهم علشان نفتكر ما قاله الكتاب.
2: يعني

0: في عدد 30 قد دعا الرب بصليل، وبعدين عدد 31 وما لقاه من روح الرب. واعتقد دي بنشوف حاجتين مهمين قوي، ان اي من يخدم اولا يدعى من الرب ويمتلئ من روح الرب. فانا من غير دعوة ربنا ما ينفعش اني اعمل اي حاجة لمجده، دون قوة روح الرب وملء روح الرب ما ينفعش. وعليه فالعمل هو عمل إلهي، انتظر دعوة إلهية ثم قوة إلهية، قوة روح الله علشان وحكمة، لأنه مش بس أداله ربنا القدرة لكن الحكمة والفهم والمعرفة. في الحقيقة الاثنين دول مش هيكفوا أنهم يعملوا كل العمل، وعلشان كده ربنا في عدد 34 جعل في قلبه أن يعلم، يعني أداهم قدرة على تعليم الآخرين. يعني أحيانا أنت بتبقى تعرف تعمل حاجة لكن ما تعرفش تعلمها لغيرك. الرب أداهم مش بس أنهم يعملهم لكن كمان أنهم يعرفوا الآخرين ماذا يعمل. العمل كبير لا يمكن الاثنين يعملوه، عمل ربنا يحتاج إلى كل شعب الله أن يشارك فيه. يمكن البعض بالصلاة، يمكن البعض بالتقدمة، يمكن البعض بالأعوان يساعد في عمل الرب، لكن على كل مؤمن حقيقي الرب فداه أنه يكرس نفسه وجهوده وإمكانياته في خدمة الرب.
1: تمام. الصح 36 الأعداد من 1 إلى 7، تم جمع المواد ويقول لنا في عدد 7 والمواد كانت كفايتهم لكل العمل ليصنعوا وأكثر. ما فيش حاجة أثرت من العمل، المواد اللي جت كانت كافية جدا علشان عمل الرب يكتمل.
0: جميل.
1: عايز حضرتك بقى تبتدي من عدد 8 أخي يوسف، تعلق لي على الخيمة. أنا بدأ من عدد 8 دلوقتي تم صناعة أجزاء الخيمة، فحضرتك كده امشينا في الأصح ده وقول لنا كل جزء وفكرنا به كان يقصد منه إيه في الخيمة.
0: يعني بيبدأ بالأغطية التي كانت على ألواح المسكن، وعجيبة أنه بيكلمنا عن الأغطية قبل ما كلمنا عن الألواح. ذلك لأن الأغطية تكلمنا عن المسيح في المجد، بينما الألواح تكلمنا عن المؤمنين بدءا من يوم 50.
1: تمام.
0: وإحنا عارفين أن المسيح صعد إلى السماء قبل ما ينزل.
1: تمام.
0: الروح القدس. لذلك نقرأ عن الأغطية، وهي عبارة عن 10 شقق، بيسموها الشقق الجميلة، إلا مصنوعة من 4 ألوان: بوص مبروم، اسمنجوني، أرجوان وقرمز، صنعة حائك حاذق. دي زي ما شفنا بتكلمنا الألوان الأربعة، بتكلمنا عن مسيح الأناجيل الأربعة، وده معناها أن المسيح من جوه زي المسيح من بره، ما فيش فرق.
1: تمام.
0: كمان 10 شقق كان 5 و5، والخمس شقق فيهم 50 عروة و50 عروة و50 أشظة من ذهب.
1: تمام.
0: علشان يبقى المسكن واحد، ودي بتفكرنا
1: الأشظة اللي ربط الجزئين مع بعض.
0: بالضبط.
1: تمام.
0: يبقى إذن صار المسكن واحدا صورة أن المؤمنين مسكن واحد في الرب في الروح.
1: تمام. وحضرتك بتكمل، احنا هنعرض دلوقتي صورة للخيمة بمنظرها.
0: أيوة.
1: يمكن حبان المشاهدين يتخيلوا منظر الخيمة مرة تاني. دي الأغطية اللي من فوق.
0: تمام.
1: طبعا الشقق من جوه عشان تبقى باينة للي في القدس من جوه.
0: هو رفع الشعر المعزة عشان يبين لنا الشقق الجميلة باينة، وفوقيها الأبيض ده شقق شعر المعزة. في كمان غطيين تانيين مش موجودين هنا لكن موجودين في الكتاب المقدس، اللي هو جلود كباش محمرة عدد 19، وغطاء من جلود التخس من فوق، ده برضو في عدد 19.
1: طب حضرتك كلمتنا عن الشقق الجميلة.
0: أيوة.
1: 10 في 28 طول في 4 عرض.
0: تمام.
1: لكن شعر المعزة كان
0: شعر المعزة 11.
1: 11.
0: وكأنه زاد، كأنه بالأولى كثيرا، كأن ربنا مش بس وفى المسؤولية بتاعتنا ممثلة في 10 لكن أكثر مما.
1: تمام.
0: المسؤولية 11.
1: تمام. تمام.
0: بعد كده جلود الكباش المحمرة زي ما فهمنا قبل كده أنها تمثل لنا المسيح المقدس والمكرس للموت، وأخيرا جلود التخس المنفصل عن العالم والذي احتقره العالم، زي ما بنقرأ في إنجيل يوحنا أكثر من مرة.
1: تمام.
0: أمن الناصر يخرج شيء صالح، فيش نبي من الجليل، نظرة العالم للمسيح.
1: يبقى أغطية المسكن ولا سيما الشقق الجميلة المسيح في المجد.
0: أيوة.
1: لكن الألواح التي تحمل هذه الشقق، ألواح المسكن، دول المؤمنين.
0: المؤمنين.
1: قول لنا الكتاب قال لنا عنهم خامتهم إيه، أطوالهم إيه، مقاساتهم إيه.
0: صمت مغشى بالذهب ويقف على قاعدتين من فضة. دول الألواح تمثل المؤمنين، جماعة المؤمنين كل

واحد منهم قائم ثابت في الرب على أساس قاعدة مزدوجة. إيه القاعدة المزدوجة؟ من فضة. ليه من فضة؟ لأنها بتكلمنا عن الفداء. الفداء له شقين، له جانبين. إيه هما الجانبين؟ أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. موت المسيح لوحده ما يفديش، لكن موت المسيح وقيامتي. وعشان كده هنا العمود اللي هو خشب صمت طبيعة

0: قيامتي.
1: يبقى كانت أعمدة من صنط مغشاة بالذهب على قاعدتين من فضة.
0: من فضة.
1: كم لوح؟
0: هم 48 لوح. ويلفت النظر إنهم ممسوكين بأربع عوارض وفي عارضة وسطى من جوة. الأربع عوارض اتنين من فوق واتنين من تحت، وفي الوسط منتصف في عارضة وسطى، وأنا بشوف فيها أن عشان يصبح المسكن واحدا وهذه الألواح تمثل وحدة واحدة كانت محتاجة للعوارض دي. وأرى في العوارض صورتين مختلفتين، ممكن أشوف فيها الممارسات الكنسية، كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وأضيف إليها أن العارضة المستخبية هي المحبة اللي يقول عنها أنها رباط الكمال.
1: تمام.
0: أو أرى فيها أيضا المواهب المختلفة التي تجعل المؤمنين متماسكين، اثنين رسل وأنبياء واثنين معلمين ورعاة، لكن في عارضة وسطى اللي هي الروح القدس اللي ما يشوفوش أهل العالم، لكن في الحقيقة هذه العارضة الوسطى التي تنفذ خلال الألواح الثمانية واربعين تجعل تماسكا شديدا في هذه الألواح، بالإضافة إنها مثبتة على قاعدتين من فضة.
1: والثمانية واربعين لوح اللي من خشب الصنط مغشى بالذهب،
0: أيوة،
1: لها نفس الطول 10 ذراع في عرض ذراع ونص،
0: مظبوط،
1: وكل المؤمنين في أصلهم متساوون، كلنا تمام. خشب صند، وكلنا متمتعون بذات المقياس في البر الإلهي
0: بالضبط.
1: تمام
0: تمام.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف بعد إذن.

0: في عدد 35 من أصحاح 36 وصنع الحجاب من اسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعت حائق حاذق صنعه بكروبيم. ليه ذكر هنا الكروبيم؟
1: تفضل يا خيس.
2: نلاحظ أن في خيمة الاجتماع في ثلاث ستائر، ثلاث أبواب إنجاز أن أقول. في عدد 35 صنع الحجاب، 37 صنع سقف لمدخل الخيمة، ولما نوصل لأصحاح 38 عدد 18 وسقف باب الدار. ونلاحظ أن الثلاثة من نفس الألوان بعينها، الثلاثة لهم نفس المساحة 100 ذراع بالنسبة لباب مدخل الدار 20 في 5، وهنا 10 في 10 و10 في 10. لكن زي ما جه في السؤال ان هنا بس الحجاب هو اللي بكروبيم، ذلك لان الرب يرحب بالخاطي دون رعب وخوف، يرحب بالساجد دون رعب وخوف. اتفضل، مفيش كروبيم، ملائكة قضاء. لكن بالنسبة للحجاب عند المسيح عندما دخل الى الاقداس ووجد فداء ابديا، كان هناك سيف العدل الالهي. القضاء والدينونة يرد في حياة المسيح عندما كان على الصليب: استيقظ يا سيف على رعية، وعلى رجل رفقتي اضرب الراعي. وأقول أيضا أن الحجاب جعل الله قريبا جدا منا. يعني تخيل أنك داخل مع واحد من الكهنة وبيفرجك على محتويات خيمة الاجتماع ويقول لك الله ورا الستارة دي، يا قريب كده، فعلا قريب جدا. لكن في نفس الوقت يقول لك بس احذر، اوعك تقرب من الحجاب ده، اوعك تقرب وتدخل جوه، لان الموت سيكون مصيرك. يعني كأنه بيشعرك ان الله بعيد جدا جدا بالنسبة لك. لكن حدث شيء. ما هو هذا الشيء؟ ان المسيح عندما علق على الصليب الحجاب انشق من فوق الى اسفل، وبذلك صار الله قريبا جدا منا. ايه المعنى بتاع الكلام ده؟ الحجاب يكلمنا عن جسد المسيح.
1: تمام.
2: عندما جاء المسيح وظهر في الجسد، الله بقى قريب جدا مننا. في الوقت ذاته صار بعيدا جدا عنا. ليه؟ لأن إذا كان ده المستوى اللي يرضاه ربنا، ما أبعدني أنا عن هذا المستوى الذي ظهر في المسيح. لكن هذه الحياة العطرة ما احتفظتش بنفسها، لكن مضت إلى الصليب زي ما قال المسيح: إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض

0: الأرض وتمت تبقى وحدها إن ماتت تأتي بثمر كثير. فمات المسيح وعندئذ صارت حياة الله فينا وصرنا في منتهى القرب من الله، نحن الذين كنا بعيدين صرنا قريبين بدم المسيح.
1: علشان كده كان في تزامن بين موت المسيح وحجاب الهيكل اللي اتشق.
0: ايوه،
1: فموت تمام. المسيح عبر عنه امام الكهنه او اليهود الواقفين عندما شق حجاب الهيكل، هذا هو الذي كان يحجب الله عن الانسان ويمنع دخول الانسان الى محضر الله، صار الان مرحبا بالانسان الى ذات محضر الله.
0: تمام
1: تمام
0: تمام.
1: بعد كده بيكلمنا عن نوع تاني من الأبواب في عدد 37 إلى آخر الأصحاح.
0: أيوة.
1: بيقول وصنع سقفا لمدخل الخيمة من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة الطراز. كلمنا عن الباب ده في أي منطقة وبيتكلم عن إيه؟
0: ده مدخل القدس. عشان تدخل القدس هتعدي على هذا الباب،
1: وده الباب الأوسط يعتبر.
0: وده الباب الأوسط، بعديه في الحجاب اللي بيدخل لقدس الأقداس، وقبليه في السقف بتاع باب الدار، وده اللي بيدخلك على الدار الخارجية. وتلاحظ شيء عجيب شوية، إن السقف بتاع الدار الخارجية على أربع أعمدة، لأنه بيكلمنا عن المسيح كما جاء في الأناجيل اللي كتبوها أربع كتاب.
1: تمام.
0: بينما السقف اللي بيدخلك على القدس ده بيكلمنا عن مسيح الرسائل.
1: تمام.
0: اللي كتبوها خمسة من كتبة الرسائل اللي هم بولس وبطرس ويوحنا ويعقوب ويهوذا. يبقى خمسة، عشان كده في خمسة أعمدة يدخلوك إلى القدس، بينما أربع أعمدة يدخلوك إلى الدار الخارجية.
1: فالأربع أناجيل موجهة للإنسان في العالم عموما ليأتي للمسيح.
0: أيوة.
1: ده من بره إلى الدار الخارجية
0: بالضبط.
1: لكن الرسائل تتكلم عن مستوى أعمق في الشركة ومعرفة فكر المسيح.
0: تمام.
1: ودير الرسل الخمسة أو الكتابات الخمسة التي تتكلم عن شخص المسيح.
0: وتتذكر حضرتك أنك أول ما بتدخل من باب الدار أو السقف بتاع الدار، أول قطعة بتشوفها مذبح النحاس التي
1: احنا ممكن نشوفها دلوقتي برضه يا اخ يوسف، علشان احبائنا المشاهدين يتابعوا معانا. اتفضل.
0: يعني السقف ده او الستاره اللي بتدخل الدار الخارجيه دي موجوده من الناحيه اليمين. اول ما تدخل اول قطعه بتشوفها هي مذبح النحاس، ودي اكبر قطعه 5×5×3، ودي بتكلمنا عن صليب، لان نار الذبائح ما كانت تطفئ ليلا او نهارا، صوره لعمل المسيح دائم الأثر. بينما الستارة اللي بتدخلنا إلى القدس بين هنا، الحجاب طبعا مش باين لأنه يفصل بين القدس وقدس الأقداس.
1: وستار القدس ده اللي هو قائم على خمس أعمدة زي ما حضرتك أشرت
0: بالضبط،
1: تتكلم عن المسيح في رسائل خمسة.
0: أيوة.
1: وده مستوى تاني من المعرفة لما ندخل نبقى فيها علاقة معه.
0: خمسة من كتبة الرسائل كتبوا لنا المسيح اللي بيدخلنا إلى الأقداس.
1: تمام. أنا بشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة. الحقيقة كلام غني جدا، ولسه في مزيد من الكلام في الحلقات القادمة. هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: شفنا بأن الذهب اللي أخذ من مصر في جزء تقدم للعجل وفي جزء تقدم لبيت الله، فده تحذير لينا بأن إيه الوزنات اللي إحنا بنمتلكها بنقدم بها إيه للرب.
3: شفنا للوح الواحد قاعدتين رجليه من فضة، كانت الفضة تشير للكفارة لكن ليها وجهتين، أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.
4: اتذكر في أصحاح 35 يوم السبت اللي هو الراحة قبل ما يبدأوا في خيمة الاجتماع، وده بنتعلم منه إن احنا قبل ما نبتدي في عمل الرب لازم بنرتاح في محضره ونقعد قدامه ونعرف فكره.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، تنوعت المواد التي بنيت منها خيمة الاجتماع ما بين الذهب وخشب الصند، اختلفت المواد، تنوعت المواد، الكل قد أعطى. يمكن واحد فينا بيخدم خدمة للرب ظاهرة ويمكن بتنال مدح الكثيرين، وهناك من يخدمون في الخفاء وفي الأماكن المظلمة، وهناك من يركعون على ركبهم ويصرخون بالدموع للرب لأجل عمل الرب ولأجل شعب الرب. مش مهم الحاجة اللي انت بتقدمها ايه، لكن بتقدمها ازاي والمين. فسماحة القلب وسخاء القلب هو اللي بيدي للحاجة اللي بتديها للرب قيمتها قدام الرب. فأرجوك ان تحسن الاختيار كيف تتعامل بالمواهب والوزنات اللي الرب ادهالك. والتقي بيك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. لو انت قاعد في البيت هتلاقينا في التلفزيون قدامك، لو انت واقف في المطبخ بتجهز كوبايه نسكافيه برضه هتلاقينا في التلفزيون قدامك، لو انت قاعد ومدد على السرير وبتتفرج علينا برضه هتلاقينا في التلفزيون قدامك. احنا مش بنجبرك ان احنا نكون معاك، لكن لان احنا بنحبك جايين عشان نقضي معاك وقت مهم يفرق في حياتك. برنامجنا مش مجرد تسليه، لكن هتلاقوا فيه تسليه. برنامجنا مش مجرد معلومات، لكن هتلاقي فيه معلومات يمكن مش موجوده في اي برنامج تاني. بس الاهم من كده، برنامجنا ليه فكره ورساله. الفكره هو انك تقرب من ربنا وتعيش معاه، ورسالتنا خلي بالك من حياتك. النهارده عندنا حلقه مميزه جدا، يمكن ما بناخدش بالنا منها. حلقتنا النهارده عن حاجه، اصغر حاجه موجوده في الملعب، اصغر حاجه، ومن غيرها المباراه ما تتعملش. حلقتنا النهارده عن الصفارة اللي في ايد الحكم.

0: صفارة مش بس في الملعب، صفارة هو الصوت اللي أنا بسمع بيه يقول لي في مشكلة. أنا وإنت محتاجين حد يصفر لنا. أنت تحب حد يقول لك خلي بالك، ولا لما حد بيصفر لك تتضايق وتحس إن أنت عطلتني وقفت المباراة؟ تعالوا نشوف رأي الشباب إيه في الموضوع بتاعنا، تعالوا معايا.
1: إيه اللي في حياتك عايز تمسك له صفارة وليه؟
2: حاجات كتير محتاجة يتمسك لها صفارة، من ضمنها الوقت اللي بيضيع، العادات الغلط، الأفكار الغلط، الأعداد الغلط كمان. دي محتاجة، أهم حاجات محتاجة الوقت الجاي، محتاجة تحتاج صفارة كبيرة قوي عشان تتوقف.
3: الكسل
1: ليه؟
3: بيعطلنا عن الصلاة، بيعطلنا عن حاجات كتير، ممكن برضو يعطلنا عن وقت التمرين أو أروح الكنيسة، يعطلني عن واحد صاحبي ممكن أنزل أقعد معاه في إيده، بس بيعطلني كسل، بيعطلني في حاجات كتير.
4: الحاجات الوحشة اللي أنا بعملها يعني نفسي أقف عن حدها شوية أكتر.
5: الكسل برضو، عشان أنا طبعا كنت بضيع تمارين كتير، فدي تبقى بالنسبة لي حاجة وحشة، أو الأداديس اللي كنت بضيعها أو الحاجات الحلوة.
6: الغلط إن أنا أنظم صلاة، أنظم صلاتي، أنظم إن أنا روحت الكنيسة وإن أنا قريب من ربنا.
7: الكسل، موضوع الكسل يعني مشكلة بالنسبة لي، إن هو ممكن يكون في حاجة كتير عايز أعملها وبسبب الكسل وبسبب حاجة ملهاش لازمة كده أنا بغلط بسبب.
1: مين اللي في حياتك بتعمل له حساب لكلامه وبتسمع كلامه؟
2: أكتر حد مفروض إن إحنا نديله كل الوقت وأنا بسمع له الوقت اللي فات هو الله،
3: بابا وماما.
1: ليه؟
3: لأن بجد أنا بحبهم وبحترمهم، فعشان كده بطلع تركيزي قوي معاهم، عشان ممكن يفيدوني بكلمة هم يقولوها لو ركزت معاهم.
6: أبونا في الكنيسة.
1: ليه؟
6: بيحرك مشاعرنا لجوانا، خلينا نقرب من ربنا.
5: ماما وبابا أو الكابتن.
1: ليه؟
5: مش عارف، هو الكابتن ساعتها ما بحكي القصة بتعجبني، أو ماما وبابا عشان يعني واخدهم تقريبا كمثل أعلى.
4: بابايا علشان هو كبير عليا، علشان هو بابايا، يعني ربنا خلقه ان هو بابايا فلازم اعمل كده.
7: ممكن اساتذتي في الكنيسه، وممكن كابتن بتاعي.
1: ليه؟
7: بحسه مثل اله او قدوتي، يعني بحب اكون زيه.
1: افترضنا بمبدا التغيير ان احنا عايزين نغير صفاره الحكم، تحب تقترح ان هو يمسك ايه بدل صفاره الصفاره؟
2: مش هينفع يمسك حاجه، لان هتبقى مباراه بلا هدف، حياه بلا هدف.
3: انا اعتقد يعني ان هي ما ينفعش يمسك حاجه غير الصفاره.
5: لا، هو الحكم ملوش مركز غير ان هو يمسك الصفاره.
4: ما فيش حاجه ممكن ان هو اسمعه فيها ساعتها.
7: ممكن يبقى انذار او حاجه تنبهك عن الغلط اللي انت هتعمله.
1: لو الحكم نسى الصفاره، هل دي هتفرق في المباراه؟
2: اكيد طبعا، هتبقى مباراه بدون اي حكم، بدون حاجه حكمها، بدون خطوط، بدون اي حاجه، يعني مباراة ملهاش اي لازمة يعني. ولو احنا من غير صفارة حتى كمان في حياتنا، من غير ما حد يحكمنا ونحط خطط لحياتنا، فكمان هنبقى عايشين بلا هدف، بنلعب على الفاضي وبنضيع وقت على الفاضي لحد ما يوصل لليوم الاخر.
3: اكيد طبعا، انه مش هيعرف يحذر اللعيبة او يوجههم صح.
5: لا، هو ممكن يتكلم عادي.
4: هيفرق ان انا ممكن ما اسمعهوش، ممكن اللعب يكون شغال كده على بعضه، فهيفرق.
7: ممكن يفرق كتير.
0: عارفين يا شباب، لو الحكم ما جابش الصفارة المباراة ما تتعملش. بس اللي أنا عايز أقوله لك إنه أحيان كتير الله بيصفر ويقول خلي بالك، في مشكلة واقعة،

الناس بتسمع كويس الصفارة دي وتركز، هو ايه المشكلة، انا غلط ولا اللي قدامي غلط؟ وفي ناس ما بيفرقش معاها، في ناس ربنا عطاها وصايا، لا ما تعملش ده، خلي بالك من ده. شاول الملك ربنا قال له روح حرم عماليق، شعب عماليق شعب عليه قصاص، وربنا قال لشاول روح حرم عماليق، قرر انه يعمل حاجة تاني، قرر انه يحتفظ بشوية هدايا ويحتفظ بشوية مواشي واحتفظ كمان بالملك بتاعهم. اسمع صوت ربنا، ربنا قال لآدم من جميع شجر الجنة تأكل، أما الشجرة التي في وسط الجنة فلا تأكل منها، لأنها يوم أن تأكل منها موتا تموت. طب يا عم آدم، ربنا بيدي لك صوت في صفارة، بص شوية لربنا. ياما ربنا نبه حياتك بحاجات، ياما اتكلم ليك وربنا صفرته ليها طرق كتير قوي. الله بيتكلم للبشر بطرق كتيرة. اسمع الكتاب المقدس يقول ايه، السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هو يتكلم من خلال الطبيعة، بيتكلم كمان من خلال الأحداث اللي حواليك، بيتكلم من خلال الكتاب المقدس، بيتكلم من خلال الوعاظ، بيتكلم من خلال تدخلاته الغير طبيعية، بيتكلم من خلال كلمة الله الخاصة ليك والروحك. انت بتسمعها ولا لا؟ في يوم من الأيام هقول لكم على واحد ربنا قال له كلام مصفر، قال له اعمل كده. الرب قال لموسى، يا موسى، موسى النبي، الكلام ده هتلاقوه مكتوب في سفر العدد إصحاح 20، قال له الشعب محتاج مية، روح كلم الصخرة، خد معاك العصاية وروح كلم الصخرة. واخدين بالكم مني؟ كلمها. تصور انه موسى قاعد يفكر كده، انا قدام الشعب راجل كبارة وراجل ليا مكاني، وهو فعلا كان راجل عظيم جدا، راجل نبي، اروح اقف قدام الصخرة واتكلم معاها؟ بس هو قالك كده. راح موسى عند الصخرة فعلا بس متكلمش، مسك العصايه اللي في ايده وضرب الصخره بدل المره مرتين. واو، الصخره جابت ميه. ايه رايكم، هو سمع كلام ربنا؟ الحقيقه ربنا ساعات يستخدمك، عشان لو بتقول انا بخدم، بجيب الاولاد مدرسه الاحد كل يوم جمعه، انا بحضر الدرس واقوله الناس معجبه بالتسبيح بتاعي، اياك ان تتصور ان استخدام الله ليك فقط علامه تقوى، لكن دايما استخدام الله ليا وليك علامة نعمة. طلعت الصخرة مية، شرب الشعب، بس ربنا قال لموسى انت كاسر للوصية. لما ربنا يديك صوت وصفارته تعلى، اسمع كلامه. حاجة اللي انت مش واخد بالك منها عزيزي الشاب، انه من حق الحاكم انه يديك انذار لو لعبت بعد الصفار. متفقين على الكلام ده؟ في الكوره لو انت لعبت بعد الصفاره الحكم يديك انذار. نفس الشيء في العلاقه مع ربنا، بعد ما الله يتكلم ويقول لك حاجه لازم تسمع الكلام. الصفاره ساعات بتوقفك وتقول لك ان في مشكله، أنا وإنت محتاجين نقف ونسمع، إيه يا رب اللي إنت عايزه مني؟ إيه اللي إنت بتوجهني ليه؟ برنامجنا ده معمول عشان خاطر نقولك كارت أصفر، كارت أصفر للمرة المية، مش عقاب، لكن كارت أصفر معناها في خطأ. الصفارة يمكن تكون لأنه في لعيب واقع ومحتاج يتعالج. الصفارة في الغالب بيبقى صوت وانت لازم تسمعه. يا ترى بتعرف تسمع صوت ربنا؟ كل يوم الله بيتكلم ليا وليك. كاتب الترنيمة قال كده، الله بيتكلم ليا وليك، الله بيتكلم عشان خاطر يوجهك، الله بيتكلم عشان يقولك كفاية، او الله بيتكلم عشان يقولك هنا في غلطة، او الله بيتكلم عشان يقولك انا محتاج تغير دي، الله بيتكلم عشان يقولك بحبك، الله بيتكلم بيقول

لك أنا عايز أغفر لك خطيتك. ربنا النهاردة بيقول لك في كل مرة عطيتك صفارة إنذار وما سمعتهاش وبلغة الشباب نفضت لي، أنا باخد على خاطري، باخد على خاطري عليك مش منك، لأنه لما صفرت لك كان لخيرك، ولما صفرت لك عشان خاطر تتغير تكون أفضل. والله هيفضل ينده وهيفضل صوته مالي الكون، بحبك وعايز أغير حياتك. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيناه مع بعض، أنتوا شباب رائع، وكل أسبوع بحس أني مستمتع معاكم أكتر وأكتر. ما تنسوش ابعتولنا أسئلتكم واقتراحاتكم وأي حاجة تحبوا تشاركونا بيها على العناوين اللي بتظهر قدامكم على الشاشة. خلي بالك برنامجنا مش مجرد برنامج كورة، برنامجنا فكرة ورسالة بنقول لك فيها كارت أصفر عشان تعيش حياة أفضل وتستمتع بعلاقة رائعة مع ربنا. في انتظاركم في حلقات جديدة، وانتظرونا وبلهفة وشوق، احنا كمان منتظرينكم في حلقات جديدة من برنامجنا كارت أصفر.

0: أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بيكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه يكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي إن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة. نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.
1: يا سلام أستاذ بهجت، عندك فكرة أن المسابقة دي كبيرة جدا وأن كل الشركات المنافسة متواجدة فيها بشكل قوي؟
2: أيوة فندم.
1: وعارف أنه عشان نتواجد زي باقي الشركات لازم نشارك بلوحة فنية؟
2: عارف يا فندم.
1: وعارف أن اللوحة دي لازم تكون مشرفة ومميزة؟
2: طبعا عارف يا فندم.
1: ولما انت عارف ده كله ايه اللوحات الهبلة اللي انت جايبها لي دي يا استاذ؟
2: مالها اللوحات دي؟
1: مالها؟ انت مش شايفها يا استاذ؟ فضل قطة بتعمل تريكو، قرد بيتنطط، ولا باين انه ودانه تعبانه مش عارف، دب بيستحمى وحاطط لي قلب جنبه. ايه يا استاذ؟ انت حد فاهمك ان المسابقة دي بتنظمها حديقة الحيوان بالجيزة؟
2: بس يا فندم.
1: بس ايه يا استاذ بهجت؟ اللوحات دي غير معبرة بالمرة. احنا عايزين لوحة، لوحة يرسمها فنان صادق ينقل بيها احساسه من خلال افكاره.

0: شكله وألوانه.
1: فنان صادق وين إحساسه. بس مفيش غيره. أنا عندي فنان يقدر يرسم اللوحة دي، ومش بس كده، هو كمان اللي هيقدر يكسبنا في المسابقة دي.
0: ومين ده؟
1: فنان مغمور، بس عليه ماسكة ريشة، إنما إيه؟ الأول على دفعته 5 سنين.
0: ياه.
1: بس للأسف ما عندوش حظ وما عندوش فرصة كمان. بالرغم على كده يا أستاذ طارق، إنه عنده طموح وعنده أمل.
0: ربنا يخليهم له. واسمه إيه الولد؟
1: مسعود أبو السعد.
0: مسعود أبو السعد. اللوحة اللي قدامنا دي اسمها الظلام الدامس، أما اللوحة اللي جنبها اسمها الموت المستمر. اللوحة بقى اللي جنبهم دي مختلفة تماما، وده طبعا باين في استخدام باليتة الألوان، عشان كده سميتها عذاب حتى النهاية. وبيجي بعدهم لوحة تقوقعي يا نفسي. اللوحة دي اسمها العطش حتى الموت. ولي أن أفتخر الموت طبعا، عشان كده لي أن أفتخر أن أقدم لكم اللوحة بتاعتي أقربهم إلى قلبي. سميتها مفيش أمل.
2: مفيش أمل.
0: أيوة مفيش أمل. اللوحة دي محاكاة للواقع الحياتي، كل ركن في اللوحة بيقول مفيش أمل. الشمس مختفية وراء الغيوم السوداء، كل ركن في اللوحة بيعبر عن الظلمة، مفيش أمل. الموضوع ما راحوا فين يا منال؟
3: مشوا طبعا يا أستاذ.
0: يعني إيه مشوا؟ مش قلتلك إن مفيش أمل؟ ده عاش المعرض عمله وما بيعش ولا لوحة واحدة. الناس مش فاهمة فني في الآخر، وفي الآخر يقولوا إن أنا متشائم. أنا متشائم؟
3: يا مسعود أصلا.
0: أصل إيه؟ أصل إن أنا واقعي وبعبر عن الحالة الحقيقية للناس، الحالة الحقيقية للمجتمع. كل اللوحة دي بتقول الحقيقة، بتقول شكل العالم اليومين دول، عناوين الأخبار، الحروب في كل مكان، الحزن اللي مالي قلوب الناس، حتى حبنا، حتى حبنا محكوم عليه بالموت من البداية، محكوم عليه بالإعدام.
3: يا مسعود.
0: مفيش مسعود. أنا فاهم وحاسس وعارف كل حاجة. هاتي الدبلة.
3: أنا آسفة يا مسعود، بس أنا من ساعة ما عرفتك وأنت كلامك كله مفهوش أمل.
0: حقيقي مفيش أمل.

0: حلو قوي اللوحه دي.
1: اللوحه دي؟
0: ها؟
1: بجد؟
0: اه حلوه فعلا.
1: اللوحه دي اسمها مفيش امل. اللوحه دي عباره عن محاكاه وتقليد للواقع الانساني. الشمس فيها مخنوقه ورا الغيوم الضلمه، والضلمه المنتشره في اركان اللوحه بتعبر عن ان مفيش امل. ايوه مفيش امل في اللوحه، ومفيش اي طريق للسلام. ايه ده؟ يعني حضرتك لسه واقف؟
0: ايوه. ايه الغريب في كده؟
1: الغريب ان كل مره اشرح اللوحه دي الناس تسيبني وتمشي، حتى خطيبتي.
0: عارف يا استاذ مسعود، مش معنى ان في غيوم وضباب يبقى مفيش نور، بالعكس. ومش معنى ان في خريف يبقى مفيش ربيع.
1: يعني
0: يعني في امل. اللوحه دي لازم يكون اسمها في امل.
1: شكل حضرتك كده فنان كبير.
0: يعني انا برسم شويه، وعايز اقول لك اللوحه بتاعتك دي ببعض التغييرات البسيطه ممكن تبقى لوحه جميله جدا. ممكن الالوان.
1: طيب بس خلي بالك لان اللوحه تبوظ، دي اغلى لوحه عندي.

0: هو ده يا فندم الفنان اللي قلت لك عليه.
1: مساء الخير يا فنان.
2: مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ازيك يا بهجت، عامل ايه؟ كويس، وحشني.
1: بهجت كلمني كتير عنك وعن لوحاتك. شو بقى يا سيدي، انا محتاج لوحه تكسر الدنيا.
2: تكسر الدنيا؟
1: هدخل بيها مسابقه عالميه. يعني مثلا لو اللوحه دي مشكله مش ممكن.
2: دي لوحه رسمتها عشان اقول فيها انه الانسان،
1: من غير ما تقول يا فنان، اللوحه بتعبر عن نفسها. انت عايز تقول انه برغم الغيوم في ناس برضو بتشعر بالسلام والامل، وده طبعا جاي من ناحيه النور. ده هي دي يا بهجت، هي دي اللوحه اللي هشتريها وهتمثل الشركه في المسابقه.
2: بس
1: مفيش بس يا استاذ، انا هدفع اللي انت عاوزه، ومش هسمح لك تقول لي دي محجوزه ولا مش محجوزه. انا هديك اللي انت عاوزه. مش بس كده، ان شاء الله لو فازت هدي لك 30% من قيمه الجائزه. لا، 50% من قيمه الجائزه. اتفقنا؟
2: اتفق.
1: قلت لي حضرتك اللوحه دي اسمها ايه؟
2: اللوحه دي اسمها امل.

0: مرة تاني أهلا بيكم بعد ما اتفرجنا على الفيلم. ضيف النهاردة حد صعب عليا قوي أقدمه لأن هو واحد من أعز أصحابي، يعني نقدر نقول متربيين سوا. معانا إيهاب عزت. إيهاب في فريق الرؤية، فريق دراما، قعد معاهم فترة طويلة لسنين، بيخدم وبيحب جدا مجال التمثيل، بيحب الأطفال وبيعمل حاجات يعني تقدروا تقولوا كده معجون تمثيل. فأهلا بيك إيهاب معنا.
1: أهلا بيك.
0: وطبعا أنا عارف أن فكرة الفيلم دي قريبة قوي منك لأن أنت بتحب قوي الأفكار التراجيدي دي، فعايز أسألك وإحنا بنتفرج كده على الفيلم انطباعك. يعني سمعنا وجهتين نظر، فنان بيقول مفيش أمل، وواحد تاني جاء قال له مش معنى أنه في غيوم يبقى مفيش نور، لا في أمل. لما بنسمع بقى الأخبار المزعجة ومتحوطين طول الوقت بالأخبار النكد دي، في امل ولا مفيش امل؟
1: بصراحه انا يعني كذبت شويه كلام اللي كان بيقوله الفنان اللي هو مسعد ابو السعد دون ده مش مسعد، ده متعوس حتى النهايه يعني. كل الكلام اللي بيقوله كلام كله غم في غم. وبصراحه انا حاسس انه الفكره اللي بتتقدم هي بس مش بس قريبه من قلبي، هي قريبه من قلب كل الناس اللي بتتفرج. انت النهارده لما بتفتح اي قناه، قناه العربيه ولا قناه الجزيره، تعال اتفرج على الكلام اللي بيبقى مكتوب، حتى لو بيقدموا حاجه اخبار بسيطه، شوف المانشيت اللي بيمشي تحت البانر اللي بيبقى مكتوب، كلام فعلا كله يغم الناس. زي ما انت قلت هادي في الاول، مش لاحقه تاخد نفسها. فعشان كده انا حاسس ان الفكره دي قريبه قوي قوي من قلوب ناس كتير قوي.
0: يعني بتهيألي مش بس الاخبار المزعجه اللي بنسمعها حوالينا، احنا كل واحد فينا يعني الناس عايشه عندها مشاكلها بقى الخاصه. ده يعني دي قصص اللي بره، ده اللي حوالينا قد يؤثر فينا وقد لا يؤثر، بس احنا عندنا مشاكل. ايه بقى مشاكل؟ يعني ايه مشاكل عند الناس النهارده بتعاني منها ممكن تخلي الواحد يفقد الامل؟ ممكن افقد الامل في ايه وبسبب ايه؟
1: بص هادي، انا عايز اقف وقفه صغيره قوي عن اسامي اللوحات اللي كان رسمها.
2: اللوحة اللي قدامنا دي اسمها الظلام الدامس، أما اللوحة اللي جنبها اسمها الموت المستمر. اللوحة بقى اللي جنبهم دي مختلفة تماما، وده طبعا باين في استخدام باليتة الألوان، عشان كده سميتها عذاب حتى النهاية. وبيجي بعدهم لوحة تقوقعي يا نفسي. اللوحة دي اسمها العطش حتى الموت. وليه أنا أفتخر الموت طبعا، عشان كده ليه أنا أفتخر أن أقدم لكم اللوحة بتاعتي أقربهم إلى قلبي، سميتها مفيش أمل.
1: أول لوحة كانت مثلا اسمها الظلام الدامس، يعني هو بدأ أول لوحة عنده أن الدنيا ظلمة
0: كحل
1: كحل. الحاجة التانية الموت المستمر. الحاجة التالتة عذاب حتى النهاية، تقوقع يا نفسي، العطش حتى الموت، وفي الآخر ختم حياته
0: مفيش فايدة ولا مفيش أمل.
1: ده اللوحة اللي قال فيها حتى مني، يعني هو اتكلم عن نفسه في الآخر وقال إيه؟ مفيش أمل.
0: طب تعالى ننزل لأرض الواقع، إيه يعني إيه في حياتنا بنفقد فيه الأمل؟

0: نوصل لان احنا نحس انه مفيش امل من الفيلم او من بره الفيلم.
1: لو انت جيت بصيت على حال الناس، مفيش امل في ان الناس تلاقي عيشه كريمه، مفيش امل في ان الناس تلاقي اكل يكفيها. في ناس كتيره مستواها تحت مستوى الصفر بمليون مره، ناس مش لاقي مكان تنام فيه اساسا. مفيش امل في ان حد يحبك بجد، مفيش امل في
0: بالظبط زي فقد امل في خطيبته
1: زي البنت اللي في الاخر
0: انا مالها الدبله وهي عيني ما قالتش ولا كلمه
1: قال انا عارف فكك الخطوبه هو واقف. لا فانا شايف انه فعلا مفيش امل في الدنيا اللي احنا عايشين فيها. يعني بص على كل حاجه، في حب، في صداقه، في عشره، في حاجه حلوه بتعيش لها، مفيش امل.
0: مفيش امل. طيب هو ده اللي كان الراجل بيقوله في الفيلم، بس انا يعني في ناس كتير بتشوف ده وتقول ده تشاؤم، وفي ناس ثانيه بتقول لا ده مش تشاؤم، ده واقعيه. هل الراجل ده متشائم ولا واقعي؟
1: لا انا 100% مع الراجل، زي ما هو قال عن نفسه بالظبط. الجمله قالها من خلال الفيلم كانت جميله قوي، بيقول لك انا مش متشائم، انا واقعي وبعبر عن الحال الحقيقي في شكل العالم.
2: مش قلت لك ان مفيش امل؟ ده عايش المعرض عامله وما بيعش ولا لوحه واحده. الناس مش فاهمه فن في الاخر، وفي الاخر يقولوا ان انا متشائم. انا متشائم
3: يا مسعود؟ اصلا
2: اصل ايه؟ اصل ان انا واقعي وبعبر عن الحاله الحقيقيه للناس، الحاله الحقيقيه للمجتمع. كل اللوحه دي بتقول الحقيقه، بتقول شكل العالم اليومين دول، عناوين الاخبار، الحروب في كل مكان، الحزن اللي مالي قلوب الناس.
0: هو فعلا قال انا مش عارف ده نبض الناس، هو ده اللي الناس حاسه بيه وهكذا. طب هو يعني خلينا نفرق ما بين التشاؤم والواقعيه، قول لي من وجهه نظرك ايه هو التشاؤم وايه الفرق بين التشاؤم والواقعيه؟
1: بص هادي، ده سؤال صعب جدا لان كتبت فيه كتب، بس ان جيت للحق هو الشخص المتشائم هو شخص بيشوف كل الدنيا حواليه سودة، بيقول لها اللوحه كل ركن فيها اسود، فبيتكلم عن كل حاجه انه كل حاجه سودة. ده الشخص المتشائم. الشخص الواقعي هو بيشوف كل حاجة سودة برضو.
0: بيشوف كل حاجة سودة برضو؟
1: بيشوف كل حاجة سودة، بس بيدور لها على حل. بيحاول يشوف في الصورة جانب مضيء ليها. أنا عارف إن الظروف صعبة، عارف إن أنا أتجوز في السن دون مستحيل لأن معيش فلوس أجيب شقة، عارف كويس قوي إنه ظروف أهلي ما تمكننيش إن أنا أعيش عيشة كريمة، عارف إن مستواي العلمي، عارف إن حالتي المرضية، ورص مليون حاجة تاني.
0: لكن
1: لازم أتصرف. لو اتصرفت هتبقى واقعي، لو ما اتصرفتش هتبقى متشائم.
0: طب ما هو الفنان ما كانش يعني فعليا ما كانش بيدور على حل، يعني هو كان مقفلها ومضلمها خالص لغايه لما جاله الراجل. فيعني معلش هرجع للسؤال تاني، يبقى هل هو كان متشائم ولا واقعي؟
1: انت كده زنقتني بقى. لا طبعا على التعريف اللي اتقال، لا طبعا هو متشائم، هو مش واقعي لانه ما كانش بيدور على حلول، ده كان بيتلكك انه يشوف السواد حتى في علاقته بخطيبته.
0: من غير ما هي تقول له حاجه مثلا، قال لها انا عارف وشايف النهايه، ادي دبلتك، متشكرين، مع السلامه.
2: حتى حبنا محكوم عليه بالموت من البدايه، محكوم عليه بالاعدام.
3: يا مسعود
2: مفيش مسعود، انا فاهم وحاسس وعارف كل حاجه. هاتي الدبل.
3: انا اسفه يا مسعود، بس انا من ساعه ما عرفتك وانت كلامك كله ما فيهوش امل.
2: حقيقي مفيش امل.
0: يعني في الاخر حصل تحول، وهنيجي كمان شويه لحته التحول اللي حصل في الدراما او في الفكره بتاعت الفيلم. لكن هل في اي جزء من اجزاء الفيلم الراجل ده ابتدى يبقى واقعي باي شكل من الاشكال؟
1: انا بتهيألي انه الواقعيه حصلت هنا في حدث مهم جدا، في دخول الراجل. لو تاخد بالك في المشهد، الراجل ده دخل لوحده مش زي الهوجه الاولانيه. الراجل ده دخل في وقت والفنان قاعد بينه وبين نفسه ماسك الريشه بتاعته وبيرسم، ما دخلش وسط الزحمه، دخل عشان يوصل له رساله. وبدا يتكلم معاه الفنان وبدا يقول له اصل اللوحه دي بتعبر عن مفيش امل، وبدا يحكي له نفس الكلام اللي كان بيقوله للناس. لكن الراجل فوجئ بحاجه غريبه جدا، ان الفنان ده واقف للنهايه، عمال يقول له بالعكس انا شايف فيه حاجه كويسه.
0: بيقول له انت حضرتك لسه واقف؟ كان مستغرب كده ان هو واقف، رغم انه دايما لما بيجي عند مفيش امل زي ما حصل قبلها الناس بيسيبوا ويمشوا،
1: الناس بيخلعوا يعني، الناس بتخنق منه يعني. كل واحد اللي شوح واللي لف ظهره، حتى هو فوجئ لها منال، هو فين الناس؟
0: طب تعالى بقى نكشف ورقنا شويه، نفك رموز القصه. يعني لو قلنا ان الفنان ده بيعبر عن كل واحد فينا، يعني يمكن او بيعبر عن ناس كتير، فقد الامل، متشائمه، مش شايفه رجاء في بكره، مش شايفه ان في احتمالات لمستقبل افضل. الفنان بقى اللي دخل ده مين؟

0: بيعبر عن ايه وايه الرسالة اللي جاي بيها وايه اللي هو عمله. يعني هو في الاخر مسك الريشة وحط عمل دايرتين بيض في لوحة كلها غامقة ومشي.
1: بص، هو طبعا المخرج اللي عمل الفيلم ده مخرج شاطر، لان هو ما فضحش الرمز، هو دخل الراجل وطلعه في النهايه. لما ساله مسعد قال له انت مين؟ ايه اللي حصل؟ لا، اختفى وبدا يضحك. لو تاخد بالك دي اول مره بدا يضحك فيها.
0: دي كانت اول ابتسامة.

0: من يشكي؟ وفوجئ الأول مرة إن شكواه حد بيسمعها. ربنا في حياة الشخص اللي شايف كل حاجة ضلمة، ربنا في حياة الشخص اللي لما بيرسم بيرسم غوامق، شايف في الواقعية بتاعت الدنيا بس مش قادر يكون واقعي.
1: طب تعالى نقرب شوية بقى من حياتنا، يعني من حياة كل واحد عايش في الدنيا. دنيا صعبة، وكنا بنحكي إن ظروف مؤلمة. إيه اللي ربنا بيقدمه؟ يعني إيه اللي ربنا ممكن يعمله في حياتي؟ وإيه اللي مطلوب مني أنا؟ لو أنا عايز أخرج بره دايرة السواد التشاؤم أعمل إيه يعني؟
0: هو السؤال اللي اتسأل في الفيلم، الشخص اللي بيرمز لله ده لما دخل قال له ايه؟ قال له ممكن الالوان. دي اول حاجه ربنا بيعملها، تسيب نفسك؟ ناوي تسلمني ولا لا؟ كان ممكن الراجل قدامه حل من الاثنين، كان ممكن يقول بمنتهى البساطه، يقول له متشكر انك سمعتني عن اذنك،
1: نفضفضت يعني وقلت اللي عندي
0: وانا كنت
1: وشكرا.
0: محتاج حد يسمعني،
1: صح،
0: فانت سمعتني كتر خيرك متشكر.
1: وبنعمل كده كتير، يعني بنعمل كده كتير. نشوف الناس بتروح الكنايس، ممكن يروح يولع شمعة، ممكن يقعد يصلي يعيط
0: صح
1: ويخرج يعيش حياته زي ما كانت هي ويرجع يعيط بعد شوية يعني. ما
0: بالظبط كده. لكن الحاجه الايجابيه اللي عملها الفنان، قال له ايه؟ قال له اتفضل. ده مش اداله الالوان، اداله الباليتا واداله الريشه وقال له اتفضل، بس قال له حاجه مهمه، لانه لسه بيقول له ايه؟ بيقول له
1: متخوف يعني.
0: لسه متخوف، بيقول له بس خلي بالك من اللوحه دي، اغلى حاجه عندي. وزي ما يكون في حياته بيقول له بص يا رب، يعني اسلمك كل حاجه ولا بلاش؟ وأول لما اداله اللوحة حصل اللي أنت بتقول عليه بقى.
1: ايه بقى؟ تعال نحلل كده شوية التغيير، او ايه نقطة التحول اللي حصلت في الفيلم؟ فين؟ يعني اللوحة والشخص وظروفه، تعال نعدي عليهم كده بسرعة. اللوحة هو حط فيها نقطتين بيض بس غير اسمها، والشخص نفسه ابتسم لأول مرة، وبعد كده جم اشتروا منه اللوحة وقالوا له ناخدها منك بأي تمن. تعال نترجم بقى.
0: هترجم على قد ما فهمت من الفيلم. أول لما دخل قال له الألوان، خد الألوان وبدأ يغير ملامح الحياة، بدأ يغير ملامح اللوحة اللي قال عليها الفنان قبل كده إن دي حتة مني. فبدأ يبقى فيه جانب مضيء في الحياة. لما أنت بتقرب من ربنا بيبقى فيه نور جديد في حياتك، بتبتدي تشوف إن الدنيا كلها سودة، الدنيا كلها صعبة، لكن في واحد ماسك بإيدي، أنا مش ماشي لوحدي، في واحد بيسمع شكوايا، في واحد دريان بيا، في واحد مش رفع لي ايده ومشي لما بدات احكي له عن ان مفيش امل والغيوم السوداء، لكن دريان بيا. ودي روعه ربنا المختلف عن اي حد، انك لما بتيجي تشكي له ما بيقولكش انا زهقان منك، ده تفضل تزهقني بالاخبار المتعبه بتاعتك، بالعكس اديني نفسك وابتدي انور لك الحياه. دي اول نقطه انت اتكلمت فيها. النقطه الثانيه تغيير الحياه نفسها، مش بس بيديك نور في حياتك لكن بيغير طبيعتك، بيخليك تضحك، بيخليك تحس بالسلام، بيخليك تحس مش الموضوع موضوع فضفضه والسلام، لكن لا ده في شخص سامعني وانا واثق فيه. وفي الاخر لما شاف اللوحه اكتشف ان اللوحه ما بقاش اسمها مفيش امل.
1: لما سالوه في الاخر قالوا له اسمها ايه؟ قال لهم
0: امل.
1: اسمها امل.
0: اسمها امل. اللوحه اتغيرت، الحياه اتغيرت، الحياه اتغيرت مش بس باللونين، الحياه اتغيرت بدايه. اتفضل ادي الالوان.
1: يعني معلش انا بتبنى وجهة نظر المتشائم، بس في ناس كتير بتسأل وهي بتسمعنا النهارده بيسأل نفسه او نفسه يسألنا، يعني الكلام اللي انت بتقوله ده كلام شكله حلو قوي، بس انت مش عارف قد ايه السواد اللي عندي صعب، انت مش متخيل مهما حكيت لك قد ايه انا عايش حياه مظلمه جدا. وفي ناس متخيله انه انا الوحيد اللي كده، يعني انا الوحيد اللي وصلت للدرجه دي من السواد. هل تقدر تقول حاجة للناس النهاردة اللي واصلة للمرحلة دي من الزهق أو من اليأس؟
0: أنا عندي حكاية صغيرة، مش عارف هل وقت البرنامج يسمح إن أنا أشارك بيها؟
1: شور، اتفضل.
0: في ولد صديقي، الولد دون بيتكلم بطريقتك بالظبط يا هادي، بيتكلم إن كل حاجة في حياتي سودة، أهلي فقراء، عندي مشاكل من ساعة ما اتولدت، أمراض مالية جسمي ومفيش علاج ليها. وفي وقت من الاوقات جاله حاجه خطيره جدا، انه حاسس انه مش قادر يمشي نتيجه انه جاله حاجه في المفصل بتاع رجله اليمين، وحصل انه الشخص دون مش قادر يعيش حياته ولا قادر يشتغل، سواد، ومقتنع ان مفيش حد هيحبه ولا يتجوزه لانه بيعرج، سواد، وحاسس ان ابوه وامه مش فاهمينه ولا مقدرينه، سواد، وبيرجع المشاكل دي كلها يا رب انت فين، انت فين يا رب من كل دون، رغم ان الشخص دون في الكنيسه بيخدم معايا، صديقي بحبه جدا، بحبني قوي، لكن هو

0: عنده السؤال اللي انت تسأله، كل حاجة في حياتي سواد. إلى أن في يوم من الأيام ربنا كلمه وقال له أنا حاسس بيك وبحبك وعايز أعمل معك حاجة مختلفة.
1: إزاي يعني؟ معلش إزاي كلمه؟
0: اللي حصل إنه في دكتور مش عايش في بلدنا أساسا، عايش في بلد تانية، كان بيكلمني وبعد كده فبحكي له القصة، وبعد كده فقال طب هو ممكن يجي يعمل عندنا العملية. وسافر صديقي دول وراح عمل العملية. العملية اتكلفت تقريبا ما يقرب من 450,000 جنيه، بالنسبة له هو أهله ناس بسيطة جدا ما قدروش يدفعوا ولا عشر المبلغ ده. عمل العملية كلها ببلاش، الناس استضافته في بيتهم لمدة شهر ونص، ورجع وهو حاطط علامة كده على قلبه وعلى صدره إن رب متأسف، متأسف إن أنا كنت شايف الدنيا كلها سودة، ده أنا اكتشفت إن أنت لو اديتك الريشة وصدقت فيك هتحط لي نقطتين بيض وتغير الواقع بتاعي.
1: أمين. ميرسي.
0: ميرسي أوي.
1: كلمك بالتليفون.
2: عارف يعني ايه موني؟
1: احيانا بيبقى غصب عن عين الواحد.
3: سلام. يبقى ليش يا نعناع؟
1: ذنبي اعظم من ان يحتمل.
2: بالاذن خفيف.
3: مربيه في حضانه.
1: هات اخر المكالمه في ايه؟
3: خدامه فلبينيه.
2: هو انا خلفتك ونسيتك يا جدع؟
1: هتلاقي الناس تايهه.
3: وحنين. ايه؟
1: وبتحطهم على الحيطه.
2: انت مين حضرتك؟
1: طب انت مش شربتش حاجة؟
3: معلش اصل تخيلت ان الهوا اللي كان بيزوق الباب.
4: يا مسهل يا رب.
1: تقول يعني ايه يا ابن شيكات؟
2: افتح يا مهدي.
3: انت انا وانا انت.
1: يبقى انا ماليش امل.
2: لا سمح الله ولا بعبه بخوف.
3: اصل انت قلبك طيب.
1: مش طالب الخاضعين الخانعين.
2: يعني متأخر شهرين.
3: اتصرف ازاي؟
1: ايه نوعية الدين اللي عليها لربنا؟
3: كنت هقع.
5: أعزائي المشاهدين، أنا متأكد أنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج. وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. ربي يبارككم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي إن ربي يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع. آمين. حواديت.

0: حبانا في كل مكان، برحب بيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أمل جديد. في كل مرة فيها بنتقابل معا وبنجد أن كلمة الله بتزرع وبتخلق واقع جديد. وأنا عايز أشجع نفسي وأشجع كل حد النهاردة بيشاهد هذه الحلقة أن روح الله الذي رأيناه في سفر التكوين ما زال هو يعمل ويرف ويزور كل مناطق فيها موت، فيها ظلمة، فيها مشاكل، فيها حزن، لكي ما يخلق واقع جديد. في الحقيقة الحلقة اللي فاتت كان معانا ضيوف أعزاء وكانوا بيشاركونا باختبار حي أشوف حياتهم كخدام وكأزواج وكأيضا أب وأم لأولاد. خلينا نرحب بيهم النهاردة جناب القسيس جون، القسيس جون صمويل راعي كنيسة النعمة الأولى بالمقطم. برحب بيك جناب القسيس.
1: أهلا بحضرتك.
0: برحب بزوجتك الفضيلة الأخت مارجو نبيل. الأخت مارجو خادمة وشريكة معاك في الخدمة، وهي أيضا خادمة في مجال المشورة الكتابية. إحنا في المرة اللي فاتت حضرتك كنت بتشاركينا إن كان في أساسيات جواكي حطها قدام الرب وفكرك ومركزة عليها، وأنت منتظرة الرب بتعيين أو كشف شريك الحياة طبقا للأفكار اللي كنت بتصلي من أجلها. حضرتك في الحلقة اللي فاتت أنا فاكر كلمتينا عن الإيمان وجناب القسيس كان بيكلمنا على النضوج. حضرتك قلت في جملة كده إن هما كانوا كام حرف كان اسمها أنت
2: موفق.
0: أيوة. بصراحة الجملتين مع بعض بيدوا أمل جديد.
2: أيوة.
0: وأمين باسم الرب يسوع تيجي كده يعني روح جديدة تخلي كل واحد يكون موفق. أيوة. في أمور حياته، في بيته، في اختيار شريك الحياة. كنا بنتكلم على ما قبل الزواج. يعني لسه لسه في ناس يعني ما مرتش والرب ما يسمحش حد يمر بمشاكل التصادم بعد الزواج، لكن ما قبل الزواج حكيت كلمتينا عن الإيمان والأسيس كلمنا عن النضوج. حضرتك عايز تضيف لينا حاجة؟ فكرة النضوج ليها معنى تاني في الحلقة دي ممكن نضيفه قبل ما ننتقل لنقطة أخرى؟
1: يمكن في الحلقة الماضية كنا بنتكلم على فكرة النضوج وقلت تشبيه انه ثمرة مانجا جميلة الشكل من بعيد، لكن لما تقرب منها تلاقيها ناشفة مش مستوية، غير صالحة للأكل.
0: نعم.
1: وهكذا احيانا بيكون الشاب والشابة المقبل على الارتباط، هو من بره شكله جميل بس لما تقرب منه هنا بقى بيبان هل الشخص ده ناضج ولا لا. وقلنا انه نضوج مش بس في زاوية واحدة، لكن نضوج في عدة زوايا. إحدى هذه الأوجه للنضوج هو النضوج الروحي.
0: نعم.
1: ليه علاقة في كلمة الرب، ليه علاقة مع الرب، بيكبر مع الرب. هل هذا الإنسان ينمو في المسيح؟ وكنا بنقول كمان أنه بولس في وقت من الأوقات كان بيكلم ويقول كده لبعض الإخوة، لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسدين كأطفال في المسيح. نضوجي مع الرب يعني اقترابي من الرب، التصاقي بالرب، معرفة فكر الله، حواسي وقلبي مدرب ماشي السكة مع المسيح.
0: نعم.
1: أنا في عشرة يومية بكبر من خلالها، عرفت الرب من وقت معين، طب هل أنا بنمو في المسيح؟

0: بكبر بحفظ كلمة الله، بلهج في كلمة الله، رب بيستخدمني، في نمو بيحصل في حياتي ولا أنا متوقف؟ دي حاجة مهمة. لكن كمان يعني لو فكرنا على الصعيد الآخر، مثلا النضوج النفسي،
1: أيوه
0: نضوج الفكر، ممكن تلاقي شخص هو يعني من وجهة النظر الإنسانية ينفع يفتح بيت، ينفع يرتبط، غني، معاه فلوس، شغال وظيفة كويسة حلوة، ويعني ده ظاهريا ممكن يعجب أي أب وأم عايزين يجوزوا بنتهم وخلاص.
1: نعم،
0: يعني هيجيب لها شقة كويسة
1: شبكة كويسة
0: بالظبط، عشان بنت
1: وكهربية
0: عمها اللي اتجاب لها قبل كده
1: برافو،
0: قد كده، فأنت كمان هيجي لك قد كده وخلاص.
1: تمام،
0: لكن هل هذا الشخص ناضج يحافظ على بنتهم؟
1: وإنه يتحمل مسؤولية.
0: بالظبط. أحيانا بيكون النضوج إنه الشخص ده زي ما حضرتك قلت يقدر يتحمل مسؤولية بيت، علاقة جديدة. ودايما أنا مرجو بنقول كده إنه بيت جديد أو ارتباط جديد زي طفل جديد.
1: ايوه،
0: الطفل ده محتاج رعاية.
1: رعاية
0: لو حد زوج وزوجة جالهم طفل وما اعتنوش بيه، الطفل ده هيموت.
1: ايوه،
0: وهكذا الارتباط أيضا، إنه عامل زي البيبي الصغير، زي الطفل الصغير، إذا لم نعتني بارتباطنا هيموت. فهل الطرفين ناضجين بما يكفي للاعتناء بالارتباط؟
1: ايوه،
0: ده سؤال مهم جدا.
1: يعني انت حضرتك عايز تفهمني ان هي المسؤوليه مشتركه،
0: بكل تأكيد،
1: مش من طرف واحد.
0: بكل تأكيد، بكل تأكيد.
1: بس هل ممكن يحدث تصادم ان نلاقي ان في طرف من الطرفين وصل لمستوى جيد من النضوج، والمستوى الثاني مش قادر يصل الى مستوى النضوج الكامل؟ يعني مثلا زوج بيخرج يشوف شغله، مهتم باموره بالخدمه، والزوجة عايزاه كل شوية، انت فين، رحت فين، ما بعتليش، ما كلمتنيش. طيب فين تقدير مسؤولية هنا؟ يعني ماذا يمكن عمله في حالة عدم وجود طرف من الطرفين في مستوى النضوج وتحمل المسؤولية في البيت؟ نعمل ايه؟
0: اوكي، خلينا عندك حاجة تشاركينا بيها في الحتة دي؟
2: عايزة اقول اني بشوف دايما النقطة الاساسية هي الانحصار جوه النفس أحوجيه بيأثر تأثير سلبي جدا على أي ارتباط.
1: نعم،
2: صح. يعني من وقت اللي فيه إن إحنا بنشوف بعض وبنشوف هينفع إن إحنا نرتبط ولا لأ، لغاية لما بنبقى في بيتنا ومقفول علينا باب واحد أو أولادنا أو كذا أو كذا، عايز أقول إنه مخرج إنه الشخص يبقى خارج برا ومش منحصر في ذاته، ده سبب جدا، دافع جدا لنجاح أي علاقة.
1: نعم.
2: من وانس انهم قبل ما يحطوا الدبله في ايديهم اليمين لغايه ما يعيشوا مع بعض طول الوقت
1: وربي يبني هذا البيت.
2: بالظبط كده.
1: طيب انا بصلي النهارده ان ربي يجي بروح نضوج،
2: امين،
1: في الفكر،
2: أمين،
1: والايمان،
0: امين،
1: والعلاقه مع الله،
0: امين،
1: لكل بيت مسيحي في اسم الرب يسوع. قلت ان في نقطه ثالثه.
2: ايوه،
1: اتفضلي.
2: زي ما كنا بنقول انت موفق.
1: ايوه،
2: فاحنا دلوقتي
1: ألف
2: خلصنا الالف
1: ونون.
2: الايمان،
1: ايوه،
2: نون النضوج،
1: نضوج،
2: تاء التوافق.
1: توافق
2: طبعا دي حته احنا بناكد عليها قوي. ليه؟ لانه مهم جدا، احنا دلوقتي اشخاص بالغين ناضجين، فمهم قوي ان انا وانا ماشي في سكه الحياه اشوف فعلا في توافق بيني وبين الطرف الاخر ولا لا. والتوافق ده ممكن يبقى توافق فكري، توافق في الرؤية، توافق عمري كمان، ما يبقاش فرق بيننا سنين كتيرة جدا. أيوة، جدا، فده يخلينا في حتت مختلفة. كمان عايزة أقول الاجتماعي ده مهم جدا، يعني عشان أكد عن النقطة دي، مش أفضل حاجة إن أنا أبقى مثلا من طبقة اجتماعية عالية جدا جدا جدا، يجي إن أنا أقرر أرتبط بشريك الحياة مثلا وهو يبقى في تفاوت كبير بيني وبينه. دي مش حاجة جميلة، لأنه إحنا دايما بقول الجملة دي، يعني أنا عشت في بيت بابايا 23 سنة، والكتاب يقول إنه افتراض يعني إني هعيش 70 ومع القوة 80، فأنا كده هعيش في بيت جوزي حاجة بتاعت بتكلم فيه بالظبط كده. ده لو عشت 80 يعني. فأنا محتاج وأنا بدخل المشروع ده وأنا أبقى فعلا بفكر هل حاصل توافق.
1: الموضوع مش تهريج.
2: بالظبط كده. والتوافق ده مرات كتير نقول إيه، ما ربنا هيقدم لنا ما فيه الخير، حلو قوي، بس الرب اداك كمان عقل عشان تميز.
1: يا حاجة تقصد إن لازم يكون في توافق، يعني ان احنا الاثنين على مستوى قريب من بعض.
2: بالظبط كده،
1: ده اللي تقصديه حضرتك.
2: مش بقول تطابق، لكن بقول
1: قريبين،
2: تقارب.
1: في ايه بقى؟ في الفكر،
2: في الفكر، في العمر،
1: في العمر،
2: ايوه،
1: في الثقافه،
2: في الثقافه بالظبط،
1: في التعليم مثلا،
2: ما دي حاجة

0: تبع الثقافة
1: تبع
0: بالضبط
1: الثقافة.
0: كده،
1: تمام.
0: الاجتماعي كمان دي
1: تمام.
0: حاجة مهمة
1: مستوى
0: جدا
1: الاجتماعي. تمام.
0: بالضبط، يعني ما يجيش حد دكتور جامعة مثلا، ممكن ياخد حد مش عارفة معاه مثلا شهادة قليلة، ده مش
1: ممكن يكون في اختلاف في الفكر ساعتها شوية والثقافة
0: كتير كتير.
1: هل النعمة، ولو احنا توافقنا أو حصل توافق بين الرجل والمرأة، بين الشاب والشابة ما قبل الزواج في النقطة الأولى اللي هي الإيمان والنقطة الثانية النضوج، هل ممكن في التوافق إن ممكن واحد غني يقبل واحدة بسيطة، أو واحدة من عيلة كبيرة تكون بتقبل زوج مستواه المالي قليل بس بشرط تكون فاهمة،
0: تمام،
1: تكون فاهمة المسؤولية اللي موضوع عليها؟ يعني ايه موضوع عليها؟ يعني مثلا ممكن ايه ما تضايقوش نفسيا في المستقبل، ولا ايه رأي حضرتك؟
0: بص يا اخوجي، فعليا فعليا اللي بنركز عليه قوي انه اول نقطتين دول لا يمكن التنازل عنهم، ايمان ونضوج، دول لا يمكن التنازل
1: نعم.
0: عنهم. وعايزه اطمن المشاهدين واللي بيسمعونا، النضوج ده احنا مش هنوصل للنضوج الكامل،
1: نعم.
0: احنا ماشيين في سكه الحياه،
1: نعم.
0: لكن خليني اقول انه الخمس نقط الباقيين دول فيهم نسبيه، ما فيش فيهم اي كلام.
1: طب كلمينا عن واحده تاني فيهم، مين يكلمنا عن النقطه اللي جايه؟ حضرتك قلت الايمان،
0: ايوه،
1: النضوج،
0: التوافق،
1: توافق،
0: تمام،
1: النقطه الرابعه
0: موفق، ميم.
2: ميم هي معرفه كتابيه للنفس. يعني ببساطة أكون فاهم أنا مين. ليه أنا مين؟ لأنه أحيانا بنشوف القيمة وبنبحث عن القيمة وعن قيمة نفسي من خلال مفاهيم زرعها فينا العالم. فطلعت في بيت، في مجتمع بيقول جمل كده أنا هضطر أقولها للتوضيح.
1: أيوه.
2: يقول لك معاك قرش تساوي قرش. فده مبدأ رسخ جوايا قيمة، أنه طول ما أنا
1: مستواي متواضع
2: أنا لا أساوي شيء،
1: ليس لي،
2: لكن حينما يكون معي الأموال والثروة أنا هقدر أبقى حاسس بأن أنا شخص كبير، أعمل اللي أنا عايزه، أتجوز أحسن واحدة، عارف كلمة بفلوسي دي؟
1: أيوة.
2: أنا معايا فلوس، صح. أجيب كذا وأجيب لها شقة في كذا، فأنا ببحث عن قيمتي في ده. أو أبحث عن قيمتي في التعليم، لازم يكون عندي شهادة بالشكل الفلاني. أو أحياناً مثلاً بعض البنات يبحثوا عن القيمة في الشكل والجمال، هي نفسها تكون هي متابعة جيدة لكل قنوات الموضة والجمال والمكياج،
1: مركزة على المظهر الخارجي بس.
2: هي ليه مركزة؟ لأنها تبحث عن قيمتها فيها. لكن معرفة كتابية للنفس، إدراكي أنه أنا قيمتي مش في اللي لابسه،
1: نعم،
2: ولا في التليفون المحمول اللي معايا، ولا في عربية أنا راكبها. قيمتي الحقيقية في اللي الدفع فيها، تمن الدفع فيا هو دم المسيح.
1: نعم.
2: وده اللي يديني الثمن الحقيقي، ده القيمة الحقيقية. ليه؟ لأني لو أدركت أنه أنا ابن لله، دي تساوي كام دي يا أخوي؟
1: تساوي كتير.
2: دي كتير جدا.
1: والكتاب اتكلم عنها.
2: بالظبط.
1: في سفر الأمثال اتكلم عن المرأة، حضرتك فاكر القصة؟ المرأة إيه؟
2: الفاضلة.
1: فاضلة. ويمكن هنجي لها النقطة دي، بس ثمنها
2: يفوق اللآلئ.
1: النهاردة يعني أغلى حاجة الألماظ واللآلئ. المرأة الحقيقية اللي هي الناضجة اللي اختبرت الإيمان الحقيقي تمنها يفوق كل هذه الثروات والكنوز.
2: صحيح صحيح.
1: طيب إزاي نصل لهذه المرحلة؟
2: نصل لهذه المرحلة من معرفتنا لأنفسنا ببساطة شديدة، نرجع للرب، نرجع لكلمة الله. لأنه لو ما رجعتش للمصدر اللي فهمني قيمتي، أنا كل حد فينا بشكل أو آخر عامل زي قطعة الإسفنج بيمتص من أي وسط هو فيه. فلو أنا ما امتصتش القيمة وشربت القيمة الحقيقية بناء على ما تقوله كلمة الله، أنا هشرب قيمتي منين؟ من العالم، من المجتمع اللي حواليا، من أصدقائي، من البيت، من أي حتة. وده وارد جدا يعلموني عن القيمة بشكل خاطئ، زي ما قلنا يعلموني أن القيمة هي في المال، أو يعلموا البنت أن القيمة هي في الجمال. الحقيقة القيمة مش كده. إدراكي لهويتي في المسيح، أنا مين في المسيح؟ أنا ابن. رسول بولس في رسالة أفسس يقول كده أنه رب أقامنا معاه وأجلسنا معاه في السماويات في المسيح يسوع.
1: ده مقام عالي،
2: ده مقام سماوي، ده مقام
1: محتاجين نعيشه.
2: بالضبط كده،
1: محتاجين نصدقه.
2: احيانا بالظبط احيانا بكل يعني بامانه يا اخوي احيانا انسى هذا المقام السماوي للرب الدهوني وابدا ادور على مقامي الارضي اني لازم يبقى معايا فلوس. يعني سامحني كاني بأتدنى بالمستوى من حاجة ربنا حطني فيها مقام روحي اسمه أنك أنت خليقة جديدة، أنك مواطن سماوي، أنك هويتك سماوية، إلى أني أدور أن يبقى معايا كذا أو عندي كذا عشان أقدر أرتبط أو أقدر أفتح بيت، لأنه أصله لو معيش يبقى هي مش هتوافق بي وهي تقول أصله لو أنا مش جميلة كفاية مش هرتبط. عندنا من خلال الخدمة اللي رب شرفنا بيها قصص كتيرة لشباب وبنات. واحدة قالت لي في يوم من الأيام أنه لا أنا شكلي ده لا يصلح للارتباط.
1: طب ما تخليني أسأل سؤال، لأن إحنا قلنا نحكي عن اختبار، أسألك بقى سؤال مباشر. لما تقدم ليك الأسيس جون وهو بيحكي لنا عن كلام المكانة، كان عنده قد إيه في البنك وكانت إمكانياته قد إيه، وده اللي شدك وخلاكي قلت هو ده، هو ده اللي أنا فتى الأحلام وإني عايزة يكون معاه عربية وشقة وكذا. الوضع كان إيه وإنت تعاملت معاه إزاي وفكرت إزاي؟
0: للأمانة هو ما كانش عنده رصيد في البنك. لكن أنا وقتها خدت إنسان.
1: مجد للرب.
0: بجد. وكانت وده مش عشان مثالية فيا، لكن لأني تعلمت أختار بطريقة مظبوطة.
1: نعم.
0: فكنت عارفة كويس قوي أنه الجمال بيروح ويجي وكلنا بنكبر في السن والشعر الأبيض بيطلع. وكنت عارفة أنه المال كمان بيروح ويجي. لكن كان فارق معايا جدا أنه هذا الشخص مقرر أنه يدي حياته للرب بجد.
1: مجد للرب.
0: لكن كان عنده بيزكس ما كانش ينفع أنه يتقبل من غيرها. أنه مثلا شخص مسؤول بيشتغل حتى لو مرتبه كان صغير قوي.
1: أيوة.
0: فعلا كان مرتبنا
1: كان
0: صغير قوي.
1: دور جيد. جميل. بالزبط.
0: نعم. لكن لم أشعر في يوم أنه مقصر عن أنه ما يعملش واجبه أو مسؤوليته.
1: نعم.
0: وده كان فارق معايا جدا لاني طلعت في اسره مسؤوله علمتني يعني ايه ابقى مسؤوله.
1: نعم.
0: فماما وبابا كانوا قادرين يشوفوا ده كويس.
1: نعم.
0: وده بالنسبه لي كان البيزك اللي انا بختار بناء عليه.
1: ايوه. يعني لو انا النهارده خدت الاختبار الحي اللي مررتوا بيه في بدايه حياتكم والكلام حضرتك قلته، اقدر اصل ان انا لو عايش مكانتي الحقيقيه كابن الله وبتمتع بإمكانيات الله حتى لو إمكانيات المادية قليلة، لكن الرب يقدر يسدد.
2: صحيح.
0: بكل تأكيد.
1: وإن الرب يقدر يغير المصطلحات المالية في حياتي.
2: بالظبط كده.
1: يقدر الرب يعمل كده؟
2: طبعا.
1: يعني النهاردة لو إحنا عندنا حد في بيت بيعاني من الفقر أو بيعاني من مشاكل المالية، لو النهاردة بدأ يعيش الإيمان ده، يعيش المكانة، حضرتك كنت بتتكلم عن المكانة.
2: بالظبط.
1: إنه يعيش المقام العالي اللي الرب شرفنا وجلسنا فيه، إذن الله يسدد احتياجاته.
0: بالظبط.
1: الله يملى بيتك بالغنى. الله يقدر يفتح أبواب للبركات بطريقة غير عادية. يبقى أنا عليا بس إن أنا أصدق الكلمة، ألهج فيها، أعيشها، أسلك فيها وأعيش مكانتي.
2: بالظبط كده.
1: يبقى إذن في أمل.
2: طبعا أنا عملت اتفاق مع الرب.
1: نعم.
2: إن كان يليق أني أقول كده عملت فضل. اتفاق مع الرب. يعني قلت له رب في بداية التفرغ، قلت له رب أنا هخدم بيتك وإنت مسؤول عن بيتي.
1: نعم.
2: وقد كان 18 سنة ارتباط أشهد برعاية الله في كل الأوجه.
1: أنت حضرتك تفرغت الخدمة بعد كم سنة من الجواز؟
2: يعني تقريبا بعدها في أواخر السنة، يعني يعني بعديها بعدة شهور يمكن السنة
1: بعد
2: أواخر
1: الزواج.
2: سنة.
1: يعني كانت مشجعة ليك.
2: طبعا طبعا.
1: وإحنا النهاردة بنشوف إن مرات كتير الزوجة ما تحبش إن جوزها يبقى خادم. مرات كتير الزوجة تقول لك لا مش عايزك تخدم، اشتغل واخدم ربنا من شغلك. لكن كنت حاسة إزاي إن زوجك يكون خادم متفرغ للرب وبس؟
0: هي برضو كانت مش وان شوت، لكن ربنا خدنا على مراحل.
1: نعم.
0: يعني الأول جون كان بيشتغل في خدمة مسيحية.
1: نعم.
0: وكان متفرغ جواها، بياخد مرتب وكل حاجة، بس هو مش بيشتغل في النطاق اللي بره يعني. وبعد شوية ربنا بعتنا برا نسافر شوية. وخلال الوقت ده كان بيعمل جوانا شغل كتير جدا جدا جدا للأمانة يعني. وكان زي كأنه بيقلع حاجات من جوا نفوسنا. فأنا برضو عايزة أدي أمل للمسلمين.

0: شاهد انه مش لازم تبقي اللي هو احلامك كلها مش عارف شكلها ايه او حاسه انه هو ده المظبوط، لكن ربنا بياخدنا سكه سكه وخطوه خطوه. ف يعني عايزه اقول انه الموضوع بيمشي مرات سيكونس
1: الى ان الرب ادالك قناعه واقتناع كامل
0: بكل تاكيد
1: وتباركي ال القرار ده
0: بالظبط كده.
1: نعم،
0: فما كانش يعني اللي هو بياخد قرار متعنت وانا، لكن كنا ماشيين سوا. يعني
1: أنا نسيت في المقدمة أقول إن الرب مديكم ولد من أروع الأولاد اللي أنا شفتها، رب يباركه، جافري عنده 15 سنة.
0: أيوة.
1: وأنا بشوف في الولد ده في يعني بصدق مش مجاملة طباع وصفات كتابية غير حقيقية في شخصيته، في كل مرة أقف قدامه حتى بدون ما نتكلم لكن برى وداعة الله ومسحة غير عادية على حياته. أنا بصلي النهاردة أن يحدث نوع من الصعود لهذا السلم، أنا هسميه النهاردة سلم موسيقي. أنت موفق ألف نون ت وميم. هنرجع لحرف الواو.
0: أيوة، عايز أقول في الواو ده واقعية التوقعات.
1: أيوة،
0: وده طبعا زي ما احنا شايفين أنه هو سيكونس، يعني ما أقدرش أقول أنه الإيمان اللي كنا بنحكي عنه ده والنضوج ده والمعرفة الكتابية بالنفس دي أو التوافق ده والمعرفة الكتابية بالنفس دي تيجي بقى في حتة فيها توقعات اللي هو مش عارفة هيقدم لي إيه. كل يعني البوينت كلها إن أنا مش عايزة أبص الآخر هيقدم إيه، فمن فضلك بص على نفسك.
1: أيوة، أنت هتقدم إيه
0: بالظبط كده. فعايزين نبقى يعني حقيقيين ومدركين جدا ان
1: واقعيين
0: بالظبط كده، احنا في ضيق في الارض ده حقيقي.
1: نعم.
0: فمن فضلك لما تيجي يبقى عندك توقعات فكر انت تقدم ايه للاخر
1: قبل ما انا انتظر هو يقدم لي
0: بالظبط
1: ده اللي تقصديه.
0: ايوه، ونخلينا واقعيين في توقعاتنا، بلاش دايما السقف العالي قوي لانه ده مش حقيقي. ولانه فعلا المحبه هي العطاء.
1: الكلام ده ما فكركش في حاجه عملها الرب للكنيسه؟
2: طبعا طبعا، ده اشتراها وافتداها، وهو شخص الله القدوس.
1: نعم.
2: لكنه زي بيقول الرسول بولس في رسالة فيليبي أخلى نفسه أخذ صورة الرب.
1: هللويا.
2: يعني
1: قبل ما ينتظر احنا ندي قلوبنا، هو أعطانا كل شيء، أعطانا نفسه
2: حقا
1: مجدا ليسوع. يبقى انت حضرتك النهاردة عايز توصلنا اني بدل ما ألقي اللوم على شريك حياتي انه لازم يديني محبه، لازم يديني اهتمام، لازم يديني رعايه، لازم يديني مال، لازم يديني يعني حط تحت اي حاجه تاني اشباع للرغبات، يديني لبس وجاه، مطلوب مني كمان انا ادي
0: بكل تاكيد.
1: يعني خليني اقول في جملتين ايه اللي حضرتك تنصحي بيه النهارده كل زوجه تقدمه لشريك حياتها، يعني الحاجة اللي هي الأمور الأساسية والمهمة.
0: عايزة أقول لو أنت داخلة الارتباط عشان تاخدي، من فضلك ده مش وقت الارتباط بتاعك.
1: أيوة.
0: اتعلمي قوي، اطلعي وانت في المجال الكنسي بتاعك، اطلعي اعملي حاجات كتير قوي للرب. روحي ساعدي أطفال محرومة. روحي ملاجئ، روحي مستشفيات، اتعلمي تدي وتطلعي بره دايرة نفسك. وقتها كويس جدا هتبقي قادرة تقدمي الآخر.
1: تقدر يعني حاجة تقصدي معلش تعطي حب الآخرين
0: بكل تأكيد.
1: يعني ان انا اعطي حب، مش بس ان انا اقوم بدور وظيفة، لكن اعطي محبة ونفسي الآخرين، صح كده؟
0: وأخرج بره دايرة النفس.
1: نعم.
0: بتاعتي، وأفكر في الآخر، أحبه، أحترمه، أوقره، أخدمه، كل ده مهم قوي. فلو أنت شعرة أنه الحاجات دي مش موجودة، من فضلك ما تدخليش.
1: طيب،
0: استني شوية،
1: ما تصعبيش علينا الموضوع.
0: أوكي.
1: طيب لو أخت النهاردة متزوجة والمشكلة دي موجودة في البيت بينها وبين زوجها، نقول لها تعمل إيه حتى لو الطرف الثاني سلبي، حتى لو الطرف الثاني سوري في اللفظ ما بيحسش بيها وفي دنيا تاني، هل تتعامل معاه بنفس السلبية ولا تاخد نفس المنهج اللي حضرتك بتكلمين عنه النهاردة؟
0: أنا هقول تاخد نفس المنهج، مع أني عارفة أني ده صعب جدا.
1: أيوة.
0: لأني دايما دايما لما بنقدم محبة بنبقى مستنين يعني صداها
1: مقابل. أيوة.
0: صداها.
1: نعم.
0: لكن دايما بفكر أو دايما اللي ربنا كان يعني بيحوطني بيه، أنا بعمل معاكي إيه؟ والحتة دي كانت دايما تفرق معايا. هو فعلا بيعمل معايا إيه؟ مرات كتير ببقى بعمل حاجات مش مظبوطة، مش بحب المحبة الكافية ليه، لكن هو دايما بيقدم كل خير ورحمة لي.

0: مجد للرب.
1: فدايما اما اشعر ان انا موجوده في الحته دي هلاقي نفسي قادره ادي، لاني باخد من مصدر حي وقادره اعمل ده مع الاخر.
0: مجد للرب. جناب القسيس، الوقت جري بسرعه، وبصراحه الكلام معاك وشيق جدا وممتع، ورب بيكلمنا بافكار جميله جدا، ساب بركه لينا وساب بركه للجيل الجديد المقدم على قرار الزواج. لكن نفسي قبل ما نختم الحلقه نصلي، وعايز حضرتك تقودنا في صلاه من اجل الفريق اللي بمقبل على فكره الزواج، لان ناس كتيره ما بتفكرش في اللي احنا بنتكلم عليه، وعايز يتجوز بس يبقى عنده ست. ويمكن في حلقات تانية نقدر نتكلم ان مرات كتيره المجتمع فرض علينا ان الست هي اللي تغسل، يعني عايز واحده تغسل هدومي، واحده تنظف لي البيت، واحده تعمل لي تاكل. يعني هو بالنسبه له في ناس اتحصروا ان الست هي اللي بتنظف وهي اللي بتعمل الاكل وهي يعني اللي تطبخ وتغسل وهكذا. انا بصلي ان الفكر ده يقف. امين. وفي ناس طبعا يقول لك انا عايز اجيب عيال، يعني يبقى عندي عزوه فالعيله تمتد. لكن الفكر الالهي، الفكر الكتابي ومشروع الله للارتباط، الكنيسه الحيه الفعاله الممتلئه بحضور الله وروح الله وعمل الروح القدس وصفات الله الجميله، محتاجين نعيشها في هذه الايام.
2: صحيح.
0: خلينا نصلي من اجل الجيل الجديد اللي مقبل على هذه الخطوه، ومن أجل كل بيت مسيحي أو كل بيت بيعاني من هذه المشاكل أو الخلافات، أن نور الكلمة يصل إليه ويصل المستوى اللي احنا كنا بنتكلم عليه. تفضل حضرتك.
2: يا رب شكرك لأنك موجود يا رب، وأنت صالح جدا جدا، أنت إله الرجاء يا رب، أنت يا رب اللي تعطي أمل جديد. أنا بصلي يا رب النهاردة من أجل يا رب كل إنسان، كل شاب وشابة مقبل على الارتباط. يا رب أصلي في اسم المسيح، أوجد فينا رغبة حقيقية لبناء بيوت تمجدك.
0: اسم يسوع.
2: حط جوانا أشواق جديدة، نبني بيوت تمجدك وتكرمك.
0: المجدك.
2: يا رب بصلي لكل حد النهاردة، طلعنا برا زواتنا وعلمنا ندور عليك، تكون انت رأس البيت وأساس البيت. أنا بصلي من أجل بيوت يا رب الأيام اللي جاية، بيوت توجد تمجدك تكرمك تشهد عنك، تكون آية حقيقية وسط يا رب وسط يمكن مظلم، ويمكن السواد الأعظم فيه بقى مليان يا رب بحالات من الانفصال والطلاق. يا رب أنا بصلي من أجل بيوت تكرمك الأيام اللي جاية. أعمل معروف يا رب، أوجد لنفسك يا رب الأيام اللي جاية بيوت حقيقية تبحث عنك، رغبة حقيقية إنها تكرمك يا رب. بصلي كمان يا رب لأجل كل حد بيدور عليك، كل بيوت حقيقية دلوقتي موجودة وخربانة تدخل فيها في اسم المسيح، اكرم اسمك فيها، ردها، استرد كل ما أفسده العدو في اسم المسيح يسوع، وليك كل المجد.
0: آمين.
2: آمين.
0: مجد يا رب. حبائي بشكر رب كتير من أجل هذا التعليم وهذه الأفكار التي يعطيها لنا الرب لكي ما يبدأ معانا طريق جديد. هذا الطريق سيكون ممتلئ بالأمل، بالرجاء، بالنور، بالتغيير، بالإشراق الإلهي على حياتنا، ليملأ الله بيوتكم بالسلام والفرح والبهجة. إلى أن نلتقي، استودعكم في يد الإله القدير ليحفظكم ويبارككم، والرب معكم.

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. أرحب بكم جميعا معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم مسؤولية الجميع. ثم أؤكد أيضا هدف هذه الدراسة، هو أن نعلن إيماننا للجميع في بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة الناتجة عن سوء فهم نتج عن هذا اتهامنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، لنكون دائما مستعدين أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، في محبة، في احترام لكل مختلف معنا. شعارنا أن الاختلاف لا يفسد للود قضية. في حلقات سابقة تكلمت عن قضية تحريف الكتاب، وهل الكتاب المقدس محرف أم لا. ثم أيضا تكلمت عن إيماننا في عقيدة الثالوث، مفهومنا في عقيدة شخص الله المثلث الأقانيم. في هذه الحلقة أريد أن نتكلم عن قضية ثالثة، عن الصليب. الصليب محور الديانة المسيحية، وعشان كده قبل ما ابتدي في الصليب عايز أقرأ ما جاء في الكتاب المقدس في رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، الرسالة الأولى والأصحاح الأول، بداية من العدد 18. بيقول الرسول: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب: سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. لأن اليهود يسألون آية، واليونانيين يطلبون حكمة، لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عسرة ولليونانيين جهالة. وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. آمين. الصليب عند الهالكين جهالة. الناس اللي مش عايزة تقبل الصليب بيجهلوا. إيه يا عم اللي أنت بتقوله ده؟ ده أنتوا بتخرفوا، ده كلام اللي بتقولوه كلام جهل. هو في نبي حلو زي ده يتصلب؟ ده نبي لا جه قبله ولا جه بعده زيه. وبعدين بتقولوا عليه انه ابن ربنا. معقول اليهود يقدروا على ابن ربنا ويصلبوه وربنا يسيبه كده؟ لا لا لا لا لا لا، المسيح لم يصلب، المسيح لم يقتل. دي اوهام عندكم انتوا عايشين فيها. هم مشاعر

الطيبة هي اللي بتقول كده، يعني شايفين راجل حلو إزاي يموت يا جدعان؟ ما ينفعش. لا لا لا، لكن التاريخ لا يقاس بالمشاعر، التاريخ يقاس بأحداث حدثت، سواء كانت أحداث طيبة سواء كانت أحداث سيئة، ده تاريخ بيتكتب زي ما هو، ملوش دعوة بالمشاعر. مش مشاعري مختلفة مع الحدث التاريخي أقوم أألف تاريخ غير اللي حدث، ما تنفعش. الصليب حدث في قلب الزمان والتاريخ. عشان كده الأحباء اللي ما بيؤمنوش بالصليب في نظريات كتيرة بيطلعوها عشان ينفوا عملية الصلب والموت بتاع السيد المسيح. أول نظرية بتتقال نظرية الشبيه، يقولوا لا لا لا مش هو اللي مات، ده بيتهيأ لكم إن في واحد تاني ربنا جه حط وش المسيح عليه، فالناس اللي جايين يمسكوه تلخبطوا فيه، راحوا ماسكين الشبيه وصلبوه وأشاعوا إنه هو اللي اتصلب لكنه ما اتصلبش. والمفسرين بقى بيفسروا لنا قصص كتيرة كل واحد على هواه. أول واحد بيقول لنا لا، هو السيد المسيح قبل ما يمسكوه كان قاعد في أوضة كده فوق السطح ومعاه 13 تلميذ، فهو قاعد معاهم فسمع خبط على الباب، ولأن السيد المسيح يعلم الغيب فعرف إن اللي بيخبط ده مسلمه، اللي جاي هيسلمه لإيدين اليهود. فرح قايل لتلاميذه اللي قاعدين، من منكم يشتري الجنة بشبهي؟ مين ياخد شكلي واديله قصادها الجنة؟ بيقول هذا المؤرخ إنه واحد تلميذ رفع إيده اسمه طيطاوس، جه منين أنا مش عارف، احنا ما عندناش حد اسمه طيطاوس، لكن ده كلام من يفسر قصة قضية الشبه. طيطاوس رفع إيده وقال أنا يا سيد أشتري الجنة بشبهك. أول ما قال كده ربنا نزل وش السيد المسيح على طيطاوس، والسيد المسيح رفع إلى السماء. أول ما الباب اتفتح ومسلمه دخل، طبعا قابض 30 من الفضة من الكهنة عشان يعرفهم أين هو السيد المسيح، فبص كده بص لقى السيد المسيح قاعد، فقال لهم اللي هناك ده، فمسكوا الشخص ده على إنه المسيح وصلبوه وهو ليس المسيح، ده هو طيطاوس لكن وشه اللي اتغير بقى شكل المسيح. دي أول قصة. القصة الثانية بتقول لنا لا، ده كان السيد المسيح قبل ما يصلبوه قاعد كده في العلية ديت الحجرة اللي فوق السطح ومعاه 17 تلميذ، لما سمع الخبط على الباب ربنا راح رافع المسيح إلى السماء وخلى ال 17 كلهم شكل المسيح، بقى عندي 17 مسيح قاعد في قلب الأوضة. أول ما دخل التلميذ مسلمه، يا نهار أبيض إيه ده، مسيح مسيح مسيح مسيح. فعشان ما يتكشفش قدام الناس اللي دفعوا له مسك أول واحد قريب من الباب وقال له هو ده، فمسكوا هذا التلميذ اللي شكله شكل المسيح وراحوا صلبوه وقالوا إن إحنا صلبنا السيد المسيح، مع أنه ما صلبهوش، ده تهيأ لهم أن هم صلبوا السيد المسيح. الرواية الثالثة تقول لنا لا، ده السيد المسيح فعلا كان قاعد معاه 13 في العلية ديت، وبعد ما سمع الخبط على الباب ربنا خده للسماء. التلاميذ شافوا السيد المسيح طالع كده، ما فيش حبل نازل من فوق بيجي يطلع فيه، ما فيش أسانسير بيطلعه، فتخضوا من المنظر وراحوا كلهم نطين من الشبابيك بتاعة القاعة وهربوا. الرجل مسلمه دخل من الباب لقى القاعة فاضية، الله الولاد راحوا فين؟ ده كانوا قاعدين دلوقتي أنا سامع صوتهم، يبص تحت الكراسي مفيش حد، ورا البيبان مفيش حد، الأوضة كلها فاضية. وهو جه خارج راح ربنا مطل منزل شكل المسيح على الراجل مسلمه ده ويقولوا انه كان يهوذا، فالناس شايفين المسيح طالع الوش وش المسيح، راحوا ماسكينه على انه هو المسيح وراحوا صلبينه مع انه مش هو المسيح، ده تشبه ليهم وتخيلوا ان اللي طالع هو المسيح لان الوش وش السيد المسيح.

0: قضية قال لك لا لا لا، هو السيد المسيح قبضوا عليه فعلا، وأول ما مسكوه كانت الدنيا ليل، فحطوه مع واحد جندي روماني يحرسه لحد ما النهار يطلع عشان يروحوا يصلبوه. في وسط الليل ربنا راح جاي واخد المسيح وصعد بيه للسماء. القانون الروماني بيقول إن أي جندي يهرب منه المتهم هو يشيل القضية وياخد الحكم اللي كان محكوم على هذا الرجل. فراح واخدين الجندي الروماني وراحوا صلبينه وأشاعوا إن احنا خلاص صلبنا السيد المسيح والقصة دي انتهت. طبعا هنا عندي مشاكل كتيرة في كل النظرية ديت اللي بيقولوا عليها نظرية الشبيه. طبعا هما بيقولوا إن الوش بس اللي اتغير. طيب لما الوش بس اللي اتغير، هل كان كل التلاميذ مع السيد المسيح الجسم كان واحد من ناحية الطول ومن ناحية العرض ومن ناحية الوزن؟ هل كان ليهم نفس الصوت ونبرة الصوت؟ هل طريقة الكلام بتاعة التلاميذ كلها كان واحدة بحيث الواحد يتلخبط؟ هل طريقة المشي بتاعتهم كلهم كانت واحدة بحيث إن اللي شكله المسيح يبقى هو المسيح؟ إزاي أعمل كده؟ يعني إزاي يحصل كده؟ نمرة اتنين، عندي يوحنا، يوحنا التلميذ اللي كان دايما يسميه يوحنا الحبيب، اللي هو أكتر واحد قريب للسيد المسيح، وكان معاه بطرس. الاتنين دول كانوا قريبين من السيد المسيح وقت المحاكمة وكانوا ماشيين وراه لحد دار المحكمة. معقول الطريق كله من الجلجسة لحد دار المحكمة ودخلوا معاه وهو بيتحاكم ما اكتشفوش إنه لا مش هو؟ الوش هو بس الجسم من تحت مش هو، الصوت مش هو. صحيح في عندي رؤساء كتير لهم أشباه، يعني صدام حسين له أشباه كتير، السادات، مبارك، مرسي، العالم دي كان كلها ليها أشباه. لكن الناس المقربين اللي بيشتغلوا معاهم، هل ممكن يغلطوا ما بين الأصل وما بين الشبيه؟ ما يقدروش يفرقوا ده هو ولا مش هو؟ صعب قوي. يوسف الرامي التلميذ اللي كان تلميذ في الخفاء، ده راجل مركزه اجتماعي ومالي عالي جدا، عضو في مجلس السنهدريم، يجي يطلب من بيلاطس ويضحي بسمعته ويقول له اديني الجسد ده ادفنه، ويضيع سمعته من اجل واحد شبيه؟ معقوله؟ مش ممكن. نيقوديموس اللي جاب حنوط وزنها تقريبا 100 منة، المنة يعني حوالي نص كيلو، عشان يغطي بها جسد المسيح. يعني هو ويوحنا دخلوا القبر وشافوا الجسد وهو بيلفوه ما عرفوش ده مين؟ القضية عليها علامة استفهام كبيرة. عشان كده هخرج فاصل وأرجع تاني لحضراتكم نكمل قضية الشبيه والاعتراضات اللي عليها، فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: قبل الفاصل كنت بتكلم مع حضراتكم على نظرية الشبيه وإزاي بيشبه بعض الحاجات اللي مش منطقية ما تخشش على الدماغ. عايز أكمل مع حضراتكم بعض الاعتراضات، إن مثلا السيد المسيح اتحاكم 6 مرات من ساعة ما قبضوا عليه لحد الصبح، اتحاكم 6 مرات، 3 محاكمات دينية و3 محاكمات سياسية. ال3 محاكمات الدينية كانت قدام حنان رئيس الكهنة اللي عزلوا الرومان، لكن الظاهر الرجل ده كان برضو له السلطة ما زالت موجودة، هو اللي كلمته مسموعة. 2 اتحاكم قدام قيافة اللي عينته الهيئة الرومانية في السنة اللي مسكوا فيها السيد المسيح.

ثالث مرة أمام السنهدرين، مجمع السبعين بتوع شيوخ الكهنة اليهود، يعني حنان وقيافة وسبعين شيخ من شيوخ اليهود كلهم عارفين السيد المسيح، وطول الليل عمال بيتحاكم قدامهم، ما اكتشفوش إن الصوت مش هو، إن الجسم مش هو، إن المشية مش هي، ده الوش بس اللي متغير. طيب المحاكمات الثلاثة التانيين كانت محاكمات سياسية، محاكمتين قدام بيلاطس وواحدة قدام طيباريوس قيصر. طيب كل دول اتلخبطوا وما عرفوش يتعرفوا على إنه هو ده فعلا مش السيد المسيح، علامة استفهام كبيرة. النمرة اللي بعد كده ممكن نيجي للسيد المسيح نفسه. السيد المسيح كان شخصية مشهورة، مش شخصية نكرة، لا لا لا، ده معروف في كل المنطقة. كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس، يعني الناس كلهم عرفته. ودي أماكن ضيقة صغيرة، يعني ترمي الإبرة فيها ترن، الخبر الصغير ينتشر زي النار في الهشيم، والناس كان بيقولوا له من مناطق كتيرة عشان يسمعوه، عشان يشفي أمراضهم، عشان يخرج الأرواح النجسة منهم. يعني كان شخصية معروفة، الناس كلها عارفاه. لما اتمسك ومشي لحد الصليب، كل الناس دي ما قدرتش تكتشف إن الممسوك ده يا جماعة مش هو. فات على كل الناس دول. شخصية السيد المسيح ما كانتش شخصية مجهولة. لكن هنفترض إن هذه الفرضية معقولة. طيب هنيجي نحط شوية اعتراضات، نشوف إيه اللي حصل بالظبط. ربنا حط شبه السيد المسيح على تلميذ من التلاميذ أيا كان اسمه، يعني اللي غير الشكل ربنا، يبقى أنا عندي علامات استفهام على صفات هذا الإله. أول حاجة، هذا الإله ظالم، إزاي يقدم بريء للصلب عشان ينقذ النبي بتاعه؟ إله ظالم، جاب واحد بريء ملوش لا في الطور ولا في الطحين وراح يصلبه عشان مجرد ينقذ النبي بتاعه. إله ظالم. نمرة اتنين، ده إله ضعيف مش عارف ينقذ نبيه إلا بالطريقة اللي فيها كذب وفيها تدليس على الناس ويعيشهم مدة طويلة فاهمين أنهم صلبوا السيد المسيح ومش هو السيد المسيح. مين اللي ضلل الناس؟ هل الإله ده من صفاته أنه يضل الناس؟ هل هو ضعيف مش قادر ينقذ نبيه؟ أنا بتهالي لو مكان هذا الإله في الموقف ده ممكن أعمل حاجة أشيك من اللي عمله اللي بيقولوا عليه أنه الإله هو اللي عمل كده. أنا بعت النبي بتاعي يعمل إيه؟ بعت النبي بتاعي يبلغ الناس رسالة محبة، إنهم يتوبوا ويرجعوا عن أعمالهم الشريرة. حلو خالص. نزل النبي بتاعي بيقول لهم الكلام ده عايزين يموتوه. أروح جاي واخد النبي بتاعي كده ورافعه لفوق، وأول ما يشوفوا النبي مرفوع لفوق وما فيش حبل نازل ولا أسانسير نازل ولا حاجة، العالم كلها تتخض، لك يا نهار أبيض، ده أكيد نبي الله. في حد يطلع كده من غير أسانسير، من غير حبل، من غير حاجة، طاير وطالع للسماء؟ أكيد ده نبي الله. وإذا كان هو نبي الله يبقى كل الكلام اللي قاله لنا يا جماعة أكيد مظبوط، ربنا اللي قاله عليه، تعالوا كلنا نتوب. يبقى أنا في الحالة دي ضربت عصفورين بحجر واحد، أنقذت النبي بتاعي وخليت الناس يتوبوا فتتحقق إرساليته، من غير ما أجيب واحد يتصلب ولا واحد يموت ولا أطلع أنا إله ظالم ولا إله ضعيف. لا لا لا، أنا إله كلي العدل، أنا إله كلي القدرة، أقدر أنقذ أنبيائي في الوقت المعين وأقدر أوصل رسالتي بالطريقة اللي تعجبني من محبتي للناس. يبقى قضية إن الله يحط شكل السيد المسيح على واحد بريء ظلم، ظلم وضعف وتدليس وبيتوه الناس، بتدل على إنه إله غير حكيم، خلى الناس

يعيش في ضلال مدة من الزمن إلى أن يعلن ليهم أنه لا يا جماعة ده مش هو ده واحد تاني. لو ربنا بيعمل كده الأمان بتاعنا هيضيع. أنا ماشي وشفت ابني، إيه اللي جابك هنا؟ آه يا بابا أنا جيت لك، طب يلا نروح واخده ونروح.

يقول لي انا مش ابنك، ده شبه لك. يا نهار ابيض، مين اللي عمل كده؟ ربنا اللي عمل كده، خلاني ربيت الراجل ده وصرفت عليه دم قلبي، والاخر يطلع مش ابني، ده ابن البواب مثلا او ابن الجيران. الاوحش من كده ان ممكن امشي الاقي المدام في الشارع، ايه يا مدام اللي جايبك هنا؟ اه جيت عشان نروح سوا. طيب ونروح ونعيش في البيت في التبات والنبات ونخلف صبيان وبنات، وبعد 10 سنين تقول لي انا مش المدام، تشبه لك. يا نهار ابيض، مين اللي عمل فيا كده؟ ويرجع ربنا اللي حط شبه المدام على واحده تانية يدني انا ويقول لي انت خطاء، انت عملت خطيه وهو اللي عمل فيا كده وانا مظلوم. يبقى اله ظالم، اله بيعمل حاجات تدليس وتضليل للناس بتوعه، حاشا للاله انه يعمل حاجات زي ده. الله قوي، الله قادر، الله يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه امر. فمش ممكن ربنا يغير شكل واحد بواحد. مين يقول لي ان النبي اللي بيقول لي كلام ربنا ده هو رسول الله، نبي من عند ربنا؟ ما يمكن شبه ليا وربنا وقال لي كلمات عكس كلمات ربنا خالص، والنتيجة ان انا امشي في ضلال وابعد عن سكة ربنا وتكون نهايتي الى الجحيم. يبقى كل المحسوسات وكل الملموسات هبتدي اشك فيها. مش عرفني اللي ماشي ده هو فراش في الشارع، مش هو رئيس الدولة؟ ما يمكن رئيس الدولة ومتخفي وربنا حط عليه شكل الفراش، فأروح أهزأه وأضربه والآخر أكتشف أنه رئيس الدولة وأضيع أنا. يبقى كل حاجة همشيها عايز إثبات. أخش البيت، المدام تفتح لي، حضرتك المدام؟ آه طبعا. لا إثبتي لي الأول، ممكن تجيب البطاقة؟ ممكن أخد عينة من الدي إن إيه بتاعتك أحللها أشوفها أنت ولا لأ؟ أنا مش عايز أخش وأغلط. إيه ده؟ هتقولي أنت جرى لك حاجة أكيد، روح روح وشوف لك سكة تانية. معقولة؟ مش ممكن ربنا يكون أسلوبه في الحياة أسلوب التضليل والتدليس والغش والظلم لأبرياء والضعف، أنه مش قادر ينقذ نبيه. عايز أجي لحتة تانية وأشوف اللي شبه لنا ده الشبيه. لما اتمسك ولقى نفسه شايل صليب ورايح يتصلب وهو بريء، هيمشي ساكت ولا يمشي زعق بأعلى صوت؟ مش أنا، الحقوني، ده أنا تطاوس، مش أنا المسيح، ده وشي بس هو اللي شكله، لكن شوفوا صوتي وحش، شوفوا جسمي تخين هو كان رفيع، شوفوا نقصير هو كان طويل، يا عالم يا كفرة، مش أنا. ده رايح يموت، مش رايح يأزئز ترمس ولا لب على كورنيش النيل، لا مش رايح إلى نزهة. الرجل ده رايح يصلب وهو بريء والناس فاكرة أنه هو السيد المسيح. التاريخ بيحكي لنا والكتاب المقدس بيقول لنا اللي كان شايل الصليب كنعجة صامتة لم يفتح فاه، ما تكلمش خالص، ما قالش أي حاجة خالص، شال الصليب ورايح للصلب بخطره، لأنه هو جه عشان كده، جه عشان يضع نفسه من أجل أحبائه. معقول الشبيه هيمشي صامت؟ نمرة 2، لما راح الشبيه وتعلق على الصليب، أول كلمة يقولها يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. معقولة؟ معقولة شبيه يجي بيه درجة الإيمان أنه يغفر لصالبيه وهو البريء؟ ناس هتموته وهو بريء ومظلوم، يقول له يا أبتاه اغفر، من أين له هذا الإيمان؟ حتى إذا كان تلميذ من التلاميذ، ده ما بقالوش كام شهر عارف السيد المسيح ولسه يعني إيمانه في بدايته، إزاي يوصل لدرجة الإيمان العالية دي أن يقول يا أبتاه اغفر لهم؟ مش منطقي. نمرة 2، المصلوب يجي يقول ليوحنا يا يوحنا هذه أمك، ويجي للقديسة العذراء يقول لها يا امرأة هذا ابنك، انت سيادتك مالك؟ انت حيالله تلميذ من التلاميذ، انت مالك بتوزع التركة؟ يوحنا يا أخي مش عايز القديسة العذراء مريم، بتجبره ليه ياخدها كأمه؟ القديسة العذراء

مش عايزة يوحنا، عايزة بطرس الجهوري مثلا. ليه تقول لها ده ابنك؟ هي مش عايزة ده، مع انك انت الشبيه، انت مش السيد المسيح، مش انت ابن القديسة العذراء مريم، فانت خايف على ماما، وانت بتحب المحبوب يوحنا عشان تقول لده وتوصي ده على ده. ليه يقول كده وهو ملوش لا في الطور ولا في الطحين؟ تعالوا نشوف ماما القديسة العذراء مريم اللي كانت واقفة شايفة المشهد مع المريمات، شايفة المصلوب متعلق، سمع المصلوب وهو بيقول سبع جملات. الماما تعرف صوت ابنها من وسط 60 عيل. لو احنا عندنا مدارس احد وفي اطفال برة والسيدات قاعدين في حجرة تانية، نلاقي واحدة من الامهات اتخضت كده، هي مدام في ايه؟ تقول الصوت اللي برة ده اكيد ابني. يا ماما ده في 60 عيل برة. لا لا لا لا، انا عارفاه، هو ده الغجري اللي ممكن يكون عامل مشكلة. وتطلع الماما تلاقي فعلا الابن عامل مشكلة. وحتى لو ما سمعتش الصوت يقول لك قلب الماما بيحس، فتحس كده وتبقى تلاقيها مخضوضة وتقوم تلاقي فعلا الولد فيه مشكلة. قديسة العذراء واقفة سمعت السيد المسيح أو المصلوب على الصليب قال سبع جملات، ما قدرتش تفرق ده صوت ابنها ولا صوت واحد تاني. وكانت قالت للمريمات الحمد لله طلع مش هو ده، لا اتصلب ولا يحزنون، تعالوا بقى نروح أحسن، أكيد تلاقيه واقف على الباب معهوش من مفتاح والدنيا حر ياخد ضربة شمس، تعالوا نلحق نفتح له وندخله. ما كانتش تطلع فجر الأحد والدنيا لسه ظلمة وتاخد مريمات بالحنوط رايحين على القبر بتاع السيد المسيح عشان تضع حنوط عليه. لو هي عرفت إن مش هو ده ابنها، إيه اللي يطلعها في الفجر ولسه الدنيا ظلمة والطريق موحش، ده رايحين مقابر وكلهم سيدات مع بعض، إزاي؟ تلميذ صحيح اتصلب فهنأدي الواجب اللي علينا، بس الساعة 11، الساعة 12 لما النهار يطلع، لما رجالتنا يصحوا، لما نروح كلنا مع بعض كده في ضوء النهار للمكان الموحش ده. لكن كونها تطلع في الفجر مع مريمات سيدات لمكان موحش، يبقى ده فعلا ابنها. ما جالهاش نوم طول الليل، ما صدقت بس الفجر شقشق وخدت المريمات تعالوا نحط حنوط على الجسد. يبقى نظرية الشبيه دي نظرية غير منطقية، هي نظرية بتدل على مشاعر طيبة انهم مش عايزين السيد المسيح يصلب، لكن زي ما قلت في الأول ان التاريخ لا يحسم بالمشاعر لكن يحسم بالأحداث الواقعية اللي حصلت. وقتنا أعزائي المشاهدين خلص، لكن على وعد هنلتقي في حلقة جاية بنعمة الرب، فانتظرونا.

0: أعزائي مشاهدي قناة كارما في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وسلام رب لكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي، برنامج من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة السابقة من البرنامج بالحق الكتابي المعلن، وأجبنا على الأسئلة المحيرة حول ما يدعيه البعض أن عقيدة الثالوث هي ضد العقل. سوف نتكلم بنعمة الرب في هذه الحلقة عن ماذا حدث في مجمع نيقيا، ولماذا تم عقده، ومن الذي أدخل كلمة الثالوث؟ لأن البعض يظن أن مجمع نيقيا هو الذي أدخل كلمة الثالوث والأقانيم، مع أن دعوة المسيح كانت الوحدانية. لذلك سوف نقدم الأدلة والبراهين لما نؤمن به في هذه الحلقة التي هي بعنوان عقيدة الثالوث ومجمع نيقيا. نرحب بضيف الحلقات رجل الله وخادم الإنجيل الدكتور فريد صموئيل، أهلا وسهلا بحضرتك. أعزائي المشاهدين، كل هذه الأفكار وغيرها الكثير هي من كتاب ألوهية المسيح، إعلان إلهي أم اختراع بشري؟ أنصح كل قارئ وكل باحث عن الحق أن يقتنيه، هو موجود في جميع المكتبات المسيحية في مصر، جمهورية مصر العربية. دكتور فريز، بيتكرر الاتهام كتير في كتابات اللي بتهاجم عقيدة الثالوث بأن دعوة المسيح كانت الوحدانية، وأن الكنيسة هي اللي أدخلت الثالوث في مجمع نيقيا. فدكتور منقذ سقار، وهو داعية إسلامي معروف، قال قد أصبح التثليث عقيدة رسمية للنصرانية في أعقاب مجمعين قرر الأول منهما تأليه المسيح والثاني تأليه الروح القدس. فمن فضلك أعطينا النبذة عن مجمع نيقيا، يعني متى نعقد ولماذا نعقد ومتى تم عقده؟
1: مجمع نيقيا عقد أساسا للرد على بدعة أريوس. فمن هو أريوس؟ أريوس هو كاهن ليبي الجنسية، تعلم في أنطاكيا على يد لوقانيوس الأنطاكي، ثم رجع إلى مدينة الإسكندرية ورسم قسا أو كاهنا في الكنيسة الأرثوذكسية في مصر. بعد ذلك ابتدى ينادي بتعليم خاطئة تتعلق بشخص المسيح، فهو قال أن المسيح خلقه الله من العدم.
0: المسيح خلقه الله من العدم؟ يعني إذن المسيح مخلوق، هو هذا ما قاله،
1: وبالتالي فهو ليس أزلي. ثم أضاف أن المسيح ليس له صفات الله، فهو ليس كلي القدرة ولا كلي المعرفة ولا كلي العلم، وبالتالي فهو ليس إله، لكن لأنه فعل وتمم مشيئة الله فرفعه الله وأطلق عليه لقب الله، ولكنه ليس هو الإله. فبابا الإسكندرية في ذلك الوقت عقد مجمعا وناقش أريوس وتم حرمانه من الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، لكن أريوس لم يستسلم وذهب إلى أنطاكيا إلى معلميه هناك ومؤيديه، وطلبوا من بابا الإسكندرية أن يرجعه مرة ثانية إلى الشركة في الكنيسة، لكن بابا الإسكندرية رفض. حدث انقسام في المملكة وابتدأ الأمور تسوء جدا بسبب الاختلاف ما بين التعليم الهرطوقي الذي ينادي به أريوس والتعليم الصحيح الذي تنادي به الكنيسة في الإسكندرية. أثار هذا الموضوع الإمبراطور قسطنطين. لم يكن يهم الإمبراطور قسطنطين أي تعليم مسيحي أو الوحدة المسيحية،
0: هو كان وثني،
1: كان كل ما يهمه كان هو المملكة، فكان يريد مملكة موحدة قوية. لذلك استشار أسقف أسبانيا في ذلك الوقت، وذهب أسقف أسبانيا وتقابل مع بابا الإسكندرية ومع أريوس، وعرف حقيقة البدعة والهرطقة التي ينادي بها أريوس، لكن استمر الانشقاق. ولذلك أصدر الإمبراطور قسطنطين في سنة 325 ميلادية بعقد مجمع عام يشمل كل الأساقفة والبابوات الموجودين في ذلك الوقت في مدينة نيقيا. عقد المجمع وحضره

0: 318 أسقف، طبعا كان مع كل أسقف بعض المعاونين له، لكن من له حق التصويت واتخاذ القرار هم فقط 318 أسقف.
1: هل كان وقتها فعلا في 318 أسقف في مدينة الإسكندرية أو في القاهرة أو في مصر
0: لا
1: كلها؟
0: لا، ساقفة استدعوا من كل
1: من كل
0: العالم المعروف في ذلك الوقت، من
1: تمام
0: روميا وأنطاكيا وفلسطين ومصر وكل العالم
1: صحيح
0: اللي فيها ساقفة. طبعا العدد كان أكثر من ذلك، من حضر هذا المجمع فقط 318 أسقف. استمر المجمع لفترة طويلة وناقش أريوس، وفي النهاية وبقيادة بطل الإيمان أو ما يطلق عليه حامي الإيمان القديس
1: قديس
0: أثناسيوس الذي
1: تمام
0: كان شماسا لبطريرك أو بابا الإسكندرية
1: في هذا الوقت،
0: في ذلك
1: لكن
0: الوقت.
1: بعد كده طبعا أسقف.
0: فتم في هذا المجمع إثبات خطأ ما نادى به أريوس من تعليم، وصدر قرار بحرمانه من الشركة مع الكنيسة، وتم إحراق كتب أريوس. هنا أضيف عبارة مهمة، يتكرر دائما الاتهام بين كثير من ما يهاجمون المسيحية أن مجمع نيقيا هو من قرر قانونية الأناجيل الأربعة. يقولوا كان هناك أكثر من 100 إنجيل، اختار مجمع نيقيا منها 4 أناجيل ثم أحرق بقية الكتب. وهذا الاتهام يدل على
1: باطل
0: أمية روحية أو أمية يعني فظيعة شنيعة تتعلق بمجمع نيقيا. فمجمع نيقيا ليس له علاقة بقانونية الأسفار، ولم يدرس قانونية الأسفار، لكن مجمع نيقيا ناقش فقط بدعة أريوس، وكان هناك مناقشة جانبية عن توحيد الاحتفال بعيد القيامة. أخذ المجمع هذا القرار وتم نفي أريوس، لكن الاتهام بأن قسطنطين هو من أدخل العقيدة. قسطنطين كما قلت لم يكن يهمه هذا الأمر، بدليل أنه بعد فترة قصيرة استطاع البعض أن يقنع قسطنطين، وطلب قسطنطين من بابا الإسكندرية أن يعيد أريوس مرة أخرى إلى شركة الكنيسة، فرفض، وكانت النتيجة أنه تم نفي القديس أثناسيوس. فمجمع نيقيا ليس له علاقة بقانونية الأسفار، لكنه ناقش فقط بدعة أريوس.
1: لكن هل كان مجمع نيقيا هو السبب في تأليه السيد المسيح؟
0: بالطبع هذا الكلام خاطئ، لا هو سبب في تأليه المسيح، ولا هو سبب في إدخال عقيدة الثالوث. فكما تحدثنا في حلقات سابقة، عقيدة الثالوث وإلوهية المسيح التي سوف نتحدث عنها بالتفصيل هي عقيدة كتابية موجودة في الكتب المقدسة قبل مجمع نيقيا بمئات السنين.
1: فعلا يا دكتور، أنه يعني مجمع نيقيا فعلا هو اللي حط فعلا أمور مهمة جدا، مش هو اللي طبعا نادى بتأليه المسيح، لكن طبعا الكتاب المقدس بيقول لنا أنه المسيح هو إله. لكن مش بس كمان أريوس هو المهرطق أو بدعة أريوس بس هي اللي كانت بتقلل المسيح وخلته أنه مخلوق واوا، لكن أيضا بنشوف إلى الآن شهود يهوه زي ما حضرتك عارف بيقولوا أنه عقيدة التثليث بلورها مجمع نيقيا وفرضها الإمبراطور قسطنطين على الشعب المسيحي بالقوة لأنها لم تذكر في كل الكتاب المقدس، فيا ترى ما صحة ذلك؟
0: طبعا شهود يهوه إحدى البدع الحديثة التي ظهرت في القرن 18 تقريبا أو بداية القرن 19 بواسطة شارلز راسل، وهو ينادي بما نادى به أريوس.
1: صحيح،
0: يعني كل ما تؤمن كل ما ينادي به شهود يهوه هو تعليم أريوس الخاصة بإنكار الثالوث وبإنكار إلوهية المسيح. يعني لما نقارن كل البدع والهرطقات الحديثة مثلا زي جيسوس أونلي، اللي دول بينادوا بنفس ما نادى به سابيليوس،
1: لا يؤمنون بالمسيح إلها
0: طبعا،
1: وده مش عقيدة المسيحيين، إذن هم ليسوا مسيحيين كما يدعون،
0: هم بدعة وهرطقة يعني بعض الأحيان بدعة صهيونية تنادي بما نادى به أريوس. لكن
1: صحيح،
0: عايز أوضح الاتهام المتكرر أن مجمع نيقيا هو من أدخل عقيدة الثالوث، لأن كلمة الثالوث لم ترد في الكتاب المقدس. هذه حقيقة، أن كلمة الثالوث لم ترد في النص الكتابي بحصر اللفظ، لكن الكتاب المقدس يتحدث عن الآب والابن والروح القدس، وأثبتنا في اللقاء السابق أن الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله. إذن بالتالي ما نادت به الكنيسة عندما أضافت هذه العقيدة هي لم تدخل عقيدة جديدة، ولكنها شرحت العقيدة الكتابية بلفظ إنساني أو لفظ بشري معروف. ثم إنه الادعاء بأن مجمع نيقيا هو من أدخل كلمة الثالوث تاريخيا ادعاء غير صحيح.

0: فأول من ذكر كلمة ثالوث هو القديس ثاؤفيلس الأنطاكي الأسقف رقم 6 في أنطاكيا سنة 170 ميلادية. في أحد كتبه الذي كان يرد فيها على مبتدأ أو مهرطق ذكر كلمة ثالوث. ثم بعد ذلك العلامة ترتليانوس في شمال أفريقيا. العلامة ترتليانوس كان ابن قائد في الجيش الروماني في ذلك الوقت، ذهب إلى روما ودرس القانون وأصبح محاميا مشهورا. ثم بعد ذلك اعتنق المسيحية، وواحد من الكتاب العظماء الذين كتبوا كتب عن الإيمان المسيحي. في واحد من كتبه تحدث عن الثالوث كعقيدة، يعني لم يذكر فقط كلمة ثالوث لكنه تحدث عن الثالوث كعقيدة وتكلم عن الجوهر والأقانيم وإلى خلافه من أساسيات الإيمان بالثالوث. وعندما نقرأ ما كتبه نجد أنه العبارات المكتوبة، يعني لما واحد يكتب عبارة أو مصطلح أول مرة هيوضح هذا المصطلح، لكن هو ذكر هذه العقيدة بدون شرح أو بدون، يعني كأنها عقيدة معروفة في الكنيسة سابقا، وكان ذلك سنة 200 ميلادية. أي أن عقيدة الثالوث والتعليم بالثالوث وكلمة الثالوث معروفة في الكنيسة الأولى منذ سنة 170 إلى سنة 200 ميلادية، ومجمع نيقيا عقد سنة 325 ميلادية، أي أنه قبل المجمع ب 125 سنة كانت كلمة الثالوث معروفة. وبالتالي فالادعاء بأن مجمع نيقيا هو من أضاف كلمة الثالوث هو ادعاء غير صحيح.
1: طيب عايزين نعرف يا ترى مجمع نيقيا ايه النتائج اللي اسفر عنها، يعني ايه النتائج اللي طلعت لنا منه غير ان هو قال ان اريوس ده عمل بدعه، وطبعا ده حاجه لا تنتمي للايمان المسيحي القوي. يعني ايه القانون اللي عملوه عشان خاطر نقدر نقول نتيجه
0: لما نرجع للاتهام الاول اللي حضرتك ذكرتيها الذي جاء على فم الدكتور منقذ السقار في كتابه الله جل جلاله واحد ام ثلاثه، واللي انا برد عليه بالتفصيل في كتاب الوهيه المسيح اعلان الهي ام اختراع بشري. بيقول ان عقيده الثالوث تقررت في مجمعين، المجمع الاول هو مجمع نيقيا هو من قالها المسيح، وقلنا هذا الادعاء غير صحيح. ثم يقول ان المجمع الثاني مجمع القسطنطينية والذي عقد للرد على بدعة ماكدونيوس الذي هو أحد الأريوسيين كمان، يعني هذا من البدعة الأولى وأضاف بدعة أخرى. الحقيقة هذا الكلام غير صحيح، فإيماننا المسيحي معروف قبل مجمع نيقيا.
1: بالفعل فعلا مجمع نيقيا وصل فعلا نتيجة رائعة جدا، هي بداية قانون الإيمان، جزء الأول من قانون الإيمان. فعلا هنستكمل حديثنا الرائع الشيق دكتور، وأعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين، رجعنا مرة أخرى ومعنا ضيف الحلقات رجل الله دكتور فريز صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا
1: بك. بنستكمل حديثنا الشيق والممتع عن مجمع نيقيا وعقيدة الثالوث، واتكلمنا في الجزء الأول أنه مجمع نيقيا هو لم يؤله المسيح لأن المسيح كان إلها، وهذا اعتقدنا وهذا إيماننا من الكتاب المقدس، ولكنه حرم أريوس وبدعته. لكن بنكمل حديثنا وبنقول حضرتك دكتور، يعني فعلا احنا اتكلمنا عن الثالوث لكن عايزين نتكلم عن الأقانيم. كتير قوي بنسمع كلمة الأقانيم وكلمة أقنوم، يا ترى يعني الكتاب المقدس ما قالش خالص لا على الثالوث ولا على الأقنوم. اتكلمنا عن الثالوث لكن حابين نتكلم ما هو الأقنوم ومعناه، وعايزين نعرف الأدلة انه فعلا مجمع نيقيا لم يأتي بعقيدة الثالوث.
0: مجمع نيقيا كما ذكرنا عقد سنة 325 للرد على بدعة أريوس. بمعنى أن مجمع نيقيا لم يؤله المسيح، فالمسيح كان معلنا أنه هو الله. وعندما خالف أريوس هذا التعليم

0: انعقد المجمع ليرد على بدعة أريوس فيما ادعاه من إنكار إلوهية المسيح، يعني المجمع لم يؤله المسيح. وكما
1: أكيد
0: ذكرنا أن مجمع نيقيا لم يدخل كلمة ثالوث، لأن كلمة ثالوث معروفة قبل مجمع نيقيا بأكثر من 125 سنة ككلمة وكعقيدة. ثم عندما نأتي إلى كلمة أقنوم، عندما تحدث آباء مجمع نيقيا ودرسوا هذه القضية بالتفصيل، احنا نتحدث عنها بالتفصيل، لكن عندما درسوا هذه القضية بالتفصيل وتحدثوا عن الآب والابن والروح القدس والعلاقة الداخلية التي تربط الأقانيم معا، التي تربط الآب والابن والروح القدس، فاستعملوا كلمة أقنوم. وكلمة أقنوم كلمة سريانية تعني متميز لكنه غير منفصل. فالأقانيم الثلاثة متميزين، الآب متميز عن الابن، والابن متميز عن الروح القدس، والروح القدس متميز عن الآب والابن، ولكنهما غير منفصلين، لأنه لو كانوا منفصلين فهذا معناه أنهم ثلاث آلهة. فالأقانيم تعبر عن أن هناك إله ذات واحدة في ثلاثة أشخاص. كلمة شخص شكلت مشكلة للكنيسة الشرقية، يعني عندما نقرأ أي كتاب مكتوب باللغة الأجنبية نجد أنه بيستعمل كلمة بيرسون ولا يشكل بالنسبة لهم مشكلة، لكن الكنيسة الشرقية رأت أن كلمة شخص تعني شخص ذو صفات مستقلة ومنفصل، والأقانيم غير منفصلين. فوجدت الكنيسة في مجمع نيقيا أن أفضل كلمة تعبر عن هؤلاء أنهم يستعملوا بدل كلمة شخص كلمة أقنوم. وزي ما ذكرت كلمة أقنوم كلمة سريانية تعني متميز غير منفصل، والمقابل اليوناني لها الهايبوستاسيس.
1: لكن برضه ما زلنا عايزين نعرف الأدلة أنه مجمع نيقيا لم يدخل عقيدة الثالوث، هل عند حضرتك أدلة؟
0: طبعا احنا أوضحنا كده أن كلمة الثالوث و لم تدخل بواسطة مجمع نيقيا، لكن العقيدة نفسها أيضا لم تدخل بواسطة مجمع نيقيا، وذلك عندنا عديد من الأدلة أذكر منها. أولا النصوص الكتابية، تحدثنا في لقاء سابق عن الأدلة الكتابية أو النصوص الكتابية التي تعلن عقيدة الثالوث. ذكرنا ما جاء في العهد القديم الاسم الجامع لله كما جاء في سفر التكوين الأصحاح الأول وأصحاح 3 وأصحاح 5 وأصحاح 11، وما جاء في سفر أشعياء أصحاح 6 وأصحاح 48 عدد 16، وهي أوضح الآيات منذ وجوده أنا هناك والآن السيد الرب قد أرسلني وروحه. ثم ذكرنا بعض النصوص الكتابية التي جاءت في العهد الجديد، البشارة الملائكية عندما جاء الملاك ليبشر العذراء مريم بولادة المسيح، قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ثم ذكرنا التصريحات السماوية كما جاءت في حادثة المعمودية في إنجيل متى أصحاح 3 عن المسيح، وحالما صعد من الماء الروح القدس نازل عليه مثل حمامة، وصوت من السماء صوت الآب قائلا عن المسيح هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وذكرنا أيضا ما جاء في إنجيل متى الوصايا الختامية، إنجيل متى أصحاح 28 وعدد 19، قول المسيح للتلاميذ المعمورية العظمى اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وذكرنا أيضا البركة الختامية كما يسجلها الرسول بولس في الرسالة الثانية إلى كورنثوس أصحاح 13 وعدد 14، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. طبعا هناك نصوص كثيرة، فإذا النصوص الكتابية التي سجلت في القرن الأول الميلادي، يقول الدارسون أن ربما رسالة يعقوب هي أول رسالة كتبت سنة 45، أو ربما رسالة تسالونيك الأولى سنة 49، يعني منذ بداية تسجيل أسفار العهد الجديد سنة 49 أو 45 ميلادية حتى سنة 95 أو بناية القرن الأول عندما دون البشير يوحنا إنجيله، في نهاية القرن الأول كانت هذه الكتب كلها قد دونت، أي أن عقيدة الثالوث معروفة ليس فقط في إيمان الكنيسة الشفوي المعلن، ولكن من خلال الكتب المقدسة التي دونها أناس الله مقادين ومرشدين بالروح القدس. فعندنا النصوص الكتابية تعلن وتؤكد أن عقيدة الثالوث معروفة منذ القرن الأول الميلادي وليس مجمع نيقيا. أمر الثاني، لدينا قوانين الإيمان. عندما نقرأ كتابات آباء الكنيسة يعني في كل الكتابات التي

0: كتبه مثلا العلامة ترتليانوس، كتب كتاب تحت عنوان الكرازة الرسولية، ترجم إلى اللغة العربية، يتحدث فيه أو يقدم فيه إقرار إيمان عن الآب والابن والروح القدس. مش بس العلامة ترتليانوس، لكن يوستينوس المدافع في القرن الثاني الميلادي كتب كتابه الدفاعان والرد، كتاب ثالث الرد على إبيون، ذكر في كتاب الدفاعان حقيقة الثالوث. ثم بعد ذلك العلامة ترتليانوس كما ذكرنا في تونس وباللغة اللاتينية كتب لنا وأوضح في الرد كتابه تحت عنوان الرد على بريكسياس، وهذا الكتاب أيضا ترجم إلى اللغة العربية، بيرد فيه وبيوضح إيماننا بعقيدة الثالوث. ثم جاء بعد ذلك الآباء المدافعون وآباء القرن الثاني والثالث الميلادي، أوريجانوس وغيرهم، كتبوا لنا وبكل تفصيل. مش بس آباء الكنيسة اقتبسوا هذا الفكر، ولكن عندما نقرأ كتابات آباء الكنيسة نجد أن كل واحد من آباء الكنيسة عندما يكتب على هذه العقيدة يضع ما نستطيع أن نقول عنه قانون إيمان. لكن إذا أتحدث عن قوانين الإيمان، هناك قانون إيمان الرسل. قانون إيمان الرسل في القرن الثاني الميلادي قبل مجمع نيقيا بأكثر من 150 سنة وضع لنا حقيقة عقيدة الثالوث. يبقى عندنا البراهين، النصوص الكتابية، وعندنا قوانين الإيمان، وعندنا اقتباسات آباء الكنيسة، ثم عندنا أخيرا الممارسات الكنسية. عندما نرجع إلى الكتاب المقدس، وأنا هنا لا أتحدث عن عقيدة معينة لكن أتكلم فقط عن المعمودية.
1: تمام.
0: عندما نقرأ ما جاء في الكتاب المقدس في إنجيل متى الأصحاح الأخير، أمر المسيح تلاميذه وقال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. عندما نقرأ التاريخ الكنسي وكتابات الآباء نجد أن الكنيسة مارست سر المعمودية، وكان في سر المعمودية يتم التقديس 3 مرات، وكانت تتم باسم الآب والابن والروح القدس، أي أن الكنيسة، وحتى كذلك في عقيدة العشاء الرباني كان هناك ذكر لعقيدة الثالوث، أي أن الكنيسة ليست فقط تبني إيمانها على ما جاء في الكتب، ورغم أن هذا هو أساس الإيمان، لكن كل آباء الكنيسة الذين كتبوا والمجامع التي اجتمعت قررت، ثم الممارسات العملية التي عاشتها الكنيسة. هنا أحتاج أن أضيف جزئية صغيرة عن المعمودية، حيث أن إحدى البدع والهرطقات تقول أن المعمودية فقط كانت تتم باسم يسوع، وبالتالي لا يوجد ذكر باسم الآب والابن والروح القدس. كما ذكرنا في لقاء سابق أن النص الذي جاء في إنجيل متى أصحاح الأصحاح الأخير وعدد 19 عن المعمودية هو عبارة موجودة في كل المخطوطات، وليست عبارة إلحاقية أو عبارة قد أضيفت للنص، إذن هي عبارة صحيحة. طيب عندما نقرأ كيف كانت تمارس المعمودية في سفر أعمال الرسل، نجد أنه إما باسم الرب يسوع أو باسم يسوع. وقد استغلت إحدى البدع، وهي بدعة يسوع وحده، جيسوس أونلي، وقالوا هذا يثبت أنه ليس هناك ثالوث. الحقيقة أنه عندما ندرس التاريخ الكنسي نجد كثير من الحوادث المدونة أن المعمودية كانت تمارس باسم الآب والابن والروح القدس، لكن في سفر أعمال الرسل ذكر باسم يسوع أو الرب يسوع تمييزا لها عن معمودية يوحنا المعمدان.
1: صحيح.
0: كان الرسول بولس في موقف ما، وبعدين سألهم هل اعتمدتم بالروح القدس؟ قالوا ولا سمعنا عن الروح القدس. فقال لهم بماذا اعتمدتم؟ فقالوا بمعمودية يوحنا المعمدان. فكاتب سفر أعمال الرسل الرسول لوقا ذكر باسم الرب يسوع أو باسم يسوع تمييزا لها عن معمودية يوحنا المعمدان، ولكنه لم ينفي أن المعمودية. ثم هناك أمر آخر أضيفه، أن سفر أعمال الرسل هو سفر تاريخي دون أحداث الكنيسة، وبالتالي حتى نوضح عقيدة لا نوضحها بمفردها على ما جاء في سفر أعمال الرسل، لكن بجانب الأناجيل والرسائل. إذن عندنا أدلة مؤكدة تقول أن الكنيسة الأولى كانت تؤمن بعقيدة الثالوث، أن الله واحد في ذاته ثالوث في أقانيمه، ومجمع نيقيا لم يدخل هذه العقيدة.
1: بشكرك جدا في نهاية الحلقة دكتور فريز لأجل فعلا الشرح الرائع جدا جدا وإثبات الإيمان اللي حضرتك بتتكلم عنه. أعزائي المشاهدين، إذن ماذا فعلت المجامع؟ المجامع أقرت حقائق صحيحة ومستمدة من الإنجيل متعارف عليها من الجميع باستثناء

رتقة المبتدعين الذين تصدت لهم المجامع وحورتهم عندما تمسكوا بأخطائهم حرمتهم، وما أكثر البدعة التي ظهرت في التاريخ والتي تمس سلامة الفهم الصحيح للثالوث القدوس. بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. شكرا لحسن متابعتكم ومشاركتكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

مبارك اسم الرب إلى الأبد. احنا جايين مشتاقين نعلي الرب في وسطينا، ياخد مكانته ومهابته وسلطانه، ونقول يا رب النهاردة وحد رغبتنا كأشخاص وكجماعة وكشعب انت اخترته تتوافق مع رغبتك ومشيئتك ودعوتك. تعالوا نقرأ مع بعض كلنا اخواتي هنا في الاستوديو وكمان اللي بيشاهدونا مزمور 20، واحد من المزامير الرائعة لإمام المغنين مزمور لداود. تعالوا بصوت واحد نرفع نغمة الرب وقول له بلسان الجماعة: ليستجب لك الرب في يوم الضيق، ليرفعك اسم إله يعقوب، ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعضدك، ليذكر كل تقدماتك ويستسمن محرقاتك، ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك. نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا، ليكمل الرب كل سؤلك. الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه، يستجيبه من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكر. هم جثوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصبنا. يا رب خلص، ليستجب لنا الملك في يوم دعاءنا. عدد 4 يقول له كده وهو مليان كده بهذه الطلبة: ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك. احنا نقول يا رب عايزين رغبتنا تتوافق مع رغبتك، خططنا ومشيئتنا تتوافق مع خطتك، ليتمم كل رأيك ويتمم كل سؤل قلبك. عشان كده أقول له أنت سؤل قلبي، أنت مشتهاية، أنت طلبتي، أنت بتستجيب يا رب حسب المقاصد والمراحم والأهداف الصالحة اللي أعطيتنا أن نحيا فيها. نفسي ما تكونش كلمات، لكن قول للرب النهاردة وحد شو قلبي، وحد طلبتي ورغبتي أني أكرمك في كل أمر.

رب عايز يصنع ده في حياة كل واحد فينا. نفسي نقرأ 4 أو 5 أعداد في نص مشهور قوي كلنا حافظينه، حزقيال 47 من 1 لـ5. وانت بتقول له أنا عايز، وأنا عايز أقول لك النهاردة ده اللي قاله لي الرب، هو شو قلبه، هو عايز، هو عايز يتمم كل رغبتك وكل شو قلبك، بس في الحتة اللي هو عايزها، في المقاصد والدعوة والغرض الإلهي. هللويا. تعالوا نقرأ مع بعض. ثم أرجعني إلى مدخل البيت، وإذا بمياه تخرج من تحت العتبة البيت نحو المشرقي، لأن وجه البيت نحو المشرق، والمياه نازلة تحت جانب البيت الأيمن عن جنوب المذبح. ثم أخرجني من طريق باب الشمال ودار بي في الطريق من خارج إلى الباب الخارجي من الطريق الذي يتجه نحو المشرق، وإذ بمياه جارية. هاللويا. وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه والمياه إلى الكعبين، ثم قاس 1000 وعبرني في المياه والمياه إلى الركبتين، ثم قاس 1000 وعبرني والمياه إلى حقوين، ثم قاس 1000 وإذ بنهر لم أستطع عبوره لأن المياه طمت مياه سباحة نهر لا يعبر. تعالوا من عدد 3 و4 و5، ده اللي رب عايز يعمله. هو النهاردة واقف، قل له امسك بإيدي النهاردة، قيس 1000 ذراع، عبرني، ادخل بيا يا رب. يمكن في أشواق معطلة، يمكن في تحديات، يمكن في ضعفات، بس ده اللي في قلبك ليا. تعالوا احنا بنقراهم ونصليهم وقول يا رب دي رغبتي النهاردة، ده شو قلبي النهاردة، دي دعوتك لحياتي النهاردة، انك مش عايزني افضل في حتة، لكن عايز تاخد حياتي لأعماق جديدة، مش مجرد رغبة لكن يبقى ده واقع وحق ملموس في حياتي. وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده قاس 1000 ذراع وعبرني. قل له عبرني، وانت بتقرا الكلمه دي قل له انا يا رب الشخص ده، انا يا رب اللي عايز ادخل للعمق ده، انا عايز، انا مليان بالرغبه بس مش هوقف في الحته دي، لاني لما خدتش خطوه مع الرب هتفضل الرغبه فقط. واذ المياه الى الكعبين، ثم قاس 1000 وعبرني في المياه والمياه إلى الركبتين، ثم قاس 1000 وعبرني والمياه إلى الحقوين، ثم قاس 1000 وإذ بنهر لم أستطع عبوره لأن المياه طمت مياه سباحة. هاللويا. هاللويا. ارفع قلبك معايا في دقيقة قبل ما نكمل، وإحنا بنقول له بخضع نفسي لدعوتك وقصدك يا رب، نجاحي وفرحي وسروري مش في الحتة اللي عايز أوصل ليها أو المكان اللي عايز أوصل ليه، لكن أن يكون في الحتة والدعوة والغرض اللي أنت داعي حياتي لي. وعايز أقولك مش هتوصل للمستوى التاني غير لما تدوق المستوى الأول. عشان كده في الترنيمة اللي جاية المرنم بيقوله دقت مياهك للكعبين، خليها لحد الحقوين. أنا عايز أدخل يا رب الأعماق دي، أنا عايز أمتلي يا رب بالرغبة دي، أنا عايز أحيا يا رب في الدعوة دي، وتبقى حياتي مليانة بهذا الحضور المجيد المغير، ما تبقى شعارات ولا كلمات لكن يبقى حق، حق بيغير،

نلاقي نفسنا مسبيين فيضين بكلام صالح للرب. ومرات صدقوني كلماتنا نحس انها قصيره جدا انها توصف روعه وعمق وغنى العلاقه والفرح والشبع، لاني وقتها مش ببص على نفسي ولا امكانياتي ولا قيمتي في حاجه بعملها حتى لو كانت حاجه عظيمه، لكن بشوف روعته هو، بشوف عظمته هو، بشوف كمال ابداعه وصلاحه. فأني ضعيفة لما يغمرها بفيض مجده يكون فضل القوة والرفعة والمجد الاسم.

في قلبي صلوة أقول له يا رب إن كان ده مقامنا وإن كان دي دعوتك لحياتنا إنك تدخلنا الأعماق وتغمر حياتنا بهذا المجد، مش نتغنى عنه فقط يا رب، لكن يبقى ده طابع حياتنا، أسلوب حياتنا، مردود حبك، مردود عملك. ارفع قلبك كده قول يا رب مش عايز أقول مجرد كلام وأشواق جميلة، أنا والإخوات يا رب مش كلام اعتدناه يا رب، وما يكونش فقط لسان حالنا لكن يبقى الواقع اللي بيحكم فيه.

وإذ نهر لم أستطع عبوره. أغمرنا بهذا الحب يا رب، فنحبك فنحيا لمجدك. هاليلويا. عشان كده قال له يا رب ساعدني أحبك بحبك. أنا مريض يا سيدي لا تشفني، وقلبي ورغبتي وأشواقي ما زالت ظامئة يا رب.

مش بس ألف حبيب، ده قالت عنه العروس كده، حبيبي معلم. هاليلويا. بس هو عشان القافية في وسط الكل ده المختلف. شكرا علشان ما رمتنيش، وعنيك امتي بمناسبة الثانوية العامة، مش في مجموعي ولا في اللي جبته، لكن امتك في يسوع المسيح. اوعى تقف في محطة، مش بس الثانوي، احنا كلنا ياما مرات بنقف في محطة ونعطل، بس رب عايز ياخد بايدينا النهاردة ويدخلنا لأرض جديدة وأعماق جديدة. ودايما نقول له كل يوم كده، أنا عايز أمشي السكة والغرض والقصد اللي في سكتك وفي أماني، وأنا ماشي معها أقول له في القرب منك راحتي سعادتي، والليل يمضي. ما هو في ليل وفي إخفاق وفي فشل، بس في إله كل نعمة اللي مكتوب عنه قادر أن يكملكم وأن يثبتكم وأن يقويكم. كم واحد يقول له امسك بإيدي يا رب، شددني همشي فيها وأنا مش متكل على نفسي ولا على ذاتي ولا على إمكانياتي ولا عن موهبة فيا ولا غرض إنساني بشري عايز أوصل لي. أنا عايز أوصل للنقطة اللي أنت دعيتني ليها ليتمم كل سؤلك. عشان كده تعالوا نقول له في القرب منك راحتي سعادتي. يا رب ما أحلى الحياة قربك، فعشرتي بشخصك. عايز تتلذذ بكل لحظة في عمرك، مش في حاجة بتعملها، فيه هو.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم. لقاء جديد مع مرة الأحداث، حلقة النهاردة الأربع 5 أغسطس 2026. للأسف الشديد الواحد مستغرب إن إزاي أسر تسيب أطفال يروحوا في مركب

هجرة غير شرعية، وفاة 3 مصريين وإنقاذ 15 آخرين بعد 9 أيام من المعاناة، غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة الساحل الليبي. بجد حاجة مأساة بكل المقاييس، عندهم في 15 و16 سنة، يعني بجد ربنا يرحمنا. حريق كان بمشغل الملكة والأمير، تابع لكنيسة ماري جرجس بالبيس، وتم السيطرة عليه. كان في اعتداء على دير القديس يعقوب بالقدس، وده مش أول مرة، وطبعا كان في برضو تصاعد للهجمات على المسيحيين، يثير مخاوف على الوجود المسيحي في البلدة القديمة. أيضا الرئيس ترامب أمهل إيران حتى نهاية النهاردة. ناس كتير بتقول ليه بتحدد مدد، ما انت بترجع في كلامك، بس شكلها ان شاء الله يكون في انفراجه في اتفاق خاص بمضيق هرمز. ولكن قال لو ايران ما يعني تراجعت هيكون في ضربات مدمره اقوى بكثير من ضربات الحرب العالميه الثانيه. كمان واشنطن بتقول ان احنا ساعدنا اكتر من 100 سفينه من 1000 سفينه على عبور مضيق هرمز. هنقول لكم برضو التفاهم الجديد بالنسبه لمضيق ابنودو، وانه العبور يكون عن طريق الدخول عن طريق ايران، والخروج عن طريق المياه العمانيه، المياه الحدود الايرانيه والمياه الايرانيه، خروج عن طريق المياه المعمنيه، وفي النص هيكون في تواجد اوروبي لازاله الالغام. اما الحوثيون بقى فاستهدفوا سفينه نفط سعوديه بالصواريخ قباله ينبع، وكمان كان امبارح اغرقوا سفينه او تم اغراق سفينه هنديه. بالنسبه للحرب الروسيه الاوكرانيه، وزاره الدفاع الروسيه بتقول ان احنا نفذنا هجوم على مراكز النقل والامداد العسكري بكييف وضواحيها، ومراكز انتاج وتوزيع المسيرات. وكمان على فكره على الجانب الاخر عندنا اوكرانيا برضو ضربت مستودع للمسيرات في روسيا في سان بطرسبرغ. في ميتشيغان وفي انتخابات كانت انتخابات تمهيدية كانت بالأمس ولاقت إقبال، والحقيقة كان في مفاجأة أنه فاز عبد الله من أصل مصري لأنه يكون سنت عن الديمقراطيين. والحقيقة نفهم محمد عبد الرحمن، يعني هو كاتب اسمه على الصفحات الإنجليزية، يعني على صفحات مواقع التواصل، وحتى كان طالب من منافساته ان هي تنطقه باسم بشكل صح. طبعا المهم ان هو كده يا جماعه، المفروض ان هو بعد فوزه هيكون امام مرشح جمهوري في الانتخابات اللي هي نوفمبر. دي كانت انتخابات تمهيديه عشان اختيار مرشح للديمقراطيين. كمان عندنا الحقيقه اسعار الفضه والذهب، وطبعا ارتفعت بشكل كبير جدا. الرئيس ترامب كمان بيشيد بانتعاش البورصه الامريكيه بشكل كبير جدا، S&P 500 داو جونز. والحقيقة يعني في تقدم، حتى ترامب قال الكلام ده وهو بيتكلم النهاردة وبيهدد إيران. فكده عندنا فضة، ذهب، بورصة أمريكية ارتفعت بشكل كبير، وأسعار النفط في المقابل طبعا مع أنه يبقى في تهدئة بتنخفض. الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم بدء شن ضربات دقيقة على جنوب لبنان، وبدء والضربات الأولى كانت نتج عنها وفاة شخص وإصابة 11 آخرين، وده كله ده مع الأمور الخاصة بأن احنا بنحاول برضو نشوف التهدئة اللي هتحصل، عفوا الاتفاق اللي هيحصل في روما. انتهى اليوم الثاني من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية في روما، وبكره اليوم الثالث. عندنا بقى على الحدود مع استنفار عسكري على الحدود السوريه العراقيه، وايضا في اتهامات كمان من انه في اسلحه بتروح من سوريا للبنان. فعندنا شويه امور خاصه كده بأوضاع عسكرية وأسلحة ليها علاقة بسوريا ودول الجوار. تركيا طرحت مشروع قانون بيهدف إلى تحقيق السلام مع حزب العمال الكردستاني، وكان في برضو طرح مهم لتركيا لموضوع الحل أزمة أنه النفط يعدي بالنسبة للعراق من ممر آخر، هنشوفه برضو معانا في وإحنا بنتكلم عن إيران. أما سبتة بقى ففي اجتماع أوروبي طارئ لبحث أزمة سبتة الأسبانية وتداعياتها، وهنشوف برضو طلعوا إيه من هذا الاجتماع. الشرطة الألمانية كانت فتحت تحقيق بشأن جسم مشبوه عثر عليه بالقرب من أحد مدارج مطار لابزيغ. والحقيقة أن كل شوية احنا بنسمع عن أمور ليها علاقة كده بشوية أمور إرهابية في ألمانيا، هل يا ترى هذا الأمر أيضا له علاقة بالإرهاب ولا لا؟ محمد صلاح خلاص راح لنادي ترابزون التركي، والحقيقة هو نفسه نشر وهو بيعلن هذا الخبر، وبعد كده كان في انتقادات وتساؤلات
ودخل على الخط نجيب ساويرس، وطبعا وصل لتركيا واستقبلوه استقبال حافل جدا. هم على فكرة عندهم كلمات كتيرة بتتماشى مع اللغة العربية، فهنشوف برضو هذا.

الامر، ولسه بنتابع وبنتابع معاكم برضو الموضوع الخاص بانفنتينو وان هم بيحاولوا يستبعدوه عن انه يستمر كرئيس للفيفا. بالنسبه بقى لمصر والامور المثيره للجدل، الحقيقه تم القبض على القاضي المزيف والداخليه كشفت التفاصيل وقالوا برضو ممكن عقوبته توصل لايه. عندنا كمان ساره خليفه، الحقيقه انه برضو اتحكم عليها الى المفتي، احالت اوراق ساره خليفه الى المفتي للاعدام بسبب ان هي طبعا كانت بتجيب المخدرات من الخارج وتتوزع على الابرياء في مصر وتقتل الابرياء، و5 سبتمبر هيكون النطق بالحكم للاعدام هي واللي معاها الحقيقه كمان يعني. اما بقى الموضوع اللي كان برضو اثار جدل كبير في مصر، هو بنت الحقيقه ادعت على سائق نقل ذكي بانه تحرش بها، والحقيقه السائق بقى هو اللي كان ذكي وصور لها انها جرحت نفسها وزعمت ان هو تحرش بها، وهي بعد كده قالت ان انا عملت كده علشان خاطر الاجره. طبعا كلام فاضي الكلام ده وكل الناس مستاءة منها. كل هذه الاخبار والمزيد معانا في حلقتنا النهارده، تابعونا. ليه يا جماعه تسيبوا ولادكم يروحوا الرحله الصعبه دي وانتوا بتشوفوا زي ما بنقول يعني انها بتبقى يعني رحله موت، وانه يعني لدرجه انه اتسمى البحر المتوسط بالقبر المتوسط. فلما نشوف مجموعة كبيرة من مصر، المشكلة ان كان بينهم اطفال 15 16 سنة يا جماعة، مش لسه ما كملوش سن الرشد يعني، ليه بس كده؟ ربنا يعزيكم طبعا، بس بجد حاجة توجع القلب. مركب غرقت وكان 9 ايام معاناة علشان يشوفوا مين تم انقاذه ومين غرق، وتم الاعلان عن انه 3 مصريين توفوا. الثلاثة شهدت السواحل الليبية مأساة انسانية بعدما تعرض مركب يقل مهاجرين غير شرعيين معظمهم الشباب المصري، تعرض للعطل وظل تائها في عرض البحر لمدة 9 ايام قبل ان تتمكن قوات الامن وخفر السواحل في ليبيا من انقاذ 15 مهاجر. الواقعة اسفرت عن وفاة عبد الرحمن مجدي عبد العزيز من محافظة الشرقية، يوسف هني شعياء بخيت جرجس من محافظة المنيا، وحشمت مرزوق، حشمت مرزوق هو اللي كان بالصورة من شوية اللي هو لابس لبس شماس. فكده حضراتكم الوفيات دي كلها كانت على هذا المركب. حشمت عنده 16 سنة. فيما أفادت روايات ناجين بأن عدد من الضحايا توفوا خلال الرحلة نفسها وألقيت جسمينهم في البحر. يا نهاري، يعني طبعا يعني معاناة، انتوا بتتكلموا على ان مفيش اكل مفيش شرب، هم في وسط البحر، فطبعا اكيد في ناس بتموت يعني منهم في النص يعني. وقبل كده فاكرين لما عثروا على مركب كان كل اللي كانوا عليها كانوا متوفين، وقالوا ان المركب دي كانت تاهت برضو هجرة غير شرعية وتوفى كل اللي كانوا عليها، ولقوها باين مش فاكرة لقوها عند راحت جرفتها الامواج عند حتة في السويس تقريبا، ولا في مش فاكرة كانت فين بالظبط عشان مبقاش غلطانة يعني. المهم انه في لسه جسامين اخرين من اللي كانوا على متن المركب ده في اعداد المفقودين، ما هو اترموا في البحر. طبعا في ناجين والناجين ليهم شهادات، وهنتابع معاكم برضو لو في حد صورت معاه اي قنوات هنحاول نعرض لحضراتكم برضو الفكره والمعاناه، ورغم ان احنا عايشين في موضوع الهجره غير الشرعيه ده لينا سنين الحقيقه. من الناجين يونان حنا، فوزي عبد الرحيم، محمد طه، ابراهيم السيد علي، محمود سلامه شامخ، احمد طارق، احمد الشحات، و تقي ناجح، نجاح تقي مهنا، مينا هاني، اسلام محمد، عبد الوهاب عطيه، محمد احمد، عطيه الحناوي، مينا فيكتور، وعندنا ادهم محمد ويوسف خليفه زي ما انتم شايفين طبعا ما بين مسيحيين ومسلمين، وفي طبعا اغلبهم برضو من المنيا. تعيد هذه الحادثه تسليط الضوء على مخاطر الهجره غير الشرعيه اللي بتحصد ارواح العديد من الشباب الباحثين عن فرصه حياه افضل بينما تنتهي احلام بعضهم في عرض البحر للاسف الشديد. طبعا تم العثور على جثماني مصريين ضمن ضحايا حادث غرق المركب، وكان تم برضو الاعلان عنهم، وكان طبعا كتير كتبوا على انهم خرجوا يدوروا على هنا الثلاثة اللي حضراتكم، خلينا نكبر الصورة برضو، يوسف وحشمت وهرمينا، أطفال في عمر الزهور رحلوا عن دنيانا مبكرا، هرمينا وحشمت ويوسف. يعني بجد يا جماعة حاجة حقيقي حقيقي منتهى الحزن، ربنا يعزي أسرهم. بس طبعا في ناس برضو بتقول ما كنتوش تسيبوهم يعني، لكن نردوا عليهم ناس تاني وقالوا ان هم خرجوا يدوروا على حلم لكن رجعوا في توابيت. طبعا يعني عارفين وبنتكلم والناس، وفي برضو قبلهم كتير راحوا

ونجوا من الرحله دي، ولما بيسالوهم قالوا لهم اه احنا هنحاول تاني. ليه يا جماعه؟ قال لك ميتين ميتين، احنا كده ميتين هنا، مش لاقيين شغل، الحياه بقت صعبه، فلو عدينا يبقى تمام كده، وصلنا للبر التاني، وصلنا ان احنا نحقق حلمنا، لو متنا خلاص ما احنا كده كده ميتين. طبعا كلام صعب، انا اسفه، لكن مش عارفه اقول لكم ايه. عموما يعني ناس كتيره يعني دلوقتي برضو بيقولوا للامهات والابهات اللي فقدوا عيالهم او اي اسر فقدوا ذويهم، يا ترى تستحق؟ ما هو برضو يا جماعه المفروض ان تكون الروح غاليه اغلى بكتير من انه في حياه صعبه، ومن انه في طبعا يعني امل انهم يروحوا يحققوا احلامهم. فحياه الانسان يعني المفروض تكون ليها قيمة أكبر بكتير من أنكم تضحوا بيهم في هذه الرحلة اللي هي بتسمى رحلة الموت. بنصلي من أجل تعزية كل الأسر، من أجل أن ربنا يحفظ ولادنا جميعا، من أجل أن الدولة برضو تعمل حاجات أكتر وأكتر علشان خاطر فعلا الشباب ده ما يقبلش على مثل هذه الرحلات. ربنا يعزي كل أسر رحلهم عزيز عليهم في كمان في هذه الفترة، مش بس الضحايا بتوع هذا المركب. الحريق بقى اللي كان في مشغل تابع لاسمه الملكة والأمير، ده تابع لكنيسة ماري جرجس بلبيس، انه بيقال انه النار انطفأت وحدها، يعني كانت ألسنة حمراء بتلتهم المكان والقلوب تسبق العيون خوفا. كل التوقعات كانت بتقول ان المشهد ممكن يبقى كارثي، لكن بيقولوا تاسوني المسؤولة عن المشغل دخلت في ميعاد شغلها، بمجرد فتح الباب لقت حوائط سوداء ودخان أسود في كل مكان ورائحة الحريق هائلة. فتاسوني بسرعة كانت بتشوف ايه اللي حصل، لقت المطبخ كله لونه اسود بالحوائط والاجهزه، زي ما انتم شايفين كل الصور دي اللي تم نشرها، فيشه الثلاجه والسلك منصهره تماما، وغالبا هو ده السبب في الحريق اللي هو ماس كهربائي. والسخان كمان مخلوع من مكانه، وكراسي خشب كرسي خشبي متفحم، واجهزه موجوده كلها سوداء من النار، وانبوبه البوتاجاز الحمد لله سليمه، لانها لو كانت حصل طبعا سخنت وانفجرت كانت هتبقى ماساه كبيره جدا. اللي بيقول قالوا بقى انه ربنا هو اللي سيطر على النار دي، انطفأت دون تدخل بشري. طبعا في ناس برضو كتبوا بيقولوا ان دي علامه من علامات ان ربنا كانت ايده في الاحداث، وممكن طبعا البعض يفسرها باسباب طبيعيه، لكن في كل الاحوال كل حاجه يعني بنقول انه اكيد في يعني اللي طفى النار ده محدش كان شايف، لكن الحمد لله ربنا انقذ هذا المكان من كارثه. يعني الحمد لله مفيش طبعا اي خسائر في الارواح، كلها خسائر ماديه، ولكن برضو بنقول انه يعني رحمه ربنا دايما بتحفظ في كل لحظه. عندنا كمان بالنسبة بقى لكنيسة ماري جرجس منشية التحرير، كان بيقولوا برضو كان في بطل أبونا حنانيا صبحي، كان بطل من أبطال حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر، كمان كان بطل في مواجهه طبعا استرد الله الوديعه، ذهب الى حيث ينبغي ان يكون نياحا لروحه وعزاء لكل اسرته ومحبيه. من كنيسه ماري جرجس منشيه التحرير عين شمس ابونا حنانيا، بيحكوا تاريخه يعني ان هو كان عميد مهندس وبطل من ابطال حرب الاستنزاف في حرب اكتوبر، وكمان كان بطل في اخر ايامه في حربه ضد المرض والتعب، وكان شايل صليب المرض بتحمل وفرح وقبول. بنعزي كل أسرته وكل محبيه وكل شعب كنيسته. عندنا كمان بنقول مبروك لنادر مرقص، تم اختياره متحدث رسمي لوزارة الخارجية والمشرف على الدبلوماسية العامة والصحافة. والحقيقة كان الأستاذ مايكل عادل كتب الحقيقة السيرة الذاتية بأنه هو مولود 7 يونيو 76، متزوج من السيدة نانسي، لديه ابنتين، وحاصل على بكالوريوس العلوم السياسيه والحكوميه من جامعه القاهره، ماجستير في العلاقات والشؤون الدوليه من جامعه كومبولتنسي مدريد اسبانيا. التحق بالسلك الدبلوماسي عام 2001 وتدرج في الوظائف الى ان كان 2018 منصب المستشار الاول في السفاره المصريه ببيروت، قبلها كان في ستوكهولم، بعد كده تولى منصب القائم بالاعمال ونائب السفير في السفاره
السفارة المصرية بالخرطوم السودان، وتدرج في المناصب لغاية ما الفلبين كمان 2024، ودلوقتي متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية المصرية والمشرف على الدبلوماسية.

0: العامة بنقول له ألف مبروك لنادر مرقص. وفي طبعا نماذج كتير جدا في أمور مختلفة وصلوا لمراكز مرموقة مصريين في أماكن كتيرة حول العالم، برضو بنقول لهم طبعا ألف مبروك. نيجيريا واضح ان احنا هنفضل على طول نسمع اخبار صعبه منها، ويعني استهداف للمسيحيين، احدثهم كان مقتل الاب صمويل اوتيورو في هجوم وحشي شمال نيجيريا. مسلحون اقتحموا الكنيسه خلال القداس وخطفوا 2. الحقيقه انه يعني ده طبعا سلسله من يعني فعلا من الاعتداءات على المسيحيين في نيجيريا لا تنتهي. يعني قتل الاب صمويل وكان هجوم، وكمان خطف 2 من المصلين في الكنيسة في شمال نيجيريا. أما بقى بالنسبة للقدس، فاعتداء جديد على دير القديس يعقوب بالقدس، وكده بيقول لنا كل الاعتداءات دي وقبلها كان في اعتداءات تانية أن في تصاعد للهجمات على المسيحيين بيثير مخاوف على الوجود المسيحي في البلدة القديمة. وطبعا بيكون في اتهامات أنه إسرائيل وراء هذه الهجمات. الفاتيكان أعلن وفاة الكاردينال جوليو دوارتي في موزمبيق نياحا لروحه وعزاء طبعا لكل أسرته وكل محبيه. بعد حملة إلكترونية ومطالبات بالإفراج عنه، والحملة دي وصلت للرئيس ترامب، تم الإفراج عن القس نهاد طلعت حسن بسوريا. السلطات السورية كانت ألقت القبض عليه بسبب بعض آرائه اللي عبر عنها من خلال مواقع السوشيال ميديا. بنبارك لأسرته ألف مبروك الإفراج عن القس نهاد رفعت حسن، كان محتجز في سوريا. وإن شاء الله برضو أي حد من المحتجزين واللي عندهم برضو قضايا سواء موجودين في مصر أو في أي مكان ليها علاقة بآراء أو أمور كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شاء الله يا رب يتم الإفراج عنه. كده احنا مهلة النهاردة، احنا منتظرين على فكرة، قلت لزمايلي يتابعوا معانا كده الاخبار، يا رب يحصل انه يكون في خبر رئيسي كده، وانه بالنسبة لتم التوافق. طبعا ترامب لما بيعمل مهل، المفروض المهل دي حتى نهاية اليوم بتوقيتنا بقى واشنطن، بتوقيت واشنطن ولا بتوقيت ايران، دي برضو سؤال تاني. لكن في النهاية هو ليه كام يوم بيهدد، وقال ان احنا خلاص كده. وفي ناس تانية بتقول على فكرة يا جماعة شكلنا هنوصل اتفاق مهم جدا. هو الاتفاق ده مش اتفاق يعني خلاص اللي هو الساري للأبد، لا ده اتفاق بس 60 يوم، فاحتمال كبير نوصل للاتفاق ده علشان خاطر تسهيل العبور للسفن في مضيق هرمز. وده كان الكلام من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهاردة مع إحدى القنوات الأمريكية. والحقيقة الكلام في الفيديو الأول باللغة العربية يعني مترجم فيه صوت ترجمة عربي، وفي الفيديو التاني هنقرأ معلش الترجمة عشان دي أحدث حاجة، كان صرح تصريحات حديثة جدا وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اتفاقية مضيق هرمز.
1: يفتح المضيق قريبا جدا أو سيتعرضون لضربة قوية، وعندها سيفتح المضيق. آمل ألا نضطر لذلك، نجري محادثات جيدة للغاية، لا يحبون الاعتراف بذلك، الأمر مزعج. تقول لأشخاص نجري محادثات رائعة، ثم يأتي أحد من إيران ويقول لم نلتقي، إنها كذبة صريحة. هل تفهمون؟ إنه أمر لا يصدق.
2: This is what it's all about. This is why I'm doing this. And it should have been done. It's now 50 years. We keep saying 47 years, but 3 years have gone by. But it's for 50 years that other presidents should have been doing what I, or other countries. Didn't have to be us, but other countries. And nobody did it. And it was time. And we hit them hard with the B-2s more than a year ago now. And that knocked out their capability, their potential capability. And we've done a great job, but when we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now, we're talking, and we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many, many countries called, many, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yep.
0: قرر last chance كذا مرة.

طبعا احنا بما اننا يعني لسه مفيش اي اخبار لغايه دلوقتي، المفروض ان التوقيت يعني بالتوقيت الايراني او توقيت الشرق الاوسط المفروض اليوم يكون انتهى، لكن احنا لسه ما انتهاش بالنسبه لنا 4 اغسطس، وبالنسبه لواشنطن لسه طبعا يعني. فنتمنى يعني يكون في فعلا خبر نوصل ليه بشكل مؤكد انه تم التوصل الى اتفاق نهائي. الحقيقه انه برضو ترامب في الفيديو الثاني

0: قطر اتكلموا معانا، الامارات اتكلموا معانا، وهم قالوا خلاص ادوهم الفرصه دي، لانه باكستان برضو كانت قالت ان احنا على فكره قربنا نوصل فعلا لتفاهم وابرام صفقه لتجنب التعرض لضربه اخرى بعدما طبعا تلقوا اكبر ضربه منذ الحرب العالميه الثانيه. والرئيس ترامب ايضا قال لدينا متسع من الوقت للتوصل الى اتفاق، على اعتبار انه المتسع من الوقت ده لغايه النهارده، وانه كده كفايه قوي يعني، لانه ده اتفاق هيبقى مؤقت لمده 60 يوم. وقال برضو انه ايران لم تعد قادره على امتلاك سلاح نووي، اوضح ان المفاوضات مع طهران هتكون بضمان حريه الملاحه. وبرضو هو رابط انه لما يحصل التوصل لاتفاق وهيكون في فتح المضيق من الجانب الايراني عند المياه الايرانيه والمياه العمانيه ودخول اوروبا علشان تشيل الالغام من المنطقه اللي في الوسط على اساس يبقى فيها خلاص المرور رايح جاي، قال لك ان انا مجرد ما يحصل الاتفاق هشيل الحصار، يعني هرفع الحصار. فبرضو الحصار على المواني ده موضوع مهم جدا جدا. من جهته أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن المفاوضات تسير في مسارين، فتح مضيق هرمز والتوصل إلى صفقة نهائية بشأن البرنامج النووي. لكن الحقيقه الوسطاء بيقولوا احنا مركزين على مضيق هرمز. المقترحات بتشمل استئناف المفاوضات خلال 60 يوم مع خفض مخزون ايران من اليورانيوم عالي التخصيب او تحويله الى وقود نووي. تبدا هذه المرحله بتسيير كافه السفن الداخله الى الخليج عبر ممر شمالي يمر بالمياه الاقليميه الايرانيه. ده التفاهم يا جماعه اللي هو بالنسبه لفتح المضيق. يبقى السفن الداخلة إلى الخليج هتمر عبر ممر شمالي يمر بالمياه الإقليمية الإيرانية، بينما توجه كافة السفن الخارجة باتجاه بحر العرب عبر ممر جنوبي في المياه الإقليمية العمانية، وده هيكون بالتنسيق مع إيران. وإيران بتدرس السماح لدول أوروبية زي ما قلنا بإزالة الألغام من المضيق في المنطقة المتوسطة. يبقى أنا عندي ممر على الجنوب وممر على الشمال، ممر الشمال هيدخل منه وممر الجنوب هتخرج منه السفن، برضه بالتوافق مع ايران. طب هل هيبقى في رسوم ولا لا؟ لغايه دلوقتي قالوا من غير اي فرض رسوم. وزير الخزانه الامريكي سكوت بيسنت كان اعلن وجود مفاوضات امريكيه ايرانيه لاعاده فتح المضيق، متوقع ان التوصل لاتفاق النهارده يا جماعه او بالكتير بكره، يعني لو انا خلصت الحلقه وما تمش الاعلان تابعوا بقى الاخبار بعد كده وهنشوف. وطبعا لو ما كانش خلصت الدنيا او ما وصلوش لاتفاق احتمال بكره، والا الرئيس ترامب هيضرب. بس برضه ناس قالوا له طب انت بتحدد مهله وبترجع فيها بعد كده، هنشوف بقى المره دي فعلا في يعني امور مبشره ولا لا. والحقيقه انه كان برضو اتقال عشان اقول لحضراتكم انه القصه كان فيها امور مبشره، ان الخزانه الامريكيه رفعت العقوبات عن 3 كيانات ذات صله بالحرس الثوري الايراني. ناس كتير جدا حللوا الخبر ده كان عاجل النهارده بانه ده معناها انه خلاص في مؤشرات وفي بشائر خير بالتوصل لاتفاق، لان احنا كده مش بنفرض عقوبات، احنا بنرفع عقوبات، فبالتالي يا مسهل. طبعا ده جاء برضو بعد ما الحرس الثوري الايراني كانوا قالوا انه هم مش راضيين على انه يبقى في تهديد، يعني قال لك كده يعني ان على فكره احنا كده ممكن يكون الاتفاق يتاخر ما دامت هناك تدخلات امريكيه وهناك تهديد مستمر من الرئيس ترامب على انه يشن هجوم عسكري. فقال لك كده خلاص ازاي احنا نبرم اتفاق في ظل التهديدات، لن نبرم اي اتفاق في ظل التهديدات. وده كان موقع الحرس الثوري الايراني. اما الحقيقة انه فكرة برضو الفكرة التانية اللي كانت اتقالت انه عمان الحقيقة، وبرضو تقارير من باكستان كانت بتقول انه لا يا جماعة انتظروا ان شاء الله هيكون في بارقة امل. في ناس بقى قالوا ايه يا جماعة خلوا بالكوا في فطورة قاسية قوي لحرب إيران استنزفت ترسانة الصواريخ الأمريكية، وإن هو ده السبب الرئيسي اللي خلى ترامب يأجل الضربة، واللي ممكن برضو يخلي ترامب لو ما حصلش الاتفاق على آخر اليوم النهاردة إنه إيه يتراجع عن قراره. خلينا نشوف الكلفة قد إيه، ولكن هناك شركات دلوقتي فعلا بتحاول إن هي تسابق الزمن لتصنيع العديد من الصواريخ الأمريكية.
1: بينما كانت أتاكمز وبريزم الدقيقة وبعيدة المدى تشق سماء إيران خلال الحرب قبل 5 أشهر، كانت المخازن الاستراتيجية الأمريكية تفرغ بوتيرة لم يتوقعها كبار القادة العسكريين. فقد استخدم عدد كبير من هذه الصواريخ التي تتجاوز كلفة الواحد منها $1,000,000. ثمن المواجهة انعكس في أرقام أثارت قلقا في أروقة البنتاغون، فمنظومة ثاد فقدت نحو 80% من مخزونها، كما استهلك

0: ونصف صواريخ الاعتراض التابعة لمنظومة باتريوت. هذا التآكل في مخزون القوة النارية تحول إلى عامل مؤثر في قرارات التصعيد، فوفق تقارير تلقى الرئيس ترامب قبيل موجة ضربات جديدة ضد إيران تحذيرات من استنزاف المزيد من الذخائر الحيوية خشية تراجع جاهزية القوات الأمريكية، وهو ما يرجح أنه أسهم في تعليق الهجوم. في ظل هذا الواقع، قد تجد واشنطن نفسها أكثر اعتمادا على الطائرات المأهولة لتنفيذ بعض الضربات مستقبلا، رغم ما ينطوي عليه ذلك من كلفة ومخاطر أكبر.
1: الجيش الأمريكي يمتلك كل ما يحتاجه لتنفيذ أي عمليات يقررها الرئيس، ولدينا ترسنة كبيرة من القدرات العسكرية لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا في كل مكان.
0: وردا على هذه المعلومات، أكد البيت الأبيض أن شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية تنتج حاليا ذخائر بمعدلات غير مسبوقة بالتوازي مع توسيع مصانعها وخطوط إنتاجها. ورغم النفي الرسمي، فإن سد الفجوة لن يكون سهلا، إذ قد يستغرق سنوات ويفرض تحديات أمام الولايات المتحدة في حال اندلاع صراعات جديدة.
2: من كام يوم كده وفي أخبار برضو متداولة على موضوع أنه في جيش بيتم الإعداد ليه، بس الجيش ده مش بشر، الجيش ده روبوتات. وفي ناس قالوا ده يبقى كده ده الحل علشان النووي الإيراني، علشان ما يدخلش، لو دخل بري ما يدخلش بقى جنود، وممكن يعني يسقط عدد كبير من الجنود زي ما حتى ترامب قبل كده قال. فهل ممكن يكون فعلا استعانة بهذا الجيش من جيش بلا جنود، الجيش اللي هو روبوتات، ويدخلوا فعلا إيران بري؟
3: All right, here they are, day one, San Diego. First battalion made up completely of humanoid robots, all lined up, ready for inspection. Route 01, give me a salute.
4: هل يجهز ترامب سلاح سري لسحق إيران؟ فيديو متداول عمل ضجة كبيرة جدا. مجموعة من الروبوتات الأمريكية لابسة لبس الجيش وبتدي التحية العسكرية وكأنها داخلة مهمة قتالية خطيرة. رواد التواصل الاجتماعي تفاعلوا طبعا مع الفيديو ده وقالوا إن ترامب بيجهز جيش من الروبوتات علشان يدخل به إيران وينفذ عمليات عسكرية نوعية، وبكده ينفذ اللي عاوزه بدون المغامرة بالجنود الأمريكيين. الملفت في الموضوع هنا إن الجيش الأمريكي بيشتغل فعلا على تطوير روبوتات شبيهة بالبشر بسعر بيوصل تقريبا 150 ألف دولار للروبوت الواحد علشان تنفذ المهام الخطيرة وتحمي الجنود. وكمان المعلومات المتداولة إن الروبوت الواحد يقدر يمشي بسرعة 4 أميال في الساعة ويشيل 44 رطل من العتاد العسكري. لكن في ناشطين شككوا في صحة الفيديو وقالوا إنهم ذكاء اصطناعي ومش حقيقي، ولحد دلوقتي مفيش أي تأكيد أو نفي إذا كان الفيديو ده صحيح أو AI.
3: All right, here they are, day one, San Diego. First battalion made up completely of humanoid robots, all lined up, ready for inspection. Route 01, give me a salute.
2: زي ما اتقال كده، وفي النهاية آخر جزء، عشان كده قلت لكم انه عريضه لغاية الآخر، انه ما حدش لسه أكد هل فعلا ولا لا، بس مش ما فيش حاجة مستحيلة. يعني انتوا دلوقتي زي ما شفتوا كان فكرة المسيرات دي أول ما طلعت، دي طيارات درون كده بيستخدموها في التصوير وبيستخدموها، وفوجئنا بيها إيه، إنها بقت سلاح قوي جدا في الحرب دلوقتي وفي الحروب، واستخدمت اهي بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية بكل قوة، غيرت الأمور بالنسبة للحرب لأوكرانيا. أوكرانيا دلوقتي تمتلك هذه المسيرات طويلة الأمد، فبالتالي فكرة روبوتات تشارك في الحرب، وفكرة أن في ذكاء اصطناعي، وفكرة الـ AI في الحروب، لغاية دلوقتي طبعا الفكرة دي مطروحة بشكل كبير جدا. لكن في قصة الروبوتات دي فعلا ممكن يكون بيجهز لها ترامب ولا لا، أو الجيش الأمريكي ولا لا، مفيش تأكيد، لكن ده متداول بشكل كبير جدا. إيه اللي حصل بقى ميدانين دلوقتي في مضيق هرمز؟ الحقيقة أنه للأسف أصيبت سفينة بضائع بمقذوف قرب مضيق هرمز، والقدروا ان هم يخرجوا الحمد لله طاقم السفينة، غادروها، وبس في فقدان لأحد البحارة، وفي نفس الوقت كان برضو دي سفينة هندية وكانت غرقت، وبرضو قالوا ان في كانت هيئة بحرية أعلنت ان سفينة شحن بمقذوف قرب أصيبت قرب عمان، والقيادة المركزية الأمريكية قالت انه طريق هرمز مفتوح الجنوبي، مفتوح أمام جميع السفن التجارية. وأعلنت واشنطن أيضا انهم ساعدوا أكتر من 1000 سفينة سفينة لعبور مضيق هرمز، وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت أن في اتفاق مع عمان بشأن الإحداثات الجغرافية لمسار عبور السفن في

0: مضيقوا درسوا مختلف الأبعاد الفنية والقانونية والأمنية والبنية التحتية مع عمان بشأن برضو المضيق. وزي ما قلت لكم أنه كانت تركيا الحقيقة أنقذت نفط العراق، وبيعتبر أن ده ضربة لإيران عبر خط اسمه خط جيهان، وده مهم جدا جدا. طبعا قبل ما نشوف التقرير ده خلينا برضو نتفق أنه بمجرد الإعلان عن أنه في توصل، أنه إن شاء الله اقترب ترقب أنه هيكون في اتفاق، أسعار النفط وصلت التراجع النهاردة بعد هبوط حاد سجلته في جلستي تداول وسط ترقب المستثمرين للمستجدات النهارده. وطبعا السوق بيراقب موضوع استئناف حركه الملاحه عبر مضيق هرمز باعتبار احد اهم الممرات الحيويه. خلينا نشوف الضربه اللي اعتبرت ضربه لايران من خلال تركيا.
1: عاصمة للابتزاز الإيراني وكلمة السر جيهان، شريان ينقذ مليارات العراق من مقصلة مضيق هرمز. اتفاق عاجل مع أنقرة يكسر الحصار ويعيد النبض لخط أنابيب جيهان ليضخ 750 ألف برميل من النفط يوميا مباشرة نحو البحر المتوسط بعيدا تماما عن بؤرة الصراع في هرمز. هذه الضربة الاستراتيجية أنهت الارتهان الكامل لإرادة إيران وأمنت لخزينة العراق أكثر من مليار ونصف المليار دولار شهريا كانت على وشك التبخر. ورغم أن هذا الخط لا يعوض طاقة العراق بالكامل، إلا أنه منح بغداد طوق نجاة يحررها من رحمة التوترات الجيوسياسية. العراق ينجح في الإفلات من فخ الابتزاز الإيراني، فهل ينجح خط جيهان في تغيير معادلة تصدير النفط للأبد؟
0: زي ما شفتوا كله بيدور على يعني اي ممرات اخرى بديله طبعا لمضيق هرمز علشان الدنيا تمشي كتير قوي. واعلن قبل كده السعوديه برضو كانت تشوف ممرات تانية، بس السعوديه لما جت عند حته مضيق باب المندب طبعا الحوثيين ما سابوهاش. يعني اللي حاصل هنا في امريكا وردود الفعل الحقيقه من المؤيدين للرئيس ترامب وكتير من الجمهوريين شايفين انه تقريبا كده الدنيا دخلت في انه الرئيس ترامب تشد لهذه الحرب الإيرانية علشان خاطر مصالح إسرائيل، وده ظهر بشكل واضح جدا الحقيقة من هجوم من الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، شن هجوم لاذع على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متهما إياه بأنه هو حط مصالح إسرائيل فوق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه كان دايما بيقول أمريكا فيرست وميك أمريكا جريت أجين، وده تناقض صارخ مع وعوده الانتخابية. كما أكد تاكر كارلسون أن رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ليس رئيس أمريكا.
2: This war is clearly contrary to what he promised and contrary to the idea that your leaders should put your interests before those of foreigners, period. We put Israel's interests before ours. Trump did that. Bibi's not in control, wasn't elected president of my country. My president was. I supported him.
0: الحوثيون الحقيقة مسكين الدنيا بتاعت السعودية وسفن السعودية، زي ما دلوقتي في الحرس الثوري ماسك سفن وبيضرب سفن في المضيق، عندنا الحوثيون بقى ضربوا سفينة استهدفوا سفينة نفط سعودية وضربوا كمان مطار في نجران. والحقيقة طبعا أبو سريع معرفش بقى معانا الفيديو بتاعه ولا لأ، برضو سرعنا بأنه هو قد عملنا يعني كده بالطريقة بتاعته دي. المهم أنه الحقيقة أنه اللي اتقال بقى أنه في سفين رويترز عن تصريحات عن وزير هندي ان في كمان سفينه هنديه اصيبت بمقذوف قرب المياه اليمنيه ما ادى الى غرقها، خفر السواحل اليمني انقذ كل بحاره السفينه المستهدفه ونقلهم الى ميناء المخا. والحوثيين برضو اعلنوا ان ضربوا هدف حساس في مطار نجران بالسعوديه. كل ده طبعا حاصل على اعتبار زي ما انتم شايفين هنا يا جماعه بالنسبة للخريطة المهمة دي مضيق هرمز اهو، والدنيا اللي هو طبعا كده انتوا قريبين، احنا قريبين من الامارات اهي وعمان، بس المضيق طبعا يعني لو شفنا هنلاقي ان عمان وايران الحدود مع ايران وعمان هي اللي بتتحكم في المضيق، وبعدين بقية الدول كده بقية البحر اللي هو بيمر فيه. خلينا بس لنشوف ايه المضيق من لا يعني تمام، قطر البحرين الكويت وطبعا هنا السعودية تمام. فعشان كده وفي بيحاولوا يشوفوا بدائل. تمام، نيجي بقى الحته بتاعت اليمن مسيطرين على انه مضيق. يبقى انت شايف ايران وازرعها،

0: إيران مسيطرة على المضيق هرمز، تمام. نيجي بقى لحضراتكم ناحية اليمن، مضيق باب المندب، وبرضو السعودية. في السعودية كده ليها حدود عند مضيق هرمز وليها حدود عند مضيق باب المندب. فبالتالي دلوقتي الدنيا السعودية محصورة بين الاتنين، وإنه لما حاولت تلاقي بدائل تانية وتعدي عن طريق مضيق باب المندب لقوا الحوثيين في سكتهم. يا رب نوصل لاتفاق، ويا رب الدنيا دي تتحل، ويا رب الحرب دي تنتهي، لأن فعلا بقت كلفتها عالية جدا للولايات المتحدة الأمريكية. وهل ستؤثر على انتخابات النصفية بالنسبة للكونجرس القادمة في نوفمبر، ولا الأمور هتتحل قبل هذه الانتخابات؟ الحرب الروسية الأوكرانية اللي وصلت عامها الخامس، لقينا طبعا كل شوية بيكون في فعل ورد فعل. أي تقدم لأوكرانيا بيقابله طبعا ضربات قوية جدا من روسيا. روسيا قالوا إن احنا نفذنا هجوم على مراكز النقل والإمداد العسكري بكييف وضواحيها ومراكز إنتاج وتوزيع المسيرات. قتل 15 شخص على الأقل في هجوم روسي على العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها، وده كان حتى خلال الساعات الليل والساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. إما الرئيس الأوكراني أعلن مقتل 17 شخص وإصابة 44 في هجمات روسية، يعني بيعلن هذا الأمر. وقال أن القوات الروسية استخدمت 28 صاروخ و115 مسيرة في هجماتها على كييف. عمدة مدينة كييف قال أحياء العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجمة كبيرة بالصواريخ الباليستية. جينا بقى لقينا أوكرانيا عملت إيه؟ هجمت بمسيرة قرب سان بيتروسبرغ، وحريق التهب مستودع اسمه وايلد بيريز. هذا المستودع بيقال إن هو المستودع اللي فيه عدة، أو اللي هو بيخزنوا فيه مسيرات وأسلحة ليها علاقة بالهجمات اللي بتقوم بها روسيا على أوكرانيا. كان في كمان فيديو متداول لمسيرة روسية بتلاحق بائع خضار بأوكرانيا قبل مهاجمته، فدي برضو كانت حاجة يعني غريبة جدا. ورصدته أهو في خيرسون واحد من بين العديد من المدنيين. زيلينسكي بيقول إن هو ده برضو من الضحية، ما يسمى برحلة صيد بشرية، بيتهم طبعا روسيا بأن هي بتصيد مدنيين. فالحقيقة أن الأوضاع، كان برضو في فيديوهات انتشرت لمنتجع كده روسي برضو ومسيرة أوكرانية أصابت قرب المنتجع ده، وبرضو تعرض عدة مدنيين يعني توفى عدد من المدنيين. احنا عندنا كذا الحقيقة تقرير في هذا الأمر. خلينا نشوف التقرير الأول معنا، وبعد كده إذا ما أكفيش كل الأخبار نعرض التقرير اللي بعده.
1: المدن إلى عمق الجبهات، تتسع رقعة النار بين روسيا وأوكرانيا، غارات متبادلة ومدنيون يدفعون الثمن. في كييف أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا هاجمت العاصمة الأوكرانية بصواريخ باليستية ألحقت أضرارا بمبان سكنية وعدد من المستودعات، وأوقعت ضحايا مدنيين. أما في شرق أوكرانيا وبالضبط في كراماتورسك، غارة جوية روسية تقول السلطات الأوكرانية إنها أسفرت عن إصابة أكثر من 20 شخصا. أما هذا الفيديو فنشرته الشرطة الأوكرانية في خيرسون جنوب البلاد، يظهر مسيرة روسية تطارد بائع خضروات قبل أن تنفجر قربه. جريمة حرب تقول السلطات الأوكرانية متهمة روسيا. الرئيس فولودومير زيلينسكي وصف المشهد بأنه صيد للبشر، فيما نجا البائع بأعجوبة.
2: كانت تحلق مباشرة فوق السيارة، أشرت له قائلا انظر إنها مجرد خضروات، لكنها هبطت بسرعة نحوي.
1: في المقابل أعلنت السلطات الروسية مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منطقة صناعية خارج موسكو. وفي ظل اتساع الهجمات المتبادلة، أكد زيلينسكي استمرار الاتصالات مع واشنطن وشركاء آخرين لتهيئة مسار تفاوضي. بين حديث الدبلوماسية ولغة التصعيد، يبقى الميدان وحده هو من يفرض إيقاع الحرب.
0: هي كان تقرير وافي وضح لحضراتكم برضو من الجهتين. أما الاتحاد الأوروبي الحقيقة فأعلن عن تخصيص 1.4 مليار يورو من فوائد الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، إنهم هيدعموا بيها أوكرانيا. يعني دي المفروض أموال وفوائد تروح لروسيا، لا قال لك دي هندعم بيها أوكرانيا 1.4 مليار.

0: 10 مليار يورو في خطوة تستند إلى عوائد أرصدة نقدية تابعة للبنك المركزي الروسي المجمد منذ اندلاع الحرب. نروح بقى للحقيقة طبعا كان في أحداث تانية لروسيا الأيام اللي فاتت، بس خلينا عشان وقت حلقتنا قارب على الانتهاء نروح لانتخابات مجلس الشيوخ. فوز تاريخي لعبد الرحمن السيد في ميتشيغان، وترامب بيشن هجوم لازع طبعا الحقيقة، لأنه هو كان في منافسة عبد الرحمن، كان الحياة مدعومة من إيباك دي منظمة تابعة لإسرائيل بملايين الدولارات، ولكن طبعا أتى الفوز لعبد الرحمن السيد من الأصول من طبيب من أصول مصرية.
1: عرف في الولايات المتحدة الأمريكية عبر مسيرة جمعت بين البحث العلمي والإدارة الصحية والعمل السياسي. عبد الرحمن السيد هو طبيب وعالم أوبئة أمريكي من أصل مصري، ولد في جنوب شرق ولاية ميتشيغان لأبوين مهاجرين، ونشأ مع والده وزوجة أبيه. بدأ مسيرته العلمية في جامعة ميتشيغان وحصل على درجة البكالوريوس في علم الأحياء بمرتبة الشرف، ثم دكتوراه في الصحة العامة من جامعة أكسفورد وفي علم الأوبئة من جامعة كولومبيا. أصبح أصغر مدير صحة في ديترويت وأدار دائرة الصحة في مقاطعة وين في ميتشيغان، كما قاد برامج مهمة مثل إلغاء ديون طبية استفاد منها نحو 3000 شخص وتوفير نظارات مجانية للأطفال المحتاجين. أما عن تجربته السياسية فقد بدأها بخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب حاكم ولاية ميتشيغان عام 2018، وحل في المركز الثاني آنذاك. وفي عام 2026 انضم السيد إلى سباق انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميتشيغان، متبنيا موقفا مؤيدا للقضية الفلسطينية وممثلا لتيار القواعد الشعبية الذي يتبنى خطابا إصلاحيا تقدميا ينتقد المؤسسات السياسية
0: زي ما شفتوا منافسته كانت ظهرت في احدى الفيديوهات. تخيلوا مصروف كان عليها ما لا يقل عن كام بقى للدعم اللي كان راح للمنافسه هالي ستيفنز، كانت 65 مليون دولار دي هالي، وهو فاز عليها طبعا، وده كان فوز على فكره، الفوز كان بنسبه بسيطه ضئيله جدا يعني وفي نفس الوقت حملته هو كانت 7 ملايين دولار فقط لا غير، لكن قدر ينجح الحقيقة في موقف. وانتوا عارفين طبعا ميتشيغان الانتخابات دي يا جماعه كانت انتخابات تمهيديه للاختيار هذا المقعد على فكره، لانه في احنا بتمهيد ل4 نوفمبر اللي هي انتخابات النصفيه للكونجرس الامريكي، فبالتالي دلوقتي كونه ياخذ هذا المنصب في مجلس الشيوخ ده منصب يعني بالنسبه مرشح عن الديمقراطيين، بعد كده في مرشح للجمهوريين، الاثنين دول هم اللي هيطلعوا ويشوفوا المقعد ده هيروح لمين، هيروح للديمقراطيين ولا الجمهوريين، عشان بس نوضح الدنيا. هو ده فاز بالنسبة كمرشح عن الحزب الديمقراطي علشان يروح للانتخابات اللي هتبقى الرسمية في 4 نوفمبر، عشان بس يعني لو النقطة دي مش واضحة لبعضكم. طبعا في برضو بعض التقارير اللي قالت انه ممكن ده يكون ازعاج لمصر برضو زي ما هو ازعاج لإسرائيل. كان الكل برضو مستغرب جدا انه حملة هالي اللي اقتربت من 70 مليون دولار فاز عليها 7 ملايين دولار طبعا يعني، فبالتالي وقال لك من ضمن كان منها مواطنين 5 دولارات فقط من كل منهم اللي جمعوا لحملة عبد الرحمن. طبعا انه دي عدم تكافؤ مالي يعني بشكل كبير جدا، والمفارقة برضو انه ميتشيغان فيها اكبر تجمع العرب امريكا خصوصا في مدينة ديربورن، لكن هو فاز على هالي ستيفن زي ما قلنا بفارق ضئيل في فرز أصوات مقاطعة وين اللي بتقع داخلها دير بورن عاصمة العرب، واللي كان مفروض أن يفترض أن يصوتوا له بأغلبية ساحقة. يعني برضو دي كانت لافتة للنظر أن هو في معقل وفي العاصمة اللي هي بتاعت العرب الأمريكيين، لا كان فاز بنسبة ضئيلة قوي، وهو عنده 41 سنة خاطب فئة الشباب اللي عايزين التغيير وبيدعموا بيرني ساندرز على فكرة، ده برضو يمكن من الأسباب اللي نجحته. يعني هو ولد في ولاية ميتشيغان، لكن من أم بتهيالي الأب مصري والأم أمريكية، يعني من وليد الإسكندرية، مهندس مهاجر مصري محمد

السيد أنجب عبد الرحمن من زوجته السابقة فاتن الكومي اللي هجرت معاه وتعمل حاليا ممرضة، وبيقال إن هو انفصل عنها وبعدين أمريكانية هي اللي تولت يعني تربيته. درس بمنحة بكلية الطب والصحة من جامعة كولومبيا الأمريكية، وبيقال برضو إنه طبعا في قواعد حزب الديمقراطي اللي بتساند، هو كاتب على نفسه عبدول الاسم بتاعه، يمكن ظهر في بعض المشاهد الأولى وهو بيتكلم، هتلاقوا اليافطة اللي هو اختصار عبد الرحمن، يعني هو كاتب على الفيس على صفحاته يعني واسمه اختصارا كده عشان يبقى يتسهل ان هم يقولوه. يعني المهم ان هو بيقول لك انه طبعا كده دلوقتي ده يعتبر انه هو يعني كده يعني احتمال يبقى مرشح الحزب الجمهوري، هيكون عنده فرصة شوية، لكن هنشوف طبعا هترسي على ايه. ولكن دعم السيناتور بيرني ساندرز ده يعتبر دعم كبير جدا. برضو النائبة رشيدة طليب من ميتشيغان وهي من اصل فلسطيني، وإلهان عمر من الصومال برضو داخلين في الانتخابات اللي جاية، فاحنا هنشوف ايه اللي هيحصل في الانتخابات اللي جاية بإذن الله. طبعا ناس كتير نشروا برضو صوره وصور زوجته، زي ما شايفين اهو عبدول هو عبد الرحمن، تمام؟ عشان كده في برضو ناس كانت مش عارفة تقرا الاسم كويس وقال لها لا قولي الاسم بتاعي صح، دي زوجته طبيبة ايضا، وبدأ بقى الناس تتعرف عليه مين هو زوجته مين. ناس برضو بتقول ايه ده، دي تجربة ممداني بتعاد تاني ولا ايه يا جماعة؟ يعني طبعا، وكان كتير جدا مستنيين النتيجة دي بالتحديد. يعني شبكة NBC كانت توقعت انه ده اول امريكي من اصل مصري سوف يقتنص ترشح حزب المقعد يعني مجلس الشيوخ للحزب الديمقراطي. زوجته دكتورة سارة طبيبة امراض نفسية، زميلته بالجامعة في ميتشيغان وفي جامعة كولومبيا بكلية الطب والجراحة، هي من أصول هندية، عنده بنتين إيميلي وسيرين، وطبعا احتفلوا بفوز والدهم. برضو النائبة الأمريكية من أصل فلسطين رشيدة طليب فازت أيضا في انتخابات ولاية ميتشيغان. خلوا بالكم هنا رشيدة، عن بالنسبة لي احنا في مجلس الشيوخ مجلس النواب، عبد الله مجلس الشيوخ سيناتر، هنا نائبة أمريكية لمجلس النواب برضو من أصل فلسطين اللي هي رشيدة طليب. برضو إيه اللي هيحصل إن شاء الله في نوفمبر؟ محدش عارف. الرئيس ترامب غرد قائلا أخبار رائعة الحزب الجمهوري الخاسر الشيوعي اللي بيكره اليهود وإسرائيل هو الفائز المتوقع في سباقه مع الاشتراكيين. كالعادة كانت استطلاعات الرأي بعيدا عن هذا الأمر، لم يكن من المتوقع أن تقوم بعمل جيد تقييما كما فعلت الآن، ستزداد سياسات الديمقراطيين المجنونة سوءا. وبالتالي هو كده اعتبر أنه المفترض أنه حظ المرشح الجمهوري يكون كده، أو المرشحة إن كانت في ولاية ميتشيغان يكون أفضل من هذا المرشح. وبالمناسبة على فكرة الكاثوليك في أمريكا كانوا بعتوا رسالة الممداني وبيقولوا له يا ريت ما تحضرش الذكرى بتاعة سبتمبر 11 الحادي عشر من سبتمبر، علشان ميولك وأراءك اللي كانت قبل كده ممكن تزعج أسر الضحايا اللي راحوا في حرب في هجمات الحادي عشر من سبتمبر. فزي ما رئيس ترامب كده بيقول له شيوعي بتكره اليهود وبتكره إسرائيل، واحتمال والمفروض ان ما تكونش لك فرص في الانتخابات في الفترة في نوفمبر. الحقيقة ان احنا عايزين نقول الاقتصاد بقى اللي حكى عنه الرئيس الامريكي في المقابلة اللي احنا عرضنا منها جزء بترجمة عربي من بدري كده شوية، اللي فاكر واللي قاعد معنا من بدري. الرئيس ترامب اشاد بانه الاعلان عن انه اقتربنا ان احنا نوصل لتفاهم في بالنسبة لخصوص برضو بضيق هرمز، ادى الى انه احنا لينا كام يوم، والاسهم الامريكية الحقيقة بتنهي تعاملات جلسة اليوم عند مستويات قياسية مدعومة بنتائج، كمان بجانب الاخبار الجيدة دي ان في نتائج اعمال قوية للشركات وتراجع أسعار النفط، إلى جانب تنامي الآمال بالتوصل لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز. الحقيقة أنه الأسواق الأمريكية النهاردة كان أضافت نحو 1.63 تريليون دولار لقيمتها السوقية، لترتفع القيمة الإجمالية للأسهم الأمريكية ل 82.4 تريليون دولار. سعر الفضة ارتفع، سعر الذهب وصل ارتفاع، وصل ل 4153، الفضة 61.7 للوئية. يعني الحقيقة
الحقيقه. كمان مصر بقى احتياطي مصر النقد الاجنبي ارتفع ل 56.29

100 مليار دولار بنهاية يوليو، وصافي احتياطات مصر من العملات الأجنبية كده ارتفع بنسبة 1.2 مليار دولار ليصل إلى 56 مليار دولار و294 الحقيقة من ألف. طبعا يعني ده رقم كبير إن توصل له الاحتياطات النقدية. محمد صلاح هو اللي أعلن بنفسه أنه هو انضم لنادي ترابزون التركي، والحقيقة أنه نشر طبعا النادي نفسه نشر صور ليه. محمد صلاح طلع على مواقع التواصل الاجتماعي وأعلن فوزه وأنه أنا جاي لكم يا نادي ترابزون، وارتدى القميص، والنهاردة استقبلوه كمان 25,000 استقبلوه من المطار. وكان طبعا برضو دي كانت مفاجأة يا جماعة لناس كتير من اللي بيتابعوا الكورة، وده هم اللي قالوا يعني مش انا. كمان قالوا انه طبعا هو كده خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه صلاح استلم جزء من راتبه مقدما، وهو ما وافقت عليه اداره ترابزون سبورت. وبرده انه طبعا جنون في الشوارع. خلينا نسمعه وهو بيعلن دي، وبعد كده نشوف جزء من استقبال الناس ليه.

0: her yer Trabzon.
1: انفنتينو ايه اللي بيحصل معاه يا جماعه؟ هو كان عايز يبيع جزء الشركه خاصه باسهم كبيره، فطبعا الدنيا قامت عليه، اوروبا قالت ان هم هيقطعوا كاس العالم، بس طبعا رجعوا بعد كده وتراجع انفنتينو، فراحت قلبت الدنيا بقى ان لا انت ما دام بتفكر بالطريقه دي احنا مش هنقف جنبك عشان تجدد فتره تانية علشان تكون رئيس الانفنتينو. فالمعارضه طبعا بعد الاتحاد الاوروبي كان انضم اتحاد امريكا الشماليه والوسطى والكاريبي رافضين للخطه اللي كان عرضها انفنتينو، وبعد كده دلوقتي بيركزوا جدا على ان هو يكون الحقيقه ما يترشحش لفتره تانية. تم عقد النهارده في المغرب، هو انفنتينو عقد اجتماع ازمه مع كبار مسؤولي الاتحاد، وذلك وسط الانتقادات اللي بيتعرض لها عقب مشروع كان جرى التخلي عنه لفتح باب امام مستثمرين من القطاع الخاص للدخول للهيئه القرويه الاعلى في العالم. والحقيقه هو فتح عليه نار دلوقتي بانه كتل تكتلات كبيره كتيره قوي، هو بيحاول يستعين بكل مؤيديه ومنهم الرئيس ترامب، ودي في اجتماع عمل دلوقتي راح المغرب عشان اجتماع أزمة، وهنشوف طبعا ايه اللي هيحصل في هذه الأزمة. ايه قصة بقى البنت الغريبة دي اللي الحقيقة يعني هو اللي صورها سواق سائق نقل ذكي بالقاهرة، استشعر بقى ولا ايه اللي حصل، وكان البنت بتتكلم معاه يظهر بطريقة مش كويسة ولا ايه اللي حصل، فتوقع ان ممكن تحصل منها حاجة مش كويسة. البنت جرحت نفسها وزعمت ان هو تحرش بها. طبعا الفيديو ده انتشر على مستوى كبير جدا، تم القبض عليها، وزي ما بقول لكم هي قالت ايه، انا عملت كده علشان خاطر الأجرة. طبعا ناس كتيرة مستاء لانك انت بتضيعي حق بنات ممكن يكون فعلا حصل لهم تحرش، فدلوقتي بقت في يعني ناس كتير ممكن ما تصدقش بقى اللي يحصل فعلا بالحقيقه لبنات تانية، فبيقولوا لها انت ضريتي بنات كتير باللي انت عملتيه. ساره خليفه ليها فتره الحقيقه والقضيه بتاعتها، ومنذ القبض عليها من العام الماضي والقضيه وطبعا قبض عليها مع اخرين، تم احاله اوراقها الى المفتي 5 سبتمبر النطق بالحكم. طبعا اللي هي تشكيل عصابي بتضم القضيه ساره خليفه و27 متهم اخرين، اتهامات بطبعا عصابه كانت منظمه لجلب مواد كيميائيه من الخارج، كانت الرو ماتيريال او الخام، وكان بيصنع المخدرات في مصر، وضبطت الاجهزه الامنيه 750 كيلو جرام، وطبعا ناس كتير فرحانين فيها. هي كانت مذيعه تلفزيونيه وسيده اعمال سابقه، وكانت يعني بتستغل وظيفتها علشان خاطر تدخل من المطارات بكميات من الخام اللي بيتصنع بالمخدرات. الداخليه قبضت على القاضي مزيف، وطبعا في احكام كبيره عليه الحقيقه، هنشوف برضو ممكن توصل لغايه قد ايه بالنسبه لسجنه. طبعا معلش اخبار اسرائيل ولبنان هيكون بكره ان شاء الله، هيتخلص المفاوضات، الدنيا صعبه، ضربات اسرائيليه، عندنا برضو الصراع في غزه على شده، وبالنسبه برضو لازمه سبته لسه

الأزمة دي في اجتماعات علشان بحث هذه الأزمة وتداعياتها على كل أوروبا. بشكركم على متابعتنا، وإن شاء الله يكون عندنا المزيد من الأحداث ومراء الأحداث يوم الجمعة. انتظرونا.

حبانا في كل مكان، برحب بيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أمل جديد. في كل مرة فيها بنتقابل معا وبنجد أن كلمة الله بتزرع وبتخلق واقع جديد. وأنا عايز أشجع

0: نفسي وأشجع كل حد النهاردة بيشاهد هذه الحلقة أن روح الله الذي رأيناه في سفر التكوين ما زال هو يعمل ويرف ويزور كل مناطق فيها موت، فيها ظلمة، فيها مشاكل، فيها حزن، لكي ما يخلق واقع جديد. في الحقيقة الحلقة اللي فاتت كان معانا ضيوف أعزاء وكانوا بيشاركونا باختبار حي أشوف حياتهم كخدام وكأزواج وكأيضا أب وأم لأولاد. خلينا نرحب بيهم النهاردة جناب القسيس جون، القسيس جون صمويل راعي كنيسة النعمة الأولى بالمقطم. برحب بيك جناب القسيس.
1: أهلا بحضرتك.
0: برحب بزوجتك الفاضلة الأخت مارجو نبيل. الأخت مارجو خادمة وشريكة معاك في الخدمة، وهي أيضا خادمة في مجال المشورة الكتابية. احنا في المرة اللي فاتت حضرتك كنت بتشاركينا ان كان في اساسيات جواكي حطها قدام الرب وفكرك ومركزة عليها، وانت منتظرة الرب بتعيين او كشف شريك الحياة طبقا للافكار اللي كنت بتصلي من اجلها. حضرتك في الحلقة اللي فاتت انا فاكر كلمتينا عن الايمان، وجناب القسيس كان بيكلمنا على النضوج. حضرتك قلت في جملة كده ان هما كانوا كام حرف كان اسمها انت
2: موفق.
0: ايوه بصراحه الجملتين مع بعض بيدوا امل جديد.
2: ايوه
0: وامين باسم الرب يسوع تيجي كده يعني روح جديده تخلي كل واحد يكون موفق. أيوة. في امور حياته، في بيته، في اختيار شريك الحياه. كنا بنتكلم على ما قبل الزواج ان لسه لسه في ناس يعني ما مرتش والرب ما يسمحش حد يمر بمشاكل التصادم بعد الزواج، لكن ما قبل الزواج كلمتينا عن الإيمان والأسيس كلمنا عن النضوج. حضرتك عايز تضيف لينا حاجة؟ فكرة النضوج ليها معنى تاني في الحلقة دي ممكن نضيفه قبل ما ننتقل لنقطة أخرى؟
1: يمكن في الحلقة الماضية كنا بنتكلم على فكرة النضوج، وقلت تشبيه أنه ثمرة مانجا جميلة الشكل من بعيد، لكن لما تقرب منها تلاقيها ناشفة مش مستوية، غير صالحة للأكل.
0: نعم.
1: وهكذا احيانا بيكون الشاب والشابه المقبل على الارتباط، هو من بره شكله جميل بس لما تقرب منه هنا بقى بيبان هل الشخص ده ناضج ولا لا. وقلنا انه نضوج مش بس في زاويه واحده، لكن نضوج في عده زوايا. احدى هذه الاوجه للنضوج هو النضوج الروحي.
0: نعم.
1: ليه علاقه في كلمه الرب، ليه علاقه مع الرب، بيكبر مع الرب. هل هذا الانسان ينمو في المسيح؟ وكنا بنقول كمان انه بولس في وقت من الاوقات كان بيكلم ويقول كده لبعض الاخوه، لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسدين كاطفال في المسيح. نضوجي مع الرب يعني اقترابي من الرب، التصاقي بالرب، معرفه فكر الله، حواسي وقلبي مدرب ماشي السكه مع المسيح.
0: نعم.
1: انا في عشره يوميه بكبر من خلالها، عرفت الرب من وقت معين. طب هل انا بنمو في المسيح؟ بكبر، بحفظ كلمه الله، بلهج في كلمه الله، الرب بيستخدمني، في نمو بيحصل في حياتي ولا انا متوقف؟ دي حاجه مهمه. لكن كمان يعني لو فكرنا على الصعيد الاخر مثلا النضوج النفسي.
0: ايوه
1: نضوج الفكر. ممكن تلاقي شخص هو يعني من وجهه النظر الانسانيه ينفع يفتح بيت، ينفع يرتبط.
0: أيوة.
1: غني، معاه فلوس، شغال وظيفه كويسه حلوه، ويعني ده ظاهريا ممكن يعجب اي اب وام عايزين يجوزوا بنتهم وخلاص.
0: نعم.
1: يعني هيجيب لها شقه كويسه
0: كويسه
1: بالظبط عشان بنت عمها اللي اتجاب لها قبل كده قد كده، فانت كمان هيجي لك قد كده وخلاص.
0: تمام.
1: لكن هل هذا الشخص ناضج يحافظ على بنتهم
0: وان يتحمل مسؤوليه؟
1: بالظبط. احيانا بيكون النضوج انه الشخص ده زي ما حضرتك قلت يقدر يتحمل مسؤوليه بيت. علاقه جديده. ودايما انا ومرجو بنقول كده انه بيت جديد او ارتباط جديد زي طفل جديد.
0: ايوه
1: الطفل ده محتاج رعايه. لو حد زوج وزوجه جالهم طفل وما اعتنوش بيه الطفل ده هيموت.
0: ايوه
1: وهكذا الارتباط ايضا انه عامل زي البيبي الصغير، زي الطفل الصغير، اذا لم نعتني بارتباطنا هيموت. فهل الطرفين ناضجين بما يكفي للاعتناء بالارتباط؟
0: ايوه
1: ده سؤال مهم جدا.
0: يعني انت حضرتك عايز تفهمني ان هي المسؤوليه مشتركه
1: بكل تاكيد
0: مش من طرف واحد.
1: بكل تاكيد بكل تأكيد.
0: بس هل ممكن يحدث تصادم إني

0: نلاقي ان في طرف من الطرفين وصل لمستوى جيد من النضوج والمستوى التاني مش قادر يصل الى مستوى النضوج الكامل، يعني مثلا زوج بيخرج يشوف شغله مهتم باموره بالخدمه والزوجه عايزاه كل شويه انت فين رحت فين ما بعتليش ما كلمتنيش، طيب فين تقدير مسؤوليه هنا؟ يعني ماذا يمكن عمله في حاله عدم وجود طرف من الطرفين في مستوى النضوج وتحمل المسؤوليه في البيت؟ نعمل ايه؟
1: اوكي خلينا عندك حاجه تشاركينا بيها في الحته دي؟
2: عايزه اقول اني بشوف دايما النقطه الاساسيه هي الانحصار جوه النفس يا اخواجيه بيأثر تاثير سلبي جدا على اي ارتباط.
0: نعم صح.
2: يعني من وقت اللي فيه ان احنا بنشوف بعض وبنشوف هينفع ان احنا نرتبط ولا لا لغايه لما بنبقى في بيتنا ومقفول علينا باب واحد او اولادنا او كذا او كذا، عايزه اقول انه مخرج انه الشخص يبقى خارج بره ومش منحصر في ذاته ده سبب جدا دافع جدا لنجاح اي علاقه.
0: نعم نعم.
2: من وانس انهم قبلوا ما يحطوا الدبله في ايديهم اليمين لغايه ما يعيشوا مع بعض طول الوقت
0: وربي يبني هذا البيت.
2: بالظبط. نعم. كده.
0: طيب انا بصلي النهارده ان ربي يجي بروح نضوج.
2: امين.
0: في الفكر.
2: أمين.
0: والايمان.
1: امين.
0: والعلاقه مع الله.
1: أمين.
0: لكل بيت مسيحي في اسم الرب يسوع. قلت ان في نقطه ثالثه.
2: ايوه
0: اتفضلي.
2: زي ما كنا بنقول انت موفق.
0: ايوه.
2: فاحنا دلوقتي
0: ألف.
2: خلصنا الالف
0: ونون.
2: الايمان.
0: ايوه.
2: نون النضوج.
0: نضوج.
2: تاء التوافق.
0: توافق.
2: طبعا دي حته احنا بناكد عليها قوي. ليه؟ لانه مهم جدا احنا دلوقتي اشخاص بالغين ناضجين، فمهم قوي ان انا وانا ماشي في سكه الحياه اشوف فعلا في توافق بيني وبين الطرف الاخر ولا لا. والتوافق ده ممكن يبقى توافق فكري، توافق في الرؤية، توافق عمري كمان، ما يبقاش فرق بيننا سنين كتيرة جدا. أيوة. جدا، فده يخلينا في حتت مختلفة. كمان عايزة أقول الاجتماعي ده مهم جدا، يعني عشان أكد عن النقطة دي مش أفضل حاجة إن أنا أبقى مثلا من طبقة اجتماعية عالية جدا جدا جدا يجي إن أنا أقرر أرتبط بشريك الحياة مثلا وهو يبقى في تفاوت كبير بيني وبينه. دي مش حاجة جميلة، لأنه إحنا دايما بقول الجملة دي، يعني أنا عشت في بيت بابايا 23 سنة والكتاب بيقول إنه افتراض يعني إني هعيش 70 ومع القوة 80، فأنا كده هعيش في بيت جوزي حاجة بتاعت بتكلم فيه بالظبط كده. ده لو عشت 80 يعني. فأنا محتاج وأنا بدخل المشروع ده وأنا أبقى فعلا بفكر هل حاصل توافق؟
0: الموضوع مش تهريج.
2: بالظبط كده. والتوافق ده مرات كتير نقول إيه، ما ربنا هيقدم لنا ما فيه الخير، حلو قوي، بس الرب اداك كمان عقل عشان تميز.
0: يا حاجة تقصد إن لازم يكون في توافق، يعني ان احنا الاثنين على مستوى قريب من بعض.
2: بالظبط كده.
0: ده اللي تقصديه حضرتك؟
2: اه، مش بقول تطابق.
0: آه.
2: لكن بقول
0: قريبين،
2: تقارب.
0: في ايه بقى؟ في الفكر،
2: في الفكر، في العمر،
0: في العمر.
2: ايوه.
0: في الثقافه،
2: في الثقافه. بالظبط.
0: في التعليم مثلا،
2: ما دي حاجه تبع الثقافه. بالظبط كده. الاجتماعي كمان دي حاجه مهمه
0: مستوى
2: جدا.
0: الاجتماعي. تمام.
2: بالظبط، يعني ما يجيش حد دكتور جامعه مثلا ممكن ياخد حد مش عارفه معاه مثلا شهاده قليله، ده مش
0: ممكن يكون في اختلاف في الفكر ساعتها شويه والثقافه
2: كتير. كتير.
0: هل النعمه ولو احنا توافقنا او حصل توافق بين الرجل والمراه، بين الشاب والشابه ما قبل الزواج في النقطه الاولى اللي هي الايمان والنقطه الثانيه النضوج، هل ممكن في التوافق ان ممكن واحد غني يقبل واحده بسيطه او واحده من عيله كبيره تكون بتقبل زوج مستواه المالي قليل بس بشرط تكون فاهمه؟
2: تمام.
0: تكون فاهمه المسؤوليه اللي موضوع عليها. يعني ايه موضوع عليها؟ يعني مثلا ممكن ايه ما تضايقوش نفسيا في المستقبل، ولا ايه راي حضرتك؟
2: بص يا اخوجي، فعليا فعليا اللي بنركز عليه قوي انه اول نقطتين دول لا يمكن التنازل عنهم.
0: ايوه.
2: ايمان ونضوج دول لا يمكن التنازل عنهم.
0: نعم.
2: وعايزة أطمن المشاهدين واللي بيسمعونا، النضوج ده احنا مش هنوصل للنضوج الكامل.
0: نعم.
2: احنا ماشيين في سكة الحياة.
0: نعم.
2: لكن خليني أقول انه الخمس نقط الباقيين دول فيهم نسبية، ما فيش فيهم أي كلام.
0: طب كلمينا عن واحدة تاني فيهم. مين يكلمنا عن النقطة اللي جاية؟ حضرتك قلت الإيمان.
2: أيوة.
0: النضوج.
2: التوافق.
0: توافق.
2: تمام.
0: النقطة الرابعة
2: موفق. ميم.
1: ميم هي معرفة كتابية للنفس.

0: يعني ببساطه اكون فاهم انا مين. ليه انا مين؟ لانه احيانا بنشوف القيمه وبنبحث عن القيمه وعن قيمه نفسي من خلال مفاهيم زرعها فينا العالم. فطلعت في بيت في مجتمع بيقول جمل كده انا هضطر اقولها للتوضيح. أيوة. يقول لك معاك قرش تساوي قرش. فده مبدا رسخ جوايا قيمه انه طول ما انا
1: مستواي متواضع
0: انا لا اساوي شيء،
1: ليس لي.
0: لكن حينما يكون معي الاموال والثروه انا هقدر ابقى حاسس بان انا شخص كبير، اعمل اللي انا عايزه، اتجوز احسن واحده، عارف كلمه بفلوسي دي.
1: أيوه.
0: انا معايا فلوس. صح. اجيب كذا واجيب لها شقه في كذا. فانا ببحث عن قيمتي في ده. او ابحث عن قيمتي في التعليم. لازم يكون عندي شهاده بالشكل الفلاني. او احيانا مثلا بعض البنات يبحثوا عن القيمه في الشكل والجمال، هي نفسها تكون هي متابعه جيده لكل قنوات الموضه والجمال والمكياج،
1: مركزه على المظهر الخارجي بس.
0: هي ليه مركزه؟ لانها تبحث عن قيمتها فيها. لكن معرفه كتابيه للنفس، ادراكي انه انا قيمتي مش في اللي لابسه،
1: نعم،
0: ولا في التليفون المحمول اللي معايا، ولا في عربيه انا راكبها. قيمتي الحقيقيه في اللي الدفع فيا، تمن الدفع فيا هو دم المسيح.
1: نعم.
0: وده اللي يديني الثمن الحقيقي، ده القيمة الحقيقية. ليه؟ لأني لو أدركت أنه أنا ابن لله، دي تساوي كام دي يا أخوي؟
1: تساوي كتير.
0: دي كتير جدا.
1: والكتاب اتكلم عنها.
0: بالظبط.
1: في سفر الأمثال اتكلم عن المرأة، حضرتك فاكر القصة؟ المرأة إيه؟
0: الفاضلة.
1: فاضلة. ويمكن هنجيلها النقطة دي، بس ثمنها
0: يفوق اللآلئ.
1: النهاردة يعني أغلى حاجة الألماز واللآلئ. المرأة الحقيقية اللي هي الناضجة اللي اختبرت الإيمان الحقيقي تمنها يفوق كل هذه الثروات والكنوز.
0: صحيح صحيح.
1: طيب إزاي نصل لهذه المرحلة؟
0: نصل لهذه المرحلة من معرفتنا لأنفسنا ببساطة شديدة، نرجع للرب، نرجع لكلمة الله. لأنه لو ما رجعتش للمصدر اللي فهمني قيمتي، أنا كل حد فينا بشكل أو آخر عامل زي قطعة الإسفنج بيمتص من أي وسط هو فيه. فلو أنا ما امتصتش القيمة وشربت القيمة الحقيقية بناء على ما تقوله كلمة الله، أنا هشرب قيمتي منين؟ من العالم، من المجتمع اللي حواليا، من أصدقائي، من البيت، من أي حتة. وده وارد جدا يعلموني عن القيمة بشكل خاطئ. زي ما قلنا يعلموني أنه القيمة هي في المال، أو يعلموا البنت أنه القيمة هي في الجمال. الحقيقة القيمة مش كده. إدراكي لهويتي في المسيح، أنا مين في المسيح؟ أنا ابن. رسول بولس في رسالة أفسس يقول كده أنه رب أقامنا معاه وأجلسنا معاه في السماويات في المسيح يسوع.
1: ده مقام عالي،
0: ده مقام سماوي، ده مقام
1: محتاجين نعيشه.
0: بالظبط كده،
1: محتاجين نصدقه،
0: أحيانا صدقني. بالظبط. أحيانا بكل يعني بأمانة يا خوجي، أحيانا أنسى هذا المقام السماوي للرب الدهوني وأبدأ أدور على مقامي الأرضي، أني لازم يبقى معايا فلوس. يعني سامحني، كأني بأتدنى بالمستوى من حاجة ربنا حطني فيها مقام روحي اسمه أنك أنت خليقة جديدة، أنك مواطن سماوي، أنك هويتك سماوية، إلى أني أدور أن يبقى معايا كذا أو عندي كذا عشان أقدر أرتبط أو أقدر أفتح بيت. لأنه أصله لو معيش يبقى هي مش هتوافق بي. وهي تقول أصله لو أنا مش جميلة كفاية مش هرتبط. عندنا من خلال الخدمة اللي الرب شرفنا بيها قصص كتيرة لشباب وبنات. واحدة قالت لي في يوم من الأيام أنه لا، أنا شكلي ده لا يصلح للارتباط.
1: طب ما تخليني أسأل سؤال، لأن إحنا قلنا نحكي عن اختبار. أسألك بقى سؤال مباشر. لما تقدم ليك الأسيس جون وهو بيحكي لنا عن كلام المكانة، كان عنده قد إيه في البنك وكانت إمكانياته قد إيه؟ وده اللي شدك وخلاكي قلت هو ده، هو ده اللي أنا فتى الأحلام، وإني عايزة يكون معاه عربية وشقة وكذا. الوضع كان إيه؟ وإنت تعاملت معاه إزاي وفكرت إزاي؟
2: للأمانة هو ما كانش عنده رصيد في البنك. لكن أنا وقتها خدت إنسان
1: مجد للرب
2: بجد. وكانت وده مش عشان مثالية فيا، لكن لأني تعلمت أختار بطريقة مظبوطة.
1: نعم.
2: فكنت عارفة كويس قوي

0: الجمال بيروح ويجي، وكلنا بنكبر في السن والشعر الأبيض بيطلع، وكنت عارفة إنه المال كمان بيروح ويجي، لكن كان فارق معايا جدا إنه هذا الشخص مقرر إنه يدي حياته للرب بجد،
1: مجد للرب.
0: لكن كان عنده بيزكس ما كانش ينفع إنه يتقبل من غيرها، إنه مثلا شخص مسؤول بيشتغل حتى لو مرتبه كان صغير قوي.
1: أيوة
0: فعلا كان مرتبنا
1: كان
0: صغير قوي،
1: دور جيد جميل. نعم.
0: لكن لم أشعر في يوم إنه مقصر عن إنه ما يعملش واجبه أو مسؤوليته.
1: نعم.
0: وده كان فارق معايا جدا، لاني طلعت في اسره مسؤوله علمتني يعني ايه ابقى مسؤوله.
1: نعم.
0: فماما وبابا كانوا قادرين يشوفوا ده كويس.
1: نعم.
0: وده بالنسبه لي كان البيزك اللي انا بختار بناء عليه.
1: ايوه يعني لو انا النهارده خدت الاختبار الحي اللي مريتوا بيه في بدايه حياتكم والكلام اللي حضرتك قلته، اقدر اصل ان انا لو عايش مكانتي الحقيقيه كابن الله وبتمتع بإمكانيات الله حتى لو إمكانيات المادية قليلة، لكن الرب يقدر يسدد.
2: صحيح.
0: بكل تأكيد.
1: وإن الرب يقدر يغير المصطلحات المالية في حياتي.
2: بالظبط كده.
1: يقدر الرب يعمل كده؟
2: طبعا.
1: يعني النهاردة لو إحنا عندنا حد في بيت بيعاني من الفقر أو بيعاني من مشاكل المالية، لو النهاردة بدأ يعيش الإيمان ده، يعيش المكانة، حكوا تتكلم عن المكانة.
2: بالظبط.
1: إنه يعيش المقام العالي اللي الرب شرفنا وجلسنا فيه، إذن الله يسدد احتياجاته.
0: بالظبط.
1: الله يملأ بيتك بالغنى. الله يقدر يفتح أبواب للبركات بطريقة غير عادية. يبقى أنا عليا بس إن أنا أصدق الكلمة، ألهج فيها، أعيشها، أسلك فيها، وأعيش مكانتي.
2: بالظبط كده.
1: يبقى إذن في أمل.
2: طبعا أنا عملت اتفاق مع الرب.
1: نعم.
2: إن كان يليق إني أقول كده، عملت فضل. اتفاق مع الرب. يعني قلت له رب في بداية التفرغ، قلت له رب أنا هخدم بيتك وأنت مسؤول عن بيتي.
1: نعم.
2: وقد كان 18 سنة ارتباط أشهد برعاية الله في كل الأوجه.
1: أنت حضرتك تفرغت الخدمة بعد كم سنة من الجواز؟
2: يعني تقريبا بعدها في أواخر السنة، يعني يعني بعديها بعدة شهور، يمكن السنة
1: بعد
2: أواخر
1: الزواج.
2: سنة.
1: يعني كانت مشجعة ليك.
2: طبعا طبعا.
1: وإحنا النهاردة بنشوف إن مرات كتير الزوجة ما تحبش إن جوزها يبقى خادم. مرات كتير الزوجة تقول لك لا مش عايزك تخدم، اشتغل واخدم ربنا من شغلك. لكن كنت حاسة إزاي إن زوجك يكون خادم متفرغ للرب وبس؟
0: هي برضو كانت مش وان شوت، لكن ربنا خدنا على مراحل.
1: نعم.
0: يعني الأول جون كان بيشتغل في خدمة مسيحية.
1: نعم.
0: وكان متفرغ جواها، بياخد مرتب وكل حاجة، بس هو مش بيشتغل في النطاق اللي برا يعني. وبعد شوية ربنا بعتنا برا نسافر شوية. وخلال الوقت ده كان بيعمل جوانا شغل كتير جدا جدا جدا للأمانة يعني.
1: نعم.
0: وكان زي كأنه بيقلع حاجات من جوه انفسنا. فأنا برضو عايزة أدي أمل للمشاهد إنه مش لازم تبقي اللي هو أحلامك كلها مش عارف شكلها إيه، أو حاسة إنه هو ده المظبوط، لكن ربنا بياخدنا سكة سكة وخطوة خطوة. يعني عايزة أقول إنه الموضوع بيمشي مرات سيكونس
1: إلى أن الرب ادالك قناعة واقتناع كامل
0: بكل تأكيد،
1: وتباركي ال القرار ده.
0: بالظبط كده.
1: نعم.
0: فما كانش يعني اللي هو بياخد قرار متعنت وانا، لكن كنا ماشيين سواء يعني.
1: انا نسيت في المقدمه اقول ان الرب مديكم ولد من اروع الاولاد اللي انا شفتها، رب يباركه. جافري عنده 15 سنه.
0: ايوه
1: وانا بشوف في الولد ده في يعني بصدق مش مجامله طباع وصفات كتابيه غير حقيقيه في شخصيته. في كل مره اقف قدامه حتى بدون ما نتكلم، لكن برى وداعة الله ومسحة غير عادية على حياته.
2: رب يبارك.
1: أنا بصلي النهاردة أن يحدث نوع من الصعود لهذا السلم. أنا هسميه النهاردة سلم موسيقي. أنت موفق ألف نون ت وميم. هنرجع لحرف الواو.
0: أيوة. عايز أقول في الواو ده واقعية التوقعات.
1: أيوة.
0: وده طبعا زي ما احنا شايفين أنه هو سيكونس. يعني ما أقدرش أقول أنه الإيمان اللي كنا بنحكي عنه ده والنضوج ده والمعرفة الكتابية بالنفس دي أو التوافق ده والمعرفة الكتابية بالنفس دي تيجي بقى في حتة فيها توقعات اللي هو مش عارفة هيقدم لي إيه. كل يعني البوينت كلها إن أنا مش عايزة أبص الآخر هيقدم إيه.

0: من فضلك بص على نفسك.
1: ايوه انت هتقدم ايه
0: بالظبط كده. فعايزين نبقى يعني حقيقيين ومدركين جدا ان
1: واقعيين
0: بالظبط كده. احنا في في في ضيق في الارض ده حقيقي. فمن فضلك لما تيجي يبقى عندك توقعات فكر انت تقدم ايه للاخر
1: قبل ما انا انتظر هو يقدم لي.
0: بالظبط
1: ده اللي تقصديه.
0: ايوه ونخلينا واقعيين في توقعاتنا، بلاش دايما السقف العالي قوي لانه ده مش حقيقي.

0: افتداها، وهو هو شخص الله القدوس، لكنه زي ما بيقول الرسول بولس في رسالة فيليبي أخلى نفسه أخذ صورة عبد.
1: هللويا.
0: فيعني
1: يعني قبل ما ينتظر احنا ندي قلوبنا، هو أعطانا كل شيء، أعطانا نفسه.
0: حقا
1: مجد ليسوع. يبقى انت حضرتك النهارده عايز توصلنا اني بدل ما اقول كلهم على شريك حياتي انه لازم يديني محبة، لازم يديني اهتمام، لازم يديني رعاية، لازم يديني مال، لازم يديني يعني حط تحت اي حاجة تاني اشباع للرغبات، يديني لبس وجاه، مطلوب مني كمان انا ادي
2: بكل تأكيد.
1: يعني خليني اقول في جملتين ايه اللي حضرتك تنصح بيه النهارده كل زوجة تقدمه لشريك حياتها، يعني الحاجة اللي هي الامور الاساسية والمهمة.
2: عايزة اقول لو انت داخلة الارتباط عشان تاخدي، من فضلك ده مش وقت الارتباط بتاعك.
1: ايوه
2: اتعلمي قوي، اطلعي وانت في المجال الكنسي بتاعك، اطلعي اعملي حاجات كتير قوي للرب، روحي ساعدي اطفال محرومه، روحي ملاجئ، روحي مستشفيات، اتعلمي تدي وتطلعي بره دايره نفسك. وقتها كويس جدا هتبقي قادره تقدمي الاخر.
1: تقدر يعني حضرتك تقصدي معلش تعطي حب الاخرين
2: بكل تاكيد.
1: يعني ان انا اعطي حب، مش بس ان انا اقوم بدور وظيفه، لكن اعطي محبة ونفسي للآخرين، صح كده؟
2: وأخرج بره دائرة النفس بتاعتي. وأفكر في الآخر، أحبه، أحترمه، أوقره، أخدمه، كل ده مهم قوي. فلو أنت شعرة أنه الحاجات دي مش موجودة، من فضلك ما تدخليش.
1: طيب
2: استني شوية،
1: ما تصعبيش علينا الموضوع. طيب لو أخت النهاردة متزوجة والمشكلة دي موجودة في البيت بينها وبين زوجها، نقول لها تعمل إيه حتى لو الطرف الثاني سلبي، حتى لو الطرف الثاني سوري في اللفظ ما بيحسش بيها وفي دنيا تاني، هل تتعامل معاه بنفس السلبية ولا تاخد نفس المنهج اللي حضرتك بتكلمين عنه النهاردة؟
2: أنا هقول تاخد نفس المنهج، مع أني عارفة أني ده صعب جدا.
1: أيوة.
2: لأني دايما دايما لما بنقدم محبة بنبقى مستنيين يعني صداها
1: مقابل. أيوة.
2: صداها.
1: نعم.
2: لكن دايما بفكر، أو دايما اللي ربنا كان يعني بيحوطني بيه، أنا بعمل معاكي إيه؟ والحتة دي كانت دايما تفرق معايا. هو فعلا بيعمل معايا إيه؟ مرات كتير ببقى بعمل حاجات مش مظبوطة، مش بحب المحبة الكافية ليه، لكن هو دايما بيقدم كل خير ورحمة ليا.
1: مجد للرب.
2: فدايما أما أشعر إن أنا موجودة في الحتة دي هلاقي نفسي قادرة أدي، لأني باخد من مصدر حي وقادرة أعمل ده مع الآخر.
1: مجد للرب. جناب القسيس الوقت جري بسرعة، وبصراحة الكلام معاك وشيق جدا وممتع، ورب بيكلمنا بأفكار جميلة جدا، ساب بركة لينا وساب بركة للجيل الجديد المقدم على قرار الزواج. لكن نفسي قبل ما نختم الحلقة نصلي، وعايز حضرتك تقودنا في صلاة من أجل الفريق اللي بمقبل على فكرة الزواج، لان ناس كتيره ما بتفكرش في اللي احنا بنتكلم عليه، وعايز يتجوز بس يبقى عنده ست. ويمكن في حلقات تانية نقدر نتكلم ان مرات كتيره المجتمع فرض علينا ان الست هي اللي تغسل، يعني عايز واحده تغسل هدومي، واحده تنظف لي البيت، واحده تعمل لي تاكل. يعني هو بالنسبه له في ناس اتحصروا ان الست هي اللي بتنظف وهي اللي بتعمل الاكل وهي يعني اللي تطبخ وتغسل وهكذا. انا بصلي ان الفكر ده يقف. وفي ناس طبعا يقول لك انا عايز اجيب عيال يعني يبقى عندي عزوه فالعيله تمتد. لكن الفكر الالهي، الفكر الكتابي ومشروع الله للارتباط، الكنيسه الحيه الفعاله الممتلئه بحضور الله وروح الله وعمل الروح القدس وصفات الله الجميله محتاجين نعيشها في هذه الايام.
3: صحيح.
1: خلينا نصلي من اجل الجيل الجديد اللي مقبل على هذه الخطوه.
3: آمين.
1: ومن اجل كل بيت مسيحي او كل بيت بيعاني من هذه المشاكل أو الخلافات، أن نور الكلمة يصل إليه ويصل المستوى اللي احنا كنا بنتكلم عليه. تفضل حضرتك.
0: يا رب شكرك لأنك موجود يا رب، وأنت صالح جدا جدا، أنت إله الرجاء يا رب، أنت يا رب اللي تعطي أمل جديد. أنا بصلي يا رب النهاردة من أجل يا رب كل إنسان، كل شاب وشابة مقبل على الارتباط. يا رب أصلي في اسم المسيح اوجد فينا رغبة حقيقية لبناء بيوت تمجدك.
1: اسم يسوع.
0: حط جوانا أشواق جديدة نبني بيوت تمجدك وتكرمك.

0: لمجدك
1: يا رب. بصلي لكل حد النهارده، طلعنا بره ذواتنا وعلمنا ندور عليك تكون انت رأس البيت وأساس البيت. انا بصلي من اجل بيوت يا رب الايام اللي جايه، بيوت توجد تمجدك تكرمك تشهد عنك، تكون آية حقيقية وسط يا رب وسط يمكن مظلم ويمكن السواد الأعظم فيه بقى مليان يا رب بحالات من الانفصال والطلاق. يا رب أنا بصلي من أجل بيوت رب. تكرمك الأيام اللي جاية، اعمل معروف يا رب، اوجد لنفسك يا رب الأيام اللي جاية بيوت حقيقية تبحث عنك رغبة حقيقية إنها تكرمك يا رب. بصلي كمان يا رب لأجل كل حد بيدور عليك، كل بيوت حقيقية دلوقتي موجودة وخربانة تدخل فيها في اسم المسيح، اكرم اسمك فيها، ردها، استرد كل ما أفسده العدو في اسم المسيح يسوع، وليك كل المجد.
0: آمين.
1: آمين.
0: مجد يا رب. حبائي بشكر رب كتير من أجل هذا التعليم وهذه الأفكار التي يعطيها لنا الرب لكيما يبدأ معانا طريق جديد. هذا الطريق سيكون ممتلئ بالأمل، بالرجاء، بالنور، بالتغيير، بالإشراق الإلهي على حياتنا، ليملأ الله بيوتكم بالسلام والفرح والبهجة. إلى أن نلتقي، استودعكم في يد الإله القدير ليحفظكم ويبارككم، والرب معكم.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامج الشفاء الالهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس اليكس حن. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتوره ليديا، ربي يباركك على الاستضافه ويبارك قناه الكرمه، ونشكر القناه دايما في صلاتنا وفي طلباتنا امام عرش النعمه لانها مثمره جدا لمجد الله.
0: امين يا حضره القسيس، شكرا ليك. النهارده الرب عايز يكلمنا عن عطايا الآب السماوي، وهنقرا من متى 7 وابتداء من عدد 7. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أما أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا، وإن سأله سمكة يعطيه حية. فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين

0: يسألون، فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. وهنا هنركز حضرة القسيس على العدد اللي هو 11، بيقول فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألون. ترى إيه الخيرات اللي الآب السماوي بيهبها لأولاده؟
1: هو أول حاجة هنا أنه بينفي أنه بيعطي الشر، لأن ناس كتير لما بتقع في التجارب أو في المرض يقول له يا رب عملت كده ليه، بينما الناس بتنسى الرب في وقت الخير، يعني لما بيكون في بحبوحة شوية أو في عطايا ما حدش بيقول له يا رب أنت أشكرك لأجل، أو قليلين يعني لأجل الخير اللي أنت عملته. توقعاتي في الآب السماوي ومعرفتي للآب السماوي تهب خيرات للذين يسألون. أول حاجة بينفيها الكتاب أنك مش بتسأل الآب، أو حتى الآب الأرضي لو هو أب صحيح مش بتسأل خبز ويديك حجر، أو بيديك عقرب، أو بيديك تعبان أو لدغة مسمومة. فأنا بنفي كل شك في أن أي شر بيحصل، لكن كل عطية صالحة وموهبة تامة نازلة من فوق، والآب أيضا يعطي روحه. يعني لما بتقول لابنك أو بنتك روحي، كتير بنستعمل يا روحي، وإحنا بنستعمل في الشرق الأوسط كلمة يا روحي كتير. والآن كمان بيقول لك يعطي الروح للذين يسألونه. يعني أكتر بنقول الكلمة دي دكتورة ليديا لما مثلا ابن أو الابنة يكون في مرض أو في معاناة، نقول له يا روحي بعد الشر عليك. يعني يا روحي، دايما بنبقى عاوزين ندي روحنا لأولادنا في أوقات الشدة أو الضيق.
0: صحيح.
1: لكن الآب السماوي بيقول أنا أعطيك روحي بالسؤال، مش محتاج إنك تمرض ولا تتعب عشان أحضنك وأقول لك يا روحي وأدي لك روحي في الاحتياج، لكن بمجرد السؤال. فدي محبة منقطعة النظير، إنه مش بيحبنا في وقت الاحتياج، لكن بالسؤال يهبنا روحه، والروح ده في كل شيء.
0: يبقى إذن حضرة القسيس هنا في تشبيه جميل قوي قوي. الآب السماوي بيشبه نفسه بالآب الأرضي، وأيضا بيشبهنا إحنا كأولاد، ودي حقيقة جدا. وأيضا في الأول بيديله عطايا جيدة، وبيقول مش ممكن إحنا ندي لأولادنا حاجة شريرة. فنفس الحكاية بينفي تماما، لأنه أحيانا الناس تقول ده ربنا بيجربني، ده ربنا داني التجربة دي، رب الله غير مجرب الشرور وهو لا يجرب أحد. فإذا مهمة أو النقطة دي. النقطة الثانية أنه فعلا أنه الأب يدي الروح للذين يسألون. مجرد أسأل، ناس كثيرة بتبعت لنا تقول لنا أنا عايز روح الله يحل فيا، أنا عايز أتملي بالروح. أطلب واسأل. يعني الآية بتقول
1: أسأل،
0: أطلب أسأله تعطوا، أطلبوا تجدوا.
1: أنا كان مشكلتي في الامتلاء أو كده، لما كنت أسأل في الموضوع ده الناس يقولوا لي لما تتنقى كفاية، لما تتقدس، ولما تتوب عن كذا وتتوب عن كذا. قعدت 3 سنين أطلب، بحاول أتوب وأتقدس بالدرجة الكافية أني أكون أهل للروح القدس، لأن كل واحد بيشوفني بيكتشف فيا خطأ أو بيكتشف فيا عيب. لكن الوحيد اللي بيقول لك امتلاء بالروح القدس ده بالعطش مش بالاستحقاق. أن عطش أحد فليقبل إلي وأشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار مياه حياة. مش موضوع الثقة مش نفسي، وموضوع الثقة مش ذاتي.
0: صحيح.
1: لكن لما وصلت المعرفة أنه زي ما الخلاص بالنعمة، الروح القدس بالنعمة، سكب علي في نفس الوقت نار مياه حية مع مواهب حية.
0: حضرتك قلت نقطة مهمة، أنه حضرتك كنت عايز تتقدس قبل ما تقبل الروح القدس. هو
1: عاوز
0: الروح هو اللي بيقدس. بالضبط. لا، هو الروح هو اللي بيقدسنا، عشان كده احنا محتاجينه جدا جدا. ده صحيح يا أحلى زي. كل أبوة في العالم فيها امتيازات وفيها يعني أنا لو بابا غني هبقى أنا غني، لو بابا عنده منصب أنا كمان هتمتع بالمنصب ده. الآب السماوي عنده كل شيء، كل غنى يعني وكرامة وكل شيء. يا ترى إيه الضمانات الأبوة اللي أنا بتمتع بيها نتيجة بنوتي للآب السماوي؟
1: إحنا يعني عندنا المثل في بلادنا بيقولوا الولد طالع لأبوه، لكن أنا بقول الولد والبنت طالعين لأبوهم، لأنه لما خلقهم في البدء ذكرا وأنثى آدم وحواء خلقهم على شبه وعلى مثال.
0: ده صحيح.
1: فالله بيقدم لينا الضمانات كأبناء وبنات للرب،

0: لما بنشوف كده الروح القدس أول حاجة بيهزم كل حرب شيطانية، وبيعطينا ضمان ضد الخراب والانقسام، وأيضا لأنه يسوع هو الأقوى اللي بيطرد القوي ويحفظ بيته متسلحا وممكنا. وهو مكتوب عنه كمان الأخ البكر بين إخوة كثيرين، فهو بياخد مسؤولية الحماية، بياخد مسؤولية الرعاية، وياخد المسؤولية أنه لما يرى الذئب أو السارق يأتي ليسرق، هو اللي واقف على باب الحظيرة بيمنع دخول السرقة والنعم، فبيحفظنا من السرقة، بيحفظنا من الضعف، بيحفظنا من السلب. والدخول في علاقة من خلال ربنا يسوع المسيح والآب، لما بيقول شركتنا مع الآب وابنه في السماويات، ده معناه أن أنا لو عايش في السماويات ما فيش حاجة في الأرض تقدر تقرب، لأنه ما حدش يعرف البعد، المسافة ما بين السماء والأرض. لو في حاجة في الأرض تقدر تطول السماوات يبقى هتطولك، لو في حاجة تقدر تطول من الأرض أو صاروخ، احنا بنعرف في صواريخ أرض أرض وفي صاريخ أرض جو، أقصى حاجة يمكن صواريخ عابرة للقارات، لكن ما سمعناش عن صواريخ عابرة المريخ إلا القمر الصناعي والحاجات دي. لكن هل في صواريخ توصل لعرش الله؟ سمعتي عن حاجة زي دي يا دكتور؟
1: صلوات القديسين يا حلال أسيسي،
0: هي دي الصواريخ اللي بتوصل لعرش الله.
1: ده صحيح. يمكن أنا لو ابني بيناديني عادي يقول لي مامي كده بس، أنا ممكن يعني أتباطأ شوية في أن أنا أرد عليه، لكن لو صرخ وقال مامي الحقيني ساعتها
0: بتجري على طول.
1: بالضبط. والله كمان برضو أما بيسمعنا وإحنا بنتألم وإحنا بتوجع وبنديله أكيد بيجري، يعني حتى قال كده هو لأنه لم يحتقر ولم يرز المسكنة المسكين، بل عند صراخه إليه استمع.
0: وكمان ما فيش وقت بيقفل السكة ولا مثلا يقول لك في ساعات عمل من 9 لـ2، طب كل ليتر ولا ليفا
1: مسج، او في اوقات محدده للصلاه
0: ولازم
1: اكون في هيئه معينه او طريقه معينه للصلاه او كلمات معينه للصلاه. الهنا مش كده خالص، الهنا
0: الصارخين دي ليلا ونهارا،
1: الهنا هو ابونا ابانا الذي في السماوات. ده صحيح. اذن يعني إلهنا وأبونا اللي في السماء بيمتعنا بخيرات كثيرة جدا جدا، ودي إحنا نقدر بنعيشها كل يوم. يعني أحيانا أنا بتمتع بحاجات، حضرتك بتمتع بحاجات، لكن كل واحد حسب الاحتياج بتاعه. ماذا أيضا؟
0: بنلاقي إنه الحماية والنعمة أيضا في الآب السماوي. يوحنا مثلا لما كان في السجن أرسل 2 من تلاميذه يسأل عن أعمال يسوع، ويقول له هل أنت هو المسيح أم ننتظر آخر؟ فقال، كان الجواب العمي يبصرون، العرج يمشون، البرص يطهرون، السم يسمعون، والموت يقومون، وطوبى لمن لا يعثر فيا، والمساكين أيضا يبشرون. فإحنا ناس كتير بتكويشن جاد، بتسأل ربنا هو أنت ولا نستنى حد تاني، رغم أنه يوحنا شاف السماء مفتوحة وسمع الصوت الآب، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. بس أحيانا مع الضغوط والسجن والقيود بنغير أراءنا، لكن بيقول طوبى لمن لا يعثر فيا، يعني اللي ما يغيرش رأيه في يسوع هو ده اللي يهب البصر للعميان، هو ده اللي هيفتح أذان الصم، هو ده اللي هيقيم من الموت. ما تغيرش وما فيش انتظار لآخر. يمكن كان يوحنا وهو في السجن مش متأكد هو ده اللي بيقولوا عنه. طيب أيضا
1: حر أسيس، في ناس بيقولوا غير كده كمان، بيقولوا هو كان عايز تلاميذه يبعدوا عنه لأنه هو كان في السجن، فيعني كانش قادر يكون بيكرز دي تلاميذه زي الأول. ففي ناس قالوا إن هو يوحنا عايز يبعتهم للمسيح عشان يشوفوا المعجزات، فقال لهم اسألوه عشان تسمعوا منه الرد منه هو شخصيا، إن هو ده الآتي، هو ده المسيح. إنه بيقولوا يوحنا كان شخص فعلا كان متأكد إنه هو ده المسيح، لأنه قال هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لكن إنه هو
0: بيدافع

0: عن مكانته كمان.
1: نعم.
0: يعني هنا لما بنشوف انه في السجن وممكن ناس تكيل له الاتهامات او تنقص من مكانته، ان الله لما بيشوفنا في ضيق او بيشوفنا في قيود بيدافع عنا في المسيح. ولما ابتدى يسوع يقول عن يوحنا بيقول ماذا خرجتم للبرية، يمكن احيانا ما بنبص لنفسنا في القيود او في السجن او في الضعف، الناس بتنتقد والناس تقول من تحت جراء اعماله او يستاهل اللي حصل. لكن الله بيقول عن المؤمن في الضيقة اللي بيدافع عنا في ألمنا انه ماذا خرجتم لتنظره، انا ارسل امام وجهك ملاك الذي يهيئ الطريق. ولم يقم من بين المولودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان. فما تخليش مكانتك في ضيقك تضيع شهادة الله عنك انك اعظم في الرب، ولا كلام الناس عليك ولا الشكاوى اللي بيشتكيها العدو، لان الاصغر في ملكوت السماوات اعظم من يوحنا.
1: ده صحيح القسيس. هنستكمل كلامنا عن عطايا الاب السماوي لاولاده بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونجاركم مره اخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. ان كان لديك اي سؤال او استفسار، او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 او ارسل لنا على البريد الالكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الالكتروني على www.alkarmatv.com او راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: برحب بك دكتورة ليديا، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بحضرتك. وبنستكمل حديثنا عن عطايا الآب السماوي لأولاده، وقلنا أنه الوحدة مع الآب تهب عطايا جيدة، وأيضا الآب يعطي الروح للذين يسألونه، وأيضا تكلمنا كثيرا عن ضمانات الأبوة. لكن الآن بنتكلم من متى 11 وبنقرأ من العدد 16 بيقول: بمن أشبه هذا الجيل؟ يشبه أولادا جالسين في السوق ينادون إلى أصحابهم ويقولون: ضمنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلن تلطموا، لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فيقولون هو ذا إنسان أكول وشريب خمر محب للعشرين والخطاة والحكمة تبرر من بنيها. هنا الرب عايز يقول لنا إيه في هذا الشاهد؟
0: الله عنده مشكلة في التفاهم مع كل جيل، مش بس الجيل اللي كان أيام يسوع. لكن دلوقتي مثلا لو بتدعي ناس لخدمة شوية منتعشة، المزيكا عالية شوية، الصوت عالي، يقول لك لا انتوا كده جبتوا لنا دوشة ومش عاوزين نسمع. لو دعينا الناس لاجتماعات هادية كده وفيها ميوزك هادية ومرنمين هاديين وخدمة هادية، يقول لك لا احنا بننعس. فالمشكلة هي مش عند الله في انه يوصل لنا، لكن المشكلة في كل جيل انه مش راضي عن الطريقة اللي بيتكلم لا بيها يسوع ولا يوحنا المعمدان. فكان هنا مثلا لما بيقول لهم زمرنا فلم ترقصوا ونحنا فلم تلطموا، فيوحنا جه برسالة هادية انهم كان بيمهد الطريق لملكوت السماوات، وكان بيمهد يأتي من هو بعدي اللي هو اقوى مني، اللي لست اهلا ان احل سيور حذائه. لكن قال لهم يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا، لانهم ايضا رفضوا رسالته. جاء يسوع يطلب خلاص اخوته وجلس مع العشرين والخطاة، يقول لك لا ده خروج خارج المحلة، انت كده خرجت عن حدودك او خرجت عن مكانك. فالله كان لديه مشكلة في الوصول لهذا الجيل، لا نفع معاه زمر ولا نفع معاه صوت عالي ولا صوت واطي ولا خدمة شوارع ولا خدمة اسواق. لكن يقول لك الجيل الحالي ده صعب جدا ان احنا نتعامل معاه، مش قادرين نفهم أنا يعني

0: الجيل ده كل جيل ليه مشاكله وليه تحدياته، كل ما يطلع جيل جديد يقولك الجيل ده دكتورة ليديا أصعب من الجيل اللي
1: الجيل
0: كان
1: اللي
0: على
1: قبله
0: أيامنا،
1: يعني.
0: ولا أنت رأيك كيف الموضوع؟
1: يعني دايما نقول احنا واحنا صغيرين ما كناش بنعمل اللي الاولاد دلوقتي بيعملوه. هو فعلا الاجيال مختلفه، وده زي ما بيقول لك صراع الاجيال، لكن هو فعلا صعب انك ترضي الناس. هي يعني انا بحس انه دي حاجه صعبه انك ترضي الناس كل الوقت. وعشان
0: صحيح.
1: كده مش مهم قوي نرضي الناس، لكن حتى الرب يسوع قال كده، هو انا ما جئت لاعمل الا مشيئه ابي الذي ارسلني واتمم عمله. فعشان كده هو مهم قوي نعمل مشيئه الاب. صعب ان احنا نكون بنرضي فلان وعلان وتلتين، لكن مهم قوي ان احنا نكون بنعمل اراده الاب السماوي. هنقرا بعد كده هو في متى 11 برضو والعدد 20 بيقول: حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته. لماذا؟ لأنها لم تتب. وقال: ويل لك يا كرازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما في المسوح والرماد. ولكن أقول لكم إن صور وصيداء تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكما. وأنت يا كفر نحوم المرتفعة للسماء ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم قوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. ولكن أقول لكم أن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لك. كلام صعب قوي حد القسيس،
0: هو
1: تفسروا بإيه؟
0: أسلوب محبة الله عجيب في الجزء ده. يعني سدوم وعمورة اللي كان فيها كل الخطايا وكل الشذوذ ورفضت الرب، وصور والخرج صور والصيدة اللي جت منها عبادة إيزابل وعبادة الأوثان اللي أغوت عبيد الرب، وعلشان يسجدوا ويأكلوا ما ذبح للوثن، نجد إن الله جاي لها بآيات وجاي لها بعجائب وجاي لها بقوات. وكم مرة الرب يمد يده إلى هذه النفوس. فإذا الله لا يأتي أولا بالتوبيخ ولا الدينونة، لكن من العجيب القوات المصنوعة. إنه كل يعني زي ما بتشوف ابنك لو هو محتاج لعملية أو العملية فيها بتر أو استئصال بياخد عناية مضاعفة. فالرب لا يسر بهلاك هذه المدن ولا يسر، إلا كل ما بعدت أكتر كان بيصنع قوات أكتر ويظهر لاهوته أكتر. لكن إلى متى؟ لأنه عمل القوات اللي الرب بيصنعها أحيانا في أخوات يقولوا لي كده أو يتكلموا: أنا جوزي لما بيدخل ويشوفكم على الكرمة بتصلوا للمرضى ورغم أنه في اختبارات يقول لها: لا اطفي التلفزيون، أنا مش عاوز أسمع، شغل أغاني، شغل العالم. طب يا عم ادي نفسك فرصة تشوف الرب بيصنع قوات وعجائب في العالم كله وتغيرات، لكن في ناس بتقفل وتصد الوش قدام الرب. عشان كده في الآخر بيقول: أحمدك أيها الآب رب السماء لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال.
1: يبقى إذا بيوبخهم علشان من كتر القوات اللي صنعت، لكن برضه ما كانوش بيصدقوا.
0: حكموا على أنفسهم.
1: أحيانا في ناس يقول لك لا دول بيمثلوا، دول بيقولوا كلام، أو دول بيقولوا خلوا ناس تتصل. طبعا عمر ما بيحصل
0: إزاي؟
1: الكلام
0: طب
1: ده،
0: ما
1: دي حاجات حقيقية ومن الناس نفسهم اللي هم حصل معاهم الموضوع دوت. وصعب قوي لو الواحد هيمثل جزء من الوقت لكن مش كل الوقت. وفعلا ده الناس اللي مش بتصدق، ده بتقلل على فكرة من عمل الله. يعني مش بتقلل من عمل أولاد الله ورجال الله، لا بتقلل من عمل الله، لأنه الله هو أمس واليوم والأبد. زي ما كان بيعمل معجزات زمان بيقدر يعمل لحد دلوقتي، لأن هو لا يتغير. فإذا إلهنا موجود هو. لكن نقطة إن هم ما كانوش مصدقين، يعني
0: الله لا يشمخ عليه.
1: بالضبط، لأنه المعجزة حصلت بتحصل قدام الناس كلها، لكن في ناس بتشتكي وفي ناس بتقول لا مش بتصدق، وفي ناس بتصدق وبتؤمن وبيقولوا فعلا هو ده ابن الله.
0: والاختبار للحياة للرب ده في أعمال الرسل لما قام واحد اسمه سوداس وأضل عدد كبير وراءه وتابعوا عدد كبير، نلاقي أن الضلالة انتهت لوحديهم. وده اللي بيقوله الكتاب. يعني لو بعدين لما بتطلع النمر على الشاشات وبتطلع الدول المختلفة، حتى من نبرة الصوت الناس اللي حواليها بتعرف وبتشهد أنه كم صنع
1: جدا.
0: بيهم الرب ورحمه. لكن الله بيجنبنا كل المجادلات والنقاشات ويقول كده هكذا.

0: كذا خليك عايش في المسرة. من ضمن بركات الآب ان انا بعيش في مسرة الآب. ايه هو؟ ان انا مش بفهم الله. ناس كتير بيقول انت ليك قلب طفل، انا مش قادر اكتشف الحياة دي في نفسي. لكن اذا كانت المسرة عند الرب انك اعلنتها للاطفال، فانا مش مكسوف ان انا يكون لينا قلب طفل والرب يعلن لي الجديد باستمرار.
1: هو فكرة البساطة في الإيمان.
0: نعم.
1: الطفل بيصدق بسهولة لما تقول له أنا هاخدك مثلا وديك الحتة الفلانية، بيبقى متأكد تماما ومجهز أنه هو هيروح الحتة دي. فهو ده الإيمان البسيط. إنه لكن الفكرة أنه أحيانا ساعات بنقعد نشغل مخينا، والمخ حلو قوي ورائع جدا، احنا نكون متشغل حاجه ربنا مديها لنا، لكن في حاجات فعلا بنسلم بيها ونقول رب امين، وهو ده اللي الرب عايزه. بساطه الايمان، قال كده كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات.
0: حلو. يعني يمكن عندي بيبي فيس او حاجه، بس انا لما بشوف الاطفال الصغيرين اللي انا بعرفهم او حفيدتي او كده، بشوفهم اول ما يشوفك يطلع يجري عليك ويفرد لك ايديك ويقول لك خدني في حضنك وتبوس فيه ويحبك وتحبه وكده، يبقى في بساطه في انك يعني اكتر بجد محبه بحسها اخت ليديا اللي بتطلع من الاطفال.
1: صحيح.
0: ليه؟ لانه بيرمي نفسه كده بحضنه ببساطه عليك، فتلاقي الحب طالع رايح جاي كده مش عاوز تخلص.
1: ده صحيح.
0: تلاقي الحب كده يعني ملوش نهايه. لو سبت نفسك لطفل صغير يمكن يكون حفيدك حفيدتك وقعد طول النهار وربنا اداك الصحة كده، مش عاوز تخلص كلام معاه، رغم انه لسه سنة ولا سنتين بيتعلم الكلام ولا حاجة، لكن مش عاوز تخلص. ليه؟ لانه في حب رايح جاي كده تلقائي وسهل وبسيط. وده اللي بيقوله الرب هنا، انك لو عاوز تعرف محبة الاطفال دي، ليس أحد يأتي يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد أن هو يعلن له. تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب وتجد راحة لنفسكم، لأن نيري هين وحمل خفيف. اتعلم من الرب ببساطة أنه الطفل ما عندوش صعوبة في أنه يستقبل محبة ويطلع محبة نقية طاهرة بلا غش وتلقائية، ممكن تقعد اليوم كله تلعب معاه ما تتعبش.
1: ده صحيح القسيس. وعلى فكرة الأطفال مش بتجري على أي حد، لكن بتجري على القلب بسيط واللي بيحسوا فعلا محبة حقيقية.
0: انت بتشجعيني كده.
1: ده صحيح القسيس بجد. يعني فعلا الأطفال مش بيجروا على أي حد، لكن بيجروا فعلا اللي بيحسوه فعلا بيحب بجد وبيقبلهم بجد. وعشان كده رب يسوع قال كده، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن مثل هؤلاء ملكوت السماوات. ماذا نفعل وسط عالم مزعج مؤلم؟
0: العالم المزعج ده بنشوفه انه قدم ليوحنا السجن، وبسبب رقصة هيرودية مش هنروح للموضوع، لكن بيقدم الشكوك والمخاوف وعدم تصديق النبوات، وبنلاقي عدم قبول الرسائل المختلفة، سواء يعني عارف لما يقول لك لو قدت صابعك العشرة برضو ما فيش فايدة. فده اللي عمله ربنا، عمل لهم أفراح وعمل لهم ولائم وأكل وشرب وأشبعهم، وأيضا جلس مع العشرين والخطاة وكلمهم عن التوبة وكل حاجة، لكن ما كانش هذا الجيل بيقبل. فإحنا محتاجين نحن نرجع للآب ونعرف أن أنا يعني العالم المزعج ده اللي كله شك وكله أسئلة وسجون واتهامات باطلة وشكايات، أن إحنا بروح على الرب يسوع مباشرة، فيه النعم والأمين لمجد الله بواسطتني، بيفهمني بيلقي نيري بيرمي أحمالي بياخدني لمكان الراحة في حضن الآب.
1: ده صحيح القسيس، وده بيلخصه كلمة الرب، قال تعالوا إلي جميعا متعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. شكرا لك حضر القسيس لأجل وجودك معنا. الرب دايما يا رب يستخدمك في كل مكان لمجد اسمه.
0: شكرا لك دكتورة ليديا.
1: شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، ورب معكم.

0: انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.
1: قناة الكرمة عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكرمة بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
2: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

من جبل الزيتون الذي يطل على جبل صهيون منطقة العلية. رح أتكلم عن العشاء الأخير يسوع مع التلاميذ. ابقوا معي حتى أتحدث عن هذا الموضوع.

من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس، رح أتكلم عن العشاء الأخير. العشاء الأخير طبعاً كل شيء كان بيصير بحسب ترتيب إلهي بمشورة الله المحتومة. كان يسوع مع التلاميذ في بيت عنيا من الجهة الأخرى من جبل الزيتون، وطلب من تلاميذه أنه يروحوا للبلدة لأنه يعني بيكون أسهل الوضع من أنه يكون خارج المدينة يحتفل مع التلاميذ في العشاء الأخير. وفعلا ذهبوا وشافوا رجل حامل جرة وراحوا للعلية للبيت وين مكان العشاء الأخير. هذه المنطقة جميلة جدا، بحيث أينما نظرت وين ما اطلعت، سواء من جبل صهيون الجميل في رأس الجبل مكان العلية،

0: أو البلدة القديمة بلدة أورشليم القدس. وخلي بالك أنه كانت أيام الفصح، هذا يعني أنه مئات الآلاف من الحجاج من السياح اللي جاءوا حتى يحتفلوا بواحد من أهم الأعياد اليهودية ألا هو عيد الفصح. فالرب يسوع استخدم عيد الفصح حتى يأخذ العشاء الأخير لكي يكون فصحنا. فدعونا أحبائي ندرس مع بعض عن العشاء الأخير، وسأعود بعد هذا الفاصل.
1: أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا الإسخريوطي أن يسلمه، يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه. أخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك:
2: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟
3: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد.
2: لا، لن أدعك تغسل رجلي.
3: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب.
2: يا سيد، لا تغسل فقط رجلي، بل أيضا يدي ورأسي أيضا.
0: أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. واصل حديثي عن موضوع العشاء الأخير. يسوع المسيح كان بيتكلم عن الساعة، وطبعا وهو قادم إلى أورشليم مكتوب ثبت وجهه نحو أورشليم، لابد أن يتمم المكتوب، وهذه خطة الله في مشورة الله المحتومة أن المسيح جاء إلى أورشليم لكي يموت على الصليب ويقوم من بين الأموات. ويوم الخميس كانت تعتبر الساعات الأخيرة ليسوع المسيح مع التلاميذ حتى يتناولوا الفصح بعضهم مع بعض، والمسيح أعد هذا الشيء قبل، طبعا قبل ما يوصلوا إلى المكان. طلب من تلاميذه من تلميذي إنه يروحوا، وهن رايحين راح يشوفوا رجل حامل جرة مي. طبعا رجل يحمل جرة مي كانت علامة، لأنه في الكولتشر في تلك الأيام هذه كانت من عادة النساء أنه يحملوا الأجرار، أجرار المياه على الرأس أو الكتف، ولكن كانت علامة وبتتبعوا وبتصلوا للعلية، وهناك الشخص المسؤول الرجل البيت بيكون محضر. محضر يعني بيكون منظف البيت حتى لا تكون أي فتات من أي، لأنه مش لازم يكون أي نوع خمير، لازم يكون نظيف على الآخر، وبنفس الوقت يحضر كل الإعدادات اللي بيتناولوها بالفصح. يسوع المسيح اعتاد أن يذهب إلى أورشليم، يذهب إلى أورشليم في أعياد اليهود الثلاثة الرئيسية، وأهم عيد يعتبر عيد الفصح. فالفصح هو أول الثلاث أعياد الكبيرة عند اليهود،

بيبتدئ طبعا عند الغروب في 14 أفيف. أفيف يعني الربيع. هذا إما بيكون شهر آذار أو شهر نيسان، يعني شهر مارس أو شهر أبريل. في هذا التوقيت عادة بيجي فصح اليهود، وهذا الفصح بذكرهم خروج شعب إسرائيل من أرض العبودية، من أرض مصر إلى أرض كنعان. وطبعا الخروج كان له مواصفات بحسب سفر الخروج إصحاح 12، إنه كل بيت وأحيانا أكثر من بيت لازم يجيبوا خروف بلا عيب، وكان لازم يذبحوا الخروف، ومن خلال الزوفة بيغمسوا أو في الدم، وكان بيدهنوا أو بيرشوا الدم على القائمتين والعتبة العليا، يعني كان بيرشوه على الأبواب حتى لا يأتي الملاك المهلك اللي أهلك أبكار المصريين، حتى يكون حماية على شعب إسرائيل من الضربة الأخيرة، من الضربات العشر ضد مصر. فيقول الكتاب المقدس: أرى الدم فأعبر عنكم. فإذا هذا العيد كان بيحتفلوا فيه مثل هذه الأيام اللي أنا فيها في الأراضي المقدسة، في أيام الربيع بيحتفلوا. وطبعا مع الخروف لازم يتناولوا، هون في شيء اسمه ماتسا أو المصة اللي هي الخبز الغير مختمر، ما فيوش أي خمير، لأنه كان المفروض الخروج لازم بسرعة. الأحقاق ممنطقة لابسين الأحذية جاهزين، يعني بيشووا الخروف بيأكلوه بسرعة حتى يتركوا مصر ويخرجوا من أرض العبودية، أرض مصر. وهذا كان طبعا عادي يهودية، إنه الأولاد يسألوا الآباء ليه إحنا منعيد عيد الفصح، فبيذكروا الغرض من الفصح حتى يعني يضلوا في ذاكرتهم كل الوقت أنهم يحتفلوا بخروجهم من أرض العبودية إلى أرض الحرية، إلى أرض كنعان. فالمسيح طلب من التلاميذ إعداد الفصح، وشافوا الرجل اللي حامل الجرة وتبعوه للبيت، وطبعا جاءوا مع يسوع المسيح، وعادة بيجلسوا على الأرض في مساند هيك زي مخدات معينة، وفي طاولة بتكون على الأرض، وبيكونوا كلهن قريبين بعضهم من بعض. يوحنا اللي اتكى على صدر يسوع كان قريب منه، بطرس مقابله، وعلى الأرجح يهوذا كان قريب من الجهة الأخرى من يسوع، لأنه المسيح تكلم عن خيانة يهوذا الذي يغمس في الصحن معي، وكانوا حول بعض. هذا الجلوس هو عبارة عن ذكرى، عبارة عن احتفال، عبارة عن تناول وجبة الفصح أحدهم مع الآخر.

أهلا أحبائنا، نواصل حديثنا عن العشاء الأخير، وهذه كانت طبعا الفترة الأخيرة قبل صلب المسيح، ساعات مهمة جدا ليسوع لكي يختلي مع التلاميذ. الوجبة أحبائي مثل ما ذكرت يعني بيتذكر خروج شعب إسرائيل من أرض العبودية، فشيء طبيعي

لازم أهم يعني ما في الموضوع هو الخروف، خروف الفصح يذبح وبيتناولوا مشوي، وهذا طبعا الخلاص من العبودية بواسطة الدم المرشوش على الأبواب، مكتوب أرى الدم فأعبر عنكم. فلازم تقدم هذه الذبيحة، تسمى ذبيحة الفصح. الشيء الثاني المهم جدا في الوجبة، الخبز الغير مختمر، لأنه مش رح ينتظروا حتى يختمر، فكان لازم يمشوا يأكلوا الوجبة ويمشوا بسرعة. الشيء الثالث اللي بيتناولوه في الوجبة عادة بحسب التقليد اليهودي، الماء والملح. طبعا الماء والملح بتذكرهم بالدموع الكثيرة التي ذرفت خلال فترة العبودية في أرض مصر، وطبعا بتذكرهم في عبور البحر الأحمر أو بحر صوف. ثم أحبائي مع الوجبة بيتناولوا أعشاب مرة بتذكرهم في مرارة العبودية، وطبعا مع الأعشاب في الزوفة، نبتة الزوفة اللي كانوا بيغطوها أو بيغمسوها في الدم حتى يرشوا الأبواب، حتى المهلك لا يهلك الإسرائيليين بل يقتل أبكار المصريين. فالدم يذكرهم بحماية الرب لهم، فبيتذكروا هذا الشيء. ثم بعد الوجبة بيتناولوا قطع من الحلوى، وطبعا كل شيء بيتناولوا له ذكرى. قطع الحلوى هي عبارة عن قطع من التفاح والتمر والرمان، وبيخلطوها في المكسرات مع عيدان القرفة، وكلها بيخلطوها في بعض، بتذكرهم كيف كان الشعب إسرائيل يخلط اللبن أي الطين، القش والطين، حتى يقوموا في البناء. فهذه كلها بحطوها على الترابيزة على الطاولة، بتذكرهم في أيام ومرارة العبودية، ولكن من ناحية تانية بتذكرهم في الحرية. شيء مهم جدا في الفصح أنه بيتناولوا 4 كؤوس من النبيذ، وكل كأس له رمزه طبعا، والكؤوس 4 بتذكرهم في وعود الرب لشعب إسرائيل في سفر الخروج إصحاح 6 والآية 6 والآية 7. شيء آخر بيعملوه وهن في الشركة وجالسين في العلية بعضهم مع بعض، بيقوموا في بعض الترانيم والتسبيح، وهذه التسبيح مأخوذة من المزامير اللي ترنم بأيام الفصح من مزمور 113 حتى مزمور 118. وطبعا بما أنه المسيح جلس مع التلاميذ، أهم ما في الموضوع هو الشركة المقدسة، وهم جالسون على المساند أحدهم مع الآخر. ولكن في هذا الفصح أحبائي أعطى المسيح معنى جديد، الخبز الغير مختمر والكأس، الكأس النبيد اللي هو بداية عهد جديد. الخبز الغير مختمر بيذكرنا في يعني خروج شعب إسرائيل بدون الخطية، الخمير يرمز إلى الخطية، فجسد المسيح كامل بلا خطية بلا عيب. والنبيذ أو الكأس بذكرنا طبعا في دم يسوع المسيح. في هذا الفصح أعطى يسوع معنى جديد، فطبعا هو بترمز إلى جسد المسيح الكامل وبلا خطية ودم يسوع المسيح، فهو حمل الله الذي يرفع خطية العالم، الحمل بلا عيب ولا دنس، الذبيحة الكاملة النهائية بلا عيب ولا دنس، ذبيحة يعني المسيح فصحنا. في هذا الفصح أحبائي المسيح
تمم العهد القديم.

عهد اللي هو عهد القديم، وابتدأ الآن في عهد جديد مضمون بل مختوم بدمه لغفران الخطايا. هذا هو العهد الجديد بدمه، اتختم بدم الرب يسوع. اصنعوا هذا لذكري.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل دراستنا من جبل الزيتون اللي بتطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. المسيح كان مع التلاميذ في العلية. في العلية نرى عدة أمور، أولا سيادة الله، ومن ناحية أخرى مسؤولية الإنسان. المسيح تكلم عن عهد جديد، وهذا العهد هو عهد إلهي. الكلمة في العهد القديم كرات بريت، أي قطع عهدا، وهذا العهد عادة من طرف واحد. في العهد الجديد كلمة دياثيكي نفس المعنى، إما بترفض أو بتدخل العهد. فسيادة الله أنه تمم هذا العهد، ولكن مسؤولية الإنسان أنه يدخل في هذا العهد، إما يقبل أو يرفض. بيقبل وبيدخل هذا العهد للحياة الأبدية وضمانها وكل بركات العهد، كل بركات الله. من ناحية أخرى في العلية نرى أمانة الله وفشل الإنسان. واحد من تلاميذ المسيح يهوذا الإسخريوطي، يعني كان مع المسيح أكثر من 3 سنوات، وشاف المعجزات وسمع التعليم ورأى حياة المسيح الكاملة بدون خطية، بل الأصعب كيف الإنسان أن يخون المسيح بعد أن يرى وجه يسوع المسيح. أمانة الله لا تتغير، ولكن فشل الإنسان بغض النظر، إنسان هو الإنسان. في العلية منشوف شيء آخر، بتشوف المحبة الغير محدودة، المحبة الغير مشروطة طبعا، وسوء من ناحية أخرى سوء فهم التلاميذ. إلى هاي اللحظة حتى في الساعات الأخيرة التلاميذ غير مدركين الشيء اللي عم بيقوم فيه الرب يسوع المسيح. كانوا بعدهم بتخاصموا، بعدهم بيتجادلوا. وفي هذا الوقت طبعا، يعني في العشاء الأخير كمان بيسموه خميس غسل الأرجل، المسيح علمهم عن مثل التواضع، عن يعني التواضع، غسل أرجل التلاميذ. ومع كل هذا بعدهم بيفكروا بالمراكز. شيء آخر مهم جدا في العلية، نرى التوقيت الإلهي العجيب، ومن ناحية أخرى تشويش وعدم فهم التلاميذ، غير فاهمين بكل اللي عم بيعمله يسوع، سواء من الحديث معهم، سواء من غسر الأرجل وهكذا، فما زالوا مشوشين. شيء آخر في العلية، حقيقة بتشوف قلب المسيح، بتشوف مزيج من الفرح والحزن. الفرح طبعا أنه سيكمل الفداء من أجل كل البشرية. الحزن في قلب يسوع لأنه رح يفارق التلاميذ كإنسان. فإذا هذا الشعور شعور ممزوج، يعني بين الفرح وبين الحزن في العلية. ثم أحبائي في العلية، معرفة المسيح الكاملة، ما يحدث وما سيحدث في العلية. المسيح

مش بس اتكلم عن خيانة يهوذا بالتفصيل واللي راح يغمس معي، دخل الشيطان يهوذا وراح يبيع يسوع وسلم يسوع، ولكن أيضا في العلية تنبأ عن إنكار بطرس الرسول، فكان عنده المعرفة الكاملة، إنكار بطرس، خيانة يهوذا، وهروب التلاميذ. في هذا

عقيدة العشاء الرباني في العهد الجديد. لكن الجدير بالذكر أنه في فرق بين فصح اليهود وبين فريضة العشاء الرباني. فصح اليهود كان مرة واحدة بعيده مرة واحدة في السنة، واللي بعيده هو فقط الشعب اليهودي. أما فريضة العشاء الرباني، كلما اجتمعنا وكلما أكلتم من هذا الخبز تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. كل مرة بنجتمع فيها للعبادة، عبادة الرب يسوع المسيح في الكنيسة، احنا بنتذكر موت وقيامة يسوع المسيح. مش مرة في السنة، ممكن يكون كل يوم أو كل أسبوع. شيء آخر، الفصح كان مرة واحدة في السنة، أما بالنسبة لنا يتكرر هذا الأمر مرارا. شيء آخر إنه الفصح أحبائي كان لليهود، بتذكروا الخروج من مصر، من أرض العبودية، تحريرهم من مصر. أما هذه الليلة بتذكرنا الحرية من الخطية. مش شعب واحد، كل الأمم، كل الشعوب، كل الألسنة، كل من يطلب يسوع يتحرر من عبودية الخطية. في العشاء الرباني أحبائي احنا بنتذكر كل هذه الأمور.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل دراستنا من جبل الزيتون، وبحب أختم في شيء مهم جدا. فصح اليهود طبعا بيحتفلوا وبيتذكروا وبيعيدوا العيد مرة في السنة، ولكن الكتاب المقدس يقول المسيح فصحنا، والرب يسوع اتخذ هذه الفرصة الأخيرة حتى يقوم بشيء مهم جدا، اللي هي الفريضة المسيحية، فريضة العشاء الرباني أو المناولة اللي منسميها بلغتنا يمكن الأبسط. شو اللي بيصير في موضوع العشاء الرباني؟ أول شيء نظرة إلى الماضي، نتذكر أهم حدث ما عمله يسوع المسيح، نتذكر موت يسوع المسيح الكفاري والبديلي من أجلك ومن أجلي، كيف إنه المسيح دفع الثمن، أخذ العقاب عنك وعني، وفى الدين، أرضى العدالة الإلهية، وفى المطالب الإلهية، وكفادي استطاع أن يكفر عن كل خطايا البشرية. ففي العشاء الرباني منتذكر نظرة إلى الماضي. شيء ثاني في العشاء الرباني هي نظرة للمستقبل. كلما أكلتم من هذا الخبز تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. فعندما نجتمع حول مائدة الرب دائما نتذكر مجيء المسيح ثانية، وإحنا قلنا أن المسيح صعد من جبل الزيتون والملائكة قالت هكذا سيجيء ثانية، فمنتذكر نظرة مستقبلية. أيضا في العشاء الربانية فيها نظرة إلى الحاضر. في هذا الاجتماع نتذكر نحن واحد في المسيح، المحبة الأخوية، الوحدة، وحدة المؤمنين، الشركة المقدسة في هذا الاجتماع. نتذكر أنه إحنا أصبحنا عائلة الله، ونتذكر بركات

الله علينا كيف بسدد كل احتياج في حياتنا. كمان أنهي بشيء مهم جدا في العشاء الرباني، مش بس نظرة للماضي، نظرة للمستقبل، نظرة في الحاضر، ولكن نظرة في الداخل. يقول الرسول بولس: نمتحن أنفسنا، نحكم على قلوبنا حتى نكون مؤهلين إنه فعلا نتناول العشاء الرباني. هكذا أحبائي نعيد، لأن المسيح هو فصحنا. بصلي إنه الرب يباركك.

من جبل الزيتون أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين ملحدين ومسيحيين للأسف اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهاردة رفع رأسي ورأس ولادي.
2: قلت لها الحمد لله أشكرك يا رب المسيح. قلت لها لا الواد اتوفى.
3: قلت لربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

الرسول بولس اتسجن أكتر من مرة في حياته، لكن أصعب سجن اتسجنه هو اللي كان في روما، السجن الأخير لما كان في روما، وكان ألمه شديد وكان زنزانة حقيقية، ويقال إنها كانت تحت الأرض، كانت متعبة جدا. لكن أيضا اللي كان متعب في هذا السجن هو إنه كان وحيد، وكان أصدقائه كتير منهم مش لاقيهم. ففي سجن قاسي كانت أيضا الضغوط النفسية شديدة جدا. وقال في رسالته الثانية لتيموثاوس في الإصحاح الأخير منها: بادر أن تجيء سريعا. يقول له تعالى، بادر أن تجيء سريعا. بعديه على طول بيقول: لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر. ديماس تركني. مؤلم جدا لبولس والغير بولس، الإنسان اللي بيترك الخدمة مؤلم أكتر جدا من أي وجع، وأكتر جدا من حتى آلام السجن. ديماس سابني، هرب من الكفاح وراح، سابني في عز ما بنبني، وكان حتة مني وكان ابني. ديماس يا ناس دلوقتي بيحاربني. لمين التصريح ده؟ من واحد جريح. مين بيقول؟ الرسول؟ لا لا، ده المسيح. ومين ديماس؟ كان غالي وتمنه لا يتاقل بذهب ولا بماس، كان برج عالي في السماء ومبني بأحسن أساس، لكنه اتردم واتهدم وبقي تراب ينداس. ديماس يا ابني، ايه اللي جرى؟ ايه اللي اخدك من وسطنا؟ وربنا تنسى محبته؟ تنسى عشرته؟ طب تنسى ازاي اموره وافعاله؟ ده احنا ياما كنا منها كتير نشوف بذور الكنايس تترمي وسط الاعادي الوف، وتفضل تكبر وترتفع ولا شيء ولا فيها شيء يتمنع. ديماس ده احنا كنا بنفرح سوا لما كان يرجع للحظيره خروف. تنسى ازاي كل ده وتخلي العدا تفرح تقول النبته الاولى بتنضرب وهو واحد منهم هرب وبكره الكنيسه هتنخرب. ديماس يا ناس ميت، عايش بدون احساس، كان فاكر ان الايمان يتهز لما ينسحب. وضاع المسكين زي اللي ضاعوا قبله كتير جايين، شدهم العالم بك

كبرية بمنصب بحب الرية الكين في حب المال بشهوة عين. لكن خلي بالكم دول كانوا وسطنا عايشين، دول كانوا بيبنوا بيعمروا، دول كانوا مؤمنين، دول كلهم ديماس كانوا جوه قلبنا وكانوا بيجروا في دمنا، خدهم العالم مننا واحنا مش داريين.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

التمييز داخل البيت بين الأولاد والبنات كنا نظن أنها مشكلة قديمة وتخطاها الزمن، لكن يبدو أن ما زالت هناك أفكار رجعية داخل البيوت. بعض الآباء ما زالوا ينظرون على أن الولد أفضل من البنت، وهم لا يعلمون أنهم بذلك النظرة وبذلك التمييز اللي بيظهر في صورة كلام أو هدية أو تقدير أو توجيه المسؤولية داخل البيت، بذلك هم يحطمون نفس خلقها الله متساوية تماما، الولد مثل البنت. نحييكم مستمعينا الأعزاء ومشاهدينا في برنامج نحو أسرة أفضل. في هذه الحلقة نود أن نعالج سؤال وصلنا من فتاة تذكر هذه الكلمات: أنا فتاة نشأت في أسرة تتكون من 5 أولاد وأنا البنت الوحيدة، أعاني من مشكلة التمييز، فكأني خادمة لكل إخوتي وكأني مذنبة أو أنني جئت بطريق الخطأ، زي ما بيقولوا بعض الآباء أنت جيتي غلطة. لماذا هذه النظرة للبنت؟ أفكر في الهروب من البيت حتى أتحرر. صحيح السواد الأعظم من مجتمعاتنا العربية تحررت تماما من هذا الفكر، لكن ما زالت هناك نسبة غير قليلة من بيوت تعاني

فيها البنات بسبب معاملة الأب للولد أكثر بطريقة أفضل بنظرة أكثر تقديرا عن البنت. أفكر في الهروب من البيت حتى أتحرر. في الحقيقة أنا عايز أذكر لهذه الفتاة بعض الأمور الغايبة عن ذهنها. الأمر الأول اللي عايز أقوله لك أنك مميزة لأنك البنت الوحيدة في هذا البيت، فأنت نوعية مميزة وفريدة داخل هذا التجمع الأسري. والله أعطى دايما البنت شعور اللطيف والأيادي واللمسات الرقيقة اللي ممكن تمتد داخل البيت، عكس الأولاد اللي كثير ما بيكونوا كثير الشغب أو سريع التخريب أو عديم الدقة عديم النظام. علشان كده أنت مميزة جدا في هذا البيت. انظري لنفسك أنك مميزة في 4 أو 5 متشابهين وأنت مميزة. الأمر الأول الثاني الذي أريد أركز عليه، الله أوجدك في هذا البيت بيعدك إعداد عظيم في مركز تدريب رائع لتكوني في المستقبل إنسانة ذات مؤهلات وقدرات عظيمة جدا. وبحكم خدمة المشورة اللي الله شرفني أخدم فيها، بدخل بيوت فيها مشاكل عائلية صعبة لأن الزوجة كانت بنت في وسط 5 أو 6 بنات وكل واحدة بتلقي المسؤولية على التانية، ما تدربتش عند مامتها تتعلم تعمل حاجة، ما تعلمتش تشيل مسؤولية أخ من إخواتها. علشان كده في بيت الزوجية بتقابلها كوارث ومتاعب ومشاكل قد تصل بالفعل إلى حد الانفصال بسبب عدم الخبرة وعدم المعرفة. لكن الله منحك هذه الفترة، وأقول المحدودة، هي فترة محدودة تتدربي فيها على العطاء، على الحب، على البذل، على تقديم المعاونة، على المساعدة العملية في البيت. هي صحيح يمكن موضوع مرهق وحمل عليك، لكن من ناحية تانية تدريب عظيم جدا. لم تتاح هذه الفرصة لكثيرات من البنات مثلك، فاستفيدي من هذا الوقت بدون ضجر وبدون تذمر. في فكر ثالث أحب أشاركك به وده ضروري جدا، إن غيابك عن هذه الأسرة سيترك فراغ شديد جدا، وهذا سيحدث آجلا أم عاجلا عندما يرتب الله لك شريك الحياة وتذهبي لبيت الزوجية بهذه الخبرة العظيمة الرائعة اللي طالعة منها بيها من بيت بابا وماما. غيابك عن البيت هيترك فراغ شديد جدا. علشان كده أنت وجودك شخص هام، أنت مش غلطة وانتي مش مذنبة، بل انتي مميزة ومدربة بتتدربي في هذا البيت، ووجودك كشخص هام جدا. لو تأخر او غاب او سافر واحد من اخواتك الاولاد، راح مؤتمر، راح مع المدرسة، سافر في التجنيد او اي شيء، البيت مش هيهتز. لكن تأكدي انك انتي شخص عامل مهم جدا داخل هذا البيت، وغيابك يؤثر تأثير شديد جدا. في أمر رابع أحب جدا أن أنا أوجه نظرك إليه، الشخص اللي بيخدم ده مش شخص مذنب، بل بالعكس هو شخص صاحب فضل. فخدماتك داخل البيت حتى لو لم تقابل بالمدح والثناء، لكن تأكدي أنك صاحبة فضل، والله يرى محبتك وتعبك وإخلاصك وعطائك لإخواتك. علشان كده انتظر المكافأة ليس من البشر حتى لو كان بابا، لكن خدي المكافأة من الله. إن لم تكن عاجلا حاليا فهي موجودة ولا بد أن آجلا يكافئك الله على هذا التعب وعلى هذا العطاء وعلى هذا الكم من الحب. اسمح لي أشاركك بفكر خامس أيضا، ماذا لو كانت أمك مع هذه الأسرة بدونك؟
الله أرسلك

معينة لأمك الفاضلة التي تحتاجك وبشدة، فأنت لها صديقة أكثر من كونك مجرد ابنة. الله أعدك معينة لأمك اللي بالتأكيد بتحبيها وبتحب إن ربنا يبارك صحتها ويحفظها ويبقيها في العمر. وجودك مساعدة لماما هذه بركة غير عادية. ليه عندك هذه الحساسية؟ وبلاش النظرة السطحية للحياة. عايز أقول أيضا ليكن لك نشاطك الخاص وهوايتك الخاصة، لأن هذا هو أيضا من حقوقك. يعني أنت بتساعدي في البيت، تخدمي إخواتك، تسندي مع ماما، كل ده أمر رائع جدا، لكن مهم قوي من حقوقك أن يكون ليكي وقتك الخاص، سواء كنت بتحب القراية أو بتحب تشتغلي شغل يدوي أو بتحب الرسم أو هناك هواية معينة أو لك صديقة تثق فيها وتحبوا بعض، يكون ليكم وقت معا. تفنني إزاي توفري الوقت علشان تقدري يكون ليكي حياتك الشخصية. بهذه المناسبة أريد أن أوجه كلمة إلى الوالدين بهذا الخصوص. عايز أقول لكل أب فاضل وأم فاضلة إن البنت اللي موجودة في البيت هي عطية الله العظيمة لك، وهي استمرار لحياتكم، لأنها أم المستقبل. أعد بنتك إعداد نفسي واجتماعي صح، تخرج أم سليمة نفسيا. وقبل ما أقول لك أعد إعداد نفسي واجتماعي، أنا عايز أقول أين المسيح في هذه الأسرة؟ مسيح العدل، مسيح الحب، المسيح الذي لم يميز. لقد كرم المسيح المرأة إذ جاء مولودا من عذراء طاهرة بتول، جاء إلى العالم في بطن امرأة تكريما لكل امرأة موجودة. إن ابنتك الموجودة في بيتك اليوم هي عطية من عطايا الله لك، تضفي لبيتك روح الجمال والأنوثة، روح اللطف، تضع بأصابعها لمسات الفن والترتيب داخل البيت. إن بنتك الموجودة في البيت هي إنسان كامل له مشاعر، الله خلقها كاملة غير ناقصة في شيء. بل يقول الكتاب المقدس وهو أصدق القائلين: لقد خلقهما الله ذكرا وأنثى وباركهما. باركهما، بركة الله كانت للإثنين وخلق الله للإثنين. وعندما بارك الله آدم وحواء لم يميز الله أبدا بينهما، بل قال ليس بعد إثنين بل جسدا واحدا. ويقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى الأصحاح 11 هذه العبارة التي أرجو أن نضعها نصب أعيننا كآباء وكأمهات ونحن نتعامل مع أولادنا ومع بناتنا. يذكر هذه العبارة وبالتحديد آية 8 و9: لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل، لهذا ينبغي للمرأة أن تكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة، غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. لأنه كما أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل هو أيضا بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. مفيش فرق أبدا قدام ربنا في الخلق، بل العكس. اسمح لي أن أقول كم من بنات ذكيات كانوا ذو تأثير في العالم وأصبح أمهات فاضلات، أوجدوا رجال أفاضل مثلك. كم من أناث عاشوا سبب بركة للمجتمعات، وكم من سيدات يذكرهم الكتاب المقدس كانوا سبب تقديم الخدمة وسبب بركة لاستمرار وانتشار كلمة الله. إن هذه البنت الموجودة في البيت هي مخلوق كامل، كامل المشاعر، يشعر ويرى، يترجم نظر

نظراتك وهداياك وعباراتك لها، فقف بجانبها وانصفها أمام إخوتها. وأقول للأم الفاضلة، هذه الصديقة التي منحك الله إياها حافظي عليها، بل احميها وقت أن تتعرض لضغوط من إخوتها أو لإهانات. أنا بشكرك أنك كتبت لينا، باسم البرنامج بتمنى ليكي بركة، وأنا أثق أنك ستكوني أم فاضلة وزوجة رائعة وإنسانة مدبرة ومشيرة، تستطيع أن تقدمي لأسرتك في المستقبل مشورة عظيمة جدا. ليبارك الرب حياتك ويحفظك. اعطي المسيح المركز الأول ليدخل إلى قلبك، وعيشي كما يحق لله. إنها فرصة وقتية، ويكون لك بيتك الخاص، مطبخك الخاص، شريكك الخاص، وحياتك الخاصة. رب يبارك حياتك، يبارك بيتكم. ارجعي لكلمة الله، وقدم ليك هدية من مزمور 139. اقرأ المزمور، وإذا كان لديك أسئلة اكتبي إلينا، اكتبي بالعنوان والطريقة السهلة عليك، وسنجيب على تساؤلاتك. استودعك مع المزمور 139، والرب معك. آمنت بالمسيح وملأ الفرح قلبي، لكن بعد فترة تسرب إلي حالة من الحزن واختفت البهجة. خليني أذكر بعض الأسباب العملية. أحياناً يتواجد في حياة المؤمن وجود علاقة غريبة. أعظم وأكبر عقاب لمؤمن أنه يعيش

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وفي دراستنا في سفر الخروج وهو ثاني أسفار الكتاب المقدس وصلنا إلى صحاح 35 و36، وشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، وما تترددش تبعت لنا لو عندك أي أسئلة أو استفسارات في السفر موضوع الدراسة أو في أي جزء في الكتاب المقدس أو أي سؤال يتعلق بالإيمان المسيحي. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك خالد.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، المشهد اللي اتختم به أصحاح 34 مشهد رائع، وموسى على الجبل وكان جلد وجهه يلمع. لكن نبتدي أصحاح 35 بالأجزاء، الجزء الأول من عدد 1 لعدد 3، يتكلم عن ما يسمى بالسبت. هقرأ الكلمات ديت وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: فضل.
0: وجمع موسى كل جماعة بني إسرائيل وقال لهم: هذه هي الكلمات التي أمر الرب أن تصنع، 6 أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه يكون لكم سبت عطلة مقدس للرب، كل من يعمل فيه عملا يقتل، لا تشعلوا نارا في جميع

0: مساكنكم يوم السبت. عايز أخذ تعليق لماذا يعني تكرر ذكر الوصية بخصوص السبت مرة أخرى قبل بناء خيمة الاجتماع؟
1: يعني المعتاد أن الواحد ياخد الراحة بعد ما يشتغل، لكن هنا بنشوف أنهم هيشتغلوا من عدد 4، لكن تيجي الراحة أسبق من العمل. باجت فيها درس ومعنى أدبي وروحي جميل، أن احنا قبل ما نعمل أي عمل للرب علينا أن نأتي إليه أولا لكي يريحنا.
0: تمام.
1: يعني الرب بيدعونا أولا تعالوا إلي أنا أريحكم، لما بنجيله ويريحنا بيرسلنا لكي نعمل ولكي نتعب، وإحنا فرحانين بالتعب عالمين أن تعبنا ليس باطلا في الرب. إذن هنا أفكار الرب كما في كل شيء آخر ليست مثل أفكار البشر ولا طرقه مثل طرقنا.
0: يعني بالمعنى البسيط نجلس في محضره، نعرف أفكاره، نستريح تحت ظله قبل أن نذهب لأداء الخدمة.
1: صحيح،
0: مش العكس.
1: تمام.
0: عشان لما نقعد في محضره نستريح في ظله ناخد أفكاره نقدر نعمل خدمته.
1: تمام
0: تمام. الأعداد بدءا من عدد 4 لغاية عدد 29 يتكلم عن المواد التي تم تقديمها لبناء خيمة الاجتماع. حضرتك هنبص على الشاشة دلوقتي وتعلق لنا على هذه المواد التي صنعت منها خيمة الاجتماع، معناها إيه ومغزاها إيه؟
1: قدامنا في الشاشة في 17 بند من البنود اللي كان على الشعب أنه يحضرها عشان بناء خيمة الاجتماع. أول حاجة الذهب يمثل البر الإلهي. في رؤية 3 بيقول أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار، صورة للبر الإلهي. الذهب النقي صورة لمجد اللاهوت أو للاهوت. الفضة تكلمنا عن الفداء، ودي واضحة من بطرس الأولى 1، عالمين أنكم افتديتم لا بفضة ولا بذهب. النحاس بيكلمنا عن دينونة الله ضد الخطية، وعشان كده كان المذبح من نحاس، رجلين المسيح في سفر الرؤية من نحاس. وبعدين عندنا 4 ألوان جميلة، الإسمنجوني لون السماء بيكلمنا عن الرب السماوي، الأرجوان لون الملوك اللي بيلبسوه الملوك صورة للمسيح كملك الملوك، القرمز لون الدم بيكلمنا عن المسيح الذي سفك دمه لأجلنا، البوص المبروم حياة المسيح الطاهرة، لأن كلمة بوص مبروم يعني كتان نقي. وبعدين في بقى شوية حاجات تانية، شعر الماعز واللي كانوا بيصنعوا منه الأغطية صورة للمسيح باعتباره النبي، جلود الكباش المحمرة بتكلمنا عن تكريس المسيح وطاعته حتى الموت، جلود التخس بتكلمنا عن انفصال المسيح عن هذا العالم واحتقار العالم لشخص ربنا يسوع المسيح، خشب الصمت الخشب الذي لا يفسد بحسب الترجمة السبعينية بتكلمنا عن ناسوت المسيح غير قابل للخطأ، الخبز بيكلمنا عن المسيح شبع شعبه في الأقداس، دي الأرغفة اللي كانت بتتحط على مائدة خبز الوجوه. وبعدين الأطياب، رائحة المسيح الذكية اللي تختلف تماما عن رائحة الجسد رائحة العرق، الأعطار تشير إلى المسيح في كمالاته المتنوعة، ودي اللي كان بيصنع منها دهن المسحة والبخور العطر. وبعدين عندنا الزيت رمز جميل للروح القدس، وأخيرا حجر الجزع والترصيع تشير إلى جمال المؤمنين عند انعكاس نور الرب عليهم.
0: تمام. في هذه القائمة يا أخي يوسف من عدد 4 لغاية عدد 29 فصح 35،
1: أي
0: بعد ما قال لنا المواد دي كلها قال لنا بعض الحاجات اللي محتاجين نقف عندها.
1: أي
0: قال لنا أنه وكلم موسى كل جماعة بني إسرائيل قائلا هذا هو الشيء الذي أمر به الرب قائلا خذوا من عندكم تقدمة للرب كل من قلبه سموح فليأتي بتقدمة للرب.
1: أي
0: واضح أن كل الجماعة قدمت.
1: أي
0: الكبير والصغير قدم، الرجال والنساء قدموا.
1: أي
0: لما الكتاب يقول لنا أنه كله قدم بتشوفها إيه في قصة العطاء لعمل الرب؟
1: يعني بداية أقول هو مين اللي قدم الأول في الحياة؟ الرب اللي قدم. هما كانوا عبيد، حلتهم إيه؟ حلتهمش أي حاجة غير أنهم يتضربوا، يشتغلوا ويتضربوا، لكن ربنا قدهم ثروة كبيرة جدا زي ما كان وعد إبراهيم في تكوين 15 هيخرجوا بأملاك جزيلة. يبقى هذه الأملاك الجزيلة اليوم ما طلعوا من أرض مصر ما طلعوش نضاف، مع انه

0: كانوا يتمنوا انهم لو سابوهم وحلوا عنهم ويطلعوا خاول وفاض، لكنه طلع مزود بخيرات جذيلة. فهي دي اللي منها قدم للرب. يعني كأنهم يقولوا مع داود في أخبار الأيام الأول 29، من يدك الجميع ومن يدك أعطيناك. وإحنا لما بندي ربنا أي حاجة إحنا جايبينها منين؟ ما هو اللي اداها لنا وإحنا بنردها لي. ردوا على الآب الصدى، أعطوا كما أعطيتمو، حبوا كما أحببتمو. ده شيء يبقى جميل لو عملنا ذلك.
1: إذن هو أعطى أولا وهم أعطوا، الكل
0: صحيح.
1: أعطى
0: صحيح،
1: لكن واضح ان في حد قدم ذهب وفي
0: أيوه.
1: حد قدم خشب.
0: ايوه،
1: تنوعت المواد التي صنعت منها الخيمه ما بين الذهب والخشب.
0: ايوه،
1: لكن في نظر الله اللي تقدم ده ليه وزن ولا ملهوش وزن؟
0: بالضبط. يعني شوف كل واحد عنده، يمكن انت ما عندكش مثلا احجار كريمه، لكن عندك خشب، عندك اسمنجوني. كل واحد عامل ما عنده، مش ده اللي قاله ربنا عن مريم اخت لعازر؟ عملت ما عندها. أنا لما يكون عندي حاجة لمجد الرب وأخبيها عن مجد الرب أنا مستحقهاش، لكن المهم أنك تعمل ما عندك. قد يكون اللي عندك، يعني أنا لفت نظري مثلا لما يقول كده في عدد 24، كل من قدم تقدمة فضة ونحاس جاء بتقدمة الرب، وكل من وجد عنده خشب صنط لصنعة ما.
1: أي.
0: خشب صنط ده أكيد يعني لوح خشب كبير طالع بيه من مصر. طب هو طالع بيه عشان يدير ربنا؟ طبعا ده شرف كبير جدا. طالع بيه وشايله على كتافه وشيلة متعبة، لأنه مش سهل خشب الصنط، لكن حطه في أحسن حتة، حطه في خيمة الاجتماع بيت ربنا. يعني الراجل ده ضحى، لكن في الحقيقة ده شرف وليس تضحية قد ما هو شرف كبير.
1: يعني أفتكر الذهب اللي طلعوا بيه من أرض مصر،
0: أيوه،
1: في ذهب اتسبك منه عجل وعبدوه
0: بالظبط،
1: وفي ذهب يتحط في خيمة الاجتماع.
0: تمام.
1: فالحاجة اللي بين ايدينا يا اما يتعمل منها عجل،
0: ايوه،
1: وياخد القلب بعيد عن الرب، يا اما يتعمل بها حاجة تمجد الرب.
0: صحيح.
1: علينا ان نكرس حياتنا وطاقاتنا للرب.
0: مظبوط.
1: في حاجات ايضا اتعملت بره، خشب بيتقطع بره، في حاجات اتعملت في البيت، شعر المعزة ده بيغزل في البيت، وغالبا عن طريق يد النساء. دور
0: صحيح.
1: النساء في الخدمة وعمل الرب برضو ادينا تعليق عليه.
0: يعني يلفت النظر عدد 22، جاء الرجال مع النساء. عدد 28، جميع الرجال والنساء. لكن في حاجات بقى ما فيهاش رجال بس نساء. عدد 25، وكل النساء الحكيمات القلب غزلنا بأيديهن وجئنا من الغزل بالإسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص المبروم. رائع أن النساء يكون لهن نصيب في خدمة الرب. أفتكر لما كان المسيح هنا على الأرض كان للنساء دور، يقول لنا في لوقا 8 أن في نساء تبعنا يسوع كنا يخدمنه من أموالهن. كفنة المسيح اللي وحدها فازت بالنشان مريم أخت العازر. المريمات اللي راحوا آخر ناس بارحنا مشهد الصليب، وأول من ذهبنا إلى قبر كنا نساء. أعتقد أن النساء في أيام المسيح على الأرض كان لهن دور رائع وعظيم، وهنا برضو بنشوف دورهن العظيم.
1: أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: مع أن الأوامر الخاصة ببناء خيمة الاجتماع وردت في أصحاحات 26 و27، لكن بنلاقي أن لغاية أصحاح 35 ما كانتش لسه اتعملت خيمة الاجتماع، فإيه السبب؟
1: تفضلي. أصحاح 32 عبدوا العجل الذهبي، وكانت النتيجة أن موسى كسر اللحين وبعدين طحن العجل الذهبي وسقاهم وقتل منهم 3000 نفس، وبعدين طلع 40 يوم تاني فوق الجبل ونزل بالتعليمات. الوقت ده كله أخذ وقت كبير، لكن بعد أن بدأوا وشرعوا في العمل، لما نوصل لأصحاح 40 هنقرأ أن الرب كلم موسى في الشهر الأول، في اليوم الأول من الشهر بعد ما أقيم المسكن. يعني المسكن أقيم في اليوم الأول في الشهر الأول من

0: السنة الثانية، وإحنا عارفين إنهم طلعوا من أرض مصر في الشهر الأول من السنة الأولى،
1: يعني سنة من
0: تقريبا
1: من
0: سنة.
1: الخروج لغاية إقامة الخيمة،
0: من الخروج لإقامة الخيمة سنة، بس كان فيها وقت كبير ضايع عليهم بسبب عبادة وثنية.
1: تمام. بعد كده الجزء الثاني في أصحاح 35 عدد 30 لغاية آخر الأصحاح يتكلم عن بصلائيل وأهولئاب ودورهم في بناء خيمة الاجتماع. أديني فكرة بسيطة عنهم علشان نفتكر ما قاله الكتاب.
0: يعني في عدد 30 قد دعا الرب بصلائيل، وبعدين عدد 31 وما لقاه من روح الرب. وأعتقد دي بنشوف حاجتين مهمين قوي، إن أي من يخدم أولا يدعى من الرب ويمتلئ من روح الرب. فأنا من غير دعوة ربنا ما ينفعش إني أعمل أي حاجة لمجده، دون قوة روح الرب وملء روح الرب ما ينفعش. وعليه فالعمل هو عمل إلهي، أنتظر دعوة إلهية ثم قوة إلهية، قوة روح الله علشان وحكمة، لأنه مش بس أداله ربنا القدرة لكن الحكمة والفهم والمعرفة. في الحقيقة الاتنين دول مش هيكفوا أنهم يعملوا كل العمل، وعلشان كده ربنا في عدد 34 جعل في قلبه أن يعلم، يعني أداهم قدرة على تعليم الآخرين. يعني أحيانا أنت بتبقى تعرف تعمل حاجة لكن ما تعرفش تعلمها لغيرك. الرب أداهم مش بس أنهم يعملهم لكن كمان أنهم يعرفوا الآخرين ماذا يعمل. العمل كبير لا يمكن الاثنين يعملوه، عمل ربنا يحتاج إلى كل شعب الله أن يشارك فيه. يمكن البعض بالصلاة، يمكن البعض بالتقدمة، يمكن البعض بالأعوان يساعد في عمل الرب، لكن على كل مؤمن حقيقي الرب فداه أنه يكرس نفسه وجهوده وإمكانياته في خدمة الرب.
1: تمام. الصح 36 الأعداد من 1 إلى 7 تم جمع المواد، ويقول لنا في عدد 7 والمواد كانت كفايتهم لكل العمل ليصنعوا وأكثر. ما فيش حاجة أثرت من العمل، المواد اللي جت كانت كافية جدا علشان عمل الرب يكتمل.
0: جميل.
1: عايز حضرتك بقى تبتدي من عدد 8 أخي يوسف، تعلق لي على الخيمة. أنا بدأ من عدد 8 دلوقتي تم صناعة أجزاء الخيمة، فحضرتك كده امشينا في الأصحاح ده وقول لنا كل جزء وفكرنا به كان يقصد منه إيه في الخيمة.
0: يعني بيبدأ بالأغطية التي كانت على ألواح المسكن، وعجيبة أنه بيكلمنا عن الأغطية قبل ما يكلمنا عن الألواح. ذلك لأن الأغطية تكلمنا عن المسيح في المجد، بينما الألواح تكلمنا عن المؤمنين بدءا من يوم 50.
1: تمام.
0: وإحنا عارفين أن المسيح صعد إلى السماء قبل ما ينزل.
1: تمام.
0: الروح القدس. لذلك نقرأ عن الأغطية، وهي عبارة عن 10 شقق بيسموها الشقق الجميلة، اللي مصنوعة من 4 ألوان: بوص مبروم، اسمنجوني، أرجوان وقرمز، صنعة حائك حاذق. دي زي ما شفنا بتكلمنا الألوان الأربعة، بتكلمنا عن مسيح الأناجيل الأربعة، وده معناها أن المسيح من جوه زي المسيح من بره، ما فيش فرق.
1: تمام.
0: كمان 10 شقق كان 5 و5، والخمس شقق فيهم 50 عروة و50 عروة و50 أشظة من ذهب.
1: تمام.
0: علشان يبقى المسكن واحد، ودي بتفكر
1: الأشظة اللي ربط الجزئين مع بعض.
0: بالضبط.
1: تمام.
0: يبقى إذن صار المسكن واحدا صورة أن المؤمنين مسكن واحد في الرب في الروح.
1: تمام. وحضرتك بتكمل، احنا هنعرض دلوقتي صورة للخيمة بمنظرها.
0: أيوة.
1: يمكن حبان المشاهدين يتخيلوا منظر الخيمة مرة تانية. دي الأغطية اللي من فوق.
0: تمام.
1: طبعا الشقق من جوه عشان تبقى باينة للي في القدس من جوه.
0: هو رفع الشعر المعزة عشان يبين لنا الشقق الجميلة باينة، وفوقيها الأبيض ده شقق شعر المعزة. في كمان غطيين تانيين مش موجودين هنا لكن موجودين في الكتاب المقدس، اللي هو جلود كباش محمرة عدد 19، وغطاء من جلود التخس من فوق، ده برضو في عدد 19.
1: طب حضرتك كلمتنا عن الشقق الجميلة.
0: أيوة.
1: 10 في 28 طول في 4 عرض.
0: تمام.
1: لكن شعر المعزة كان
0: شعر المعزة 11، وكأنه زاد، كأنه بالأولى كثيرا، كأن ربنا مش بس وفى المسؤولية بتاعتنا ممثلة في 10 لكن أكثر مما.
1: تمام.
0: المسؤولية 11.
1: تمام.
0: بعد كده جلود الكباش المحمرة زي ما فهمنا قبل كده أنها تمثل لنا المسيح المقدس والمكرس للموت، وأخيرا جلود التخس المنفصل عن العالم والذي احتقره العالم. زي ما

0: نقرأ في إنجيل يوحنا أكثر من مرة.
1: تمام.
0: أمن الناصرة يخرج شيء صالح، فيش نبي من الجليل، نظرة العالم للمسيح.
1: يبقى أغطية المسكن ولا سيما الشقق الجميلة المسيح في المجد.
0: أيوة.
1: لكن الألواح التي تحمل هذه الشقق، ألواح المسكن، دول المؤمنين.
0: المؤمنين.
1: قل لنا الكتاب قال لنا عنهم خامتهم إيه، أطوالهم إيه، مقاساتهم إيه.
0: صمت مغشى بالذهب ويقف على قاعدتين من فضة. دول الألواح تمثل المؤمنين، جماعة المؤمنين، كل واحد منهم قائم ثابت في الرب على أساس قاعدة مزدوجة. إيه القاعدة المزدوجة؟ من فضة. ليه من فضة؟ لأنها بتكلمنا عن الفداء. الفداء له شقين، له جانبين. إيه هما الجانبين؟ أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. موت المسيح لوحده ما يفديش، لكن موت المسيح وقيامتي. وعشان كده هنا العمود اللي هو خشب صمت طبيعتنا الأولانية مغشى بالذهب البر الإلهي، واقفين على قواعد من فضة، كفارة وفداء موت المسيح وقيامته.
1: يبقى كانت أعمدة من صمت مغشى بالذهب على قاعدتين من فضة.
0: من فضة.
1: كم لوح؟
0: هم 48 لوح. ويلفت النظر أنهم ممسوكين بأربع عوارض، وفي عارضة وسطى من جوه. الأربع عوارض، اتنين من فوق واتنين من تحت، وفي الوسط منتصف في عارضة وسطى. وأنا بشوف فيها أن عشان يصبح المسكن واحدا وهذه الألواح تمثل وحدة واحدة، كانت محتاجة للعوارض دي. وأرى في العوارض صورتين مختلفتين. ممكن أشوف فيها الممارسات الكنسية، كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. وأضيف إليها أن العارضة المستخبية هي المحبة اللي يقول عنها أنها رباط الكمال.
1: تمام.
0: أو أرى فيها أيضا المواهب المختلفة التي تجعل المؤمنين متماسكين، اثنين رسل وأنبياء واثنين معلمين ورعاة، لكن في عارضة وسطى اللي هي الروح القدس اللي ما يشوفوش أهل العالم، لكن في الحقيقة هذه العارضة الوسطى التي تنفذ خلال الألواح الثمانية واربعين تجعل تماسكا شديدا في هذه الألواح، بالإضافة إنها مثبتة على قاعدتين من فضة.
1: والثمانية واربعين لوح اللي من خشب الصمت مغشى بالذهب،
0: أيوة،
1: لها نفس الطول 10 ذراع في عرض ذراع ونص.
0: مظبوط.
1: وكل المؤمنين فأصلهم متساوون، كلنا خشب صند، وكلنا متمتعون بذات المقياس في البر الإلهي.
0: بالضبط.
1: تمام.
0: تمام.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف بعد إذنك.

0: في عدد 35 من أصحاح 36 وصنع الحجاب من اسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعت حائق حاذق صنعه بكروبيم. ليه ذكر هنا الكروبيم؟
1: تفضل يا أخي.
2: نلاحظ أن في خيمة الاجتماع في ثلاث ستائر، ثلاث أبواب إنجاز أن أقول. في عدد 35 صنع الحجاب، 37 صنع سقف لمدخل الخيمة، ولما نوصل لأصح 38 عدد 18 وسقف باب الدار. ونلاحظ أن الثلاثة من نفس الألوان بعينها، الثلاثة لهم نفس المساحة 100 ذراع بالنسبة لباب مدخل الدار 20 في 5، وهنا 10 في 10 و10 في 10. لكن زي ما جه في السؤال ان هنا بس الحجاب هو اللي بكروبيم، ذلك لان الرب يرحب بالخاطي دون رعب وخوف، يرحب بالساجد دون رعب وخوف. اتفضل، مفيش كروبيم، ملائكة قضاء. لكن بالنسبة للحجاب عند المسيح عندما دخل الى الاقداس ووجد فداء ابديا، كان هناك سيف العدل الالهي. القضاء والدينونة يرد في حياة المسيح عندما كان على الصليب: استيقظ يا سيف على رعية، وعلى رجل رفقتي اضرب الراعي. وأقول أيضا أن الحجاب جعل الله قريبا جدا منا،

يعني تخيل انك داخل مع واحد من الكهنة وبيفرجك على محتويات خيمة الاجتماع ويقول لك الله ورا الستارة دي، يا قريب كده، فعلا قريب جدا. لكن في نفس الوقت يقول لك بس احذر، اوعك تقرب من الحجاب ده، اوعك تقرب وتدخل جوه، لان الموت سيكون مصيرك. يعني كأنه بيشعرك ان الله بعيد جدا جدا بالنسبة لك. لكن حدث شيء،

0: المعنى بتاع الكلام ده؟ الحجاب يكلمنا عن جسد المسيح.
1: تمام.
0: عندما جاء المسيح وظهر في الجسد، الله بقى قريب جدا مننا، في الوقت ذاته صار بعيدا جدا عنا. ليه؟ لأن إذا كان ده المستوى اللي يرضاه ربنا، ما أبعدني أنا عن هذا المستوى الذي ظهر في المسيح. لكن هذه الحياة العطرة ما احتفظتش بنفسها، لكن مضت إلى الصليب، زي ما قال المسيح: إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها، إن ماتت تأتي بثمر كثير. فمات المسيح، وعندئذ صارت حياة الله فينا، وصرنا في منتهى القرب من الله. نحن الذين كنا بعيدين صرنا قريبين بدم المسيح.
1: علشان كده كان في تزامن بين موت المسيح وحجاب الهيكل اللي اتشق.
0: ايوه،
1: فموت تمام. المسيح عبر عنه امام الكهنه او اليهود الواقفين عندما شق حجاب الهيكل. هذا هو الذي كان يحجب الله عن الانسان ويمنع دخول الانسان الى محضر الله، صار الان مرحبا بالانسان الى ذات محضر الله.
0: تمام
1: تمام
0: تمام.
1: بعد كده بيكلمنا عن نوع تاني من الأبواب في عدد 37 إلى آخر الأصحاح.
0: أيوة.
1: بيقول: وصنع سقفا لمدخل الخيمة من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعة الطراز. كلمنا عن الباب ده في أي منطقة وبيتكلم عن إيه؟
0: ده مدخل القدس. عشان تدخل القدس هتعدي على هذا الباب،
1: وده الباب الأوسط يعني.
0: وده الباب الأوسط، بعديه في الحجاب اللي بيدخل لقدس الأقداس، وقبليه في السقف بتاع باب الدار، وده اللي بيدخلك على الدار الخارجية. وتلاحظ شيء عجيب شوية، ان السقف بتاع الدار الخارجية على 4 أعمدة، لانه بيكلمنا عن المسيح كما جاء في الاناجيل اللي كتبوها 4 كتاب.
1: تمام.
0: بينما السقف اللي بيدخلك على القدس ده بيكلمنا عن مسيح الرسائل.
1: تمام.
0: اللي كتبوها 5 من كتبة الرسائل، اللي هم بولس وبطرس ويوحنا ويعقوب ويهوذا. يبقى 5، عشان كده في 5 أعمدة يدخلوك إلى القدس، بينما 4 أعمدة يدخلوك إلى الدار الخارجية.
1: فال4 أناجيل موجهة للإنسان في العالم عموما ليأتي للمسيح.
0: أيوة.
1: ده من بره إلى الدار الخارجية
0: بالضبط.
1: لكن الرسائل تتكلم عن مستوى أعمق في الشركة ومعرفة فكر المسيح.
0: تمام.
1: ودير الرسل 5 أو الكتابات 5 التي تتكلم عن شخص المسيح.
0: وتتذكر حضرتك أنك أول ما بتدخل من باب الدار أو السقف بتاع الدار، أول قطعة بتشوفها مذبح النحاس التي
1: احنا ممكن نشوفها دلوقتي برضه يا أخي يوسف، علشان أحبائنا المشاهدين يتابعوا معانا. اتفضل.
0: يعني السقف ده أو الستارة اللي بتدخل الدار الخارجية دي موجودة من الناحية اليمين. أول ما تدخل أول قطعة بتشوفها هي مذبح النحاس، ودي أكبر قطعة 5×5×3، ودي بتكلمنا عن صليب، لأن نار الذبائح ما كانت تطفأ ليلا أو نهارا، صورة لعمل المسيح دائم الأثر. بينما الستارة اللي بتدخلنا إلى القدس بين هنا، الحجاب طبعا مش باين لأنه يفصل بين القدس وقدس الأقداس.
1: وستار القدس ده اللي هو قائم على 5 أعمدة زي ما حضرتك أشرت.
0: بالظبط.
1: تتكلم عن المسيح في رسائل 5.
0: أيوة.
1: وده مستوى تاني من المعرفة لما ندخل نبقى في علاقة معه.
0: 5 من كتبة الرسائل كتبوا لنا المسيح اللي بيدخلنا إلى الأقداس.
1: تمام. أنا بشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة. الحقيقة كلام غني جدا، ولسه في مزيد من الكلام في الحلقات القادمة. هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: شفنا بأن الذهب اللي أخذ من مصر في جزء تقدم للعجل وفي جزء تقدم لبيت الله، فده تحذير لنا بأن إيه الوزنات اللي إحنا بنمتلكها بنقدم بها إيه للرب.
3: شفنا للوح الواحد قاعدتين رجليه من فضة، كانت الفضة تشير للكفارة لكن ليها وجهتين، أسلمة من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.
4: اتذكر في أصحاح 35 يوم السبت اللي هو الراحة قبل ما يبدأوا في خيمة الاجتماع، وده بنتعلم منه ان احنا قبل ما نبتدي في عمل الرب لازم بنرتاح في محضره ونقعد قدامه ونعرف فكره.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، تنوعت المواد التي بنيت منها خيمة الاجتماع ما بين الذهب وخشب الصند. اختلفت المواد، تنوعت المواد، الكل قد أعطى. يمكن واحد فينا بيخدم خدمة للرب ظاهرة ويمكن بتنال مدح الكثيرين، وهناك من يخدمون في الخفاء وفي الأماكن المظلمة، وهناك من يركعون على ركبهم ويصرخون بالدموع.

0: مجموعة للرب، لأجل عمل الرب ولأجل شعب الرب. مش مهم الحاجة اللي انت بتقدمها ايه، لكن بتقدمها ازاي والمين. فسماحة القلب وسخاء القلب هو اللي بيدي للحاجة اللي بتديها للرب قيمتها قدام الرب. فأرجوك أن تحسن الاختيار كيف تتعامل بالمواهب والوزنات اللي الرب ادها لك. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، سبقى قدام المحال.

هل تؤمن بالصوت الداخلي؟ وهل تتصور أن الله يمكن أن يكلم الإنسان من خلال صوت داخلي في قلبه؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة.

المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. كل مرة بننبه وبشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا، بنكون سعداء لما تصلنا رسائل منكم أحبائي المشاهدين، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحتنا أو جروب حياتك في قصة أو عن طريق اليوتيوب أو عن طريق تويتر. بكل الطرق بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين أنه نتلقى منكم. قصتنا النهاردة من القصص الجميلة الرائعة. قصتنا النهاردة قصة عن حياة الأخت الفاضلة هند صالح خميس أبو عطا، أخت قديسة عاشت في فلسطين وأثرت في الكثيرين، وكم سعدت بقراءة هذه القصة في كتاب غالي علي لأنه فيه سير قديسين وقديسات، كتاب بعنوان الجليل يشهد. الأخت هند صالح خميس أبو عطا بنتها اللي كتبت القصة بتاعتها، بنتها ماتيل شاهين زوجة القس الفاضل يوسف شاهين، وكتبت تحت اسم، تحت قصة مامتها، الرب يتمجد ببساطة الإيمان. ولدت الأخت هند صالح في عائلة كبيرة في قرية الرينة سنة 1919 في فلسطين. وفي أحد المرات لما كانت صغيرة سنها 5 سنين بس، تركها أبوها في البيت وحدها في المساء ليحضر أمها. لما عاد الأبوين قالت لأمها حضر لي شخص لابس ملفحة بيضاء وقال لي لا تخاف

في ماما جاية على طول كمان شوية، ولم أعلم كيف دخل البيت والبيت مغلق. بعد شوية عرفوا أنه كان الرب يسوع بنفسه بيطمنها لأنها كانت خايفة. لما كانت الصبية وهي متعبة محتارة تجاه أبديتها، راحت فيما يشبه الغيبوبة زي رؤية، ويد رفعتها فوق النجوم وشافت مكان جميل جدا، ثم أنزلتها هذه اليد فسمعت صرخات وعويل، فابتدأت تتأكد برؤية من الله أيضا أنه يوجد سماء ويوجد جحيم. ثم رأت كلب برضو في رؤية، كلب رهيب يجري وراءها، فأمان آمنت بحقيقة أن في شيطان بيتعب الناس. كانت بسيطة جدا، والله بيتعامل مع كل شخصية لأنه هو الخالق العظيم. درست قليلا، عملت في التمريض في المستشفى الإنجيلي الإنجليزي بالناصرة، وفي يوم من الأيام كانت في المستشفى في البلكونة، تأثرت جدا بالقصة دي، وصوت داخلي كان لسه هي ما سلمتش قلبها لربنا قال لها ادخلي. بمجرد ما دخلت من البلكونة لجوه في دانة مدفع، كانت الكلام ده أيام الحرب العالمية الثانية، بمجرد دخول الحجرة سقطت قنبلة ودانة مدفع واخترقت البلكونة حيث كانت تقف، ويد العناية هي اللي خليتها تسمع الصوت الداخلي وأنقذتها. في المستشفى الإنجيلي سمعت رسالة الرب عن طريق خادم الرب اللي عملنا عليه حلقة، الخادم الجميل مجيد قعوار، واشتاقت للخلاص. في يوم من الأيام زارت بيت خادم الرب مجيد قعوار وزوجته الأخت سلمة، وقالت لهم أنا عايز خلوني مؤمنة زيكم. قالوا لا، إحنا ما نخليش حد، مش إحنا اللي نخلي، ده ربنا هو اللي بيغير القلوب. فركعت وصلت، قالت يا رب مثلما خلصت التلاميذ من الغرق في بحيرة طبرية، خلصني من الغرق في الجحيم الأبدي. وسمع الرب صلاتها، وفي يوم من الأيام كانت متشككة من خلاص نفسها، فسمعت برضو بالصوت الداخلي صوت يقول لها اقري لوقا 10. ولما قرت لوقا 10 قرت الآية اللي بتقول لا تفرحوا أن الشياطين تخضع لكم باسمي، فرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في السماوات. وتأكدت لوقا 10:20 لما شاركت الأخ مجيد قعوار وزوجته سلمة بهذا الكلام، قال له كمان الرب عايز يقولك في لوقا 10 خليك زي مريم التي كانت تجلس عند قدمي يسوع وتسمع صوته. وظبط على الاجتماع في وجود الأخ مجيد قعوار، تزوجت سنة 1987 بعد سفر الأخ مجيد قعوار للأردن، وظبط مع الأخ جميل الحسن اللي كان بيرعى الكنيسة. عاشت بعد زواجها في بيت صغير، حجرة مملوءة بالبضائع، جوزها كان بيشتغل، وكانت أحيانا تشعر بالصعوبة لكن كان ربنا دايما يديها تعزية. قتل أخوها فحزنت جدا وكانت مش قادرة تحتمل، لكن مرة تاني الرب كان بيديها تعزية. كانت تقرأ الكتاب المقدس دائما رغم أنها لا تجيد القراءة في الأمور العادية، ونعرف كثيرين جدا مش بيعرفوا يقروا ويكتبوا إلا الكتاب المقدس. كانت تشهد في المستشفى، خدمت في القرى والمثلث، وكانت تترجم الأجانب، وصارت تجيد التحدث بالإنجليزية، وكانت تكلمهم عن الرب يسوع المسيح. دايما كانت بتوعظ عن المعطف أو الملتف، الآية اللي موجودة في ملوك الأول 6:8، وبتقول الآية وكان يصعدون بدرج معطف إلى الوسطى إلى المكان الأوسط. وكانت بتقول في الحياة في حاجات ملتفة كتيرة الأمر يحتاج إلى الإيمان. مرة كانت محتاجة تعمل، كان عندها مرض في المرارة، والدكاترة قالوا لازم تعملي عملية، فهي صلت وبعدين شافت الرب أيضا بيشفيها، وقالت لهم أنا خفيت، ما صدقوش، لكن بمجرد ما عملوا الأشعة والتحليل تأكدوا فعلا أن معجزة حصلت ليها والرب شفاها. مرة من المرات سنة 1970 كان ابنها يوسف بيشتغل على السفينة بيروح أفريقيا، قالت له السفرية دي ما تسافرهاش. إزاي يا ماما؟ المهم ما سافرش حسب كلام مامته وغرقت السفينة. الكلام ده كان سنة 1970، بعدها بسنتين بعدها بكم سنة، سنة 1992 كان في رحلة تاني قالت له سافر، وجه محمل بالبركات. بعد فترة انتقلت لبيت المسنين في بيت إيفن هعيزر في حيفا، وكانت هناك شاهدة للرب رائعة لمدة 10 سنين، ثم انتقلت إلى السماء وعلى فمها ترنيمة، بنتها اللي كاتبة قالت وهي وأنا برنم لها ابتسمت وراحت للسماء. الكلام ده كان
يوم 12/6/2007. سأستكمل معك هذه القصة الرائعة عن أختنا هند صالح بعدما نستمتع بترنيمة فيها تمجيد لله اللي بيتعامل معانا. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة.

وبغني بين الناس. أنا ليا إله عظيم كنا في أجواء السماء، يعني زي السماء ما فيها السرافيم من حوله أغاني تسبيح السرافيم، كنا إحنا في أجواء روحية جميلة مع مرنمنا الرائع أخونا هاني بلدي والعزف الملائكي السماوي أيضا مع أخونا بيتر أنيس. في قصتنا النهاردة عن أختنا هند صالح، هذه الأخت القديسة التي عاشت في فلسطين وكتبت قصتها في كتاب الجليل يشهد ونقلتها بنتها ماتيل زوجة خادم الرب المبارك القس يوسف شاهين. عايزين نتكلم كلمتين مع بعض، يعني أنا بحب البساطة دي. هو ده الإيمان الحقيقي. أنا مصدق، يمكن في بداية الحلقة قلت لك بتصدق إن ربنا بيتكلم بالصوت الداخلي؟ آه بصدق. وفي ناس قديسين هي ما كانتش تعرف تقرأ وتكتب إلا الكتاب المقدس، ثم كانت تجيد الإنجليزية وكانت تشهد للمسيح للناس في المستشفى الإنجليزي بالناصرة، ولكن دول الأمهات والأباء الفضليات والأفاضل اللي شفناهم وما زلنا نراهم في ضياعنا وفي بلادنا في مختلف الأماكن، قديسات بمعنى الكلمة. عايز أشاركك بثلاث كلمات. طبعا يعني أنا لو أنت شفت المرأة الفاضلة بتاعت سفر الأمثال وصح 31 تلاقي أختنا هند كل الصفات تنطبق عليها. ثلاث كلمات. كلمة الأولى عن تعامل الله العجيب، ثم الكلمة الثانية عن مقابلة عند الصليب، ثم الكلمة الثالثة عن الشهادة ومجيء الرب القريب. معاملة الله العجيب، وهي طفلة 5 سنين يظهر لها المسيح ويديها سلام. انت مصدق؟ انا مصدق طبعا. هو احتضن الاطفال وقال دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وهي تعرف منين تكذب تقول شخص جميل ولابس ملفحة وجه والباب مغلق. هو اللي دخل في سفر في انجيل يوحنا صح 20 والابواب مغلقة، جاء يسوع وقف في الوسط. ثم علشان ربنا ينجيها قبل ما يكون لها علاقة شخصية مع المسيح تبقى في البلكونة في المستشفى وصوت عميق يقول لها ادخلي جوه، تنزل قنبلة ودانت مدفع تحط من المنطقة اللي هي كانت واقفة فيها. دي معاملات الله. الله عجيب. في سفر القضاء صح 13 لما سألوا منوح اسمك ايه رد قال لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب. وفي سفر أشعياء صح 9 وعدد 6 مكتوب يولد لنا ولد ونعطى ابنا ويدعون اسمه عجيبا، عجيب الرب في كل معاملاته ومعاملاته عجيبة. في سفر الجامعة صح 11 وعدد 5 يقول كما إنك لست تعلم ما هي طريق الريح ولا كيف العظام في بطن الحبلة، إزاي ست يتكون جواه عظم في بطن الحبلة، هكذا لا تعلم أعمال الله. في الصباح ازرع زرعك، في المساء لا ترخي يدك لأنك لا تعلم أيهما ينمو هذا أو ذاك أو يكون كلاهم. ازرع كلمة الله ومعاملات الله العجيبة هتجيب ثمر. أيوة معاملات عجيبة. وربنا بيحافظ على الإنسان قبله حتى هو بعيد وبيعمل أمعاء. أنا متأكد يمكن تكون أنت لسه بعيد عن الرب وأنت يلي بتشاهديني. صدقني كنت بتشاهدني على اليوتيوب ولا على التلفزيون ولا بأي صورة، عايز أقول لك اتذكر معاملات الله العجيبة معاك. يمكن ربنا نجاك. يعني قابلت ناس عراقيين مثلا حكولي، يعني واحد مثلا قاعد يحكي لي بتاع يومين عن قد إيه من الصعوبات لما هاجر ومعرفش راح تركيا وكم طلقة نار عليه وبعدين من تركيا

0: اليونان وبعدين من اليونان لإيطاليا مش عارف ولا ولا ولا ولا ألمانيا ولا من ألمانيا لأمريكا. إيه ده إيه ده إيه ده إيه اليد الإلهية؟ وبردك لسه بعيد عنه، وبردك لسه بعيد عنه معاملات الله العجيب. لكن مقابلة عند الصليب، راحت لمجيد قعوار خادم الرب المبارك وزوجته سلمة وقالت لهم أنا عايز أبقى تخلوني مؤمنة زيكم لأنكم حلوين، روحنا مش بنخلي حد. فصلت وقالت له يا رب خلي بالك يلي أنقذ التلاميذ من الغرق في بحيرة طبرية، أيوة انقذني من البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. وحينئذ تغيرت حياتها. شوف شوف الحكمة الروحية وهي شابة صغيرة. يعني إيه؟ أنا وإنت كنا هنغرق في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. ابحث في سفر الرؤيا، ابحث في كلمات المسيح في متى ومرقس ولوقا ويوحنا، تلاقي الرب يسوع تكلم كثيرا عن هذه البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. لكن لكي ينجيني المسيح من البحيرة المتقدة بالنار والكبريت كان لابد له أن يدخل هو في عذابات الجحيم. قال أرسل نارا من العلاء فسرت في عظامي، صرخ وقال إلهي إلهي لماذا تركتني، صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أحشائي. يا لها من صلاة جميلة صلتها أختنا هند وهي بتقول له يلا أنقذتهم من الغرق في بحيرة طبرية، أنقذني من الغرق في الجحيم. تقدر تصليها أنت دلوقتي؟ يا رب أنا عبرت محيطات وبحار ويا ما نجيتني، بس نجيني من الأخطر البحيرة المتقدة من النار والكبريت. شافت يد بترفعها وشافت مكان جميل وشافت كلب بيجري وراها، فهمت ان الشيطان ابليس عمال يجري ورايا، يجري ليل ونهار ويحلل الدنيا في عينيا ويزين لي النار. لكن اخيرا شهاده ومجيء الرب القريب، صارت شهاده وشهدت الاجانب يا اخي وشهدت لكل الناس وولدها. قالت له ما تسافرش، قال ازاي انت هتعطليني، قالت له ما تسافرش وما سافرش وغرقت السفينة. في كده؟ أيوة في كده. أنا بعرف ناس في البلاد الصغيرة والقرى بساطة جدا بس كلامهم بيأثر في المئات. أيوة وربحت الأجانب وربحت الفلسطينيين وربحت مختلف الناس ورقدت في سلام وبنتها بترنم لها ترنيمة عن السماء ونحن ننتظر مجيء الرب سنتقابل. تخيل السماء هتبقى حلوة ازاي، أولا مع المسيح، ثانيا مع هؤلاء القديسين والقديسات. أنا عايزك تصلي معايا صدقني بنفس بساطة، يعني حلقة هند صالح من اللائق إنها تربح ناس كثيرين في اسم الرب يسوع. صلي معايا قول له ياللي خلصت هند صالح وكانت شهادة، أنا إنسان بسيط زيها، أنا إنسانة بسيطة زيها، أنا بقول لك تعالى غسلني بدمك، انقذني لا من الغرق في البحر المتوسط أو المحيط الأطلنطي أو بحيرة طبرية، الجحيم ينتظرني أنا في خطاياي، فكني يا رب أنا بديك حياتي، اديني حياة جديدة. ساعتها هيقول لك زي ما قال لها، هيقول لك لقى عشرة. إيه لقى عشرة؟ لقى عشرة يعني اسمك مكتوب في سفر الحياة. لقى عشرة يعني اقعد صلي وادرس الكتاب كمريم التي كانت تجلس عند قدمي يسوع وتسمع كلام. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة اكتب لنا على عنوان البرنامج.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. ونحن اليوم أحبائي بهذا البرنامج بحلقة خاصة بعنوان عندما اعترف البرص. كان في 4 برص مطرودين خارج المدينة والمدينة محاصرة. عندما اعترف البرص نحن أموات أنقذوا المدينة. هم طبعا كانوا مطرودين بسبب البرص، لأنه البرص مرض معدي، والبرص طبعا بيشير للخطية الخارجة من الداخل وظهرة وظهرت على الخارج. فلكن الرب استخدمهم، كانوا زي ما تقول يعتبروا آخر الناس ومرفوضين، صاروا سبب بركة للمدينة. المدينة كانت محاصرة، وطبعا كان الحصار دائما والجوع دائما يأتي على شعب الرب قديما بسبب خطاياهم. ومنشوف بعد شوية أنه ما كانش في توبة حقيقية، لكن ربنا من مراح مستخدم استخدم إليشع النبي كان موجود، واستخدم هؤلاء البرص حتى يخبروا أنه الحصار انفك والرب هرب الجيش، وأسمعهم صوت ملوك ومركبات وغيره أنه جايين عليهم. طبعا أنا سعيد جدا أحبائي يكون معايا خادمين من الأبطال الحلوين، خادم الرب الفاضل الدكتور عادل فرج. ربي باكك الدكتور.
1: أهلا بحضرتك، سعيد أكون مع حضرتك يا أسيس جون في برنامج أكثر من رأي. الرب يباركك ويبارك البرنامج ويبارك قناة الكرمة ويستخدمها والعاملين فيها. سعيد أيضا أكون مع خادم الرب الأخ إبراهيم سعد. الرب يبارك الحلقة ويجعلها ذو بركة للنفوس.
0: الرب يباركك ويبارك الأخ إبراهيم. وطبعا أنا برحب بدوري كمان بالأخ إبراهيم سعد خادم الرب الرائع. الرب يباركك أخ إبراهيم، ونشكر من أجلك.
2: أشكرك جدا أسيس، والرب يدينا حلقة مباركة، وأنا سعيد إن أنا موجود معكم في الحلقة.
0: أهلا بكم. أهلا بكم. طيب بتحب نبتدي دكتور هيك ناخد تعليق أولي، وبعدين دكتور الأخ إبراهيم كمان بيعطينا تعليق أولي، وبعدين ندخل بالتفاصيل. في عنا تفاصيل أحبائي رائعة جدا، بصلي من كل قلبي أنه تتابعونا، لأنه الموضوع معروف للكثيرين. أهل الإيمان حافظين الموضوع ده، عن موضوع البرص الأربعة اللي كانوا بزمن السامرة المحاصرة، مدينة السامرة المحاصرة. لكن الرب أعطانا هيك مواضيع حلوة رائعة جدا وشيقة للتعليم، فأرجو أنه تتابعونا وتكونوا مركزين معنا لو سمحتوا. تفضل دكتور.
1: القصة موجودة في سفر الملوك الثاني أصحاح 7، بتقول أن كانت السامرة اللي هي عاصمة المملكة الشمالية من إسرائيل. احنا عارفين أن مملكة إسرائيل انقسمت أيام رحبعم بن نباط ابن رحبعم بن سليمان إلى مملكتين، مملكة شمالية فيها 10 أسباط، ومملكة جنوبية فيها سبطين اللي هي كانت عاصمتها أورشليم. المملكة الشمالية جالها حوالي 19 ملك تقريبا، كلهم تقريبا أشرار، ولا ملك الكل يقول سلك في طريق رحبعم بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. ففي أيام بقى ابن أخاب اللي هو يهورام الملك كان برضو شر

0: شرير زي أخاب أبوه، فبعد عن الرب. لما بعد عن الرب كان تأديب الرب ليهم إن هو أرسل عليهم ملك أرام، بنهدد ملك أرام، فحصر السامرة. طبعا حصرها لا في حد داخل ولا حد طالع ولا زرع ولا قلع ولا أي حاجة، فحصل جوع شديد جدا في مدينة السامرة. فلما حصل جوع شديد لا الشعب صرخ ولا قال أنا مثلا غلطان ولا الملك تاب للرب ولا أي حاجة من الحاجات دي، لكن الرب في محبته وفي رحمته وفي نعمته بعت إليشع النبي وقال إن الرب هيفك الحصار ده بطريقة معجزية عجيبة جدا. وقال من ضمن الكلام إن غدا في مثل هذا الوقت يكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل في باب السامرة غدا. فالرب عمل معجزة كبيرة جدا في إن هو طبعا كان ملك أرام اللي هو بنهدد الجيش بتاعه محوط السامرة. الرب أرسل أصوات أزعج بيها الجيش ده، فالجيش تخيل إن في ناس جاية تهجم عليه، ومش ملك إسرائيل اللي جاي، لا، قالوا إن ملك إسرائيل استأجر ناس من مصر ومن حوالين منه، يعني
1: ملوك الحسيين،
0: ملوك الحسيين، وجايين عشان يقتلونا. فهربوا وسابوا كل حاجة، يعني سابوا أكلهم وشربهم ولبسهم وفضة وذهب وكل حاجة. فكان في خارج المدينة واقفين 4 أشخاص بورس، وكان من يعني في الشريعة الناموسية في سفر اللاويين أصحاح 13 قال إن المصاب بمرض البرز ده يبقى خارج المدينة، يخرج وحده ويبعد، ما يقعدش في وسط الجماعة، لأن البرز في العهد القديم كان نجاسة وإشارة إلى الخطية اللي هي بتمثل بتنجس الإنسان في كل نواحي حياته. فكانوا هم خارج المدينة بس قالوا ما فيش لأكل ولا شرب ولا أي حاجة، قالوا لو دخلنا المدينة، ما المدينة برضو بتعاني من اللي احنا بنعاني منه،
1: فيها موت
0: وإحنا قاعدين هنا هنموت. طب يبقى قدامنا حل واحد، إن احنا نروح لجيش ملك أرام، ربما نجد عنده مراحم، لكن المراحم مش عند جيش ملك أرام ولا عند أرام، لكن المراحم من عند الرب. فبصوا دخلوا خيمة، لقيوا الخيمة فاضية وفيها أكل وشرب وذهب وثياب وفضة، أكلوا وشربوا وخدوا فضة وذهب وثياب وطمروها، الخيمة اللي بعدها بص لقيوا ما فيش حد، فقالوا لا احنا كده مش هينفع يبقى عندنا المعلومة الخطيرة دي والخير ده ونبقوا ساكتين. فقالوا ندخل ونخبر المدينة. خبروا المدينة وفعلا الملك بعت ناس يعني زي ناس تتقصى الحقيقة وتشوف الدنيا ايه، فلقيوا فعلا كده، وفعلا الشعب بدأ طلع وخد كل الخير اللي سايبه الجيش بتاع ملك أرام، وبقى زي ما قال النبي إشعيا كلام إشعيا اتحقق بالحرب، وبقى الأكل متوفر والدقيق والشعير متوفرين جدا.
1: حلو، يعني خلاصه مختصره تماما جدا.
0: معلش انا اخذت القصه كلها
1: بس حلو ربي بارك. يعني السامع اللي مش قارئ بيقدر ياخذ او المشاهد يعني اسيس ساعه بقول لك اسيس ودكتور وساعه ما بعرف شو، بس اطلع فيك بنسى حالي يا اخ ابراهيم ربي بارك. طيب بتحب تضيف شيء نقطه معينه في المقدمه او بندخل في الجد؟
2: لا خش في الجد على طول.
1: خش في الجد اوكي، لكن خلينا اوكي ما دامك الدكتور قرات الموضوع او قلت القصة بدون قراءتها وفرت علينا وقت which is very good. طيب في يعني خلينا نقول انه الملك ملك المدينة دي كان طبعا غضب جدا لما شاف الجوع، وامرأة متفقة هي وصديقتها انه واحدة تاكل ابنها اليوم
2: والتانية تاكل ابنها بكرة،
1: ياكلوا سوا يعني والتانية تاكل ابنها سوا مع
2: اليوم التالي
1: لكن هربته التانية هربته. فاشتكت المرأة، غضب الملك وقرر انه يقطع راس النبي إليشع. وهون بدنا نحن نبتدي بالموضوع شوي ليش بده يقطع راس النبي إليشع؟ مش شايف خطيته، مش شايف خطيط الشعب، مش شايف؟ اتفضل.
2: في الحقيقه انه الانسان لما بيغلط، يعني لو احنا رجعنا لاول اب لينا مين جبره ياكل من الشجره؟
1: بابا آدم.
2: ولما الرب قال وكان عايز كلمه، اخطات خلاص هعالجك، قال له لا، المراه التي جعلتها معي هي التي اعطتني لاكل، يعني دي غلطتك. ادي الملك اخاب سبب البلاوي اللي حصلت.

0: كلها بسبب أخاب. لأن أخاب ده ملك فاسد تزوج من امرأة فاسدة، جلب الفساد على الشعب، وكمان خلى الملوك التانية تقوم عليه تأديبا وحصره، بدل ما يرجع للرب ويتوب عايز ينتقم من واحد غيره بحجة انه هو السبب في البلوى اللي حصلت. طيب لما تقطع راس أليشع تتحل الأزمة ازاي؟ ما فيش حد، انت زودتها قسوة، لكن هو عايز كأنه بالضبط عايز يرمي كل المسؤولية على واحد ويقول هو ده السبب،
1: مش نحن السبب،
0: لا مش هو،
1: لا هو ولا أبوه،
0: ولا أبوه بالضبط. عارف زي ما قابله إيليا، قابل إيليا قابل أخاه، وقابله موجود وهو في حقل نابوت ليزرعيه، وقال له هل وجدتني يا عدوي؟ قال له أنا لا، ده البلوى دي بسببك أنت وبيت أبيك.
1: قال له أنت مكدر إسرائيل،
0: قال له أنت وبيت أبيك. شوف،
1: قال له مش أنا المكدر، أنت المكدر،
0: واخد بالك؟ نفس الكلام، ويقول إيه؟ شوف الكلام اللي يفرق. هكذا يصنع لي الله وهكذا يزيد. مين ربنا ده بتاعك؟ أنت عبدت الوثن، فين ربنا؟ بيحلف بيه أنه لازم إن قام رأس أليشع بن شفاط عليه اليوم عايز موته. لكن الرب، ودي حته رائعه، ان كان ممكن أليشع ينتقم من اخاب، لانه ده بيقول هكذا قال الرب، كان ممكن الرب يستخدمه. أليشع عمل معجزات كتير وما كانش بيخاف، لكن الرب يوجه الانظار، بدل ما الرب يدي نقمه يدي نعمه. قال له طب انت الحل ايه؟ الحل انت الناس جعانه، ايوه. طيب الرب بيقول لك مع خطاياك وشرورك وأسامك، ايوه هحلها لك بكره. طب هتحلها ازاي؟ هتموت الاعداء؟ قالوا لا. طب هتجيب اكل منين؟ قالوا غدا في باب حلوه، في باب السامره، في المكان المحاصرين فيه اللي محدش بيخش ولا يطلع، اللي مش لاقيين فيه اكل، الاعداء واقفين، قالوا في باب السامره غدا يكونوا كيلة الدقيق بشاكل وكيلتي الشعير بشاقل في باب السامرة. النقطة اللي عايز أقف قدامها إن الملك استغرب على الكلام اللي بيتقال ده، مش أنت عايز تموتني عشان ما فيش خير؟ طب ربنا هجيب لك الخير بكرة. وفعلا الرب استجاب وجاب الخير تاني يوم. بس للأسف لما نقرأ القصة الراجل ده ما تبش أخاب، برغم ان اللي رب عمله معاه
1: ده كان مش اخي
0: يهورام. ما تبش يا هورام، ورغم ان الرب عمل معاه الخير. وهذا هكذا يتعامل الرب مع شخص مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره ويديله خير، لكن الشخص بدل ما يتمتع بالنعمه بيخلي النعمه زي ما بيقول الكتاب يستخدمون نعمه ربنا يسوع الى الدعارة.
1: ربي يبارك يعني لو بتعلقنا تعليق كمان سريع لو سمحت، بعدين ناخد نقطه ثانيه. يعني ربنا شايف انه مش رح يتوبوا،
0: ايوه،
1: ورح يضلوا يفجرون وراء الالهه الوثنيه، وبرضه فك الحصار عنهم، وزي ما تقول ساعد الملك بحل القصه. طب يعني قديش الرب يطول باله؟ ده موضوع بيقودنا الى طول آلات الله. والناس انا لما بحكي معها في ناس غضبانين غاضبين جدا على الله، ما بيحبوا الله الا انه هو ظالم وهو قاسي وهو وانا بحكي يعني انا اليوم كنت عم بحكي مع شخص ساعتين ثلاثه هلكني قد ما اتزمر على ربنا وحتى يجدف على ربنا، وانا مش قادر اسيبه حتى احط النقاط على الحروف، وانه يقبل ما بيقبل، انه ربنا ظالم وربنا قاسي، وهو انا بكره هذا الاله، عنده كره للاله بشكل مش طبيعي.
2: عايز اقول لحضرتك حاجه يا سيد جون.
1: نعم.
2: اللي بيعمل كده هو مش حكايه كرهه للاله فقط.
1: نعم.
2: هو بيحب الخطيه. فهو لو اعترف ان في اله، هذا الاله له متطلبات، اله قدوس.
1: نعم.
2: وانا مش هينفع امشي مع هذا الاله ومع خطيتي، ما ينفعش احتفظ بالاثنين مع بعض.
1: نعم.
2: فالانسان ما بيحبش القداسه، بيحب الخطيه. فاول حاجه يعملها انكار لوجود الله. فانا انكرت وجود الله، خلاص ما فيش مشكله، اعمل بقى اللي انا، ما فيش حد هيحاسبني، فاعمل اللي انا عايزه. ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه، الرسول بطرس لما الجماعه اللي بيقولوا منذ رقد الاباء وكل شيء، انتوا عمالين تقولوا ان الرب جاي الرب جاي، منذ ان رقد الاباء وكل شيء باق بعد، هذا يخفى عليهم بارادتهم. يعني هو بيخفى عليه، مش مضحوك عليه، لا هو عايز كده، هو حابب كده. الانسان حابب الخطيه. يهورام ده يا سي جون، أليشع ده عمل معاه حاجات. يعني اول حاجه لما طلع

0: عايز يحارب مؤاب، وجاب معاه ملك يهوذا اللي هو يهوشافاط، وجاب معاه ملك أرام، ملك اللي هو أدوم، ملك أدوم ويهوشافاط وهو، وحبوا يطلعوا يحاربوا مؤاب. مشوا 7 أيام مفيش ولا نقطة مية، وهو هيموت، الجنود هتموت، الحيوانات اللي معاه اللي طالعة للحرب هتموت. بس فخلص فيهوش قالوا ما فيش نبي هنا، فجي قالوا في أليشع النبي، جي أليشع النبي وقال لهم احفروا هذا الوادي جبابا جبابا، ومن حيث لا مطر ولا ريح هيبقى مليان مية. والرب جاب مية وأنقذ هذا اليهورام من الموت هو بسبب وجود يهوشافاط معاه. بعدها ملك أرام بعت نعمان السورياني عشان يشفى من برسه، وأليشع أنقذه من هذه الورطة وشفى نعمان السورياني من برسه وعمل معه معجزة. هل يتعظ هذا اليهورام؟ ولا هنا ولا حياة لمن تنادي.
1: وحتى أنه جيش أرام لما
0: وجيش أرام كل ما كان يعمل خطة يجي أليشع يبعت له ويقول له تنبه من هنا، ويروح يبعت ناس يتأكد من الخبر اللي قاله له أليشع، وعمل له كمين هيقتله.
1: يعني شاف يد الله من كل
0: وجه ممدودة لي من كل ناحية. وهل هذا خلاه رجع عن خطيته ولا يرجع؟ قد إيه الإنسان غبي، يتكلم الله إلى الإنسان مرة وبمرتين لا يلاحظ الإنسان. الإنسان مش عايز يسمع، مش عايز يعرف، مش عايز يفهم، لأن إلى هذا الظهر قد أعمى أذهان غير المؤمن. ولما يتزنق ويحصل المشكلة بتاعت المجاعة دي، وبعد كده واحدة تذبح ابنها، اثنين يتفقوا انا عندي طفل وانت عندك طفل، احنا نذبح الاولاني ده النهارده وناكله، ونذبح الثاني بكره وناكله
1: بسبب الجوع.
0: وعلى فكره كل المشاكل اللي جات عليهم الرب كان نبه عليهم بيها من ايام موسى. موسى قال لهم لو بعدتوا عن الرب هيحصل لكم الجوع، لو بعدتوا عن الرب هقفل السماء ومش هيبقى فيه مطر. الكلام ده نلاقيه في سفر اللاويين، ونلاقيه في سفر التثنية، موسى بيعيدوا عليهم. لكن الإنسان لا بيسمع ولا عايز يفهم، فجاء تأديب الرب. لكن نقدر نقول إيه؟ زي ما قال الرسول في حيثما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. يعني الإنسان شرير، يعني الناس اللي هي لا تؤمن بوجود الله، مش الرب هو اللي بيشرق شمسه عليهم ويجيب أمطار عليهم وبيأكلهم ومديهم صحة ومديهم عقل ومديهم كل الحاجات دي؟ مين مديها لهم؟ الرب صاحب هذه العطايا. هم واخدين العطايا دي متخيلين ان فور جرانتي كده، ما حدش جايبها لهم. وهذا الاله لم يمجدوه او يشكروه كاله، بل حمق قلبهم الغبي. وبينما يزعمون انهم حكماء صاروا اغبياء. ده الانسان يا سي جون، ده الانسان في بعده عن الله. فلما اتزنق كده مش يدور على خطيته، لا، قال انا هطير رقبه أليشع. طيب السامرة العاصية دي، السامرة العاصية هي اللي يتحل من في باب السامرة يبقى فيها الخير ده كله؟ ده بيفكرنا باللي عمله الرب يسوع. هما مين اللي صلبوا الرب يسوع؟ أول حاجة قالها وأول عبارة قالها على الصليب بعد ما صلبوه، يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. في إله بهذه العظمة يغفر لصالبيه، يغفر للي بيجدفوا عليه. الرب زي ما أليشع عمل هنا، وأليشع نبي النعمة رمز لشخص الرب يسوع في نعمته اللي كان جاء مملوء نعمة وحق. فرغم شر الإنسان، الملك شرير، الشعب شرير، الجندي اللي بيتكئ على إيده اللي هو قال هو ربنا واقف ما بيحترمش كلام ربنا. الناس بتستهزئ بكلمة الله، ربنا هيفتح قوة من السماء وينزل لك قمح. ها يعني عارف لو قال مثلا حاجة تانية، قال معقولة بكرة ده احنا عشان لو اتفك الحصار ومشي الجيش هنخرج ونزرع ونحصد ونعمل، هتاخد شهور، معقولة ينفع فيه؟ يعني لو قال العذر ده كان ما يتقبل،
1: فكره مش مستوعب،
0: لكن يستهزأ بكلام الله. عشان كده الرسول في رسالة رومي أصحاح 2 والآية 4 يقول أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ طب أنا بقى فضلت مقسي قلبي ولكنك من أجل قساوتك. هنا لازم ناخد التحذير.
1: وقلبك
0: غير التائب تزخر، بتحوش غضب، تزخر لنفس الغضب في يوم الغضب واستعلان دينونة الله.

0: الله العادل.
1: ربي يبارك فيك. طيب في نقطة كمان يعني أخ إبراهيم حلو أنه كمان نوسعها قليلا. أنا عم بأخذ الجوانب كلها وبعدين من لملم المواضيع. يعني الملك بده يقطع رأس النبي بس الكتاب المقدس بيقول أنه كان لابس مسوح على جسده تحت الملابس الملكية. فلما طبعا غضب وكذا وكذا بيّن أنه لأنه ما كان ماشي على السور بيّن أنه لابس مسوح متدين يعني داخليا مش مبين عليه أنه كتير التدين زي ما تقول بيمشي شوية مع الوثن الأصنام وشوية مع ربنا واللي بيربح بيربح يعني مين اللي بيربحه بيربحه ولكن قرر يقطع رأس النبي. فهيدي مشكلة كبيرة بالمتدينين.
2: التدين أخطر من الفجور
1: من جهة أنه عدم توبة يعني
2: لا الفاجر
1: واضح
2: ما بتحتاجش تقول له سلم حياتك وانت وحش لا ما أنا عارف لكن تعمل ايه في المتدين اللي بيحضر الكنيسة في المعادة اللي بيقوم بكل المراسيم الكنسية
1: بس مش تايب
2: وهو من جوه عايز ينتقم من اي واحد او علاقته بالله يا للمطلحة يا اما هو من جوه عايز يعيش في الشر والخطية طيب ما هو دي مشكلة كمان ما انا بقول لحضرتك يعني انا دلوقتي لما اجي الواحد فاجر زي ما هناخد هنا مثلا ابرص مش محتاج تقول له انك ابرص هو شكله بيقول ابرص واخد بالك ده التاني شكله بيقول خاطئ خلي بالك الحته دي ورثها عن ابوه ابوه لما جه وبخه ايليا في حقل نبوت اليزرعيلي وقال له اسمع في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نبوت يلحد دمه بيقول تغطى بالمسوح ومشي واتضع وخنع راح الرب قال لي انظر
1: حأخرها
2: ماذا فعل أخاب
1: يعني بيتشاطروا على الإيمان
2: طب انت طب ما كنت من أول طب انت عايز تموت الراجل لما انت خاشع قدام ربنا طب انت مش عارف لما تيجي الواحد طقي وتروح تموته وتخلي مراتك تشهد عليه تموته عشان تديله الحقل بتاعه وبعدين قيم كمان الراجل مات ما هي نفس القصة هي ده عايز يقطع رقبة النبي والتاني يموت واحد ما عملش حاجة ولما جاله القصاص راح لبس مسوح
1: لما سمع انه في قصاص بس ما جاش القصاص
2: لسه راح قال له شوف عشان انت اتضعت مش هجيبه في ايامك هجيبه في ايام ابنك عارف قال له ايه قال له كويس مش هجي في ايامك
1: يعني
2: طب ما هو جاي يعني ده بقول لك ايه لا انا مش هموتك انا هموت كل عيلتك تقول مش مشكلة مش كل عيلتك
1: انا تمام
2: انا تمام تمام ايه من ترحبوا انا
1: انانيه اناني جدا
2: مش طبعا الانسان ما يعرف مش عارف
1: يعني فينا نقول انه على جسده مسوح ولكن ليس على قلبه
2: لا لا لا لا ده ده ده
1: الايمان
2: ده
1: الداخلي مش موجود لكن ظاهريا
2: إيه؟
1: والتقوى الظاهريه من اخطر ما يكون خارجيا
2: لست اطيق الاسم
1: ولا اعتكاف
2: وقد بلغ دل الله بيكرهه عايز يقول لي ايه يعني في الكتاب ناس كتيرة قالت أخطأت
1: نعم
2: واخد بالك بس اتقلبوا قسمين واحد يقول أخطأت ويتوب واحد يقول أخطأت ويرجع يعمل تاني أو ما يتوبش يروح جهنم سبعة في الكتاب لكن أخد منهم مثلا عينة واحدة عشان مشهورة يهوذا الإسخريوطي لما قال أخطأت اتسلمت دما بريئا طب تاب
1: لا
2: ندم وراح شنق نفسه
1: ضميره هاج عليه بس ما تبش التوبة
2: شعر بالندم انا عملت غلط طيب
1: وبرضه وقايين
2: وقايين قال اخطا
1: بيقول لك ذنبي اعظم من ان يحتمل
2: كل ما لا طبعا لا غير كده والرب جاء قال له قبل ما يعمل نفس القصه دي جاء قال له لماذا اخطأت ولماذا امتلأ قلبك عند الباب
1: لماذا سقط وجهك
2: على وجهك عند الباب خطيه رابضه ان احسنت اقفلها رف يعني خلي بالك ما تروحش تقتل قال له لا انا مش هعمل كده وراح قتل اخوه طيب ما بيحضرك اخطر من التحذير اللي هيقوله لك الله يبقى شكله ايه فعشان كده بقول انه التدين مصيبه لانه بيخدع ناس كتير جدا يقول لك يا سلام هو في منه ده زي الفل هو ده الاجتماعات بيحضرها ما هو الراجل بلاش الراجل الراجل الفريسي اللي بيدي حساب لربنا ده مش متدين طب تعالى كده جيب واحد اليومين دول بيصوم يومين في الاسبوع يعشر كل ما يقتنيه لا بيقتل ولا بيسرق ولا بيزني بس بيكره الناس الاخرين وبيحتكر الاخرين ورب قال كده اللي هم بيفكروا نفسهم ابرار وهم احتقرون الاخرين. لما اشوف اللي بيعمله اقول ده 100% يعدي.

0: لكن الله لما شافه ودخل في محضره قال له لا بره، انا عايز واحد فاجر يقول اخطات. الثاني وهو لا يشاء ان يرفع وجهه الى السماء وقرأ على قلبه قال ارحمنا اللهم انا الخاطئ، رجع مبرر اهو، يبقى ادي ادي الفاجر تبرر. طب وادي المتدين راح جهنم.
1: وهذا كلام المسيح،
0: وهذا كلام
1: يعني مش نحن جبناها
0: من لا هم
1: بحسب لوقا 18 احبائي واضح. وقف الفريس المنتفخ متكبر اشكرك اللهم لاني لست مثل الناس الظالمين الخاطفين ولا مثل هذا العشار، خاطي واحد خاطي
0: وهو مش زيه،
1: انا اصوم اصلي واعشر كل ما اقتضي اكيد، فعدل لك انه هو كويس. الخاطي لم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء بل قرأ على صدري قائلا اللهم ارحمني أنا خاطئ. أنا الخاطئ، مش أنا خاطئ، أنا الخاطئ بقل تعريف. الرب يسوع بيقول هذا الإنسان الخاطئ نزل إلى بيته مبررا دون ذنب. تصور يعني نحن مش عم نجيبه من عنا، هي حقيقة. إذا أنت كنت متدين تحتقر الآخرين، يعني بتحب ربنا لأجل المصلحة، ما عندكش أصلا تأكيد خلاص نفسك، عيد الحسابات. لأنه التدين ما يحل التدين إلى إلى إلى الى الى قليل
0: الى قليل
1: انه واحد
0: نافع الى قليل
1: نافع الى انك تكون قريب من ربنا.
0: ايوه
1: بس اذا كنت صرت تفكر بنفسك انه برك الذاتي هو اللي راح يطلعك على السماء، ده انت
0: هيطلعك على جهنم،
1: هيعملك مشكله كبيره. فبتحب تتابع نفس الفكره
2: عندك؟ انا عايز اقول حاجه يعني تلخصها الايه اللي قالها الرسول بولس في تيموثاوس الثانيه.
1: نعم.
2: لهم صوره التقوى ولكنهم منكرون قوتها. عارف لو تقرا الايه دي
1: منكرون
2: قوتها،
1: يعني في قوه للتقوى.
2: طبعا قوه داخليه مش خارجيه.
1: نعم.
2: لو تقرا الايه دي جايه في مقطع غريب جدا، يقول على الصفات دي في الناس دي اللي هم لهم صوره التقوى في الاخر، يقول ايه؟ ولكن اعلم في تيموثاوس الثانيه اصحاح 3 من العدد 1 ولكن اعلم هذا انه في الايام الاخيره ستاتي ازمنه صعبه.
1: نعم.
2: لأن الناس، ده الكلام ده جوه المسيحية.
1: نعم.
2: مش ناس بره. لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دانسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، يعني بيتكلموا بيتهموا الآخرين زورا، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله. آخر هذه الصفات إيه في عدد 5؟ لهم سورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. يعني الصفات الصعبة جدا اللي في الأول دي مش في ناس أشرار، لا، ده في ناس بيقولوا إن إحنا بتوع ربنا، لكن جواهم مش كده خالص. وأكتر حد كان بيمقته الرب ويقاومه هو المستكبر، هو الإنسان اللي بيحاول يظهر شيء. والرب قال عظة كاملة اسمها عظة الويلات في متى 23، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون. الكتبة والفريسيون دول إيه؟
1: متدينين.
2: اللي بيعرضون أهداب أسوابهم ويصلون في نواصي الشوارع ويبانوا للناس كلهم لما يكون صايم يترك وجهه عابس عشان يعرف الناس كلهم ابعد عني أنا صايم، أنا ما تنرفزنيش،
1: مثل هونيك مجموعات ما تنرفزنيش، يعني دخل إطالة يا أخي بلاش تصوم.
2: أنت صايم لنا؟ أنت حضرتك صايم لنا؟ أنت صايم للرب. والرب قال في عظة الجبل في متى 5:6-7، ما تصومت ادهن وشك وما تقولش للناس
1: وغسل
2: راسك وادهن بالزيت عشان ما تبانش للناس انك صايم، انت بتبان لإلهك ان انت صايم.
1: والرب يجازيك في
2: الخفاء، هو انت صمت هيجازيك على نيته. الانسان اللي المتدين عايز يقول خلوا بالكم انا متدين. واعتقد ان الملك يهورام ده وكأنه لقى فرصة ان الست تقول له قصة تقطع القلب، قصة صعبة جدا
1: تحرك المشاعر،
2: تحرك المشاعر، عايز بقى يوري الشعب ان انا حزين عليك وخلي بالكم انا زيكم. انا ده فرصة، وراح قاطع هدومه عشان يبين المسوح عبارة عن لبس خشن اسود بيلبسوه الناس في الاحزان،
1: بيوجع
2: ويوجع
1: وبر الجمال،
2: وايوه خشن جدا واسود. فعشان يقول للناس بصوا انا متعاطف معاكم، والسبب في القصه دي كلها اللي انتوا فيها دي
1: ربنا ونبيه،
2: ربنا وقليشة ربنا وقليشة
1: او انبياء،
2: انا ماليش دعوه. انا بص انا مشترك معاكم في الالم،
0: انا حزين معاكم،
2: انا حزين.
1: احتيال قانوني،
2: معقوله
0: احتيال ديني
2: ويقابل بالنعمه. ده متهيألي لو كان ايام ايليا كان ايليا يعني عمل فيه العمايل، لكن حظه كويس ان كان ايام اليشع هو نبي النعمه، رمز لإله كل نعمه الرب يسوع.

0: سواء المسيح لكل
1: يعني المال. حتى مثل ما كنا تكلمنا قبلها يعني لا أخاب والشعب لم يتواضع مع أنه إيليا عمل يعني بزمن أخاب إيليا الرب استخدمه بطريقة أنه نزل نار من السماء على ذبيحته وقضى على أنبياء البعل والسواري والناس صرخوا الله شو الله هو يعني الرب هو الله هو الله وبعدين ما فيش بعد قليل بنشوف حصار السامرة والسامرة أحبائي هي عاصمة أصباط بني إسرائيل العشرة. يعني معناتها ما فيش توبة لأنه الحصار والجوع كله هذا نتيجة الخطية وعم يتحجج أنه عم بيحط العلة على
2: على ربنا على وأنا أنبياء
0: أنا راجل بتاع ربنا وأنا لابس مسوحة هو متذلل قدام الرب لكن المشكلة في إيليا
1: وهذا الأمر دكتور بيخلي الناس تكره ربنا ولأنه عم بصب الملامة عليه
0: على الله
1: وبذات الوقت بيصيروا يحسوا أنه نحن هذا الإله نحن عم نتبعه بظالم ما بيساعدنا بلكي منشوف واحد تاني غيره بلكي بيساعدنا وهذه حقيقة لأنه الإنسان غبي يعني جاهل روحيا فممكن بلحظة ينحرف والملك هو يعني رأس المملكة
0: طبعا نعم. طبعا يعني الملك هو اللي بيقود المملكة الناس على دين ملوكهم زي ما بيقول
1: yes,
0: يعني
1: yes.
0: الملك وكان كده فعلا في المملكة الجنوبية لما كان بيبقى الملك طاقي الأيام ملكه بتبقى مزدهرة والشعب متنطع بالخير والسلام yes. نتيجة تقوى هذا الملك
1: yes.
0: وهكذا والملك لما بيبقى شرير الشعب بيرزح تحت الحروب وتحت الضغوط وتحت
1: الويلات
0: بالضبط
1: طيب كده. بالنسبة للبورص الأربعة الكتاب أحبائي بخبرنا أنه كان في أربعة بورص خارج المدينة البرص طبعا إشارة للخطية التي تخرج من قلب الإنسان وتظهر على حياته طبعا هما في الخارج ياريت هيك نشرح الموضوع وهم نزلوا على محلة الجيش على قالوا يعني إذا استحيونا استحيونا إذا قتلونا قتلونا ما نحن ميتين ميتين فلكن منشوف فيها درس رائع جدا على مستوى روحاني هي حادثة ما يعني حقيقية لكن هي إلها أبعاد روحية بحسب الكتاب يعني الكتاب مليء بالرسائل الروحية أيضا ياريت هيك تعطينا لمحة في البداية
0: زي ما قلنا في البداية إن البورص دول أي إنسان أبرص يبقى خارج المدينة خارج المحلة عشان ما ينجس لا المحلة ولا الهيكل ولا يتعامل ولا يخش عند حد لا ينجسه ولا يخش بيت الله لحسن ينجسه فكان بيبقى خارج المحلة معزول
1: يكشف راسه
0: ده في كذا حاجة
1: بيحلق شارباي
0: الكلام ده موجود في السفر اللوين أصحاح 13 ومن الآية 45 و46 يقول والأبرص الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشقوقة الثياب المشقوقة صورة للفضح والخاطي الخطية بتفضحه من ضمن الكلام اللي كانوا دايما يقولوه على الخطية تجرس وتنجس وتفلس تجرس وتنجس وتفلس
1: هذه كان يقول خادم الرب موريس جرجس اللي صار عند الرب
0: فثيابه مشقوقة يعني مفضوح يعني بص الإنسان البعيد عن الله أفعاله شكلها إيه سلوكياته شكلها إيه تصرفه
1: فقد التعري فقد التعرض فصار متعري
0: صار متعري
1: مثل آدم
0: الحاجة الثانية رأسه يكون مكشوف يعني مستوجب غضب الله ما فيش حاجة تحميه رأسه مكشوف الحاجة الثالثة يغطي شاربه يعني أنا هقول إيه قدام ربنا
1: الشارب رمز للكرامة
0: أو للكلام يعني الاثنين يعني بغطي شاربه يعني بقه مقفول ما يقدرش يتكلم وكرامته ضايعة هيقول قدام ربنا
1: ما عنديش
0: كلام أقدر أقف بيه قدام ربنا وينادي نجس نجس نجس
1: لازم ينادي
0: خلي
1: بالك احيانا اذا ما بينادي بيرجموه كانوا من يعني من بعيد يضربوه بالحجار لازم يقول انه انا نجس حتى
0: ما يقربش منه
1: حتى ما ياخذوا العدوى
0: فكان ده النجس ده وضعه
1: طيب قبل ما تكمل لو سمحت نقطه حلوه حضرتك بنادي نجس نجس نجس اشاره للانسان بيقول انا خاطئ مثل العشار
0: اتفضل ودي شيء مهم جدا
1: اعتراف
0: الاعتراف الاعتراف بس يعني زي ما كنا بنتكلم كان الاخ ابراهيم بيتكلم الاعتراف لغايه نقطه الاعتراف دي مش هي كل شيء يعني يهوذا اعترف وقال انا سلمت
1: اخطأت
0: استلمت دوما بريئا لكن الاعتراف لوحده مش كفايه في بعد الاعتراف حاجه اسمها التوبه والرجوع عن ما كنت فيه
1: توبوا وارجعوا
0: التوبه يعني واحد عرف التوبه تعريف جميل جدا تغيير في الفكر وتغيير في الاتجاه
1: مسار.
0: أنا وفي المسار اتغير فكري في أن أنا عرفت أن أنا خاطي ناجس ناجس ناجس، فأعمل إيه؟ أجي للي بيطهر، أروح للي بيطهر هذا الإنسان الخاطي، زي ما عمل الابن الضال في لوقا 15 قال إيه؟ أنا هنا أهلك جوعا، أمو أهلك جوعا وأبويا وكم لأجير من لأبي يفيد عنه خبز، وأنا هنا أهلك جوعا، أقوم وأرجع إلى

0: لأبي وأقول لأبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى بعد لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك. كويس، ده الاعتراف. لكن جت بقى التوبة اللي هي فقام وذهب إلى أبي. هنا بقى التوبة. يبقى لازم أعمل الخطوتين دول.
1: فكلام كلام كلام ما ينفع.
0: ما ينفع كلام، ما ينفع. توبة حقيقية، بغير اتجاهي، بغير سلوكي. واحد يقول أنا توبت، طيب وامبارح أنت زي امبارح تبقى زي النهاردة، ما ينفعش. لا، أنا توبت ورجعت للرب، لازم يكون في تغيير.
1: تغيير. يعني هلا ذكرتني بنقطة لو طولت شوي على الأخ إبراهيم ربي يباركه. البرص اللي مر من جهتهم نواحيهم الرب يسوع صرخوا له. وفي أبرص تاني كمان، جاء وجثى
0: عند قوامين
1: وقال له إن شئت
2: إن أردت
1: تقدر أن تطهرني. فلمسوا المسيح، مع أنه ما فيك تلمس أبرص بس المسيح هو الله.
2: أيوة.
1: ما بيتنجسش. لمسوا قال له أريد فأطهر. الفكرة وين؟ أنه بنادي نجس نجس ثلاث مرات، بس بذات الوقت في شيء اسمه تابع. ركود والزود للرب وقال له ارحمني يا رب. وانت بتقدر يا رب.
0: أيوة.
1: والله بيعطي التطهير.
0: أيوة.
1: فاذا مش بس نجس انا خاطئ، انا شفت ناس كتير. من زمان كان يجي لعنا شخص على الكنيسه يعمل السبع ودمته، وانا خاطئ. طب يا اخي اوكي خاطئ بس توب.
2: ايوه
1: انا خاطئ،
2: انا حيفضل خاطئ.
1: طب توب. الرب يبارك يا رب. طيب بتحب تحط في شيء بوجهك يعني هيك خبر؟
2: تفضل. عايز اقول انه في القصة اللي قدامنا هنا إنه الله استخدم أربعة موتى ليعطوا حياة لمدينة كاملة. شو يعني دول قالوا؟
1: يعني قرروا ينزلوا. نزلوا.
2: قالوا إحنا ميتين. في قرارة نفسهم، لو قعدنا هنا حموت من جوا، لو دخلنا المدينة ما هو هم كمان حيموتوا زينا. طب لو رحنا محلة الأراميين ربما يموتونا أو ربما يستحيونا، فإن موتونا متنا وإن استحيونا حيينا. لما يوصل الإنسان إلى آخره يبدأ تعامل الله معه. لو الناس
1: دول هو التعامل من قبل بس.
2: أيوة.
1: بس يبدأ ينتفع.
2: يبدأوا يوصلوا للي هم، يعني هم دلوقتي عايزين يروحوا علشان نقطة حلوة، عايزين يروحوا يحيوا أنفسهم. لكن لما اكتشفوا أن هناك خبر ممكن ينقلوا وينقذوا المدينة، نسيوا أنفسهم وفكروا في إحياء الآخرين. بيقول هنا الكتاب في عدد أربعة، وإذ جلسنا هنا فالآن هلموا فنسقط إلى محلة الأراميين. وبعدها بشوية قالوا اليوم يوم بشارة ونحن صامتون، إن انتظرنا إلى الصباح يصادفنا شر. شوف كيف اتغيرت ظروفهم من انشغالهم بخطاياهم وببرصهم إلى أنهم نقلوا خبر أنقذ كل المدينة. دي عايز أقولها أن دي ممكن تشير إلى حياة الإنسان اللي كان بعيد عن الله، اللي كان خاطئ، اللي كان في طريقه للموت. لما الرب بيتعامل معه بيكون سبب بركة للآخرين وبينقل إليهم بشارة طيبة. كان ممكن الناس دول بسبب البرص يفكروا في نفسهم، احنا اتحرمنا كتير وطردونا برا المدينة، احنا هناخد اللي هناخده وناكل اللي ناكله ونطمر اللي نطمره وملناش دعوة بعد كده ايه اللي بيحصل. وبعدين يفكروا في نفسهم ما يقروش للمدينة. لكن بمجرد ما لقوا ان كل محلات الأراميين فاضية راحوا نقلوا الخبر ودخلوا المدينة. خلي بالك كانوا ممكن يعرضوا نفسهم للموت لو وصلوا لغاية الباب والحراس لقوا دول جايين وهم عارفينهم منهم ناجتين، كان ممكن يموتوهم لأنه لو دخلوا المدينة هينجسوا. لكن هم جاءوا ببشارة أنقذت المدينة، وده بيأكد أن كل فرد مننا حتى وإن كان ضعيف، حتى وإن كان عنده عاهة، حتى وإن كان غير كامل، حتى وإن كان ما عندهوش مواهب، لكن ممكن الله يستخدمه كإناء للكرامة ويوصل الرسالة للآخرين. الشيء الثاني، رغم أن الكتاب ما قاليش أن البرص دول شفوا ولا، لكن ذكر هؤلاء البرص للعمل العظيم اللي قاموا به في هذه القصة. أنقذوا المدينة، أقدر أقول بمحبتهم لأهل المدينة، بخوفهم على أهل المدينة، بخوفهم على أهليهم، بتوصيل خبر للملك. يعني في أمور كتير ممكن نتكلم فيها في هذا الموضوع يؤكد لنا

0: إن كل واحد مننا عليه إرسالية، والرب بيديله فرصة علشان يقوم بعمل. يعني زي بالضبط الحتة دي، زي الراجل المملوء برص الموجود في مرقس واحد، الرب يسوع لما أخرج منه البرص بيقولك فانتهروا وقال له اذهب أرى نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أمر به موسى. لكن يقول الكتاب أما هو فذهب يتكلم في كل مكان، حتى أن الرب يسوع لم يكن يقدر أن يظهر علنيا، بل كان يختفي في مواضع كثيرة. ما وقفش بعد ما الرب شفاه، وبعد ما الرب أخرج منه البرط، وبعد ما الرب طهره، راح ينادي في كل مكان. ودي برضك إشارة إلى أن كل مؤمن مننا بعد ما الرب يتعامل معاه وينقذه ويطهره من الخطية، عليه أن يذهب إلى الذين كان معه وخطاه كان يعيش معه وأيضا كان يمارس معهم الخطية، وعليه أن أذهب معه إليهم ويقول لهم كنت أعمى والآن أبصر. ولما يسألوه مين اللي عمل فيك كده، يجيبهم عند الرب يسوع. وده نقطة حلوة بتأكد على أن كل مؤمن عنده رسالة، بس يا ترى بيقوم بالرسالة بتاعته في الميعاد المناسب بتاعه في الوقت بتاعه، ولا بيقول خلينا البكرة. لكن هنا بيقول لي فالآن، زي ما الكتاب بيقول الآن وقت مقبول، اليوم يوم خلاص. ده بيدعونا على أننا ممكن ما ناخدش الفرصة مرة تانية. لو الأربعة البولس دول ضيعوا الفرصة المرة دي، كان ممكن الأراميين لما يعودوا شوية بعدين الله ده ما فيش أعداء جم ولا حاجة يروحوا راجعين تاني. لكن انتهت الفرصة أن الخيام فاضية، وراحوا وبلغوا المدينة وبلغوا الملك، فقام كل الشعب ودخلوا ونهبوا كل الغنيمة وأنقذوا شعب السامرة كله من الموت نتيجة الجوع اللي كان هم فيه.
1: ربي باركك، أشكرك. بدي ركز على نقطة حلوة، أنه بنظري حلوة يمكن مش بنظري، بيعجبني تفكيرهم مع أنهم برص ومطرودين خارجا، وهما رمز للخاطي المطرود خارجا. في ناس من الخطاط يعني اللي عايشين بالشر قصدي، عندهم لوجيك، عندهم منطق رائع جدا، خاصة لما بيبتدوا يقتربوا من موضوع التوبة. بيقول لك يعني نحن ميتين ميتين، إذا نزلنا استحيونا، الأعداء استحيونا، ما استحيونا خلص نحن ميتين. قعدوا يحسبوها بطريقة حلوة، بعدين حسبوها بطريقة تانية إنه نحن اليوم يوم بشارة. وطبعا هم ايش اللي صار، خلينا نعالجها لانه انا هيدي بديش اخسرها كمان. بقى نتكلم انه دخلوا على الخيمه، اكلوا شربوا، حملوا فضه وذهب وثياب، اكلوا شربوا حملوا فضه ذهب ثياب. بعدين يدخلوا على الخيمه الثانيه، بعدين قالوا هذا اليوم يوم بشاره ونحن ساكتون، ان سكتنا الى ضوء الصباح يصادفنا الشر. ففي لوجيك، في منطق رائع جدا بكلامهم. بعدين بنرجع بنعالج موضوع الاكل والشرب والذهب والفضه لانه لهم علامات رمزيه. بس انه الفكره قديش الانسان لما بيكون منطقي بينفع نفسه.
2: هم البرص دول الاربعه خدوا قرارين من اروع ما يمكن. والقرارين دول المفروض كل انسان ياخده. القرار الأول، أنا حياتي منتهية إلى فين؟ ماذا بعد هذه الحياة؟ أنا هتنتهي حياتي يوما ما، لازم هتنتهي حياتي بعد هذه الحياة، أنا رايح فين؟ أنا ما فيش قدامي غير طريقين لا ثالث لهم، إما طريق وأكون فيه مع المسيح إلى أبد الأبدين، يا إما أكون في العذاب الأبدي إلى أبد الأبدين. لازم أخد قرار، لازم. الجماعة دول قالوا إحنا كده كده ميتين، إحنا لازم ناخد قرار، وقرار جريء، وقرار بتنفيذ بعمل. هذا هو المطلوب من الإنسان، أن يقرر مصيره. يقول لك أنا بعمل اللي عليا والباقي على ربنا. يا عم الرب حدد الطريق وحدد السلوك، قال إن آمنت بقلبك بالرب يسوع واعترفت بفمك أن الله أقامه من الأموات خلصت. الخلاص التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. مش عايزة يعني لعبكة كتير أو كعبلة كتير. يعني سجان فيليبي سأل سؤال، أنا عايز أطرح السؤال ده النهاردة لأي حد. قال يا سيدي ماذا أفعل لكي أخلص؟ لو سألناه دلوقتي لأي حد، ممكن بعض رجال الدين أو بعض الناس يقولك بص أنت، وفي بعض الأديان أنت تجتهد وتعمل وتصوم وتصلي وتدفع

0: من فلوسك للإله وللفقراء وتعين و و و. طيب بعد كل العمايل دي هل أنا هضمن إن أنا رايح السماء؟ هل أنا هتبقى نهايتي نهاية سعيدة؟ يقول لك الله أعلم. طب إزاي؟ إزاي؟ ده السؤال جاوبه عليه الرسول بولس وسيلة بكلمة بسيطة جدا. قال لهم يا سيدي ماذا أفعل لكي أخلص؟ آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. ده إيمان، بس الإيمان مش كلمة بتقال، الإيمان حياته عاش. الإيمان ده في القلب يعني أنا بقول أنا مؤمن، إيه اللي يثبت كلامي؟ حياتي. زي ما الرسول يعقوب قال لهم أرني بدون أعمالك إيمانك وأنا أريك بأعمالي إيماني. أنا بشتغل، الإيمان اللي جوايا ده بينتج ثمر، بينتج عمل. أحصل على الخلاص بالإيمان، لكن الخلاص الذي حصلت عليه بالإيمان ليس إيمانا وحده. يعني أنا حصلت على الخلاص، هذا الخلاص بينتج
1: البرهان
0: فيها برهان الخلاص. فده القرار الأولاني اللي خدوه، إن إحنا هننزل وهنشوف، ويا إما متنا يا إما حين. إحنا ما عندناش الاحتمالات الفردية دي، يعني أنا هاجي للرب يا إما يقبلني يا إما ما يقبلنيش. لا، ده هو قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق.
1: يعني
0: دول كان عندهم احتمال ممكن الجيش أرام ده يكون موجود ويقتلهم.
1: يعني لو أنه يعني مثلا هلا المسيحي لما بيقول لك هالكلام أنه صوم وصلي وصلي وصوم وكذا، هيدي غلطة كبيرة. لو قال واحد تاني غير مسيحي يمكن ما عندوش معلومات عن موضوع فداء المسيح وضرورة الذبيحة، والذبيحة فيها تطهير للخطايا، غفران الخطايا. فخطيط اللي برا بتضل زي ما تقول يعني
0: مش عارف، ما يعرفش،
1: مش عارف. بس واحد مثلا من رجال الدين يقول له لشخص مسيحي، يقول له بس يا ابني انت صوم وصلي وخلص. شو صوم وصلي؟ لكن لشو مات؟ لاجل ماذا مات المسيح؟ اذا الصوم والصلاه بيخلصني، وين المسيح؟ فاذا المسيح مالوش ضروره،
0: مالوش ضروره بالظبط كده.
1: وهذا ما قاله بولس. قال اذا مات المسيح بلا سبب، ان كان بالناموس بر فينا نتبرر باعمال الناموس، اذا مات المسيح بلا سبب.
0: بس التبرير بالايمان. قد تبررنا بالإيمان، رومية 5:1. لنا سلام مع الله. الإيمان بس للأسف، ما هو في حاجة تانية جناب القسيس، الناس شطحت يا إما يمين قوي يا إما شمال قوي. يا إما تبعد عن الإيمان ويقول لك تعمل وتجتهد، يا إما يقول لك أنا مؤمن، أنا أمنت، وحياته لا تدل على هذا الإيمان. ما يجب أن أنت تقول أمنت يبقى حياتك تدل على هذا الإيمان. الخلاص سهل جدا، التفتوا إليه. هو اللص التائب على الصليب جنب الرب يسوع، ايه الاعمال العظيمه اللي عملها عشان ينال الفردوس؟ قال له اليوم تكون معي في الفردوس. عامل ايه؟ امن، بس امن ايمانه نتج عنه عمل. ان قال له ايه؟ نحن بعدل ننال استحقاق ما فعلنا. احنا نستاهل الصلب.
1: قبل
0: الحكم اللي عليه. قال له نحن بعدل، احنا نستحق الصلب، لكن هذا لم يفعل شيئا ليس في محله، اذكرني يا رب. يعني آمن ان هو صدق ان هو خاطئ ويستحق الصلب، وآمن ان ده رب وانه ليه ملكوت وهيجي في ملكوته. دي كل دي اعمال الايمان اللي حصل في قلبه. قال له اليوم تكون معي في الفردوس. ده القرار الاولاني اللي خدوه البرص. وبطلب من كل واحد في بعيد عن الرب لم ياخذ هذا القرار النهاردة اليوم، ما فيش ولا آية في الكتاب المقدس بتقول إن ممكن التوبة تبقى بكرة. ولا آية. الآن وقت مقبول، اليوم يوم خلاص، إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم. القرار الثاني بقى الجريء، إحنا عندنا أكل وشرب، وبعد ما كانوا وشبعوا وكده قالوا لسنا عاملون حسنا. هذا اليوم يوم بشارة ونحن ساكتون، إن انتظرنا إلى الصباح يصادفنا شر. يمكن في إخواتي أحبائي المؤمنين اللي فعلا نالوا عطية الخلاص وتمتعوا بقبول الرب يسوع ليهم، لكن هل إحنا بناخد الخطوة اللي بعد كده؟ أنا بكلم نفسي قبل ما أكلم أي حد تاني. هل أنا بكلم الناس عن اللي أنا تمتعت بيه؟ انا مش عايز ادخل في الحاجات اللي بتمتعوا بيها.
1: السكوت علامه على انه لم ياخذ، لانه الكتاب بيقول امنت
0: لذلك تكلمت،
1: لذلك تكلمت اي شهدت.
0: وبعدين الرسول بولس قال ايه؟ ويل لي، الضروره موضوع علي، فويل لي ان كنت لا ده، أنا لا ده مش حاجه اوبشنالي، مش حاجه اختياريه، ده ضروريه لازم اكلم.

0: نسعى اللي انا اختبرته.
1: واذا ما قدرش اتكلم معناتها ما عنديش شهاده، ما عنديش اختبار،
0: ما عنديش
1: واذا ما عنديش اختبار انا مش مخلص.
0: بالظبط،
1: لانه لازم يكون كل واحد منا اخذ الاختبار.
0: أيه.
1: الكتاب المقدس بيقول من عنده هذه الشهاده اللي عنده اياها بيقدر يتكلم
0: عنها.
1: طيب انا عندي معي الاخت نهال، ومعنا كمان سؤال من الاخ مصطفى. الاخت نهال، ربي باكي طولنا عليك قليلا لكن لازم نكمل الموضوع شوي. اخت نهال، عم تسمعيني؟
2: نعم وسلامة حضرتك أخي جون.
1: بعيد الصوت كثير حضرتك المخرج مش سامع.
2: نعم
1: نعم، نعم سامعك.
2: نعم وسلامة حضرتك أخي.
1: في صدى. اوكي. طيب اخت نهال عم بيقول المخرج انه في عندك صدى بالخط بتاع حضرتك، يا ريت تتصل فينا على الخط الثاني لو سمحت، الرب يباركك. الاخ مصطفى بيقول، الاخ مصطفى لازال مسلم بس هو اخونا في الانسانيه
0: طبعا،
1: وهو مسمي حوله كمان الاخ مصطفى الفلسطيني. بيقول كيف يسوع بيرجع الشخص الميت روحيا للحياه بحسب العهد الجديد؟ اخ ابراهيم، وبعدين شو الفرق بين الموت الجسدي والموت الروحي بالتعليم المسيحي؟ يعني سؤالين، كيف بيرجع الشخص الميت روحيا للحياه بحسب العهد الجديد، وشو الفرق بين الموت الجسدي والموت الروحي بالتعليم المسيحي؟ طبعا تخرجنا قليلا يا مصطفى، بس يلا معلش بنمرق لك اياها اليوم.
3: بص يا استاذ مصطفى، هشرح لك حاجه. لما سقط ادم في جنه عدن، الله قال له يوم تاكل من هذه الشجره موتا تموت.
1: نعم.
3: واخد بالك؟ هتقول لي طب ما ادم هو ما ماتش. لا، مات ثلاث اموات. نمرة واحد،
1: ثلاث ميتات،
3: ثلاث مرات أو ثلاث ميتات. الموت الأولاني مات أدبيا، مات أدبيا لأنه اتعرى وانفصل عن الله، خلي بالك. ومات جسديا، لو قلبت الصفحة بعدها يقول مات آدم. ومات روحيا، من جواه دخلته الخطية ولم يعد له علاقة وشركة مع الله. نفس الكلام هنا. يعني ايه يا استاذ مصطفى؟ يقول ان واحد مات، واحد مات، يعني القلب لم يعد في اتحاد او في شركة مع المسيح. حسب ما انت بتقول ازاي المسيح يرجع الكلام ده، يقدر يحط فيه روحه. الإنسان لما يخطئ، والإنسان لما يولد بالخطية، يبقى ساكن فيه طبيعة شريرة بيحركها بالريموت كنترول الشيطان. لو عملت له اللي ما يتعمل، ما تعرفش تحوله من جوه إلى إنسان روحي ليه علاقة وشركة مع الله، لأن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأن عنده جهالة. شوف، تقول له اتدين، وتقول له اتطهر، وتقول له صوم، وتقول له صلي، وتقول له ادفع عشور، وتقول له مش عارف اتأدب وبطل واعمل، مش هتقدر. عامل زي المنخل اللي مخرم، تقفل حتة تفتح التانية. طب الحل ايه؟ الحل لازم يتحط فيه طبيعة جديدة هي طبيعة الله. هقول لك آية توضح الكلام ده. في كورنثوس الثانية أصحاح 5 وعدد 17 بيقول إذن إن كان أحد في المسيح، يعني واحد دخل في العلاقة والشركة مع المسيح وآمن به، فهذا أو هو خليقة جديدة. يعني الله بيخلق فيه خليقة جديدة، هي طبيعة الله الأدبية اللي هي بتكره الخطية وبتحب الخير من غير ما حد لا يقول لها ولا يخوفها. النقطة الثانية، ازاي هيتصرف؟ بيسكن فيه عند الإيمان الروح القدس. أفسس 1:13، وأنتم استمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون المراه. لما يسكن فيه الروح القدس يوجه حياته في اتجاه الله، يبقى اللي ماسك الريموت كنترول بتاع حياته مش ابليس زي الاول، لكن اللي بيوجهه هو الروح القدس اللي بياخد مما لله ومما للابن ويديله، ويجيب له معلومات عن الله ويفحص حتى اعماق الله. الفرق

0: بين المؤمن الجسدي والفرق بين المؤمن
1: الموت الموت الروحي والموت الجسدي.
0: الموت الجسدي هو انفصال الروح عن الجسد. ده اللي بيقولوا عليه زي ما قال في سفر الأمثال، ينفصل الروح عن الجسد، الجسد يتحط في التراب والروح تصل إلى خالقها. لكن الموت الروحي هو مش انفصال الجسد عن الروح، دي بيحصل، لكن كمان انفصال الروح والنفس والجسد عن الله. وده اللي كان بيقول الله على طول الأشرار: اذهبوا عني، ابعدوا عني، اذهبوا.

0: الأمان الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. يبقى ممكن الإنسان يكون عايش قدامنا بيلبس حلو وبيشرب حلو وآخر جمال، لكن أول ما يموت زي بالظبط الراجل الغني اللي في لوقا 16، أول ما انتهى الجسد والروح انفصلوا عن الله، رفع عينيه لقى نفسه في الهوية. ودي نقطة مش موجودة إلا في المسيح، مش في المسيحية، في المسيح. أول الإنسان ما يؤمن يرتبط اسمه بالمسيح، ياخد حياة أبدية، يتبرر، يتكتب اسمه في السماء، ولما تنتهي حياته هنا هيجي المسيح وياخده ويوديه على السماء. الناس اللي بعيد عن المسيح مش هيشوفوا المسيح إلى الأبد.
1: ربي يباركك. رح ناخد دكتور عادل، رح ناخد الأخت نهال وبعدين بنتابع مع حضرتك لو سمحت. الأخت نهال ربي يباركك، تفضلي، نحن معك على السامعين.
2: نعم وسلام يا حضرة الأخت، برحب بحضرتك
1: ربي يباركك
2: وبضيوف المباركين الأخ عادل والأخ إبراهيم، ربنا يعوضكم، بشكر الرب من أجلكم
1: ربي باكك.
2: لأنكم بالأمانة باركتونا بتأملات رائعة من كلمة الرب الحية، وكمان كنتنا مشجعتونا على الكرازة باسم يسوع. فالحقيقة قصة بتاعة النهاردة بمنتهى الاختصار بتورينا انه بالرغم من انه الاربعة بروس كانوا مكروهين من المجتمع، لان زي ما سمعنا البرز ده في العهد القديم كان بيرمز للخطية والنجاة، وزي ما الاخ ابراهيم قال حتة رائعة، أربع أموات صحيح لكن نادوا بالحياة للمدينة كلها. فالجدير بالذكر هنا إن هم ما استسلموش لليأس، لكن سلكوا بأمانة وقالوا إحنا شفنا حاجة رائعة للخلاص وما نقدرش نسكت، لسنا عاملين حسنة، اليوم يوم بشارة وما ينفعش نكون ساكتين أو صامتين. وده الحقيقة ممكن نطبقه على حضراتكم وعليا وعلى كل مؤمني العهد الجديد اللي داقوا حلاوة الرب وعرفوا إنه ما فيش خلاص من العذاب الأبدي إلا يسوع المسيح وعمله على الصليب. فده هيدخلني للتفاؤل بتاعي، لما الرب في العهد الجديد أوصانا عن طريق بولس الرسول لما قال تيموثاوس اكرز بكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وبخ انتهر عز بكل أنا وتعليم إلى آخره. أنا هنا عايزة أسأل يا ترى إيه المقصود بالوقت الغير مناسب؟ هل غير مناسب ليا أنا ككارث وأنا في انشغالاتي وفي دوامة الحياة، ولا هو غير مناسب للمكروز إليه، ولا مفروض أن أنا يعني أخلي بالي طبعا للمكروز إليه أنه ظروفه إيه وأقول إيه وإمتى، ولا الاثنين مع بعض؟ والدكتور عادل قال وهو بيرد على حضرتك مع الشخص الملحد أو الكره لله بيقول أنه إله قاسي وظالم. طيب الدكتور عادل قال ان ده الشخص ده بيحب الخطية وقداسة الله لا تتفق مع الخطية، ده صح ممكن يكون سبب من الأسباب، لكن ساعات يا حضرة السجون كتير بنقابل ناس نقمين على الله ولا يمكن يقروا أو يعترفوا انه إله عادل بسبب ظروفهم، بسبب انهم صاروا يتامى وأرامل وشردوا وهجروا من بيوتهم ويمكن كمان من بلدهم بسبب الحرب والدمار. فإحنا أكيد متعاطفين معاهم بسبب الظروف ديت، عشان كده طالبة من حضراتكم أنكم تنصحونا، لأنه لما بنقابل هذه النوعية من الناس بيبقى على قلبنا أن إحنا نتفهم اللي بيمروا بيه، وفي نفس الوقت بيبقى عايزين مش عايزين هم يفقدوا أبديتهم. فإزاي أجين نختار الكلمات الملائمة والوقت المناسب للكلام معاهم؟ وآخر حاجة أختم بيها كلامي جملة واحدة بتعلن ببساطة وحسم عن قضية الخلاص اللي حضراتكم بتقول عليها اختلف فيها الناس والطوائف، الخلاص بالإيمان ولا بالأعمال. جملة واحدة، الخلاص بالإيمان قدام الله، لكن الخلاص لازم يرى بالأعمال كدليل وبرهان قدام الناس.
1: ربي ربي باكيك، أشكرك جدا. طبعا سمعت
3: الأخراني بس اللي سمعت، بقيت الكلام كله ما سمعتوش، كان الصوت مش واضح.
1: أوكي، عم تقول السؤال أنه طالما نحن علينا أن نكرز، فينا نكرز، الكتاب المقدس بيقول نكرز بوقت مناسب وغير مناسب. ما هو هذا الوقت الغير مناسب؟ يعني مناسب لي، ليس مناسب لي أنا، أو مناسب للشخص اللي بده يسمع، ولا الظروف كلها مش مناسبة؟ شو الفكرة؟
3: هو ما قالش على الكرازة اكرز في وقت مناسب ولا غير مناسب، اعكف على القراءة في وقت مناسب او غير مناسب، او اعكف على الكلم.

0: لكن خلينا برضو نمشي مع نفس الاتجاه. الوقت المناسب وغير مناسب لي أنا مش للشخص. الشخص أنا ما يجيش مثلا في وقت معين أقول له عن حاجة معينة، لازم الرب يديني حكمة. رابح النفوس حكيم، فإن أنا عشان أربح نفسي لازم أكون حكيم. إمتى أقول كلام؟ يعني كان أصحاب أيوب حكماء جدا جدا جدا، وكلامهم من أحكم ما يمكن، لكن في غير موضعه. يعني بيقولوا له كلام صح 100% بس في مش في المكان اللي 100% ولا في الموضع اللي 100%.
1: ظلموه أكتر من اللازم.
0: يعني أنت إنسان ربنا بيعمل فيك، وربنا فيه كذا وكذا وصفات كذا، بس يبقى أنت عامل خطية. أنت مشكلتك إن أنت عامل حاجة بس. فلازم أتحين الوقت المناسب للشخص والوضع المناسب بتاعه وأكلمه عن المسيح.
1: رابح النفوس حكيم،
0: رابح النفوس حكيم زي ما قلت لحضرتك. تمام. لكن وقت مناسب أو غير مناسب بالنسبة لي أنا لما يبقى ظروفي كذا، لما أبقى مستريح، لما تبقى صحتي، لما يبقى عندي وقت، لما شغلي، لما لو فضلت أجري ولا لا ورا لما ولما ولما مش هلاقي وقت أعمل فيه أي حاجة للرب. لا، يجب علي أن أجتهد. الحياة مع المسيح يا جناب القسيس حياة جهاد. الحقيقة المسيحية جهاد. ونقرأ عن كلمة بس جهاد روحي، مش جهاد زي ما الناس لا لا لا لا ده إيه؟ اجتهد أن تقيم لنفسك لله مزكا عاملا لا يخزى مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. يعني اجتهد أن أنت تعيش حياة التقوى. اجتهد أن أنا أكون للمسيح، ليس أسعى مع المسيح كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده. فإحنا في جندية، يعني في جيش، يعني في حرب روحية ضدنا. فيجب أن أضغى، يعني أجبر نفسي على هذا.
1: طيب بالنسبة للسؤال اللي سألته كمان، أنه في ناس يعني كرهوا ربنا
0: عشان بسبب الظروف اللي هم حصلوا. طبعا أنا أتفق معها.
1: إزاي تتواصل مع هيك نوعيات يعني بس حتى توصل الكلمة وهم زي ما تقول كرهانين ربنا أو متضايقين من ربنا؟
0: يعني إيه اللي حصل لنا ده؟ فين ربنا من اللي بيحصل من الحروب والتشريد والمجاعات والأوبئة والكلام ده كله؟ طبعا للأسف الإنسان مش فاهم أن العالم وضع في الشرير، ورئيس هذا العالم هو إبليس. إبليس عدو كل بر وعدو كل خير، ويحب حاجة اسمها موت وقتل ودمار. ده قلبه بيموت لكده، متعطش إلى الدماء، وهو اللي ماسك العالم. الله بيسمح ببعض الظروف للناس عشان الناس تلجأ له. صدقني لما حد بيجي لربنا بقلب منكسر، ما هو في حاجة مهمة جدا يا جناب القسيس. أنا أجي بمشكلتي أو بالوضع اللي أنا بقيت فيه أو بالألم اللي أنا فيه، وأجي قدام الله وأقول له يا رب ليه كده؟ ليه اللي بيحصل ده؟ بتواضع. مش أنا جاي بأحاكم الله. أنا باجي أسأله. ده الإله، ده إله الكون الخالق لكل الأشياء المسيطر على كل شيء. أنت سمحت بالظرف ده ليه؟ سمحت بالحرب دي ليه؟ هيفهمني ويعلمني ويقول لي أنا سمحت بكده عشان كده. ولما أطلبه من قلبي بلاقيه بيتواجد معايا في هذه الظروف. صدقني حتى لو استمرت الظروف،
1: وحتى لو أنا بوضع صعب جدا جدا لا يحتمل، ممكن له مش ممكن علي أن أقول للرب يا رب أنا تعبان ومش عم بقدر أحتمل، ساعدني
0: ساعد.
1: وصبرني، أعطيني صبر، أعطيني قوة حتى أقدر أتحمل اللي إذا مش قادر، إذا مش ناوي تشيل عني الضيقة يا رب ساعدني أقدر يعني أسلك في وسط الضيق، إن سلكته في وسط الضيق.
0: لكن مش من الأول على طول أوجه الاتهامات إلى الله.
1: لا لا لا ما بتقدرش، الله صالح.
0: فالله صالح وبيجي منه الصلاح. بيسمح ببعض الأمور، يعني ما هو الشيطان مش هيقدر يعمل حاجة من وراء ربنا، لأن ممكن يجي يقول لك يعني هو ربنا الشيطان هو رئيس العالم وهو اللي بيعمل الحاجات دي، ربنا سايبه كده؟ لا مش سايبه كده. مش سايبه كده، ليه حدود بيشتغل جواها. وفي الآخر عشان الإنسان يجي لله. يعني احيانا ربنا بيجيب لي الم او بيجيب لي ضيق عشان اتجه ليه. ربنا عايزني اوجه نظري ليه واساله هو واتكلم معاه هو. ولما اساله هو واتكلم معاه هو، صدقني لو من قلبي فعلا هلاقي عنده اجابه بطريقه او باخرى. الله ليس عن كل واحد منا ببعيد، الله قريب مننا جدا.
1: نعم ترى. طيب هلا نحن بعد معنا حوالي 20 دقيقه، لازم نحن ما خلصناش الموضوع لسه. طيب الشعب لما سمع من او خلينا نتابع موضوع لما دخلوا على الخيمه لانه لازم ده الموضوع نعالجه قبل ما نروح على الشعب
2: ما نخش على اللي عملوا ايه لما لقوا
1: دخلوا اكلوا كانوا جوعان.

0: أكلوا شربوا.
1: Yes.
0: رمز لي إنه أكلنا من المسيح.
1: Yes.
0: وشربنا شربنا شرابا روحيا واحدا كما قال بولس الرسول.
1: Yes.
0: أكلنا المسيح بالإيمان.
1: Yes.
0: وشربنا أخذنا الروح القدس.
1: They
0: are. Okay. وبعدين شافوا الفضة وشافوا الذهب وشافوا الثياب أخذوهم.
1: Yes.
0: Okay. دي أمور أكيد مرتبطة بالفكر الروحاني كمان. تفضل.
1: أنا حطيت ثلاث نقط هنا قدامنا. كان ممكن الفضة والذهب والملابس تغريهم ويطمعوا في أنهم ياخدوا على قد ما ياخدوا ويسيبوا الشعب جعان. ودي حصلت في الكتاب مرتين قبل كده قبل ما نرجع لهم هم تاني. واحد قبل كده قدر الشعب بسبب الفضة والذهب والثياب عخان ابن كرمي وخلى الشعب سقط واتغلب والنتيجة اتحرق هو واللي معاه وكل اللي ليه. اللي بعده عمل نفس الحتة بالغلط وهو جيحتي جاله الثياب وجات له الفضة جاري ورا الراجل خدهم وطمرهم وكذب وراح واقف قدام سيده وقال له من أين يا جيح؟ قال له يعلم ربنا أنا ما اتحركت لا هنا ولا هنا. وكان السبب رفض من النبوة وضرب بالبرص وكان ممكن هو هيمسك بعد أليشع واضطرد.
0: يعني فينا نشوفها إلى شقين.
1: yes.
0: إذا على المستوى المادي
1: yes.
0: كانوا حرموا الشعب من أنه يخبروا الشعب أنه
1: كانوا
0: في أكل
1: مدمروه.
0: كانوا التهوا
1: yes.
0: وانشغلوا
1: وهم حيموتوا بعد كده
0: وهم حيموتوا. لكن على المستوى الروحاني لها تفسير.
1: قال لك لا احنا هناخد ونجمع ونشيل والناس جوه بتموت ما هو شايفين الحصار. لو تلاحظ طمروا ومش قعدوا الحمد لله احنا كده امننا مستقبلنا. يموت الباقيين لا رجعوا جاري. الله ده في تاني وتالت وهنفضل نطمر نطمر نطمر والشعب ما ياخدش. نسيوا موضوع التمر ده واهتموا بحياة الناس اللي هي موجودة معاهم وراحوا قالوا لهم. وخلي بالك لما يقول الكتاب ان كانت كيلة الدقيق بشاكل وكيلتي الشعير بشاقل في باب السامرة. لكن ما تكلموش عن الذهب والفضة والثياب. يعني مش كانوا شربوا بس دول كمان اتغنوا. بقى واحد هيخش جوه خيمة يلاقيها مليانة ذهب وفضة يروح واخد له حبة شعير وحبة قمح ويمشي؟ لا اكيد خدوا. يبقى كمان اتغير حال الشعب. مش كفايه كانوا شربوا. ودي النقطه الحلوه انه الامور الماديه ما اغنتهمش عن الامور الروحيه.
0: لم تبعدهم
1: اهو كده وما خلتهمش يعملوا زي التانيين يطمروا وياخدوا.
0: فاذا فينا نقول انه الفضه رمز للفداء
1: والذهب رمز للمجد والملك.
0: اوكي.
1: والثياب رمز للبر.
0: اخذنا ثياب الخلاص كسانا رداء
1: البر.
0: امين امين. طيب احب تضيف نقاط معينه على الموضوع لو سمحت.
2: بالنسبه اكلوا
0: نعم.
2: وشربوا
0: نعم.
2: واخذوا فضه وذهب وثياب
0: نعم.
2: الاكل والشرب بيفكرنا بيوحنا 6 ويوحنا 7
0: نعم.
2: يوحنا 6 الرب اتكلم عن نفسه ان هو خبز الحياه خبز الله النازل من السماء الواهب حياه
0: للعالم.
2: من ياكلني يحيى. لا يجوع يحيى بي تمام. فهو الشخص الرب يسوع الاكل وكلمة وعندنا الكلمة المتجسد والكلمة المكتوبة الموحى بيه الاثنين بيأكلوا. أرميا يقول وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبعد الفضل. فأكل شخص المسيح. يعني أكل المسيح
0: بالإيمان
2: يعني أعيش حياة المسيح أتأمل فيه أتغذى عليه أتغذى على سلوكه وعلى كلامه عاش إزاي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فده الأكل. الشرب الروح القدس في يوحنا 7 وقف الرب يسوع في اليوم الأخير العظيم من العيد وقال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار مية ماء حياة. قال هذا عن الروح القدس الذي به المؤمنين كانوا مزمعون أن يقبلوا. ده بالنسبة للأكل والشرب. الفضة زي ما الفداء والكفارة كان في حاجة اسمها فضة الكفارة تدفع عن كل شاب من الشباب تمام. لكن الرسول بولس وضح لنا بقى بطريقه جميله في رسالته الاولى اصحاح 1 والايه 18 عالمين انكم مفتديتم لا باشياء تفنى بفضه او ذهب من سيرتكم الباطله بل بدم كريم. بطرس الاولى 1:18.
0: انا سمعت بولس.
2: لا
0: انا كنت بدي اقول ده مش معقول.
2: بطرس الاولى 1:18.
0: انا ابتديت اسها.
2: لا يمكن انا غلطت. ربي يحفظك. والذهب طبعا بر الله والطبيعة الإلهية. نعم. احنا نلنا

0: طبيعة الإلهية. أخذنا طبيعة إلهية والبر الإلهي غطانا. لما الرسول يقول إيه في رسالة كورنثوس الثانية
1: أصحاح عن بطرس لما بيقول صرنا شركاء الطبيعة
0: الإلهية, شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. لكن بالنسبة للذهب, الذهب بيقول إيه في كورنثوس الثانية أصحاح 5 والآية 21, لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لكي نصير نحن بر الله. بر الله, بر الله بقى لينا, بقى مغطينا. احنا ليه مقبولين؟ عشان بقينا مكتسين بشخص المسيح. الثياب بقى, الثياب المظهر الخارجي, الكساء,
1: الهوية المسيحية,
0: الهوية, المسيح. هوية المسيح. الناس الثياب اللي بيشوفوه الناس فيا من الخارج بيشوفوا مين؟ هل فيك يرون يسوع؟ هل أنا بسلك سلوك المسيحي؟ لما يقول النبي إشعياء في إشعياء 61 الآية 20 الآية 10, فرحا أفرح بالرب تبتهج روحي بالله بإله, لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص كساني رداء البر. فدي الحاجات اللي هم خدوا, دول فرحانين وراحوا يبشروا بحاجات أرضية. إحنا بقى نلنا الحاجات دي يا جناب القسيس, احنا عندنا الحاجات دي كلها,
1: مسؤوليتنا اكبر.
0: يا ترى بقى هنعمل ايه؟ الرب يدينا نعم.
1: امين امين, أمين. طيب الفكره انه لما راح الاربعه البرص ذهبوا الى المدينه ونادوا قالوا لهم انه الاعداء هربوا. هلا ما صدقوا الناس اللي سمعوا,
2: والملك كمان لما صدق,
1: والملك شك وطلع ذكي وفكر حاله ذكي, قال لك دول عم يعملوا لنا كمين وعم يبعدوا شويه وقعد يخطط. لا شو عمل؟ بعت رسل يتجسسوا المنطقة لحد ما وصلوا لجهة الأردن, لقوا ثياب في الأرض وأواني مرمية وكل شيء من خوفهم هربوا للأعداء. هل نستطيع أن نرى فيها صورة منخبر الناس منقول يا جماعة فتنا على الخيام أكلنا ولبسنا وأخذنا وفتدينا؟ ما رح يصدقوا. ليه؟ لأنه وهم العدو مسيطر عليهم. ما حدش مصدق أنه الخلاص
2: بهذه السهولة,
1: بهذه البساطة والسهولة.
2: أيوة
1: تفضل.
2: بقى شوف, عايز أقول لك حاجة يا سيس. عارف كان زمان يقولوا اللعيب الشاطر اللي بيلعب السهل الممتنع, البسيط اللي صعب تعمله. الله في خلاصه مدي السهل الممتنع. يعني إيه؟ يعني تاخده ببساطة جدا مجرد الإيمان, لكن ممتنع إن أي حد تاني يدي غيره. فهو يقول لك يعني انا اعمل البدع واعمل اللي اعمله وبعدين اقول كلمتين اخلص؟ طب كتاب مليان بكده. طب سؤال, لو رب قال لك لا الكلمتين دول والكلمات دول ما تخلصكش, طب تعمل ايه عشان تخلص نفسك؟ ما فيش. هات لي واحد عمل اللي ما يتعمل علشان يخلص.
1: ما هم جربوا,
2: مش كده
1: 1500 سنه جربوا يحفظوا ناموس الله,
2: ما فيش
1: ناموس موسى يحفظ, ما نجحوش.
2: وده اللي قاله لهم بطرس, قال لهم ما تحطوش على الراجعين من الامم ثقل لم نستطع نحن ولا اباءنا ان نحتمله. يعني كفايانا 1500 سنه ما عملناش حاجه. لكن لما وصلوا عند الخلاص, يعني مثلا بطرس يوعظ عظه الروح القدس ينخص بيها قلوب الناس 3000 تآمن. طب عملوا ايه؟ ما عملوش حاجه, فتحوا قلوبهم. ماذا نفعل ايها رجال الاخوه؟ واخد بالك؟ جنب فيليب زي ما اخويا قال من شويه, ماذا افعل اخر؟ امن بالرب يسوع. طب خلص ولا ما خلصت؟ خلصت. اللي ياكد الكلام ده انه لسه مديهم علقه محترمه مقطع رجليهم, يؤكد انه اتغير, انه واخد نفس الناس. انا بقى ساعات بقعد افكر في الطوره, الراجل طالع لعيلته جسمه كله مقطع مليان دم, في ايه؟ قال ده اتنين تحت, ده انا شويتهم, بصوا الدم عمل ايه. لقوه بعد شويه جايبهم وقاعد يغسل رجليهم. العيال بيفكروا ايه ده بابا؟ قال لهم ما دول اللي انا ضربتهم. ايه ده, معقوله التغيير بالشكل ده؟ في نصف الليل مقطع رجليهم, الصبح تغسل رجليهم. هو ده الايمان؟
1: لا مش بالصبح تقريبا, بقيت تقريبا بعد منتصف الليل
2: بشويه. ويا العيال ممكن يقولوا قرانا شو بص التغيير. هو ده الايمان. الايمان هو انه الانسان زي ما كنت بقول لمصطفى, ان خد طبيعه جديده. الاسد الحيه اللي كانت بتنفذ تهددا وقتلا على تلاميذ الرب بتضرب عشان تلاميذ الرب. هو ده الايمان. فاحنا بنقول انه ده الايمان اللي احنا بنتكلم عليه. بنقول له يا حبيبي كذبنا ما تصدقناش, احنا بنقول كذب. روح للشخص اللي غيرنا وقول له زي ما احنا قلنا من شويه انا خاطئ, هيمد ايده ويغيرك ويديك طبيعه.

0: جديدة ويخليك إنسان جديد.
1: ربي بارك. إذن على الأواخر طبعا نحن عندنا أسمى بشارة. هو قالوا مثل ما عبرنا عليها قليلا أولا أنه قالوا اليوم يوم بشارة ونحن ساكتون. إن سكتنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شارة. أي شر كان ممكن يصادفهم مثلا ونربطها بالفكر المسيحي. تفضل.
2: الوقت مش في صالحنا. ممكن احنا ما نقدرش, ممكن حد يجي, ممكن حد يسمع يجي ياخد الحاجة دي, ده بالنسبة لهم هم. لكن احنا لو طبقناها على علينا احنا, مين ضامن عمره؟ مين ضامن عمره هو كابن لله عشان يكلم الناس, وضامن عمر اللي قدامه اللي انه هو هيقابله كمان مرة. لما الرسول بولس بيتكلم قدام فيليكس, وفيليكس ارتعب. هو بولس عايز يوصل له الرسالة, قال فرصة. يعني بولس واقف يتحاكم قدام فيليكس, المفروض يقول له أنا بريء وما عملتش وعملوا فيا اليهود وعملوا سوى و و و, لا لا لا لا, دي فرصة أوصل فيها الرسالة لفيليكس.
1: فيليكس الوالي الروماني.
2: فيليكس الوالي الروماني. معقولة؟ معقولة يا بولس ما جابش سيرة قصته خالص, بيقول له أن أنا حصل لي كذا وكذا, الاختبار اللي أنا حصل لي. وابتدأ بقى يتكلم عن الديدونة وعن التعفف. ارتعب فيليكس أو ارتعد, وقال لبولس إيه, اذهب ومتى حصلت على وقت أستدعي. بولس عمل اللي عليه. الرب لما بيكلم حزقيال بيقول له يا ابن آدم أنت لو,
1: بس فيليكس ما لم يدون الكتاب عنه أنه أنا رجع
2: ولا ما حدش
1: يعني راح راح.
2: هي فرصة, هي فرصة, متى حصلت على وقت. فأنا وأنا كإنسان مؤمن آمنت بالرب يسوع وتمتعت بالعطايا اللي اتكلمنا عنها من أكل وشرب وفضة وذهب وثياب, الحاجات دي كلها أنا فرصة أوصل الرسالة دي لغيري. في ناس أنا ممكن أقابلهم مرة واحدة. أنا أعرف ناس كانوا أول ما يركبوا المواصلات قطر أو بص أو أيا كان يعني يستنى أي فرصة يفتح فيها كلام مع الشخص اللي جنبه عشان يكلمه عن المسيح, يوصل له رسالة المسيح. لأن أنا الشخص ده أنا مش هقابله تاني, أو ما أضمنش أن في حد تاني هيقابله يوصل له الرسالة ولا لا. فمهمة أوي أوي أوي. الوقت مش في صالحنا, العمر مش في صالحنا, العالم ومغرياته والشيطان والحرب اللي علينا مفيش وقت نضيعه. الرب يدينا نعم.
1: أمين. طيب أخ إبراهيم بتحب تضيف نقطة معينة في الفكرة قبل ما نبلش نختم الحلقة؟
3: إن هو على الوقت. أحد خدام الله الأمناء قال هيقف التبشير والكرازة في ثلاث حالات, يا أنت تموت, يا الشخص اللي قدامك يموت, يا الرب يجي. طول ما الباب مفتوح فيك نفس ممكن تبشر, يبقى هتبشر, لأن هيجي لك وقت من الأوقات ممكن ما تقدرش تتكلم, تبقى مقيد, ممكن تتسجن, واخد بالك, ممكن تصاب بمرض. وفي نفس الوقت الشخص اللي قدامك المجال بتاعه ممكن يقبل أو ممكن لا يقبل. لو أنا حبيت أرجع سنة شوية للحتة اللي قالتها أختي نهاد, أخد فيها دقيقة واحدة, واخد بالك. في بعض الأحيان بيسمح الله بظروف قاسية وصعبة للإنسان, مش عشان يدين الإنسان أو عشان يحطم الإنسان, عشان يستخدم الإنسان في مجال آخر. وعندي ثلاث حالات بسرعة, كل واحدة في ثواني. الفتاة المزبية مات أبوها وأمها, هل هذا عدل؟ لا. طب وداها عند نعمان السورياني, هل هذه رحمة من الله؟ لا. لكن هناك الله استخدمها عشان تجيب نعمان وتجيب الجيش بتاعه وتجيب الشعب بتاعه كله, واخد بالك. دانيال والفتية اللي راحوا عند الملك نبوخذ نصر, هل هذا عدل؟ أهليهم اتقتلت وماتت وهم راحوا يشتغلوا عنده عبيد؟ لا. لو قلنا الصورة, لو قالوا انت فين, وداهم هناك عشان يحول مملكة نبوخذ نصر كلها إلى المسيح. نفس الكلام مع مردخاي, يروح هو وإستير, وإستير يتقتل أبوها وأمها وتروح هناك عشان تبقى ملكة وعشان تنقذ الشعب بتاعها. إذن الله في أي ظرف من الظروف الله عادل. ودي أختم به كورنثوس الأولى 10, لأن الله أمين لا حتى لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون, إذ يعطي مع التجربة المنفس حتى تستطيعوا أن تحتمل.
1: يعني حقيقة دكتور لما تتكلم مع بعض الأشخاص بتشوف فيه

0: نقمة عظيمة جدا ضد الله لأنه مش قادرين يفهموا إنه الأمور اللي بيسمح فيها هو مش هو اللي بسبب فيها، بيسمح فيها الأمور المؤلمة جدا، مش عم يفهموا إنه دي أمور أرضية وقتية لها حكمة معينة من الله لمنفعة الإنسان مع إنه في ضرر ظاهر. لأنه دائما بيقول لك يا أخي وين وين وين وين البركة بالموضوع ده؟ ما هي مش قادرين نشوفه. اشرح لنا إياه قبل ما نختم.
1: يعني أنا حصل زي ما كان بيقول الأخ إبراهيم، أنا حصل معايا موقف كويس، أرجع موقف صعب وموقف غير عادل وموقف مؤلم وفي فقدان أو في خسارة أو أيا كان، أرجع بهذا الموقف إلى الله أقول له أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل ده، هل عندك أنت حل؟ هل عندك أنت إجابة للأسئلة دي؟ أنا ما أقفلش الباب مع الله وأقول له أنت إله ظالم لأن خليت يحصل كده وكده وكده. الله أنا مش لوحدي في الكون، الله بيدير الكون ده بطريقة معينة بأسلوب معين عشان في الآخر يخليني أنا أبقى قريب منه عشان أنا أرجع له. يعني الأمثلة اللي قالها الأخ إبراهيم، يعني إزاي مثلا واحد زي بولس الرسول لما كان شاول يرضى بقتل استفانوس، لكن في الآخر الرب يستخدم هذا اللي حصل، وقال هو في شهادته قال أنا كنت راضي بقتله. هل الموقف بتاع استفانوس ده ما سابش أثر في شاول الترسوسي؟ ساب أثر وخلاه بعد كده يتحمل من أجل المسيح ما تحمله استفانوس واستشهد من أجل المسيح. فالرب على فكرة الرب بيستخدم ضيقاتي أنا اللي بتحصل معايا أنا ممكن تبقى رسالة لأشخاص تانيين، بيستخدم ضيقات العالم، ضيقات البلد، حروب، عشان أشخاص جوه البلد وخارج البلد يرجعوا للرب ويتوبوا للرب. يا ما ناس بترجع نتيجة هذه الضغوطات. ناس كتيرة جدا قالوا احنا ما عرفناش الرب غير واحنا بصين لفوق. يعني ايه بصين لفوق؟ لما كانوا نايمين على السرير، نايم على السرير نتيجة مرض، فوشه بصص لفوق، ابتدأ يرفع قلبه لفوق، يأمن بالرب يسوع. لولا هذا المرض ما كانش آمن بالرب يسوع. فالرب بيجيب ضيقات، بيجيب ضغوطات عشان في الآخر هيطلع لي منها خير، بس عليا إن أنا أرجع له، أسأله، أقول له هو الإله الحكيم، أقول له يا إيه اللي بيحصل ده أنت تقصد بيه إيه؟ هل أنت الموضوع ده تقصد بيه خير ليا؟ طب إيه هو الخير؟ طب أعمل إيه؟ طب أتصرف إزاي؟ ولو حتى ما شالش الألم هيديني نعمة، زي ما حضرتك كنت بتتكلم في الأول، يديني نعمة أقدر أتغلب بيها على الألم ده.
0: أوكي، رب يبارككم ويحفظكم. بشكر رب من أجل كل واحد من حضراتكم، الدكتور عادل فرج والأسيس والأخ إبراهيم سعد، خادم الرب، طبعا خادم الرب الكنيسة العربية المسيحية العربية بميريلاند بسيدني، وخادم الرب طبعا فينا نقول انه everywhere في كل مكان. الرب يباركك ويستخدمك. بشكر رب
1: يحفظك.
0: طيب أحبائي، أنا حتى روح القدس على قلبي ارجع عيد القراءة اللي وردت على فم الأخت نهال بحسب تيموتاوس الثاني 4، بدي أقرأ من الأول. بيقول له بولس لتيموتاوس، بيقول له أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العديد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. المسيح سيظهر وسيأتي وسيؤسس ملكوته 1000 سنة على الأرض. اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عظ بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. وأما أنت فاصحوا في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. طبعا هو كان راعي ومبشر ومعلم. ما منقدرش نقول نحن أخذنا الخلاص وتمتعنا بنعمة المسيح وبركة المسيح وفداء المسيح ونكون ساكتين. البرص الأربعة قالوا إن سكت، بيقولوا قال اليوم يوم بشارة، إن سكتنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر. شو الشر بده يصادفك؟ بدناش نقول إنه شر بمعنى ممكن تكون تحت تأديب إلهي، ممكن الرب يسمح أنك تتأدب لأنك أنت مقصر بالروحيات. الكتاب المقدس بيقول لأنه لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، من أجل ذلك نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم، العالم سيدان. طب المؤمن أخذ خلاص تجددنا وتمددنا وما بنعمل شيء؟ لا، ممكن الرب يعمل قرص، يقرصنا قرصة، يفرك من

تقول يفرك المنخار شوية؟ ها؟ ممكن. فمن أجل ذلك لا، احنا عندنا مسؤولية، مسؤولية الخدمة والبشارة، نقول للجميع النادي، بس طبعا في حكمة بأنك تقول للناس. يعني ممكن مثلا تجي تعمل انت بك تقدم رسالة لشخص ممكن تزعجه وتضايقه وتعذبه وما تفيده وينزعج منك، انت بتصلي الروح القدس بيقودك، بس بيقول لك على طول في وقت مناسب وغير مناسب لازم تكرس بالكلمة، لازم. كيف؟ انا ما بقدر الا كيف. الله، الله اللي بيعطيك القياده، بيقودك، بيخليك، بيستخدمك بطرق متنوعه. يعني مثلا لما بتطلع بسيارتك قل له يا رب استخدمني، باركني. لما بتصلي، لما بتروح، لما بتجي قل له يا رب اعطيني كلام بحسب قصدك يا رب. الرب بيعرف المفاتيح، مفاتيح القلوب، اوكي، والرب ساعتها بيقود خطواتك. من اجل ذلك بيستخدمك. البرص الاربعه استخدمهم فانقذوا مدينه من الهلاك، من الجوع، طبعا على مستوى ارضي. انت الرب بيستخدمك تنقذ نفوس من الهلاك. بتقول لي شو قصدي انا؟ ما ربنا قادر يخلصهم. يا حبيبي الله اعطانا نعمه ان نكون شركاء في خدمه الانجيل، حتى الرب يباركنا ويكللنا باكاليل الكرامه والمجد في المسيح يسوع. من اجل ذلك يا ربي انا بشكرك من اجل هذه الحلقه، بصلي من كل قلبي انه الرب يثبت هذا الكلام في قلوبنا اجمعين، نعمل ما هو صالح في عيني الرب. واللي عم يسمعني ومش متاكد انه مخلص، انت محاصر، إبليس حاصرك، الخطية حاصرتك وفصلتك عن الله، لكن إذا بتصرخ للرب وتقول له ارحمني يا رب، يا يسوع المسيح ابن الله الحي، أنت مت بجسدك البشري. دائما أنا بضطر كرر هالعبارة لأنه في كتير ناس غير مسيحيين ما بيفهموا الموضوع أنه الله مات. الله ما بيموت، الله روح، مات بإنسانيته. ولما مات المسيح قدم سفك دمه، والدم هون ذبيحة مغفرة للخطايا. الكتاب المقدس بيقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا. من أجل ذلك سفك المسيح دمه حتى تغفر خطاياك. إذا ما بتقبل العمل وهذا التدبير مش رح تستفيد. مسلم بوذي مسيحي من ما تكون كون، مش رح تستفيد إلا في شخص المسيح، لأن ليس بأحد غير المسيح الخلاص. هذا ما قال الكتاب، قالوا الكتاب. من أجل ذلك قل له ارحمني، غسل لي قلبي الخاطئ بدم ذبيحتك، اسكن فيي بالروح القدس، واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. دائما دائما بشاور أكلمي حتى الناس تنتبه انه مش عم نعبد ثلاث آلهة. يا مسلمين اوعى تقولوا نحن عبدة اوثان او نحن كفار، لا، مش ثلاث آلهة، إله واحد في جوهره، هو الله في جوهره مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة أنت أن المسيح في مجيئه. الرب معكم.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

هاليلويا، مجد للرب. خلونا نقرا مزمور 138 في بداية اجتماعنا. مزمور 138. أحمدك من كل قلبي، قدام الآلهة أرنم لك، أسجد في هيكلي قدسك وأحمدك، وأحمد اسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت كلمتك على كل اسمك. في يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة في نفسي. يحمدك يا رب كل ملوك الأرض إذا سمعوا كلمات فمك ويرنمون في طرق الرب، لأن مجد الرب عظيم، لأن الرب عالي ويرى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد. إن سلكت وسط الضيق تحيني، على غضبي أعدائي تمد يدك وتخلصني يمينك. الرب يحامي عني، يا رب رحمتك إلى الأبد، عن أعمال يديك لا تتخلى. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. تعال سبح الرب بكلمات المزمور دي، عظمه وبارك اسمه، ادي له كل المجد اللي بشخصه، قل له احمدك يا رب من كل قلبي، قدام الآلهة ارنم لك، اسجد في هيكلي قدسك واحمد اسمك على رحمتك، لانك قد عظمت كلمتك على كل اسمك. نعظمك، نبارك اسمك، نباركك أيها الإله العظيم المبارك، لكل الحمد، لكل الشكر، لكل التعظيم. أنت مستحق أن تأخذ المجد والكرامة، مستحق أن تأخذ كل التسبيح، مستحق أن تأخذ كل السجود، مستحق العبادة، مستحق يا رب نرنم لإسمك، نسبح إسمك، مستحق أنه نعبدك بالروح والحق. أنت مستحق أن تأخذ المجد، أنت مستحق أن تأخذ الكرامة، مستحق أن تأخذ السجود. لك ينبغي التسبيح يا الله، ولك يوفى النذر. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر، أثام قد قويت علي، معاصينا لن يكفر عنا. نشكرك، نشكرك لأنك أنت السامع، أنت تسمع. هاليلويا، نعظمك، نبارك اسمك، نبارك اسمك، نحمدك. هاليلويا، عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. عظموا الرب معي، علي اسمه، علي اسمه، ادي له كل المجد اللي يبين. تعال ادخل ابوابه بحمد،

اسمه. اديله كل المجد اللي يبيه، هو مبارك، هو عظيم، هو قدير، هو مستحق كل المجد، مستحق كل المجد. هاليلويا. انت مستحق تاخد المجد والكرامة، مستحق ان تاخذ المجد والكرامة، لانك ذبحت واشتريتنا، فديتنا، جعلتنا ملوكا وكهنة لله أبيك. اشكرك. كل ركبة تسجد ليك، اللسان يعترف بيك،

فعله تملأ. هللويا، هو حاضر وموجود.

الإله القدوس. سبحه سبحه، قل له يا إلهي القدوس.

لحساب عمله الكامل على عود الصليب من أجلي ومن أجلك. نصر والغلبة اللي لينا النهاردة مش عشان أي حاجة عملناها أو أي صلاح فينا، لكن عشان هو صالح، عشان هو أحبنا إلى المنتهى، عشان دفع أغلى ثمن لكي ما يحررنا من خطايانا، فدانا، حررنا، بررنا، أخذ عقاب الخطية وأعطانا بر. نصر ليك فيه النهاردة على حسابه هو، عشان كده يحق ليا وليك أن نرفع عينينا عليه ونقول له مشكرك من أجل النصرة والغلبة. قوتنا فيك، قوتنا علوية من قوة الذي ذبح لأجلنا على الصليب، اللي كسر شوكة الموت وأعطانا حياة. ارفع عينك النهاردة، ارفع عينك النهاردة، ارفع عينك على الحمل المذبوح، ارفع عينك على السيد المنتصر المقام اللي مات من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا. ولو بشكرك، أنا جاي النهاردة أقدم لك الشكر والحمد، فديتني، حبتني، رفعتني. ولو بشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب أجل عمل الفداء، أشكرك أجل نعمة غنية اتجهت ليا، فكت أسري، حررتني، رفعتني. وأنا جاي النهاردة ببص عليك على محبتك ورحمتك وأمانتك يدوب أعماقي ويدوب نفسي قدامك، قدام الحب العجيب. خلي عينيك ما تشوفش غيره النهاردة. لو جاي بمشاكل، لو جاي بأحمال، لو جاي بضيقات، لو جاي بتحديات، لو جاي بأسئلة، حطها النهاردة عند رجلين السيد وارفع عينك وخلي عينك ما تشوفش غيره. هو كفاية، هو كفاية، هو كفاية يلمس ويعالج ويشفي ويرفع ويطلق ويحرر من كل أس. هو كفاية النهاردة ليك في نصرة. كان في هزائم، وكان في معارك، وكان في تحديات بتعدي فيها وجاي بيها، حسمها النهاردة في محضر السيد القادر على كل شيء. امتلي بالنصرة، امتلي بالنصرة. خليش حاجة تعوقك إن تتقابل مع الرب في هذه الليلة. خليش أي حاجة تعوقك النهاردة إنك تدخل لمحضره، تتلذذ بحضوره، تلمس محبته.

خد ايه كده، ارفع عينك عليه، ارفع عينك عليه. خد ايه كده، اقول له انا النهارده مصدق ان نصرتي فيك، غلبتي فيك، انك انت غلبت نصرتي وغلبتي فيك، انك انت انتصرت. ليا رجاء في شخصك، لانك قمت ناقضا اوجاع الموت. ليا رجاء في شخصك، لانك فتحت الطريق. انا بتقدم بالثقه الى عرش النعمه، انا مصدق اني هنال رحمه وهجد نعمه عونا في حينه. المعونه اللي انت محتاجها هتلاقيها في محضره النهارده، والسنده اللي انت محتاجها هتلاقيها في محضره النهارده، واللمسه اللي انت محتاجها لاعماقك ومشاعرك هتلاقيها في محضره النهارده، والاجابه اللي انت بتدور عليها هتلاقيها في محضره النهارده. ارفع عينك عليه.

هللويا، مبارك اسم. دي كل تسبيح وحمد والشكر من الآن وإلى الأبد، أمين. أشكر رب من أجل وجودنا في محضره، أشكر رب من أجل كل وقت بنيجي قدامه يلمس ويرفع قلوبنا. عايز استكمل معاكم اتجاه لربنا دهولنا في تأملاتنا الأسابيع اللي فاتت. كنا بنتكلم ليكون هو متقدما في كل شيء، وشو كده عايز أقرأ معاكم من سفر الرؤيا إصحاح 2. هنقرأ قراية من عدد 8 لعدد 11. سفر الرؤيا إصحاح 2 من عدد 8 ل 11. واكتب إلى ملاك كنيسة سمرنا، هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش، أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني، وتجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا، بل هم مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، وإذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لجاي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فلا يؤذيه الموت.

كورنثوس الثاني. أمين. رب يبارك قراءة كلمته الصالحة. بنتأمل الوقت دوت في الكنائس السبعة اللي اتكلم ليهم الرب في سفر الرؤيا, ومن خلالهم عايزين نوصل لعنوان الرسالة أو السلسلة اللي احنا بنتكلم فيها. هل المسيح متقدما في كل شيء؟ هل المسيح متقدما في كل شيء؟ الأسبوع اللي فات كنا بنقول أنه هو الماشي في وسط السبع مناير الذهبية, وهو الماسك بيمينه السبع كواكب اللي هم ملائكة الكنائس. وتكلمنا عن كنيسة أفسس وقلنا في كنيسة أفسس بيورينا بمنتهى الوضوح هل المسيح أولا أم الخدمة أولا. هل خدمتي هي الأول؟ لأنه كان بيمدح خدمته وبيمدح عمله وتعبه, لكن كان بيقول له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. وكنا بنتكلم عن ترك المحبة والمحبة الأولى, وكان السؤال لنا هل المسيح هو الأول أم الخدمة أصبحت في المكانة الأولى. الأسبوع اللي فات تكلمت معاكم عن كنيسة سمرنا, ابتدينا الحديث وهكمل فيها اللي قرينا الجزء الكتابي الخاص بها في رؤيا صحاح 2. وكنت بقول كده أنه كنيسة سمرنا الرب بيتكلم لينا هل أنا أولا أم الألم أولا, هل أنا أولا أم الظروف والضيقات أولا. اتكلمنا وقلنا أنه في كنيستين من السبعة لم يوجه ليهم الرب أي نوع من العتاب أو يقول لهم عندي عليك, اللي هم سمرنا وكنيسة فيلادلفيا. والكنيستين دول بيوجه ليهم كلمات تعزية وبيطلب بعض الطلبات. واتكلمنا الأسبوع اللي فات أنه الكنيسة في سمرنا, سمرنا مدينة كانت تعبد القيصر وكان معترف بالعبادة اليهودية وعبادة القيصر, لكن أنه الكنيسة بتعبد الرب كانت مضطهدة, فعشان كده كان بيقول لهم أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني. وقلنا أنه معنى اسم سمرنا هو جاي من كلمة المر, والمر اللي بيخرج من الأشجار اللي من نتيجة تأليم الشجر يخرج سائل صمغي, هو ده المر, يطحن المر فتصير منه رائحة زكية. وتكلمنا أنه الألم اللي بتمر بسمرنا كان هو بيعكس رائحة المسيح. وتكلمت معاكم أنه المسيح متقدم في الهوية في هذه الكنيسة, فأول حاجة بيقولها له بيقول له أنا الأول والآخر, أنا صاحب السيادة والسلطان, أنا الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش, اللي قام من بين الأموات وانتصر, فأنا صاحب السيادة والسلطان وأنا المنتصر, وأنا صاحب كل أمر أسند به شعبي في الاضطهاد والألم. وقلت لكم كده كان المسيح تكلم في يوحنا صحاح 16 في عدد 33 كان بيقول كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام, في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وكأنه الرب بيقول لهم في ضيق في العالم يكون في ضيق, لكن أنا الأول والآخر, أنا اللي غلبت العالم, أنا المتحكم في كل الأمور, أنا المتقدم. وقلنا أنه الرب متقدم في الكنيسة على الألم, وقد إيه أنه بيقول لهم أنا عارف ضيقتك وأنا عارف اللي بيحصل, وتجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا, بمعنى أنه اليهود اللي المفروض أن هم لهم الهوية اليهودية بيشتكوا الكنيسة فبيشبههم بيقول أن هم مجمع الشيطان بيقوموا الناس على الكنيسة فبيضطهدوهم جدا. وكان النهاردة السؤال اللي عايز أطرحه قدامنا
هل الألام اللي احنا بنمر

فيها هي اللي بتتقدم وبتبقى هي اللي ملكة تفكيرنا بالكامل، ولا الرب متقدم في كل شيء زي ما كنا بنتأمل في كولوسي 1:18. عايز استكمل وبص معاكم على باقي الكلام اللي بيتكلم بيه إلى ملاك كنيسة سمرنا. فبيقول له كده، بيقول له في 10: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. وكان بيقول له كده، تخافش من اللي أنت تتألم به. هوذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. عايز أقول هنا، هو جاي يطمن الكنيسة، يقول كده: أنا المسيح، أنا متقدم على التجارب وعلى محاربات إبليس. أنا في حرب، جاي أقول لك إنه إبليس بيخطط. طب يا رب، بدل ما تقول لي إبليس بيخطط ضدي، ما ترفع المخطط. لا، إبليس يخطط ويدبر ويعمل كل حاجة، لكن سلطاني أنا في المشهد، وأنا أطلع من هذه التجارب أمور مجيدة لشعبي. ما قالوش أنا همنع الضيق، لكن بيقول له كده: أنا كاشف الأمر. وأنا عايز أقول لك، لو في حروب، لو في تحديات، لو في أمور صعبة، لو في أمور أنت مش عارفها ومش فاهم لها وعندك فيها علامات استفهام، أول حاجة لازم تعرف أن الرب عارف ومتحكم في الأمور، وما فيش حاجة برا دائرة سلطانه. ثانيا، هو يخرج منها خير ليك. فبيقول له كده: أنا كشف الأمر. وأنا عايز النهاردة أشجع شعب رب، أنه الرب ما قالش هنمنع الضيق. في ضيقات، في أمراض، في أتعاب، في أثقال، في أمور تقيلة، وعمالين بنقول له: فين يا رب وليه يا رب؟ هو الرب جاي يقول لك النهاردة: أنا شايف كل حاجة وحاسب كل حاجة، ومفيش حاجة طالعة أزيد مما أنت تحتمل، لأن أنا بعملها بالمقاس، وفي نفس الوقت أطلع منها خير. طب إيه الخير بقى في الموضوع دوت؟ يعني سيلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا. يعني أنت قاصد يا رب أن أنت تجربنا؟ يعني إيه بالظبط؟ بتسمح لي؟ أولا أنا عايز أعرف، أنا الأول ولا الضيق الأول؟ وإنت في الضيق رد فعلك إيه؟ وانت في الألم رد فعلك ايه؟ الرب على فكرة احبائي بيخرج من التجارب امور مجيدة جدا، وده اللي مشغول ان انا اركز عليه معاكم النهاردة، انه بيطلع من هذه الامور مجد، بيصيغ ويشكل انيتنا. عايز اروح معاكم لسفر التثنية 8، والرب بيسني الوصية على شعبه من خلال موسى، وبيقول لهم ما تنسوش وتذكروا، فبيسني كل الوصايا. في 8 بيتكلم وبيقول كده الرب، بيقول: جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها، لكي تحيوا وتكسروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لأبائكم، وتتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك هذه 40 سنة في القفر، لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا. كلمة يذلك مش معناها الذل اللي احنا بنعرفه أو اللي احنا يعني بنتداوله، لكن يذلك معناها to humble you، يجعلك متضعا، عداك في الأمور دي علشان يجعلك متضعا، ومش يجربك معناها يعني انه يحطك في تجارب لكن بيمتحنك. يعني انت يا رب بتعمل ايه؟ قال: انا بصيغ اناءك كده باتضاع علشان تدرك حاجة مهمة جدا. انت بتحفظ وصايا الرب ولا لا؟ يعني احيانا يا رب انت بتعديني في امور تقيلة علشان بس تشوف انا متمسك بيك ولا لا. ايوه، بتسمح بالتجربة علشان تشوف مدى تمسكي بيك.
هو كان بيقول لهم كده، بيقول لهم ليعرف ما في قلبك أطح

يحفظ وصاياه أم لا؟ بيقول في عدد 3: فأزلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه أباءك، لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم رب يحيى الإنسان. أحيانا يسمح لي بتجربة علشان يعلمني أنت بتحيا مش بالخبز، مش عايش كل يوم تقول أكل إيه وأشرب إيه ويبقى شعارك نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. لا، عشان تعرف أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. أحيان كتير الأمور اللي بيسمح لنا الرب إن احنا نعدي فيها بتخلي أولوياتنا تتظبط في العلاقة معاه. لو أولوياتي أرضية يقولك طب معلش خش كده المحك ده علشان بس تشوف الأرض شكلها إيه واللي جاي لك منها شكله إيه واللي بتحصده من الأرض شكله إيه وأخرته إيه، وتبتدي تفهم وتدرك وانت في محكات معينة إنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، إن الحياة هي باللي بيخرج من فم الله مش بالماديات ولا بالأكل والشرب. وكأن الرب جاي بيقول لهم كده: أنا بغربل وامتحن إيمانكم علشان أنا بنقيكم، وأنا جاي أقول لكم أنا معاكم في الموضوع، أنا هعدي بيكم، بس هتتعلموا أمور جديدة ومجيدة وانتم ماشيين معايا واهتماماتكم تبتدي تتعدل. أما بقرأ تثنية 8 ما تقرأ الأصحاح كله كده تلاقيه لما يبتدي يتكلم معاهم يقول لهم في عدد 7 يقول له: لأن الرب إلهك آتي بك إلى أرض جيدة، أرض أنهار من عيون وغمار تنبع من البقاع والجبال، أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان، أرض زيتون وزبيب وعسل. إيه ده كل ده؟ الأرض مليانة خير. وعدد 9 بيقول: أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوزك فيها شيء، أرض حجاراتها حديد ومن جبالها تحفر نحاسا. بص خلي بالك من العدد اللي جاي بيقول له كده: فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك. احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصاياه وأحكامه وفرائده التي أنا أوصيتك بها اليوم، لئلا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر مالك يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. إيه ده؟ خلي بالك بتيجي يعني ده بينطبق كده يعني هدي مثل ما تتضايقوش مني، بتيجي أرض الغربة متمسك بالرب وعمال تقول لي صلوا لي وأنا عايز ربنا يوقف في إيدي وأنا خايف ومش عارف أعمل إيه ولا أتصرف في الورق إزاي ولا أقدم على إيه ولا أروح فين ولا أجي منين وحاجز اللغة صعبة وحاجز الثقافة صعبة وإلى آخره. طب وبعدين لما يحسن إليك الرب ويديلك ويباركك وتبني بيت ويبقى عندك وعندك وعندك، هل بتنسى الرب إلهك؟ هل بقى بتبتدي تريح كده وتبتدي يعني الرب بالنسبة لك ما يبقاش أولوية زي ما كنت جاي في الأول؟ يبقى يعني لما يبقى عندنا وقت نعرف نروح الكنيسة نبقى نروح الكنيسة، لما يبقى عندي وقت أقعد في شركة وعلاقة مع الرب وأقعد مع الرب أبقى أعمل كده؟ بيقول له خلي بالك مرتك بمحكات عشان عايز أقول لك لما تمتلك وتخش الأرض وأكرمك وأدي لك خير ما تنسانيش. السؤال هنا بيقول له كده: أنا ولا التحديات؟ أنا عايزك تكمل معايا، أنا ما أوجدتكش هنا في الأرض علشان تأكل وتشرب وغدا تموت، لكن أوجدتك في الأرض دي لأمور

أمور ولأعمال صالحة سبقت فأعددتها لكي تسلك، ولما هتكملها هقول لك تعالى روح أتممت السعي وحفظت الإيمان وأدي لك إكليل البر. أما وأنت ماشي في الطريق تبص تلاقي إيه الأمور بتاخدنا، يجي الرب يقول له كده خلي بالك أنا بسمح بأمور معينة عشان ما تنسانيش. رابع حاجة أقولها في النقطة دي وأنقل على حاجة تانية، أنا بسمح بالأمور ديت عشان تسلك في مشيئة الرب. بطرس الرسول كان بيتكلم في أصحاح 4 من بطرس الأولى وكان بيقول كده، وهكون مختصر عشان يعني طولش عليكم النهاردة. بطرس الأولى أصحاح 4 في عدد 1 بيقول فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. كف يعني قاطع الخطية، يعني بيتألم في الجسد ها الألم ده دواء للخطية. حد فكر فيها قبل كده؟ دي الكلمة مش أنا. بيسمح بالألم إيه ده؟ بيشكل فيك. عدد 2 بيقول لي كي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. وكأنه رب يقول كده أنا بسمح بالأمور ديت علشان أحفظك في إرادتي ومشيئتي طول الوقت. عايز تعرف عن موضوع الألم اقرأ بطرس الأولى 4، ما عنديش وقت ان انا اتكلم فيه اكتر، لكن الرب متقدم على العدو وعلى كل التجارب وبيحولها انها تبقى نقاط للقوة. النهاردة ربنا املاني واملاك بالإيمان ده، كل اللي أنا بعدي فيه من ألمات وتحديات وأمور تقيلة عليا ربنا بيحولها وبيخرجها أنها تبقى نقاط قوة للعلاقة والشركة القوية بيني وبين الرب أمسك فيه أكتر. حد يقول أمين النهاردة؟ آخر حاجة بيزكي إيمانك في بطرس الأولى أصحاح 1 هنا في عدد 7 بيقول كده لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. يزكي إيمانك يعني إيه؟ يعني بينقي إيمانك، بيكبر إيمانك، بيصيغ إيمانك، بيلمع إيمانك. هذا عايز أسأل سؤال، هل مع التحديات الرب أولا؟ مش بس هو متقدم على العدو ومتقدم على المحاربات، لكن حتى زمن الضيق هو سيد عليه، متقدم على زمن الضيق. بيقول له كده إنه لكم ضيق في عدد 10 من رؤيا اصحاح 2 لكم ضيق 10 أيام. ايه ده؟ الضيق محدد، خلي بالك كل حاجه محدده. احيانا كتير واحنا جوه التجربه واحنا جوه الامور الصعبه واحنا جوه التحديات نقول دي ملهاش اخر، خلاص هعيش كده وهموت كده وخلاص. رب يجي يقول لك النهارده كل حاجه عندي محدده ليها معاهد. 10 أيام. أنا قلت لكم الأسبوع اللي فات إنه طبعاً الرسائل 7 بتفسر على يعني حال الكنيسة عبر العصور، وده تفسير طبعاً كلنا يعني بنستشهد به. وقالوا في الجزء ده إنه 10 أيام في التفسير تشير إلى 10 موجات من الاضطهاد الروماني على الكنيسة، وده حصل فعلاً عبر التاريخ. لكن النهاردة أنا عايز أتكلم معاك في نقطة عملية، تحديد الوقت اللي بيحدده الرب هنا بيشير انه زمن الضيقة زمن محدود. ما يجي العدو يشتكي في اذنك قل هو زمن محدود وهطلع منه بنتائج رائعة في علاقتي مع ربنا.

عدد 10 في الكتاب يشير إلى الاكتمال، وهنا بيقول كده هيكمل الاختبار زمن محدود 10 أيام علشان أكمل اختبار عظيم جدا هطلعك بيه من الموقف ده، لأنه الزمن تحت سلطانه. خلي بالك في بداية الرسالة كان بيقول لهم أنا الأول والآخر، مفيش حاجة مش تحت سلطاني، أنا الأول والآخر. 10 تعبير في الكتاب المقدس بيوضح محدودية أمور، فترات وجيزة كده. يعني خلي بالك مثلا لما دانيال والفتية كانوا في قصر الملك وما كانوش عايزين يأكلوا من أطايب الملك ولا خبر مشروبه، لو رحت دانيال أصحاح 1 في عدد 12 كان بيقول له كده ادينا 10 أيام، امتحنا 10 أيام نأكل بقولا، بعد 10 أيام كمال الامتحان بتاعنا ده شفنا شكلنا ايه. وفعلا لما جربهم 10 أيام بيقول كده مناظرهم كانت مختلفة تماما. فالعشرة ده ما يعني بينظر في الكتاب للكمال، كمال الاختبار أو الامتحان، كمال المسؤولية كمان على الإنسان. فالإنسان يعني مسؤوليته قدام الرب، الرب اداله وصايا 10 علشان كمال المسؤولية. أنا بدي لك شوية عن 10 دي محتاجة دراسة كبيرة قوي يعني في الكتاب المقدس. الضربات 10 اللي جت على مصر وعلى فرعون كانت لكمال الاختبار والامتحان. أنا عايز أقول لك النهاردة ما قال له 10 أيام كان بيقول له في محدودية معينة يكتمل هذا التحدي وهذه التجربة وليك بعد كده مكافأة. وكأن رب يقول ايه، اتشدد وتشجع في وسط كل ألم وتحدي او امر بعديك فيه انه ليك فيه مكافأة، ليه زمن محدود جدا، مش بس متقدم على زمن الضيق لكن متقدم على الموت. في عدد 11 بيقول له كده من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. يعني يعني اللي يغلب لا يؤذيه الموت الثاني. ليه انت بتتكلم من منطلق ايه؟ من منطلق الذي كان ميتا فعاش. وفي بداية الرسالة لي سمرنا بيقول أنا الذي كنت ميتا فعاش. إيه ده؟ أنا اللي قمت وأنا اللي هزمت الموت وأنا اللي كسرت شوكة الموت. جاي أقول لك كده إذا غلبت لا يؤذيك الموت الثاني، أنا بضمن لك ده. قد يموت الجسد لكن الدينونة الأبدية اللي هي إشارة إلى الموت الثاني ملهاش سلطان عليك، لأن المسيح كسر شوكة الموت وادانا حياة. هو بكر من الأموات، وكلمنا في الأمر ده في كلوسي 1:18 إنه مش بكر يعني أول من قام، لكن اللي أعطى القيامة واللي قام بجسد ممجد وكسر شوكة الموت هو اللي خلينا نقدر نقول أين شوكتك يا موت وأين غلبتك يا هوية. هو متقدم. لكن عشان ما طولش عليكم، طلب من ملاك الكنيسة حاجتين، حد خد باله منهم؟ طلبين طلبهم وهو بيتكلم معاه. أول طلب قال له لا تخف، وتاني طلب قال له كن أمينا إلى الموت. إيه ده؟ هو ده اللي أنت عايزه مني؟ آه، أنا عايز منك حاجتين، لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. ما قالوش همنع الضيق، لكن قال له ما تخافش أنا موجود. والرب جاي يقول لك النهاردة أنا في كل اللي أنت بتعدي فيه ده أنا عايزك بس تثق فيا ولا تخف، لأني أنا الأول والآخر. لا تخف، أنا مش هغير الظروف لكن أنا أملأ قلبك بالشجاعة.
أنت تهزم الظروف، أنت تهزم الأحوال، أنت هتتألم.

لكن لا تخف. في إشعياء اصحاح 40 كان بيقول لشعبه كده: جعلتك انت جعلتك نورجا محددا جديدا ذا اسنان تدرس الجبال وتسحقها. طب ما تشيل الجبال من سكتي. لا، دي مش طريقتي، مش طريقه ربنا انه يشيل الجبال، لكن طريقه ربنا يديك نصره على الجبال. ونفسي النهارده الرب بروح القدس

هذا الجبل، أخذ نصرة، أغلب الجبل، هعدي الجبل، هاخد من ربنا حاجة جديدة وانقل معاه. جاي يقول له كده ما تخافش، أنا الأول والآخر، أنا اللي موجود معاك، ما تخافش، لا تخف، هيدي لك قوة الاحتمال. حتى لو عدو هايج عليك يمين وشمال، هيدي لك كده انك انت ترفع عينيك وما تشوفش غيره مع التهديدات. ده بيقول له في سجن، وبيقول له هتجربه، وامور كده كتير، وكانه بيقول للرب كده انا بقول لك انا معاك. لو رحت معايا لسفر المزامير مزمور 91، احنا حافظين المزمور تقريبا، الساكن في ستر العلي في ظل القدير يا بيت، لكن تعالى اقرا معايا كده من عدد 9 بيقول ايه في مزمور 91. بيقول كده: لانك قلت انت يا رب ملجئي، جعلت العلي. هو ده بقى دورك، بقى دورك ما تخافش، تقول له أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك. إيه اللي هيحصل؟ لا يلاقيك شر ولا تتنو ضربة من خيمتك. ليه؟ لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل. أنت مدرك اللي بيقوله ولا إحنا بنسمعه لأن إحنا يعني حفظناه؟ يوصي ملائكته، أنت محفوظ، لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصدم. منين سايب التجربة؟ ومنين تحميني وتحمي رجلي من إنها تتكعبل؟ قال هو دي طريقتي بقى، أنت افهم طرقي وعجائبي كده، هتبص تلاقي نفسك بتنقل معايا في حتة تانية خالص. على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك، على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان. حط تحت بقى الأسد والصل والشبل والثعبان كل حاجة بتعدي فيها. ليه؟ الإجابة في اللي جاي دي بقى اللي محتاج تقيس نفسك فيها. لأنه تعلق به أنجيه أرفعه، لأنه عرف يدعوني فأستجيب له، معه أنا في ضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه. هو ده الرب إلهك جاي يقول لك النهاردة لا تخف، لا تخف، لا تخف، لا تخف. المحبة الكاملة كان بيكلم فيه يوحنا صح 4 عدد 18، بيقول المحبة الكاملة تعمل إيه؟ والمحبة بتاعت الرب كانت كاملة ولا كانت ناقصة؟ حبنا إلى المنتهى. اتملي بمحبة الرب، الخوف يهرب. امتلي النهاردة بحضور الرب والثقة في الرب والإيمان في الرب، الأمور تختلف. بولس كان بيوصي تيموثاوس في تيموثاوس الثانية في أصحاح 1 كلام مهم جدا في عدد 7، بيقول له يا تيموثاوس يا ابني، الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة. الله لم يعطينا روح الخوف، جاية كده، God has not given us the spirit of fear، ما اداناش روح الخوف، روح الفشل بمعنى روح الخوف. روح الخوف مش من الله، عشان كده بيقول له لا تخف، لا تخف، بل روح القوة والمحبة والنصح. بيقول له كده اتملي بروح القوة والمحبة والنصح. ايه النتيجة؟ لا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره، بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله. وبعد ما يتكلم يجي في عدد 12 يقول كده: لأني عالم بمن آمنت. أنت مصدق فيه؟
وممكن

أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. أنا ما بعبدش إله ضعيف، أنا ما بعبدش إله بيصدر لي مخاوف، أنا ما بعبدش إله المنتقم الجبار اللي بيخوف كل البشر. أنا بعبد إله عظيم، هو جاي يقول لي ما تخافش، أنا معاك، أنا ممسك بيمينك، أنا أدي لك روح القوة والمحبة والنصح، أدي لك تسمع كلمة خلف قائلة هذه هي الطريق أسلك فيها، أسمعك وأوري لك إني أنا موجود. أنا جاي أقول لك ما تخافش أنا معاك. عشان كده بيولس بيعلن إيمانه، بيقول أنا عالم بمن آمنت. أنا مش بضارب الهوى، أنا بتعامل مع الرب. جاي بيقول لي تيموساوس بيوصيه، قال خلي بالك داود لما كان بيوصي سليمان كان بيقول له إيه؟ اعرف إله أبيك، اعبده بقلب كامل ونفس راغبة. ايه ده؟ اهم حاجة عشان تعرف تمشي معاه انك تعرفه، ولما تعرفه تبطل تخاف. اول حاجة بيقول له لا تخف، لكن الحاجة التانية انا نفسي اخد فيها بعض الدقايق كده ونصلي، بيقول له كن امينا الى الموت. مطلوب منك حاجتين، ما تخافش، لكن مطلوب منك عشان تتمتع بالحمايه وتتمتع بعظمتي وسلطاني انك تكون امينا الى. اما وقفت اتامل في كلمه كن امينا الى موجوده في عدد 10 من رؤيا اصحاح 2، لقيت الاصل بيتكلم وبيقول كده كن أمينا، بمعنى كن مخلصا. كن أمينا بمعنى كن وفيا. كن أمينا بمعنى احفظ التزامك مهما كانت الظروف. كن وفيا، كن مخلصا، احفظ اهتمامك التزامك مهما كانت الظروف. كن أمينا يعني كن ثابتا في عهدك مع الرب. وكان الرب جاي يتكلم بمنتهى الوضوح. كلمة الأمانة سطحنا المعنى بتاعها وبس بقت مقصورة في وسطينا على الصدق وعدم الكذب وعدم الغش في البضاعة ومش عارف يعني الحاجات اللي احنا يعني بنتكلم فيها دي. لكن هنا بيقول له كده انا عايز منك نوع مختلف من الامانة. ايه؟ انك انت تبقى مخلص في علاقتك معايا، ثابت في عهدي بيك، اثبت في ولائك للرب، اثبت في ولائك للرب. ما تتخلاش عن ايمانك تحت الضغوط. ناس كتير قوي لما بتبقى في ضغوط شديده يقول فين الرب وفين اللي يعني اللي وعد وانا مش شايفك وانا مش لاقيك، وتبتدي تبص عليه كده بنظره مختلفه. هو كانه جاي بيقول له كده خليك امين، خليك مخلص، خليك وفي، خليك ملتزم معايا في عهدك، خليك ثابت معايا وصدق فيا. الأمانة تعني إيمان، إيمان ثابت في الرب ما بيغيروش الزمن. ها؟ الإيمان الثابت في الرب مش مع الزمن ينزل ويطلع ومع الظروف ينزل ويطلع. ما قالوش اعمل أعمال عظيمة، مع أن كان المفروض يقول له يعني اعمل أعمال عظيمة، اشتغل في ملكوتي، أثمر، خلي عندك نوع من الإنجاز. ها؟ دايما احنا بنحب الإنجاز كده، فلما يبقى في أعمال كتيرة وإنجازات كده بتحصل يا دي كنيسة مثمرة عشان في إنجازات، يا ده خادم رائع جدا بينجز بيعمل بيعمل بيعمل. مقاييس الرب مش كده أحبائي. مقاييس الرب أنت أمين معاه لحد فين؟ مقاييس الرب انه

قلبك وحياتك وعلاقتك الشخصية مع الرب لحد فين؟ كن أمينا. يعني كأنه الرب بيقول له إيه؟ أمانتك معايا أهم من عملك 1000 مرة. وكأنه بيقول له الأمانة أولا. وعارف الأمانة تظهر إمتى؟ تظهر وقت الألم، لأن وقت الألم هو الوقت اللي فيه التخبط والتشتيت والشكاية واللخبطة اللي عدو الخير دايما يرميها على أذهاننا. عشان كده بيقول له كن أمينا. أفضل نموذج في الكتاب المقدس للأمانة هو يوسف. ولما نبص على حياة يوسف تلاقي كل المواقف والتحديات اللي عدى فيها والصعوبات كان يوسف أمينا للرب. كان أمين في بيت فوطيفار؟ كان أمين. لم يفعل الشر؟ لم يفعل الشر. وصلوا للسجن؟ أيوة. كان أمين في السجن؟ كان أمين في السجن. ومن أمانته في السجن خلاه يبقى رئيس على كل المساجين، ووجد نعمة في رئيس بيت السجن، في عينين رئيس بيت السجن. ليه؟ لأنه كان أمين، كان مخلص ووافي للرب حتى في السجن. طب ولما بقى التاني في المملكة الموضوع ما تغيرش؟ والأمين في التحدي والأمين في الحتة الصعبة وفي التجارب لما رب يقيمه يبقى برضو أمين. وكأنه الرب بيقول كده أمانة اللي بينك وبيني مش مرتبطة بمكان ولا مرتبطة بعطايا ولا مرتبطة بأمور حسية ولا مرتبطة إنك في حتة كويسة ولا في حتة يعني مش كويسة بحسب وجهة نظرك، لكن الأمانة مع الرب هي أسلوب حياة. الفتية الثلاثة فأتون النار، خلاص حموا الأتون والأمور مش بتتحسن، ويعني هو اللي مطلوب منهم إيه؟ ينحنوا ويسجدوا كده لتمثال الملك وتعدي الأمور. يا عم اسجد وعديها، مش كده يا عم؟ معلش يعني عديها دلوقتي وبعد كده برجع توب، اعمل بس الموضوع ده عشان الأمور تمشي كده. كانش عندهم الكلام ده، كانوا أوفياء العهد والوعد اللي بينهم وبين الرب، حافظوا عليه. في دانيال أصحاح 3 في عدد 17 و18 تلاقيهم يكلموا نبوخذ نصر بلغة غريبة جدا. نبوخذ نصر ده ملك ملوك، مش ملك بابل بس، ده ملك ملوك. العدد اللي قبله 16 يقولوا له كده من غير لا ملك ولا غير ملك، فأجاب شدرخ وميشخ وعبد ناغ وقالوا للملك يا نبوخذ نصر. ايه ده بس كده؟ لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، هوذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. إيه الإيمان ده؟ في عندنا ثقة في الرب وقررنا أن احنا نكون أمناء. وإلا ولما ترجع لتفسير الكلمة دي، وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك، يعني وإن لم ينقذنا، لما ترجع للكلمة وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك إنه حتى لو الرب لم ينقذنا من يدك أيها الملك إحنا مش هنعبد آلهتك. إيه ده؟ إيه الجسارة دي؟ يعني أنقذنا أمين، ما أنقذناش هنروح عنده برضو أمين. في الحالتين مش هنسجد لآلهتك ومش هنعبد تمثال الذهب. إيه الإيمان ده؟ كن أمينا، كن أمينا، كن أمينا، كن أمينا. وكان الرب النهاردة عايز يرفع مستوى في العلاقة والشركة اللي بيني وبينه. أقول لك
اطلع من حتة وفكرة ان انا بقصها بالانجاز

ولا بقيسها بالاستجابات، لكن درجة الأمانة لا تقاس بحجم الإنجاز. الرب قبل ما يطلب منهم أن يكونوا أمناء حتى الموت ذكرهم أنه هو نفسه انتصر على الموت. عايز كل واحد يمتحن نفسه في محضر الرب النهاردة، أنا مستوى أمانتي مع ربنا شكلها إيه؟ هو دي يسمح الله بحمل صليب لكنه لا يتركك. هو اللي غلب الموت يحول المر إلى رائحة زكية. حد يقول النهاردة أنا همشي معاك السكة دي. كنيسة سمرنا كانت كنيسة مضطهدة لكن لم تكن كنيسة مهزومة. ألو؟ ها؟ حد سمعني؟ كانت كنيسة إيه؟ لا أنتم نايمين مني ولا إيه؟ كنيسة إيه؟ مضطهدة لكن لم تكن كنيسة إيه؟ مهزومة. مش مهزومة، الرب منتصر فيها برغم الاضطهاد. وعايز أقول لك كده النهاردة، إن كنت بتعاني من ألام، بتعاني من تحديات، بتعاني من أمور كتير، تعال أقول للرب خليك أنت متقدم في كل شيء في حياتي، أنا عارف أنه أنا غالب فيك مهما كانت التحديات. الألم اللي في حياتك أخي أختي مش معناه أن الله غايب مش موجود أبدا. بيقول لهم أنا عارف فقرك مع أنك غني، اتقفل عليك الأبواب أنك تتاجر وأنك تعمل بسبب الاضطهاد وما عندكش سكة ولا عندك طريق، لكن بيقول له كده الألم دوت اللي بتعدي بيه لا يخفي أنك غني روحيا بوجودي في حياتك. ويقول له كده المنتصر ينال إكليل الحياة. يعقوب صح واحد عدد 12 آية، أنا خلاص يعني بخلص. افتح معي رسالة يعقوب صح واحد عدد 12،

بيقول طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل، سامح؟ ينال إيه؟ الذي وعد به الرب للذين يحبونه. المنتصر ينال إكليل الحياة. ومن الحاجات اللي تعرفها عن كنيسة سمرنا أو مدينة سمرنا أنها مدينة كان ليها صولات كبيرة قوي في المسابقات الرياضية، فكانوا بيدخلوا مسابقات رياضية وكانوا عندهم يعني الفكر ده، فبيكلمهم بالطريقة دي انه في حاجة اسمها اكليل، اللي بيغلب في المسابقات كان بينال اكليل، بيحطوا على راسه اكليل، فبيقول لهم كده المنتصر ينال اكليل الحياة. الاكليل ايه؟ كأنه بيقول هنا انه خلي بالك انه الاكليل دوت إكليل لأنك جاهدت مع الرب وانتصرت في إكليل. نصرتك وغلبتك مع الرب ليها مكافأة، ليها مكافأة. كان بيتكلم عن الموضوع دوت بولس كذا مرة في مواضع في الكتاب المقدس، لكن بيتكلم عنها في تيموثاوس الثانية صح 2:4-5، وكان بيقول ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة كي يرضي من جنده. وبعد كده يبتدي يشبه بالظبط زي اللي داخل في سباق وعايز يأخذ أو يفوز بالجعالة، ما يرتبكش بأي حاجة علشان خاطر يوصل للي هو عايزه. وكأنه رب جاي يقول له كده، لا ترتبك بأمور الحياة، لا ترتبك بالضيقات، لا ترتبك بالألمات، لا ترتبك بكل اللي بيحصل. إذا كان فيه ضيق، إذا كان إبليس

نفسه مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن زي ما بيقوله كده. وإذا كان في 10 أيام ديك محدودة، لكن لا ترتبك بكل ده، لكن أنا عايزك النهاردة تكون أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. كان رب جاء النهاردة يكلم كل قلب فينا ويقول له هل أنا أولا ولا كل الأمور الحياتية أولا؟ هل أنا أولا؟ هل قررت إن أنا أكون الأول؟ بولس في نهاية خدمته في تيموثاوس الثانية أصحاح 4 في عدد 6 كان بيقول كده: لأني أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. إيه يا بولس؟ هل جاهدت الجهاد الحسن؟ أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب. الديان العادل في يوم كل واحد فينا يقف قدام كرسي المسيح. هل تسمع؟ نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. الموضوع بالضبط رب دينا النهاردة نعمة. حصر في الدقائق اللي جاية وإحنا بنصلي واسأل نفسك: هل أنا أمين قدام الرب؟ هل أنا حافظ عهدي قدام الرب؟ هل أنا مخلص ووفي ولا أتراجع؟ هل أنا متمسك بي وثابت في عهدي معاه مهما كانت الظروف؟ خد كلمات النهاردة من فم الرب. تحديات مش هتنتهي، واللي جاي أصعب، وكل حاجة في العالم بقت فيه شر كثير. النهاردة السؤال لي وليك: أي أناس يجب أن تكونوا أنتم؟ تعالوا نصلي دقايق. قول: يا رب ساعدني أكون أمين. يا رب خذها من فمك النهاردة، لا تخف البت. خليني يا رب النهاردة صلواتي ليك ما تكونش إني امنع الضيق، لكن صلواتي النهارده ليك اديني ابقى واقف لا اخاف، متمسك بيك. عارف انه زمن الضيق محدود، عارف انك ليك سلطان على الالم والتجارب وعلى الموت، ليك سلطان يا رب النهاردة أنت تكون متقدما في كل شيء. ما تضيعش دقائق ديت وإحنا منحصرين في محضر الرب. قلو ساعدني اهتماماتي تتغير. لو اهتماماتي أكل وشرب وأمور في الحياة، اهتماماتي تتغير، يبقى شبعي الخارج من فمك. اهتماماتي تتغير مش مع التحديات والظروف أنسى الرب إلهي، لكن أعيش في مشيئتك يا رب. الباقي من عمري يكون ليك يا رب، الباقي من عمري يكون يكرمك، لتكون أنت متقدما في كل شيء.

jedenfalls. فرصة ناخد دقايق نفحص أنفسنا أحبائي في محضر الرب. افحص نفسك. بعد دقايق هيكون لنا فرصة لتقدم لمائدة الرب. افحص نفسك، افحصي نفسك في محضر الله. الرب اديني أدرك إن كل أمور أنت حطت لها وقت ومفيش حاجة برا دايرة سلطانك. هتشجع النهاردة الإيمان في الشخص بالثقة واليقين فيك. ارفع عيني النهاردة وخليني أشوفك الأول والآخر المتسلط في كل شيء.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها أمين. إنجيل القداس الإلهي في هذا الصباح بيكلمنا عن المرأة السامرية. المرأة السامرية التي ذهب لها المسيح ساعات كثيرة وجلس ينتظرها على البير لكي يعطيها ماء الحياة الأبدية ويغيرها. قعد رب المجد يسوع البير منتظرها، لأن في علمه السابق أنها جاية وهو رايح مخصوص للسامرة عشان يقابلها، وعلى بير البير وقعد منتظرها ساعات. ولما وصلت في تواضعه الشديد قال لها يسوع أعطيني لأشرب. هو الذي يطلب منها ليشرب وهو خالق الأنهار والبحار والبحيرات وكل مياه الأرض. هو الذي يصر مياه العالم في سوبه أو في حفنتيه. هو الذي يزن الجبال بالقباني. يقول لهذه المرأة في تواضعه الشديد أعطيني لأشرب. هو مشتاق أن هو يفتح معها كلام. أول ما لها اديني لأشرب قالت له إزاي أنا أنت يهودي وأنا سامرية وفيه خلاف بيننا وبين بعض وتطلب مني ما تشرب. قال لها يسوع، أجاب يسوع قال لو كنت تعلمين عطية الله، مبارك اسمك يا رب، لو كنت تعلمين عطية الله. يا ريتنا كلنا نعرف الكلام ده معناه، لو كنت تعلم وتعلمي عطية الله. إيه عطية الله ديت؟ ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب؟ لو كنت تعلمي عطية الله وتعرفي مين اللي بيقول لك أعطيني الأشرب ده، أيوة، لطلبت منه ماء فطلبت منه فأعطاك ماء الحياة. هيديك مية ما تعطيش تاني. إيه المية دي يا رب يسوع المسيح؟ كل من يشرب من هذا الماء يعطش. مية العالم، شهوات العالم، كيف العالم، نجاسات العالم، صداقات العالم، خطايا العالم ديت بتعمل ايه؟ الواحد على طول عطشان. من يشرب من هذا الماء يعطش، بل الماء الذي يعطيه انا يصير فيه ينبوع ماء حياة أبدية. يا سلام، المية اللي أنا هديها لك دي مية هتنبع فيك الحياة الأبدية، ماء حياة أبدية، مش يوم ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة وترجع تعطشي تاني وتشربي تاني وتشتاقي تاني. لا، المية دي هتوصلك لحد الحياة الأبدية. لما سمعت هذا الكلام قالت له يا سيد، يا سيد، يا سيد، أعطني من هذا الماء.

لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستكي. أنا يا ما جيت ويا ما خدت من المية ديت وما بعطش، كل ما أشرب بعطش، كل من يشرب من هذا الماء يعمل إيه؟ يعطش. مية العالم بتعطش. اللي بتشير للخطية فيش حاجة تشبع وتروي غير يسوع، هو اللي يروي القلب ويشبع القلب ويفرح الإنسان ويجعله يعيش في حياة سعيدة ويريحه، لأن ما حدش غيره قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا رحكم، إلا هو، هو الوحيد. أحبائي، الذين شربوا من هذا الماء والذين أخذوا هذه العطية من رب المجد يسوع المسيح شبعوا، وما حدش يشبع قلبك ويرويه غيره. قلب الإنسان مثلث زي الكمتراية، والمثلث فيه ثلاث زوايا، والزوايا دي لو حطيت العالم كله الكرة الأرضية فيه يبقى فيه ثلاث فراغات لا يملأهم إلا الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. لأن قال كده هوت، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأخيرا ناخد إيه؟ اللي شربوا من المية ديت وخدوها زكى العشار لما سمع عن يسوع وطلع على الجميزة حب يشوفه ونزل، ولما قال له رب المجد يسوع اسرع وانزل يا زكى ينبغي اليوم أن كسبيتك، فنزل وليه فقبله فرحا. يا سلام، خلاص قابل مع رب الحياة اللي بيعطي ماء الحياة الأبدية فرح. طب المال يا زكى ما أشبعكش، ده حزن قلبي، حيث ما يكون كنزك هناك يكون ايه؟ دنيا كلها بزنس النهاردة، حياة كلها مادة فلوس. حبيبي لما تاخد ماء الحياة الأبدية زي زكى هترمي الفلوس وتشبع، والرب يبارك في القليل يجعله جدا كثير جدا، وبركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. اتقابل معاه، خدوا البيت معاه ما صدقش، كان يحب الفلوس جدا، قال أعطي نصف أموالي الفقراء وإيه المساكين، كنت وشيت بحد دول كام؟ أربعة أضعاف. إيه يا زكى اللي حصل لك؟ قبله إيه؟ فرحا، خد ماء الحياة، خد ماء النعمة، خد ماء الشبع، خد ماء الخلاص، خد ماء الغفران، خد ماء الروح القدس. يا أحبائي، إن كنا نريد أن نأخذ هذه العطية كالسامرية، مش نقول يا ريتنا كنا أيام زمان معاها، كنا شفنا المسيح، ولا كنا أيام المسيح ما كان على الأرض. المسيح موجود قدامك، عنوانه واقف على باب قلبك بيخبط، إن سمعت صوته فلا تكسوا إيه، هانذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي فتح الباب أدخل أتعشى معه وهو إيه معي. يبقى النهاردة المسيح مش بس مكان موجود، ما موجود يملأ كنيسته وبيته. احنا في السماء على الأرض الوقت، الكنيسة هي عربون السماء زي السماء بالظبط، بندخل المسيح موجود في وسطينا وبيقرع على قلبنا. يا بخت اللي فتح له وتمتع بيه وعايش بيه وخد ماء الحياة الأبدية، والنهاردة بيخبط عشان اللي لسه ما فتحش يقول له ادخل يا رب يسوع. زي المرنم بيقول بأنا أستاهل أنك تخبط على قلبي، وانت بجلالك واقف قدامي وتقول افتح لي، مين أنا؟ مين؟ يمكن نسيت أنا مين. أنا إيه؟ التراب. افتكري يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي. اوعى تفتكر نفسك حاجة ولا أنت حاجة، ولا الشيطان يخليك تبقى معجبة بنفسك، الشيطان العجب أو العجب أو أنت. أنا أنا أنا مين يا عم؟ أنا التراب، افتكري يا نفسي أنا التراب وياك إيه؟ دخلنا عريانين وهنخرج إيه؟
والجسد ده اللي عمال نروق فيه ونزوق فيه.

يتلبس فيه هيروح في التراب وياكل الدود وريحته تبقى صعبة. لكن يا بخت اللي خد ماء الحياة الأبدية، يقول أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، أنتم رائحة إيه؟ المسيح الزكية. السامرية ديت قالت له اديني من المية، يا سيد أعطني من هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. الدهون يا رب، قولي له يا رب ده شعرنا كل النهاردة، اديني المية دي اشبعني بيها. أنا دورت يا رب على الصديق اللي خلى بيا واللي نصب عليا، وعلى الصديقة اللي عملت معايا كده، وعلى العالم وعلى الأرضيات وعلى الماديات وعلى الشهوات وعلى الأفلام الناجسة وعلى وعلى وعلى، ما شبعتنيش. أنا عايز المية اللي تشبعني النهاردة ترويني عشان ما ارجعش أشرب من هذا الماء مرة أخرى. الله يعطينا هذه النعمة مع السامرية. يا سيد أعطيني من هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستكفي. يا ملك الملوك، يا رب الأرباب، يا إله الحياة، يا إله الخلاص، يا إله القديسين، أعطني هذه النعمة لكي تحولني وتغيرني وتحررني وتفك قيودي وتطلقني حرا. إن حرركم الابن فبالحقيقة صيرون أحرار. قل له عايز الحرية دي، عايز حرية مجد أولاد الله. العبودية يا رب قاسية، الشيطان قاسي مستعبدني مأيدني مضللني. النهاردة عايز أعرفك وارفع عيني ليك. يا مناس عرفوا وخدوا ماء الحياة الأبدية زي السامرية، زي ما قلنا دلوقتي زكى داود في العهد القديم لما سقط وقتل في أكثر من كده تاني، وده بورينا أن الأنبياء فيش حد كامل فيهم أبدا، الكل زاغ وفسوا وعزوا مجد الله ليس معهم صلاحا ولا إيه. مين اللي قال العالم كل من منكم يكتنا على خطية؟ رب المجد يسوع وقف العالم كله وقال من منكم يبكتني على ايه؟ حد قدر يقف؟ ولما دخلوا عشان ياخدوا له الصلب بيقولوا انت مين فين يا يسوع؟ انا هو كل وقع على ايه؟ هو صاحب السلطان. هو النهارده عايز يمتعك بهذه المياه، مياه الحياه الابديه. لما داود سقط وعرف خطيته واعترف بيها وجه النبي وقال له عليها وقال له انت هو، كان كل ليلة يبلل فراشه بإيه؟ يعني إيه بللها؟ دموعه يعني المرتبة ولا الملاية على الملك ده بقت مية. أسألك سؤال، هل كم مرة بكيت على خطاياك وعلى خطاياك؟ كم مرة قفلت على نفسك ودخلت لمخدعك ورجعت حساباتك عشان تتقابل مع المسيح؟ ومزمور داود اللي حطه لنا الكنيسة في كل ساعة بنصليه، مزمور التوبة والخلاص والنعمة، ارحمني يا الله قلبا نقيا اخلق. انت محتاج قلب جديد وانت محتاجة قلب جديد يدخل فيه المسيح يملكه، ينبع فيك ماء حياة ايه؟ أبدية. هذه السامرية طلبت منه، لولا كده ربنا قال لداود رفعت عنك ايه؟ خطيتك. النهارده عشان ترفع خطيتك ملك المسيح قلبك، خد من ماء الحياه الابديه ماء الروح القدس. الروح القدس اللي ساكن فيك ادي له مجال النهارده يشتغل جواك لانه موجود فيك. انتم هيك الله وروح الله يسكن، بس شغاله، ادي له مجال يشتغل جوا قلبك، يتكلم على لسانك، ينظر في عينيك، يسمع في ودانك، يفكر في عقلك وفكرك، اديله مجال يشتغل. مره كنا قاعدين مع قداسه البابا وبنتكلم عن الروح القدس، الروح القدس ساكن فينا، وجاب كوبايه كده قال بس في كوبايه فيها نقطه، كوبايه فيها ربع تم نص ثلاث ارباع فايضه، هو ده الروح القدس. فايه الروح القدس في حياتك شكله ايه؟ اوعى تكون حزنه، لا تحزنوا الروح القدس الساكن ايه؟ فيكم. يا احبائي، شخص من الأشخاص عندي أمه تقية مؤمنة بنت ربنا.

هنا وزوجته نفس الطريقة، وهو إنسان بعيد قوي قوي عن ربنا قوي، يشرب خمرة ويشرب مخدرات ويلعب قمار ويضرب وبهدل، وشخصية غير عادية، يعيش للشيطان. لكن يا ما صلينا لأجله، يا ما افتقدناه، يا ما كلمناه، ما يسمعش. وأمه مراته بيصلوا له. وفي يوم من الأيام جاله واحد صديقه مسلم وقال له أنا جايب لك هدية. قال له خير؟ قال له جايب لك الهدية، هركبها لك والمهندس هيشغله لك. إيه ده؟ قال له ده دش. استغرب، راح المهندس نزل ركب له الدش، برمج له القنوات المسيحية، وقال له بقى تدوس على واحد يطلع لك كانت كذا، اثنين كذا، أربعة كذا، خمسة كذا، إلى آخر. ومشي وراجل مسلم. الأخ ده جه يفتح، اسمه صموئيل، يفتح التلفزيون كده يدوس على البتاع، يطلع له قناة يقول المسيح بيحبك، يروح قافل، يقفل، يفتح قناة تانية يلاقي المسيح يقول له يعطيك ماء حياة أبدية زي السامرية، كل من يشرب من هذا الماء يعطش. الله. القناة الثالثة تعالوا إلى يا جماعة المتعبين والسكل عملنا ريحكم. راح ساجد قدام التلفزيون، قال يا رب بتكلمني بهذه الدرجة وهذا الحب وأنا إنسان شرير وقاسي ومعاند، ألم النهاردة بديك قلبي؟ الدين ماء الحياة الأبدية دي يا رب، وغيرني واديني قلب جديد، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جد في أحشائي. وتغير صموئيل تغييرا كاملا، وبقى شماس، وبقى خادم، وبقى عضو مجلس كنيسة، وحاجة تانية خالص، وبنضيف الحالات الصعبة جدا. للرب النهاردة مستعد، كما تقابل مع السامرية وأعطاها ماء الحياة الأبدية، أن يعطي كل واحد منا. أخيرا قال لها اذهبي هاتي جوزك. قالت له ماليش زوج، ليس لي زوج. تشوف رب المجد يسوع اللي فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يكسف. قال لها حسن بالصواب. ايه ايه ده يسوع؟ قول لها يا مريم يا ما يا ست يا بتاعت الرجال اللي عايشه في الحرام، يلي يلي يلي لا مش هبعكيش واحد ولا اتنين ولا خمسة، واخر ده واحد سادس، ايه الموضوع ده؟ لكن يسوع ريه القلب. عمره اقول لك بتعمل ايه، يقول لك خطاياكم وتعدياتكم لا اعود اذكرها لكم فيما بعد. يا سلام، ارميها لكم في بحر من النسيان. اليوم انت ابني، اليوم انا ولدتك. بالصواب، حسنا بالصواب قلت، مبارك اسمك يا رب. هي فيها صواب. يسوع النهارده بيمدحك، بيشوف حاجه حلوه فيك بيقول لك عليها عشان بيحبك، وعايزك تبقى ابنه، عايزك تبقى بنته، وعايزك تبقى غالي عليه. هو انت غالي عليه جدا، وعايزك تبقى انسان عظيم. المهم قلت له كان لي خمسه ازواج واللي معايا مش جوزي. قال لها هذا قلت. هو المسيح قال لها كان لك خمس ازواج، مش هي اللي قالت. والذي لك هو ليس زوجك. هذا قلت، أو هي اللي قالت، لأنه لك المسيح، لأنه كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس زوجك. هذا قلت بالصدق. حبيبي لا يعلمك الصدق المسيح، ولا تعرفش الكذب، ولا يعلمك الطهارة تعرفش النجاسة المسيح، ولا دي قوة في الضعف المسيح، واللي هيريحك ويملأ قلبك بالسلام ملك السلام المسيح. المهم عاد بقى، هي كانت ست حافظة قوي زي اللي حافظين بس مش عايشين، السجود هنا ولا في الهيك ولا في الجبل ولا في أورشليم ولا إلى آخره. قال لها السجود الذين في الله روح والذين يسجدون له فبالروح يسجدون ينبغي أن يسجدوا. إلهنا عايز نسجد بالروح. ممكن أعمل 200 مطانية 200 300 وأنا قلبي مش ساجد. عايز أعيش بالروح وأسلك بالروح وأشتغل بالروح. وإنما أقول لكم في غلاطية 5:14 أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح وروح ضد الجسد، وكل منهما يقاوم الآخر. طب والنتيجة؟
حتى

0: تفعلون ما لا تريدون. يعني مش عارف الروح القدس فيك ومش مشغلاه وشغله في حياتك وتديله مجال يشتغل، انت بتشتغل بالجسد. عشان كده قال ثمار الجسد مش عارف 19 ثمرة وأعمال الجسد، لكن ثمار الروح القدس محبة، فرح، سلام، طول، أناد. لما الروح النهاردة يشتغل في حياتك، الروح القدس كلك ثمار الروح القدس، مواهب الروح القدس، سلطان الروح القدس، قوة الروح القدس، فتسلك بالروح وتخدم بالروح وتعيش بالروح. قلت له أنا عارف أنك قبل ما انتقل من النقطة دي بسرعة ايش عرف المسيح ده، خلي بالك الرب يسوع فاحص القلوب ومختبر الكلى، موجود في وسطينا، شايف قلبك وفاحص كلاك ومختبر كلاك، وكل ما كل شيء مكشوف عليه قدامه، يرى في الظلم كما يرى في النور ايضا. عشان كده بيقول لك من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. كيسة بتعلم نعترف، نقعد قدامه كتير قوي، وبعد ما نقعد قدامه باعتراف بيننا وبينه نرجع لابونا ونقول له يا ابونا انا خلاص بنعمة ربنا صلي لي عشان كنت وحش جدا، وابتدي مع المسيح يديني حل ويبقى يطمن عليا ويديني الحل عشان اتناول جسد الرب ودمه، لان من ياكل جسدي واشرب دمي بدون استحقاق يكون مجرم. وكثيرون مرضى وكثيرون يركضون، يعني ايه مرضى ويركضون؟ يعني يموتوا لانهم ياخذوا جسد الرب ودمه بدون استحقاق. عشان كده ربنا يساعدنا النهارده، ما حدش فينا يستحق، لكن بالتوبه بالاعتراف بالقلب الجديد بالنعمه بماء الحياه الابديه بهذه العطيه نعيش له ونستحق، او ناخذ جسده ودمه الذي لا نستحقه. قلت له انا عارف ان المسيح جاي، ما فين المسيح؟ متى جاء ذلك؟ يخبرنا بكل شيء. قال لها انا الذي اكلمك هو، مبارك اسمك يا رب، انا الذي اكلمك هو، انا الذي اكلمك هو، انا اللي بكلمك، يسوع اللي بيكلمك. انا ما هو الا اناء الافغر فاك وانا املاه، وانا لربنا اراد اجي، لكن مش انا ولا حاجه، لكن اللي بيكلم روح الله القدوس. عشان كده اسمع صوته وطيعه النهارده وعيش ليه، واسمع ماذا حدث السامري بعد ما اخذ ماء الحياه، اعطيني هذا الماء لا اشرب منه ولا اعطش. يقول فتركت جرتها ومضت الى المدينه. تركت الجره اشاره الى الماء، ماء العالم، الخطيه. أنا هيالي لما رجعت البيت مرة سمعت واحد من ولادي الزبالين بيقول الكلام ده، هو قال كده، هو إيه؟ قال لما رجعت على البيت تاني للراجل اللي كان قاعد عندها اللي ما كانش جوزها، بيقولها فين الجرة؟ قلت له جرة تتكسر على دماغك، اطلع برا يلا. إيه اللي حصل؟ دي مش السامرية القديمة يا عم، دي مش بتاعت الشهوات والنجاسات والزنا وإلى آخره، ده السامرية اللي خدت ماء الحياة الأبدية، اللي بقت بنت المسيح، اللي لا عاد كذب ولا حلفان ولا شتيمه ولا الاشياء العتيقه قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. يا ريت نترك الجره النهارده، نترك الماضي النهارده، نترك القديم النهارده، ننسى ما هو وراء ونمتد الى ما هو قدام. من وضع يده على المحراث فلا ينظر ليه. رب يدينا هذه النعمه. اخر حاجه يا احبائي بسرعه، راحت جريت بقى، مضت تركت الجرة ومضت المدينة، تركت الخطيئة وجريت، وقالت للناس هلموا يا ناس، ياللي هنا ياللي هناك ياللي بعيد ياللي قريب. ايه يا ست جرى حاجة بمخها دي؟ مش دي السامرية؟ ايه اللي جرى؟ بتنادي على مين ديت؟ لكل الناس. المرأة السامرية الخاطئة تحولت إلى امرأة كارزة، وأول كارزة في الكتاب المقدس، أول كارزة في الكتاب المقدس. يا حبيبي أنت مش جاي هنا عشان تشتغل وتكون عندك دولارات ولا يورو ولا مش عارف إيه ولا سليلة، أنت جاي هنا عشان لك رسالة ولك رسالة. الناس اللي مش عارفة المسيح هنا، الغلابة اللي ماشيين في الشر والخطيئة، عايزين يشوفوا المسيح فيك، تقول ما اعرفش ما اعرفش اكرز. يروا اعمالكم الحسنة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. يسمعوا المسيح فيك، يشوفوا فيك انت
1: انتم نور العالم.

النور وسط الظلام، أنتم رائحة المسيح الزكية. تعالوا هلموا، تعالوا شوفوا، انظروا، تعالوا شوفوا ملك الملوك ورب الأرباب. وجدت من تحبه إيه؟ نفسي. وجدت المسيا المنتظر، تعالوا دقوه. واللي ما دقش المسيح ما يقدرش يخلي الناس تكلم، ما يقدرش يكلم الناس عنه. اللي ما دقش التفاح ما يقدرش يقول هو شكله ايه طعمه ايه.

نعمة المسيح واللي خد عطية ماء الروح القدس واللي ابتدى في حياة جديدة وقلب جديد ما يقدرش يخبي كل الناس تشوف النور ده والبركة ديت. إنسان قال لي كل ما فعل ألعل هو المسيح، فخرجوا من المدينة وأتوا كل المدينة خرجت جابت كم واحد السامرية تقول أنا خاطي أنا شرير، حبيبي توب وارجع خد ماء الحياة واشتغل. المسيح ما عندوش حد عاطل ولا باطل، كل أولاد المسيح وبنات المسيح لازم يشتغل. رب يدينا نعمة ويدينا أن نأخذ ماء الحياة الأبدية ويدينا أن نخدم سيدنا وتاج راسنا وإلهنا وملكنا يسوع المسيح في هذه البلاد اللي نعيش فيها عشان يصنع مشيئته في حياتك. آخر حاجة أقولها لك، أنت تعيش لكي تمجد الله ولكي يصنع الله مشيئته في حياتك. قل له يا رب النهاردة عايز تصنع مشيئتك في حياتي، ما تستلم قلبي وحياتي ومجدك واخدمك، ولإلهنا كل مجد وكرامة سجود من الآن وإلى أبد الآبدين كلها، آمين.

0: بكم في ساعة القرار. يسعدني أحبتي الكرام أن يكون في ضيافة واحد من أعمدة الكنيسة السودانية في الوقت الراهن، وواحد من الناس اللي لعبوا دور كبير جدا جدا في بناء الكنيسة السودانية، وأخذ الخدمة من ما هو شاب، وأخذ مسؤولية كبيرة في عمر مبكر جدا جدا في الكنيسة السودانية. أنا سعيد جدا أن يكون في ضيافة الليلة السعادة المطران ندودو أدم النيل. أهلا وسهلا مطران أبو رشية كادوغلي الكنيسة الأسقفية. أنا أرحب بك سعادة المطران وإنت موجود معنا في ساعة القرار.
1: شكرا لك كثير الأستاذ برنابا. أنا سعيد جدا عشان أكون معكم اليوم.
0: سعادة المطران، حنبدأ البرنامج بتاعتنا، والبرنامج ده حيتناول موضوع الرحلة بتاعتك، رحلة الخدمة ورحلة الحياة بشكل عام. ولكن قبل ما نحن نبدأ حديثنا، عرفنا بنفسك، ادينا بطاقتك الشخصية، انت منو وانت جاي من وين؟ كلمنا، ادينا وعرفنا عن بطاقتك الشخصية.
1: تمام. أنا طبعا اسمي أندودو آدم النيل، مطران في الكنيسة الأسقفية السودانية. اتولدت في جبل النوبة في منطقة صغيرة اسمها كوارتن، ونشأت في البيئة دي. يعني البيئة بتمتاز بالزراعة، معظم الأهالي مزارعين، سواء كان الزراعة التقليدية وناس عندهم مواشي، ودي بيعتبر دي المال. ونشأت في هذا القرية وترعرعت فيه حتى المدارس الابتدائية في نفس المنطقة. فدي الحتة الآن اتولدت فيه، وفي قبائل متعددة، خشم بيوت بتاعت النوبة الكثير، منه المورو، في ناس شوايا، في ناس طورو، في ناس ليرا. دي نوبة لكن
0: بتسميات مختلفة.
1: تسميات مختلفة.
0: أنت متزوج؟ أنت عندك أطفال؟ أنت أب؟
1: أنا متزوج الحمد لله، زوجة واحدة، وعندي 4 أولاد، واحد بنية.
0: أوكي.
1: نعم.
0: سعادة المطران، أنت ذكرت المكان اللي أنت تولدت فيه. ربنا لما ينادي زول ما بينادي زول وما عنده شغل، ربنا بيناديك وأولريدي بكون رتب لك شغل أنت بتمشي فوقه، لأن الكتاب المقدس بيقول أعمال صالحة قد سبق الله فعدها
1: لكي
0: نسلك فيها. أنا عايز تكلمني شوية بشكل منفتح عن المجتمع الصغير اللي أنت نشأت فوقه والتأثير بتاعه. إذا كان تأثير، أول حاجة نتكلم عن التأثير الاجتماعي، تأثير الروحي أو الديني، وحتى المنطقة اللي أنت ذكرتها، يعني العادات والتقاليد والحاجات اللي كانت موجودة وإنت لسه عمرك صغير، وصورة بتاعتك عن ربنا وإنت صغير.
1: أنا اتولدت في قرية صغيرة، لكن معظم الناس حتى الأطفال بيبدأ المسؤولية من أعمارهم، يعني في عمر 6 سنوات بيخلوا لك أخوانك الصغار تهتم بهم. إذا كان الأم مشهد الزراعة والأب مشهد الزراعة ولا أي مكان آخر، لازم تهتم بهم، تديهم الموية، تديهم الأكل لحد ما يجوا. وبعد ذاك من عمر 10 أو 9 أو 8 نحن بنبدأ، كل معظم الأطفال بيبدأ بالرعي بتاعت الأغنام، ترعى الغنم، تأكلهم، تجيهم الموية وتحافظ عليهم، سواء كان من يمشي الزراعة بتاع زول تاني، لازم ده مسؤولية، ممكن يجلدوك، وتحافظهم من الحيوانات المفترسة أسوال. فدي مسؤولية، والغنم لما تأكل أو تشبع أنت ذاتك تكون مبسوط.
0: بالضبط.
1: الأكل لو بسيط بتطلع الشجر تقطع عليهم ال

0: تجرب
1: الشجر صح. وبعد ذاك ممكن عمر 12 انت ممكن تنتقل طوال للبقر نفس الوقت تزرع
0: الرعايه
1: ودي الحاجات يعني. وانت بتمشي من الصباح تاكل صباح بدري الساعه 6 ما بتاكل تاني الاكل الا في المساء لما ترجع. لكن اثناء النهار انت بتاكل سواء كان في فواكه سواء كان في حيوانات طيور اي حاجه بتلقاها هناك انت بتاكل
0: صيد.
1: تعمل الصيد بنفسك.
0: نعم يعني المجتمع اللي انت نشأت فوقه ده مجتمع راعي يعني اكثر شيء بيعتمد على الزراعه وعلى الري الراعي ده الاساس بتاعه.
1: نعم.
0: طيب هل في كنائس في يعني انا الديانه اول هل في مسلمين هل في كنائس هل في الوالد والوالدة هل هم أصلا مسيحيين؟ أتكلمنا شوية لأنه التنشئة ده ممكن ده بيساعدنا لقدام إنه نحن نعرف قد إيه ربنا قدر يتعامل معك من ما أنت لسه في الزراعة وفي رعاية بتاع أخوانك الصغار في رعاية بتاع البقر كده. تكلمنا شوية عن هذا الموضوع.
1: طبعا الوالد والوالدة يعني هم ما كانوا مسيحيين يعني زمن معين بقوا مسيحيين. فأنا اتولدت لقيت مريض مسيحيين لكن المجتمع متعدد الديانات في ديانة في أهالي مسلمين وفي منهم مسيحيين وفي منهم حتى يعبدون التقاليد أو بيمارسوا التقاليد الإفريقية. فعندنا كنيسة نحن بنمشي الكنيسة كان بيدرسونا مدارس الأحد كان يعني في مبشر اسمه صموئيل علي درسنا ويعني دي حاجة كويس بنحضر والآب بشجينا نحن نبغى الناس بتاعت شغل المسؤولية لازم نتعلموا من نحن ومن صغار فنحن تعلمنا المسؤولية من ما نحن صغار
0: لأنه الحياة صعبة يعني حياة بتاعت القرية وحياة بتاعت المناطق. أنا بعرف أنه المناطق اللي احنا جينا منه حياة شبه بدائية بشكل كامل. نحن ما عندنا لا طرق لا مدارس زي الناس لا مثلا مستشفيات لا طرق لا كل لا مصحات لا أمور دي كله. والدور الوالدين أنه يربوك على أساس أنه أنت تتحمل كل أو تقدر تتعايش مع كل هذه الظروف وكل هذه الأوضاع من ما أنت صغير في العمر.
1: نعم الأسرة بربيك عشان أنت تبقى زول قوي وزول مسؤول عشان تتحمل المشقات. ما في طرق ما في كهرباء ما في أي على حد الآن لكن لازم أنت تعرف تتألقم مع هذه الأجواء عشان تقدر تتحمل المشقات تقدر تعيش في البلد وإنت راجل ناجح.
0: نعم لقيت الوالد والوالدة هم موجودين في الكنيسة. شنو لأداق الكنيسة من الناحية الروحية وشنو لأداق المجتمع من الناحية الثقافية والاجتماعية وشنو لأداق البيئة بشكل عام اللي انت قمت فوقه صورة بتاعتك عن الله وانت صغير الأب بيمشوا الكنيسة الصورة بتاعتك عن المجتمع. أكيد نحن بيكون عندنا حاجات ممكن نحن بنكون صغار ما بيكون الصورة ما بيكون لسه واضحة أو بشكل واضح ولكن على الأقل كأطفال احنا بنكون صورة معينة.
1: الصورة بتعي من المجتمع اتعلمت ان المسؤولية وانك انت تكون شخص صالح دي حاجة مرغوب وممدوح. اما الكنيسة اتعلمت انه انت تكون شخص صالح ولكن ممكن الله يعاقبك لو عملت حاجة ما كويس.
0: نعم
1: دي الحاجة انا عرفته مع ربنا إنك أنت لازم تمشي في قوانين تتربنا وتسير في الخطة والوصايا اللي هو وضعه عشان تمشي فوق.
0: نعم.
1: لأن نحن مؤملين سمعنا إنه في مكان هناك في السماء محل أحسن وسمعنا إنه في الجهنم النار. فنحن بنحاول يعني نعمل الأشياء الكويس ونلتزم بالوصايا بتتربنا الوصاو عشان يوم من الأيام نحن نكون نصيبنا مع ناس الأبرار ألف السماويات.
0: نعم.

0: شنو كان يعني المسؤولية اللي انت أخذت وانت بتشوف الرعاية بتاعت الماشية، رعاية بتاعت الأغنام، الاهتمام، شنو كان بيدور في راسك أنه وانت طفل بترعى؟ وانت ذكرت قبل أنه لمن الغنم يأكل ويشبع، انت ذاتك بتشعر بأنك انت يعني مبسوط لأنه الغنم بيرعى. وده بيقودني للسؤال اللي بعده، اللي هو أنه بيذكرني داود الراعي. هل انت كنت بتحس انه ده مسؤوليتي، بتهتم بالغنم، بتهتم بالبقر، بتهتم بالامور دي كله، ولا ده كان فقط انه ما مهم بالنسبه لك؟
1: نعم ده مسؤوليه، وانا بكون سعيد لما نرعى الغنم او البقر بصوره كويس. يعني حتى انا بغني من الفرح انه البقر اكل، البقر شبعان، وانا ممكن نعمل اي حاجه من اجله.
0: نعم.
1: وده بيذكرني المسؤوليه بتاعت الكنيسه كراعي، من راعي بتاعت الغنم، من راعي بتاعت البقر. ممكن يعني المسؤوليه متشابهه تماما. فالمسؤوليه دي مسؤوليتي، وكل ما عملته بطريقه كويس نلقى مدح من الوالد، نلقى المدح من ناس ثانيين، فواحد بيجتهد عشان ينجح في هذه المسؤولية.
0: صورة جميلة يا سعادتك، أنه لما نشوف صورة بتاع داود الملك، لما هو كان قاعد يرعى، وهو دائما الزول اللي بيهتم بالحاجات ديل ده الأصغر واحد في البيت، أو الزول الصغير بيهتم بالحاجات ديل، لكن الرعاية بتاعته والاهتمام بتاعته بالأغنام كان ربنا قاعد يعده، كان ربنا قاعد يرتبه، كان ربنا عشان هو يجي يكون في النهاية ملك، إنه يشوف الحاجة. داود لما يتكلم أنه الرب رعية فلا يوزن شيء، في مرايا خضر يربطني إلى مياه الراحة، يوردني يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. ده حاجات بيعلمنا أنه الله من البداية بيبدأ يرتب حياتنا. خليني مطران أنتقل المرة الثانية إلى جانب آخر مهم من حياتك، ألا وهو المراحل التعليمية. أنا عايزين نعرف شنو هي مراحلك التعليمية اللي أنت مرتها.
1: طيب أنا بدأت المرحلة التعليمية في مدرسة البير الابتدائية.
0: نعم.
1: ده في كركراي. فالوقت ذاك الأعمار ما معروفة، لكن بنمشي للمدرسة بيسألوك تفتح خشمك، لو فتحت فمك في سنون مكسورة معناه أنت خلاص
0: أنت كبرت
1: ممكن تخش، لكن لسه سنون ما مكسورة ما بيشلوك. ليه؟ لأن المسافة نحن بنجي يعني أكثر من ساعة
0: مشي سيرا
1: على الأقدام ساعة ورجوعا كل يوم، سو انت لو صغير لدرجه ديك ما بيشلوك.
0: يعني المدرسه ده نحن كنا بنسميها المدرسه الخارجيه.
1: اي مدرسه خارجيه
0: تمشي وتجي.
1: فنحن بنمشي ونجي، وانتهيت منه عام 1984 امتحنت المرحله المتوسطه ونجحت. انا كنت زول كويس يعني في الناحيه الاكاديميه، كنت شاطر الحمد لله.
0: اوكي.
1: وبحب المدرسه، يعني انا ممكن نعمل سنتين ثلاثه بدون ما نغيب من المدرسه. فبعد ذاك الحرب جات ونحن
0: يعني انت المدرسه البيار الابتدائيه
1: يلا ام دورين المتوسطه يلا بعد ذاك مع الحرب نزحنا للخرطوم.
0: نعم.
1: بديت مدرسه وادي سيدنا الثانويه.
0: نعم.
1: قريت فيه سنتين يلا بعد ذاك انتقلت لمدرسه فشودة في بحري.
0: ده مدرسة فشودة، مع أنه هي مدرسة في جنوب السودان، لكن ده كان بسبب الحرب
1: انتقل إلى
0: الخرطوم، نقلوا المدارس الجنوبية للخرطوم، وكان مدارس تقريبا مسائية. نعم.
1: يعني بنبدأ التعليم من ساعة 2.
0: نعم.
1: فالحاجة الكويس فيها كان بيدفع لك الرسوم في الوقت ده، يعني الرسوم حاجة صعبة. وامتحنت نجحت الشهادة السودانية، يلا جيت قدمتها في كلية الخرطومة التطبيقية. عملت فيه أسبوعين يعني ما توفقنا، إنه المدرسة كان ما مسجلة في الوزارة. تاني مشينا جامعة أم درمان الأهلية. ده في 96. فأنا قريت لحد سنة أولى

0: يلا بعد ذلك جاء المنحة بتاعت اللاهوت. أنا مشيت في يوغندا كريستيان يونيفرسيتي, بدينا ببيشوب تاكا, قريت أولى الدبلوم برضو, انتهيت. تاني جيت حولت لبكالوريوس في الدبلوم, يعني 4 سنة في أولى. فاتخرجت عام 2002 ببكالوريوس في اللاهوت. يلا بعد ذلك بعد عدة سنوات جيت التحقت بجامعة في فرجينيا أمريكا اسمه إسترن مينونايد يونيفرسيتي, تخرجت فيه بماجستير في الدراسات دراسات السلام. وحاليا أنا بحاول في الدكتوراه في أونلاين.
1: يعني مراحلك التعليمية البيئة الابتدائية مدورين المتوسطة المدرمان مدرمان الأهلية مدرمان الأهلية فشودة خرطوم التطبيقية مدرمان الأهلية مرة تانية جامعة مدرمان الأهلية, ثم دراسة اللاهوت في
0: يوغندا,
1: وبعد ذلك الماجستير في جامعة أمريكية, واليوم انت قاعد. طيب جميل, نحن بنبدأ مرحلة مرحلة. انت الحرب بدأ في الجنوب وانتقل لجبال النوبة سنة 86-87, المدارس
0: اتقفلت,
1: هربت, مشيت الخرطوم, بديت حياة من جديد. أنا عايزك في كل مرحلة معاملة الله اللي أنت قاعد تفكر ولا من ترجع ورا شوية وتذكر معاملات بتاعت ربنا معاك في كل مرحلة من المراحل. خلينا نحن نبدأ بالمرحلة الابتدائية, شنو هي الصعوبات اللي كان بواجهك؟ أول حاجة ذكرت الصعوبة بتاعت أنه المسافة, هل في صعوبات تانية؟
0: المسافة والصعوبة التانية الأكل. أنا طبعا مسافة بعيد, وبعد مرات مصاريف بيكون صعبة. فأنا مذكر أمي كانت بتعمل لي عصيدة, أنا بشيل عصيدة وبعدين نخطه ونلبده نخفيه وراء الأشجار ولا كده بعد ما الفطور تيجي نحن بناكل. دي واحد من برضو التحديات. التحديات الثانية اللغة العربية. نحن في الحي نحن بنتكلم اللغة بتاعت المورو, لكن لما مشينا المدرسة أجبرونا نتكلم اللغة العربية, فجد كانت حاجة صعبة لكن تعلمنا.
1: نعم
0: تعلمنا, وتعلمنا التربية المسيحية بطريقة منظم, وأشياء كثير نحن ما تعلمناه في مناطق تانية لكن بدينا نتعلم في المدرسة.
1: يعني المدرسة هي الأساس بتاع أنه أنت تتعلم أن الإيمان المسيحي بشكل منهجي بشكل أفضل.
0: منهجي أفضل.
1: يعني الكنيسة كان ما عندها الدور ده.
0: الكنيسة الدين والحياة المسيحية تعلمت من أمي. أكثر حاجة هي اللي كانت تكلمنا عن القصص في الكتاب المقدس وبشجعنا إنه نحن نتبع وصايا بتاعت الله ونتبع كلام بتاعت الله. لكن في الابتدائي أنا تعلمت طريقة منظمة وطريقة ممكن بأعمق إن نعرف عن الحياة المسيحية.
1: نعم الابتدائية دي مرحلة بتتكوين الأساس, لأنه في النهاية فيها حاجات كثيرة, وكل ما نحن بنحاول أنه نكتشف 6 سنة في المرحلة الابتدائية و6 سنة أنت بتتعلم عن الإيمان المسيحي. هل شاورك يوم من الأيام أنه حسيت أنه ربنا كلمك, حسيت أنه صحيح ربنا قاعد يساعد ويمد يده وأنت لسه شاب, لأنه أنت لما توصل مثلا 4 5 و6 أنت بتبدأ already بتفكر. نحن أنا شخصيا نحن جينا من نفس الخلفية ونحن بنعرف قد إيه الإيمان المسيحي في البدايات كانت بالنسبة للشباب اللي موجودين في نفس العمر كان مهم.
0: نعم أنا كنت يعني من ناحية أحب القسيس, كان في قسيس اسمه إبراهيم الحديد, هو بيتكلم عربي فصحى وما بخاف من الناس, وأنا كنت بتمنى إنه نكون زيه, وأنا شايف ده الطريقة الأحسن إنه واحد يتبع الطريقة الإيمانية إنه يقدر يلقى الحياة الأبدية. فأنا حبيت الناس اللي أنا بشوفهم.

0: القيادة في الكنيسة.
1: وده بعتقد أنه ده الطريقة اللي زرعوا فيك والدتك. وده بيذكرني أيضا أيه مهم جدا في رسالة تيموثاوس، أنك أنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. وهي كمان يتكلم عن أن الوالد بتاعت والدة بتاعت تيموثاوس هي علمته، لأنه هو يتعلم من أمه أفنيكي. فالوالدة هي اللي زرعت هذه البذرة.
0: نعم،
1: هي اللي زرعت. المرحلة المتوسطة، أعتقد أن المرحلة المتوسطة نحن بنعتبر مرحلة في الثمانينات، إنسان واعي مثقف، لأنه وخاصة نحن ما عندنا كان ناس كتار متعلمين في في في المنطقة.
0: يعني ده كان فخر إنه نحن ننجح من المرحلة الابتدائية للمرحلة المتوسطة. فأنا بتذكر الناس بيحترموك، بدوك الشنطة، بدوك أنت بتمشي. ونمر اثنين نحن بدينا نتعلم لغة جديدة، اللغة الإنجليزية. وأنا قلت برضو ممتاز في اللغة الإنجليزية. فأنا تعلمت أشياء كثير، وتعلمت الصناعة. أنا كنت يعني الساعات الإلكترونية أنا كنت بصلحهم، ده هواية. أنا بفهم شرعي جدا في الآلات الإلكترونية، بيصليهم بعد المدرسة، بيصليهم تاني جد اتحولت نصلي العجلات، أي حاجة في العجلة أنا ممكن نصلي العجلة، ممكن نعمل تعديل في في في في المكنكة بتاعت
1: العجلة. في ناس ما بيعرفوا العجلة معناه شنو،
0: الدراجة
1: باللغة بتاعنا السوداني. سعادتك في المرحلة المتوسطة ربنا عمل معك حاجات معينة. ربنا وجهك توجيهات معينة. ربنا حافظك في أمور معينة. شنو هي الأمور اللي أنت بتذكره ربنا اتعامل فيك معك بشكل مباشر، ربنا ساعدك فيه رغم الصعوبات، رغم التحديات، رغم المسافة؟ ولكن هنا الوضع اختلف، لأنه أنت في الداخلية، أنت مش بتمشي وتجي.
0: نعم. أنا في الداخلية كان في أمور كثير ملتوية، لكن أنا كنت ملتزم بتعليم أمي، حتى في الشكل وفي مشاكل بتحصل، لكن ما كنت بحب المشاكل لأننا مسيحي. أنا مؤمن إن الشخص المسيحي مفروض
1: ما يعمل مشاكل. نعم،
0: دي الحاجة اللي بقودني. ثانيا اتعلمت العهد القديم، يعني في قصص حلوة جدا أنا متابع، عشان
1: وده أول مرة أنه ممكن نقرأ
0: العهد القديم وكده بشكل منتظم. يا لكن في كنيسة مسيحية، الكنيسة المسيحية دي نحن بنمشي، أنا ملتزم بمشي، لكن عشان أقف قدام الناس دي كان حاجة صعبة. في المدرسة ساحل ممكن أتكلم في الفصل، ما في أستاذ بيجي ما بذكر اسمي وما بالدنيا واجب عشان أنا أقوله، وأنا كان ما شاء الله الحمد لله. لكن في الكنيسة الوضع مختلف.
1: نعم،
0: أنا في كل مرة أنا كنت بشوف يعني نمشي بس نقدم السلام، بالرغم أنا كنت شاطر، ممكن نحفظ 5 أصحاحات من الكتاب المقدس.
1: نعم،
0: كان سهل جدا وأنا حفظت الحاجات اللي ماشي نقوله، لكن بس لما نوصل يعني بيقول دقيقة نأجل. فأنت لو متذكر أنت كنت أستاذ من الطفولة، أنا معجب بك في خاصة في موضوع بتاعت الدين، أنت كنت بترشدونا بتورون الحاجات، كنت بترنم، فأنا كنت عايز مرة نكون زيكم، لكن يعني كان في خوف.
1: أنا أشكرك على الذكر هذا الموضوع. لكن نحن في المراحل، نحن زملاء درسنا مع بعض في المرحلة، مع أنه أنت متقدم نوعا ما، أنت في السنة الثانية وأنا كنت في السنة الأولى. نشكر ربنا أنه نحن جينا وأوريدي كان الإيمان موجود، مع أنه أنا بعتقد أنه ده الإيمان اللي نحن بنقول الإيمان الأصلي اللي اتزرعت فينا إما من الوالدين بتاعنا.
0: نعم.
1: ولكن نحن لسه ما كنا بنعرف حتى كيف إحنا نعيش هذا الإيمان، ولكن كان حاجة موجود فينا.
0: نعم.
1: أتذكر نحن عندنا كان صلوات بالمساء.
0: نعم.
1: كل يوم بالمساء.
0: نعم.
1: وتذكر أنه نحن كنا عندنا صلوات كل يوم الجمعة وكل يوم الأحد بالمساء.
0: نعم.
1: الشيء ده مع أنه الخوف

0: موجود فيك زي ما ذكرتها، لكن هل تعلمت حاجة جديد؟
1: تعلمت كثير، تعلمت كل حاجة ممكن أوعز، لكن كنت بخاف. لكن لما مشيت الخرطوم بدأت الحياة العملية.
0: نعم،
1: لقيت أنا كنت أحسن حالا من الزملاء.
0: احنا هنجيب هنا، حنواصل في الحلقة الجاية الرحلة بتاعتك من الخرطوم، ونحن عايزين نسمع شوية عن ليه انت اتنقلت من المنطقة للخرطوم. ونحن دارين نسمع الكثير، ولكن نحن حنتقابل في الحلقة الجاية. أعزائي المشاهدين، حلقتنا هنا انتهت، ونحن حنواصل هذه السلسلة مع سعادة المطران أندودو أدم النيل، مطران أبورشية كادوغلي في جبال النوبة. ونحن حنواصل معكم الحلقة الجاية. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد، إلى أن نتقابل معكم في حلقات أخرى. استودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: أهلا يا يوستوس، أنا سعيد جدا أنك تكون معايا في هذا اللقاء، لأني إحنا في اللقاء ده بنجاوب على كل الأسئلة اللي بتدور في ذهن الشباب. وعلى فكرة كون أن الناس يبقى عندها شك أو تساؤل ده مش غلط. في مقولة مشهورة قوي بتقول أنا أشك لذلك فأنا موجود. عايزين نحورها الحقيقة يوستوس ونخليها أنا أفكر، أنا أتساءل لذلك أنا موجود. في البودكاست بتاعنا هيكون مفتوح لكل الأسئلة اللي بتخطر على بالنا، ما فيش أي حاجة ممنوعة. احنا عايزين نواجه كل الأسئلة بكل احترام وكل تقدير للرأي الآخر، لكن في نفس الوقت هنجيب إجابات علمية وإجابات من الكتاب المقدس اللي هي نقطة البداية بتاعتنا علشان نوصل للحق، لأن الحق بيحررنا. أنا مبسوط يا يوستوس أنك معايا.
1: أنا مبسوط أكتر صدقني.
0: شكرا حبيبي. إحنا اتقابلنا من حوالي سنة وكان يوستوس في الثانوية العامة، ودلوقتي هو في أولى جامعة بتدرس
1: كمبيوتر ساينس.
0: كمبيوتر ساينس.

0: هي استمتعت باللقاء معك، وحبيت ان كل الأسئلة اللي بتدور في ذهنك وفي ذهن الشباب يكون عندنا فرصة ان احنا نجاوب عليها، ونرحب بكل أسئلة المستمعين كذلك لو حبوا يشاركونا.
1: اوكي تمام. اول سؤال عندي كان ان حرية الإرادة بتاعت البشر، ان ازاي ربنا هو اللي عاملني وعامل كل الشخصية بتاعتي وكل حاجة جوه مخي، اللي هو أنا اللي باخد القرار والحاجات اللي باخد القرار على أساسها، وفي نفس الوقت هو عارف 100% القرار اللي أنا هاخده دوت، سواء هو هيبقى قرار غلط أو قرار صح، هو عارف إن أنا هاخد القرار دوت بنسبة 100%، وفي نفس الوقت هو اللي بينفلونس أو بيدبر القرار دوت بإن هو بيخلق شخصيتي زي ما هي. فإزاي أنا هيبقى عندي حرية الإرادة إن أنا أغير القرار دوت؟
0: ده سؤال رائع جدا يا أستاذ. بص، عايزين نفرق بين حاجتين، من علم الله السابق وبين حرية البشر. لازم نفرق بين الخطين دول بوضوح جدا. الله ما عندوش امبارح والنهاردة وبكرة، لأن الله خارج الزمن، الله خارج المجموعة الشمسية، فمش بيفاجأ بحاجة يا خبر الحكاية دي حصلت ويفاجأ بي. مش هيحصل. فعلم الله السابق ده خليه خط لفوق. تمام. نتكلم بقى عن حرية الإنسان. ربنا لما خلقنا، خلقنا علشان نعبده باختيارنا. ربنا مش عايزنا ان احنا نقترب اليه زي العرائس المتحركة، حاجات كده يحركها رايح جاي وتتحرك وخلاص. لازم يكون عندي حرية ارادة في اختيار الطريق اللي بأسلك فيه. كون ان الله عارف قبل كده، ده لا يؤثر على اختياراتي. لو انت بتحب اكلة معينة، نقول البيتزا مثلا، وما بتحبش الكفتة مثلا، انا هقدم لك بيتزا وهقدم لك كفتة، علمي السابق انك هتختار البيتزا، بس ده لا يمنعك انك تختار الكفتة.
1: مش طبعا برضه؟ بس حضرتك ما خلقتنيش.
0: لا انا ما خلقتكش. صح،
1: ما خلقتنيش. صح، ربنا هو اللي خلقني.
0: صح،
1: وهو اللي سواء مش بس عارف انا هختار البيتزا او لا، بالعكس ده هو اللي عمل الشخصية اللي هتختار البيتزا. وحطني في السيركمستانسز او الحاجات اللي هتخليني اختار البيتزا ديت.
0: تمام. بص، هنخلي الظروف كعامل والشخصية كعامل تاني، وهندرسهم لوحدهم. تمام. الله خلقني وعندي القدرة على التغيير، فأنا مش استنبة معمولة كده ومش ممكن تتغير. لا، إحنا بنتغير كل يوم. فالله عملني وعطاني إمكانيات معينة، وعطاني عقلية معينة، وعطاني ميول معينة، لكن أنا أقدر أوضب هذه الميول وأقدر أغيرها. فإحنا مش بنتكلم على حاجة جبس كده ثابتة. لا، إحنا بنتكلم على حياة، والحياة متغيرة. فأنا ممكن تكون واحد ميوله مثلا بيتنرفز بشدة مثلا، ده ممكن يتحكم فيها. تمام. ما يقولش ربنا خلقني بتنرفز بقى وعليكم تقبلوا الكلام ده، ما ينفعش. فهي الفكرة بقى إن الله خلقني، بس الخليقة اللي احنا عايشينها دي اسمها الخليقة الساقطة، بمعنى أني ما هياش الخليقة الكاملة. وأنا باقترابي إلى الرب يسوع المخلص ممكن يكون عندي طبيعة جديدة بالروح القدس جوانا، وهيبقى في صراع بين الطبيعة القديمة والطبيعة الجديدة.
1: تمام.
0: وده صراع مستمر. تمام. وأنا علي دور فيه. عارف يا يوستوس، والدي كان بيشرح لي الحكاية دي بطريقة لذيذة قوي. بيقولك لو جبت نسر قوي جدا وجبت كلب وربطتهم بحبل قوي، لو غزيت النسر وجوعت الكلب هيقدر النسر يطير وما فيش أي مشاكل. لو جوعت النسر وغزيت الكلب، الكلب يبقى قوي جدا ويشد النسر اللي بيطير ده ويمرمغه في التراب. في حياتنا في طبيعتين، في حياة الشخص المؤمن بالمسيح المخلص في طبيعتين، في الطبيعة القديمة اللي كلنا ورثناها اللي فيها مشاكل كتير قوي، وفي الطبيعة الجديدة اللي بتجيلنا بالروح القدس اللي يسكن فينا. وهيكون في صراع، عشان كده الرسول بولس بيقول إنما حينما أريد أن أفعل الحسنة أجد الشر حاضرا عندي. أنا عايز أعمل كويس بس بعمل الوحش. فده الصراع اللي جوانا، وفي طريقة للتغلب عليه بالاتكال على نعمة ربنا.
1: تمام. يعني قصد حضرتك إن ربنا ما بيتدخلش جوه قراري، هو بيسيب لي الحرية، ولكن في نفس الوقت هو عارف أنا هعمل إيه، بس بيسيب لي الحرية علشان أختاره بحريتي أنا.
0: بالضبط كده.
1: طيب مثلا عندنا في الكتاب المقدس عندنا أمثال كتير، مثلا لما ربنا صلب قلب فرعون، أو مثلا لما ظهر لشاول وعماه، فديت أمثال هو اتدخل ومش هنقول غير إرادة، بس يعني غير

0: نيه ان هم يصدقوا او ما يصدقوش ان في ربنا، او غير مصيرهم سواء هيدخلوا السماء او هيبعدوا عن ربنا.
1: تمام، ده موقف جميل جدا. خليني اكلمك عن فرعون لانه ده مثال قوي جدا. فرعون قرر انه اول مره موسى بيتكلم معاه قال له مين الرب بتاعك ده وانا ما اعرفوش وما ليش دعوه بيه ففرعون من الاصل قرر انه يرفض الله. لانه رفض الله، الله اعطاه حريه الاراده انه يكمل في الرفض. عارف يا يوستس، واحد شبهها بحاجه جميله قوي، قال لك الشمس لو سطعت على حتة تلج بتسيحها، لكن نفس الشمس لو سطعت على حتة طينة بتجمدها. فهي نعمة الله أعطيت للجميع، اللي قلبه لين بيستجيب، اللي قلبه قاسي بيقصى أكتر. فدي غلطة فرعون في اختياره الأولاني. فأنت عارف الاختيار الأولاني بيحدد الخطوات اللي بعد كده. فإحنا عندنا حرية إرادة، بس وانس اخترنا خلاص انتهت. هقول لك مثال تاني. أنا من حقي أعطى تذكرة طيران وسافر من القاهرة لندن، ده بحرية مطلقة. بحرية مطلقة أقدر أروح المطار، بحرية مطلقة أقدر أركب الطيارة. بس وانس ركبت الطيارة بقى خلاص ما أقدرش في النص أقول أنا عايز أرجع. خد بالك.
0: بس أنا سؤالي، هل لما ربنا صلب قلب فرعون هل هو كان عنده الاختيار إن هو يرجع في كلامه؟
1: الاختيار ده قائم دايما. الفكرة كالآتي، ان هو من الأساس خد الخط ده. هو قال انا مش عايز الرب وانا معرفوش وسيبك من الكلام الفارغ ده، تمام؟ فلأنه خد هذا الخط، الرب أعطاه حرية الاختيار انه يكمل. في سكة التوبة مفتوحة دايما. وعندنا مثال جميل لبطرس اللي أنكر الرب يسوع 3 مرات قبل ان يصيح الديك مرتين، وبكى بكاء مرا ورجع. في شخص تاني يهوذا اللي أنكر المسيح وراح خنق نفسه. فدايما عندي أنا حرية اختيار ولي فرصة للتوبة طول ما أنا عايش. بعد ما أموت خلاص ما فيش فرصة تانية
0: طبعا. بس هو كان فرعون عايش ربنا صلب قلبه، بمعنى أن ملهاش رجعة. فهل في لحظة في حياتي أنا أو في حياة شخص ممكن يكون ربنا صلب قلبه وخلاص ملهاش رجعة؟
1: لا، ما هو في الاختيار الشخصي. فرعون من أول الخط زي ما قلت لك بيقول له أنا من هو الرب وأنا مش عايز أعرفه وأنا ماليش دعوة بيه. وكل ما تحصل ضربة من الضربات يبتدي يقول لك هجيب العرافين بتوعي يعملوا زيها. عايز دايما بديل لله، وده اللي احنا بنعمله في القرن 21 على فكرة. بنحاول نجد بديل لله، لان احنا صممنا على اساس ان احنا نعبد. فالناس كلها بتعبد، في ناس بتعبد المال، في ناس بتعبد الشهرة، في ناس بتعبد الجمال، كلنا بنعبد. بس علينا نختار الاله الصح عشان نعبده. ففرعون ما اختارش الاله الصح، فالرب اعطى له حرية الارادة، فهو ماشي في الخط الغلط. فسايبه في الخط الغلط لانه حقه، لان ده اختياره. لكن فرصة التوبة مفتوحة للجميع طول ما احنا عايشين.
0: طيب بالنسبة بقى لشاول، شاول لو ما كانش ربنا عماه كان هيفضل يضطهد المسيحيين ويفضل يقتل في الناس ويفضل على طريقه. لكن ربنا اداله يعني مش دليل، هو يعني خلاه يدخل في المسيحية وخلاه واحد من أعظم الرسل.
1: تمام.
0: فكده هو يعني بشكل أو بآخر هو اللي غير اختياره.
1: تمام. شاول كان له غيرة لكن ليست حسب المعرفة. يعني كان بيحب ربنا جدا جدا وعايز يخدمه، بس شايف أن طريقة الخدمة بتاعت الله أنه هو يموت المسيحيين الأوائل. تمام. فاتجاهه لعبادة الرب، لكن الطريقة غلط 100%. فالرب وقفه في السكة. بس تلاحظ حاجة جميلة قوي في أعمال أصحاح 9 لما بيتكلم عن الموضوع ده. الرب بعد ما ظهر بالنور الكبير ده، وهو شاول سأله من أنت يا رب، فقال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده، وبيقول له صعب عليك أن ترفس مناخس، يعني صعب عليك أنك أنت تمشي ضد التيار اللي الله حطه. بعدين قال له حاجة جميلة قوي، قال له ادخل دمشق وفي واحد هيقابلك يكلمك كلام به تخلص. تمام. فالرب يسوع ما بشرش شاول مباشرة، لأنه التبشير بالإيمان المسيحي هي وظيفة الكنيسة، وظيفة المؤمنين. فشاول ما لو كان ربنا كلمه مباشرة وعطاله رسالة الخلاص كنا نقول يا رب اشمعنى، أنا عايز زي شاول بالظبط.

0: بالضبط. لا، ربنا هو كل عمل وقفه عن المسار الغلط وعطاله الفرصة أن يروح دمشق، وكان ممكن يؤمن أو لا يؤمن.
1: بس ده له دليل قاطع أن ربنا اللي هو المسيحي هو ربنا المزبوط.
0: صح طبعا، الله ممكن يتعامل مع أشخاص بطريقة خاصة، لكن ده لا يتنافى من الطريقة العامة اللي الله بيتعامل فيها مع الكل. فبما أني في طريقة خاصة، مش معناها أن أقول لربنا يا رب لو عايزني أؤمن لازم تظهر لي بنور باهر زي اللي ظهر لشاول.
1: فهو ظهر لشاول علشان شاول كان عنده الرغبة أن هو يبقى مع ربنا، بس هو الطريق هو اللي غلط.
0: بالضبط.
1: طيب ليه ربنا ما عملش بالمثل مع مثلا الناس اللي بتشايفة أن طريق ربنا أن هي حتى النهاردة تقتل المسيحيين أو تفجر الكنائس أو تعمل عمليات إرهابية وهكذا؟
0: تمام. على فكرة الله برضو ليه طرق الخاصة بأحلام ورؤى وحاجات زي كده، بس ده حاجة خاصة مش هقدر أتكلم عنها. لكن لا أقدر أقولك عليه أنه إعلان المحبة، يا ما ناس من اللي راحوا يقتلوا مسيحيين أو كده ولقوا محبة واحترام، المحبة دي غيرت حياتهم. فالله ممكن يغير حياتنا بالمحبة وممكن يغير حياتنا بالمعجزة. بس هي المعجزة إيه؟ المعجزة عبارة عن سوبر ناتشرال، فوق الطبيعة. الله بيتعامل معنا بالطبيعة باستمرار، لكن من حقه في وقت لآخر أنه يستخدم وسيلة فوق الطبيعة عشان يوصل لنا.
1: تمام. طيب هل لو حد كان لو ظهر له نفس الدليل اللي ظهر لشاول، نفترض ان هو مثلا عالم مش مؤمن لاسباب شخصيه او لاسباب ان هو مش مقتنع او مدورش كفايه، هل لو هو كان ظهر له اللي ظهر لشاول كان هيؤمن؟ فكده هل هو اللي غلطان ان هو ما امنش؟
0: بص هقولك على ايه جميله، الرب لم يترك نفسه بلا شاهد. يعني في ادله كافيه جدا لاي واحد عايز يدور إنه هيجد الخلاص في الرب يسوع المسيح. الأدلة قوية جدا.
1: طيب كده ممكن نرجع للنقطة الأولى ونقول إن في ناس عندها المقدرة أو قدرة الاحتمال إن هي تدور في الأدلة ديت، وفي ناس ممكن ما يبقاش عندها نفس الخلق يعني أو نفس الإحساس إن هي عايزة تدور على دوت. فهل دوت بيبقى غلطة منها؟ ولا بتبقى نفس فكرة اللي احنا قلنا حرية الإرادة من ناحية الشخصية، اللي هو ربنا عامل الشخص اللي بياخد الاختيار وعامل برضو المعايير اللي هو بياخد الاختيار عشانها. يعني احنا لو دخلنا جوه فكرة حرية الاختيار هنلاقي الاختيار دوت بيحصل جوه المخ بكل الحاجات اللي هو بيحصل عشانها ربنا هو اللي خلقها.
0: بس ربنا خلقها دي مستقبلات الحس. يعني ايه؟ ربنا اعطاني مخ افكر بيه، اعطاني عينين ابص بيها، اعطاني سمع اسمع بيه وهكذا. فربنا خلق كل مستقبلات الحس دي. الفكره بقى ان انا لما بستقبل صوت الله في حياتي بعمل ايه؟ عارف كل الناس سواء علماء او ناس بسطه جدا عندهم الضمير. والضمير ده صوت الله جوانا. ممكن أستجيب للضمير ده وابتدي أحس بغلطي وابتدي أحس إن أنا عايز أرجع للرب وأتوب. ده تحصل لأي إنسان من أول أكبر عالم لأصغر إنسان في الدنيا. تمام؟
1: بس إيه اللي بيحدد قدرة استجابتي دي؟
0: ده سؤال جميل جدا. عارف واحد شبه الضمير كأنه زي الشباك الإزاز. بيدخل نور الشمس عشان أشوف في الأوضة. تمام؟ لكن ممكن أنا أسود الإزاز ده وخليه ظلمة خالص، فأشعة الشمس لسه بتطلع بس مش وصلالي. فممكن يسموه سبرس الضمير، يعني يضغط على ضميره. تمام؟ في رومية أصحاح 1 الرسول بولس بيحكي عن إن الله أعلن نفسه في الخليقة، مع إن الخليقة فيها حاجات غلط كتير، يعني حاجات لأنها بعد السقوط فهي فيها مشوهة، فيها الجود الكويس وفيها الوحش. بيقول لك الناس إيه؟ لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، فهم لم يستحسنوا، هم مش عايزين، فأسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. تمام؟ هم مش عايزين، فربنا بيقول لهم أنتوا أحرار، ولأنه لو كان بالعافية كان لازم يعرفهم شخصه وهو مش عايز كده. فهي في مسؤولية شخصية علينا، مش أقول إن أنا اتخلقت كده، لا، ما أنا بتخلقت وبتشكل وبتغير.
1: تمام، شكرا يا دكتور.
0: شكرا يا أستاذ جدا على سؤالك، وأنا برحب بكل أسئلتك، وهيكون لنا أسئلة تانية في موضوعات كتيرة جدا بالنسبة للخليقة والنشوء والارتقاء والانفجار العظيم وكل الحاجات دي
1: بإذن ربنا.
0: شكرا يا أستاذ.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات إليشع، المعجزات اللي صنعها ربنا عن طريق النبي إليشع قديما. وكل المعجزات اللي في كلمة الله في العهد القديم فيها إضاءات ورموز لما فعله ربنا يسوع المسيح. معجزات في كمان شرائع في بعض الذبائح. كل العهد القديم الهدف منه بيتحدث عن شخص واحد هو الرب يسوع المسيح بطريقة إشارية بطريقة رمزية، وفي العهد الجديد تحقيق هذه الرموز والإشارات. أي أن العهد القديم والعهد الجديد 66 سفر، كل كلمة الله ليها قلب واحد، ليها غرض واحد، هو الرب يسوع المسيح، كما هو مكتوب إن شهادة يسوع هي روح النبوة، يعني قلب الكتاب المقدس. تعالوا مع بعض نقرأ كلمة الله ونقرأ المعجزة الحلوة الجميلة اللي بتورينا دروس جميلة مفيدة لنا كلنا في هذا اليوم. نقرأ بنعمة الرب من سفر الملوك الثاني والأصحاح السادس ومن عدد 24. بسم الآب والابن والروح القدس الإله.

الواحد آمين. ثم بعد ذلك أن بنهدد ملك أرام جمع كل جيشه وصعد فحاصر السامرة، وكان جوع شديد في السامرة وهم حاصروها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة، شيء غالي جدا، وربع القاب شوية قليل كده من زبل الحمام بخمسة من الفضة. وبينما كان ملك إسرائيل جائزا على السور صرخت امرأة إليه تقول خلص خلص يا سيد الملك. فقال لا، يخلصك الرب، من أين أخلصك؟ أم من البيدر أم من المعصرة؟ ثم قال لها الملك ما لك؟ فقالت إن هذه المرأة قالت لي هاتي ابنك فنأكله ثم اليوم ثم نأكل ابني غدا، فسلقنا ابني وأكلناه. ثم قلت لها في اليوم الآخر هاتي ابنك فنأكله فنحيا. فخبأت ابنها، فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه وهو مجتاز على السور، فنظر الشعب وإذا مسح من داخل جسده، فقال هكذا يصنع لي الله وهكذا يزيد، إن قام رأس أليشع ابن شافاط عليه اليوم. وكان أليشع جالسا في بيته والشيوخ جلوسا عنده. وقال أليشع اسمعوا كلام الرب، هكذا قال الرب في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة دقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل في باب السامرة. وإن جنديا للملك كان يستند على يده. أجاب رجل الله هو ذا الرب يصنع كوا في السماء، هل يكون هذا الأمر؟ فقال إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. وأقام الملك على الباب الجندي الذي كان يستند على يده، فداسه الشعب في الباب فمات كما قال رجل الله الذي تكلم عند نزول الملك إليه. فإنه لما تكلم رجل الله إلى الملك قائلا كيلتا شعير بشاقل وكيلة دقيق بشاقل تكون في مثل هذا الوقت غدا في باب السامرة، وأجاب الجندي رجل الله وقال هو ذا الرب يصنع كوا في السماء، هل يكون مثل هذا الأمر؟ قال إنك ترى بعينيك ولكنك لا تأكل منه. فكان له كذلك، داسه الشعب في الباب فمات، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. هذه معجزة أخرى من المعجزات اللي صنعها ربنا عن طريق أليشع، وهي معجزة مؤثرة جدا جدا من المعجزات. أحكي القصة باختصار وبعدين يدينا الرب فيها تأملات محددة. قصة مليئة بالمعاني والتعاليم الكثيرة. كان في ملك اسمه بنهدد، معنى اسمه إله الرعب، اسمه كده بنهدد ملك أرام، وحاصر منطقة اسمها السامرة، وحصرها حصار كامل، فحصل جوع، ناس لا بتخرج ولا بتطلع ولا أكل طالع ولا أكل داخل، والناس بدأت تجوع جدا. خلصوا الأكل كله، الخبز كله، بدأوا يدخلوا بقى على الخضروات والفواكه، وبدأت بقى تبقى فيه أكلات صعبة قوي. كان ربع القاب من زبل الحمام بخمسة من الفضة، وكانت أغنى عائلة تشتري رأس حمار، ودول كان يهود، والحمار حيوان نجس لدى اليهود. كان رأس الحمار بثمانين من الفضة، كان أكتر من كده. اتنين ستات جيران غالبا جعانين، فاتفقوا يعملوا ايه ملوش حاجة ياكلوها، قالوا ناكل ولادنا. حاجة صعبة جدا طبعا، ومش عايز اخوض في فيها، لانها قصة يعني كلام مثير جدا عاطفيا، فحاول اكون بلمسه من برة. بس عايز اقولك واقولك من البداية، هذا ما يعمله ابليس. بنهدد ملك ارام اله الرعب صورة لما يعمله ابليس من جوع روحي يؤدي للقتل والخيانة وكل شيء. المهم الاثنين ستات قالوا طب نعمل ايه؟ ناكل الولاد. طبعا واحدة ست لئيمة، وهم الاثنين وحشين، بس واحدة لئيمة قالت لها نبدأ بابنك، وجابوا الولد وسلقوه. يعني حتى لو شووه، ما طبعا لو شووه صعبة برضو يعني، بس سلقوه يعني منظر الولد باين لسه عينيه ولسه بقه، ونهالوا على الولد المسلوق، أكلت ابنها. المهم اليوم الثاني خلاص، يعني خد يوم، يعني حتى خد الواد خد يوم
وتاني

جت الست اللي هي ابنها تاكل، قالت يلا انا اكل ابنك. قالت لا وانا مجنونه علشان تاكلي؟ قالت ايوه انت كلتي ابني. المهم اتخانقوا مع بعض، راحوا للملك وقالوا القصه دي، والملك مزق ثيابه. الملك كان مرائي جدا اللي هو يهرام ملك ارام، وقال كلام عجيب، قال هكذا قال الرب ان قام راس اليشع. طب وايه دخل اليشع؟ هو اليشع اللي جاب لكم المجاعه؟ المهم لازم نقتل اليشع. بعد ما قال كده تنبأ اليشع حاجه عجيبه، يعني الملك عايز يقتل اليشع، وتنبأ اليشع وقال بكره زي دلوقتي هيكون كيله الدقيق بشاقل، مش ربع القاب من زبل الحمام بخمسه من الفضه، لا الخير هيبقى كتير قوي، كيله الدقيق بشاقل وكيلتين الشعير بشاقل. واقرا ايه اللي حصل في اصحاح 6، بيقول كده اصحاح 7 ومن عدد 6، فان الرب، دي المعجزه، ان الرب اسمع جيش الاراميين، بعد ما اليشع قال كده، صوت مركبات وصوت خيل، صوت جيش عظيم. فقال الواحد لاخيه، هو ذا ملوك اسرائيل قد استاجروا ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين لياتوا علينا، فقاموا وهربوا في العشاء وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم المحلة كما هي وهربوا لأجل نجاة أنفسهم. يبقى إذن بعد ما قال الكلام ده أليشع حصلت المعجزة. ما هي المعجزة؟ عن طريق كلام أليشع بعد ما حكم بقتل أليشع، ربنا سمع الأعداء صوت مركبات، صوت خيل، صوت جيش عظيم، فخافوا خوفا عظيما وهربوا وتركوا الذهب والفضة والدقيق، فبيت دي رخيص جدا، وكان في باب السامرة كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل حسب قول الرب عن طريق أليشع. لكن في واحد جندي، واضح انه جندي مهم في الجيش، استهزأ بالكلام. هو ربنا لما الأم أكلت ابنها، هو ربنا هيفتح شبابيك في السماء عشان ينزل دي؟ مش ممكن. وأليشع قال له هتشوف بعينيك بس مش هتاكل منه. وللأسف الشديد لما دي كتر جدا بعد ما ربنا أسمع الأعداء صوت المركبات، جم هم شايلين شوالات الدقيق، والراجل العسكري ده راح زقوه، طبعا مش واخدين بالهم بس حسب كلام أليشع، وداسوا عليه وشاف الدقيق بعينيه بس ما كلش منه. دي القصة، وأنا على قلبي أشارككم بأربع أفكار محددة جدا. الفكرة الأولى عن الحصار المرير، الفكرة الثانية عن المخلص القدير، والفكرة الثالثة عن القلب الشرير اللي ما أمنش، ثم الفكرة الرابعة عن الكرازة والتبشير. على حسب ما أقدر أشارككم بالأفكار دي. أول حاجة الحصار المرير، بنهدد ملك أرام رمز لإبليس واضح، فمعملنا اسمه ملك الرعب. وإبليس صراحة مكتوب عنه في عبرانيين 2 إن المسيح بموته يبيد ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أي المسيح يحرر أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميع حياتهم تحت عبودية إبليس، أي إبليس راعي بالناس وعنده سلاح هو الموت، إنه راعي بالناس وبإنسان واحد دخلت الخطية للعالم وبالخطية الموت، وكل إنسان بعيد عن المسيح ما فيش إلا المسيح الحقيقي بس هو الذي لا يخاف من الموت، لأن المسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. الحصار المرير اللي عمله بنهدد أدى للمجاعة. وأنا عايزك النهاردة وانت بتسمعني وانت كمان بص بس نظرة للعالم، مش هقولك يعني اسمع اي قناة بتذيع الاخبار، مش هقول اسماء القنوات، عارف هتلاقي فيها ايه؟ قتل، اغتصاب، مجاعات، حروب، يعني تسمع ساعة اخبار كلها اخبار بتجيب الحزن، عارف ليه؟ علشان ابليس رئيس هذا العالم، هو اللي مسيطر الان على هذا العالم. راس الحمار كان ب80 شاقل من الفضة، وزي ما ذكرت لحضراتكم ان دول يهود، والحمار حيوان نجس حسب لاويين 11، فالانسان نتيجه لعمل ابليس اللي بيحاصره
بيبدأ يعيش

عن نجاسة، يأكل عن نجاسة. ثم زبل الحمام، زبل الحمام أيضا نجاسة. ربع القاب من زبل الحمام بخمسة من الفضة. زبل الحمام فاكرين المثل الجميل اللي قاله المسيح في لوقا 13 عن شجرة التين اللي مش بتجيب ثمر؟ لما الكرام قال لصاحب الكرم اتركها هذه السنة أيضا، أنقب حولها وأضع ذبلا. فذبل الحمام صورة لمعاملات ربنا علشان الإنسان يثمر لله، لكنه بدل ما الإنسان ياخد معاملات ربنا دي ويرجع لربنا بدأ يعيش في النجاسة. ثم الأم ذبحت ابنها وسلقته وكلته. أنا عارف أن حضرتك وحضرتك ممكن تكون بتقول لي دلوقتي طبعا الجوع كافر، تعمل إيه؟ أيوة، مش بس الجوع، لكن حصار بنهدد إله الرعب بيخلي الإنسان بدون قلب. يعني اتقابلت في السجون وأنا بزور بعض السجون عن زوجات قتلوا أزواجهم. واحدة ست قابلتها في أحد السجون قتلت زوجها، كانت قتلها من 20 سنة، وقلت لها لو عادت بيك أيام تقتلي زوجك؟ قالت أقطعه. يعني حتى سجنها 20 سنة لم يلين قلبها، لأن بنهدد إله الرعب إبليس بيقسي قلب الإنسان وبينزع منه العواطف. قابلت واحد تاني قاتل قتل 27 واحد، قال لي زمان كنت أخاف أقتل عصفورة، بس بعد ما قتلت واحد والدم سال ضمير اتبلد، مكتوب موسومة ضمائرهم. حصار مرير، الحصار جايب جوع، والجوع خلى الإنسان يعيش في النجاسة. أنا عايز أقول لك، إذا أنت مدمن لمخدرات معينة، إذا أنت عايش في نجاسة وأنت عارفها خيانة ومش راضي عليها، عايز أقول لك عارف إيه السبب؟ السبب أن رئيس سلطان الهواء إبليس مكتوب الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. معلش أقول لك تفسير الآية اللي أنا قلتها دي في أفسس 2، يعني الشيطان بيعمل في أبناء المعصية نفس التعبير اللي يستخدم، عارف العرايس اللي هي بتتحرك كده، في واحد بيحركها، أو العرايس اللي بتتحرك كده، الإيد اللي بتحرك العرايس دي هي العرايس ما بتتحركش. تخيل أن إبليس هو لما يقول لك كانت ساعة شيطان فقتلت ابني أو قتلت مراتي، أو كانت ساعة شيطان فعملت النجاسة دي، ساعة شيطان. خلي بالك إبليس نتيجة للجوع الروح اللي أنت فيه بيخليك تعمل حاجات أنت نفسك مش راضي عنها. حصار مرير، إبليس بيجيب جوع، والجوع بيخليك تعمل نجاسات، والنجاسة رغم أنك مش راضي عنها دي هي الحالة. يعني مثلا لما الأم قتلت ابنها وسلقته، في نبوة عن كده، يقول مثلا أياد النساء الحنائن طبخن أولادهن، صاروا طعاما لهن في سحق بنت شعبي. حصار مرير. أنا عارف تقول لي اقلب من القصة، صح قلبت خلاص، علشان أتكلم عن المخلص القدير. هنا في رمز جميل لموت ربنا يسوع المسيح على الصليب، حينما قال الملك حي هو الرب إن قام رأس أليشع بن شفاط، يعني هقطع رأس أليشع. هنا رمز، حينما اجتمعت كل الأمة الإسرائيلية على شخص ربنا يسوع المسيح وصلبوه هناك رؤساء الكهنة اليهود، واتفقوا مع الرومان، والكل شارك في عملية صلب المسيح. لكن ما هي النتيجة؟ ما أن كانت الحديث عن قتل اللي هو صورة رمز للصليب، حتى قال أليشع غدا في باب السامرة يكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل. عن طريق الصليب، عن طريق موت المسيح وقيامته المرموز إليه هنا في أليشع، كل الخير لينا، كل البركة لينا. لا توجد بركة إلا على أساس عمل المسيح. يعوزنا الوقت صديق المستمع، إذا ذكرت ليك بركات صليب المسيح، يعني هعمل واجب لو تفتح العهد الجديد وتدور على بركات عمل المسيح في تعبير مثلا دم المسيح، تلاقي دم المسيح بيبرر، دم المسيح أي فداء المسيح بيدي غفران من الخطايا، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. بركات كتيرة زي الدقيق الرخيص، زي الشعير، تلاقي التبرير، تلاقي المصالحة، صانع عن الصور.

صلح بدم صليبه، تلاقي الفداء افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب بل بدم كريم، تلاقي التطهير، تلاقي التغسيل، تلاقي النصر على إبليس. كل البركات لنا في عمل ربنا يسوع المسيح. غدا في باب السامرة تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل. كل الخير، كل البركة لينا على أساس عمل الرب يسوع المسيح الذي عمله على الصليب. أذكرك بالآية اللي بحبها، مكتوب عن الله، الله الذي لم يشفق على ابنه في الصليب. كانت أقانيم الله الواحد المثلث الأقانيم ظاهرة. الله الآب بذل المسيح، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. المسيح ابن الله، الله الظاهر في الجسد، مات على الصليب. والروح القدس، المسيح قدم نفسه بروح أزلي ومات المسيح لأجلنا. الله لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء، كل الخير لنا على أساس عمل المسيح. كل البركة جات. وعلشان كده أول ما قال أليشع غدا في باب السامرة تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل، في اللحظة دي أسمع الرب الأعداء صوت مركبات وهربوا. أنا عايز أقول لك خبر، ما عرفش تعرفه ولا لا، كان زمان من أيام ما آدم أخطأ حسب تكوين 3 ربنا قال كلام، قال إن الحية اللي هي رمز لإبليس، الحية سيسحق رأسها عن طريق نسل المرأة، نسل المرأة يسحق رأس الحية، هو يسحق رأسك، ربنا قال الحية، وأنت تسحقين عقبه. هذا ما تم في الصليب. في الصليب كانت في معركة رهيبة ما بين إبليس وما بين الشيطان. حتى المسيح ورايح على الصليب قال الآن ساعتكم، أتيتم إلي بسيوف وعصي، كأنه على لص خرجتم، بس على أي حال هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. معركة بين المسيح وبين الشيطان، وكأن إبليس انتصر لما مات المسيح ودفن. بس قام المسيح في اليوم الثالث ناقدا أوجاع الموت، وفي قيامة المسيح نقض أعمال إبليس. مكتوب ظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. وعايز أقول لك حاجة، إبليس دلوقتي اتكسرت رأسه، سحقت رأسه في الصليب. هتقول لي يعني ايه وانا مالي بالكلام ده؟ لا ليك دخل. احكي لك قصيصة سريعة علشان عايز اشاركك في القلب كلمة عن القلب الشرير بتاع الجندي اللي ما امنش، وعايز اشاركك بكلمة عن حلاوة التبشير في الاربعة البرص اللي كرزوا بالخير والدقيق والشبع والذهب والفضة. تقول قصة يمكن رمزية، ان في واحد اسمه عم صابر. عم صابر راح يعمل بطاقة في الاسم والبوليس، وبعدين مأمور المركز قال له ايه الاخبار يا عم صابر في البلد بتاعتكم؟ قال له العمدة تعبنا قوي. قال له لا البلد بتاعتكم يا عم صابر، ده المأمور بتاع المركز، ما فيهاش عمدة. قال له لا يا سعادة المأمور، انت قاعد لي هنا حضرتك في التكييف، ده العمدة بيضربنا وبيغتصب اراضينا وبياخد البهائم. قال له يا عمي انا المأمور وعارف اني ما فيش عمدة في بلدكم. قال له حضرتك مش مهم. خسر شديد المأمور قال لعم صابر اقعد، فتح الدفاتر وقال له ادي يا عم العمدة اللي انت بتقول عليه، كان عمدة ده ليه اكتر من سنتين ملهوش، انا عزلناه عشان بيغلط. وعم صابر قال للمأمور ممكن تصور لي الورقة دي؟ صورها له. وراح عم صابر رجع، والعمدة تستغرب ان عم صابر راكب الحمار قدام البيت، اللي كان عمدة قال لي صابر يا صابر ما تنزل، ازاي تعدي على بيت العمدة وانت راكب الحمار؟ قال له قصدك اللي كان عمدة؟ اللي كان عمدة انا العمدة. قال له قصدك اللي كان؟ بعدين قال له ده انا هضربك النهاردة، انا هجلدك كده، اتكلم العمدة. وعم صابر طلع الورقة وقال له بص يا حضرة اللي كنت عمدة، شايف؟ العمدة عرف ان عم صابر فهم ان هو اتعزل من، قال له يا سلام يا عم صابر، ده ابوك كان صديقي، تعال نتصالح مع بعض، تاخد 20 فدان وما تقولش لحد ان انا اتعزلت. وقعد يساومه
وعم صابر قال هقول

كل الناس، انك انت ما بيش ليك اي سلطان، انت معزول. اكيد حضرتك او حضرتك فهمتني اقصد ايه في الكلام. ابليس ليه سلطان على الانسان البعيد عن الله بجد، لكن ابليس صار معزول، جرد الرياسات. ارجع لها في رسالة كولوسي اصحاح 2، المسيح بموته على الصليب جرد الرياسات والسلاطين، اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. علشان كده بقي الخير لينا. هل تأتي إلى المسيح في هذا الوقت اللي أنت بتسمعني؟ قل له يا رب أنا الجوع اللي عندي مخليني أكل زي الأكل الوحش ده يا رب، بس أنا النهاردة يا رب عرفت أن بصليبك هزمت إبليس اللي مسيطر عليا. قال المسيح إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. لكن أذكرك بالعسكري اللي استهزأ بالقصة اللي أنا بقولها لك ده. يعني ايه بكرة يبقى كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل؟ هو ربنا هيفتح كوا في السماء، ولعلمك الراجل ده يهودي، يعني يعرف ان ربنا عالهم 40 سنة، اضرب 40 في 365 يوم، كل يوم ينزل لهم فعلا من السماء. لكن استهزأ بربنا. لا اريد انك تكون مستهزئ، واصلي لاجلك وانت تسمعني ان ليك كل الخير والشبع في المسيح. صدقني صدقني لو جيت للمسيح يحررك من كل الجوع. قال المسيح انا هو الخبز الحي النازل من السماء، الذي ياكلني يحيى بي. والراجل المستهزئ ده شاف بعينيه وداس الناس. ياما ناس كثيرين بيستهزئوا بالمسيح وبيستهزئوا بالانجيل للاسف الشديد. قولوا يعني ايه المسيح بيغير؟ يعني ايه المسيح بيخلص؟ يعني ايه الشبع في المسيح؟ هو يعني ربنا ينزل تحرير من السماء؟ نعم نعم المسيح يحرر، وانت تسمعني اصرخ اليه. صدقيني قولي له يا رب حررني، حررك في مكانك، لا تستهزأ. واقول كلمة اخيرة، ان في اربعة كانوا مرضى بمرض البرص، بس كان عندهم حب للنفوس. قالوا احنا جعانين كده كده وهنموت من الجوع، تعالوا نروح عند الاراميين، ان استحيونا حيينا وان قتلونا متنا. كل مسيح حقيقي بيسمعني عايز اقول لك الكلام اللي قالوا الاربعة البرز دولة بيخجلنا. قالوا لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة في خير، علشان دي ايه ارضي ونحن عندنا الانجيل. ماذا يعني كلمة إنجيل؟ إنجيل معناها الخبر السار. قال الأربعة البرس لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون، إن تأخرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، حينما كان الرمز لموت أليشع، قتل وقطع رأس أليشع بن شافاط، في هذا الوقت جاء الخير. وأسمع الرب الأراميين صوت فهربوا. عند صليب المسيح أليشع الحقيقي، لو أتيت تحصل على النصرة من كل قوى إبليس. مكتوب هم غلبوا الشيطان بدم الخروف، أي المسيح المصلوب الفادي. إذا أتيت للرب في هذا الوقت، تعال شوف كده اتجرح في دقت المسامير في إيديه ورجليه، حطوا يكلين من شوك على رأسه، وكمان نكس رأسه. وبعد ما مات المسيح كان في كام ملي من الدماء والماء حوالين قلب الرب. عسكري شرير طعن جنبه بالحربة، فللوقت خرج دم وماء. هل تأتي إليه؟ قل له يا رب أنا فعلا جعان، جعان داخليا يا رب، علشان كده باكل نجاسات، بتغذى على النجاسة، الأفلام الشريرة، النكت البذيئة، الخيانات، بدور على الفلوس، بلهث يا رب وراء النجاسات. يا رب أنا قلبي قاسي زي الأم اللي ذبحت ابنها، أنا عملت حاجات كتيرة صعبة، بس أنا جاي يا رب تعالى غيرني. تذكر إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء القديمة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، لأن له كل المجد. آمين.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، من المعاملات الرديئه، من النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للأسوأ، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.

المفلوج كان محتاج لمسة، لمسة مليانة حنان، واحنا كمان محتاجين لمسة دي، بس محتاجين أكتر إن احنا نعرف نميز إن اللمسة دي من ربنا. في مزمور 51 آية 17 بيقول القلب المنكسر والمنصحك يا الله لا تحتقرهم. هنصلي مع بعضينا ترنيمة أنا محتاج لمسة روحك.

لما بنفكر في وجود ربنا وأمانته في حياتنا ما فيش حاجة بترد يعني بتدي رد فعل أحسن من إن إحنا نسبح ربنا ونعلي اسمه. المفلوج لجي قلب حنين في يسوع بس لأنه ما نظرلوش نظرة ضعف أو إن هو حس إن هو ضعيف علشان خطر مش قادر يتحرك، لكن هو قال لنا تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم. خلينا نعلي اسمه ونرفع اسمه وهنقول ترنيمة برفع اسمي إليه.

المفلوج لما جام في وسط ذهول من الناس كله بيسأل هو ازاي جام كده بكلمة واحدة جام، لكن بعد ما انذهلوا قالوا طب ما احنا ليه ما نمجدش اسم الله. في مزمور 98 آية 1 بيقول رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع معنا عجائب. خلينا نزيد تسبيحنا لله ونرنم ترانيم جديدة، مش شرط ترنيمة لكن نقول كلمة حية بتمجد اسم الله.

زي ما أصحاب المفلوج شالوه في البيت اللي يسوع قاعد فيه، كمان كنيستنا بتاخد أولادها بتدخلها الكنيسة، أولادها اللي بعيدة عنها بتدخلها، بتحاول ترجعها لكنيستها والبيتها لأن ده يعتبر بيتها الأول. كمان العذراء مريم بتتشفع علينا وبتسندنا عند ابنها الرب يسوع. هنرنم مع بعضينا مجمع لترانيم للعذراء.

الأمل والرجاء. الأمل بيكون في الأشخاص أو في الأشياء، وفي الغالب أملنا بيخيب، لكن الرجاء بيكون في الله بس، وده مش بيخيب أبدا. في مقولة أبونا ميخائيل بيقولها: إن فقد الأمل يبدأ عمل الرجاء، وإحنا طالبين رجاء الله يبدأ يعمل فينا ونسبحه بيه. هنقول ترنيمة أنا عايزك أنت.

يمكن المفلوج كان خايف من الفشل أو حتى من نظرة الناس لي، لكن يسوع شال كل الخوف ده. خلينا نقول له يا رب شيل كل الخوف اللي جوانا وثبتنا فيك يا يسوع، وهدي كل مشاكلنا وهدي كل العواصف اللي جوانا يا ربي وارشدنا. هنقول مع بعضينا ترنيمة كل مخاوف جوايا.

نقف نسمع كلمة الله. قراءة في العهد القديم الصحة الثالث من سفر صفانية النبي عدد 17. عدد 17. الرب إلهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا يسكت في محبته يبتهج بك ترنما. هنقولها تاني الآية دي. الرب إلهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا يسكت في محبته يبتهج بك ترنما. خلينا نصلي دي واحنا واقفين كده. نقول يا رب النهارده جينا وبنشكرك كتير لانه احنا في المكان يا رب المبارك بيتك اللي انت موجود فيه، ودايما بيتك يا رب فيه شبع وسرور وشفاء. يا رب نشكرك لانه سمحت لينا ان نكون حواليك النهارده، حوالين كلمتك. روحك القدوس يا رب اللي قال في المزمور يهدينا الى ارض مستويه. يا رب بشكرك النهارده لانه اعمال رائعه جدا يا رب هتعملها فينا كلنا يا رب لاجل مجد احنا بنطلبه لاسمك. ادينا رب النهارده في هذا العشاء المبارك يا رب قلب منفتح.

يدين يا رب نعمة الأرض الطيبة. إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. فيد بروحك النهاردة علينا لأجل يا رب خادمك الغير مستحق. اعمل يا رب دايما لأجل يا رب ضعفنا وحدودنا وقلة احتمالنا وعجزنا. ادينا القوة عشان النهاردة يا رب فعلا ننال شفاء إلهي منك، لأجل يا رب ان احنا نكون فعلا أرض طيبة تثمر 30 و60 و100. ليتمجد اسمك من الآن وإلى الأبد، أمين. أحبائي، النهاردة هشارككم في تأمل هو مهم جدا، التأمل بالنسبة لنا كمؤمنين، لأنه بيجاوب على سؤال احنا دايما نقول له يا رب احنا محتاجين إجابة منك فيه. تحديات كتيرة بنعيشها ونقول يا رب انت فين؟ انت ليه ما بتتدخلش بسرعة؟ في ناس كتيرة يا رب بتحاربنا، ناس كتيرة بتضايقنا، ناس كتيرة يا رب احنا بنشعر احنا بظلم كبير تجاه الأحداث اللي بنعيشها مع بعض الناس، إذا كان من داخلنا أو من خارجنا. النهاردة بنعمة ربنا أصلي إنه يفتح ربنا قلبنا عشان نشوف الرسالة اللي عايز يوصلها الروح القدس لينا. هقف على كلمة قالت في النص لما بيتكلم عن الرب إلهك في وسطك، جبار يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته. يسكت في محبته. ايه يسكت في محبته؟ لما قعدت افكر كلمة يسكت، يعني ممكن تتقال لينا كبشر كويس، يعني السكوت بالنسبة لنا احنا كبشر حلو، ان الواحد يصمت، زي ما يقول فليصمت العاقل في ذلك الزمان. يعني السكوت بيقينا من مشاكل كتيرة. قديس ارسانيوس يقول تكلمت كثيرا فايه فندمت، اما عن الصمت فايه فلم اندم. طب البشر ماشي يسكتوا، لكن انت يا رب لازم تعمل، ما ينفعش تسكت في محبتك، ما ينفعش يا رب انت ما تتحركش. لما تشوف أنين الصديقين، لما تشوف الناس اللي تعبانة، ما ينفعش تسكت في محبتك يا رب. ازاي تسكت في محبتك؟ يسكت في محبته. قعدت يعني افكر في الكلمة دي مرة واثنين وثلاثة. الرب اعطاني اجابات احبائي مهمة جدا ليا وليكم نفهمها. الروح القدس رجعنا ورا شوية على حاجات مهمة جدا. قعدت لما فكرت في الأمر ده، إنه لو الله تدخل على حسب عدله وعلى حسب النظام بتاعه، بعتقد إنه إحنا كلنا قدام عدل الله بخطايانا لا نتواجد. الله صالح. احد الانبياء بيقول كده ايه، وقف لقى مجد ربنا، قال انا قد هلكت لاني انسان دنس الشفاء مقيم بين شعب دنس شفتين وقد رأت عيني يا رب الجنود. انا ازاي بقف قدام الامر ده؟ الرب برحمته قدر ان هو ينقذه ويرسله كمان. يسكت في محبته اول نقطة، خلي بالكم، لأنه لا يشاء موت الخاطئ بل يحب رجوعه. إيه؟ رجوعه إليه. يعني يا ربي أنت بتتمهل شوية ومتتدخلش، لأن أنا قدام عدلك يا رب، قدام عدلك أنا ما أفشي، أنا إنسان خاطئ، لكن يصبر ربنا عليك وعليا عشان أعمل إيه؟ عشان أرجع، عشان أرجع. الرب بيدي فرصة ليك وبيقول لك إيه، أنا صابر لأني مش عايزك تهلك.

انا عملت خطية واثنين وثلاثة، انا انسان ما ينفعش يسكت في محبته، لانه ايه؟ مش عايز ياخد معاك اجراء، لانه شايف فيك انه ممكن تكون افضل. وقفت قدام مشهد كده لاتنين من تلاميذ السيد المسيح، والاتنين دول كانوا مرافقين يسوع، ودخل الرب يسوع حب يدخل السامرة، في السامرة رفضته، فجي يوحنا ويعقوب، قال الرب يسوع اقبر نار منين؟ ها؟ من السماء. فالرب يسوع ايه؟ قال لهم بأي روح ايه؟ أنتما تتكلمان. يا ترى المشهد ده يقول لنا ايه؟ يقول لنا انه يعقوب ويوحنا محتاج الرب يسكت دايما وما ياخدش اجراء، لانه مع الايام والشهور والسنين يعقوب ويوحنا يعملوا ايه؟ يعرفوا محبة ربنا الحقيقية، يعرفوا ان غدي ربنا ده ما بينتقمش، مش اله بينتقم، ده اله بيحب ودايما يصبر ودايما بينتظر. قصة الابن الضار لما الاب بينتظر ابنه، هو مش عايز يبيد البشرية، مش عايز ان هو زي ما قلت لكم الخاطئ ده يحكم عليه بالموت، لكن طول انات الرب تعمل ايه يا جماعة؟ تقتاد الانسان الى ايه؟ الى التوبة. مشهد كده بسيط كده لما تيجي تفكر مع نفسك، وده شفته مع بعض الناس. واحد كان بيشكي بتعب بألم، فجي الدكتور قال له بص الألم ده واضح ان شوية متكرر وفي صعوبات فيه، فاعمل تحاليل. عمل تحاليل قال له في دلائل أورام. الشخص ده اللي ما كانش قادر يغفر ولا قادر يرد الحق لأخوه، بصت عينينا البعض أنا وهو كده، قال لي يعني إيه بالظبط؟ قلت له ما عرفش. قال لي يعني أنا هموت، أنا خلاص هنتهي. قلت له ما عرفش برضه، ما حبيتش أرد عليه بأي طريقة. قال لي بص خلاص خلاص أنا هاخد إيه معايا؟ يسكت في محبتي عشان الإنسان يقعد ويقول إيه؟ هو جدي يا رب أنت صالح، جدي يا رب أنت محب، جدي يا رب عندك طولة بال وطول أناء، أنا إنسان برفض نعمتك وبرفض كتير كلامك ومع ذلك أنت بتعمل إيه؟ بتقول لي أنا بحبك حب مجاني، أنا منتظرك يسكت في محبته ليردنا من أسامنا، من أسامنا. تخيلوا تمر الأيام ويعقوب ويوحنا، يعقوب ويوحنا يمتلئوا من حب ربنا، يعقوب ينال الشهادة في حب ربنا، ويوحنا يفضل فترة كبيرة آخر تلاميذ المسيح اللي هو مات، والله بيديله ان هو يكتب ايه؟ يكتب انجيل يوحنا ورؤيا يوحنا وثلاث رسائل كمان كلها عن المحبة. يسكت في محبتي عشان يقول لك ايه؟ انت لسه فيك خير، وممكن تعمل ايه؟ ممكن انك انت تكون افضل، انت مش هالك. يسكت في محبتي ليردنا من أسامنا. أنا عايز أقول لك في النقطة دي بالذات أرجوك وخلي بالك معايا، قول يا رب أنت صبر عليا لحد دلوقتي، أنت تركتني يا رب، وفعلا رغم أن أنا بعمل حاجات كتيرة صعبة لكن ما بتعاقبش، ما بتاخدش إجراء، لكن خليني أقدر يا رب صلاحك، خليني أقدر يا رب عملك معايا، لأنه أنت حبك عظيم جدا، صلاحك يا رب عظيم جدا ليا. يسكت في محبته ليردنا من ايه؟

من أثامنا. اقعد مع نفسك كده وقول يا رب اديني ان انا اقول لك يا رب ان انا ما استحقش الصبر بتاعك وحبك ده وكل رجائك فيا، واديني توبه النهارده. امين. اديني توبه يا رب النهارده في هذه العشيه المباركه. تاني نقطه، يسكت في محبته ليزكي ايماننا. يزكي ايماننا كده. أوقات كتيرة ربنا حتى الصديق، حتى الإنسان اللي هو ما بيعملش شر ولكن بيصلي لربنا ويطلب من ربنا حاجات كتيرة، شوفوا الرب يسوع بمجده وبخلاصه للبشرية، ممكن الصديق يصلي ومع ذلك يسكت في محبته، ما يعملش معاه حاجة، لكن بيعمل معاه حاجة سمائية فيها بركة عميقة جدا جدا مما يطلبه. يعني أنا لو قعدت كده اتعاملت مع مين؟ اتعاملت مع شخصية بولس، قول له يا قديس بولس أنت صعدت للسماء الثالثة، أنت كان الظل بتاعك بيشفي الأمراض ويخرج الأرواح الشريرة، لما صرخت للرب وقلت له إيه؟ يعني ارفع عني يا رب هذه الشوكة. صليت كم مرة؟ 3 مرات أن تفارقني. يعني كان يصلي وما فيش استجابة، ما بيردش على ربنا، فيجي الصوت بتاع ربنا يقول له ايه تكفيك ايه ها نعمتي قوتي فين، يديله قوة عظيمة جدا تزكي بولس الرسول وتخليه ايه رسول الأمم، اللي هو إيه؟ اللي هو أكتر واحد تحمل ألمات وعذبات من الرسل. لما تقولوا كرونسوس 11 الأولى، أكتر واحد، السفينة اتكسرت 3 مرات، اتجلت أكتر من 4 مرات، بالعصي 3 مرات، اتألم كتير جدا، ولكن الرب كان عاطله نعمة يعمل إيه؟ يكمل. أوقات كتيرة الله يسكت في محبتي عشان إيه؟ عشان إنه يزكي إيمانك. وقفت قدام الرب يسوع في القصة اللي عاشها الرب يسوع مع المرأة الكنعانية، وسكت المسيح ما تكلمش، وهي بتقول له ابنتي يعني اشفيها، قال لها ما ينفعش أن يؤخذ خبز إيه ويطرح لمين؟ قال له والكلاب تأكل ايه من فتاتي. طب انا اقول له يا رب انت سكت ليه؟ الست محتاجاك يا رب، محتاجاك، لكن لولا صمت المسيح ما كانش ايمان المرأة دي تزكى قدامنا وقدام الناس. هقولها تاني، لولا صمت المسيح ما كانتش الزكة إيمانها. أوجات كتيرة يسكت في محبته ليعلمنا ويزكي إيه؟ ويزكي إيماننا. يابا في ناس كتيرة صدقون بشوفهم كده مرضى وعندهم تحديات كتيرة في حياتهم، ولاجيهم قدام يسكت في محبته ان في وسط الوجع بتاعهم بيعملوا ايه؟ يشكروا، ومش كده وبس، ولكن بيكلمونا عن عمل ربنا الكتير في حياتهم. خلي بالك من النقطة دي، مهمة، ارجوك خلي بالك منها، انك انت ممكن تجرب من ابليس في النقطة دي. يعني بمعنى ايه تجرب من ابليس؟ يعني ممكن انك انت يقول لك ما انت ما بتعملش حاجة غلط وبتصلي وربنا ما بيستجبش. لا، ده ربنا بيعمل ايه؟ بيسكت وما بيتدخلش عشان يديك ايه؟ يديك نقلة حلوة جدا في حياتك، بركة جميلة جدا في حياتك. يعني تقعد تفكر تقول يا رب يعني انت منعت مني ده عشان تديني حاجة اجمل واجمل واجمل. اكيد لما اقف على امنا العذراء مريم بنهني كل المسيحيين في مصر بال15 يوم اللي هو وعيد انتقال السيد العذراء بنفسه والجسد، صلت وحطت حياتها بيد ربنا،

كلمة المسيح في قانا الجليل الخمر فرغ. المسيح عمل ايه؟ قال لها مالي ولك يا ايه يا امرأة لم تأتي ساعات. سكت وهي سكتت. ولما سكتت هي كانت ايه؟ ها كان عندها ثقة عظيمة جدا جدا فيه. ما راحتلوش تاني، ما قالتلوش انت ما ردتش عليا، راحت للخدم قالوا لهم ايه؟ افعلوا ما يقول لكم. فهمتم فهمت ان يسوع لما بيسكت في محبته هيعمل ايه؟ هيعمل عالم عظيم. املأوا الاجران ماء وتمت المعجزه زي ما عرفنا. يسكت في محبته لانه الانسان لما بيقول يا رب انا فعلا مش فاهم ده حصل ليه، انا ما عملتش حاجه، انا الامور شويه صعبه بالنسبه لي والدنيا يا رب بالنسبه لي ربكه كبيره جدا. توقع 100% وانا بؤكد لك كده ان ربنا هيتدخل بطريقه عجيبه جدا جدا لخلاص نفسك، لتغيير صوره يمكن سيئه في حياتك الى صوره اجمل. تاكد من هذا الكلام. بس انت عايزه منك انت شويه مجهود عشان تتامل وتفكر وتقول يا رب انا بسلم لك امور زي ما امنا العذراء مريم عاشت. ده يسكت في محبته ليردنا من اثامنا، يسكت في محبته ليزكي ايماننا، يزكي ايماننا. يقول لك بص انا اديك حاجه حلوه، انا هقول لكم على حاجه مثلا عمليه شويه. اوقات كتير اقف قدامه اقول له يا رب انا عايز اسالك سؤال يا رب. موسى قعد يعني 40 سنه في مصر و40 سنه في الصحراء و40 سنه مع الشعب لحد ما وصلوا خلاص قرب الارض، يعني ليه منعته يا رب؟ ليه منعته؟ ليه قلت لما ضرب الصخره كده مرتين ها قلت له لا عشان عملت كده مش تخش ارض المعاد؟ ليه يسكت في محبته؟ لا ما هقول لكم على حاجه بقى، لما تيجي تقعد تفكر في المشهد كده كبشريه ضعيفه، هو ليه ضرب الصخره مرتين؟ هو قال له كلمها ليه؟ لانه خلاص هو وصل لانه في السن والتعب مش هيقدر يكمل، لازم يسيب الامر لمين؟ ليشوع. عشان كده قال له بص يا موسى خلي بالك انت دلوقتي خلاص انا هديك ارض اللقاء. ارض اللقاء مش ارض المعاد. وارض اللقاء كانت فين يا جماعه؟ في متى 17 في التجلي. كان مين هو؟ يسوع وموسى ومين؟ ها وإيليا. ايه ده كله يا رب؟ قال له لا هو انت تعبت كفايه كده، تعبت، تعالى تعالى عندي، تعال عندي، انت خلاص تعبت كده وعملت مسؤوليتك زي ايليا بالظبط. ايليا لما هرب ولما قال له ما لك هنا يا ايليا، لما هرب من ايزابل قال له خلاص كفايه كفايه، قال له بقيت انا وعدك قطر انبياك وهدم مذابحك، قال له ابقيت 7000 ركبه ليه لم تسجد ايه؟ بس ربنا قال له بعد كده قال له تعالى خدوا في ايه؟ خدوا في سفينه. لما نقول له يا رب احنا مسلمين امورنا ليك ومش هنشك فيك ولكن نثق في تدابيرك، ربنا بيعمل ايه يا جماعه؟ يظهر مجده، يظهر مجده لناس كتيره جدا. هنا في الكنيسه كان في ام فاضله، وانا بعتذر لان في حد من العيله موجود في المكان، مدام انتونت عاشت حياتها كلها دايما في خدمه ربنا في الكنيسه. الفترة اللي فاتت لما كانت مريضة بالكانسر عاشت كل حياتها، وأنا كان لي حظ أن أتقابل معها، أنه بتسليم كامل ربنا وبشكر كامل ربنا. ولكن الشيء الأجمل أن لحد الأسبوع اللي فات الناس بتتكلم عن شهادة حياة لوحدة شافت ألام كتيرة في حياتها وربنا عطاها أن تشوف معجزات كتيرة في حياتها، ومع ذلك هي بتعلمنا دروس من خلال ايه؟ من خلال حياتها اللي كانت مباركة. انا بتكلم على انسانة يمكن من سنين اتنيحت لكن عايشة في ذاكرتنا لحد الاسبوع اللي فات. حد بيقول لي جدي انا اتعلمت وبقوى كتير من الاختبارات اللي كنا بنسمعها من مدام انتونت. الناس كتيرة جدا جدا جدا احنا بنقول ايه يا رب ليه ما تتدخلش؟ لا هم شهادة، هم شهادة، شهادة بنتعلم منها.

النهم، يسكت في محبته ليعمق رجاءنا. ايه يعمق رجاءنا؟ ما ربنا عايزك تعمل ايه بقى؟ عايزك تبص للعالم اللي انت عايشه ده انه مش هو كل حاجة، وعايزك تصلي صلاة الكنيسة انك تقول ايه؟ امين تعالى ايها الرب ايه؟ يسوع. هو بيسكت في محبتي عشان تقول له بص ما فيش راحة الا ايه؟ الا فيك. تعرفوا القديس بولس يقول ايه؟ ليه اشتهاء انا انطلق وكون مع مين؟ ها؟ وذاك افضل ايه؟ طب قول لي يا قديس بولس، قول لي انت شهوتك تكون مع المسيح. ما اصل بص هقول لكم على حاجة، العالم مليان بالشرور، العالم مليان بالفساد، العنف بقيت اللغة السايدة. الكنيسة كل يوم بتصلي وبتقول ايه؟ وننتظر ايه؟ قيامة الأموات وحياة ايه؟ يسكت في محبتها عشان تشتاق للسماء، تشتاق للسماء وتقول يا رب يا رب انا نفسي ان انا اروح السماء، نفسي يا رب. مش هقول لك يعني خلي بالكم مش تكره الحياه، لكن ايه؟ تشتاق لحياه جميله جدا. هو المسيح لما صعد للسماء كده حب يقول لنا ايه؟ حب يقول لنا اشتاقوا للحياه الابديه. ولما الغني الغبي قال اهدم اهرائي وابني اهراء اخرى ومخازن، قال اليوم ايه؟ تؤخذ نفسك منك والذي اعددته لمن يكون. الله يسكت في محبته عشان يزيد اشواقنا للسماء. الكنيسه المنتصره الجميله الحلوه اللي انتم، دايما عندها شوق للسماء، دايما عايزه تقول تعالى يا رب. ودايما حتى في الحاجات اللي فيها صعوبات زي الشهداء والقديسين فرحانين ان هم يستشهدوا في سبيل مين؟ في سبيل ان يكونوا مع الرب، ويكونوا مع الرب يسوع. يسكت في محبته ليعمق رجاءنا. ثلاث حاجات قلتها لكم النهاردة، لو انت ما عدتش مع نفسك كده وقلت الحاجات دي، انت يا رب تسكت في محبتك عشان تردني من اسامي وتجعلني ابن ليك، وبتصبر علي عشان ارجع ليك يا رب، لانك لا تصر بموت الخاطب ليه رجوعه اليك. تسكت في محبتك يا رب لتزكي ايماننا، تظهر الفضيلة الحلوة، تنقينا، يطهر كما بنار يطهر ربنا. في وسط الجوع بنلاقي شبع مختلف، في وسط العوز بنلاقي بركة عظيمة جدا. هو ده اللي ربنا بيقوله، انه بيدينا تعويضات عظيمة جدا برغم ان هذا مش موجود. يسكت في محبته ليعمق رجاءنا بالحياة الابدية. خليني اقول كده نقاط صغيرة كده، ازاي اكتشف السر ده؟ مش ممكن تكتشف السر ده اللي بقوله لك الا غير لما تكون من خاصته، من خاصة المسيح. اصل اقول لكم على حاجة، لما خد بطرس ويعقوب ويوحنا على جبل التجلي وظهر قدامهم وهم شافوا المجد، وبطرس يقول حسنا ان نصنع ثلاث مزار لك واحده ولإيليا ولموسى، بيتكلم كلام بشري. المسيح كلمهم عن ايه؟ كلمهم عن الامه. بعد كده ينبغي ان يبدأ الانسان يتالم ويموت ويقوم. قال له حاشا يا رب، مش ممكن توصل انك تفهم مشيئة ربنا الا غير لما تطلع على الجبل، تطلع على الجبل وتكون من خاصته، الخاصة بتاعته. هل انت من خاصة يسوع؟ هل انت من عيلة يسوع؟ لو من خاصة يسوع هتفهم اللي بقوله ده. مش هتقول انه ده كلام روحي يا ابونا احنا بنسكن بالناس ونقول بس عشان الناس المتألمة في وعود، لا لا لا. لو انت من قصته هتفهم ان السر الألم اللي موجود والصعوبات اللي موجودة دي عشان ايه؟ عشان ترجعك، وعشان انك انت تطهرك وتزكي ايمانك، وعشان انك انت تنال الحد. هتفهم الحاجات دي كلها، بس هتفهمت لما تطلع ايه؟ تطلع الجبل. بس تطلع الجبل ايه بقى؟ خلي بالك من الكلمة دي،
لما خد التلاميذ قالوا مين؟

منفردين. يعني ايه منفردين؟ يعني لوحديهم. يعني عمرك ما تقعد وتفهم ده الا غير لما تقعد مع يسوع قعده شخصيه ويفهمك الحادث اللي انت عايشه ده هو عايز منك ايه، عايز يقول لك ايه. لو انت قعدت معايا قعده قعده شخصيه، يا رب الموضوع ده عايز مني فيه. ده الموضوع ده لما قعدت معاك يا رب لقيت فيه بركات عظيمه جدا جدا، امال انا مش شايفها ليه؟ في حد بيكلمني كده بيقول لي بص يا ابونا الاعباء كترت كتيره جدا بالنسبه لي، وانا مش عارف المصاريف والعوز متعبني، وانا عايز يعني الواحد وصل انه يقول له ايه، عايز اتخلص من حياتي، انا خلاص كده مش عايز اي حاجه تاني. تعرفوا اللي حصل؟ قلت له اقعد معايا شويه كده ونتكلم مع بعض حبيبي، قول لي بس كده ربنا عطاك ايه؟ قال لي عطيني ربنا عطيني هم وتعب. قلت له طب نيجي نفكر مع بعض شويه، اعطيك ثلاث اولاد زي العسل ناجحين، ناجحين ويكبر ومستورين. مستورين يعني ماشيين بالقد لكن مستورين. طيب اعطيني طبعا خدمه ان انا بخدم. قعدنا عدد حاجات كتيره جدا جدا جدا. قلت له حبيبي عمرك ما هتكتشف خير ربنا الا غير لما تقعد وتعمل ايه، ها، وتتامل وتتامل في عمل ربنا، وهتقدر تقول الكلمه الجميله اللي قالها كده داود، باركي يا نفس الرب ولا ايه ولا تنسي ايه، هتقدر تقول الكلمه دي لما تقعد منفرد كده. يكشف لك ربنا عن حاجات كتيره، يعلن لك عن حاجات كتيره ربنا لما تقعد منفردا معاه كده. لكن انت فين من ده كله؟ انت مشغول بحاجات كتيره، مشغول بانك انت تعرف اخبار الناس، وعندك فضول انك تعرف حاجات كتيره يمكن مش هتفيدك بحاجه، ولكن بتضيع وقتك قدام حاجات مش هتفيدك بحاجه، بل ممكن تصير عندك توتر ومستعب. مشكلتك انك انت ما بتعيش منفردا معاه. اقعد كده، اقعد مع ربنا وهو يكشف لك. ليه بيسكت في محبتك؟ اقعد معاه على جبل التجلي. تعرفوا الجبل ده، الجبل اللي كان بيروح يسوع فيه ده، كان بعد الخدمه مع التلاميذ يصعد الى الجبل. الجبل ده كان جبل التطوبات، اعظم اعظم خطاب، اعظم كلام قاله السيد المسيح على الجبل. الجبل ده كان جبل التجلي، الجبل ده كان جبل الجلجوسة على فكرة، الجبل ده اللي جرب فيه منين؟ من الشيطان. وانا عايز اقول لك الجبل ده فيه البركة. الناس محتاجة ان هي تقعد مع ربنا شوية وتنفرد معاه على الجبل. الموضوع مش مكان، الموضوع انك تقعد مع ربنا. اد وقت لربنا، سيب يكشف لك عن اللي جواك، شوفوا عن يكشف لك عن ايه اللي بيعمله معاك. ساعتها هتعمل ايه؟ هتقول له يا رب يعني ارحمني، انا يا رب انسان غير مستحق، وساعتها ترجع بسلام غير عادي. الحاجة التانية عشان ربنا يكشف لك المشيئة، عشان ما اطولش عليكم، مهم جدا جدا جدا تعرف انك تجيله باخلاص. يعني ايه تجيله باخلاص؟ يعني مش ممكن تيجي ربنا تصلي له وانت جواك حاجة مش مظبوطة. الكتاب بيقول كده، اذا قدمت قربانك الى ايه؟ وتذكرت اني لاخي شيئا، اترك قربانك واذهب لاخيك. بمعنى انه انك تجيله باخلاص. يعني لما تيجي لربنا تجيله باخلاص كده، ما تجيش وانت كده جواك حاجات صعبه. هتقول يا ابونا على فكره خلينا عمليين، انا ما بقدرش، انا قدامي حاجات ما بقدرش اسامح فيها، مش قادر اقبل الموضوع ده. اقول لك معلش معلش، حتى لو جاي وبتقول له انا مش قادر، انا تعبان من الموضوع ده، لكن انت هتديني اول نعمل ايه؟ ان نتغلب على الضعف بتاعي ده، وممكن ان انا الاسامي اللي جوايا دي ايه تمسحها. مش قالها كده داود يا جماعه؟ قولوها معايا، قولوها معايا. قلبا نقيا ايه اخلق فيا الله، روحا مستقيما جدد فين؟ انت تطهرني فابيض اكثر منين؟ من الثلج. انت تقدر، بس لو جيت له بتوبة وبإخلاص.

في ناس بتيجي مش بإخلاص لربنا، عشان كده صلاتها مش مقبولة، صلاتها بترتد ليها. أنا أصلي ولاقي الكلمة رجعت لي، مش الكلمة طلعت بقى وجابت بركة. تعرفوا ليه؟ لأن ما بنصليش بإخلاص. بنيجي نعمل إيه؟ بنيجي نأدي الشعائر، بنأدي كلمات بنعملها وبنرددها، ولكن زي ما قالها كده هذا الشعب يكرمني أما قلبه إيه؟ فبعيد عني. يعني لما تيجي تقعد مع ربنا تعال له بإخلاص، بإخلاص. يبقى أول حاجة تنفرد بيه، ولما تنفرد بيه هو هيكلمك ربنا. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيني ولم أسلك في العظائم التي أعلم منه، ولكني هدأت إيه؟ هدأت نفسي وأسكتها نفسي نحوك كفطيم. يعني يا رب أنا حاطط حالي كطفل صغير بين إيديك، أسألك فتعلمني يا رب. عارفين أيوب من ضمن الحاجات اللي عاشها لما قال له كده، يعني بعض الكلمات اللي بيدعي أنه هو كامل، هو كامل ما عملش له ذنب، قال له زمانا زمانا قد سمعتك سمع الأذن وإن إيه رأتك عيني فأمنت، قد علمت أنك إيه ولا يعصر عليك إيه على أمر. يا دي إيه الكلام ده؟ لما عدت وقعدت أسمع، بس قعدت معاه بإخلاص، قعدت معاه وقلت له إيه يا رب أسألك فتعلمني، أسألك فتعلمني، علمني يا رب الطريق اللي أسلك فيها. شيء مهم جدا خلي بالكم من اللي بقوله ده، انك مع ربنا ما ينفعش ابدا ابدا انك تيجي قدامه وانت ما بتقرش بضعفك وتوبتك قدام ربنا. وده باقي الباب اللي ممكن ربنا يفسرك يسكت في محبته. تيجي له باخلاص وتنفرد على الجبل. والحاجه الاهم بقى خلي بالك، ما فيش حد بيقعد مع ربنا وما يستقبلش النعمه، دايما في نعمه عند ربنا. وعايز اقول لك الحاجه، اقعد قدام ربنا، اقعد قدام ربنا واقبل من ربنا كل شيء. قول يا رب انا بستقبل يا رب النعمه بتاعتك. ممكن النعمه على فكره تكون توبيخ، ممكن النعمه تكون تاديب وتهذيب، بكلمه الله هي نافعه لكل شيء. مش ممكن، ممكن تكون الكلمه يقول لك بص بطل صلاه دلوقتي وارفع التليفون واتصل باللي انت زعلته. ممكن ربنا يقول لك كده، ممكن ربنا يديك تعزية عظيمة جدا ويكشف لك عن سر انت ترتاح لما ربنا يكشف لك عن السر ده جواك. كنت قاعد مع حد معين كده وفي خطأ حصل، فهو كان ندمان على الخطأ اللي عمله. قلت له بالعكس انا فرحان ان الخطأ ده حصل. قال لي ازاي انت يعني ده كخسارة خسارة. قلت له ما بص اقول لك على حاجة، ما اصل احنا لما يكون في خطأ وعرفناه مش هنكرره ايه تاني، لكن مين اللي بيكشف لنا الاخطاء ده؟ هو ربنا بنورك يا رب ايه الله. يقول لك الله يبدد ايه ظلمتي، يبدد الظلمة ربنا. فانا عايز اقول لك الحاجة، قول له يا رب النهاردة انا باجي بستقبل كل شيء. في ناس كتير ما تستقبلش التوبيخ، لما تقعد تصلي تنقبض تتضايق مخنوقة، لانه اقول لك صلي مش عايز اصلي يا ابونا انا مش قادر اغفر. يا عم صلي كده، قول له يا رب قوينا على نفسي، قوينا على ضعفي يا رب عشان اقدر اعمل مشيئتك. حتى لو وبخك روح الله قول له حاضر هعمل اللي انت عايزه يا رب. النهارده احبائي هنردد معانا الايه تاني، يا ريت نرددها لو كانت مع بعض كده. الرب يلاقيك فين؟ ها قولوها معايا كل، الرب يلاقيك فين؟ جبار يعمل ايه؟ يخلص. يبتهج بك فرحا، يسكت فين؟ في محبتي. يبتهج بك بترنم. خلي بالك يسكت في محبتي، احنا عرفت الحكايه يا رب دلوقتي. صبر عليا هتردني من اسامي الاسامي دي كل، صبر علي انا هتوب يا رب من النهارده مش هرجع تاني، لان صبر علي حد دلوقتي. اشكرك لان رحمك كبيره يا رب الى الابد، لانك هتزكي ايماني يا رب. يمكن ما عملتش حاجه وبالظلم، لكن عشان تستقلني وتخليني قديس ينقيه لياتي بثمره اكثر. انا قابل كل شيء يا رب، قابل ان حياتي يعمل زي ما هو عايز. يسكت في محبتي عشاني كمان، عشان يخلينا نشتاق للابديه، نشتاق للمدينه اللي فيها الفرح

0: دائم اللي ما فيهاش عنف ولا فيها ألم ولا تنهد ولا كآبة زي ما بيقول الصلاة، لكن الفرح الدائم. مش تهين يا رب لعملك فينا يا رب، مش تهين احنا نكون معاك وذاك افضل جدا، بس زي ما قلت لك في الاخر مش هتقدر توصل ده لغير ايه، ثلاث حاجات تعملهم: تصعد الجبل، تصعد الجبل وتكون منفرد معاه وتديله فرصه انه يكلمك، تديله فرصه انه يكلمك وتجيله باخلاص، ما تمثلش، اوعى تمثل، تجيله باخلاص، قول انا عملت يا رب حاجات كتيره، وهو هيحل حاجات كتيره. واخيرا انك انت تستقبل كل حاجه يديها لك، حتى لو اعطاك توبيخ او تهذيب، حتى لو اعطاك تعزيه او فرح، كله نشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. خلينا نقف نصلي مع بعض كده، نقف مع بعض نصلي، نقول يا رب احنا بنشكرك النهارده في هذا اليوم انك انت وقفتنا على حاجه مهمه يا رب، حاجه يا رب بتقوي ايماننا، بتخلينا ان احنا يمكن شويه ما نشكش، لكن نعرف يا رب ان السكوت عن المحبه انك ما تتحركش بسرعه، عشان يا رب مش عايز ان احنا نهلك، لكن بتدينا فرص كتيره. قلنا يا رب سامحني، سامحني وارحمني، واذا كنت اخطات يا رب فانا بقول لك تعالى واديني القوه واديني النعمه عشان اكون امين ليك يا رب. صل معايا كده، اقول له انا بشكرك النهارده لانك كشفت لي عن حاجه مهمه، انه حتى لو انا مظلوم لكن انت يا رب بتديني القوه عشان تزكي ايماني، تطهرني يا رب من ذاتي، تنقيني يا رب من اشواك والام البريه، وتطهر ايماني يا رب، وتخليني اكون متكل عليك انت يا رب. النهارده يا رب بطلب بركه عظيمه جدا لكل واحد سمعنا وشايفنا يا رب، بركه لتسبيحنا، ويجعل التسبيح طالع من القلب يا رب، من قلبنا، ونقول لك شكرا يا رب، شكرا لك انت بتعمل اعمال عظيمه يا رب، تسكت في محبتك يا رب، بل بالعكس يا رب انت تبتهج بنا فرحا وتبتهج بنا ترنما، باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين.
1: يمكن المفلوج، يمكن المفلوج حياته ما اتغيرتش غير لما قابل يسوع ودخل في حضوره، لان يسوع هو الجوه لينا، هو اللي بيطبطب وبيسند، واللي اختبر يسوع عارف قد ايه هو اجمل حاجه، وعارف قد ايه المحبه، يعني هو بالنسبه لنا اكتر حاجه بيقدمها الله المحبه، واللي اختبره لازم يقدم المحبة ويبدلها، يبدل المحبة بمحبة كمان. هنقول ترنيمة قوة حضورك.

انتهت قصة المفلوج لما ربنا قال له قوم احمل سريرك وامشي. احنا كمان يا ربي عايزينك تيجي تشيل همومنا وتشيل تعبنا وتثبت ايماننا في ارض صلبة، ارض ما تكونش مهزوزة. هنقول ترنيمة ايمان ايامنا على الارض زل.

في ترنيمه ثبت انظارك فينا، خلينا نقول له يا ربي خلي ايماننا فيك قوي، خلي عينينا تكون ثابته عليك انت بس. خلينا يا ربي زي بطرس لما كان ماشي على الميه كان عينه بس عليك، لما بدا ان هو يبص لورا حس ان هو بيغرق فربنا مسكه. ثبت انظارك فينا يا رب.

0: يبارككم ويقدسكم جميعا الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام، وسلام الرب مع جميعكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

0: كل من ترك بيوتا
1: أو إخوة أو أخوات
2: أو أبا أو أما
3: أو امرأة أو أولادا
4: أو حقولا من أجل اسمي
0: يأخذ 100 ضعف
1: ويرث الحياة الأبدية.

هل القرآن كلام الله؟ هل أتى به جبريل حقا؟ هل القرآن محفوظ في اللوح المحفوظ؟ هل القرآن لم يتغير؟ هل القرآن معجز لغويا وعلميا؟ هل القرآن كلام عربي مبين؟ حلقة تجيب على أهم الأسئلة بخصوص القرآن وتكشف 10 كذبات حوله. تابعونا.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذه الليلة بعنوان 10 كذبات حول القرآن. حين تسمع منذ صغرك بعض المعطيات تكبر معتقدا أنها من المسلمات، تصير من المقدسات، ويصير مجرد السؤال عن صحتها يعرضك للهجوم. منذ صغرنا ونحن نسمع بأن القرآن كلام الله، ولم نسأل كيف نتأكد بأنه فعلا كلام الله. فأسرتك تقدسه، المجتمع يقدسه، الدولة تقدسه، المدرسة تقدسه، فيقول الإنسان مع نفسه: من أكون لأسأل هذا السؤال الذي سيعرضني للخطر؟ منذ الصغر ونحن نسمع بأنه يعني القرآن محفوظ في اللوح المحفوظ، لكن هل عمرك سألت نفسك أصلا ما هو اللوح المحفوظ؟ ولماذا يحتاج الله لحفظ القرآن في لوح؟ منذ صغرنا ونحن نسمع بأن القرآن معجز بلاغيا وعلميا، ولكن ولا مرة سألنا هل فعلا يعجز الناس عن الإتيان بمثله؟ هل أقيمت أي مسابقة فعلا لهذا الأمر، أم علينا فقط التصديق؟ منذ صغرنا سمعنا بأن القرآن هو لم يتعرض للتغيير ولا للتبديل ولا للتحريف. لكن هل عمرنا فحصنا ما قاله الصحابة أنفسهم؟ هل عمرنا ركزنا في الآيات التي اختفت، والصور التي نقصت آياتها، والصور التي اختفت من القرآن أصلا عدا اختلاف المصاحف؟ سمعنا الكثير جدا، لكنها كانت

كذبات، كذبات تكررت وصدقناها مع الوقت دون فحص دون دليل. اليوم سأعرض لكم 10 كذبات وأشرحها لكم بكل وضوح. إذن لنبدأ موضوعنا، 10 كذبات حول القرآن. الكذبة الأولى مباشرة، أن القرآن في اللوح المحفوظ. أي مسلم الآن عنده هذه من المسلمات، يعني حتى مش هيدخل في نقاش، لأنه خلاص القرآن في اللوح المحفوظ. خلاص، مين قال أنه في اللوح المحفوظ؟ القرآن نفسه اللي هو الاستدلال الدائري، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. طبعا المسلم هيقول لك الله قال. أنت عرفت إزاي أنه الله قال؟ القرآن قال بأن الله قال، فهو الاستدلال الدائري، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إيه هو اللوح المحفوظ؟ لوح ولا ألواح ولا لوح كبير جدا؟ ومين كتب فيه؟ وليه هيكتب في اللوح المحفوظ؟ خلينا نشوف ما قاله المفسرون. تفسير ابن كثير مثلا اللوح المحفوظ، أي في لوح المحفوظ، أي هو في الملأ الأعلى. أيوة، في الملأ الأعلى اللي هم الملائكة والناس اللي ماسكة الكون. أي هو في الملأ الأعلى، محفوظ من الزيادة والنقص، حافظينه من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. خلوا بالكم، القرآن موجود في نسخة موجودة عند الملأ الأعلى، يعني آي كلاود موجودة هناك ومحفوظة، ما فيهاش لا زيادة ولا نقص ولا تحريف. عن أنس بن مالك في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، قال: إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله في هذه الآية في جبهة إسرافيل. أيوة، حطينه في جبهة إسرافيل. إسرافيل هو ملك أو ملاك، يعني من الملائكة. إسرافيل قال لك الله حط في جبهته، في جبهته حاطط اللوح المحفوظ، حاطط اللوح المحفوظ. لا، ده مش هو، يعني ده مش المكان الوحيد الذي ذكر فيه هذا الأمر. تفسير ابن كثير قال: ما من شيء قضى الله، أي شيء قضاه الله، القرآن بما في ذلك القرآن وما قبله وما بعده، اللي قبل القرآن وبعد القرآن، إلا هو في اللوح المحفوظ. أي شيء قدره الله وقضاه مكتوب في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل في جبهته، لا يؤذن له بالنظر فيه، عشان تعرفوا أنه محفوظ جدا جدا، حتى إسرافيل ما يقدرش يشوفه، وعشان كده حط الله عن قصد بين عينيه في جبهته. وقال الحسن البصري: إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ، ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه. كل مرة يطلع منه سورة آية كده بيطلعها من اللوح المحفوظ. أسئلة كثيرة الواحد بي بي بي بي بيسألها: هل اللوح المحفوظ، احنا عايزين كده نمشي واحدة واحدة، هل اللوح المحفوظ كانت فيه آية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، كانت مترتبة كده بين عيني إسرافيل، يعني كانت محطوطة هناك، وكان حاطط أنه أيوة أنا حزوجها بآية من القرآن، وحجيب بعده آية تانية حتنسخها، أو حتخلي محمد يتزوجها بعد ما أنا زوجتها لي أيضا بآية قرآنية. الاثنين كانوا في القرآن، كانوا في اللوح المحفوظ. طب هل اللوح المحفوظ كان فيه وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، كان كاتبها ربنا ومحافظ عليها وخايف عليها قوي قوي قوي من التغيير، وحطتها بين عين إسرافيل عشان ما يبصش عليها، عشان ما يعرفش إن الله مستقبلا حيدي للنبي امرأة مؤمنة؟ إيه السر العظيم ده اللي عامل عليه كل الأقفال دي، انه يا إسرافيل ممنوع تبص على هذا السر، الاسرار العسكريه بتاعتي، واحد منها انه لما قضى زيد منها وطر زوجناكها.
واحد

واحد من الأسرار العسكرية دي اللي مش لازم يطلع ويطلع عليها أي واحد، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني ده سر أنا أعمل عليه كده مفتاح وحطه في جبهة إسرافيل. هل اللوح المحفوظ كان فيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك؟ وعلى فكرة الآية دي لما يعرفش قصتها، إنه حفصة جات لقت محمد في فراشها مع مريا القبطية، فعشان كانت مصيبة وفي يومها في كان دورها يعني في دورها، فزعلت قالت له في بيتي وفي دوري ما يصحش يا رسول الله، أنت رسول يعني إيه العمايل السودة دي؟ فقال له معلش أنا أحلف على نفسي عمري ما هقرب منها. فزعل الله، مين هيزعل؟ الله. وبعت آية يا أيها النبي لما تحرم، أنا حليت لك الأمر ده وتروح أنت تحرمه، مين إداك البرميشن يعني أنك تحرم ده؟ هل الآية دي كانت في اللوح المحفوظ وكان ربنا قافل عليها عشان ما يشوفهاش حد؟ طب وبعدين إيه هو اللوح المحفوظ؟ يعني هارد ديسك حطه ربنا عشان ما ينساش مثلا؟ ما هو ربنا هو عالم كل شيء، ليه هيحتاج كتاب يكتب فيه الآيات القرآنية عشان يحافظ على كوبي عنده؟ عشان لا قدر هو، لا قدر الله يعني، لا قدر هو وحد غير النسخة اللي في الأرض، لسه عندنا نسخة في السماء هينزل لنا كوبي منها تاني، يشوف لنا نبي تاني مثلا، لنفترض أنه كل القرائن اتحرفت دلوقتي في اليوم ده، هيعمل الله إيه؟ هينزل لنا نبي تاني ويبعت له نسخة ينزلها عليه من اللي عنده في الآي كلاود في اللوح المحفوظ. إيه دور اللوح المحفوظ؟ ايه دوره؟ هيحفظ ايه؟ ومين اللي ممكن يعني يتلعب يعني اي شيء قدره الله بيكتبه؟ يعني انا قدرت رشيد يعمل برنامج بكل وضوح، ده مقدر يعني، ده قضاء وقدر خلاص. طب مكتوبه هناك ليه؟ هو خايف حد يغيرها يقول له اعمل برنامج تاني، اعمل برنامج على قناه اقرا مثلا يكون فيه اسلاميات؟ ايه الغاية من حفظ اللوح المحفوظ يعني وفيه القرآن؟ يعني ايه يعني خايف انه حد مثلا يغير هتنزل لنا نسخة تانية؟ مش فاهم انا ايه دور اللوح المحفوظ. ويفتخر به قرآن مجيد، ده قرآن مجيد في لوح محفوظ، تفتخر بيها يا جماعة، ده مش اي حاجة، ده قرآن مكتوب ومحفوظة نسخة منه في مكتبة الكونغرس الإلهي، يعني في الأرشيف الإلهي اللي هو اللوح المحفوظ، في كوبي هناك مقفول عليه بين عيني إسرافيل، يعني حد من الملائكة يكون ماشي كده ولا كده يروح يعني يتلاعب بيها؟ لا، أنا حطينا بين عينين إسرافيل، وبرضو إسرافيل يعني قاعد كل الوقت عايز يبص ولو تطلع له بس حرف يعني من بتوع زينب، قد منها زيد وطرة، هو شاف يمكن آخر الواو نازل على عينيه اللي هي كده، ومش عارف هي واو ولا قاف يعني اللي هو. يا جماعة ارحمونا، شفت انك لما تدقق في التفاصيل هتموت من الضحك؟ فكذبة اللوح المحفوظ لما تحطها تحت المجهر بتتبخر، مفيش لازمة للوح المحفوظ. مسألة عبثية. مسألة عبثية. ملهاش أي دور. طيب، دي الكذبة الأولى. الكذبة الثانية. قال لك نزل به جبريل. قرآن كلام الله نزل به جبريل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قرآن كلام الله نزل به جبريل، أي مسلم دلوقتي دي عنده من المسلمات؟ أمال يعني أنت هتناقش تكفر بربنا؟ دي حاجة معروفة يعني خلاص، مثبتة علميا وأدبيا وتاريخيا وكل حاجة يعني. طب كيف ازاي
هذا الوحي الرباني كان بيجي لمحمد. بنقرأ

واحنا عملنا حلقات كتير عن الموضوع ده، عن عائشه مثلا قالت ان الحارث بن هشام سال النبي كيف ياتيك الوحي، عايزين نعرف فعلا هو كلام ربنا وبيجيبه لك ملك ولا ده حاجات بتخترعها انت كل ما دعت الضروره وبتنسبها لربنا، كيف ياتيك الوحي؟ ازاي؟ قال له احيانا مثل صلصله الجرس اللي هو الرنين بتاع الجرس. بيجيني الوحي يعني. هو جبريل بيعمل وورنين انا جاي قبل ما يوصل ولا ايه يعني؟ زي بتاع الترين دي قبل ما تقفل بيكون في وورنين عشان لو في حد كده جنب يجري بسرعه عشان خلاص هيقفله. فهو قال له احيانا بياتيني الوحي في صلصله جرس، بيعملوا لي وورنين قبل ما يجيني الوحي، اهو جاي يقفلوا السكه خلاص، الوحي جبريل جاي من عند ربنا. قال لهم ده اشد علي، بيكون شديد علي جدا. واحنا شفنا مرات كتيره، عملت حلقات، انه دي واحده بيسموها الاورا، دي واحده من العلامات المعروفه جدا عند بعض مرضى الصرع، بتجيهم قبل حصول الصرع، وكانه ورنين من الجسم قبل ما تحصل النوبه. فمستحيل أن الوحي بيبعته ربنا خلاص، أنه بيجيك في إلهامك وبتكتب خلاص، مش محتاجة الصلصلة الجرس وأشد علي ويفصم عني يعني بيغيب عن الوعي وقد وعيت، ولما بيمشي بسترجع أنا بقول فهمت اللي قاله يعني. ده واحد من أوصاف محمد. وأحيانا يجيني ملك، هي مرة كده مرة صلصلة جرس بس ورنين وتيجي الآية وأكون واعي بيها. وأحيانا يجيني ملك في صورة رجل فأعي ما يقول ويبتدي يقول لي. صحيح مسلم. تفتكروا دي حالة واحد بيجيله الوحي، بيجيله وحي من عند ربنا، ولا حالة واحد مريض؟ احنا أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك في حلقات أخرى أنه محمد ينطبق عليه ما ينطبق على مرضى صرع الفص الصدغي، ما ملهاش علاقة بكلام ربنا. ولو سلمنا بأنه القرآن وحي فعلا بيجيبه ملك، احنا عندنا حالات بتوحي أنه كان اختراع بشري، كان بيرقع مثلا قضية زيد، أنه بيرقع، أنه بيوقع في مصيبة وبيجيب حاجة ملهاش علاقة بربنا. وزي يا أيها النبي لما تحل سورة التحريم، يعني لما تحرم ما أحل الله لك، فاللي هو وسميت سورة التحريم على ده أنه حرم يعني، فاللي هو ما هو وبقية المصايب التانية الموجودة في القرآن، بتلاقي أنه هو بيحاول يستعين بالوحي لحل مشكلات بشرية. عن أنس، واحدة من الأمثلة الواضحة، عن أنس قال عمر وافقت ربي في ثلاث. سبحان الله، سبحان الصدف، ثلاث مرات اللي بيقوله عمر بينزل به الوحي، شفت الصدف. فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. عمر راح عند محمد قال له لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال هو عمر كنت بتذاكر ورانا في اللوح المحفوظ، إسرافيل غششك الملك، حد حاجة من بين عينيه واداها لك، إزاي إنه بالضبط اللي قاله عمر نزل آية؟ ده واضح إنه مش كلام الله، واضح إنه كلام عمر. لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، جبريل كان مستني إنه عمر يقولها ويجيبها، يقول له أيوة قولها وأنا أديك واحدة زيها. وآية الحجاب برضو لما أمر محمد نساءه يتحجبن جاءت من عند عمر، قال قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفجر، فنزلت آية الحجاب. سبحان الله. واجتمع نساء النبي في الغيرة عليه فقلت لهن، راح عمر عند النساء وقال عسى، لما تأمروا عليه يعني تأمروا على محمد، كان عنده مشكلة كبيرة في بيته واضطر القرآن يحلها له يعني، لكن مين اللي قالها قبل ما يجي جبريل؟ قالها عمر، قال للنساء عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خير منكن. راح عند النساء قال له يا طلقكم ربنا حيديله ستات أحسن منكم. سمعها جبريل، جابها زيها بالضبط حرفيا.

فنزلت هذه الآية. سبحان الله، عمر كان عنده نسخة كوبي من مفاتيح اللوح المحفوظ. أنا شكك في الأمر ده. موافقات عمر معروفة، ده بتدل على أنه لا جبريل ولا هم يحزنون، يعني اللي عايز يفكر. والطريقة اللي كانت بتتكتب فيها الآيات بتدل على أنه مفيش جبريل. يعني ركزوا معايا، مثلا أنا أدي أمثلة بسيطة تيبس عن البراء. قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، يعني نزلت آية في الجهاد أنه القاعد ما يستويش مع المجاهد. إزاي يكونوا زي واحد أحد والتاني راح جاهد ويكونوا مستويين؟ لا، مش زي بعض، لا في الغنائم ولا في الأجر ولا في أي حاجة. لا يستوي القاعدون من المؤمنين. دعا رسول الله زيد قال له تعالى، جات لي دلوقتي آية جابها جبريل، ما عرفش عن طريق صلصلة الجرس ولا شاف رجل، المهم جات له بإحدى الحالتين. فجاء ابن أم مكتوم، ده واحد كان رجل أعمى معروف أنه ابن أم مكتوم، جاء فسمع الآية فشكى ضررته. قال له وقول الضرر يعملوا إيه؟ يعني اللي أعمى هتنقص لنا أجرنا، إحنا مش قاعدين لأن إحنا حبينا نقعد، إحنا قاعدين بسبب إنه عندنا disability، عندنا حاجة ما تسمحش إنه إحنا نجاهد. أنا أعمى أعمل إيه؟ فقول الضرر يعملوا إيه؟ فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وأضف عليها لما سمع عبد الله بن أم مكتوم قال غير قول الضرر. أيوة أضفها عليها يا زيد، أيوة دي أعملها تكمل. فدليل على أنه بيعمل رياكشن للي بيقولوه الناس، دليل على أنه مفيش جبريل ولا حاجة. هو لحق جبريل؟ يمكن كان لسه راجع للسماء يعني، وزيد بيكتبها. ففي نص الطريق قالوا ايوه نسيت اخر ثلاث كلمات، غير اقول الضرر اكتب وبعدين كمل، ولا ايه الحكايه، ولا الايه نزلت ناقصه في الاول. يا جماعه ارحمونا، انا عايز اخلص برنامج ده، انا هعمل لكم حلقات لحد امتى؟ ما خلاص افهموها بقى، ما فيش وحي. دي كان بيضحك بيها على الناس، يعني واضحه. واحد قاعد انت بتكتب آية وتقوله جاي من عند ربنا، واحد قاعد اعمى وقال لك وقول الضرر، قلت ايوه اكتبها زيد، ضف قول الضرر، ايوه وبرده هننسبها لله. الكذبة الثالثة، القرآن محفوظ في الصدور، قال لك كل الناس كانوا بيحفظوه عن ظهر قلب ولذلك هو محفوظ الى اليوم، ودي كذبة مصدقها كده واحد. قال لك مين قال كده؟ قال لك ربنا قال تولى حفظه بنفسي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال لك ربنا ما تعهدش بحفظ التوراة والإنجيل ولا الزبور، لكن تعهد بحفظ القرآن اللي هو الذكر. مع العلم أنه الآية دي فيها إشكاليات كتيرة، أنه الذكر إزاي نعرف أنه الذكر هو القرآن، لأنه في آيات تانية وأنزلنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وكتبنا في الزبور من بعد الذكر، فاللي هو يعني الذكر هو كل ما ذكر الله بعباده يعني. فإزاي تكون خاصة بالقرآن؟ ده واحد. اتنين، مين قال لكم أنه ما تعهدش بحفظ الكتب الثانية؟ فالكتب الثانية أنه مكتوب فيها أن الله تعهد السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول مثلا. فإزاي عرفتوا أنه ما تعهدش؟ اليهود والمسيحيين بيؤمنوا أن الله تعهد بحفظ كلامه. فوق ده كله، ده مش صحيح يعني أنه كان محفوظ في الصدور. لا، ما كانش محفوظ في الصدور، ما كانش عن ظهر قلب. إزاي نعرفها؟ خلينا نشوف الطبري قال إيه. قال وإن للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائده. يعني إحنا هنحفظ القرآن مش هينضاف عليه ولا يتنقص منه، ماشي هناخدهم على قد كلامه. طب محمد نفسه كان بينسى، ما كانش حافظ في صدره في الصدور، ودي عليها كلام، هو في حاجة بتتحفظ في الصدور، لكن خلينا الذاكرة، هما بيقصدوا الذاكرة لكن بيقولوا محفوظ في الصدور. عن عائشة قالت سمع رسول الله رجلا يقرأ في سورة بالليل. محمد كان قاعد وسمع واحد بيقرأ في سورة وهو نسيها تماما، واحد جنبه في المسجد بيقرأ بيها،
يعلم الله امتى دي كان

دي نزلت علي. فقال يرحمه الله أذكرني كذا وكذا آية كنت قد أنسيتها، بينسب لربنا أنه هو اللي أنساني عن قصد عشان ينسخها يعني، من سورة كذا وكذا. البخاري الله يسامحك يعني أنت ما قلتلناش حتى السورة كذا وكذا إيه هي، عشان تعرف أنه بيخبوا الحاجات دي ما يحبوكش تعرف. أذكرني كذا وكذا آية، ما تقول لنا الآيات اللي ذكروا بيها عشان نعرف كم واحدة وإيه هي اللي كان نسيها محمد. كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا، قول لنا من أي سورة يا بخاري، أنتوا ليه بتدلسوا على الناس؟ ما علينا ما علينا، المهم أنه محمد كان قاعد وفجأة ذكروا واحد، معناها ما كانش محفوظ في الصدور. بيطلع مسلم ويعمل لك ترقيح بيقول لك لا هي نسخت، لأن الله لما ينسي النبي حاجة هو يقصد نسخها. دي ترقيحة بعد الحدث يعني، أنت أي حاجة نسيها محمد تقول عليها نسخت، نزلها ليه أصلا، نزل معناها أنه البريمس التصريح اللي بتقوله أنه محفوظ في الصدور غير صحيح، إذا كان الصدر محمد نفسه ينسى. مع العلم أنه في القرآن في سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى، مش هتنسى حاجة. وبعدين بيحطوا لها ما هم شاطرين في الترقيع، إلا ما شاء الله. طب دي لازمتها إيه؟ يعني أي حاجة شاء الله أنك هتنساها هتنساها، طب لازمتها إيه سنقرئك فلا تنسى؟ يعني هتنسى وكل حاجة نسيتها هنقول شاء الله وخلاص. عن مجاهد، ما أنا مثلا لا أنسى، لا أنسى أبدا، أنا شخصيا لا أنسى إلا ما شاء الله. شفتوا التلاعب بالألفاظ، إلا ما شاء الله، ده بنساه. إيه يعني بتجيب الدب من ديله، أنا لا أنسى إلا ما شاء الله، ما هو كل الناس كده يعني. سنقرئك فلا تنسى، قال كان يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى. طب إزاي محفوظ في الصدور إذا محمد بنفسه كان بيسرع في قراءة القرآن عشان ما ينساش الآيات؟ محمد نفسه قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيدي لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. قال لهم القرآن بيتنسي بسرعة، خلوا بالكم، محمد بيحذر. خلي بالكم، ودي بين قوسين، بعد النقاش اللي صار حول النسخ الأصلية للكتاب المقدس، المسلمين فاكرين أنه عندهم النسخ الأصلية للقرآن. احنا جايين بنتكلم على الحفظ، ما فيش نسخة أصلية للقرآن إطلاقا. يعني اللي حيقول للمسيحيين ما عندكمش النسخ الأصلية اللي كتبها متى ويوحنا ومرقس، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ما عندكش النسخ الأصلية اللي كتبها زيد واللي أملاها محمد لزيد مثلا يكتبها، غير موجودة. لا أزيدك دي، والنسخ اللي اتعملت عليها عملها مثلا عبد الله بن مسعود، ولا مصحف حفصة، ولا مصحف عائشة، ولا مصحف أبي، أصلا اللي اتعملت على النسخة الأصلية مش موجودة. أزيدك كمان، والنسخة اللي اتعملت على عبد الله بن مسعود وعلى مصحف عائشة وعلى مصحف حفصة أيضا غير موجودة. والنسخة اللي عملها جمعها أبو بكر الجمع الأول، جمع النسخ كلها غير موجودة. والنسخ اللي اتجمعت في عصر عثمان عشان يكتب هو المصحف العثماني غير موجودة، أحرقها عثمان بنفسه. شوف كم من نسخ. بعدها نسخة عثمان اللي أمر بكتابتها بنفسه، حمل منها سبع نسخ وبعتها للأمصار، السبع نسخ دي غير موجودة. فعندنا نسخ على النسخ على النسخ التي بعتها عثمان. فأعمل بقى

أثر رجعي لغاية ما توصل لمحمد. فاللي قاعد يتريق على المسيحيين هو مش عارف هو عنده إيه أصلا. وقال لك كان محفوظ في الصدور. ده لا محفوظ في الصدور ولا في النسخ. سوري يعني. طب نيجي

قد ذهب منه قرآن كثير. مش أنا، عبد الله بن عمر بيقول لك قرآن كثير راح، ولكن ليقل قد أخذت ما ظهر منه. ما تقولش أنا أخذت القرآن، قل أخذت جزء من القرآن، القرآن راح منه كثير ما نعرفه، زي الآيات اللي ذكر الراجل بها محمد. يعني إزاي محفوظ؟ نيجي للكذبة الرابعة عشان بس الوقت. الكذبة الرابعة، القرآن معجز لغوياً. ودي احنا كبرنا فيها، انه العرب وكانوا ارباب الفصاحه وما كانوش يقدروا يسيروا القران، ويقولوا لك بص هو بيتحداهم ويقول لهم قل لئن اجتمعت الانس والجن مع بعض يعني على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو قام اي واحد كتب كتاب وقال ده زي القران في العالم الاسلامي هيقتلوه. فهم بيتحدوك بس يقتلوك لو عملتها. لو رحت أنا وكتبت كتاب وقلت أنا أتحدى القرآن بالكتاب ده هتقتل لو رحت لأي عالم، أي مكان في العالم الإسلامي وقال لك مش بس تأتوا بمثله، لا مش القرآن كله، أنتوا جيبوا بس سورة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وجيبوا معاكم ناس تانية قولوا لهم تعالوا إن كنتم فعلا صادقين. وده تحدي غريب عجيب. يعني أنا أقول لك اعمل زي رواية دوستويفسكي مثلا، الجريمة والعقاب، Crime and Punishment، يعني روح اعمل زيها. لو عملت زيها أقول لك قلدتها، لو ما عملت زيها أقول لك ما عملت زيها وخلاص. يبقى دوستويفسكي نبي من عند الله، سهلة. أنا عامل كتاب مسميه داعش والإسلام، روح اعمل كتاب زي داعش والإسلام، لو قلدته هقول لك قلدته، لو كان مختلف هقول لك ما عملت إزاي. بس مع العلم إنه العرب قالوا يعني كذبة إنه العرب ما قدروش، لا قدروا، قالوا ولو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وآيات كتيرة بتقول إنه العرب كانوا بيستهزئوا بالقرآن لدرجة أن القرآن بينهى محمد إنه يقعد معاهم لغاية ما يخوضوا في حديث غيره. معناها كانوا بيستهزئوا بيه، مش كانوا معجبين بيه، كانوا بيستهزئوا بيه. فإزاي تقول إنه ده معجز لغوي؟ ولو كان معجز لغويا أرجع لك مثلا موافقات عمر، ها؟ نشوف موافقات عمر. عمر قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، ونزلت اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الآية الأولى، والحجاب الآية الثانية، عسى ربه إن طلقكن الآية الثالثة، أصغر سورة في القرآن فيها ثلاث آيات، جابهم عمر قبل ما يكونوا في القرآن. يبقى مين اللي معجز؟ ده دليل على أن فكرة الإعجاز اللغوي غير موجودة، مع العلم أنه في آية ركيكة وإحنا تريقنا عليهم حتى في آية وتعليق، يعني في آية ركيكة اللي ما لهاش أي لازمة، طويلة وركيكة. فوق ده كله ليه ما كتبوش مثلا الحديث لما تسأل مسلمين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال لا تكتبوا عني، ما تكتبوش، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. فالمسلمين بيقول لك ما أمرهم محمد أن لا يكتبوا الحديث حتى لا يختلط بالقرآن، ده دليل ضدكم. معناه أنه الحديث بإمكانه أن يختلط بالقرآن والمسلمين ما يقدروش يميزوا لغة ده من ده. معناه مش معجز ولا حاجة، لأنه لو كان معجز كانوا حيعرفوا ده حديث ده قرآن، حيكون واضح للناس. مدام محمد نهى عن الكتابة حتى لا يختلط الكلام البشري بالكلام الإلهي، معناه أنه الناس لا تستطيع أن تميز بين الكلام البشري والكلام الإلهي، فأنتوا بتضربوا نفسكم بنفسكم. واحدة من الحاجات الغريبة، لماذا لم يكتب عبد الله بن مسعود المعوذتين اللي هي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس الاثنين؟ عن زر قال قلت لأبي إن أخاك، بلمح إن أخاك عبد الله بن مسعود يحكهما من المصحف، بيشيلهم من المصحف ما بيكتبهمش. مصحف عبد الله بن مسعود ما كانتش فيه معوذتين، فلم ينكر. قيل لسفيان ابن مسعود قال نعم، وليس في

مصحف ابن مسعود. ليه؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما حطهمش ابن مسعود في مصحفه. كان يرى رسول الله يعوذ بهما الحسن والحسين ولم يسمعه يقرأهما في شيء من صلاته. كان بيشوفه بيقراهم على رأس الحسن والحسين فافتكرها تعويذة وليست سورة. افتكرهم تعويذتين وليس سورتين من القرآن. فما حطهمش عبد الله بن مسعود. ده يوصلنا أن العرب في وقت محمد لم يميزوا بين ذا بين هذا وذاك، أنه الاثنين زي بعض، فظن أنهما عوذتان وأصر على ظنه وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما إياه. اختلاف عبد الله ابن مسعود مع باقي الصحابة يدل على أنه من الصعب التمييز بين كلام البشر وكلام القرآن. طب أديكم واحدة تانية. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ماشي، هي كلها حلوة يعني. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صح؟ عن ابن عباس قال كان النبي يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل بها إسماعيل وإسحاق، زي ما كان بيعوذ بالمعوذتين كان بيعوذ بالتعويذة دي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لو سميناها سورة اللامة وحطينا قل، تقدر تميز بينها وبين المعوذتين؟ سورة اللامة، قل أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أهي سورة اللامة. ايه الفرق بينها وبين التانيين؟ لا شيء. يبقى فكرة معجز كذبة ضحكوا بيها علينا. كذبة الخامسة، القرآن فيه إعجاز علمي، ودي ما كانتش زمان، طلعت بس مع القرن اللي فات، وانتوا عارفين الرواد بتاعها اغلبهم يعني اكثرهم كان بيطلع في كل مكان هو الراحل زغلول النجار، لدرجة أن الناس طلعوا عليه زغلول الفشار لكثرة الكذب الذي قاله بخصوص الموضوع، وعمل سيديهات وكتب وباعه وكذا. لحسن الحظ الآن فكرة الإعجاز العلمي ماشية في انحدار، مش كتير من الناس زي التسعينات بيرددوها، خلاص اتضح أنه فيها مشاكل. وكانوا بيحطوا لنا الآية دي هي العنوان، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، مع العلم أنه الآية ما لهاش علاقة بالعلم خالص، بتتكلم على أن محمد سيفتح الآفاق، أنه حيهاجمهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. قال لك في فتح مكة، ما لهاش علاقة، لها علاقة بالغزو. ما علينا، أشهر كذبات، لأنه أنا لو عملت حلقة كلها عن الإعجاز العلمي مش هكفي يعني. أشهر كذبات الإعجاز العلمي، مراحل نمو الجنين اتضح أنها كذبة، وأن أخطاء، ما فيش مرة بيكون الجنين عبارة عن علقة اللي هي دم جامد، ولا مضغة اللي هي قطعة لحم، ولا بيكون هيكل عظمي، ولا أنه كسونا العظام لحما. كل ده كلام فارغ ملوش علاقة بالعلم. واتضح أن جالينوس في القرن الثاني قال نفس الكلام، فكانت ثقافة منتشرة في شبه الجزيرة العربية رددها القرآن لا غير. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ما قال لا كست أسلم ولا لا بحر مع أنهار ولا بحر مالح وبحر حلو ولا حاجة من الكلام ده، كله كذب ونصب على الناس، لأن المعاني مطاطة، حتى المفسرين مش عارفين إيه معنى البحرين. واحد يقول لك بحر السماء مع بحر الأرض، واحد يقول لك بحر الأنهار مع بحر المالحة والبرزخ بينهما هو اليابسة، كل واحد بيقول لك معنى البحرين حاجة، ما فيش اتفاق أصلا. نقص الأكسجين في السماء كأنما يصعد في السماء،
كذب وتحريف، لأن المقصود وكأنك تحاول

الصعود في السماء، مش أنك بتحس بنقص الأكسجين لما تطلع. انشقاق القمر، قال لك ناسا اكتشفت أن القمر مشقوق، طلعت كذبة. عمر ناسا ما عملت تصريح أن القمر منشق، في أخاديد موجودة في كواكب كثيرة موجودة وليست خاصة بالقمر لوحده. أخاديد ليست لا تدل على انشقاق أي مكان، هي أخاديد موجودة لونر اللي هي احنا تكلمنا عنها، الريلز اللي بيسموه أخاديد، فهي كذبة زغلولية. قال انه شاف بنفسه في برنامج تلفزيوني وطلع ولا شيء من هذا الكلام. الانفجار الكبير، كانت رتقا السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما، لا ده مأخوذة من الكتاب المقدس أنه كان شيء واحد وفصل الله اليابسة عن فصل الله السماوات والأرض، وبعد ذلك فصل اليابسة عن المياه. المعاني مطاطية، إيه رتقا إيه فتقناهما، ما ملهاش علاقة بالعلم. كل الإعجاز العلمي عبارة عن نصب لغوي، باختصار الإعجاز العلمي نصب لغوي وهو إزعاج علمي بس. الكذبة السادسة، القرآن لم يتغير، متغيرش منه حرف من وقت محمد لحد الآن. قال لك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، سورة فصلت. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي آية تانية يعني. القرآن ما تغيرش، ده كذب. القرآن تغير كثيرا، كثير جدا، وأنا أعطيكم بعض الأمثلة. مثلا آية الرجم، آية الرجم في أحاديث صحيحة تقول أن عمر بن الخطاب قال لولا مخافة أن يقال أن عمر زاد في كتاب الله لزدتها بيدي. بيقول كانت موجودة بس عشان ما جمعهاش خلاص ما قدرتش أضيفها. قال أنزل عليه الكتاب، على محمد يعني، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها وعيناها وعقلناها، ريناها وفهمناها وتذكرناها، فرجم رسول الله بناء على الآية، ورجمنا بعده، بعد ما مات كنا بنرجم بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. قال لك أنا خايف مع طول الزمان الناس يجوا يقولوا مش موجود الرجم في القرآن، فيضلوا بترك فريدة أنزلها الله. هي قال أنه هي مفروض تكون موجودة بس ما توجدتش عشان ما كتبناهاش، أخطأنا أنه ما كتبناهاش، بس تو ليت دلوقتي أنا أضيفها لأنه حتهم، لكن هي من ضمن القرآن. طب المسلمين هيعملوا ايه؟ قال لك نسخت حرفا وبقيت حكما، اللي هي تخريجه ملهاش اي 60 لازمه. ايه نسخت حرفا وبقيت حكما؟ هو الله حط حكم من غير ما يكون له نص؟ ايه الحكمه في ذهاب النص وبقاء الحكم؟ وكانه برلمان مثلا يسن قانونا ثم بعد ذلك يمسح القانون وبيقول لك القانون لا زال ساري المفعول حتى لو مسحنا النص بتاعه. ايه العبث؟ بيضحكوا بيه لانه ما قدروش يبرروا، هي ترقيع بينه يعني. اين آية الرضاع؟ آيات الرضاع مش واحدة. عن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات، كان في 10، ثم نسخنا بـ5 فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، مات محمد وهم لو لسه موجودين في القرآن. يلا يا مسلمين ورونا آية الرضاع. اللي بيقول القرآن ما تحرفش وما تغيرش وما تزادش فيه وما تنقش منه، يا إما بيكذب يا إما مسكين ما بيعرفش الحياة دي، واحدة من الاثنين. طب واحدة من الحاجات وأنا ذكرتها وحأعدها، عن زر ابن حبيش قال لقيت أبي بن كعب فقلت له إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول إنهما ليست من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه. ابن مسعود مات وهو مصر بأن المعوذتين زيدتا في كتاب الله في القرآن. ابن مسعود ده واحد من اللي وصى محمد أنه يؤخذ القرآن منهم. ابن مسعود من أوائل من أسلم مع محمد في مكة، يعني ما غابش عن محمد.
ومع ذلك أصر على أنهما ليست من جزء من المصحف. الناس اللي بيقولوا يمكن عمره ما سمع من محمد افتكر هم معوذتين لأنه عمره ما سمع، يمكن اختلط عليه، لا لا لا، ده واحد كان مراد

موافق لمحمد حتى مات محمد، يعني مش هتغيب عنه حاجة من الحاجات دي. وده معناه أن القرآن زيد فيه، زيد فيه. الكذبة السابعة، أنا أعطيتكم بس أمثلة رؤوس أقلام، ما في أدلة كتير. القرآن ليس فيه أخطاء، يعني بيرفكت بيرفكت. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء. أول حاجة اكتشفها الأولون أنه في أخطاء نحوية. أنا ما أتكلمش عن الأخطاء النحوية لأن النحو قيس عن القرآن، لكن لو دورت في التراث حتجد أنه علقوا على الأخطاء النحوية. عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سأل عائشة عن قوله والمقيمين الصلاة، وعن قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وعن قوله إن هذان لساحران، كل أخطاء لغوية. إن هذين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والمقيمين الصلاة، مفروض مقيمون الصلاة. ألا إيه ده؟ ده عربي؟ قالت يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب، هذا خطأ النساخ ورفعوا ولم ينصبوا، فهذا مشكلة بتاعة الكتاب. معناه أن القرآن الحالي زي ما تقرأه يا مسلم فيه أخطاء. وذكر أن ذلك في قراءة ابن مسعود والمقيمون الصلاة، في مصحف ابن مسعود كانت والمقيمون الصلاة، في المصحف الحالي والمقيمين الصلاة. فيبقى مين بيقول أنه مفيش أخطاء؟ ده واحد. اثنين، الأخطاء في القرآن. النجوم رجوما للشياطين في سورة الملك 5 أثبت العلم أنه اللي بنسميهم شوتين ستارز، النجوم لما تشوفها وكأنها تسقط، أنه ملهاش علاقة بالشياطين، أنه ظاهرة طبيعية تحصل، وأنه النار التي تشتعل هي بسبب الاحتكاك، وأنه ملهاش علاقة، بتضرب شيطان بتحرقه. ده اعتقاد قديم ساذج ملوش علاقة بالعلم، وده مسجل في القرآن. القرآن كان ينقل أساطير قومي بس، لا علم ولا شيء. مراحل نمو الجنين تكلمنا عنها، أنه أخطاء مأخوذة من جالينوس. جالينوس كان طبيب يوناني لكن عمل أخطاء، لأن الطب لم يكن متقدم في ذلك الوقت. القرآن نقل نفس الأخطاء. السامري مع موسى، السامرة بنت بعد موسى فملهاش علاقة بموسى، لكن القرآن جعله مع موسى. هامان وفرعون بينهم ألف سنة، حوالي ألف سنة، واحد في بابل واحد في مصر، وجعلهم جعل القرآن هامان وزير فرعون لأنه بيجمع بس بالسماع مش فاهم حاجة. مريم أخت هارون ملهاش علاقة بهارون، مريم أخت هارون كانت في وقت هارون مع موسى، أما مريم أم المسيح مش هي أخت هارون. طبعا هم حاولوا يرقعوا 700 مليون مرة والترقيع ما بتشتغلش. هو أخطاء تاريخية وأخطاء علمية تبت في القرآن، لو دورت عليها هيكون واضح. مريم أخت هارون ما عندهاش أخ اسمه هارون، ومريم كان عندها، مريم القديمة أخت موسى كان عندها، هارون كان عنده أخت فعلا اسمها مريم، وبالتالي والمسافة أو الوقت الزمن الذي يفصل بين الاثنين أنت بتتكلم على حوالي 13 قرن يعني بين الاثنين، لو شئت على أقل تقدير 13 قرن، زي إحنا دلوقتي مع عصر محمد تقريبا يعني، فما لهمش علاقة ببعض. فكل ده بيدل على أن كاتب القرآن ما كانش بيعرف التاريخ كويس، وما بيعرفش قصص المسيحيين واليهود كويس، مش ضبطها حرفيا، فكان بيعمل أخطاء هنا وهناك. الكذبة الثامنة، أن القرآن كلام مبين. الكلام المبين هو الكلام الفصيح، الكلام الفصيح هو الكلام الواضح، الكلام الواضح. بيقول لك وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لو كان لسان عربي مبين لماذا كل هذه التفاسير؟ تفسير ابن كثير مجلدات، تفسير الطبري مجلدات، تفسير الرازي

مجلدات، تفسير الجلالين، تفسير المحيط أو تفسير الضلال بتاع سيد قطب، تفسير الألوسي، تفسير مش عارف ايه، يعني تفاسير لا حصر لها. لو كان القرآن كتاب مبين، ما معنى الحروف المقطعة؟ كاف يا عين صاد، ألف لام ميم، نون، قاف، حميم عين سين قاف، حميم، طه، طاسين، طاسين ميم، ألف لام راء. الله أعلم. يبقى ما تقوليش مبين، قولي الله أعلمين بس. طب لماذا توجد مئات المجلدات؟ قلناها. ولماذا في كل آية اختلف المفسرون زي ما بيقول الطبري لو كان المعنى مبين؟ ولماذا هناك آيات لم يفهمها حتى الصحابة زي فاكهة وأبا؟ قال لك الفاكهة عرفناها، فما الأب؟ هات لي كيلو أب. الله أعلم. أبا أبا، ولا واحد بيعرف إيه هي أبا. المهم بعد ما تخلص الحلقة دي روح عند بياع الخضار وجرب، أو بياع الفواكه، وقول له أنا عايز كيلو أب. لو فهمها يبقى القرآن كتاب مبين. ولماذا فيه كلمات أعجمية؟ سندس، استبرق، صراط، كل دي كلمات أعجمية على فكرة. أو كالطور، أو طور سيناء، طور. الطور ده مش بيقول لك الطور هو الجبل، لا، وده مش عربي، ده عربي يا مرسي. استبرق، سندس، يبقى مش كتاب المبين. في كلمات كتيرة مش عارفين، يعني بيقدروا يقول لك ودي بالسريانية كذا وبالكذا، وقيل هي كذا وقيل هي كذا، ومش عارفين هي بتعني ايه. الأدهى من كده، القرآن نفسه بيقول لك انه في آيات مش مفهومة. يعني القرآن نفسه في سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ماشي، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، بيقول لك الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، زي رشيد مثلا بيقول لك ده في قلوبه زيغ لأنه بيدور على الآيات غير المفهومة وبيسأل عليها. دول في قلوبهم زيغ، أي واحد بيسأل بيقول لك في قلبه زيغ وعايز الفتنة وابتغاء تأويله وعايز أول، وما يعلم تأويله إلا الله. طب نزلته ليه؟ ما تخليه عندك في اللوح المحفوظ في جبهة إسرافيل. إذا كنت أنت منزل آية وما بتعرفش تأويلها إلا أنت، أنا مالي؟ تخيل واحد بعت لك رسالة وبيقول لك مش هتفهمها، أنا الواحد اللي هيفهمها. دي رسالة المفروض مبعوثة للبشرية، وبيقول لك الرسالة نصها محكم هتفهمه ونصها متشابه مش هتفهمه، والناس اللي في قلوبها زيغ هيجوا يوسوسوا لك بخصوص النص اللي مش هتفهمه. فالمتشابه في القرآن هو اللي تأويله صعب، اللي هو متشابه بيصير فيه، يعني فيه بصراحة كل ما فيه مشكل في القرآن بيسموه متشابه. كل آية فيها مشكل بيقول لك المتشابه ده. طب ازاي يكون ده كتاب مبين؟ ازاي؟ وانتوا بتقولوا انه في آيات لا يعلم تأويلها الا الله نفسه.
كذبة التاسعة، القرآن فيه شفاء للناس. انت عارفين انه كتير من الرقاد دلوقتي خصوصا في عصر السوشيال ميديا بتروح عنده يقرأ عليك قرآن، يطلع منك جن، يطلع منك عفريت، يطلع منك حتى بكل وضوح ورشيد. لو شفتهم ممكن تروح عند واحد

العراقي ويعمل لك قل هو الله أحد الله الصمد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال لك فيه شفاء. قال ابن كثير إنه شفاء ورحمة للمؤمنين أي يذهب ما في القلب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل. فالقرآن يشفي من ذلك كله. أمال بنشوف ده كله في العالم الإسلامي ليه؟ ده كان القرآن بيشفي. قال لك بيشفي الشك والنفاق والزيغ والميل. الله الله الله الله، في شك ونفاق أكتر من اللي بنشوفه في العالم الإسلامي. ده مع القرآن. أمال لو ما كانش القرآن كان هيحصل إيه يعني؟ لا، ده محمد كان بيقرأ، كان رسول الله يتعود من الجان وعين الإنسان، كان خاف يعينوه، يعني عنده 13 مرة ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليه شوية قرآن كده، فكان بيتعود من الجان وعين الإنسان عشان جماله والستات بتوقع في عائشة وكله يعني، فهو كان خايف على نفسه من العين. ما شاء الله عليك يا رسول الله. حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلت المعوذتان استغنى عن التعويذات التانية، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما، صار بيقرأ على نفسه بس قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما شاء الله علي، احمني يا رب من الجن وانا العين. ايوه. عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة اخبرت ان رسول الله كان اذا اشتكى نفت على نفسه بالمعوذات، اقول اعوذ برب الفرد، ومسح عنه بيده وبيمسح. طب ومات ليه لما كانت المعوذتان بتشفي؟ فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه عملت له عائشة المعوذتين، طفقت أنفت على نفسي بالمعوذات التي كان ينفت وأمسح بيد النبي ومات. ومات، لا مش مات، شبع موت. يبقى المعوذتين ما بيشفوش. أمال ليه في مستشفيات في العالم الإسلامي إذا كان القرآن شفاء؟ أمال ليه في جراحين؟ أمال ليه بتتعلموا الطب الغربي؟ ما تخرجوا من الأزهر مجرد رقاة المعوذتين. طب واحد عنده مثلا عنده سرطان تقرأ عليه إيه؟ واحد عنده سكري تقرأ عليه سورة النحل ولا النمل؟ كتبة العاشرة، القرآن صالح لكل زمان ومكان، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. في كل مكان القرآن فيه الحل وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. طب حلنا الآن في البيتكوين، حلنا المشاكل بتاع البيتكوين، حللنا مشاكل السياسة الخارجية، حلنا الصراع على الحدود مثلا والصراع في أعالي البحار، حلنا مشكلة الهجرة، حللنا مشاكل المصارف، مشاكل الانفليشن مثلا التضخم، مشاكل اسعار البترول، مشاكل ايه صالح لكل زمان ومكان. انت جبت قطع اليد، حتى العالم الاسلامي خجلان من الحدود الاسلاميه وما بيطبقهاش، راحوا تبنوا عقوبات من الغرب عشان عارفين انه الشريعه مش صالحه لكل زمان ومكان، صار عندهم السجن. كذبه روجوها. للأسف وصلنا لنهاية الحلقة، هي عشر كذبات عن القرآن، كلها كبرنا وصدقناها، لكن لما تبحث في كل واحدة هتلاقي أنه كانت مجرد كذبة تم الترويج لها، وأكيد دي مجرد نماذج. أنت ممكن تأخذ كذبات كثيرة بخصوص القرآن كلها من الكذب المزيف لغسل الدماغ. أشكركم على متابعة هذه الحلقة، ألقاكم في حلقات قادمة.

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرمة. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكرمة بيك وليك.

0: يا مساء الخير أعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان، بنحييكم مع حلقة جديدة لبرنامج جه وقتك. حقيقة النهاردة يعني أنا بس بدي مقدمة سريعة دي قبل ما أقدم ضيوفنا الغالين جدا علينا. الحلقة النهاردة بتدور حوالين سفر الأعمال، أعمال الرسل، أصح 5:1-11، اللي هي قصة حنانية وسفيرة. طبعا هو موضوع في يعني القصة دي بالذات بتثير أسئلة كتيرة جدا جوانا حقيقي. يعني بص أقول لك على حاجة، بس يعني مثلا ما أكلمك على اضطهاد خارجي، أوكي اتكلم فيه اضطهاد خارجي، حد اضطهدني، حد ضربني، حد شتمني، ماشي ده جاي من بره. لكن اللي هنتكلم عليه النهاردة المشكلة اللي بتبقى جاية من جوه، اللي هو بتاع حنانية وسفيرة، هي جاية من جوه مش جاية من بره. دي مشكلتنا، الحاجات اللي جاية من جوه دي اللي هي خطايا، يعني هسميك على شوية حاجات كده احنا كلنا بنقع فيها حقيقي: الكبرياء، الأنانية، حب الظهور، تعظم المعيشة، حاجات كده دي بتيجي من جوه. بقى هنعمل فيها ايه؟ هو ده اللي نتكلم فيه النهارده. عشان كده عايزك تفضل معانا الساعة ونص اللي جايين دول، اقدم لك ضيوفنا الغاليين، ونفسي قوي في التليفونات تتصلوا وتتكلموا في الحتة دي، حنانية وسفيرة ايه قصتهم دي؟ الناس دي مؤمنة ولا مش مؤمنة؟ الناس دي راحت السماء ولا هم فين؟ يعني برضو عايزين نعرف. عشان كده معانا ضيفنا الكريم، حابب اقدمه لحضراتكم، معانا جناب القسيس نسيم فضل. اهلا وسهلا بيك.
1: اهلا بحضرتك جناب القسيس.
0: القسيس نسيم هو راعي الكنيسه الانجليه بالمعادي، يعني حقيقي شخص مبارك جدا، انا كل ما بروح عنده بتبارك حقيقي، شخصيه جميله جدا. ومعانا مرنمنا، انا دايما منبسط جدا لما يبقى موجود معانا في الحلقه، معانا الاخ عماد غطاس. انا عشان بيجي عماد،
2: شكرا
0: منور.
2: شكرا
0: يعني بجد انا يعني ببقى سعيد لما اشوفك واشوف ابونا يعني معانا بجد، يعني ربنا يبارككم. هي حلقه يعني القصه دي بالذات يعني بتثير اسئله وتساؤلات جوانا كتير جدا، اللي هي اعمال الرسل 5:1-11. طيب نبقى نسال ونسمع بس تنيمه في الاول.
1: امين.
0: خلينا نسمع تنيمه. اتفضل. امين.

0: مجداً للرب. نفتخر بك أنت عزنا. مجداً للرب. أسيس نسيم، طيب أنا بس عايز الأول، أنت انشغلت بالموضوع ده، يعني حضرتك إن انشغلت وكلمتني وقلت لي أنا مشغول بحنانية وسفيرة وسفر الأعمال وكده، يعني كلمة شوية، إيه اللي إيه اللي إيه السبب يعني اللي شغلك بالأمر ده؟
1: يعني أول سبب في المشغولية إنه ده صراع يومي. اتنين، إنه الحرب اللي دايما جاية من بره بتكون دايما يعني متوقعة، أو على الأقل أنا عامل حسابي إن في حرب جاية عليا. لكن الحرب الداخلية هي اللي مرات كتيرة تكون مش متوقعة، لأنها ممكن تكون جوايا كشخص، صراع جوايا أو جوه الكنيسة زي قصة حنانية وسفيرة في أعمال 5، أو وسط العيلة أو جوه العيلة أو جوه البيت الواحد، فأنا مش متوقعها. لأني أنا مع ناس بثق فيهم جدا، أقدر أقول عنها حرب بتكون صامتة، معركة خفية أو مختفية. أقدر أقول عنها كمان نار تحت الرماد. فأنا مش متوقع إن ممكن الحرب دي تيجي في وقت من الأوقات. وعشان كده إحنا قلنا اسم الحلقة الحرب الشرسة.
0: أنا لسه كنت أقول لك أنت ليه نقيت العنوان ده؟
1: الحرب يعني الشرسة.
0: إيه الحرب الشرسة؟
1: لأنها بتكون عنيفة، قاسية، قوية، صعب اكتشافها، علاجها بياخد وقت.

0: علشان كده انا حبيت اقول عنها الحرب الشرسة. لانها قد ايه بتكون مؤثرة. قد ايه كمان انا كشخص مرات مش بتعامل معاها بنفس القوة. بيبقى سهل جدا يا جناب القسيس انتصر على شخص. لكن بيبقى الاصعب ان انا انتصر على دوافع اللي جوه.
1: ايوه ايوه ايوه.
0: سهل جدا اهاجم. لكن بيبقى صعب عليا ان انا اتعامل مع الضعفات الموجوده جوه.
1: الموجوده جوايا.
0: وانا يهمني هنا اقول حاجه كمان يعني غايه في الاهميه. انه مفيش حد فينا هيقدر يوصل للكمال في الامر ده.
1: اللي هو الحرب الداخليه.
0: الداخليه والصراع الداخلي.
1: ان انا يعني تقصد ايه الكمال يعني؟ ايه اللي حق ايه الكمال اللي ممكن اوصل له يعني؟
0: مفيش يوم هقدر اقول انا وصلت للنصره الكامله.
1: ان ده تغلب الحاجات اللي جوايا دي.
0: لانه ده صراع يومي.
1: طبعا.
0: وصراع كمان مرتبط باللي جاي عليا مش بس باللي جوه. ومرتبط كمان برد فعلي مع الامر.
1: مع الصراع اللي جوايا.
0: مع الصراع اللي جوايا ده. علشان كده حنانيا وسفيرة وقعوا في الامر ده. كان في الوقت ده بحسب يعني. وبالمناسبة احنا بنقول دايما سفر اعمال الروح القدس في الرسل. لانه ده عمل الروح القدس.
1: ده كل الكنيسة. السفر. كل السفر.
0: احنا بنسميه كده مش اعمال الروح القدس. لكن اعمال الروح القدس. لان السيادة الكاملة للروح القدس.
1: طيب خليني في البداية معلش عشان ناخد المشاهد معانا كده ستيب باي ستيب خطوة خطوة. نقول في ده هما كان القصة هل تقدر تحكيها لي بسرعة اللي هي في أعمال خمسة من واحد تحكيها لي بسرعة مش تفسرها عايز تحكيها المشاهد يسمعها يعني.
0: أمين. بحسب أعمال اثنين ومن الآيات من 42 لسبعة 47 كانوا بيواظبوا على التعليم والشركة وكسر الخبز. وفي نفس الوقت كمان كل اللي عنده مقتنيات أو أملاك كانوا بيبيعوا المقتنيات والأملاك ويقسمونها على كل شخص عنده احتياج.
1: طب هم مجبرين ولا كان ده قانون في الكنيسة؟
0: الأمر ده ما كانش فيه أي نوع من الإجبار.
1: ما كانش فيه إجبار.
0: وده اللي قاله الرسول بطرس برضو في أعمال خمسة إنه كان من حقك انك تحتفظ بتمن الحقل او من حقك ما تبيعش نهائي. لانه ده اللي كان متبع في الكنيسه الاولى. ان اي حاجه بتتباع وبيجوا بتمن الشيء ده اللي اتباع او الحقل ده ويحطوه عند اقدام الرسل. وده اللي موجود كمان في اعمال أربعة. يعني لما تشوف حضرتك في اعمال أربعة من ايه 32 لايه 37 مثلا بيتكلم عن برنابا. بيقول كده وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له. أنا وكيل. أنا مش صاحب المال.
1: بيتكلم على كله.
0: على الكل.
1: على الكل.
0: أنا مش صاحب مال. أنا وكيل عن المال ده.
1: ده الكنيسة الأولى بقى.
0: مين اللي اداني المال ده؟ الرب. فأنا بستخدمه بالطريقة اللي ربنا بيرشدني بيها. شوف بقى يا جناب القسيس بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وكلمة مشتركا دي توحي وتقول وتأكد ان حتى الاحتياجات اللي كانت موجودة جوه الكنيسة كانت معلنة. النهاردة
1: يعني معلش يعني علم هناك علي يعني كل حاجة ياخدوها وده يبيعوا ده يبيعوا ده يبيع وتبقى في الكنيسة الحاجة دي وكله مشترك بقى وانا وكل واحد ياخد بحسب الاحتياج.
0: ولاني انا في العيلة لان انا جوه
1: فتاخد بحسب الاحتياج.
0: باخد حسب الاحتياج وبعلن احتياجي كمان.
1: يعني اعلن واخد.
0: لكل واحد كما يحتاج. النهاردة انا ممكن اكون في الكنيسة او في الخدمة او جوه بيتي او جوه عيلتي موجوع وفي ألم وفي احتياج وما اتكلمش.
1: ومحدش يديني حاجة.
0: ومحدش يشعر.
1: محدش يشعر بيا.
0: محدش يشعر باحتياجي.
1: ويساعدني.
0: ده مرات كمان لو أعلنت عن الاحتياج ما بتسددش الاحتياج. شوف الآية اللي جاية كده. وبقوة عظيمة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. شوف بقى الحتة اللي جاية دي والآية اللي جاية. إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل. خلي بال حضرتك من كلمة أرجل دي. يعني الطبيعي أنا لو عندي مال أحط المال على الترابيزة. لكن إيه معنى

0: عند الأرجل بقى؟ يعني معنى كده إن هذا الشيء الغالي ده الثمين أصبح رخيص وأنا جايبه عند أقدام
1: أصبح رخيص في نظري.
0: في نظري لا قيمة للشيء ده عندي قدام إن أنا بسدد احتياجات إخواتي وإن الكنيسة كانت جسد واحد. في آية 36 بقى وقبلها كمان، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج، حسب الاحتياج بياخد. الآية اللي جاية، ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ وهو لوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. فده اللي كان متبع في الكنيسة الأولى.
1: فإذا ده كان ما مشي وقت طويل
0: ده اللي كان متبع
1: كان متبع ده مشي وقت طويل مع الكنيسة
0: طويل
1: يعني ما اعتقدش دلوقتي موجود، لكن هو مش وقت طويل
0: مش
1: يعني.
0: وقت طويل وكان متبع في الكنيسه الاولى طبعا لانه القياده هنا كانت الروح القدس. طب ممكن يعني المشاهد يسال، طب هم ليه كانوا بيعملوا كده؟ اولا لانه كان عندهم ايمان وثقه ان ربنا جاي،
1: يعني مجيء المسيح الثاني هو اللي خلاهم يعني يبقوا مندفعين يعملوا كده.
0: عندي
1: دوافع بقى
0: عندي ايه اعيش له اغلى من ربنا جاي. فكان القيادة للروح القدس
1: لأنه قال أنا آتي سريعا
0: بالضبط،
1: فهم في دماغهم آتي سريعا يبقى بيع ادي وزع عيش في حياة جميلة ككنيسة. يعني
0: الرجاء اللي عندك كمان بحسب كورنثوس الأولى 15 وآية 55، أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوية. فالكنيسة كان عندها الرجاء ده، أنا ما عنديش أغلى منه أن ربنا جاي، وما عنديش كمان قيادة إلا للروح القدس على حياتي وعلى خدمتي وعلى كنيستي. فبالتالي الكنيسة الأولى كان ده الجوهر والأساس في خدمتها وفي العبادة كمان.
1: طيب معلش سؤال برضه في القصة بتاعتنا قبل ما نسمع همادي رنملنا تاني، في القصة بتاعتنا اللي هنتكلم عنها في أعمال 5:1-11، بس إن شاء الله الأعزاء المشاهدين يكونوا متابعينا، مين اللي قدم المبادرة دي؟ هو حنانية قعد مع المدام سفيرة وقال لها بصي احنا هنبيع بس مش لازم ندي كله، هندي نصه مثلا يعني، مين ولا هي قالت له بقول لك ايه احنا محتاجين الزمن مش عارفينه، مين اللي قدم مبادرة؟
0: يعني هو السؤال ده صعب لان لو قلنا حنانية اللي اتكلم أكيد الرجال هيزعلوا، ولو قلنا سفيرة أكيد الستات هيزعلوا. لكن هو الكتاب في الحقيقة ما قالش مين. لكن أنا يهمني النتيجة إن الاثنين اتفقوا.
1: المهم الاثنين اتفقوا على هذا الأمر.
0: واضح.
1: حاش مين بيسأل بقى مين قال ومين ما قالش.
0: واضح إن هما شبه بعض قوي.
1: إزاي؟
0: لأن مفيش مقاومة للفكرة. مفيش رفض للفكرة. خلاص إحنا نتفق. وكمان في نفس الوقت هنعمل كده وهنقول كده. وبالمناسبة هم اتفقوا على كل شيء لكنهم ما عرفوش يتفقوا على نهاية القصة، لأن غالبا نهاية القصة بالنسبة لهم إن احنا نرجع لبيتنا وتمن الحقل ده اللي احنا بعنا بيه وخدنا جزء اختلسناه ده هيكون لينا، هنعمل بيه بكرة وبعده هنعيش. وده بيفكرني بعخان ابن كرمي لما اختلس برضو وكان بسببه الشعب بينهزم أمام عاي الضعيفة والشعب انتصر على أريحة القوية. وهنا في درس عمر نقدر نتعلمه، لما بخضع لدوافعي الغير نقية أنا بنهزم، ولما مش بخضع لدوافعي الغير نقية مهما كانت الحرب اللي برة أنا هنتصر عليها. ده بيفكرني كمان يا جناب القسيس بالغني الغبي، إنه قال له اليوم تطلب نفسك منك، لأن كان عنده محبة. بيفكرني كمان بالشاب اللي رب اتقابل معاه وقال له اذهب بع، لكن الشاب مضى حزينا. أنا أتخدع في الناس والناس يتخدعوا فيا، لكن الوحيد الذي لا يشمخ عليه هو الرب. عشان كده حنانية وسفيرة توقعوا إن التلاميذ مش هيكشفوا اللي اتفقوا عليه، مش هيعرفوا. وبالتالي احنا هنقدر ندخل ونحط الجزء اللي احنا حابين نديه عند اقدام الرسل، وفي نفس الوقت محدش هيكشف الامر ده. طب ايه الدوافع اللي كانت جوه حنانية وسفيرة بقى؟ غالبا غيرة، ازاي كل الناس بتعمل كده واحنا ما نعملش كده. ازاي كل الناس تبيع وتحط عند اقدام الرسل
1: واحنا ليه
0: بنعمل واحنا يبقى شكلنا بقى بايخ شكلنا مش كويس. فالدافع اللي جوه هنا بقى ان احنا نبان قدام الناس ان احنا عاملين وادينا وادينا فعلا من ثمن الحقل او ادينا ثمن الحقل كله، فيكون قدام الناس في شكل ان احنا مؤمنين حقيقيين بنحب ربنا بندي ربنا، مش بنقدر نقول لربنا غير ان احنا ملكك ونديك كل حاجة.
1: ده يعني صراحة السؤال اللي عايز اسأله، وبس هنسمع ترنيمة بعد ما اسأله. الله بيحاسبني على حسب الدوافع اللي جوايا ولا بيحاسبني بحسب ما افعله؟ يعني بيحاسبني ازاي؟ نسمع ترنيمة وترجع ترد علينا.
0: امين
1: تجاوبنا على السؤال. امين امين, آمين. آمين.

0: ما أقدر للرب. عجبني بس في تعبير اتقال في الترنيمة، كتبته عشان بيقول ولحن هنكلبش فيها. هي هنكلبش كلمة صعدية شوية. يعني هنكلبش يعني احنا مش يعني يعني مش هنمسك فيها يعني، مش كده؟
1: صحيح.
0: امين. ما هو اعتقد حن

0: إنسانية وسفيرة ليهم علاقة بالترنيمة دي يعني.
1: طبعا.
0: يعني طيب قول لنا بقى، ربنا يحاسبني بحسب الدوافع ولا بحسب الظاهر يعني؟
1: عندي أكتر من شاهد. فمثلا في مزمور 19 لما بيقول كده في آية 12، والسهوات من يشعر بها من الخطايا المستترة ابرئني. دي حاجات جوه، تمام. أيضا من المتكبرين احفظ عبدك فلا يتسلطوا علي، حينئذ أكون كاملا وأتبرأ من ذنب عظيم، لتكن أقوال فمي قبل ما تخرج
0: أقوال فمي
1: وفكر قلبي
0: أفكاري
1: مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي.
0: أفكاري وأخوالي و...
1: عندي كمان لقى 7 لما سمعان الفريسة عمل الوليمة ودخلت المرأة وقال في نفسه كده، لو كان نبي لعلم لعرف من هذه المرأة. الرب يسوع مباشرة قال له سمعان عندي شيء أقوله لك.
0: ده على طول قال له كده
1: على طول. وده معناه إيه؟ ده معناه أن الفكرة أو الكلمة كمان بحسب مزمور 139، مفيش كلمة في لساني إلا ورب عارفها. كمان أفكار قلبي المستتر والسهوات، كل الأمور مكشوفة ومعلنة أمام شخص الرب. وبالتالي الله بيتعامل معي بمجرد ما تكون الفكرة في ذهني، الكلمة في لساني، الشعور كمان أو المشاعر جوايا. ويقول الكتاب كمان من نظرة إلى امرأة لمجرد نظرة وحصل شهوة الزنا تم. يبقى معنى كده
0: إذن الله يحاسبني بحسب الدوافع.
1: اقدر اقول قبل
0: عشان اجاوب السؤال يعني
1: قبل ما يحاسبني يحاول ينقذني.
0: هو بيحاول ينقذني.
1: زي ما عمل مع مين في العهد القديم لو حضرتك فاكر، لما قايين وهابيل، قصه قايين وهابيل، هو حاول بقدر الامكان يمنع قايم انه يقتل مين؟ من يقتل هابيل.
0: انا عايز ابقى بعد ما اخد تليفون من الاخ وديع عايز ارجع معاك في حته بيحاول دي.
1: تمام.
0: يعني حتتي ان هو ربنا بيحاول الاول ينقذني.
1: تمام.
0: فعايز ارجع فيها شويه.
1: أمين.
0: مش عارف انا ناخد وديع. طيب
1: امين اتفضل.
0: اهلا اخ وديع اتفضل.
2: مساء الخير يا مونا.
0: اهلا
2: كلامي ليك والكلام الجسيس القادر نسيم، ارجوك ما تكفيش عليا، اديني دقيقه واحده.
0: اديك دقيقه. ماشي
2: جميل.
0: ماشي حاضر.
2: او دقيقه ونص.
0: لا دي
2: خلي دقيقه من عندك.
0: اتفضل
2: حبيبي الثاني.
0: الله يخليك.
2: حنانيا معناه مختصر، اسم حنان اسم عبري معناه يهوى قد انعم. أما سفيرة اسم أرامي معناها جميلة.
1: تمام.
2: في أعمال الرسل 5 نرى الكنيسة تواجه مشاكل داخلية وخارجية. المشاكل الداخلية موجودة في الكنيسة، أما المشاكل الداخلية أيضا في تصدع إداري في عدد 6، والكنيسة بتواجه ده والشيطان بيحاول هزيمة الخدمة. مشكلة حنانيا وسفيرة لم تكن احتجاج جزء من المال، لا، لكن كان في مقدورهم يبيعوا الأرض ويطلبوا عايزين يدور بطل وهو عطنا كذا وعطنا كذا. هذه ليست مشكلة، أما المشكلة أنهم كذبا على روح الله والإرسالية تعمل بالكنيسة بقوة، والرب أدان هذا العمل وهو الكذب على روح الله. كل الكذب شر.
0: أيوة.
2: ما حاولش أي خادم أو أي معطي أو أي واحد بالكنيسة يستخدم اسم الكذب.
0: يباركك الرب. يباركك الرب. انا ما قطعتش عليك، انا بحبك صدقني، انت جميل. وقلت كلام حلو يعني. هو الو بنت الرب من سوهاج، اتفضلي
3: بنت.
0: ازاي حضرتك؟ اتفضلي.
3: الحمد لله
0: نشكر ربنا. عايزه تتصلي لو سمحتي. حاضر اتفضلي.
3: انا مريض السكر تعبانه.
0: حضرتك
3: عايزه تبصلي ربنا.
0: حاضر.
3: انا مريض السكر.
0: حاضر.

0: بصراحه. معايا ابني كل الجبال مقفله في وشه. هو سنه 31 سنه ولسه ما عندوش شكل.
1: امين امين امين يا بنت الرب. حاضر حاضر ان شاء الله. في اخر حلقه لازم ابونا هيصلي لنا على كل طلبات صلاه يعني.
2: امين.
1: ثانك يو. شكرا ليكي شكرا ليكي. هو برضو الفكر اللي قاله الاخ وديع، ونرجع للكلام اللي انت قلته برضو حضر.

0: كل ده تايم، ده كل وقت بيعمل كده ربنا معايا. يعني مثلا ايه، انا مش عارف اجيب مثل بصراحه، لكن يعني بسرعه كده مثلا، لو نظرت الى امراه هل هو بيساعدني ويبعدني عن الجو ده قبل ما يحاسبني لو انا بصيت؟ طيب انا بدي مثل يعني،
1: لو احنا رجعنا
0: سوري مش قصدي الحكايه دي يعني اي حاجه يعني،
1: لو رجعنا لاعمال خمسه هو بيقول عن قيادة روح القدس زي ما كان بيشارك الوالد
0: الأخ وديع
1: ان هما كذبوا على الروح القدس. فروح القدس جواه دوره انه بيبكت، انه بيرشد، انه بيوجهني. فأي مرة انا ده زي جرس الانذار جوايا، فبيتكلم جوايا، فبيحاول بقدر الامكان بإرادتي انا وبمشيئتي انه انا اخضع ليه، وما اكون بكملش بقى في الدوافع الغير نقية دي. حتى هنا لو خدت بال حضرتك لما سأله برضو وقال له كده، فقال بطرس يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على روح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باق كان يبقى لك ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ يعني انت ليه انت مش محتاج تعمل ده؟
0: تكذبت ليه؟
1: انت
0: ما كانش تبيع اصلا،
1: لا
0: يعني
1: عايز تبيع
0: ما كانش بقى
1: نفس الوقت عمل. حتى لو بعت مش لازم تجيب. وده برضو واخد بال حضرتك لما بيقول كمان في آية 8، فأجابها بطرس لسفيرة قول لي أبهذا المقدار بعتماء الحقل؟ فقالت نعم بهذا المقدار. طيب ما كانش ينفع ان في الوقت ده هي التوب وتقول له أخطأت، او بطرس يقول اخطات؟
0: دي كانت واضحه في الاجابه جدا،
1: يعني ده لاخر لحظه روح الله بيحاول يستردهم. وانا يعني اولا يعني بتخيل انه لو ما زال الله بيتعامل معي بهذا الطريق او بيتعامل مع الكنيسه بهذا الطريق، مين فينا كان يستحق المتكلم قبل السامع، المتكلم قبل السامع ان يكون في محضر الله؟ لو كل حد عنده دافع غير نقي ودخل لمحضر الله وروح القدس هيفرز بهذا الطريقة، أو روح القدس هيحكم بهذا الطريقة، أو المشهد ينتهي بنفس نهاية حنانية وسفيرة. حضرتك سألتنا من شوية وقلت طب يعني مين كان السبب في المشكلة، أو البداية كانت من مين؟ اتفقنا أنه الاثنين اتفق على هذا الأمر. لكن مرات إبليس بيدخل من شخص عنده استعداد. يعني مثلا لما حب يهزم آدم راح لمين؟ لحواء. عندنا كمان أبي جايل، وعندنا كمان داود، وعندنا نبال. نبال كان أحمق والهزيمة جت منه، لكن أبي جايل كانت قوية وحكيمة إن رب يعمل كمان من خلالها يسترد داود ويمنع عن داود الدم أو سفك الدم. وفكرته ده أنت مسيح الرب، أنت عندك حروب للرب أعظم من حروبك مع نبال الأحمق. طيب في تكوين 12 وفي تكوين كمان 20 واخد بال حضرتك إبراهيم بيكذب بسبب سارة
0: طبعا،
1: وسارة هي اللي كان لها تأثير أكتر إن إبراهيم يرتبط بهاجر. اللي أنا عايز أقوله يعني القصد عندي هنا مش الرجل ولا المرأة، لكن القصد مرات حتى جوه العيلة الواحدة مرات إبليس بيجد الفرصة علشان يعمل اللي عايزه، سواء من خلال المرأة أو من خلال مين كمان، أو من خلال الرجل بقدر إمكان. فأنا ده إيمان الشخصي إن روح القدس جوايا بيقاوم معايا او بيصارع معايا مرات كتير ان يمنعني من ان اكمل في مشاعر او دوافع غير نقيه، وده اللي حاول يعمله في اعمال خمسه اهو.
0: يعني اذا الروح القدس بيحاول وبيشتغل جوايا عشان انا ما اعملش الحاجات اللي يزعل منها
1: جرس الانذار.
0: طيب ناخد سيلا من اسكندريه. اتفضلي اتفضلي اختي سيلا، اتفضلي اتفضلي.
2: سلام المسيح مع حضرتك القسيس.
0: اهلا بحضرتك اتفضلي.
2: ومع حضرتك القسيس نسيم والمرنم الجميل عماد. ربنا يبارك حياتهم.
0: شكرا.
2: حنانية وسفيرة طبعا دي قصه جميله قوي. السؤال بقى بطرس لما سالهم عن ثمن الحقل وقال لهم هل بهذا الثمن بعتموه، احنا عارفين الحديث اللي دار، سقطوا هو ومراته في الحال. طب دلوقتي احنا بنكذب، خلينا طبيعيين، اكيد بنكذب وبنلاقي الجزاء مش وقتي، في طول عينيه طويله جدا. هل كان في الاول علشان تثبيت الكنيسه والروح القدس ورغبة المؤمنين بكلمة الله

0: دلوقتي ربنا فاتح شويه احضاني ان الانسان يكذب مره واثنين وثلاثه لاجل العوده، ارجو التوضيح. وسهره روحيه جميله وربنا يبارك خير.
1: شكرا لحضرتك يا اختي، شكرا ليك. هو برضه سؤال جاي يعني ان احنا نسال، يعني في الكنيسه الاولى كان ده بيحصل؟ يعني ما انا ما سمعتش غير قصه حنانيه وسفيره ان ده حصل لما كسبوا على طول الرجاله والشباب اللي شالوا جوزك هيشلوكي كده يعني. فده كان عقاب سريع ما فيهوش اي انتظار، صح؟ طيب كان ليه ايه الفكره؟ الفكره اشمعنى كان
2: يعني كدا. عايز بس ابدا من المشاركه بتاع اختنا سيلا، وانه هل معنى ده ان انا استمر في الكذب او في الطمع او في الرياء؟ لا، مش ده القصد نهائي. والله مش عايز كده،
1: صح،
2: بل بالعكس، ده انا يعني عايز اصلي دايما مزمور 51 زي ما داود صلى: اغسلني، نقيني، طهرني، رد لي بهجة الخلاص، روحك القدوس لا تنزعه مني. ما يكونش روح القدس جوايا مطفي، او ما يكونش روح القدس جوايا حزين، او ان انا في خطية انا برعاها وبتكبر وبتنمو. لكن القصد هنا في اعمال 5 ان كان في ايات وعجائب بتجرى على ايدي الرسل، وكانت الكنيسة في بدايتها، ودي اول خطية على فكرة في الكنيسة في اعمال الرسل، وبالتالي ما كانش ممكن ان خطية زي كده تترك بدون عقاب مباشر.
1: ما كانش ممكن ابدا،
2: لا يمكن، لانه ده معناه ان في مشكله هنا في القياده. وهل حاشا ان روح القدس يغلط؟ هل الروح القدس ما عندوش القدره ان يفرز؟ فكان ده تاكيد لكل شخص هيسمع عن المعجزه دي او عن الحدث ده: خلي بالكم، الروح القدس، اسف ان اقول اللفظ ده، مش بيلعب. الروح القدس بيفرز، عارف الدوافع، وكمان في نفس الوقت عنده القدرة ان يضع الخوف في قلب كل حد سمع او يسمع، ان لو فكرت او جربت انك تجرب روح القدس، او بمعنى صح تكذب على الروح القدس. والدليل هنا بقى ان كل سمع حصل خوف عظيم، هذا الخوف العظيم سببه انه لا نستهين ولا نستخف بالروح القدس او بقيادة الروح القدس في حياتنا. فكان مهم يا جناب القسيس ان يكون في عقاب علشان الكنيسة تستمر بقوتها.
1: يعني الكتاب ما ذكرناش ان القصة دي اتكررت تاني،
2: لا، مفيش اي حدث،
1: كله تعلم الادب.
2: يعني ما قالش الكتاب عن ان الامر ده اتكرر مرة تانية.
1: كله خضع بقى لقيادة الروح القدس في الكنيسة الاولى.
2: عانت الكنيسة بعد كده، عانت الكنيسة بعد كده من حروبات وانقسامات وغيره وغيره، زي مثلا كورنثوس لما بيحكي عن مشاكل كتير في كنيسة كورنثوس. بس ليه بقى حصل ده؟ لان القيادة هنا ما كانتش بالكامل، ولا السلطان كان بالكامل لروح الله القدوس.
1: مجدا للرب. طب اخد تليفون الاخ عادل وارجع اتكلم معاك شويه في حته بطرس وكيف يعني ازاي عمل كده يعني. ايوه اخ عادل، اتفضل.
3: مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا وسهلا بيك، اتفضل.
3: ازاي حضرتك قسيس؟
1: الحمد لله يا اخ عادل.
3: كان ليا سؤالين معلش على
1: حضرتك. طبعا، اهلا وسهلا بيك، تفضل.
3: حضرتك في معجزه كره الجدريين، سيدنا المسيح يعني لما طرد الخنازير في البحر، هنا في اذى اصاب بالرعاه، وعندما بان سيدنا المسيح كان يقول يصنع خير. ده السؤال الاولاني.
1: انا ما سمعتوش بوضوح حقيقي، اذا كان المخرج يقدر من كتر الروم يدوني بوضوح، او حضرتك سمعت أسيس نسيم وضوح
2: هو عن الخنازير وانه ازاي الارواح. حضرتك عايز تقول
3: حضرتك؟
2: اتفضل.
3: السؤال الثاني.
1: اتفضل.
3: سامعني حضرتك؟
1: سامعك، اتفضل.
3: حضرتك في طبعا بعض الناس امنوا بالسيد المسيح، لكن في ايه بتقول سوف
1: هو معلش يا اخ عادل، كلمنا مرة تانية او ابعت سؤالك.

0: يعني على الفيسبوك او ياخدوه، ابعتوا انت بتشوف الحلقه على الفيسبوك، ابعت السؤال يعني او الاسئله.
1: امين،
0: بحب قوي حتى لو ما عرفناش نجاوبهم دلوقتي ممكن نجاوبهم في حلقات تانية.
1: طبعا.
0: مهم جدا اسئله حضرتك، اهلا بيك. طيب دلوقتي ازاي بطرس كشفها كده يعني؟ يعني انتوا بعتوا الحقل بالمبلغ ده، فالراجل يعني كذب ومات في الحال، وراح السفيرة سأل نفس السؤال ماتت في الحال. ايه اللي حصل مع بطرس كقائد للكنيسة في الوقت ده وكشف الموضوع ده يعني؟
1: هرجع للحاجة قلتها من بدري، ان سفر اعمال الرسل اسمه سفر اعمال الروح القدس.
0: ايوه
1: قيادة الروح القدس. ولان كان في قيادة للروح القدس، كان في سلطان، كان في خضوع كمان من الرسل نفسهم. فالله تكلم لبطرس واعلن له عن الكذبة دي او عن الدوافع الغير نقية. وده ما زال الله بيعمله، ما زال الروح القدس بيتكلم، ما زال الروح القدس بيعلن، ما زال الروح القدس بيرشد، بيوجه، بيبكت. وكمان الامر الغاية هنا في الاهمية انه يعني ترتيب الحدث نفسه. يعني حتى في آية 7، ثم حدث في أعمال 5 بعد مدتي نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى.
0: يعني ما كانش سمعت أن جوزها مات.
1: ما كانش سمعت. ما أنت اتفق على كل حاجة، أنت وجوزك يا حنانية وسفيرة اتفقوا مع بعض، اعملوا كل حاجة، لكن في أمور تانية أنتوا ما تقدروش تتفقوا عليها. ما تقدروش يكون ليكم سلطان أو استخدام او ان انتوا تملكوا الروح القدس. وهنا انا عايز اقول حاجه جناب القسيس برضو عشان يعني نوضح الامر ده. الروح القدس بطرس ما امتلكوش، لكن الروح القدس هو اللي امتلك بطرس. بطرس ما كانش عنده سلطان على الروح القدس، لكن الروح القدس هو اللي كان ليه سلطان على بطرس. هنا الامر بيختلف تماما.
0: طبعا الروح القدس هو الاقوى،
1: بيختلف تماما. عشان كده حنانيه وسفيره اتفقوا على كل حاجه، لكن نسيوا ان احنا ما نقدرش كلنا سلطان ولا سلطة على روح الله القدوس.
0: يعني الروح القدس يكشفنا
1: ومازال وهيفضل.
0: طب لكن الحتة بقى المهمة يا ابونا يا حضرة السيس، انت مش شايف، معلش الله رحيم،
1: اتفضل،
0: الله محب،
1: امين،
0: الله طيب، الله هو الطيبة نفسها، مش الصفة، هو نفسه الطيبة. مش شايف ان العقاب كان شديد شوية؟
1: الكنيسة غالية عليه يا ابونا، الكنيسة غالية عليه والنفوس غالية عليه. ولو تعالى نتخيل انه حنانية وسفيرة كذبوا، والكذبة عدت، طيب ماذا لو الناس شافتهم تاني يوم انهم اشتروا حقل، اشتروا بيت، معاهم فلوس؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان ممكن القصة بكرة بعده تعرف او تتكشف، ويقولوا ده احنا خدعنا بطرس، او عرفنا نكذب على بطرس. وهنا برضو نأكد على شيء يا جماعة، الموضوع مش مع بطرس. لو هو مع بطرس كانت تبقى سهلة، لكن احنا هنا بنكذب على روح الله القدوس.
0: يعني اذا الكنيسة تحت سلطان الروح القدس،
1: غالية على ربنا،
0: فملهاش دعوة لا ببطرس ولا بغيره.
1: الموضوع مش بطرس خالص، احنا هنا كذبنا على روح القدس. تخيل بقى لو انا حنانية وسفيرة مسكت حضرتك قلت لحضرتك انا بعت واختلست جزء، هنا حضرتك هيدخل جواك شك، الله يعني لا بطرس ولا الرسل ولا الكنيسة ولا ربنا ولا روح القدس عرفوا يفرزوا دوافع حنانية وسفيرة؟ أكيد بقى مش هنتبع الكنيسة ولا نخضع للكنيسة ولا نخضع لروح القدس، طالما روح القدس ما كانش عنده القدرة إن يكشف دوافع مين؟ حنانية وسفيرة. عشان كده كان من المهم بقى إن حنانية وسفيرة ياخدوا العقاب وقتي وفوري، لأن الكذب هنا كان على روح الله القدوس،
0: ملوش علاقة ببطرس
1: نهائي.
0: طيب خليني أخد حتة عملية شوية، ممكن؟
1: أمين،
0: ناخد السكة دي شوية.
1: أمين.
0: دلوقتي يعني السؤال، كيف نقرأ قصة حنانية وسفيرة؟ إزاي نقراها في واقع الكنيسة النهاردة؟
1: أمين.
0: في القرن 21.
1: أمين.
0: خليني خشلي هنا.

0: هنا النهاردة إزاي نقرأ القصة دي نقرأها إزاي؟
1: أولا الإجابة سهلة لكن تطبيقها صعب ويكاد يكون مستحيل.
0: الإجابة سهلة لكن تطبيقها مستحيل
1: صعب ويكاد يكون مستحيل. هقول لحضرتك كلمة من ثلاث حروف. ليه؟ ردد معايا كده الكلمة يا بونا.
0: أقولها حاضر.
1: ليه؟
0: ليه؟
1: أخ عماد رددها معايا. ليه؟
0: ليه؟
1: هل الكلمة دي سهلة ولا صعبة؟
0: لا هو هي سهلة.
1: سهلة جدا. عشان كده أنا قلت لحضرتك الإجابة سهلة. أنا النهاردة كل حاجة بعملها لازم أسأل نفسي ليه؟
0: كل حاجة؟
1: كل حاجة. أنا
0: ليه؟ يعني وأنا باكل بشرب بمشي بروح باجي ولا
1: أنا ليه بخدم الخدمة دي؟ هل أنا بخدم الخدمة دي علشان مجد ربنا ولا مجد الذاتي؟ أنا هزور الزيارة دي علشان يقول القسيس ده جدع وشاطر وبيزور، ولا هزور لأن نفسي أفتقد فعلا الشخص ده وصلي معاه؟ هل أنا بخدم الخدمة دي أو العمل ده أو النشاط ده علشان الناس تشوفني أنا بعمل، ولا أنا بعمل ده لمجد الله؟ هل لو أنا هعمل الخدمة دي في الخفاء هعملها بنفس الدافع زي ما بتكون الخدمة دي معلنة؟ ليه يا جناب القسيس؟ كلمة ليه دي هي اللي أنا مفروض أسألها لكل دافع جوايا ولكل خدمة، ولما بجاوب أنا هقدر بقى هكمل ولا ما كملش. عايز أشرح لحضرتك الموضوع بشكل بسيط أكتر. إحنا عندنا قصة جميلة جدا عن اتنين برضو زوجين، ما احنا عندنا آدم وحواء زوجين واتفقوا برضو على الخطية واتفقوا على السقوط والله واجههم، وبرضو هنا حنانية وسفيرة اتفقوا على الخطية والله عمل في نفس الوقت واجههم من خلال روح الله القدوس. في اتنين اسمهم أكيلا وبريسكيلا. أكيلا وبريسكيلا دول اتفقوا هما الاتنين كزوجين، لكن اتفقوا على ايه؟ اولا ان قلبهم يبقى مفتوح لربنا،
0: وبيتهم
1: يكون مفتوح لربنا على خدمة ربنا. في نفس الوقت كمان في رومية 16 وآية 4 الآية دي قوية جدا جدا جدا، لان بتقول وبتحكي ان هم وضعوا على عنقيهما خدمة بولس وحياة بولس. يعني الشاهد ده بيقول ان هم حياتهم كانت ملك بولس، وغالبا دفعوا على بولس بتقريبا كده، يعني لدرجة ان بولس كان ممكن حياته تنتهي لولا أكيلا وبريسكيلا. لما نروح كمان لأعمال 18، أنا نفسي نقرأ الشاهد ده لأنه شاهد مهم. في أعمال 18 يا بونا آية 3، بص كده حضرتك
0: أعمال 18 وآية 3،
1: وهناخد برضو بعض الشواهد التانية. بص كده في آية 3 يقول إيه، ودي آية مهمة جدا، ولكنه ولكونه من صنعتهما، هما كانوا بيشتغلوا في الخيام فأخذوا كمان بولس يشتغل معهم في الخيام. فإحنا هنا برضو بنعمل إيه كمان؟ بنؤازر وبنساعد بولس في خدمته. لما نروح كمان للآية دي ومن ضمن الآيات المهمة اللي أنا بقف قدامها في آية 24 يقول إيه في أعمال 18، ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولوس. يقول كمان إن الرجل ده فصيح ومقتدر في الكتب. شوف حضرتك، كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب. في نفس الوقت بقى عارفا معمودية يوحنا فقط. غالبا أبولوس كان عنده المعرفة لكن مش كل المعرفة. طب أكيلا وبريسكيلا عملوا ايه بقى؟ وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكيلا وبريسكيلا أخذا إليهما. يعني غالبا ما حصلش نوع من ان هم قالوا له قدام الناس انت عندك مشكله في التعليم، محتاج تتعلم اكتر، محتاج تعرف اكتر، لكن خدوه على جنب. بص كده الشاهد يقول ايه، وشرح له طريق الرب باكثر تدقيق. يبقى احنا عندنا هنا أكيلا وبريسكيلا، دول زوجين عندهم محبه لربنا لخدمه ربنا، عندهم كمان بيرشدوا الناس بيعلموا الناس بنوع من التواضع بنوع من المحبه، وعندنا كمان حنانيه وسفيره. لكن دول كان هدفهم ان هم يظهروا بمظهر كويس، لكن أكيلا وبريسكيلا كان هدفهم ان هم يمجدوا الله. فهنا الدوافع اختلفت بقى. هنا لما نسأل أكيلا وبرسكيلا ليه هيجاوب احنا يهمنا مجد ربنا، ولما نسأل حنانة وسفيرة احنا يهمنا مجدنا الشخصي. عشان كده يا ابونا الإجابة بسيطة
0: لكن
1: تطبيقها صعب. أنا لازم أسأل نفسي ليه على كل حاجة أنا بعملها، وإيه الدافع من وراء اللي أنا بعمله ده.
0: أنا يعني مبسوط قوي بالتعليق ده حقيقي، بس أنا بنت رب من أسوان لكن ونسمع ترنيمة، لكن عايزك تقولك إزاي تشجعني إني أسأل ليه.
1: أمين.
0: إزاي؟
1: أمين.
0: يعني معلش ما صعب شوية.
1: أمين.
0: يعني طيب ناخد بنت رب من أسوان، أهلا بحضرتك، تفضلي.
2: أهلا.
0: أهلا بيك، تفضلي. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضلي.
2: يا حضرتك الجسيس، انا عايزاك تصلي لبابا وماما اني على طول اقنعك. وبص يعني هو حتى الان اني باب ماما كان بيتكلم شخص وبابا عرف، وهو يعني من الكلام ده من 2022، فدلوقتي اهم عبيها جدا ان هي تسكي من الجيب. عزاب حضرتك التوليد ان هي من هاكي حاج، واحنا انا واختي واخويا يعني من الناس حاج هم اللي ما يتفرق، واحنا حروف بين انا عايز جنابك التوليد هم وتحط الامر بين ايدين ربي.
0: ماشي، امين يا بنت الرب، ربي يباركك لاجل اتصالك. ان شاء الله ابونا هيصلي لنا في الاخر لاجل طلبات الصلاه. اهلا وسهلا بيك.
1: امين.
0: اهلا وسهلا بيك. طيب نسمع ترنيمة وترجع يعني تشجعني.
1: امين.
0: حكاية ليدي.
1: امين.
0: هو بصراحة انا عجباني ان انا اسأل كل حاجة بعملها ليه. لا بص يا ابونا اقولك، انا بقالي يومين بجد امام الله، مش عشان التلفزيون وكلام من ده، لا بقالي يومين وانا عمال اسأل نفسي بعد السنين دي كلها والعمر ده كله، أنا بقالي 50 سنة أسيس، بعد كل العمر ده كله الله لما يمتحن أعمال، لو امتحن الأعمال اللي أنا عملتها يا ترى تطلع قش ولا تطلع تبن ولا تطلع كويسة؟ أنا نفسي بسأل نفسي السؤال ده كتير جدا جدا، وأقول له هتمتحن العمل ده، الحلقة بتاعت النهاردة دي لو امتحنها ربنا هيلاقي الهدف إيه منها؟ فاهم قصدي؟
1: أمين.
0: فأنا بتشجع بكلمة ليدي، أنا أول مرة أسمعها بس هي تساعدني أكتر. يعني
1: ما هو سؤال حضرتك في المرحلة العمرية بالتحديد بعد خدمة 50 سنة، ده إن دل يدل على حد عايز يكمل في مشيئة ربنا، عايز يستمر في إنه يرضي ربنا
0: طبعا.
1: فإحنا بنصلي إنه تفضل دايما حضرتك مستخدم ومكلل بالنعمة.
0: مين.
1: وسبب بركة وتأثير.
0: مين.
1: لكل شخص مش حضرتك موجود هنا في البرنامج، لكن كمان تتقابل معاه في خدمة في كنيسة.
0: مين.
1: تكون النجم اللي بياخده إلى شخص الرب دايما.
0: صحيح. فنتشجع بليه.
1: أمين.
0: نسمع الترنيمة ونا ما يقدر الرب.

0: امين اسم يسوع. طب يا سيس لما قلنا الواحد يسال ليه، صح كده؟ ليه انا بعمل؟ فده بيعالجني او يساعدني، صح كده؟
1: نعم.
0: طيب خليني ارجع للقصه بقى الثانيه، حنانية وسفير. دلوقتي يعني ايا كان، حنانية هو اللي زقها على كده ولا هنغلط، او هي اللي قالت له نغلط او نكذب وما نقولش بعنا بالمبلغ ده كله؟ ايا كان، ايا كان مين، هل حضرتك شريك الحياه يستطيع ان يؤثر على الطرف الاخر ان يسلك في طريق لا يرضي الروح القدس؟ مش عارف سألته صح ولا غلط ولا.
1: بنسبه
0: انت فهمت السؤال بتاعي؟
1: السؤال طبعا فهمته طبعا. بنسبه مليار في المية.
0: ياه.
1: بنسبه مليار في المية.
0: يبقى انت فهمت السؤال.
1: انا فهمت كده صح. لانه شريك الحياه ده اسمه شريك الحياه، ده اللي باكل معاه، بشرب معاه، بتحرك معاه، بصلي معاه، ببكي معاه، بضحك معاه، يعني انا قدامه عريان ومكشوف.
0: ايوه.
1: وحضرتك بتسال السؤال ده، يعني ربنا حط على قلبي، هل لوط ما كانش كل يوم نفسه يخرج من سدوم وعموره؟
0: اكيد
1: اكيد
0: تلاكي.
1: اكيد
0: طبعا.
1: لكن مش يمكن، الكتاب ما قالش مش يمكن. امراه لوط هي اللي كانت مخلياه متمسك بسدوم وعموره
0: ان يقعد فيها.
1: ودليل كما قال احد المفسرين، يعني انه امراه لوط خرجت من سدوم وعموره، لكن سدوم وعموره لم تخرج.
0: أيوة.
1: من امراه لوط، عشان كده صارت ايه؟ عمود ملح. فده تاكيد ان شريك الحياه بيؤثر. حواء مع ادم اثرت ولا ما اثرتش؟
0: اثرت.
1: ساره على ابراهيم اثرت ولا ما اثرتش؟
0: قالت له اتجوز.
1: وانا ما اقصدش المراه، يعني عشان برضو ما حدش المشاهدين يزعل والسيدات ما يزعلوش، يعني
0: احنا لا نقصد المراه ولا الرجل
1: بالظبط،
0: احنا نقصد ان الطرف الاخر
1: بيؤثر بشكل اكبر واكبر واكبر، وتاثيره كمان بيكون قوي. ابراهيم بذاته بنفسه خضع لكلام ساره انه ابراهيم يرتبط بهاجر، فده معناه انه شريك الحياة بيؤثر. وهنا انا بشجع كل شريك حياة ان يساعد شريك حياته على عمل الافضل، على عمل
0: سواء الرجل ام المرأة.
1: او المرأة،
0: يعني هي تساعده هو يساعده كده.
1: يعني زي ما ذكرت لحضرتك مثلا ابيجايل منعت داود من سفك الدماء. انا قديه صموئيل الاول 25 ده بيأسرني انا شخصيا، ان ربنا بعت أبيجايل لداود تفكروا إنك مسيح الرب. أنت عندك حروب تانية المفروض تحارب، مش تنشغل بمين؟ بنبال. فالكتاب المقدس بيؤكد إن شريك الحياة، وأقدر يعني أوسع الأمر أكتر يا جناب القسيس، شركاء الخدمة اللي معايا في الخدمة، اللي معايا في لجنة الخدمة.
0: يعني مش بس الراجل ومراته،
1: تأثير. ما هو برضو الكلام اللي أنا بسمعه، يعني انا مثلا لما بدي حضرتك اي كلام ايجابي تجاه اخويا عماد، انت تلقائيا بتحب اخويا عماد. حتى وان كان سامحني اخويا

0: عماد صدر منه أي أمر أزعجك أو تعبك. لا، الأخ عماد بيحبك، الأخ عماد بيعتز بيك، الأخ عماد بيقول عنك كلام إيجابي. المشاعر اللي تكون جوه حضرتك، الشحنة اللي انت خدتها مني شحنة كلها
1: إيجابية،
0: محبة وإيجابية تجاه أخوي عماد. تعال بقى نعمل العكس تماما،
1: يعني
0: نعمل العكس تماما بقى. حتى لو انت جوه حضرتك محبة لأخوي عماد، في نفس الوقت نتيجة الشحنة اللي أخدتها مني ده يكون لي نتيجة سلبية من حضرتك تجاه أخوي عماد بقدر
1: تجاه التعامل مع عماد.
0: فالتأثير موجود أيا كان الشخص،
1: أيا كان إيجاب،
0: وخاصة ما كانت الشخص ده عندي. يعني مرات بيكون كمان مكانة شخص عندي بتفرق. من شخص أنا بحبه، أنا بعتز بيه، ليه كلمة عليا، بستشيره، باخد رأيه، صاحب قيادة في حياتي، فده بيأثر بطريقة عالية جدا جدا على قراراتي.
1: يحصل لما الطرف الثاني، يعني سواء زوج أو زوجة، يعني الطرف الثاني يقول لك حاجة وانت مش مقتنع بيها، الروح القدس جواك بيقول لك انت مش مقتنع. يعني مثلا حضرتك راعي،
0: تمام،
1: راعي كنيسة وكنيسة كبيرة، يعني
0: أمين.
1: ربنا يباركك، يجي مش عارف اقولها ازاي، مدامتك غالية علينا جدا، تيجي مدامتك مثلا تقول لك يا أسيس لا ما تروحش تزور البيت ده، انا مش عايزك تزوره، وانت مقتنع جواك انك تزور، تعمل ايه؟
0: طيب احنا نرجع بقى،
1: انا بدي جاست اكزامبل،
0: نرجع
1: مثل
0: للثلاث حروف الصغيرين دي. ليه انت مش عايزانا ازور، او ليه مش حابه ان انا ازور؟ ما قد يكون في الاجابه امر فعلا يكون سبب بركه ليه، وقد يكون في
1: وتكون الأمر هي صح،
0: ممكن. عشان كده بقول لحضرتك انا اسال ليه مثلا، ليه الكلمه سهله جدا، لكن اجابتها هي اللي بتكون اصعب، وتطبيقها كمان اصعب. فانا النهارده لازم اعرف الدافع ورا كل شيء جانب القسيس. لو حنانيه وسفيره كانوا قعدوا قعده صادقه مع نفسهم وقالوا ليه احنا نعمل كده عشان هنكذب، اكيد الامر كان مختلف. هم قالوا يعني، او يمكن حسبوها ان ربنا محب، وان ربنا رحيم، وانه هيسامحنا، وانه هيغفر لينا. اكيد الناس دي التمس لنفسها الاعذار، عشان كده ما كانتش القياده روح الله، القياده لواحد منهم، او القياده ليهم هما الاثنين. عشان كده حصل ان هم راحوا وادوا جزء من الحقل لمين؟ للرسل.
1: طب من واقع خبرتك كراعي، وانا بشوف قصه حنانيه وسفيره، هي كابل، هي زوج وزوجه، صح ارتكبوا حاجة بس هم يعني زوج وزوجة، يعني بحكم ان حضرتك راعي كنيسة، يعني هل تعتقد يختلف من أسرة لأسرة الموضوع ده؟ يعني في عيلة الحمد لله للراجل أصعر ست، ولا ست أصعر راجل؟ وفي عيلة لا، دي باينة قوي، بيبين الست باينة ضغط جديد، أو عيلة تانية لا، ده الراجل السيد، يعني حتى هم مؤمنين. يعني هل بتقابل حاجة زي كده، بتتعامل معها ازاي؟
0: من كام يوم كده، يعني ربنا حط جوايا مقولة وكتبتها، انه مرات الله مش بيطلب مني كل القارورة ان انا اسكبها عنده، لكن ده مرات بيطلب رشة صغيرة مني، والرشة دي بتكون غالية عليا، فانا مش قادر ادي ربنا الرشة الصغيرة من القارورة، طب ازاي هدي ربنا القارورة كلها؟
1: أيوه.
0: عايز اقول ده مدخل السؤال اللي حضرتك اجابته. في عائلات بتكرم ربنا رغم الاحتياج اللي عندها، وفي عائلات تانية لا تكرم الله برغم من الفيض اللي عندها، والنماذج دي موجوده والنماذج دي موجوده.
1: صح،
0: ياما ناس عندها احتياج وتقول الا فلوس ربنا، وياما ناس لما ربنا بيبعت دخل بتشيل الجزء الخاص بربنا، لأن هدفها هنا برضو إكرام ربنا. فهنلاقي الصراع ده موجود في البيوت، موجود في العائلات. هتلاقي واحد من الزوجين عايز يكرم ربنا ماديا، وممكن الطرف الثاني يقول له لا، ما الأولاد محتاجين، البيت محتاج، المدارس، الكليات، وهكذا. وهتلاقي شخص تاني ممكن يكون عنده فائض وما يكرمش ربنا. فهنلاقي النوعية دي موجودة والنوعية دي موجودة. عشان كده جناب القسيس، لما نرجع للزوان والحنطة، هو ليه الزوان والحنطة لازم يكونوا مع بعض؟ لأن ده تأكيد على أنه الكنيسة والبيت هيكون فيها اختلاط. طيب هنميز الأمر ده إزاي بقى؟ لا دي بتاع

0: ربنا بقى. لو تفتكر
1: حضرتك طب وزون حتى قال لهم مش يعني
0: يدعهم
1: ينمي ما موتش الزوان
0: لانه في يوم للحصاد.
1: طب ما موتش الزوان
0: لانه جايز الحنطه تغير في الزوان، لكن كتابيا يقال انه في بدايه النمو الزوان والحنطه بيكونوا شبه بعض، فمش هنقدر نميز بين الزوان والحنطه، لكن لما الزوان بيكبر بيبان، ولما الحنطه بتكبر هما الاثنين بيعملوا ايه؟ بيبانوا. فحنانية وسفيرة دليل على حياة الرياء والكذب والخداع. طب والزوان والحنطة بقى؟ إن يكون في اختلاط بين الزوان والحنطة، بس يا رب الحنطة هي اللي تأثر في الزوان مش العكس. طب والعذار الحكيمات والجاهلات؟ ما هو المشهد يقول إن الكل جاهز، إن الكل يكون مستعد، لكن مين اللي كمل؟ الحكيمات، لأن دول اللي كانوا جاهزين حتى النهاية. فمرات هيبان على الخدمة وعلى الكنيسة وعلى البيت ان هما جاهزين. وده الدرس على فكرة جناب القسيس اللي صعب في أعمال 5، انه مش مهم شكل قدام الناس يكون ايه، لكن المهم ان تكون دوافعي نقية قدام ربنا. مش مهم ان يبان ان العيلة دي كويسة او ان العيلة دي يعني بتحب بعض، لكن في حقيقة الامر ممكن يكون العيلة دي ما بتحبش بعض ولا الزوجين دول بيحبوا بعض. فبيبقى عندنا مجهود جبار نقول للناس ان احنا كويسين بس احنا مش كويسين. بيبقى عندنا مجهود جبار ان احنا نقول للناس ان احنا بنحب بعض بس مش بنحب بعض، فيبان للناس عكس الواقع اللي احنا
1: يعني
0: عايشين.
1: يعني مظاهر مش حقيقية بتظهر في العيلة يعني.
0: وعايز اقول لحضرتك السوشيال ميديا هي اللي ساعدت الناس انها تعمل ده مرات كتير. خلينا نبان قدام الناس ان احنا كويسين بس احنا مش كويسين، خلينا نبان قدام الناس ان احنا بنحب بعض بس احنا مش بنحب بعض، خلينا نبان قدام الناس ان احنا مع بعض بس احنا مش مع بعض. اعمال 5 بيحطني قدام تحدي رهيب وعجيب ومرعب. دوافعي هدفها ايه؟ خدمتي هدفها ايه؟ حياتي هدفها ايه؟
1: طبعا الجو ده بيديني نعمة قدام ربنا، يعني بيساعدني، يعني طالما انا بسال ليه، انا بقى عايز ارضي ربنا.
0: امين.
1: ما انا لو مش عايز ارضيه مش هقول له ليه.
0: امين.
1: صح ولا ايه؟
0: صح.
1: ده اللي انت علمتهوني يعني.
0: لا العفو يا استاذ، كلمه الله بتعلمنا كلنا.
1: دي حاجه جميله جدا. لكن هل الحياه الروحيه تؤثر في الكابل بين الزوج وزوجه؟
0: الحياه
1: يعني
0: الروحيه
1: لو هو حياته الروحيه قويه هيقدر ياثر عليها يعني، لها وهي يعني بتخضع، هي حياتها الروحية قوية يعني. الحياة الروحية مهمة ان واحد يعني يكونوا مرتفعين روحيا فيقدروا يتظبطوا وتبقى الدنيا ماشية معاهم في.
0: خلينا نحكي عن الصراع بين الروح والجسد. مرات كتيرة بيكون الصراع ده مش جواه، بيكون براية. لما تكون مثلا زوجتي عايزة تقدم غفران وانا اقول لها لا ما تقدميش غفران، تقدمي غفران ليه؟ هما اللي اخطأوا ويعتادوا على الخطأ. فما نقدمش غفران. هنا بقى في صراع ما بين ان انا اعمل اللي عايزه ربنا وبين اللي عايز اعمله انا كشخص او كجسد. وهنا بقى بيجي التأثير يا جانب الأسيس. مدى قربي من ربنا، مدى علاقتي بربنا، مدى علاقتي بالكتاب المقدس، مدى خضوعي للوصايا الكتابية. فالتأثير هيكون موجود لو انا اديت فرصة لروح الله ان يعمل، اديت فرصة كمان لكلمة الله انها تعمل. وعشان كده بنقول انه يعني المشكله بتبدا من محضر الله والمشكله كمان بتنتهي في محضر الله. لو انا قريب من كلمه الله اكيد ده يكون لي تاثير ايجابي، لو انا وزوجتي لينا مذبح عائلي هيكون لي تاثير ايجابي، لو انا وزوجتي بنصوم مع بعض وبنصلي مع بعض وقاعدين يوميا قدام كلمه الله احنا بناخد اللي يخلي دوافعنا نقيه. احنا بناخد اللي بيخلينا نعمل كل حاجة لمجد ربنا. والحياة ملقانة بقصص. كان في شريك حياة ماشي في طريق غير مرضي واستردوا شريك الحياة الاخر وهكذا.
1: يعني كثيرون ربحوا بسيرة النساء. النساء.
0: نعم.
1: طيب خليني يعني بعد ما اسمع تنيم عايزك تقول لي معلش تساعدني.
0: امين.
1: ايه وجه تشابه بين قصة آدم وحواء وبين حنانية وسفيرة؟
0: أمين.
1: يعني في تشابه
0: نوضحها أكتر
1: بينهم. نفسي نوضحها أكثر شوية.
0: أمين.

0: مجد للرب. احفظنا. امين
1: امين.
0: يعني لما بنقول ليه قبل ما تدينا وجد تشابه بين القصتين، يعني لان برضو الخمسه الحاكمات والجاهلات يعني في تشابه بين الحاجات دي،
1: في تشابه يعني كبير.
0: طب
1: يعني اذا كنا نتكلم عن ادم وحواء في النهايه يعني زوج وزوجه، رجل وامراه، بيت،
0: صح.
1: ويعني انا قعدت فتره كده اتخيل انه الحوار اللي تم بين حنانيا والسفير اكيد ده خد وقت، يعني اكيد الفكره دي ما كانتش لحظه. في نفس الوقت ادم وحواء احنا بنحكي على خليقه. طب وبالنسبه لحنانيا والسفير احنا بنحكي على كنيسه. فاحنا هنا عندنا شعب الله وهنا كمان عندنا خليقة. شعب الله
0: طبعا.
1: فهنا عندنا ناس ربنا عايز يباركهم سواء في العهد القديم وفي العهد الجديد كمان يبارك الناس من خلال الكنيسة.
0: صح.
1: حنانية وسفيرة اتفقوا وكمان آدم وحواء اتفقوا. الاتنين كعيلتين حصل مواجهة مع الله. يعني في تكوين مثلا 3 وآية 9 آدم أين أنت؟ وآدم وحواء في نفس الوقت كانوا بيحاولوا يستخبوا في الشجر. ولو تفتكر حضرتك الترنيمة الجميلة اللي بتقول كده، ورق التين ما يسترش، ورق التين ما ينفعش. وبرغم خطية آدم وحواء لكن مهنش على ربنا أن يخرجوا من الجنة في حالة عري، لكن كساهم. وكان هنا إشارة للغطاء وإشارة كمان إلى دم يسوع المسيح اللي بيسترنا. وكمان حنانية وسفيرة، يعني أنا الفكرة دي لسه جالة دلوقتي، لو كانوا كملوا وكان اتكشف كذبهم ما كانوش ماتوا، كانوا يعيشوا ازاي؟ والناس كانت تشوفهم ازاي؟ والناس كانت تشاور عليهم ازاي؟ وما

0: ما كانوا بعد كده حياتهم كويسة، الناس هتفضل فاكرة ليهم الخطية اللي وقعوا فيها. لحد النهاردة لما بنيجي نوعظ عن المرأة السامرية نقول عنها المرأة الخاطئة. ما هيش المرأة الخاطئة، المرأة التي كانت خاطئة. فأنا بشوف أنه واحد من الأمور الحكيمة أنه يعني نهاية حياة حنية وسفيرة عند المشهد ده، لأن كان هيكون صعب يكملوا حياتهم في الخدعة وفين كمان وفي الكذب. فالله تعامل مع آدم وحواء في العهد القديم في تكوين 3، وكمان الله تعامل معهم كمان في أعمال 5 من خلال قصة حنانية وسفيرة. لأن في النهاية آدم وحواء بشر، وحنانية وسفيرة كمان بشر. وهنا المشهد بيقول عن إزاي إن الله بيتعامل بمحبة مع ضعفنا أو مع خطيئتنا. هو أكتر محبة مننا، هو أكتر غفران مننا، هو يهمه كمان الغيرة علينا. يعني أنا لما بشوف الخطأ اللي وقع فيه إبراهيم في تكوين 12 وتكوين 20، وإزاي إن الله بمحبته ورعايته وسلطانه يقف قدام الملوك، مرة قدام فرعون ومرة قدام أبي مالك. عشان مين؟ عشان إبراهيم المخطئ. كمان إزاي الله يتعامل مع يعقوب وإن يقف قدام لبان وعيسو. فهنا التشابه واحد، إن الله ثابت لكن الإنسان بيتغير. الله ثابت في تعاملاته، في نعمته، في محبته، في استرداده كمان، سواء لأسرة حنانية وسفيرة أو كمان لآدم وحواء في العهد القديم.
1: طب ده يخليني أسأل سؤال كده دايركت، واخد بالك؟ هو حنانية وسفيرة مؤمنين حقيقيين yes or no؟ هم مؤمنين أو مش مؤمنين؟
0: طيب السؤال ده صعب جدا،
1: ولا دخلوا الكنيسة كده؟
0: السؤال ده صعب جدا. ولأنه صعب فالمفسرين
1: عملوا إيه؟
0: انقسموا. بعض المفسرين قالوا
1: إيه؟
0: إن هم مش حقيقيين، وناس عندهم رياء وخداع وكذب، وبالتالي كان لازم روح القدس يكشفهم، ولازم حياتهم تنتهي بالموت، ويبقى تحذير لكل شخص يحاول يكذب على روح القدس. بعض المفسرين قالوا لا، هم كانوا مؤمنين وحقيقيين لكن في نفس الوقت بشر، وكان عندهم نقطة ضعف، وكون العقاب جه مباشرة ده كأنه بيقول ان الكذبة اللي كذبتوها على روح القدس اخدتوا العقاب فوري، وحنانية وسفيرة موجودين فين؟ في السماء.
1: يعني إذا العقاب كان فوري، فهم مؤمنين حقيقيين وراحوا السماء،
0: لأنه إحنا مش هندخل السماء على حساب أعمالنا، لكن هندخل السماء على دم يسوع المسيح، مش في استحقاق فينا، لكن الاستحقاق فقط في عمل الرب يسوع لأجلنا على الصليب. طيب أنا بالإيمان بتبرر قدام مين؟ قدام الله. لكن بالأعمال أنا بتبرر قدام مين؟ قدام الناس. عشان كده يعني، وأنا بشوف أنه ده من الحكمة، أن الأمر هنا يترك فقط لمين؟ لشخص رب بس.
1: يعني لكن الأساس نسيم، بتؤمن حضرتك أن حنانية وسفيرة في السماء؟
0: أنا برتاح شخصين لإيه؟
1: أنت
0: أنا
1: حضرتك.
0: برتاح شخصين هم في السماء.
1: هم في السماء،
0: يعني أنا برتاح لكده.
1: طب وعماد؟ يعني الفكرة إن موضوع صعب. هم طبعا أنا ممكن أرتاح معاكم يعني.
0: لكن يا جناب الأسيس، برضو أحب أكد على حاجة، إن كل ما كتب بتعلمنا. يعني مش معنى إن إحنا أو أنا مرتاح أو أخوي عماد المرنم الجميل الغالي مرتاح لكده، أو حضرتك أو حد المستمعين، ده معناه الاستهانة أو الاستخفاف، أو إن أنا أخد رخصة إن أنا أستمر. إن دوافعي ما تكونش.
1: عايزين نحكي فيها الحتة دي يا أسيس، بعد ما ناخد ميشيل من المنوفية ناخد تلفون ده ونحكي سنة كده في الموضوع ده.
0: أمين.
1: ألو أخ ميشيل، تفضل.
2: ألو
1: أهلا بحضرتك.
2: ألو زي حضرتك.
1: أهلا بيك، تفضل.
2: زي حضرتك.
1: نشكرك.
2: أنا أول مرة أتصل، مش عارف انت ظروف أستاهل اللي هقول ولا لا، لأني بعيد عن التلفزيون بقالي 6 ساعة.
1: يا سامحنا.
2: هل حنانية وسفيرة هيخشوا السماء؟

0: ما لسه سال السيس السؤال ده صدقني.
1: السؤال الاولاني انا بعيد عن التلفزيون بس.
0: انت صوتك واضح وجميل. اهلا بيك واتصل اي وقت.
1: السؤال الثاني.
0: اهلا.
1: السؤال الثاني.
0: اتفضل.
1: انا حصل معايا نفس الموقف، دفعت فلوس والاسيس بينكر ان انا دفعت فلوس ورئيس الطائفه مش عايز يعبره.
0: دفعت فلوس وايه ميشيل؟
1: بينكرهم، بيكذب الاسيس، بيكذب
0: الاسيس. بينكر انك دفعت يعني.
1: وسلسله ذهب بصليب بينكر ورئيس الطائفه ما بيعبرنيش، يبقى الناس دي راحت السما.
0: بتقول ايه حضرتك يعني؟ من هم؟ من هم اللي خدوا الفلوس يعني منك؟
1: الأسيس ورئيس الطائفة؟
0: أخي مشيل ربي يباركك بجد، مكالمتك جميلة. طبعا مواقف بتحصل يعني، لا نعلم التفاصيل، لكن نرجع تاني ونقول ألو؟ الأخ محمود من القاهرة، تفضل أخ محمود، تفضل.
2: سلام المسيح يا أبوك.
0: أهلا بحضرتك، تفضل.
2: سلام المسيح.
0: أهلا بيك، تفضل.
2: أنا عابر جديد يا أبونا، مسلم من عابر المسيح بغني، وعايز ثلاثة البركة منك يا أبوك.
0: أنا مش قادر أسمع. أنا مش قادر أسمع صوتك حقيقي، مش واضح، لكن أقول لك ربنا يباركك، عشان وقت الحلقة إحنا خلاص يعني على وشك النهاية. ربي يباركك أخ محمود، واتصل بينا تاني، وأنا وسهلا بيك، أهلا وسهلا بيك. فدلوقتي أنت قلت لنا حتة مهمة أوي، لما قلنا إنه دخل السماء انت فرحتنا كلنا.
3: يعني ده
0: مش كل واحد بيجذب
3: راحه شخصيه.
0: لكن كل واحد دلوقتي ياخد ايه زي الكارت بلانش، خلاص هو كده الاساس. نسيم قال ان ممكن دول يروحوا السماء، يبقى انا لو غلطت الرب هيسامحني وهروح السماء.
3: يعني تعامل كمان الرب مع يهوذا
0: تظبطها ازاي؟ يعني
3: تعامل الله مع يهوذا ياكد ويقول ان الانسان غالى على ربنا، وان يهوذا اخطا وبطرس اخطا، لكن يهوذا ما رجعش وما قدمش توبه حقيقيه، بطرس قدم توبه حقيقيه. فده ياكد قد ايه على انه الانسان غالي على ربنا، وان باب الرحمه وباب الغفران مفتوح 24 ساعه في اليوم. من زمان يا جناب القسيس قريت مقوله فرقت معايا قوي، انه الله يشتاق ان يغفر لي اكتر من اشتياقي ان انا اتوب. يعني طول الوقت الله عنده اشتياق انه يغفر لي خطيتي، وانه كمان يستردني طول الوقت. وانا عايز اشكر ربنا، لانه عايز يعني اقول انه تعالوا نصلي لاجل الناس اللي فعلا ربنا اكرمهم ماديا، ان يكونوا طول الوقت اسخياء، لانه في ناس ربنا اكرمها ماديا واسخياء جدا جدا جدا في عمل الرب. يعني مش من حق اقول اسماء، بس احنا في الكنيسة يا جناب القسيس انت عارف حاجة، احنا الانشاءات لسه مازالت والتشطيب مازال مستمر. عندنا ناس اسخياء جدا جدا جدا جدا في عمل ربنا. بيجي حد يقول لك انا هتبرع بهذه الامطار من الرخام مثلا، لما تيجي اختي وتقول انا شقتي دي للكنيسة، لما يجي اخ ويقول المحل اللي عندي ده للكنيسة، ولما يجي حد يقول المبلغ ده للكنيسة، وان انا اقدر اكرم ربنا بالشكل ده او بالطريقة دي، او ان في شوية ذهب غاليين عليا من ابويا ومن امي انا بديهم للكنيسة، لا، مازال الى الان في اسخياء
0: مجد للرب.
3: وعايز اقول حاجة،
0: بالمناسبة احنا بنحيي شعبك يعني.
3: أمين.
0: اتمنى يكونوا شايفيننا دلوقتي بجد يعني.
3: ربنا يبارككم. انا عايز اقول حاجة كمان، انا في عائلات في الكنيسة بيبقى عندهم احتياج انا عارفه ومتأكد منه وبحكي معاهم، بيقولوا لا إلا فلوس ربنا، إلا حق ربنا. فأنا عايز أطمن الناس أنه لا، في ناس أسخياء جدا بيدوا ربنا، ومش بيدوا ربنا من فيض، ده بيدوا ربنا كمان من عوز. يعني ممكن يكون البدة أو العيلة دي عندها احتياج، لكن تدي ربنا وتسدد

0: في عمل الله. فأنا عندي كمية اختبارات يا جناب القسيس من النهاردة لحد السنة الجاية عن كنيستي وعن الخدمة اللي ربنا شرفني بيها أن أكون خدام كنيسة الإنجيلية في المعادي، عن اختبارات حقيقية لناس بتدي ربنا بسخاء ومازال روح الله بيعوض وبيشجع وبيسند.
1: يعني بجد أنا نفسي شفت اللي أنت بتقوله ده حقيقي، يعني ربنا يباركك. لكن سؤال الأخ ميشيل، معلش أنا برجع له تاني، يعني ميشيل إن أنت فلوس المفروض أنا بسألك تقول لي أنا بقول صح ولا غلط.
0: تمام.
1: أوكي؟ ما تخجلش مني.
0: تمام.
1: بقول غلط، إحنا بقى لنا 3 دقايق.
0: تمام.
1: فهقول بسرعة إن أنا لما بدي حاجة لربنا المفروض أنا ماليش دعوة بعد كده، أنا بنية خالصة اديت لربنا خلاص. ما عدش بقى أدور راحت فين وجت منين وعملها ولا طيب. إيه؟
0: أنا هكلم حضرتك.
1: أنت فهمت فكرتي؟
0: هكلم حضرتك عن اختبار صغنين كده في نص دقيقة. مفيش حاجة اسمها تقدم من غير ما تاخد إيصال. يعني إحنا ككنيسة رسينا المبدأ ده، إنه فيش حاجة اسمها تقدم من غير ما تاخد إيصال.
1: لا لازم رسيت يعني.
0: حتى لو الشخص نفسه يقول لك أنا مش عايز إيصال، لا طلع له إيصال. هنا بتحافظ على الخدمة، بتحافظ على الكنيسة، بتحافظ على الشخص اللي بياخد، كمان بتدي طمأنينة للشخص اللي بيقدم ده. فما ينفعش يكون في الكنيسة في تعاملات مادية من غير إيصال، وده بنقوله للكنيسة العامة، الاجتماعات العامة والاجتماعات كمان الفرعية. ويا جناب القسيس أنا وكيلي على فلوسي، يعني أنا كمان وأنا بقدم لازم أبقى متأكد فلوسي رايحة فين، لأن أنا وكيل على فلوسي. فيش حاجة اسمها أدي وما أعرفش، لا لازم أبقى وكيل على فلوسي أعرف فلوسي رايحة فين. والكنيسة اللي مش بتقدم إيصال، والخادم اللي مش بيقدم إيصال، والخدمة اللي مش بتقدم إيصال، هنا في علامة استفهام.
1: طبعا مش هذا كده.
0: أنا بقول لحضرتك يعني من الآخر عشان ما نقعش في الصراع اللي إحنا مش عارف أخويا ده تبع أي كنيسة وتبع أي مذهب ومين رئيس المجمع ده. يعني أنا مش عارف هو مين، وكويس إن الراجل ما قالش، كتر خيره إنه ما قالش. لكن في النهاية خلينا إحنا نتصرف بطريقة صحيحة
1: صحيح.
0: سليمة.
1: طيب في الآخر، يعني آخر حلقة قبل ما نخدم ونروح، لو عايز تبص للكاميرا بتاعتك وتقول للناس اللي طلعنا بيه ده الكونكلوجن، يعني إيه المسج اللي أنت عايز تدها توصل لنا كمشاهدين؟ إيه المسج؟
0: إن أنا عايز أقول يوميا بحسب مزمور 139، اختبرني يا رب، تعال وانظر إن كان في طريقا باطلا واهدني طريقا أبديا. أنا مش عايز أبص في ورقة حد ولا يهمني حياة حد، أنا يهمني حياتي أنا، وأبص في ورقتي أنا، وأظل طول الوقت أقول لربنا سامحني على عيوبي على ضعفاتي، استرني نقي دوافعي لمجدك يا رب.
1: مجدا للرب. مجدا للرب، امين. طيب يمكن نسمع الترنيمة ختامية، ولكن أسيس نسيم، يعني حضرتك تشوف ان الحد ضعيف بيشوفك دلوقتي، هو ضعيف روحيا، عنده ضعف في بيته، هو امرأة كده، يعني في كلمة واحدة تقول له ايه؟
0: هعدل السؤال، انا مش هقول لحد ضعيف، لكن هقول لنفسي لان انا برضو انسان ضعيف. هقول ان ربنا مازال موجود، بيحب، بيعمل بقوة، وروح القدس بيستر ويكمل ويبكت ويوجه.
1: الرب يباركك. شكرا لي، شكرا جدا. مخرج بولي وقت خلص. شكرا جدا، وقت عدى جميل قوي. شكرا يا عماد لاجل وجودك حي. شكرا يا ابونا لاجل وجودك.
0: شكرا لحضرتك
1: انك تعزينا وتشجعنا وتعلمنا.
0: أمين.
1: اشكركم جدا اعزائي المشاهدين لاجل حسن المتابعه، واقدر جدا متابعتكم. الاعاده بكره الساعه 2 الظهر على قناه الكرمة الشرق الاوسط، ويوم السبت الساعه 1:30 على قناه الكرمة عائله، ويوم السبت بالليل الساعه 9 على قناه الكرمة ما تلمزة. وإلى أن ألتقي بكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من جه وقتك، أترككم في رعاية الله.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكارما، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الصلاة أطلبوا تجدوا. خليني في البداية أتكلم مع كل مشاهد بطريقة شخصية وأقول له، هل عمرك حسيت أن في حاجة ناقصة جواك؟ هل جربت تدور على الراحة والسلام في حاجات كتير وبعدين اكتشفت أن في احتياج أعمق بكتير من كل اللي حواليك؟ ربنا عارفك وسمعك وقريب منك، هو مش بعيد عن دموعك ولا عن صلواتك، هو مش مستني منك كلام كبير أو كلام مترتب، لكنه مستني تجيله وتفتح قلبك ليه، لأنه أبوك اللي بيحبك وعايزك تكتشف إنك مش لوحدك في الطريق، لأنه عمانوئيل الله معنا. تعالوا بينا نطلب الرب من كل قلوبنا، لأن الكتاب بيقول لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا. ربنا مش بعيد أبدا، وأقرب ليك مما تتخيل، وكل قلب بيطلبه بصدق بيختبر حضوره ومحبته وبيلاقي فيه السلام الحقيقي والراحة اللي مش ممكن يديها العالم. دايما بنرحب باتصالكم بينا أعزائنا المشاهدين عن طريق كتابة تعليقكم على البث المباشر على الفيسبوك، الصفحة الرسمية لقناة الكارما. وأما الآن تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقة، رجل الله رجل الصلاة القس عصام حداد، راعي كنيسة الأولى بنورث ريدج بكاليفورنيا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا فيك يا أخت ليديا، مبارك اسم الرب.
0: أمين، في اسم يسوع مبارك.
1: هللويا.
0: الكتاب بيقول لنا مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح.
1: أمين.
0: من فضلك ابتدينا الحلقة بالصلاة.
1: يا أبونا السماوي إلهنا الصالح، أنت الراعي الأمين يا رب، وكلامك يا سيد الرب في منتهى الأهمية يا سيد الرب، لأن وعودك صادقة وأمينة. نطلب حضورك في هذا الوقت يا رب، محتاجينك يا سيدنا الرب، كل واحد فينا يا رب محتاجك في طريق بطريقة أو بأخرى يا رب، لشيء أو لآخر. بالفعل يا رب من كل قلوبنا بنطلبك يا رب اليوم. قال لك داود بكل قلبي طلبتك. نطلبك يا رب في هذا الوقت من كل القلب، أن حضورك يملأ المكان، أن حضورك يلمس النفوس، أن حضورك يغير القلوب، أن حضورك يا سيد الرب يشفي المريض، يعزي الحزين يا رب، يجبر المكسور يا سيدي، ويداوي كل إنسان في ضيق. طالبين حضورك اليوم، تعال بقوة الروح القدس لكل نفس منا تعلن عن احتياجها ليك، في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين.
0: أمين. عزيز مشاهد، خلينا أتكلم معاك، بس مهم قوي تجاوبني بصراحة. هل حصل معاك في وقت من الأوقات بصيت حواليك لحياة الناس لقيتهم أنه في أحيانا الظلم بينتصر والشر بيكسب، وهل سألت نفسك ليه الناس اللي بتعمل غلط أحيانا عايشة مبسوطة ومرتاحة، وأحيانا بتقول أنا اللي بحاول أرضي ربنا بمر بتجارب صعبة؟ ده بالظبط كان شعور أساف لما قال حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرته. أساف كان شايف الأمور من منظور إنساني، لكن لما دخل محضر الله اتغيرت رؤيته، فيا ترى إيه اللي شافه في محضر الله؟ وإيه معناها أنه دخل لمقادس الله؟ ومين هو المستحق أنه يسكن في مقادس الله ويقرب من حضرته؟ وإزاي بتتغير نظرتنا للظروف وبتحول القلق لسلام والحيرة لإيمان؟ إزاي المؤمن يقدر يدخل مقادس الله عمليا في حياته اليومية؟

0: والبركات اللي بينالها لما بيقضي وقت في محضر الله. نتكلم عن كل ده في موضوع بعنوان حتى دخلت مقادس الله، وهي في مزمور 73 العدد 17.
1: هللويا.
0: في البداية حضر الأسيس خلينا نتكلم على أساف. يا ترى إيه اللي ذكر الكتاب عن شخصية أساف غير أنه هو كتب مزمور 73؟
1: لا، هو مش بس كتابة المزمور، حياته هو كان من اللويين.
0: صحيح.
1: وكان يعني من عمله التسبيح والترنيم في بيت الرب.
0: صحيح.
1: لكن أساف نقرأ عنه في أخبار الأيام الثاني إنه لما كل الكهنة واللويين ابتدوا يسبحوا الله في تدشين الهيكل على زمن الملك سليمان، حصل معهم شيء غير عادي. حصل معهم شيء يعني المزبوط احنا بنصلي لهذا الأمر في هذه الأيام من كل قلوبنا، بنصلي لحضور الله يكون ملموس.
0: أمين.
1: فذاك الوقت بكثرة التسبيح والكل بدأ يسبح الرب ويرفع الصوت يعظم الله، إنه البيت بيت الرب امتلأ سحاب. والسحاب هذا ما كانش السحاب اللي بيحمل المطر أو المياه، لكن هذا السحاب كان هو حضور الله، سناء مجد الله. وهذا الشيء اللي يعني في قليلين كتير من الناس اللي اختبرته، وممكن نشوف الشاهد الكتابي من أخبار الأيام الثانية والإصحاح الخامس. فهون منشوف بعد ما ابتدأ الكل يسبح ويرنم، بقول كان لما خرج الكهنة من القدس أن جميع الكهنة الموجودين تقدسوا. هون التقديس كتير مهم، لأنه لما الإنسان يقدس نفسه للرب يفرغ نفسه من كل خطية، يفرغ نفسه من كل نجاسة. أخبار الأيام الثانية صح 5 وابتداء من عدد 11، وهذا شيء أساسي نقرأ هذا الفصل لأنه هذا أساس كلامنا اليوم. واللاويون المغنون أجمعون أساف وهيمان ويدثون وبنوهم وبنات وبنوهم وإخوتهم لابسين كتانا بالصنوج والرباب والعيدان واقفين شرقي المذبح ومعهم من الكهنة 120. شوف الجمع الكبير ينفخون في الأبواق. وكان لما صوت المبوقون والمغنون كواحد صوتا واحدا لتسبيح الرب وحمده، ورفعوا صوتا بالأبواق والصنوج وآلات الغناء والتسبيح للرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. شوف اللي حصل، أن البيت بيت الرب امتلأ سحابا، ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب، لأن مجد الرب ملأ بيت الله.
0: رائع.
1: تصوري إنسان عاش هذا الاختبار. هذا هو أساف.
0: رائع جدا.
1: وعلى فكرة زي ما حكينا إنه السحاب مش الغيم اللي بتحمل المطر، لا، السحاب هو سناء مجد الله، لمعان مجد الله اللي من كتر المجد بيظهر وكأنه كسحام. فهذا شيء كتير ناس أقلاء اللي اختبروا هذا الاختبار من يعني بنسمع عنه، لكن احنا بنصلي وهي صلاتنا باستمرار انه الرب يكرر نفس الشيء ونشوف مجد الرب ووجه مكشوف، يعني لانه هذه اشياء محتاجينها في هذه الايام، محتاجين الرب يعمل ايات وعجائب في اجتماعاتنا. لاحظ السر كان فين؟ السر كان ان الكل عمال يسبح الرب، ما فيش انسان يعني اللي واقفين في التسبيح ما فيش واحد صامت، الكل بيسبح، اللي معه بوق عمال ينفخ في البوق، اللي معه الجيتارات او عمال يستخدمها، ذوات الاوتار العشر يستخدمها، الصنوج كل انواع الصنوج كان يستخدموها. فلما الكل مع بعض بتحس انه كان في صوت مخيف، صوت عالي، صوت مخيف. وهذا الهتاف، هذا النوع من الهتاف بخلي الارواح الشريره تهرب.

0: مش قادر تتحمل هذا النوع من العزف وهذا النوع من الهتاف. فأساف عاش هذا الشيء.
1: صحيح. يعني هو فعلا أساف كان من ضمن المرنمين, ويعني عمل مزامير كمان, كتب مزامير طبعا. مزمور 50, 73, أيضا 83. لكن خلينا نتكلم على المزمور احنا خدنا منه آية الأثمان النهاردة, إنه مزمور 73. يا ترى بيحكي إيه مزمور 73؟ عايز يقول إيه أساف كخبرة دي, مع إنه اختبر مجد الرب بهذه الكيفية وبهذه الطريقة الرائعة الواضحة جدا, مش هو بس, كان كل الشعب كمان. بنلاقيه في مزمور 73 بيقول قصة مختلفة خالص. يا ترى بيقول إيه لينا مزمور 73؟
0: شوفي, أنا بلاقي في two different platforms,
1: يعني في فرق
0: ساحتين, في هناك ساحتين.
1: صحيح.
0: الساحة الأولى للعالم والأمور اللي في العالم, النشاطات اللي في العالم, الجرائم اللي في العالم, السياسة,
1: كل ما في العالم,
0: كل شيء في هذا العالم. هذه في الساحة, والناس والبشر عايشين في هذه الساحة. في هناك ساحة أخرى, ساحة حضور الله. لما روح الله بحل في مكان منشوف إنه الأشياء اللي بتحصل في الساحة الأولى ملهاش أي تأثير على الساحة الثانية. الأشياء اللي العالم بيركز عليها في محضر الله, إحنا بنلاقي هذه الأمور تافهة ملهاش أي معنى. الأمور اللي في الساحة الأولى اللي الناس بتقول هذه الطريق أسلكوا فيها, بنلاقي في الساحة الثانية في محضر الله بنلاقي كلمة الرب تحكي العكس, اخرجوا من وسطهم واعتزلوا.
1: يقول الرب,
0: عرفتي؟ بنشوف الكذب اللي بشد في الساحة الأولى في العالم. يعني كل الخطايا موجودة في العالم.
1: صحيح.
0: كل النجاسة في العالم, كل التعديات في العالم اللي احنا عايشين فيه. ولكن في هناك مكان آخر, مكان حضور الله, اللي في داخل هذا الحضور هناك القداسة. والقداسة الكتاب علمنا التي بدونها لن يرى أحد الله.
1: صحيح. إذن في عالم مادي اللي احنا عايشين فيه, لكن أيضا هناك عالم روحي أيضا يمكن مش شايفينه, ناس كتير مش شايفاه, مش حاسة بيه أصلا, لكن هو موجود مختلف كليا عن العالم المادي.
0: لكن أحب أقول إنه حتى هذا العالم الروحي هو الأصل. لما الله يكون حضوره في هذا المكان. صحيح. في هناك كمان counterfeits, في أشياء مزيفة. في هناك أماكن الناس بتروحها بتفكر إنها بتحصل على السلام, لكن بالحقيقة ما فيش هذا السلام. بتفكر إنها تحصل على الفرح, لكن مش موجود هذا الفرح. بيحاولوا في عبادات مختلفة كلياً عن عبادة الله الحي, بيحاولوا يوصلوا لأماكن, بيحاولوا إذلال النفس, بيحاولوا تعذيب النفس, بيحاولوا أمور كثيرة حتى يقدروا يوصلوا إلى الله. في المسيحية العكس تماما, الله يحاول الاتصال في الإنسان, ينزل لمستوى الإنسان وينزل في هيئة البشر حتى يكلم الإنسان ويفديه ويخلصه من خطاياه ويدخل الحياة الأبدية.
1: رائع جدا. لكن في مزمور 73 بنلاقي أساف انزلق. يعني فعلا تفكيره بعد ما شاف المجد ده كله, لأن هو بيقول, خلينا نقرأ يعني فعلا أعداد منه. مزمور 73 ابتدى من العدد الثاني. أما أنا فكادت تذل قدماي, لولا قليل لزلقت خطواتي. وبعدين بيكمل, لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. ده يوصف قد إيه الأشرار مبسوطين. حضرتك بتقول إنه عايزين يوصلوا ربنا, لا ده هم مستغنيين عن ربنا أصلا. احكي لنا إيه كان مشاعره, شاف إيه في الأشرار جميل عشان يقدر يقول إن هو غار منهم.
0: طب خلينا يعني نشوف,
1: احنا دايما بنشوف الأشرار أو البعاد عن ربنا حياتهم صعبة, لكن هو شاف أمر مختلف تماما. احكي لنا إيه اللي شافه خلاه يغير.
0: انت عارفة أساف مش إله، أساف بشر

0: زينة
1: طبعا.
0: وأساف بحب الرب, وأساف مرنم, وأساف بقود تسبيح, وأساف مملوء يعني كلام الله, عايش الكلام لأنه موجود في هيكل الله بشكل مستمر وبيخدم الله بشكل مستمر. هلأ الكهنة على زمن سليمان قسمهم الملك سليمان إلى 24 فرقة, فكان كل كاهن يخدم أسبوعين في الهيكل. فهون شخص بنلاقي أنه يعني هذا الإنسان كان في بيت الرب, يخدم في بيت الرب, شاف أشياء كثيرة عظيمة حصلت في بيت الرب, عرفتي؟ فهون عمال بشهد عنه. لكن مشكلة أنه انزلقت خطواتي, الكلام اللي قاله في عدد 2 لزلقت خطواتي لأن غرت من قد رأيت سلامة الأشرار ليست في موتهم شدائد وجسمهم. هون حصل في هناك شيء اسمه خداع, وهذا اللي بيحصل في أي ساحة, هذا بيحصل في الساحة الخارجية. إحنا مدام إحنا عايشين في العالم إحنا معرضين دائما دائما على هجوم الشياطين بأفكار اللي تلوث أفكارنا وبأفكار اللي تبعدنا عن الرب, لأننا عايشين في هذا العالم. فالإنسان إذا بيرخي أو إذا بيسلم لهذه الأفكار اللي بتطلع من هذه الساحة, من هذا الجزء في العالم, من هذا المصدر اللي هو الشيطاني, بتلاقي بوصل بحب يوصل الشيطان لمرحلة الكفر. شوف أنت بتعبد وأنت بترنم وأنت بتهتف وأنت بتعلي صوتك وبتعزف على الآلات وا وا وا وا وا, لكن شوف الأشرار أحسن منك بكتير, عرفتي؟ هذا كلام غير سليم أبدا. ودائما الشيطان بجمل لنا الخطية. يعني شمشون ضل وراء وراء وراء وراء لشمشون حتى استسلم لدليلة وكشف سر المسحة اللي عليه والقوة اللي عليه. فالشيطان دائما بحاول يضحك علينا بالأفكار العالمية. هلأ لو جينا نشوف الكلام اللي قاله هون, يعني اطلع شوف شو اللي قاله, إذ رأيت سلامة الأشرار, هل هذا الكلام سليم؟ أبدا مش
1: لا سلام. قال إلهي للأشرار,
0: ما فيش سلام لأنه ليست في موتهم شدائد. ما احنا منشوف الطريقة اللي بيقتلوا بعض, منشوف الجرائم اللي بتحصل حوالينا, عرفتي؟ ومنشوف الأمراض اللي بتضرب فيهم. ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون. وطبعا هذا كلام مش سليم, ما فيش في أي أساس من الصحة. هون لازم ننتبه لشيء, المصداقية والحق كله في محضر الله. مدام ما احنا في بيت الرب, مدام ما احنا في تواصل مع الله, مدام ما احنا مفرغين أنفسنا من الساحة الخارجية, مفرغين أنفسنا من العالم والأمور العالمية, محبة المال اللي هي أصل لكل الشرور, محبة العالم عداوة لله. لما نفرغ أنفسنا من هالأشياء وندخل لمحضر الله, بيبدأ الرب يكشف لنا الحقيقة والواقع وأيضا الحق الكتابي.
1: إذن كل اللي شافه دوت كان خداع من إبليس.
0: تماماً.
1: مش حقيقة تماما.
0: تمام, زي السراب, بتطلع على السراب بقول لك أنا شايف مي. أنت بتقولي ما فيش مي, شوف مع أروع المي اللي أنا شايفها. والمياه برك, مياه عظيمة. لكن لما تدخل لمحضر الرب تكتشفي أنه هذه المياه هي مجرد سراب.
1: صحيح جدا. ويمكن ده في عدد 17. حتى دخلت
0: إلى
1: مقادس الله. حتى دخلت إلى مقادس الله. يا ترى إيه هي مقادس الله؟
0: حلو. مقادس الله هو المكان اللي الله يتقدس فيه, يعني المكان اللي الناس بتقدس الله فيه, المكان اللي حضور الله موجود فيه, المكان اللي
1: حضور ربنا بيتحدد مكان؟
0: ممكن طبعا, ممكن يكون في مكان, ممكن يحل في مكان. وشفنا من أخبار أيام الثانية الساعة 5 إنه بسبب التسبيح شفنا السحاب والغيم اللي ملأ المكان, هذا حضور الله.
1: كان هيكل سليمان,
0: أنا صدقين عمال بصلي أمام يسوع, منصلي لهذه الاختبارات, منصلي أن الرب يفتح عيوننا حتى نشوف مجده بشكل حقيقي.
1: أمين أمين في اسم المسيح,
0: عرفتي؟ مش قصص نسبية.

0: اسمعها من الناس، لكن اختبارات واقعية. في مرة كنا بنصلي في اجتماع الصلاة، أنا بقول له يا رب بصلاتي، يا رب زي ما حصل في سفر أعمال الرسل، زعزعت أنت زعزعت أساسات السجن، زعزع أساسات هذا البيت.
1: أمين.
0: يا رب كلمنا أنك أنت موجود. تعرفي ما كملت الكلمتين أمام الرب وحصلت هزة في كاليفورنيا أمام الرب. فالكل إحنا كلنا تشجعنا، قلت له يا رب يعني مش قصدي هزة من هالنوع هذا، لكن قصدي هزة روحية.
1: أحيانا الهزة الأرضية بتهز الإنسان.
0: بس أنت عارفة كان شيء مخيف.
1: يا أكيد طبعا
0: كان شيء مخيف، إنه لسه بنقول يا رب هز هالمكان أساسات المكان.
1: خلاص ما تصليش كده يا سيس. لا طبعا حضرتك تقصد أمر روحي.
0: طبعاً.
1: إنه الإنسان فعلا أما يعني تيجي أمر خارجي أحيانا بيفكر ويرجع يراجع نفسه، يا ترى أنا فعلا أنا كنت بفكر إزاي وعايش إزاي ورايح على فين. كل الأمور دي فعلا بتحصل أما الأرض تحتينا، الأرض أكتر شيء ثابت والأساسات بتتهز. الإنسان بيرجع يفكر تاني، يا ترى ليه بيحصل دوت والمفروض يعمل ايه. لكن خلينا اقول انه في مزمور 37، يعني مرة حد قال لو كان اسيف ارى مزمور 37 بتاع داود اللي هو بيقول لا تغر من الاشرار ولا تحسد عمال الاثم،
0: لأنهم مثل العصافة يقطعون،
1: مثل حشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الأخضر يذبلون. فلو كان أرى المزمور ده ما كانش حيقع في التجربة والفخ دوت.
0: هون شخصين مختلفين
1: صحيح، بس حلو ان احنا نتعز من بعض ونسمع. أيوه. فعلا للرب قاله للآخرين. في الحقيقة احنا هنكمل حديثنا الشيق على مقادس الله بعد ما ناخد الاتصال ده. معنا الأخ مختار من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك الأخ مختار. أهلا بحضرتك.
2: ألو.
1: أهلا بحضرتك، اتفضل.
2: ألو. عظمت بالصلاة من أجل ملاك ابننا في ليبيا دول 10 شهور.
1: في ليبيا؟
2: في ليبيا.
1: مش بيكلمكم؟
2: بتصل بكم كل أسبوع. لا لسه.
1: يا رب يسوع. 10 شهور. طب سألت عنه في السفارة؟
2: السفارة قال لك ما فيش رحلة غلط يوم 16/10/25. أنا عايزين طلب الصلاة ربنا يتنجد.
1: أمين. هنكمل صلاة من أجله ومصدقين في الرب. نسمع ملاك. أخبار حلوة. اسمه ملاك، يا ابنهم اسمه ملاك.
0: عنده كم سنة؟
1: مش عارف يا حباسيس. عنده كم سنة ملاك؟ عنده كم سنة هو؟
2: والوقت ما
1: عنده كم سنة ملاك؟
2: 22.
0: يا يسوع.
2: يا يسوع.
0: طب خلينا يا ريت شعب الرب خليك معانا. اخوي مختار خليك معانا. يا ريت شعب الرب في كل مكان يشترك معنا في الصلاه لاجل هذا الشاب عمره 22 سنه ومختفي في ليبيا. نصلي انه الرب يقود خطواته ويتصل في اهله باسم الرب يسوع. اتفقوا معي في الصلاه يا ابونا السماوي، بالاتفاق مع شعبك في كل مكان يشاهد البرنامج لسيد الرب ويفعل إيمانه لأجل ملاك يا رب. هذا الشاب 22 سنة عمره مختفي، يمكن في أفكار يا رب في في في دماغ الناس بتقول أنه انتهت حياته أو أهلك أو قتل أو هالكلام السلبي كله، لكن احنا بنثق فيك وبنؤمن فيك، أنت الإله الحي. يا رب بنصلي باتفاق مع شعبك اليوم، وعدة مرات يا رب الطلب هذا الطلب لهذا الشاب، بنصلي أنك تخلي ملاك يتواصل مع أهله بطريقة أو بأخرى بطريقة معجزية يا رب في اسم الرب يسوع المسيح. والشخص أي شخص بيعرفه يشاهد البرنامج ويشجعه أنه يتواصل مع أهله. أرجوك يا إلهنا الصالح، إحنا بنطلب باسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد. أمين.
1: أمين باسم المسيح. في الحقيقة أنا بتحضرني فعلا معجزة. الكلام ده كان تقريبا من أكتر من 13 سنة تقريبا. كانوا قابضين على ثلاث شباب، واخت تكلمتنا قالت لنا من فضلكم كلموا يعني صلوا وتضرعوا لاجل ثلاث شباب دول، كان في سوريا الكلام ده، ان هم

0: يخرجوا كانوا قابضين عليهم ناس زي عصابات حاجة زي كده, وصلينا ورجعوا بمنتهى السلامة مصدقين في الرب وعينينا على الرب وصلينا ومصدقين انه نسمع اخبار حلوة في اسم المسيح قريبا. معنا اتصال اخر, معنا الاخت هناء من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا اخت هناء, حضرتك معانا على الهواء. اهلا بيك حبيبتي. الاخت هناء اهلا بيك حبيبتي, اتفضلي معانا. القسيس عصام تابعينا من التليفون من فضلك, كلمينا في التليفون ووطي التلفزيون.
1: عايزه تلبط صلاه.
0: اتفضلي يا حبيبتي.
1: عايزه تلبط صلاه لربنا يدينا
0: جميع البشر. امين يا حبيبتي.
1: وعايزه تثبت صلاه الاخت عندها جرثومه في المعده تعبانه قوي.
0: اختك عندها جرثومه المعده؟ الف سلامه ليها حبيبتي.
1: عندها جرثومه في المعده.
0: الف سلامه ليها. مين تاني طلبه تانيه؟
1: عايزين تثبت صلاه ليها عشان تعبانه, معدتها تعبانه قوي.
0: عفوا تالت طلبه بتقولي حضرتك نصلي من اجل ايه؟ اخت هناء حضرتك سمعينا من التليفون من فضلك ووطي صوت التلفزيون. تالت طلبه حبيبتي من فضلك قولي لنا ايه هي تالت طلبه.
1: وعايزه طلبة صلاه لاختي مرت عند شوك عظميه في قبر الاثنين.
0: لا الصوت مش واضح.
2: اختك مالها؟
1: عندها شوك عظميه في قبر الاثنين.
0: شوك عظميه في رجليها. الف سلامه ليها. ألف سلامة ليها. هنصلي من أجل التلات طلبات. أنت بقالك قد إيه حبيبتي بتطلبي من ربنا لزرع بشر؟ بقالك قد إيه متجوزة؟
1: سنين بدأت الستة دي.
0: ست سنين؟
1: داخلة ست سنين دي
0: حبيبتي. هل يستحيل على الرب شيء؟ أمين. القسيس هيصلي من أجلك حبيبتي. بنشكرك لأجل فعلا مشاركتك لينا. الرب يتمجد يا حبيبتي ويكرم إيمانك. بنشكرك أخت هناء لأجل اتصالك. معنا أيضا الأخت سيلة من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. وللأسف فقدنا الاتصال, من فضلك عود الاتصال مرة أخرى. معنا الأخت أمال من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: أنا أمال, أمال أسعد أو البحيرة.
0: أهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بكل اهل البحيره.
3: اهلا
0: اتفضلي يا حبيبتي. حضرتك معانا على الهواء اتفضلي.
3: انا طالبه طلبه صلاه من اجل ابني صبري هشام.
0: ماله ابن حضرتك؟
3: اهلا بيكي. ابني الدنيا واقفه معاه, كل ما بفتح له باب شغل الدنيا بتقف معاه تاني.
0: في الشغل يعني تقصدي ان هو مش لاقي شغل؟
3: بسبب الشغل. وهو دايما حاله واقف وعايز يسافر ارمانيا والدنيا واقفه برضه. بعد ما خلاص خد الباسبور والورق الدنيا وقفت. بيشرب سجاير.
0: حد القسيس
2: تعرف يعني هو بيشرب.
3: وانا طالبه طلبه الصلاه.
0: امين يا حبيبتي امين. هو ابن الرب؟ ابن الرب. اوكي طيب القسيس هيصلي. أيوة حبيبتي. أيوة. امين يا حبيبتي الرب يتمجد في
2: اسمه. ايه
0: حبيبتي؟ لا ما قالتش اسمه في الحقيقه.
3: ابراهيم. سامي ابراهيم بشار.
0: لا اسمه الاولاني بس ابراهيم. حضرتك بتقولي
3: ابراهيم؟ ابراهيم.
0: حاضر حبيبتي هنصلي.
2: يا لهنا الصالح بنرفع هذا الشاب ابراهيم امام عرش النعمه وبنصلي يا رب انه مشيئتك تتم. لو انت يا رب شايف انه الافضل انه يتاخر كلمه بكلام مسموع أعطي رؤى وإعلان يا رب حتى يطمن قلبه يا رب في اسم الرب يسوع. شجعه يا سيد الرب وتكلم معاه بصوت مسموع باسم ملك الملوك ورب الأرباب. نصلي واثقين يا رب أنك سمعت واستجبت الصلاة. أمين يا رب.
0: أمين في اسم المسيح. الرب يتمجد يا حبيبتي في ظروف ابنك. وبتقولي هو ابن الرب. الرب أكيد أكيد هيجذبه تاني ليه وهيرجع تاني والدنيا تبقى كويسة. طيب معانا اتصال آخر من بنت الرب من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا بنت الرب. حضرتك معانا على الهواء. أهلا بيك يا حبيبتي تفضلي.
4: أهلا بيك. أنا كان عندي طلبة صلاة من أجل أخويا. يعني هو من ساعة ما ارتبط وإحنا شبه تفرقنا.
0: ارتبط يعني جواز ولا ارتبط خطوبة؟
4: نعم
0: ارتبط جواز ولا خطوبة؟
5: لا جوال.

0: من وقت ما اتجوز وتقريبا كل حاجة اتغيرت. احنا شاكين ان هي ممكن تكون له يعني حاجه، لان هو بقى مختلف تماما، بقى دلوقتي يمد ايده علشان يحاول يرضيها، بياخد من شغله علشان يرضيها، قطع علاقته بينا، بدا يمد ايده علينا
1: كمان. امين حبيبتي. احنا فقدنا الاتصال. حضر الاسيس حنصلي من اجل اخوها.
2: مش شرط انه يكون هي عمليت له عمل، لكن احتمال انه عايز يرضيها باي طريقه إن كانت، بتسيطر على إرادته بشخصيتها بقوة الشخصية. فإحنا نصلي إنه الرب يصحي يفوق باسم الرب يسوع المسيح. يا رب بنصلي لهذا الشاب يا رب إنك تفوق، وأرجوك في اسم الرب يسوع حتى يعرف يا رب إنه الأمور اللي بيعملها لا ترضيك، إنه يوقف هذه الأمور يا رب.
1: يا رب
2: ذكره بالكلمة يا رب المغروسة في قلبه، وذكره بوعودك، وذكره يا رب في الكلمة المكتوبة في الكتاب يا سيد الرب، إنه يا سيد الرب محتاج إنه يكون أمين في القليل لتقيمه على الكثير. في اسم الرب يسوع المسيح صلح الأحوال في البيت يا رب.
1: يا رب مفضل.
2: أمين يا سيدي.
1: أمين في اسم يسوع. معنا اتصالات ناخدها ورا بعض يا حضرة قسيس. معنا الأخ إبراهيم، أهلا وسهلا بحضرتك. فقدنا الاتصال. طيب معنا الأخت سيلة من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
3: سلامي، كيف معك أخت الغالية؟
1: معاكي حبيبتي، أهلا بيك.
3: مع العين الغالي،
2: أهلا بيك أخت سيلة.
3: ربنا يبارك حياته.
2: أمين.
3: إحنا نعلم أن الظهورات في العهد القديم كان الرب يسوع بيظهر عن طريق مثل رجال زي ما ظهر لإبراهيم، وكان ظهر لموسى في العليقة. لكن أنا مش فاهمة حتة تشكيل الهيكل مجد الله، يعني مجد الله إيه؟ استحاب ده يعني يكون نور زيادة مع تكلم، يعني زي لما ملأ مجد الرب الهيكل يعني معناه إيه؟ نور زيادة عن اللزوم، وفي كلام هو اتكلم زي ما كان بيتكلم أولا. دي حاجة. الحاجة التانية، موسى برضو لما طلع ياخد الشريعة كان بيكلم ربنا وجها لوجه، هو قال من رآني وعاش، ازاي رآه وجه لوجه برضو
2: لا، هو موسى ما شافوش وجها لوجه، يعني حتى في مرة رب خباه في نقرة الصخرة فما كانش يشوفه وجها لوجه. وهم بيتكلم عن الآب السماء ومش بيتكلم عن الابن. لكن في ظهورات كثيرة للرب يسوع زي ما ذكرت حضرتك لإبراهيم في هناك ظهورات، هو وملكين كانوا معه، ففي للرب يسوع في له ظهورات. بالنسبة للسؤال الأول، وهذا الشيء المعجزي اللي أنا شخصيا لسه ما شفته، بصلي له. بعرف إنه الكتاب لما بيقول شيء في مصداقية، يعني مش 99%، 100% مصداقية في كلمة الله، ودائما بختار إن أصدق كلمة الله على أي إنسان آخر. فهذا المجد اللي بتكلم عنه يعني خلى الناس اللي واقفة مش قادرة تقف من ثقل المجد الإلهي.
1: صحيح.
2: وهذا شيء مش الكل، مش شيء من المعتاد إنه نحن نشوفه في الكنائس ونشوفه بشكل يومي. لكن هذا شيء قليل ما بنشوفه، لهالسبب بنصلي إنه الرب يعمل أشياء من هذا النوع. يعني في مرات كتير من قوة حضور الروح القدس واحد يعني ما يقدرش يقف على رجلين من قوة حضور روح الله، لكن بهذا الشكل كغيم كغمام لسه ما شفناش، فبصلي إنه نشوفهم.
1: صحيح جدا. والرب كان بيقود شعب بني إسرائيل في البرية، يعني كان عن طريق عمود نار وفعلا سحاب.
2: هذه الإشارات يعني
1: دي إشارات
2: مفروغ منها يعني.
1: صحيح يعني. صحيح فعلا عمود قدوم بيضل الحق عليهم من حر الشمس، وبالليل عمود نار كان عشان ينور لهم، وكان بيقودهم عن بهذه الطريقة. فإذا يعني ده موجودة قبل كده، يعني ده مكتوب ومتسجل في كتاب مقدس.
2: وبالنسبة لصوت الله في بعض الأحيان بيكون مسموع، وفي بعض الأحيان بيكلم إنسان لوحده، هو هذا الإنسان لوحده اللي بيسمع بس.
1: صحيح.
2: مش كل الناس، زي ما صار مع بولس الرسول شاول الطرسوسي في طريقه إلى دمشق.
1: صحيح يا حضرتي، شكرا.

0: لتوضيح حضرتك. طيب معنا الأخ إبراهيم، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: ألو.
0: أهلا بحضرتك، اتفضل.
1: سلام المسيح معاك
0: ومع روحك، أهلا بيك.
1: عايزين بلب الصلاة حضرتك يا أختي من أبونا.
0: اتفضل.
1: عايزين بلب الصلاة لابن أختي، عمل حادثة جامدة وفي المستشفى، وعايز بلب الصلاة لبناتي وبالتختي برضو. ربنا يديم زرعة بشر. أنا اتصلت بابونا قبل كده، هو قبل مرة تاني كنت عينه وجعان وعمل حاجة وصلى لي، عايز يصليني إن شاء الله ربنا يكرمني ويقويني ويثبتني ويملاني بروح القدس.
0: أمين في أمين اسم المسيح. أمين. حيصلي أنه فعلا الملء بالروح القدس، لأنه الكتاب بيقول يعطي روح الذين يسألون.
1: بالروح القدس لي أنا عشان الحرب علي عدو الخير بحربني.
0: أمين. اطلب من ربنا وربنا هديك، بس الأسيس هيصلي لك. بس احنا عندنا اتصالات كثيرة، انا كتبته قدامي، هنصلي لأجل هذا الأمر. ده أمر رائع جدا. طيب بنشكرك جدا أخوي إبراهيم لأجل اتصالك. معنا الأخ مسعد من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا بيك.
0: أهلا بيك، اتفضل.
1: بالنسبة للمداخلة، أنا بسبب الموضوع ده إن بيبقى فيهم قرارات. يعني إيه قرارات؟ يعني أساس ده تقارن بين الغناي والناس الأشرار، ومن المؤمنين ممكن يكون على قدهم، لكن الحاجة المصرية أو الإنسانية مورات أوريك. أنا ما عرفش أصحاب الأشرار بالفلوس وبتاعها ديت وراها إيه؟ أنت جدينها من الحرام، جدينها من السرقة،
0: جدينها
1: من السرقة، جدينها من الظلم، جدينها من الناس. فأنا ما عرفش الحاجة اللي جايبينها دي، فأنا ما غيرش ده. أنا أرضى بربنا يدوني إن ربنا ما بيديني حاجة يديني الحاجة المستورة، وما يدينيش الحاجة الزيادة اللي ممكن تخليني تخدني للشر أو أقول لحاجة وحشة. فهي اللي بيضيعنا وبيخلينا نقول كده زي ما هو قال. المقارنات دي بعملها وأبقى شاكر الرب وحمد الرب إني مبسوط، عنديش أمراض، عندي أولاد علمتهم وجوزتهم،
0: قدمتهم
1: حاجة كويسة. وأبص الحاجة اللي عندي إنها حاجة كتير كتير غير ما عنديش، حتى حاجة قليلة.
0: صحيح.
1: في ناس أقل مني، في ناس مش قادرة تمشي، أنا بعظم، في ناس مش قادرة تاخد نفس، أنا باخد نفس.
0: طبعاً
1: المقارنات هو اللي خلاها كده.
0: ربنا يباركك يا أخوي مسعد. وكتاب قال كده، هو تقليل الذي في يد الصديق خير من ثروة الأشرار. نشكرك لأجل كلماتك اللي فعلا رائعة جدا وكتابية. معانا أيضا بنت الرب من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
3: ألو.
0: أهلا بيك حبيبتي، تفضلي.
3: ألو.
0: أهلا بيك حضرتك على الهواء، تفضلي.
3: معايا حضرتك؟
0: أنا سمعيك يا حبيبتي، بس من فضلك اسمعينا من التليفون ووطي صوت التلفزيون من فضل حضرتك، اتفضلي.
3: ازاي حضرتك؟ أنا على الشارع والله.
0: أوكي طيب، أهلا بيك، اتفضلي حبيبتي.
3: ربنا يبارك يا رب.
0: معنا أسيس عصام.
3: ربنا يبارك يا رب وخليه لي.
0: يا رب.
4: أمين.
0: أمين. اتفضلي
3: حضرتك.
4: اتفضلي يا
0: أختي. أعتذر للأسف فقدنا اتصال حضر الأسيس. طيب احنا معنا اتصالات أخرى. معنا الأخ مصطفى من بنسلفانيا، أهلا وسهلا بيك.
5: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا بيك.
5: أولا أنا تحياتي ليكي وتحيات المستمعين اللي بيسمعوني دلوقتي على القناة الكارما. أنا عندي استفسار بخصوصية بخصوص السفر أيوب 10:10. النص بيقول ألم دزبني قال لبان وخفتني قال جبن. إزاي ربنا خلق الإنسان من اللبن والجبنة؟ والسؤال الثاني، إذا واحد مسيحي شتم واحد ثاني، هل يعني انه خارج عن تعليم المسيح ولا ممكن يكون غلط بشري؟ واتمنى اجابه على هذه الاسئله.
0: بص يا اخوي مصطفى، احنا بنرحب جدا باسئلتك، لكن في البرنامج ده بالذات، البرنامج ده طلبات صلاه فقط. او ممكن لو انت تسال سؤال جوه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، طبعا بنرحب بيك. فطبعا في برامج اخرى كثيره جدا ممكن قوي تكون بترد على اسئلتك. اسئلتك جميله وكل حاجه، لكن هو هنا بيتكلم، خليني اجاوب بسرعه. حضرتك تحب ترد يا حضره الاسيس؟ أوكي أيوب بيكلم

0: عدى في وقت صعب جدا جدا زي ما انت عارف، والكتاب المقدس عندنا بيقول لنا ان هو فقد اولاده في يوم واحد وقع عليهم السقف، فقد ثروته، فقد كل شيء حتى كمان صحته. فبيقول لربنا، بيتكلم مع ربنا بيقول له انت خلتني خفقتني زي جبني، يعني زي انت عارف لما يقول لك يا رب انت ايدك تقيله عليا، انت ايه اللي عملته فيا؟ فمش لا هو بالظبط، الم تصبني تصبني كاللبن وخثرتني كالجو، يعني بالعربي عارف انت ما تعمل جبنه من لبن بيقعدوا يزهزوها جامد جامد. فهو يقصد يقول له كده، مش ان هو مش ان هو ربنا عمله جبنه، ولا في الكتاب المقدس مكتوب احيانا بطريقه بيتكلم بطريقه شعريه بكنايه. حضرتك لو انت عارف اللغه العربيه، وما اظنش انك بتعرفها قوي يعني، لكن في حاجه اسمها كنايه وتصوير وتشبيه، حاجات كتيره قوي في اللغه العربيه. فالكتاب المقدس بيقول كده هو انه كانه كل كاف ديت كل لبن كل جبن دي كاف تشبيه. اوكي ده اول سؤال. تاني سؤال يعني ما خدتش بالي، تاني سؤال ممكن المخرج يساعدنا فيه. بيقول لا افتكرت، بيقول انه لو حد مؤمن وحد مسيحي شتم حد تاني، هل ده معناها انه ده صح، ولا الكتاب المقدس بيقول لنا امر اخر، ولا كده معناه انه مش بيتبع تعليم المسيح؟ نرد عليه نقول له ايه حضر الاسير؟
1: لا بكل تاكيد، يعني الرب يسوع علمنا بارك ولا تلعنه. يعني بليس بس دو نوت كيرس بيبل.
0: يا صحيح،
1: لانه احنا بدنا الناس تتبارك مش تنلعن. واللعنة بتيجي إذا نزلت لعنة على إنسان تخرب بيته. وهذا الكلام اللي بيفتش عليه الشيطان حتى يعمل في حياة هذا الإنسان.
0: صحيح.
1: لا بارك ولا تلعنه. غلط. صحيح. طبعا غلط.
0: صحيح. طب وبتتفق معايا حضرتك في فكرة كل جبن كل لبن؟
1: طبعا.
0: It's
1: an image.
0: Yeah, بالضبط. He's using an image. عدى في وقت صعب جدا، لكن بعد كده في الآخر قال ربنا، قال له بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عني. أنا كنت فاهم غلط خالص، واعتذر للرب، وفعلا ربنا رد له حاجات أمور كثيرة جدا جدا. وأيضا ولاده اللي ماتوا، طبعا احنا بنصدق أن الموت ما تكونش مش نهاية الحياة، لكن هم موجودين عند ربنا، والله ادانه اولاد تاني ورجع له ثروته وكل حاجه. فما تقلقش خالص، هو كاف يعني تشبيه، زي ما اقول لحضرتك حضرتك بتتكلم كالاسد، ما اقصدش ان انت مفترس، اقصد ان حضرتك شجاع كالاسد. اتمنى ان يكون الاجابه وصلت. معانا اتصال من الاخ امين من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: اهلا فندم.
0: اهلا بحضرتك، اتفضل.
2: طلب الصلاة من أجلي ومن أجل أولادي.
0: اتفضل. بخصوص أمر معين؟
2: من أجل ارتباط
0: من أجل ارتباط مين؟
2: أولادي مايكل وصمية، وربنا يفتح بصيرة كرولوس ودينا، وابن بنتي مينا. بعيد في الكلام عزيز، طلب الصلاة من أجل.
0: أمين أمين في اسم المسيح، ربنا يبارك ويخلي. أمين في اسم المسيح، الرب يديهم ارتباط من عنده. هنصلي، الأسيس كتب عنده، هنصلي من أجل الارتباط، والأجل أنه رب يفتح فعلا فمها في اسم المسيح. نشكرك جدا أخويا أمين لأجل اتصالك. معنا اتصالات أخرى. عفوا، الأخ عادل، أهلا بحضرتك، اتفضل حضرتك معنا على الهواء. الأخ عادل، اهلا. أيوة. بحضرتك، اهلا بحضرتك، من فضلك وطي التلفزيون، من فضلك الصوتي بواطي واسمعنا من التلفزيون.
2: انا بعيد عن التلفزيون.
0: مساء الخير، بنشكرك. طيب اهلا بك يا اخويا عادل، اتفضل.
2: عايز نطلب صلاه من اجل مدام اسمها تريزا، عندها رجلها وجعها، وعندها الجلد كده بتاخد على الجين، ومتالمه جوه من رجلها في الايام دي، فارجو صلاه من الاجل.
0: عفوا، عندها ايه؟ سوري،
2: أمين؟
0: عندها إيه؟ سوري، المدام تريزا عندها إيه المشكلة اللي عندها؟
2: رجلها وجعها، وعندها الكبد برضه بتاخد علاج.
0: سوري، الكبد صح كده؟
2: نعم.
0: الكبد فيه مشكلة؟ الكبد بتقول حضرتك؟
2: أما أقول رجليها وجعها شوية.
0: رجليها. ألف سلامة.
2: الله يسلمك. وعندها برضه القلب بتاخد له علاج عشان عندها
0: كده. الف سلامه ليها، هنصلي من اجلها. طب وحضرتك مش عايز تلبس صلاه ليك؟
2: وانا برضه محتاج صلاه، عندي برضه سكر جديد

0: ربنا يتمجد معايا.
1: أمين في اسم المسيح، الرب يتمجد معاكم وكعيلة في اسم المسيح. بنشكرك أخويا عادل لأجل اتصالك ومشاركتك معنا. أيضا اتصال من الأخت ميري، أهلا وسهلا بحضرتك. فقدنا اتصال الأخت ميري، من فضلك كلمينا مرة أخرى. معنا الأخ عاطف، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أيوة
1: أهلا
2: بخير دكتورة،
1: مساء النور، أهلا بحضرتك.
2: دكتور إزاي حضرتك؟
1: أنا بخير. معنا القسيس عصام،
2: اهلا بيك وحضرتك القسيس المحترم غالى علينا خالص.
3: الله يباركك حبيبي، الله يباركك.
2: كنت شاركت انا حضرتك في مره بطلب صلاه من اجل حفيدي، كان عنده ورم في المخ والرب شفاه.
3: هللويا، مبارك اسم الرب.
2: عندي اختي عندها في حدود 55 سنه جالها ورم في المخ برضو، وبنتضرع للرب اللي يمد ايده الشافي.
1: امين في اسم المسيح، هنصلي من اجل
3: أمين
1: من أجل الأخت حضرتك. ومجد للرب، الرب بيشفي، وده بيشجع إيماننا كلنا.
2: احنا مؤمنين بنثق في صلاح الرب.
1: صحيح رائع. هنصلي من أجلك أخوي عاطف ومن أجل أخت حضرتك، الرب يتمجد ويكرم إيمان حضرتك. نشكرك جدا لأجل مشاركتنا، الرب فعلا يمد إيده ليها. طيب حضر الأسيس، نحب ممكن نصلي لأجل الطلبات اللي جات لنا دلوقتي.
3: أمين يا أبونا السماء، ونرفع الأخ عاطف يا سيد الرب، ومنصلي لمسة على جسده ولمسة شفاء يا رب، من الرأس وحتى أخمص القدمين يا رب. أعطي الشفاء الكامل للجسد، ما يكونش في هناك أي نوع من الأمراض، لكن تشفي، لأنك أنت والإله الشافي يا رب. نرفع أخت أمام عرش النعمة وبنقول لك يا سيدي، 55 سنة وعندها ورم في المخ، أرجوك يا سيد الرب إلمس كل خلية في المخ في اسم الرب يسوع. خلينا نعلن، الجميع يعلن يا رب في اسم الرب يسوع، أرجوك إلمس الجسد يا رب، إلمس الجسد في اسم الرب يسوع المسيح. ابرئها من كل خلية سرطانية يا رب، وأعطيها الصحة الكاملة حتى تخدمك وتخدم العائلة باسم قدوس القديسين، باسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين يا رب.
1: أمين أمين في اسم المسيح. حلو الأسيس، خلينا نرجع سريعا لكلمة مقادس الله. بيقول كده هو مزمور 73، حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. يا ترى بسهولة خالص حتى دخلت مقادس الله؟ مين اللي يستحق يدخل ويتمتع بمقادس الله؟ هل في شروط معينة للشخص اللي يقدر يخش مقادس الله؟ مقادس الله، الله قدوس زي ما حضرتك عارف، وينسب للملائكة حماقة والسماء غير طاهرة أمام عيني. إزاي نقدر نخش كده بسهولة؟ هل في شروط معينة للشخص اللي يقدر يخش مقادس الله؟
3: أنت عارفة في العهد القديم كان فقط الكهنة يدخلوا إلى القدس، مش المقادس ولكن إلى القدس.
1: صحيح.
3: القدس هو درجة أقل من قدس الأقداس. رئيس الكهنة كان يدخل مرة واحدة في السنة إلى قدس الأقداس. فدخول الإنسان إلى قدس الأقداس الإنسان العادي صعب كان. في موت المسيح انشق حجاب الهيكل، انشق من فوق لتحت، يعني السماء شقت هذا الحجاب، أعطت الصلاحية لكل أولاد الرب أن يدخلوا إلى محضر الله، إلى مقادس الله.
1: صحيح.
3: فهون منشوف أنه أساف اكتشف هذا الموضوع وشاف حضور الله بيعمل إيه، فابتدأ يكتب بهذا المزمور إلى أن دخلت مقادس الله. مقادس عليه السانكتوري، يعني المكان اللي يعبد فيه ويعني يكرم فيه. اختبر هذه الاختبارات، وبناء على اختباره القوي مع الرب في هذه الحضرة الإلهية كتب هذا المزمور. فأي شخص يقدر يدخل إلى مقادس الله، لأنه شرع لنا الباب، فتح الباب بالرب يسوع في موته على الصليب. صحيح. فتح الباب، فهلأ الكل يقدر يدخل إلى مقادس الله. هلأ إيش الأشياء اللي مطلوبة مني حتى أقدر أكون في محضر الله؟ أول وأهم كل شيء أن أعترف عن كل خطاياي، ما يكونش في عندي أي خطية ولا حتى من الخطايا المستترة، ونصلي أن الرب يبرئنا من الخطايا المستترة. أمين. هذا أهم شيء.
1: أمين. أمين.
3: أهم شيء. الشيء الثاني حياة الملء بالروح القدس. هون الامتلاء من روح الله شيء

0: كتير أساسي حتى نقدر ندخل إلى محضر الله. حتى تدخل إلى محضر الله وتحس في حضوره لازم يكون روح الله ساكن فيك. مرات بنفكر أنه أنا بقدر في أي مكان أحس بروح الله وفي أي وضع ممكن، لا، الكلام مش بهالسهولة هاي، بالعكس.
1: صحيح.
0: الموضوع بتطلب خضوع وطاعة للروح القدس، طاعة للرب، لكلمة الله. And you honor his presence. أنت بتكرم حضوره في كل وقت.
1: صحيح.
0: أمين.
1: صحيح. والكتاب بيقول لنا في مزمور 24 بيقول كده، هو بدء من عدد 3 بيقول: من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع، هو بيسأل إن هو في موضع قدسه الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلفة كذبا، يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاص. إذن يعني مهم قوي طهارة القلب والإيدين زي ما كتب.
0: أمين. يعني طيب حمي قال عمل أيدينا ثبت علينا. أمين. عمل أيدينا ثبت.
1: أمين ثبته. صحيح. معنا اتصالات حول الأسيس. معنا الأخت هناء من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك أختي هناء، أهلا بيك. الأخت هناء يا ترى سمعنا حضرتك معنا على الهواء؟ اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. مساء النور، اهلا بيكي حبيبتي.
2: عايزه اتكلم جديد عصام.
1: هو سامع.
0: اتفضلي يا اختي.
1: اتفضلي.
2: حصلت موجزه مع ماما، انا كلمتك على الدوران الحركي في المخ، ربنا عمل معاها موجزه ورجعت كويس دلوقتي، نشكر ربنا.
0: هللويا.
1: مجدا للرب.
2: وعايزه تلبس ان شاء الله لاخواتي اللي يجوا بيت كويس.
0: هم ساكنين في البيت؟
1: يلاقوا بيت كويس حضرتك.
0: يلاقوا بيت كويس.
1: يا امين يا اختي هناء. هل في طلبة صلاه اخرى؟
2: عايزه تلبس صلاه لاخواتي ربنا يرزقهم ببيت كويس، صليه مبونه.
1: امين يا حبيبتي، امين في اسم المسيح، امين. بنشكرك جدا لأجل اتصالك ولأجل أنك جاية فعلا بتدي كل المجد لإلهنا وملكنا في وسطينا. فعلا إلهنا مازال بيشفي، مازال بيحرر، مازال بيمد إيده لكل حد طلبه. اطلب الرب والرب فعلا هيجي بقوة غير عادية. هنصلي من أجله أختي هناء ولأجل أخواتك، ومصدقين ان ربي يتمجد ويجيب لهم بيت. معانا ايضا اتصال الاخ عدلي من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك يا اخويا عدلي. اسمعنا من فضلك من التليفون ووطي صوت التلفزيون. اهلا بيك اخويا عدلي، حضرتك معانا على الهواء.
3: اهلا اهلا وسهلا.
1: اهلا بحضرتك، اتفضل.
3: اوصل بالصلاه لبنتي عند ضمور في المخ من
1: الأجسيد. بنت حضرتك عندها ضمور في المخ؟
0: أيوة.
3: ضمور في المخ. أيوة.
1: هي مولودة كده؟
3: اتولدت كده. عندها 23 سنة، عجلي 23 سنة وبعمل فيها.
1: يا رب يسوع، يا رب يسوع، ربنا يقدر، ربنا زار المفلوج وبقاله 38 سنة وشفاه. أمين. هنصلي من أجل بنت حضرتك أخوي عدلي. نطلع فاصل حل الأسيس.
0: أمين.
1: طب ناخد اتصال، معلش مش عايزين نفقد أي اتصال. معنا بنت الرب من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، اتفضلي.
4: أهلا بيك، إزاي حضرتك؟
1: أهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي.
4: ربنا يبارك ويبارك صلواتك.
1: يباركك الرب.
4: عايزة صلاة من أجل مينا يبطل شرب الحشيش.
1: سوري من اجل، سوري الصوت مش واضح، سوري حبيبتي من فضلك، الصوت مش واضح. من اجل مين يا حبيبتي؟
4: من اجل مين يبطل شرب حشيش ويدي له ارتباط من عند الرب.
1: امين امين في اسم
0: أمين
1: المسيح.
0: ربنا
4: يسلمك. عملت المراره.
1: مين اللي عمل المراره؟
4: منال هتعمل المراره،
1: هتعمل
4: 15 يوم، التعب اللي عندها اقل، فيمكن ربنا يكون معايا وما عملش.
1: أمين في اسم المسيح، ربنا يكرم إيمانك حبيبتي. نشكرك جدا يا بنت الرب لأجل اتصالك. أعزائي المشاهدين، تعالوا بنا نطلع مع فقرة ترنيم ونرجع مرة أخرى مع اتصالاتكم، فابقوا معنا.

0: تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، مرحب بكم مره اخرى، ومره اخرى ايضا بنرحب بضيف الحلقه
1: الأستاذ
0: عصام. اهلا وسهلا بحضرتك،
1: مبارك اسم الرب.
0: هللويا. حتى دخلت مقادس الله، مزمور 73 العدد 17. ده كان في العهد القديم، أساف كان في العهد القديم وبيقول حتى دخلت مقادس الله. يا ترى في العهد الجديد أما بنقدر ندخل مقادس الله بنفس كيفية العهد القديم والموضوع مختلف؟ الله عمل أمر جديد.
1: خلينا نحدد شيء. مقادس الله هو المكان اللي الله يتقدس فيه.
0: صحيح،
1: المكان اللي الله يتقدس فيه. بيت الرب، هيكل الله في العهد القديم هو المكان اللي كان يتقدس فيه الله. لكن في هناك طقوس تغيرت، في هناك تقاليد تغيرت ودخلت إلى الكنيسة، فصار في هناك اختلاف، لكن بيت الله ما زال بيت الله. بيت الصلاة يدعى. هذا مقدس الله، هذا المكان اللي فيه صحيح. نرفع التسبيح والشكر والحمد للرب ونكرم الله لأنه إله حي، ونكرم الإبن لموته الكفارة على عود الصليب، ونكرم الروح القدس لسكناه في أجسادنا، وأصبحت أجسادنا هي مقادس الله. أنا جسدي أصبح مقدس من مقادس الله. كل واحد في العروس كلها اللي هي الكنيسة هي مقادس الله، يعني مخصصين مكرسين للرب.
0: صحيح جدا. وفي عبرانيين 10:19-20 بيقول فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول في قدس إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا
1: حيا بالحجاب.
0: حيا بالحجاب أي
1: جسده.
0: إذن بندخل على حساب دم المسيح وطريق اللي هو فتحه لنا، فتح لنا السماء عشان نقدر ندخل نتقدم بثقة بيقين الإيمان. طيب معنا اتصالات. حضر الأسيس، معنا الأخ عزمي من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك الأخ عزمي. أهلا بحضرتك أخ عزمي. أهلا بحضرتك، اسمعنا من فضلك من التليفون ووطي صوت التلفزيون. أهلا بيك معنا الأسيس عصام. أهلا بيك.
2: أهلا أفندم. أنا تمت بالصلاة الأسيس باسم أظن عدلي، عنده ضمور في المخ، عنده 23 سنة.
0: أوكي، بنت حضرتك صح كده؟ حضرتك اسم حضرتك الأخ عدلي ولا الأخ عزمي؟
2: عدلي.
0: الأخ عدلي. أوكي معلش احنا أسفين. أمين، هنصلي. حضرتك اتصلت اتفضل. نعم
2: نعم،
0: حضرتك بتقول
2: بنتي اسمها ايفون.
0: اسمها جوي. اوكي
2: ايفون.
0: ايفون.
2: ايوه
0: ايفون. امين، ربنا يملى حياتها جوي، ربنا يديها فرح. امين، وفي اسم المسيح تخف. ربنا ربنا الغير مستطاع. اتفضل. دمور في المخ صح كده؟
1: امين.
2: ايوه
0: امين امين، هنصلي من اجلها اخويا عدلي. امين في اسم المسيح. ربنا يقدر على الضمور في المخ ويقدر على كل شيء. هل يستحيل على رب شيء؟
1: ابدا
0: ابدا يا حضره الاسيس. امين، هنصلي من اجلها. ايضا معنا الاخ عماد من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك.

0: الاخ عماد حضرتك معانا على الهواء.
1: اهلا بيكم رب يبارككم ويديكم القوه.
2: كيف اصبحت؟
1: اشكر ربنا شكرا تجيئك حق السيد عصام ليا، دايما ترفعني في الصلاه. ايام فيها صعبه، ابليس بحاربنا حرب جديده فعلا، لكل انسان عايش مع المسيح الحرب الايام دي فعلا فعلا حاسين بيها وشعرين، لان زي ما قلت حضرتك نهايته جربت، الرب جرب يجي، وعايزين فعلا نتقدم بثقه الى الاقداس بدم يسوع. لكل نفس لسه بعيده تحتمي في المسيح يسوع المسيح تبارك اسمه، هو الاله الحق والحياه الابديه. يا بختك لو اتعرفت عليه قبل فوات الاوان، لان في غضب، في غضب منسكب على جميع فجور الناس، وانتبهت الى اخرتهم، شاف النفوس في الخطيه، الناس يمكن تكون عايش في الحياه في الخطيه والدنيا ومرتاح، لكن في غضب لو انت ما حصلتش على الخلاص ونوال الحياة الأبدية. أحب أشجع المشاهد في لوقا 35، تقول في لوقا 21 سوري، بيقول فاحترزوا لأنفسكم لئلا تسقوا قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة، فسيضيفكم ذلك اليوم بختة، لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. يا بختك لو قدرت الدم وعشت تشهد بعمل المسيح في حياتك قبل فوات الأوان، الرب قريب. رب يبارك.
2: استنى استنى أخي عماد،
0: تفضل
2: معنا؟
1: معك يا
0: أخوي معنا.
2: عايز طب أوكي، حس إنه في شيء من الشعوذة عمالة تصير على البرنامج، عايزك تصلي ضد أعمال عدو الخير في اسم الرب يسوع. ممكن؟
1: أمين.
2: في اسم
1: أصلي للبرنامج. أمين.
2: في اسم الرب يسوع. تفضل.
1: أمين.
2: هللويا.
1: شكرا ليك يا رب. نعظمك من كل القلب، شكرا لأنك صالح والأبد رحمتك.
2: هللويا.
1: على بعلم حمية دمك يا ربي على البرنامج، على كلمتك يا رب اللي بتوصل أمام الشاشات.
2: أمين.
1: على كل حرب روحية يا رب من عدو الخير
2: يا
1: رب، إن كان حرب يا ربي إبليس بيشوشر على البرنامج وعلى الأصوات، وفي تحديات كتيرة، لكن بنقاومه باسم الرب يسوع.
2: حمية
1: دمك يا رب، النفوس يا رب توصل ليها يا رب من طريق قناة الكرمة، اللي فعلا نفوس عطشانة يا ربي، فعلا يا ربي نفوس عطشانة ليك يا ربي. تعالى اعلن اسمك انت اللي بتقول
2: باسم الرب يسوع
1: ولا الرضا من عند من الرب. تعالى اعلن ذاتك واعلن اسمك في ايام اخيره بنعيشها يا ربي، يعرفونك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع.
2: امين يا رب.
0: ويسوع المسيح. أمين الذي ارسلته.
2: احنا بنرفض كل اعمال الشر.
0: امين.
2: نرفض كل اعمال السحر والشعوذه على هذا العمل، على هذا البرنامج في اسم الرب يسوع المسيح. بنرد كل الأعمال على العامل، الشخص العامل في اسم الرب يسوع أضعاف الأضعاف. ننتهر كل الأرواح الشريرة والنجسة اللي بتنشن على هذا العمل، عمل الله في الوسط في اسم الرب يسوع. ونطلب منك إلهنا الصالح أجناد يا رب سماوية، ملائكة من عندك يا سيد الرب اللي تحرس، وانت وعدت قلت أني أنا يقول السيد الرب أكون سور من نار من حولها ومجد في وسطها. بنعلن أنك أنت يا سيد الرب سور من نار حول الخدمة، حول البرنامج يا رب، وتتمجد في الوسط ويرتفع اسمك فوق الجميع يا رب في اسم الرب يسوع المسيح. بنعلن حضورك، بنعلن لمساتك، بنعلن شفائك، بنعلن تحريرك لكل نفس يا رب مقيدة لعدو الخير، وكل نفس بيستخدمها عدو الخير ضد عملك في هذا البرنامج، نعلن خلاص هذه النفس.
0: أمين.
2: باسم الرب يسوع. أمين. المسيح.
0: اسم يسوع.
2: باسم الرب يسوع المسيح. أمين يا رب.
0: أمين أمين. ورب يسوع قال ها أنا أعطيكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. أمين. صدقين إحنا لينا سلطان إلهي أن احنا نقيد الأرواح الشريرة.
2: هللويا.
0: اسم يسوع.
2: هللويا.
0: خلينا نتكلم على أساف.
2: أيوة.
0: أساف ليه ما شافش الأمور بطريقة صحيحة وهو خارج مقادس العالم؟ إزاي اتغيرت نظرته من النقيض للنقيض؟ وما قدرش يكون بيستمر في اللي هو فيه، أنه الفكر الغلط والخداع. حضرتك قلت كلمة رائعة جدا، الخداع اللي هو كان عايش فيه، لأنه إبليس بيصورنا لنا الأمور بطريقة مختلفة.
2: هو لا، هو ما عاشش في هذا الخداع. هو عبر عن عليه. يعني عبور مجرد عبور، مرت عليها الفكرة هاي. انت عارفة يعني انا مستحيل اني امنع طير

0: من فوق راسي، بس أقدر أمنعه يعشش فوق راسي.
1: إزاي؟
0: لا ممنوع، ممنوع. ما يعني هالأفكار مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح، فمش كل فكرة بتجيني بأخدها وبتسلى فيها، لا. في أفكار أنا برفضها كليا، برفضها لأنها مش من الله ولا تتناسب ولا تتناغم مع كلمة الله، فهي أنا برفضها. فهو في البداية عرض عليه الشيطان هذه الأفكار، استساخها لفترة بسيطة جدا، إلى أن دخلت مقادس العلي، اكتشف أنه الملجأ الوحيد اللي يقدر يحرره من هذه الأفكار هو التواجد في محضر الله.
1: صحيح. احنا كنا بنقول وكتاب المقدس سجل انه الطريق اتفتح دلوقتي للأقداس بدم المسيح وبكفارة المسيح. ليه مش كل الناس دلوقتي تقدر تكون بتتمتع بالمقادس، ومين اللي محروم من المقادس؟
0: الى اللي عايش بره، اللي عايش بره المقادس، لانه في هناك عمى روحي وفي هناك كسل روحي. في روح الكسل هلا يعني مستبد في كنائس كثيرة وفي خدمات كثيرة، روح الكسل وبحارب كثير من المؤمنين، بقوله بدل ما انت تروح تحضر اجتماع خليك قاعد في البيت. انت ممكن تشوف على اللايف ستريمينج اي برنامج، حط على اليوتيوب تشوف اي برنامج اي اجتماع، لكن تعرف الوقت بمر وبضيع وهو ما شافش اي شيء ابدا، فكان مجرد تخدير وخداع حتى ما يعملش في مشيئة الله. فاحنا محتاجين ننتبه لهذه الألعاب. يعني الكتاب علمنا أنه إبليس نحن لا نجهل أبدا أفكاره، عارفين الطريقة اللي بيفكر فيها وعارفين الطريقة اللي ممكن يقلبنا ضد الله. وأي وقت بيكون في هناك فكر ضد الله، تأكد 100% هذا الفكر من عدو الخير.
1: صحيح جدا. والكتاب بيقول غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، مهم نحن نحضر فعلا في الكنيسة لأن دي حاجة مهمة جدا، لكن كمان فرضا أنا نفسي أحضر كنيسة زيادة مثلا، بحبها مثلا في المهجر أو كده، أو في بلادنا مثلا ممكن نحضرها على التلفزيون طبعا، ونشكر ربنا أن قناة الكرمة بتعمل دوت، لكن مهم أوي أن أنا أحضر كنيسة إلا إذا كان عندي عذر ما أقدرش أروح.
0: شوفي أختي ده، خلينا أقول بمنتهى الصراحة لكل شعب الرب في كل مكان، اللي بيقعد عند النار وبيتدفى بحس بحرارة النار، لكن بيتفرج عليها على التلفزيون بيشوفها من بعيد لكن ما بيحسش بحرارتها. فلهالسبب لازم نكون في محضر الله.
1: صحيح، صحيح جدا.
0: زي يعني في ظروف قاهرة إنه الإنسان مثلا بيكون مقعد أو بيقدرش يطلع طبعًا من البيت طبعًا، ومرض وكذا،
1: أو كنيسة بعيدة خالص عن البيت
0: وما فيش كنيسة حواليه.
1: صحيح، حصل فعلا.
0: رب يستخدم.
1: أختي كانت في ماريلاند قالت ما فيش ولا كنيسة عربي حواليا، ما بروحش كنيسة، قناة الكرمة هي كنيستي. نشكر ربنا لأجل قناة الكرمة. فالنقطة اللي حضرتك قلتها إنه فعلا زي الفحمة، الفحمة لما تبقى بعيدة عن النار هتطفي، فعشان كده مهم قوي نبقى جنب بعض، ندفي بعض بنار الروح القدس. معنا اتصال حضر أسيس، معنا بنت الرب من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: الو،
1: اهلا بيك حبيبتي، اتفضلي.
2: ازيك يا دكتورة؟ ازيك
1: حضرتك؟
0: اهلا بيك.
2: ربنا يعوضكم ويبارككم يا رب.
0: امين،
1: يباركك رب.
2: عايز اطلب طلبة صلاة لابني، صلي عصبي وتصلي له من أجل العصبية والارتباط.
0: هو طبيعته والشغل. عصبي ولا جديد صار عصبي؟ طبيعته عصبي.
2: لا هو جديد وما ما يتحملش كلمة مننا.
0: معناته حساس في أمور مضايقته.
1: 22 سنة كان بتقول تقريبا.
2: هو أخوه من ساعة ما أخوه توفى وهو نفسي تتعامل.
0: طبعا. طب أوكي، قلت السبب.
1: ربنا يعزيك يا حبيبتي ويعزيكوا كلكم كأسرة.
2: وعايزة تطلب الصلاة لبنتي، هي عايشة برا في جنوب أفريقيا. هناك مرة خطف ابنها وجوزها خدوا منه العربية وكسر له إيده. صلي من أجلهم ربنا يجيب لهم الشغل هنا في مصر بتاعها.
1: أمين يا حبيبتي، أمين.
0: أمين.
1: في جنوب أفريقيا كمان في هذه الأمور، يعني أنا رحت كانت بلد رائعة، بس في أماكن يمكن معينة.
2: لبت من الساعة 6 محدش يعرف ينزل وصعبة والمعيشة هناك.
1: صحيح.
2: هي بقى لها على فكرة بقى لها يعني 16 سنة هناك، بس عايشين يعني تعبانين. بس هو شغله هناك.
1: حبيبتي أمين، نصلي ربنا يوجد له شغل في أمان. اتفضلي.
2: هو شغله ينقله هنا.
1: أمين.
2: ربنا هو يجيب شغله هنا.
1: امين.

0: الحمد.
1: امين مشيئة الرب
0: امين. وطلب السلام من عدل جوزي، ربنا يتعامل في قلبه وفكره ويفتح عيونه.
1: امين يا رب.
0: وانا من اجل رجلي انا تعباني، صلي ربنا ايه يمد ايده على رجلي
1: باسم يسوع الرب. أمين. يمد ايده ويشفي من كل ضعف.
2: حضرتك تحب تصلي لاجلها
1: باسم الرب يسوع؟
2: اتفضل حضرتك.
1: انا مظبوط ما كتبتش الطلبات.
2: طلبت صلاه لاجل بنتها اوكي في جنوب افريقيا عشان يعني تروح مكان امان شويه، والاجل ابنها عصبي، والاجل جوزها يعرف الرب، والاجل العيله كلها ربنا يديها عزة. انا فقدت الابن الثاني.
1: امين امين.
2: اتفضل.
1: يا لهنا الصالح، نرفع العائله كلها يا رب.
2: يا رب.
1: وبنصلي يا رب تنتشلهم من كل ضعف، تنتشلهم من كل حزن، تنتشلهم من كل الم، من كل مرض باسم الرب يسوع المسيح. مد يمينك يا رب على رجليها لاختي يا سيد الرب، وابرئ من كل ضعف، ان كان يا سيد الرب في الركب او ان كان يا سيد الرب في الكاحل. نصلي انك تعطي قوه في الجسد، ونصلي يا رب لاجل بنتها تحميها في المكان اللي هي متواجده فيه يا سيد الرب، ترسل ملائكتك يحموها ويحافظوا عليها. وبنصلي لاجل ابنها يا رب اللي عنده العصبية يا سيد الرب، بنصلي انك انت تظهر ذاتك له حتى يتعرف عليك معرفة شخصية يا سيد الرب، ويتخلى عن روح العصبية ويكون يا سيد الرب طويل البال وصبور يا رب في حياته في اسم الرب يسوع المسيح. بنتكلم بخلاص نفسه، وبنرفع زوجها امامك يا الهنا، وبنصلي انك انت تلمس قلبه وكيانه يا رب. اعلن مجدك وسلطانك من خلال هذه العائلة، حتى تكون سبب بركة للنفوس اللي حواليهم يختبروك انت المخلص الشخصي لحياتهم في اسم الرب يسوع المسيح نصلي.
2: امين امين في اسم المسيح. خل أسيس أساف قال حتى دخلت مقادس الله وانتبهت الى اخرتهم. يقصد اخرة الاشرار ولا الابرار؟ عايزين نعرف ايه نهاية الاشرار وايه نهاية الابرار.
1: شوفي الابرار بحكينا بالسف الأمثال، أما الصديق فواثق عند موته. فالبار الصديق اللي بيأمن في الرب، اللي مسلم حياته للرب، اللي بيقدس الله في حياته، بيعبد الله بالروح
2: أوكي،
1: وبيتبع الرب وبيتبع تعاليم الرب يسوع في حياته، نهايته من له الابن له الحياة. من ليس له الابن ليست له الحياة الأبدية. فالحياة الأبدية بتكون من نصيبه، لكن الشرير البحيرة المتقدة بالنار وبالكبريت.
2: صحيح صحيح.
1: هذا يعني بملخص سريع.
2: صحيح. طيب ازاي ادخل في محضر الله؟ احيانا كثيره قوي ببقى عايز اتكلم مع ربنا واصلي فعلا وبصلي، وبعدين اخرج زي ما دخلت زي ما انا. ازاي اقدر ادخل محضر الله واتمتع بالرب واحس انه الامور بتختلف ونظرتي كمان الحياه بتختلف زي ما اسف حصل معي؟
1: تعرفي في الماضي كانت الناس تروح لمناسك، تروح لمحل اللي ينفردوا فيه لوحدهم حتى يصلوا بعيد عن ضوضاء العالم. وهذا كان زمان، وزمان ما كانش هذيك الضوضاء اللي في أيامنا هاي. الأيام هاي صعب إنك تلاقي مكان يعني هادي. بس أول شيء حتى أقدر أدخل إلى مقادس الله، لازم قلبي يكون بحسب قلب الله. ما أقدرش أدخل مقادس الله، ما أقدرش أدخل إلى محضر الله وأنا قلبي ليس حسب قلب الله. أو ما أقدرش أدخل، أو بلاش أو و ما أقدرش أدخل لمحضر الله وفي داخلي عدم غفران اتجاه أي شخص. لازم أكون مسامح، لازم أكون مسامح، لازم أكون يعني مش بس ماشي مع ميل وميلين وثلاثة لكن أميال.
2: طب يعني تقصد حضرتك الخاطي ما يروحش لربنا ويصلي؟
1: الخاطي ما يقدرش
2: غير أما ينظف نفسه. تقصد حضرتك
1: ما حدش يقدر ينظف نفسه، لازم الله هو اللي يقدس. أنا هقدر أعمل شيء اللي يأهلني أني أتقدس اللي هو التوبة. أنا ما أقدرش أطهر نفسي.
2: يعني أول صلاة الله يسمحها من الشخص الخاطي هي صلاة
1: هو التوبة.
2: التوبة،
1: صلاة التوبة. على فكرة صلاة التوبة أقوى صلاة اللي بتشد انتباه الله إليه،
2: لأنه قال لا أطيق الإثم
1: والاعتكاف. فإذا لما أنا

0: بصلي وبقول له يا رب أنا بتوب عن كل خطيئة، يعني الرب رأسا بسمع. ليه؟ لأنه هذا شيء مهم، واللي الصلاة اللي بتتبع هذه الصلاة أيضا كتير مهمة. لما بقول له تعال اسكن في قلبي، أنا بعترف فيك ربي وإلهي،
1: صحيح
0: عرفتي؟ فبيسكن الروح القدس في القلب، الجسد بصير هيكل للروح القدس. جسدي بكون مقدس من مقادس الله. ليه؟ لأنه روح الله ساكن فيه. فمجد الله في أجسادكم التي هي
1: لله.
0: لله
1: صحيح،
0: عرفتي؟ فهون لازم أول شيء أنا أنظف قلبي حتى يكون قلبي بحسب قلب الله. هي الخطوة الأولى.
1: صحيح.
0: الخطوة الثانية لو في عدم غفران أسامح الإنسان، أطلب من الرب أنه يشفيني وأسامح هذا الإنسان اللي أخطأ إلي. ما ينفعش أدخل محضر الله وأنا في داخلي في عدم غفران، ما بتزبطش.
1: صحيح.
0: ولما بنصلي الصلاة الربانية كل مرة بنصليها أبانا الذي بنقول له في نهاية الصلاة واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر أيضا للمذنبين إلينا، يعني زي ما احنا بنغفر لهم انت اغفر لنا. بس أنا مش عم بغفر لهم، معناته أنت كمان لا تغفر لذنبي.
1: صحيح.
0: بنفس المقياس.
1: صحيح.
0: عرفتي؟ هلا لازم يكون في هناك مسامحة.
1: صحيح.
0: الشيء الثالث لازم يكون في بين إيدي الكتاب المقدس، أقرأ في الكتاب المقدس. قبل ما أقرأ في الكتاب المقدس لازم أصلي إنه الرب يفتح لي ذهني حتى أفهم اللي أنا بقرأ.
1: صحيح جدا. إذن بجدد ذهني بكلام الكتاب. الكتاب بيقول كده لا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم
0: بتجديد
1: أذهانكم. طيب احنا معنا اتصال، معنا بنت الرب من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بك يا بنت الرب. اهلا بك حبيبتي، اتفضلي. حضرتك معنا على الهوا.
2: الو يا بنت الرب.
1: اهلا بك يا حبيبتي، اتفضلي يا بنت الرب.
2: أنا عندي شهر 4 عايزة أستجيب الصلاة ربي يدخل يسلمي بيتي في الوقت المباشر.
1: عفوا يا حبيبتي صوت مش واضح يا حبيبتي، عند حضرتك إيه؟
2: أنا عندي أزمة من شهر 4 وعايزة أصلي.
1: سوري حبيبتي الصوت أنا آسفة جدا يا حبيبتي.
0: أوكي حصلي لك.
1: أزمة بتقول أزمة نوعها إيه؟ أيوة في جسمك ولا أزمة إيه؟
2: عايزة ربنا يضحك الأمر الصغير.
1: أزمة في البيت؟
2: ومعايا ابني الشغل اللي جفتي معاه خالص والدنيا صعبة معاه، أصلي بالأجر من فضلك.
1: حبيبتي أمين. أزمة في البيت وبتقولي ابن حضرتك ابن حضرتك عنده مشاكل في الشغل، صح كده؟
2: أيوة عنده مشاكل في الشغل.
1: مشاكل حبيبتي.
2: جفتي معاه خالص وكل ما يدخل الباب يتجفل.
1: أمين، رب يفتح الأبواب. أنت بنت الرب فعلا، هل قبلتي المسيح مالك وسيد على حياتك ولا تحبي تصلي مع القسيس؟ أنت مختبرة الرب.
2: الشيطان بيحاربني،
1: مش قادرة أقاوم، بضعف ومحتاجة قوة من عند ربي. حبيبتي أمين، القسيس هيصلي معاكي حبيبتي. أمين يا حبيبتي.
0: شوفي أختي بنت الرب، لا تقوليش كلام سلبي على نفسك، ما تقوليش كلام سلبي على نفسك، لأنه الإله اللي أنت بتعبدي مش إله ضعيف، إله قوي.
1: هللويا.
0: أنا معكم كل الأيام ولانقضاء الدهر.
1: هللويا.
0: ده الوعد اللي أعطانا إياه. إن تنسى الأم رضيعها أنا لا أنساك. الله ما بينسى. الرب ما بينساش أولاده أبدا. وأعوضك عن كل السنين الماضية اللي أكلها الجراد. والرب إله تعويض. لأنه يمسي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصطدم بحجر رجلك.
1: هللويا.
0: فالرب أعطانا هذه الوعود، يا ريت نحفظ هذه الوعود ونرددها في كل يوم.
1: أمين.
0: لأنه مش محتاجين نعترف بأي شيء سلبي أبدا، بالعكس الرب هو اللي بيسدد كل احتياجاتنا بحسب غنى بالمجد في يسوع المسيح. في اسم الرب يسوع. انت ذكرتي انه عندك أزمة في البيت. طب ليه سمحت للشيطان يدخل البيت؟ هذا بيتك، هذا بيت الرب، هذا بيت مقدس. عائلتك مقدسة، ليه تسمحي له يلمس أولادك؟ ليه ابنك عنده مشاكل؟ في اسم الرب يسوع انت لازم تقفي في الثغر. أقوى صلاة صلاة الأم. أنت لما بتصلي

0: بسمع لصلاتك لانه صلاتك ملهاش اي اي اي اي منفعه ذاتيه. انت بتصلي لاجل اولادك، بتحبيهم وعايز الرب يعمل في حياتهم، فمحتاجين ندافع عن بيوتنا وعن اولادنا، كل واحد ياخذ مكانه.
1: أمين.
0: في اسم الرب يسوع المسيح، اوقف في نص البيت وانتهر الشياطين. الرب اعطاك سلطان على كل الارواح النجسه. الرب قالنا في لوقا 10 انا اعطيكم سلطان لكي تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. ادوسي عليهم. دبور على الدوسي يا نفس بعز.
1: أمين.
0: في اسم الرب يسوع المسيح أعطاك السلطان، أعطاك الكلمة، أعطاك سيف الروح، أعطاك الأكسس، أعطاك
1: الدخول إلى قدس الأقداس.
0: أعطاك هاي الحق بالدخول إلى قدس الأقداس. أنت مؤمنة، أنت إنسانة مش عادية. المؤمن اللي الرب يسوع ساكن في قلبه بالروح القدس هذا شخص مش عادي. بس الرب يوعينا ويصحينا على قوتنا وعلى سلطاننا في اسم الرب يسوع.
1: صحيح.
0: في اسم الرب يسوع يا شعب الرب انهض، يا شعب الرب يا كنيسة انهضي. إذا أنت بتأمن أن الرب يسوع مات على الصليب علشانك وبتأمن أنه قام من الأموات، أنت شخص مخلص، أنت مفدي بدم الرب يسوع.
1: هللويا.
0: كفاية تعترف بالضعف وبالحرب. ما الحرب شيء تحصيل حاصل، كل يوم عندنا حرب. هلأ بالشوية حسيت في حرب روحية، وحسيت في ناس عن طريق الشاشة عمال يقولوا كلام سلبي على هذا البرنامج، وصلينا وطلبت من أخي يصلي وأشكر يسوع كله اختفى.
1: هللويا.
0: يعني تغيير 180 درجة حصل، يمكن أنت ما حسيت فيه، حسين فيه هون. فلهذا السبب الرب أعطانا السلطان، أعطانا السلطان في اسم الرب يسوع. اذهبوا إلى العالم أجمع وكرز بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدان. وهذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة،
1: شربوا
0: باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع يعني هذه الآيات المعجزات بتتبعنا، بتتبعك وين ما كنت، بتتبعك وين ما كنت أنت. الآيات اللي تكلم عنها الرب في مرقس آخر إصحاح في إنجيل مرقس، هذه الآيات تتبعك، هذه الآيات تتبع المؤمنين. يخرجون الشياطين في اسمي. من كم يوم دخلت واحدة على اجتماع الصلاة، أول مرة بتدخل الشيطان مش عايزها تدخل، وعمالها بتعاند من البداية، من محل ما هي راكنة عربيتها وهي بتعاند فلأدخل، لأنه الرب عايزك تدخل. دخلت والرب حررها تحرير كامل.
1: هللويا.
0: ولهذا السبب بقول لك الرب أعطانا السلطان على الأرواح النجسة.
1: هللويا.
0: واللي بقول لك إنه إخراج الشياطين موهبة، مش عارف كلمة الله أبدا.
1: امتياز المؤمنين.
0: إخراج الشياطين مش موهبة، إخراج الشياطين يمكن لبعض الناس بيفكروا إنه ما يعرفوش الطريقة، لكن بتتعلم والرب علمك.
1: هللويا.
0: والرب علمك، بحط قدامك حالات تبدأ تتعلم. فلهذا السبب أعطانا الرب السلطان على كل الأرواح النجسة.
1: أمين.
0: ومش بنخاف منهم. يا ما بسمع من مؤمنين بقول لي إلا كل شيء ولا إخراج الشياطين. أنت عارف إيمانك يقوى أضعاف الأضعاف لما بتبدأ في عملية إخراج الشياطين، بتشوف قديش الشيطان ضعيف وقدي اسم الرب يسوع المسيح كله قوة. وبيخضع له أقوى الشياطين وإبليس بذاته يخضع لإسم الرب يسوع المسيح، يدعى اسمه. أشياء بقول عجيبا، مشيرا، إلها، قديرا، أبا، أبديا، رئيس السلام. استخدم اسم الرب يسوع.
1: أمين.
0: Jesus name. Hallelujah.
1: بصدق جدا، بصدق حقيقي إنه الرب النهاردة بيتكلم لناس
0: طبعًا.
1: يمكن خايفة تكون بتنطق حتى باسم إبليس، إبليس مسحوق. الرب يسوع قال قد رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، وها أنا أعطيكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم
0: ولا يضرهم شيء.

0: إبليس مهزوم وإله السلام سوف يسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. وده كلمة دي للأخت بنت الرب، أمين في اسم يسوع. آخر حاجة حلو الأسيس، طبعا هنصلي لأجل طلبات الصلاة، لكن إيه البركات اللي بنتمتع بيها أما بندخل في المقادس؟
1: يا يسوع،
0: خلينا نفتح شهية الناس إنها تكون بتدخل في المقادس
1: أمام يسوع. مجرد وجودك في محضر الله، حضور روح الله في الوسط، بس مجرد وجودك علاج كامل لكل الأمراض،
0: زي صيانة كده زي العربية بتخش صيانة.
1: افتقاد افتقاد حتى تفكيرك بيتغير، حتى كل التفكير السلبي بيختفي.
0: صحيح، بتشوف الأمور بعينين الله، العينين الحقيقية،
1: بتعرف الحق والحق بحررك.
0: صحيح.
1: الأسبوع الماضي دخل شخص على الاجتماعات، شاب بقول لي عندي المعدة وأسيد في المعدة
0: طبعا
1: وحرقان في الحلق، لما صلينا الرب لمسه طلع للاجتماع هو فرحان. لما بتكون في محضر الله كل أفكارك بتتغير، مشاعرك بتتغير. صحيح. حتى الكيمستري في جسمك كله بتغير. بعطيك سلام، بيملأ قلبك سلام.
0: صحيح، وداود قال كده، أما أنا فالاقتراب إلى الله
1: حسن عندي.
0: حسن.
1: أمين أمين.
0: طيب خلينا نصلي حد الأسيس لكل طلبات الصلاة.
1: أمين. صلاة لوجيه لأنه مدمن مخدرات ولا يستطيع التخلص من الإدمان، وأيضا ريتشارد مدمن كحوليات ولا يستطيع الإقلاع. ما هو هذا لما أنا بقول إنه مش قادر يترك، أنا بحط عليه لعنة إنه خلص ما رح يترك. تعال نقول العكس تماما، تعال نقول صلاة لوجيه لأنه مدمن مخدرات والرب قادر أن يحرره، مش ولا يستطيع التخلص منها. عرفتي؟
0: كلمات إيمان.
1: طبعاً.
0: نطلق كلمات إيمان طبعاً على أولادنا أو أزواجنا زي ما طلبات الصلاة اللي جات لنا النهاردة.
1: وريتشارد كمان مدمن كحوليات. طيب يعني إيه مدمن كحوليات؟ يعني هذا أصبح يعني حكم تأبيد مؤبد ولا يستطيع الإقلاع. مين قال لك ما يقدرش يستطيع الإقلاع؟ الرب هو المحرر، الرب يطلق الأسرة.
0: أمين أمين.
1: صلاة من القس أليكس لابني وزوجته، فقدوا شغلهم، محتاجين الشغل ضروري من عند الرب، ولمجد اسم يسوع يكون. أمين يا رب، نتفق معك باسم الرب يسوع أن الرب يعطيهم الشغل المناسب بالأجر المناسب في الشركة المناسب، تكون قريبة على البيت باسم الرب يسوع. تعبانين نفسيا وفي مشاكل مستمرة، وصلاة من أجلهم. أمين. الرب يحرر، بدل ما قول تعبانين نفسيا قول الرب يريحكم،
0: الرب يطلق الأسرة.
1: يطلق الأسرة باسم يسوع.
0: أمين.
1: أخوي عنده 4 شرايين مسدودة والسكر عالي ومحتاج يعمل قلب مفتوح في اسم الرب يسوع. بدل ما قول محتاج يعمل قلب مفتوح، خلينا أقول محتاج لمسة من الرب. يا رب بصلي انك تلمسه في اسم الرب يسوع المسيح، وتفتح الشرايين المسدودة باسم الرب يسوع حتى ما يحتاج لعملية.
0: امين. يا رب
1: تمجد.
0: يا رب
1: مين جرجس عندها مشاكل نفسية، يا رب بنصلي تحرير من هذه المشاكل باسم الرب يسوع. حل كل المشاكل النفسية اللي عندها. صلاة لأجلي، عندي عملية يوم 20 أغسطس، والتأمين الصحي يوافق على صرف الأدوية لأنها غالية جدا واحتاجها لمدى الحياة. هل أنت حطيت على نفسك كلام وحطيت على نفسك كلام أنك رح تستمر تأخذ الأدوية طول ما أنت عايش؟ هتلزق فيك هالكلمات هاي إلى أن تموت. هذا الكلام اللي أنت قلته أو هذا الكلام
0: هذا أساس، بس ده الواقع.
1: أنا ماليش في الواقع، أنا ماليش في الواقع. أنا لو أنا في محضر، لما أنا أكون في محضر الرب أنا ما يهمنيش الواقع. ويا ما سمعنا كلام أطباء قالوا كلام، واحد معنا في الكنيسة قالوا له أنت محتاج زراعة قلب، والرب لمسه وطلعه من المستشفى غصبا عن كل الأطباء، ولليوم إلى 2 سنين في الكنيسة ونشكر يسوع عليه.
0: الأطباء طبعا بيتكلموا بالواقع برضو، لكن بالضبط واللي درسوه. لكن فعلا الكتاب بيقول نقطة مهمة قوي يا حضر الأسيس في النقطة دي، أنه مهما قال يكن له. فبتقول إيه؟ بتقول الواقع، هيفضل الواقع هو هو. لو بتقول كلمات الإيمان، الإيمان هيترفع وهتنال. الكتاب بيقول إيه؟ كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين
1: تنالونه
0: تنالون.
1: بكلامك تتبرر.

0: بكلامك
1: مهما قال يكن له. صحيح.
0: امين. انا بس بحاول اوجه انتباه الكل لشيء كتير أساسي. دائما نتكلم في البركة، نتكلم بالشفاء، نتكلم بالمعجزات، نتكلم بلمسات وعمل الروح القدس في حياة الناس. بلاش كفاية كلام سلبي، لأنه ما فيش مهرب منه إذا بستمر أتكلم كلام سلبي.
1: صحيح.
0: في اسم يسوع أرجوكم ما حد يزعل مني، بس أنا بحكي كلام أسيس. كلام الرم.
1: بالعكس يا حبيب أسيس، ده احنا النهاردة سمعنا كم معجزة على الهوى، بشكر ربنا جدا لأنه فعلا الناس بترجع وبتشكر الرب قدام الناس كلها زي ما طلبت والرب إداها، فعلا بيشكره.
0: صلاة من أجل والدتي، عندها ألام شديدة في المفاصل بعد العملية ولا تستطيع الوقوف أو الحركة من شدة الوجع. هذا الواقع. طب وعد الرب، أنا هو الرب شفي.
1: صحيح.
0: يا رب نتكلم بالشفاء لهذه الأخت وترفع عنها كل ألم باسم يسوع. صلاة لأجل زوجي، معدته تؤلمه، نتكلم بالشفاء للمعدة في اسم الرب يسوع. صلاة لأجل أخو زوجي، تم اكتشاف أورام في الكلية المتوقفة من 20 سنة. هللويا. محتاج علاج كيماوي؟ لا، محتاج لمسة من الرب. مرة من المرات اتصل معي أخ من نيويورك بقول لي أنا حب أقول لك أنه صلينا لأجل كانسر في الرئة. واليوم إجاني التقرير بقول لي أنه ما فيش أي كانسر في الرئة،
1: كانسر
0: فري. وعادة اللي أنا بعرفه أنه الكانسر في الرئة يعني بيقضي على الإنسان، من أصعب أنواع الكانسر. بس أنا بشكر الرب لأنه الرب شافي.
1: والنهارده كان في اخت النهارده بتشاركنا انه كان في ورم في المخ والرب شفى.
0: امين
1: امين امين. حل الاسيس، مجدا للرب.
0: صلاة لاجل بنتي حامل في الشهر الرابع، عندها التهابات في مجرى البول في اسم يسوع، نتكلم شفاء من الالتهابات. نتكلم الطفل فول تيرم، يكمل نموه 9 اشهر مش ناقصين يوم باسم الرب يسوع. أمين. المسيح.
1: باسم المسيح.
0: صلاة لاجلي، عندي ورم في الثدي، تكلم يكون ورم حميد ملوش أي علاقة بالكانسر باسم الرب يسوع. طلبت صلاة من أجل زوجها، بيضربها بيضرب الأولاد وفي مشاكل باستمرار، الرب يجي يغيره ويغيرهم. الرب يحررك من هالروح الغضب، صلي أنه الرب يحرره من روح الغضب. الضرب عبارة عن عنف، هذا العنف يعني هذا مش من الرم. بدل ما تحب زوجتك أو أولادك عم تضربهم، يعني هذا التصرفات ابدا لا ترضي الله.
1: ده هي جسده يا سيدي.
0: طبعا
1: يعني لحمه من لحمه وعظمه من عظامه.
0: صلاة لأجل زوجة اخي، عملت حادث وفي المستشفى تم اكتشاف كانسر في الغدد الليمفاويه واخر في الامعاء الدقيقه واخر في منطقه الحوض. طب انت عم بتشوفي الكانسر عمال ينتشر في المنطقه، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ باسم الرب يسوع بنعلن شفاءها باسم الرب يسوع من كل هذه الأمراض في اسم الرب يسوع. تطلع كانسر فري
1: في اسم يسوع. أمين.
0: يا ما شفنا ناس كانسر فري. صلاة لأجل ابني، كان مختبر الرب لكن انجذب إلى صديقه وعلمه شرب السجائر، الرب يحرره. أمين. يا رب نطلق روحك على هذا الشاب أنك تحرره تحرير كامل من الدخان. صلاة لأجل بنتي، فرصة عمل وارتباط في اسم الرب يسوع المسيح. يا ناس لازم نبدأ نتكلم في البركات على أهل بيوتنا، نتكلم بحضور الرب في حياتهم، نتكلم على خدمتهم للرب.
1: أمين.
0: باسم يسوع إحنا سندهم والرب سندنا.
1: صحيح صحيح.
0: صلاة لأجل ابني، تخرج من الطب ولم يأتي له التخصص الذي يريده ونقلوه إلى محافظة بعيدة. هللويا. كل الأمور تعمل معا للخير. يمكن الرب عايز يحطه في مكان لوحده حتى يتعامل معه. أنا بصلي بقول يا رب في اسم الرب يسوع المسيح، بصلي أنك أنت تحافظ عليه يا رب وتخليه يتمكن فيك يا سيد الرب وإيمانه يقوى بهالفترة ويشهد عن عملك وصلاحك في اسم الرب يسوع. أجل الصلاة من أجل رجلي تعبانة مش قادر أمشي، ومن أجل أولادي ربنا يفتقدهم ويتعامل معهم. أمين. رب يقوي رجليكي في اسم الرب يسوع. إعلامي أخويا وأنا مش عارفين نرتبط ولا نشتغل، أنا مهندس كهرباء وهو إعلامي. ممكن نشتغل وقت

0: وقت ممكن نشتغل في والدنيا ما تكملش وتبقى صعبة، وحتى لما نتقدم للناس بيرفضونا. طب أوكي نصلي قبل ما تتقدم، شوف هاي مشيئة الرب لك ولا لا، يمكن نشكر الرب أنه اللي سبقوا ما قبلوك.
1: ممكن تمام.
0: يمكن البنت اللي طلبتها أول واحدة مش إلك بالمرة، فأنا بشكر الرب أنه صار في رفض. ما تزعل لما تنرفض الخطبة، ما تزعل، بتكون مش في مشيئة الرب. يعني أفضل لك أنه ما ترتبطش في الشخص الغير مناسب من أنك ترتبط فيه وبعدين تتطلق.
1: صح.
0: خلينا نفهم فكر الرب، بلاش الأفكار العالمية، كل الطرق مسدودة قدامي، ما حدش ما بحبني. يا حبيبي لو العالم كله كرهك، يسوع بحبك كفاية. ما دام الرب بحبني، ناقش اسمك على كفه. احنا بنقارن مين في مين؟ بنقارن محبة الله بمحبة الناس. شوف قد ايه الله بحبك، شوف قد ايه الله بحب، محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك قدمت لك الرحمة. يعني بحبك محبة غير عادية. شوف قد ايه قوية المحبة. هاليلويا. أختي عندها مشكلة هي وزوجها، بيفكروا في الانفصال. نلغي هذا الفكر في اسم أمين. الرب يسوع. وبصلي يا رب تحل كل المشاكل في العائلة.
1: أمين.
0: محتاج الصلاة للزرع بشر. أمين. في اسم الرب يسوع المسيح أتفق معك. إيه للصلاة لأجل والدتي مصابة بمرض ALS. الرب يمد إيده عليها باسم الرب يسوع يشفيها. ابن الرب سوهاج محتاج صلاة من أجله، لأنه مشكلة واقع فيها بسبب الشقة اللي كان والده عايش فيها. والده توفى وهو عايش في شقة تانية، والراجل صاحب الشقة عاملهم مشاكل، مش عايز ياخد منهم الشقة، وفي قضايا بينهم. ورب يحل القضايا في اسم الرب يسوع المسيح، ويفرجها عليكم في اسم يسوع. في بركة من وراء هذا الموضوع. صلاة لأجل بنت أختي عندها امتحان وهي متوترة والآنة مش عارفة تنام أو تركز. قبل ما تنام يصلي يقول لي يا رب أنت وعدت أنك تعطي حبيبك نوم، أعطيني نوم الليلة في اسم الرب يسوع.
1: يا رب
0: في اسمك. آمين. بنت الرب من أسيوط محتاجة صلاة، والدتها تعبانة ومحتاجة تغيير مفصل، اسمها أم رامي، وصلاة من أجلها ومن أجل بيتها وأولادها. يا رب المس أم رامي والمس المفاصل، وأعلن مجدك من خلالها في اسم الرب يسوع. بارك البيت وبارك الأولاد يا رب. صلاة لأجل بنت أختي، الشيطان بيهاجمها بشدة وهي تعاني من حالة نفسية ويأس وفشل واكتئاب، ولا تريد أن تذهب إلى العمل. استسلمت لمين؟
1: أفكار إبليس.
0: بالضبط. شوف إذا تطلع من الموقف بهذا الموقف، ابدأ ابحث في كلمة الله، من أنا من خلال كلمة الله؟
1: الهوية،
0: هويتي أنا الشخصي، أنا مين؟ أنا مين؟
1: أنا يعني هون بقول صلى الله
0: بهاجمها بشدة، حالة نفسية ويأس وفشل واكتئاب، ولا تريد أن تذهب إلى العمل. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ يعني هاي أشياء لازم نتعلمها كل يوم. أنا مين؟ هويتي أنا في المسيح أنا مين؟ عم بضحك عليكي بقول لك أنت كذا وأنت كذا، وبحط في داخلك اكتئاب. لازم نصحى يا ناس، شعب الرب لازم يصحى. أنت عندك قوة إلهية، أنت عندك معية إلهية، الله معك، واللي فيك أقوى من اللي في العالم، واللي معك أقوى من اللي عليك. يحاربونك ولكن
1: لا يقدرون عليك،
0: لا يقدرون عليك، لأني أنا معك لأنقذك يقول السيد الرب. شوف أنت مين.
1: حلو الأسيس، إحنا معنا اتصال، خلينا ناخد اتصال ده في آخر الحلقة. معنا الأخت لين، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: ألو.
1: من فضلك وطي صوت التلفزيون، اسمعينا من التليفون أختي جاكلين.
2: أهلا بحضرتك. أنا معاك مفقودة بعيد عن التلفزيون.
1: طيب أوكي تفضل يا حبيبتي، أهلا بيك.
2: أنا مساء الخير.
0: مساء الخير،
1: أهلا بيك.
2: أنا عندك البصلة.
1: تفضل يا حبيبتي.
2: عايزه تخلوا لي ربنا يفتح باب السفر، السفر واسع.

0: التأشيرة مشوار واحد يفتح لجوزي باب شغل.
1: أمين.
0: بدل المشوار 12 مستلبي شغل، كل ما يروح شغلانة يتعب يا ما يقبلوش، وبقى عندنا روح يأس وفشل وإحباط.
2: السفر لفين؟
0: يعني بصلي وأتمنى من ربنا إن هو يكمل السفر، يا يدي جوزي باب شغل يصرف منه على العيال.
2: السفر لفين؟ لأي بلد؟
0: لأمريكا. وقف على التأشيرة.
2: طب انت عارف انه مشيت الرب تسافر امريكا؟
0: ايه حاجة القسيس؟
2: انت متأكدة انه مشيت الرب ليكم انه تسافروا لامريكا؟
0: لا انا مش عارف مشيت الرب نسين، بس انا بقوله افتح باب يا سفر يا شغل.
2: امين
1: امين يا حبيبتي.
2: يا رب في اسم الرب يسوع حط قدامك الموضوع لتكن مشيئتك في الاثنين، وضح المشيئة في اسم الرب يسوع المسيح. أمين يا رب.
1: أمين. بنشكرك أختي جاكلين. أخر الأسيس جات لنا طلبات صلاة أيضا في كنترول، عايزين صلاة لأجل الأخ ديفيد في فيرجينيا، والأخت لينا من أستراليا ابنها ساب البيت، وأيضا الأخت نادية تعرف الرب.
2: أمين باسم الرب يسوع المسيح. طلبت صلاة لأجل أخت عندها عضلة القلب ضعيفة وعندها فلونزا ومش قادرة تاخذ العلاج عشان عضلة القلب. نتكلم بالشفاء لعضلة القلب باسم الرب يسوع،
1: اسم يسوع
2: المسيح. أخت بتقول صلت لأجل ورم بالكبد في العملية يوم 20 الشهر باسم الرب يسوع. نتكلم نجاح في العملية باسم الرب يسوع. أخ بقول تعبان صدره تعبه والعلاج مش جايب نتيجة. سخل الرب قول يا رب ارفع عني الألم. في أي انسداد في الشرايين افتح الانسداد في اسم الرب يسوع. عندك عندك عندك إيمان. شعب الرب اللي بشاهدنا اليوم، إيه أصلا أنت قاعدة دام التلفزيون؟ لأنه عندك إيمان. لو ما عندك إيمان ما بتقعدش، لو ما عندكش إيمان تقفل التلفزيون وتطلع. أنت عمالك تتفرج علينا لأنه عندك إيمان. استخدم الإيمان اللي عندك في اسم الرب يسوع وتكلم بالشفاء على نفسك. عندك شخص ثاني في البيت اتفق معاه في الصلاة والرب يتمجد من خلالكم في اسم يسوع. صلاة لزوج بنتي سامي لأنه في المستشفى من شهر وعنده مشاكل في البنكرياس، الرب يمد إيده ويشفيه في اسم يسوع. صلاة لابنها بيتر، الرب يرتب له الارتباط وأبنه بيرجع للمسيح. أمين
1: اسم يسوع.
2: شوي عنده مشاكل في الشغل، وصلاة لأجل عيونها وزوجها لأجل الشغل يشفي سمعه باسم الرب يسوع. صلاة لأجل ابني اشترى بيت وأجر البيسمنت لشخصين وكانوا يدخنون وابني طردهم، واحد مشي والتاني لا يريد أن يمشي وعامل مشكلة. الرب يحل المشكلة في اسم الرب يسوع المسيح. هللويا. وقفيني لما لأنه عندي لسه كتير وراء،
1: وأنا عندي كمان
2: بعد ما نخلص البرنامج رح
1: وعلى التليفون كمان المخرج بيبعتهم لحضرتك
2: كمان
1: يعني. اتفضل. أنا عندي كمان هناك
2: جواهد اللي عندك
1: يا الأخت جيهان بتقول صلاة من أجل أولادي يفتقدهم الرب ويقودهم ويكمل ما بدأوا معهم.
2: أمين.
1: الأخت أمال يعقوب بتقول صلاة من أجل أمور كثيرة هامة جدا وملحة وضعتها أمام الرب يسوع أنه يتدخل فيها ويحسمها ويمد إيده الشافية لكل شخص تعبان. شكرا جدا لحضراتكم، ربنا يباركك. أيضا خادمة الرب بيداء صلاة من أجلنا لأننا في حرب، بتقول عندنا قريب قصف والرب يحفظنا ويحمينا. سلام سلام في منطقتنا أمام في الرب اسم الرب يسوع. الأخت خدمة الرب بيداء عابرة ربنا يحميكم مكان ما أنتم موجودين حبيبتي. الأخت معها صلاة من أجل توفيق أولادي وربنا يعطيهم سوء لقلوبهم. أيضا الأخت جوسلين بتقول صلاة من أجل أهلي، بتقول أنه يديهم الصحة الرب يديهم صحة وأيضا رزق لتسهيل أمور حياتنا. صلاة أختي ماجدة عندها ألم في مفاصل الركبة، ألم شديدة. أيضا الأخ جاد بيقول ربي يبارك حياتكم، صلاة لأجل عمل وارتباط وجدي جرجس. الأخت مارينا بتقول صلاة من أجل ابني، ربنا يبارك حياتكم وخدمتكم. أيضا الأخ كمال بيقول رجاء محبة صلاة عشان بيتي وشغلي وظروفي، ربنا
2: يتدخل.
1: اتفضل حضرتك.
2: برضو الأخت وفاء حنا بتقول صلاة من أجل أنجلا تتحرر من كل قيود وتسلم حياتها للرب. أمين.
1: في اسمي
2: الملاك ميخائيل.

0: بيقول ممكن صلاة لرأفت معمول له عمل ربنا يعمل معجزة
1: يا رب.
0: أمين. نصلي باسم الرب يسوع تحرير من هذا العمل في اسم الرب
1: أمين.
0: يسوع
1: اسم المسيح.
0: مريم ميرو، صلاة من أجلي، بعاني من نوبة قلق وخوف بقالي 6 شهور، موضوع زاد بعد الزلزال، مش قادر أنام بالليل. هللويا.
1: يا نحب جدا نكون نصلي حضر الأسيس لأجل شعب مصر. حصل زلزال، مش مصر بس، كمان البلاد اللي حواليها بالضبط كده. حصل زلزال وناس كتير، كان قوي جدا، ناس كتيرة اتهزت وخافت وترعبت. يعني صلي لأجل دوت. كمان في طلبة صلاة الأخت شيرين نبيل، بتقول صلاة من أجل مينا رادي، عنده فشل كلوي في لوباتير، عنده كهربا في المخ
0: يا رب.
1: منى عندها كانسر، سيلفانا عشان شغل، وأيضا أخ فريد كلى، والأخ كميل فشل كلوي. نصلي لأجل كل هذه الأمور. كمان أيضا حر الأسيس، مهم أوي نصلي لأجل في احتفال قناة الكارما بتعمله مرة في السنة، هو عبارة عن بانكويت. بنقول إيه اللي بيحصل في قناة الكارما ومجد الرب قد إيه قوي جدا في قناة الكارما. ده هيكون في السبت الأخير من هذا الشهر. طبعا هو موجود الإعلان على الفيسبوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي على قناة الكارما. يهمنا جدا تكونوا بتشاركونا، بتشوفوا إخوة مباركين، بتشوفوهم على الشاشات، لكن كمان أيضا بتشوفوهم وبتسمعوا اختبارات رائعة. ومعنا أيضا الأخ المبارك المرنم زياد شحادة. نحب جدا نكون بنشوفكم فيس تو فيس في قناة الكارما في الاحتفال السنوي البانكوت بتاعها. وحلو ان احنا نكون بنشترك بدري بدري علشان قادر نكون بنقدر نقرر الاعداد قد ايه. ربنا يبارك قناة الكارما والعمل الرائع اللي بتعمله في وسط السنين، ويبارك الاخ صموئيل ستيفانوس. حر الاسيس من فضلك تفضلنا صلاة لاجل كل هذه الامور.
0: يا ابونا السماء، وبنرفع كل طلبه وصلت للبرنامج اليوم يا رب، للكنترول روم والطلبات اللي قدام يا رب، ما قدرت فيش وقت اقراهم، لكن تعرف كل طلبة في طلبتها يا رب، لا تسقط ولا طلبة يا رب، لكن جميع الطلبات نرفعها أمام عرش النعمة، واثقين أنك أنت الإله اللي بتسمع وبتستجيب. أنت عارف يا رب محتويات كل طلبة، وعارف الاحتياجات، وعارف يا رب الأشياء الضرورية. أرجوك أعلن مجدك وسلطانك يا رب في هذه الصلوات، يرتفع كل المجد ليك أنت وحدك. وأعطينا يا رب استجابات صلاة، نعظم اسمك ونشارك يا رب هذه الاستجابات مع كل شعبك أيها السيد الرب في كل مكان. في اسم قدوس القديسين نعطيك المجد والكرامة إلى أبد الأبدين. أمين يا رب.
1: أمين أمين. مشكورك جدا حر الأسيس لأجل إيدك المرفوعة وقلبك المصلي.
2: يباركك
1: لكل طلبة صلاة. رب دايما يبارك حياتك وأسرتك وأيضا أمين. خدمتك وكنيستك، ويباركك دايما في وسطينا، وتكون فعلا صوت للحق تعلمنا وتصلي من أجلنا.
0: هللويا.
1: أعزائي المشاهدين، بنتكلم على لما دخلت مقادس الله. أساف ما لقاش الإجابة وهو مركز على مشاكل الحياة، لقاها لما دخل مقادس الله. الظروف ما تغيرتش، لكن قلبه ونظرته اتغيروا. عشان كده ما تسمحش للقلق أو المقارنات أنها تبعدك عن ربنا. قرب منه بالصلاة وقراية الكلمة، أنه في حضوره هتتملي بالسلام والقوة والفهم، زي ما قال أساف: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد يأخذني. أشكركم جدا لحسن متابعتكم ومشاركتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج اطلبوا تجدوا، والرب معكم.
0: أمين يا رب.
1: طيب طلبات صلاة أيضا عندنا. طلبة صلاة الأخ مارتن بيقول صلاة من أجلي تعبان، وأيضا الأخت جوسلين أيضا بتطلب صلاة لأجل أهلها. أيضا الأخت نغم بتقول صلاة من أجل حماية عائلتي. أمين. أيضا الأخ كمال بيقول طلبة صلاة عشان بيتي وشغلي وظروفي.

ما زلت مصر جوه قلبي ولنفسي اولا قبل اي حد تاني ان قوه كلمتنا تصنع فرق، تصنع فرق في حياتنا الشخصيه، تصنع فرق في المستقبل اللي جاي بكره، تصنع فرق في حياه ولادنا اللي ما نعرفش هيكونوا ايه، بنتمنى يكونوا

لكن كلامي وكلامك يخلق هذه البركة للنهاردة وبكرة. مرة اللي فاتت كنت بكلمك عن قوة البركة، إزاي البركة اللي بتتقال واللي بتخرج قاعدة من جيل إلى جيل لو أنت مصدق

سليمان بيقول أن الجاهل إذا سكت بسم الله ما شاء الله يحسب حكيما. ليه ما قالش ولا حاجة، ما نطقش ولا كلمة، ما قالش شيء، فهو ساكت ما تحكمش عليه. تعرف منين اللي قدامك، تعرف شخصيته، تعرف بيفكر إزاي، لما بيبتدي يتكلم، لما بيبتدي يحكي، لما بيقول، لما بيخرج اللي جواه. لما بتكون مكتئب، وأنا صغير، أنا كنت صغير على فكرة، مش مولود كده يعني، وأنا صغير بكبر كلمة الاكتئاب دي ما كنتش أسمعها كتير، يعني ما كانتش تتسمع كتير، مكتئب أو حاسس بوحدة، تعبيرات كانت قليلة قوي لما تستخدم. النهاردة مدرجة في قاموسنا اليومي، كل يوم بنتكلم بيها، كل يوم بنحكيها، لكن في الوقت اللي بتكون فيه مكتئب، في الوقت اللي بتكون فيه حزين، في الوقت اللي بتكون فيه مغلق أو روحك مغلقة، ما بتقدرش تطلع كلام كتير. في مننا اللي بياخد جوه نفسه، مؤدب يعني، محترم، نشكر الله ما بيأذيش حد، فبيبقى أخدها جواه وساكت. وفي المكتئب اللي بيعمل زي الولاد عند المكنة اللي جنب الكاشير، يمد إيده لو ما خدش اللي هو عايزه، فيرفص ويخبط ما عرفش أنت من أي نوع، لكن الأنواع كلها موجودة. لكن في وسط كل ده أنا بكلم مؤمنين، الوصية بتقول لينا في مزمور 96 عدد واحد، لو معك كتابك المقدس هقول مزمور 96 وعدد واحد، ده وقفتي الليلة مع الكلمات دي، وحاجة أقول لك ربنا عايز يقول إيه. مزمور 96 عدد واحد بتقول كلمة الله: رنموا ليهوه ترنيمة جديدة، رنمي ليهوه يا كل الأرض، رنموا ليهوه باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه. رنموا لي ترنيمة جديدة، رنمي لي يا كل الأرض، رنموا للرب باركوا اسمه. هيجي وقت في حياتك لا عايز ترنم ولا عايز تتجندل أساسا يعني، ولا عايز تقول حاجة، ولا عايز تطلع، ولا ينفع حتى أنك تصلي من أصله، لأنه نفسك مسدودة، لأنه روحك مغلقة، لأن اللي بتمر بيه ما يستاهل، سوري في اللفظ يعني، ما يستاهلش حتى صلوايا ولا كلمة شكر، وبتعجب على اللي يحصل، وبتعجب بالأكثر على ابن المغزى يعني، اللي حاله أحسن وأفضل وأروع بكتير. وأنا طبعا أكيد أنا بشوف نفسي كويس يعني، ومؤمن وبحب الرب والحاجات اللي الجميلة دي، حالي مش أفضل، واقع عليا كذا وكذا وكذا وكذا. رنم للرب ترنيمة جديدة، ترنيمة جديدة، عنوان تأملي الليلة ترنيمة جديدة. ترنيمة جديدة أرنمها إزاي دي؟ أرنمها فين؟ وبالذات لو أنت في حتة متغربة، ينفع تغني أغنية أو ترنم ترنيمة في أرض غربة؟ هي إيه الترنيمة؟ هي إيه الأغنية؟ الأغنية، النشيد، الترنيمة، الترتيلة، سميها زي ما أنت عايز، عبارة عن إيه؟ عبارة عن وعاء يحتوي كلمات بتحمل معاني مختلفة. جوه الترنيمة، الترنيمة عبارة عن أوف، أي حاجة، حل، إناء، أي شيء، أوكي، جواه حاجات، جواه موجود، موجود قصة، موجود موقف، موجود تاريخ، موجود شكوى، موجود ألم، موجود حب، موجود بغضة، موجود تضرع، موجود شكر، موجود حمد، موجود عبادة، إلى آخره، زي ما أنت عايز. بس الترنيمة عبارة عن الحاجة اللي في قلبك موجود جواها، ده المحتوى اللي موجود فيها. حياتنا فيها كل المعاني اللي أنا قلتها دي كمؤمنين. أغنيتك، ترنيمتك، نشيدك،
ده اعترافك بحالك. مش ضروري الترنيمة اللي بترنمها تكون كلها تسبيح وعبادة وحب وهيام. ممكن ترنيمتك تبقى تعبيرك عن حالك، مش ضروري تكون متلحنة يعني، لكن ده الاسطوانة بتاعتك. كم واحد مننا لما بيرن جرس التليفون الموبايل في ايدك وانت عارف فلان او فلان

لنا تبقى أنت عارف أن أنت هتسمع أغنية من أغاني إياها، أغاني الشكوى وأغاني الألم وأغاني الكلام وأغاني حاجة معينة بتقول أنه في قصة، في ترنيمة، في حكاية، في نشيد حيتقال وبيطلع من جوه القلب. وقت الاكتئاب ووقت الإحباط، خليك معايا، وقت الاكتئاب ووقت الإحباط وما أكثره، لأنه الشرير اللي هو من البدء كان قتالا للناس، عايز يموت الجميع، ده سلاحه، سلاحه أنه يحبط، سلاحه أنه يجيب اليأس على قلبي وقلبك، وبالذات لما تبقى لغة متداولة بين الناس يبقى شيء من السهل قبوله والعيش فيها من غير ما نحس. مزمور 137، الجماعة اللي كانوا في السبي قالوا الكلام ده، قالوا على أنهار بابل جلسنا بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون، على الصفصاف في وسطها عملنا إيه؟ علقنا أعوادنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة، ومعذبون سألونا فرحا قائلين. رنموا لنا من ترنيمات صهيون، ما تقولوا لنا ترنيمة يا جماعة، أنتم مشهورين بترنيمكم الحلوة الجميلة، ما تقولوا لنا ترنيمة من ترنيمكم، إحنا علقنا أعوادنا، ما فيش لا لحن ولا كلمة، وكيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ وقفتي الليلة وإنت في الأرض الغريبة، ينفع ترنم ترنيمة ولا لأ؟ مرة كمان، وانت في الارض الارض الغريبة هي الحتة الحزينة اللي موجودة في حياتك، الحتة اللي فيها ألم، اللي فيها وجع، اللي فيها محنة، اللي فيها اختبار، اللي فيها ضغط عليك، اللي فيها حتة فيها قرار ما انتش عارف تاخده، الحتة اللي فيها انت حاسس انك لوحدة، الحتة اللي انت خايف منها لانك مش فاهم ولا عارف بكرة جاي فيه ايه، لكن كل المعطيات بتقول ان فيه خطر. سؤالي هو، ينفع رنم ترنيمة جديدة؟ وتفيد بإيه الترنيمة الجديدة لو أنا رنمتها؟ تقدر تغني، تقدر تشكر، تقدر تسبح، حتى لو أنت في زمن غربة، زمن ألم، زمن فقدان. ترنيمة جديدة، أنا مش هغني بظروفي، أنا هغني بالحي الأمين إلى الأبد. مرة كمان، الترنيمة مش هغني بظروفي، الإناء مش محتوي على شكواي وألمي ووجعي وقصتي وحكايتي، وده سفر المزامير مليان بيه، لكن أنا هغني أغنية تانية، الأغنية التانية أغنية الرب، أنا هغني أغنية جديدة، هو مين وصنع إيه معايا. جماعة، نفسي أقول لك بس إن إحنا ناس مفديين، إحنا ناس مختلفين. مزمور 96 اللي إحنا قرينا منه بعض الكلمات، عدد 1 إلى 6 بيقول، مرة تانية هقوله لك عشان تبقى فاهم، الترنيمة مش حدوتي وحدوتك، لا، في حاجة غير. رنموا ليهوى ترنيمة جديدة، رنمي ليهوى يا كل الأرض، رنموا ليهوى باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بإيه؟ حدثوا بين الأمم بمشاكلكم ومصاعبكم وألمكم، حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه، لأن يهوى عظيم وماله وحميد جدا، مهوب هو على كل الآلهة، لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يهوى ماله؟ صنع السماوات امبارح وصنع السماوات النهاردة، صدقوا بكرة هيبقى هو زي ما هو، هو اللي صنع السماوات، ما بيتغيرش، ما بيتغيرش. مجد وجلال قدامه، العز والجمال في مقدسه. خد بالك، أنا وإنت بيقول عننا كاتب العبرانيين هذه الكلمات، عبرانيين 13-15، فلنقدم به بالمسيح، فلنقدم به في كل حيل لله، أيوة، ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. كل حين، كل حين، مش بيا، بي هو،
ده اللي محتاج أتعلمه الليلة، إن أنا هنفع أجيلك وأخش لك بالمسيح يسوع، والمسيح يسوع هو هيكون قرباني وهو اللي هيقربني منك.

لك وهو اللي شايفك وعارفك كويس واللي حيمجد اسمك ويسبح. جماعة ببساطة أنا جاي الليلة أنا وإنت نرجع من تاني نستخدم سلاح في الحرب الروحية بيقول إنه في وسط كل حاجة أنا بعيشها مش فاهمها مضغوط فيها متألم ومجرح فيها لسه عندي سلاح بيقول إن لسه في على لساني ترنيمة جديدة أسبح بيها اسمك وأقول إنك صالح وللأبد رحمتك. ده قلبي وإيماني وده اللي أنا عايز أستخدمه النهاردة عشان أسبح به إلهي من جديد. ترنيمة جديدة، كلمة ترنيمة جديدة اتذكرت في الكتاب المقدس 7 مرات، 5 مرات في سفر المزامير ومرتين في سفر الرؤيا. أغنية جديدة، أغنية جديدة نفس الترنيمة مرتين بس في كلمة الله، مزمور 33:3 وإشعياء 42:10. رنموا للرب ترنيمة جديدة، ده مش اقتراح، ده مش لو سمحت بعد إذنك، ده مش طلب، ده أمر. والأمر بيقول لما تبتدي تفكر فيه وتغير طريقة تفكيرك حالك من جوه حيتبدل حتى لو ما تبدلتش ظروفك. بقولك إيه؟ بقولك إيه؟ عندي أرق وخايف وقلقان ومضطرب وظروفي زي الزفت، تمام؟ تمام؟ تمام كويس، ما بنامش. لما سبحت اسمه وباركته وعليته وعظمته ظروفي زي ما هي ونمت. تستاهل؟ اللي مصدق يقول لي تستاهل. تستاهل تستاهل تستاهل تستاهل تستاهل تستاهل. مره كنت في مش مهم كنت فين، بلد من البلاد كانوا داعيني وجماعه ملتزمين قوي، يعني جماعه مقفلين كده الباب، ما تقولش وما تحكيش وما تتنبأش وما تصليش جايبني ليه؟ طيب يعني مش فاهم كل ده قالوا لي بعد ما وصلت هناك. طيب نعمل ايه؟ حاضر ماشي اسكت خلاص اسكت. فكان في خادم قبلي خلص الخدمه، انا اخذت الخدمه اللي بعديه وهكمل لغايه اخر المؤتمر. فكلمت قلت اللي على قلبي واللي ربنا ادهوني. وبعد كده بعد ما خلص صلاه ففي اخت قاعده في اول صف، فانا الكلمه بتبقلل جواك، عارفه بيكون حاجه بتبقلل جواك بتبقلل. قلت لا طب ايه بختار كلامي؟ لا مش انا حاسس كده، يعني حاسس يعني كانه ربنا عايز يقول لك انه لا مزله ولا كسره بعد اليوم. انا قلت الكلمتين دول ولقيت حد طاير من الدكه اللي عليها على وشها على الارض بتبكي وتعيط، وغصب عني فتحت مني. اللي اتشفى اتشفى، واللي اتحرر اتحرر، واللي عنده سكر ربنا لمسه، واللي ايديه قصيره وايديه طالت. وكان معايا سامر غريافي، حد يعرف سامر غريافي من هنا؟ كان معايا في البلد دي 2-3 ساعات، ما اعرفش الساعه كام، بس خلصنا الساعه 1 بالليل. تاني يوم شهادات، فالناس واقفه بتشهد، انا كان عندي كذا وحصل لي، وانا كان عندي كذا وما خدتش وربنا ريح، انا كان عندي كذا وقست النهارده الصبحيه لقيت انه ما فيش كده. وقف واحد لا من ديننا ولا دينكم لا سمح الله، يعني وقف واحد قال كل دي انطباعات نفسية، كل دي مالها؟ انطباعات نفسية، لأن الكتاب معلمناش. سامر غريافي كان مسميها جلسة المولينكس، عارفين المولينكس؟ فأنا قمت طحنت صاحبنا طحنة ما بعدها طحنة. الطحنة اللي فيها هي إيه؟ يا أخي العزيز كويس، لو أنا راجل نفساني وبتكلم بحاجات وإيحات نفسية، ليه ما نعملش اجتماع أسبوعي في الكنيسة نفسي، واللي ما نمشي بقاله شهر ينام له ليلة يا أخي، اللي عنده صداع الصداع بتاعه يخف 6 ساعات. تستاهل ولا ما تستاهلش؟ تستاهل.
اللي أنا عايز أقوله لك إنه إلهنا الحي العظيم

المبارك القادر على كل شيء. لما حرنم ترنيمة جديدة حاجات كتيرة هتستاهل، لأنها هتتغير فيا وجوايا قبل ما تتغير حواليا. ميل على حد جنبك وقوله تستاهل تستاهل تستاهلك. ترنيمة جديدة هتساعدك على كسر الإحباط والاكتئاب وطريقة التفكير السلبية، هتخلق فيك نمط تفكير لثوابت إيمان في حقيقة إن لينا إله عظيم ما بيتغيرش. أيوة، مرات مش قادر واليأس ذبحني. أمثال 25:21 بيقول كنزع الثوب في يوم البرد، يعني تيجي تقلع واحد في يوم برد مش حكمة يعني، أو كخل على نطرون، إنك تحط حامض على قلوي تلمهم هما الاثنين على بعض يحصل انفجار. من يغني أغاني لقلب كئيب، من يغني أغاني ليه؟ لقلب كئيب. أنا بتحداك النهاردة القلب الكئيب لأن يسوع جه وغير وفدى، ينفع نغني له أغاني والأغنية تكون هي الدواء اللي بيه هذا الشخص يتفك يتحرر يطيب ويكون عنده قلب مختلف. الفدا عمل في حياتنا شيء مختلف. شعية 61:3 تقول كلمة الله لأجعل لنائح صهيون لأعطيهم جمالا، أيوة، عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة، فيدعون أشجار البر غرس يهوه للتمجيد. كم واحد مصدق أن يسوع لسه بيعمل ده، لسه بيعمل ده، لسه بيقول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. لأني مفدي أنا حرنم ترنيمة جديدة. قول ورايا، لأني مفدي أنا حرنم ترنيمة جديدة. الترنيمة الجديدة ممكن ما تكونش جديدة، لكن هي جديدة دايما، جديدة في الزمان وفي المكان. الدقيقة اللي أنا واقف فيها دلوقتي قدامك عمرها ما كانت في التاريخ، ولو عدت من هنا عمرها ما هتتكرر تاني. الترنيمة اللي أنا حاولها بكرة، الترنيمة اللي حاولها بساعة، جديدة في الزمن وجديدة في المكان. إن المكان مش اللي أنا واقف فيه ولا قاعد فيه هنا، لكن المكان أنا شايفك هناك وإنت فاتح سماواتك ومديني إن أشوفك جالس على عرشك وبقول لك ترنيمة جديدة. مين ده اللي يرنم ترنيمة جديدة؟ حاول اتنين بس، نوعين من الناس اللي يرنموا ترنيمة جديدة. نمرة واحد، المسرور. المسرور يرتل. يعقوب 5:13 أمسرور أحد؟ مسرور تعمل إيه؟ ترتل. أوكي، ترتل، تقول، ترنم، تنشد. لما يكون الرب عمل في حياتي وفي حياتك معروف، حد عمل في حياته معروف؟ مش اللي انت حاسس بيه، مش اللي انت حاسس بيه. ما تاني هقولها لك زي ما كنا بنقول اسبوعين، اللي انا حاسس بيه ده مصيبه سودة، اللي انا حاسس بيه ده وجعي والمي وشكوايا. اوعى تمشي ورا ما تمشيش وراها، لان هي نفسها بتصرخ امسرور احد فليرتل. تستاهل اغني لك؟ حد حافظ في جامعتنا بتوع الشركة؟ أقول معايا، تستاهل أغني لك واعترف بجميلك. غني أنت فيا، ملاني بإيه؟ بترتيلك، بترتيلك أنت، باللي أنت عملته، باللي صنع. لما ده بيستريح، لما ده بيهدى، لما ده بيفكر، لو همسك ورقة وأمل ألم وعدهم إلجي في حاجة، في اتنين، في تلاتة، في أربعة، في كل يوم جديد ينفع أشكر عليهم وأقول لك يستاهل أغني لك يا رب، استاهل أن أنا أكرمك وعلي اسمك، لأنك أنت عظيم ومجيد جدا. لما تروح بقى اقرا خروج 15. خروج 15 اول ترنيمه مكتوبه في الكتاب المقدس، اللي فيها مريم النبيه خرجت هي وبنات اسرائيل بالدفوف وبالصنوج وبالعدان، رقصوا ورنموا وغنوا وقالوا. خروج 15:21 هختار ايه واحده بس،

رنموا ليهوى فإنه قد تعظم. ليه؟ الفرس وراكبه ترحما في البحر. مفيش مؤمن، مفيش مؤمن ما يقدرش يغني كل يوم ويقول الفرس وراكبه ترحما في البحر. مفيش مؤمن ما يقدرش يقول الكلمات دي عن الشرير. مزمور 9:6، العدو قد تم خرابه. إيه؟ لسه بيحاربني؟ أكيد. لسه مش ساكت؟ أكيد. لسه يعلم أن له زمان يسير عشان كده هايج عليا؟ أكيد. لكنه مكسور، منزوع القوة. يسوع المسيح جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا في الصليب، والدالي والدالك سلطان وقوة ندوس كل قوة العدو ولا يضرنا شيء. نسمع هللويا عشان نكمل يا شباب ولا ايه الاخبار؟ انا وانت ليا الحق، ليا الحق اقول اغنيه جديده، ليا الحق ان اقول انه اشكرك، ليا امل ورجاء لما اجي اصلي لك انك تقدر تغير، لاني عارف انه ما فيش سلطان اعلى من سلطانك، ولا قدره اكبر من قدرتك، ولا حد بمحبتك واحسانك وفضلك يقدر يعمل كتير مهما اللي عمله الشرير، مهما اللي قاله العدو، مهما كانت التقارير. انا مصدق فيك لانك انت صالح وللابد رحمتك، وده اللي هيخليني مسرور وأنا جاي أغني وأرنم وأقول إنك عملت في حياتي معروف. أدي بشهد، أدي بقول من زمان في بلد من الصعيد دعوني أحضر مجمع. مجمع ده لمت كنايس من طائفة معينة، يعني كان أول مرة أحضر أروح. لا يصلي هناك غير الرجال فقط، الستات ما بيصلوش. لكن على مدار 45 دقيقة لم أسمع طلبة واحدة ولا طلبة. كل سمعته على مدار 45 دقيقة كل واحد قام شكر وحمد الرب من قلبه. عايز أقول لك على حاجة، وأنا قاعد كانت الساعة 12 الظهر، صدقوني كانت الساعة 12 الظهر، يعني مش ليل ولا حاجة. الجو حواليا اللي أنا قاعد فيه كأنه متعبي من ملايكة رافعين إيديهم وبيسبحوا مع الشاكرين والحامدين للرب دولا. مسرور أحد يقول ترنيمة، الترنيمة فيها شكر للرب، فيها إخبار أنه عمل في حياتي حاجة. مزمور 34 داود بيقول لداود عندما غير عقله قدام أبي مالك فطرده فانطلق، قال أبارك يهوى في كل حين دائما تسبيحه في فمي. بيهوى تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا يهوى معي، عظموا يهوى معي ولنعلي اسمه. ليه يا عم أعمل كده معاك ليه؟ بسيطة. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك يهوى حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب يهوى، طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا يهوى يا قدسي لأنه ليس عوز لمتقي. الأشبال احتاجت وجاعت أما طالب يهوى فلا يعوزهم شيء من الخير. عظموا يهوى معي ولنعلي اسمه معا. عندي حاجة عايز أقولها، عايز أشكر عليها، وعايز أشرك الآخرين معايا إن أقول إنه صنع في حياتي حاجة وفرق معايا جدا. يعقوب قال كده في تكوين 32 وعدد 1، صغير أنا عن جميع ألطافك والأمانة التي صنعتها إلى عبدك. أنا صغير، أنا ما استاهلش، أنا حاسس بنعمتك. نفس الليلة، نفس الليلة كوعك
كوعك الجميل بدل ما تزغط بيه المدام والمدام تديك زغدة الناحية التانية واللغة تبقى متبادلة. أنا

نفسي كوعي أزغد به نفسي، أزغد به نفسي وأصحي به نفسي وأفوق نفسي من تاني ومن جديد، إنها تعود وتفتكر كم صنع بيها ورحمنا. قول معايا مزمور 103، مزمور 103 كلنا حافظين وأنا عارف عن ظهر قلب، بس مرة كمان خليني أفكر إيه اللي يتقال، أقول لنفسي وصحيها أفوقها عشان في حاجة تستاهل ترنيمة جديدة تطلع من شفتي. باركي يا نفسي يهوي وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي يهوي ولا تنسي كل حسناتي. بيعمل ايه؟ الذي يغفر حتى ايوه متكرره، حتى متأصله، حتى دي كبيره قوي، حتى دي وجعاني وكسراني ومسكاني، حتى الذي يغفر جميع خطاياك وذنوبك. ويعمل ايه كمان؟ يشفي جميع، ما في حد في الكنيسه لو ارفع ايدك معايا يقول يشفي جميع امراضك، ارفع ايدك وما يشفي جميع امراضك. دي شهادتي قدامك يا رب في وسط اخواتي هنا الليله، انا بقولها على نفسي، انا بقولها على اهل بيتي، بقولها على اللي مريض هنا، على اللي تعبان، على اللي بيعاني، يشفي جميع امراضك. انت لسه حي وانا ببارك اسمك يا رب. الذي يفدي من الحفره حياتي، يفدي من الحفرة حياتي. كم من مرة فدى من الحفرة حياتي؟ كم من مرة فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور؟ كم واحد وقف في مرة بص وراه بعد ما عدى الوقت وكان في باب بيصرخ وبيصوم وبيطلب والباب اتقفل ودماغك متعورة والعصافير طالعة من راسك، وبعد شوية لما التأثير راح شفت إن الباب اللي مقفول ده كانت إيد القدير اللي اتحطت، فدى نفسك من العبور إلى الحفرة. وقف علشان يمنعك ويفديك، وقف علشان يخلصك وانت مش فاهم، وانا وانت اتكلمنا عليه واشتكينا عليه وقلنا وسوينا، لكن هو في محبته وفي امانته فدى نفسي من العبور الى الحفرة. الذي يكللك بالرحمة والرأفة. شكرا شكرا، لو ما فيش حد بيتحنن هتفضل انت تتحنن كل الوقت يا رب. شوف انك بتعرف تطبطب، تعرف تلمس، تعرف تحن على الجميع. الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابي. هاللويا. نفسي ما تنسيش ما تنسيش ما تنسيش. كم واحد عنده في الكتاب المقدس سجل للإحسانات؟ حد بيكتب سجل الإحسانات؟ إحساناتك تجوي طول على راسي وعلى ماشي تمام. فاكرهم؟ فاكر عمل إيه؟ فاكر سوى إيه؟ إن كان هو عمل دولة ليه مش هيعمل أكتر منهم النهاردة وبكرة؟ هيفضل زي ما هو. عشان كده الترنيمة جديدة تكون على لساني وأنا مسرور باللي صنعوا معايا واللي عملوا في حياتي. نزل عودك من عالصفصاف، نزل عودك من عالصفصاف، هات عودك من تاني وقرر قرار، أنا حرنم ترنيمة جديدة، أنا حرنم ترنيمة جديدة، أنا هرجع أشكرك من تاني وأقول لك أنا مش يا أبوي مش فاهم، أنا مش فاهم، أنا مش كتير الأسئلة، مراتي كترت الأسئلة، أعتقد كل ست كترت الأسئلة يعني. عندنا خلاف دائم انه لما نروح هناك لما نشوفه سنعرف كما لا برضو انا عندي اسئله، يما هنعرف كل حاجه خلاص ما فيش مجال للاسئله، عندي اسئله كتيره، اشمعنى ليه حد يفسر لي، حد يقول لي، ما عنديش، صدقني ما عنديش جواب، انا ما عنديش جواب. واخونا قال في الترنيمه زمان ومعديها بلا إجابات. أنا ما عنديش إجابات على حاجات كتيرة، ما عرفش ده حصل لي، ما عرفش إيه اللي بيكون، لكن عندي إجابة عن حاجة واحدة وثابتة،
انك حتى

تفضل أنت حنان ورحيم إلى الأبد يا رب، وحفضل أمسك فيك لغاية الآخر لأنك أنت أمين ولأنك ما تتغيرش. أقول لك على حاجة، الجالس على العرش ده الوحيد اللي تقدر تثق فيه بحياتك وقلبك وعمرك وكل حاجة عندك، ومش هيخزلك، مش هيخزلك. كلمته بتقول لا يخزى منتظروه، عمره ما يكسفهم، عمره ما يخزلهم، عمره ما يفشلهم في يوم. لكن الكلمة بتقول انتظر الرب ليتشدد ويتشجع قلبك، وانتظر الرب ليه؟ لأنه خروجه يقين كالفجر، ومهما طال الليل هيجي نهار وهيطلع فجر وهو هيشرق من تاني. مين اللي يرنم؟ المسرور. دي متفقين علينا كلنا. النقلة بقى اللي أنا عايزة تحصل في حياتي وفي حياتك، نمرة اتنين، مين اللي يرنم ترنيمة جديدة؟ المقهور. الإيه؟ مقهور، قهرة. القهرة غير المهزوم، غير المكسور. القهرة في فعل فاعل في حياتك غصب عنك وعن اللي جابوك، غصب عنك، أقوى منك بكتير جدا، ضاغط عليك، كسرك، بيضغطك من كل ناحية من كل جانب، وانت مقهور مش عارف تعمل ايه. لكن هو ده بقى، ده سلاحك في الحرب، الترنيمة الجديدة. ده الاختيار اللي عندي، اني مصدق فيك، مصدق في مواعيدك، انا هختار اني ارنم ليك، اني اغني ليك. مش هتغنى بحالتي، مش هتغنى بظروفي، هتغنى بامانتك وسط الخيانة وعدم الأمان، أنا هتغنى بمحبتك وسط الرفض والوحدة، أنا هتغنى بقدرتك وسط فشلي وعجزي، أنا هتغنى بشفائك وسط مرضي وتقارير الدكاترة، أنا هتغنى بصلاحك وعدلك وسط الظلم اللي واقع عليا، أنا هتغنى بغناك وعظمتك وسط احتياجي الشديد، أنا هتغنى بالأمل والرجاء وسط اليأس وسط الفشل والهزيمة، أنا هتغنى بالحياة وإنت الحياة وسط ريحة الموت اللي من حواليا ومن كل حتة. أنا هتغنى بيك إنت، أنا هتغنى بيك إنت. حد يقول يستاهل؟ مستحق، هو مستحق إني أغني بيك إنت. وأغنيتي الجديدة هتخلق واقع تاني أنت شايفه وأنت هتنطق بيه، ومستني إن حد ياخد خطوة علشان يتكلم بيها ويقوله. وقت المقاسي، وقت المقاسي ده وقت الترنيمة الجديدة. وقت المحنة هو مستنيك إنك ترفع صوتك وتغني. تغني تقول إيه؟ افتح معايا مزمور 9. شجعك دايما لما تقرا المزامير اقرا العنوان كويس، العنوان هيفهمك ايه اللي تحتيه، ايه الظروف اللي اتقال فيها المزمور. مزمور 9، ايوه، لامام المغنين، العنوان فيش عنوان، لامام المغنين. انا اقول لك على موت الابن، على ايه؟ كتب المزمور على موت ابنه. موت ابنه اللي كان من بالشبع مش عارف، موت ابنه أمنون، موت ابنه أبشالوم، مات له كتير داود، لكن كتب مزمور قال فيه أحمد الرب من كل قلبي، أحدث بجميع عجائبك، أفرح وأبتهج بيك، أرنم لاسمك أيها العلي. عند رجوع أعدائي إلى خلف يسقطون ويهلكون من قدام وجهك، لأنك أقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي قاضيا عادلا. أنا عايز أبارك اسمك، أنا عايز أرنم ليك، وعايز أقول ده اللي عايز أقوله، إنك أهلكت الشرير، محوت اسمهم إلى الأبد، العدو تم خرابه إلى الأبد، وهدمت مدنا باد ذكره نفسه، أما الرب فإلى الدهر يجلس، ثبت للقضاء كرسيه وهو يقضي للمسكون بالعدل، يدين الشعوب بالاستقامة، ويكون يهوى ملجأ للمنصحق. ملجأ إمتى؟ في أزمنة الضيق. ويتكل عليك العارفون اسمك، لأنك لم تترك طالبيك يا يهوى. رنموا ليهوى.

ساكن في صهيون، أخبروا بين الشعوب بأفعاله لأنه مطالب بالدماء، ذكرهم لم ينسى صراخ المساكين، ارحمني يا يهوه، انظر مزلتي من مبغضية، يا رافعي منين؟ من أبواب الموت. ليه؟ لكي أحدث بكل تسبيحك في أبواب ابنة صهيون مبتهجا بخلاصك. هتديني ترنيمة جديدة ترفعني بيها من أبواب الموت عشان أحدث بتسبيحك وخلاصك يا رب. أنا هشهد ليك والدمعة على خدي وأقول أنك أنت قاضي العادل، أنت اللي تعرف تحكم ليا لغاية الآخر يا رب. أنا هستخدم لساني وكلماتي مش إني أشتكي، إني أشكر وإني أعلي الشكر ليك وأسبحك لأنك أنت عظيم وسط مأساتي وألمي، أنت رافعي من أبواب الموت. قول معايا، أنت رافعي من أبواب الموت. ثقتي فيك جددها وشددها عشان أفضل ماسك فيك وأفضل حاطط حياتي بين إيديك. مزمور 68، هللويا، مزمور 68 عدد 19 و20 تقول الكلمة: مبارك يهوه يوما فيوما يحملنا، مش يجملنا، يحملنا، يشيلنا، يدينا من خيره ومن خلاصه، يحملنا إلى خلاصنا، إلهيم لنا إله خلاص، وعند يهوه أدوناي للموت مخارج. قول معايا بصوت عالي، عنده للموت مخارج، عنده للموت مخارج. كوعك في اللي جنبك صحيه وقول له عنده للموت مخارج، عنده للموت مخارج. نفسي أقول لك على حاجة، وفي ناس هنا اختبروا اللي أنا بقوله ده، في كل مرة أيا كان شكل الموت عنده مخرج غير، لأنه إله مبدع وإله عظيم. عنده للموت مخارج، عنده للموت مخارج. أنا شايف الموت، أنا في وسط وادي ظل الموت، أنا مش خايف شر، رغم أني في وادي ظل الموت، رغم أن التهديد من كل ناحية، لكن حاجة واحدة بس مطمناني، أن في إيد مسكاني لأنك أنت معي. هو ده اللي هيعديني، ده اللي هيعبرني، ده اللي هيخبرني لهناك. أنا مش هشتم، أنا مش هقول، أنا في حاجة واحدة بس، إن في إيد مسكاني وهتعديني، هتعديني، هتعديني. أنا حكيت لكم زمان على شارع الجمعية، حد من الجيل القديم بتاع شارع الجمعية عندنا في اسكندرية في سيدي بشر، شارع الجمعية، شارع الجمعية، كنا احنا في شارع الشهيد، احنا شارع الشهيد ومش شارع الجمعية، بعدين بشارعين، أهلا وسهلا. كنا نروح نلعب كورة مع شارع الجمعية ده، فالأهالي يطلعوا من البلكونات ويتفرجوا علينا ويشوفونا وبتاع، وبكده نغلبهم، شادي أو عم أنا كان عارف شارع الجمعية، بعدين نغلبهم، بعد ما نغلبهم فيبتدي الضرب، خلاص يبتدي بقى الضرب والطوب والتحديف ومش عارف ايه، وخناقة تحصل، فنجري، نجري احنا بقى لغاية لما نوصل لغاية بيتنا بعديهم بشارعين، ونطلع فوق البيت نضربهم بالطوب ومش عارف ايه. وبعد كده بعد الظهر أبويا شوقي أفندي تبقى والدتي عايزة حاجات من الجمعية، فالجمعية فين؟ شارع الجمعية. فهنروح فين احنا؟ شارع الجمعية. واحنا عندنا كل الشلة دي تقف على النصية، وفي اللغة الاسكندرانية على الإمة، خلاص الإمة اللي هو يعني قدام كده في الشارع، خلاص. فاحنا نبقى واقفين، فأنا أبقى ماشي ماسك في إيده أستاذ شوقي أفندي، خدت بالك، أبويا ماسك في إيده، لما أمسك في إيده واحنا بنعدي شارع الجمعية هم واقفين على الناحية التانية من الإمة. وأطلع لساني وأعمل مش عارف إيه، ليه؟ ينفع تطلع لسانك؟ اللي معاك أقوى من أي حد تاني في الوجود، أقوى من أي حد تاني في الوجود، وطول ما أنت متأكد إنه ماسك إيدك، ماسك، حتى لو في وادي ظل الموت ما تخافش، لأنه أنت محمي في إيدين اللي ماسكك واللي هيعدي بيك لغاية الآخر. في ليل وحدتي هفضل مصدق
زي ما بيقول أليه في أيوب 35 10.

عشرة مؤتي الأغاني. إمتى؟ في الليل. حيديني أغنية حتى في وسط ليلي. في وسط الليل مكتوب مزمور 30:5: في المساء يبيت البكاء وفي الصباح. لو حد بيزغرت هنا في الصباح في إيه؟ في ترنم. مهما طال ليلي ليه نهاية وحيطلع نهار، لأن الصباح في ترنم. في ترنم، في ترنم، في ترنم، في ترنم، في ترنم، في ترنم. هتعدي، ميل على جنبك كله. هتعدي، هتعدي، هتعدي، صدقني هتعدي، هتعدي، هتعدي، هتصبر ليها، هتعدي، اصبر ليها وسد حلقك. الله يخليك، الله يخليك، اصبر ليها وسد ايه؟ سد. بلاش بلاش رمي الطوب، بلاش القنابل، وانت السبب وهي السبب وانتوا اللي عملتوا. بس بس لو هتتكلم ما تتكلمش غير حاجة واحدة بس، ايه؟ ان يكون على لسانك ترنيمة جديدة، ترنيمة جديدة بيها تشكر، بيها تسبح اسمه، بيها تعليه وترفعه لغاية الاخر. بيها هقول لك ده جميلك على راسي، هفتكر مرحمك وأمانتك، هفضل ماسك فيك لغاية الآخر، هفضل أصرخ ليك ومستنيك، لأن قبل كده عملتها كتير. أنت عملتها كتير، أنت عملتها كتير، قول معايا أنت عملتها كتير. مزمور 116:8، إيه اللي عمله معايا قبل كده؟ لأنك أنقذت نفسي من الموت وعيني من الدمع ورجلي من الزلق. أصلك قدام يهوي فين؟ مش في أرض الموت، في أرض الأحياء. طول ما أنا حي صلاتي إنك تديني ترنيمة جديدة. اسمع اسمع، مزمور 104 عدد 33 و34 بيقول: أغني ليهوه في حياتي، أرنم لإلهي. مش أنا موجود؟ مش لسه في أم يوم جديد؟ مش هيدا بتصحى الصبح كده يعني أم يوم جديد، وشش نفس الوشوش ونفس القصص. طالما لسه في أم يوم جديد ما دمت موجودا، اختياري أني هرنم لك، اختياري أني هسبح اسمك لإلهي ما دمت موجودة. إيه اللي هيحصل؟ فيلز له نشيدي. والناحية التانية، وأنا لما هو يلز لي نشيدي، حاجة غصبا عني هتتغير فيه، أنا هفرح بيه. فرح الرب هو كم واحد هربانة منه القوة، كم واحد نقصه الشحن. أنا وإنت ناقصنا الشحن، والشحن بتاعنا فرح الرب قوتي. فرحوا في الرب كل حين. وهتني كلامي وأقول وأقول أيضا، يا أخي بس ما فيش حاجة تفرح. أنت كنت في مولد، ما كنتش في كنيسة النهاردة أكيد. فيش حاجة تفرح، ما فيش حاجة تفرح. صحيح ما فيش حاجة تفرح. إيه في الدنيا يفرح عبدك ويعزي؟ إيه غير الوقفة أمامك وتكون راضي عليه؟ رجعني صغير. حد يقول امين؟ رجعني صغير، رجعني لسه طفل بيفتح، فرحان بتهريمه وفرحان بتعزيه وفرحان بايه وفرحان بالقعده معاك وفرحان انك عملت حاجه في حياتي. يا جدع ده احنا كبرنا وشيخنا وبقينا حاجه تعبانه قوي قوي قوي، عجزنا، روحنا شاخت، روحنا شاخ. مع انه من طول الزمان كان مفروض ان احنا نكون مليانين ومشجعين وبندفع ناس كتيره حوالينا بيبصوا علينا ويشوفونا ويقولوا ده ربنا عمل معاه معروف ولسه بيشهد عن إلهه رغم كل الألم وكل التعب اللي هو مر فيه. أنا هستناك كل يوم لأنك حي، حسب الشهود والوعود لأنك جاي.

أنا مصدق أنك جاي، أنا مصدق أن خروجك يقين كان فجر، أنا مصدق، أنا مصدق. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أنا عايز أغمض عيني عشان أبتدي أشوف. أقولها مرة كمان، أنا عايز أغمض عيني علشان أبتدي أشوف، لأن وأنا مفتح أنا مش شايف، وأنا مفتح أنا مش شايف غير كل سوء وألم وجرح ووجع وناس وزيطة وخناق وتهديد. أنا نفسي أغمض عيني واستناك وأشوفك أنت هتعمل إيه في حياتي وتديني ترنيمة جديدة. أقف معايا وإحنا بنختم بمزمور 40. هاللويا هاللويا هاللويا. بص للي جنبك كده زاوية 45، زاوية 45، قل له عايز أقول لك حاجة. مرة كمان عايز أقول لك حاجة، وقول ورايا بقى: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، أصعدني من جب الهلاك من طين الحمى وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهنا. كثيرون يرون، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. عارف ليه؟ عارف ليه دول كلهم بيعملوا كده؟ لأن أنا استنيته هو ومال إلي وسمع صراخي. جابني من الطين يا جدع، جابني من، بقول لك ايه، انت ما تعرفش الطين اللي انا كنت فيه، خليها بقى مداريه، ما حدش يعني. جابني من الطين، جابني من الحمقه، جابني من الموت، ومش بس غسلني، ثبت على صخره خطواتي وقال غيظا في كل اللي كان عايز يشوف موتك ويشمت فيك، في العدو اللي كان عايز يميتك، انا هحط على لسانك ترنيمة جديدة تسبيحة للرب إلهك. أنا هغني لك أنت، أنا هباركك الليلة، نفسي حطيب والروح اليأسة هتنكسر من عليا، هخلع رداء الموت من عليا وهتكسيه برداء تسبيح يعظم ويمجد اسمك من تاني يا رب. ارفع ايدك معايا اقول له اشكرك لانه لسه تعرف تحط في لساني ترنيمة جديدة يا رب. اوه هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. اشكرك اشكرك اشكرك اشكرك لاننا مش بنضارب الهواء، اشكرك لانك موجود هنا، اشكرك لانك عايز تتحنن على شعبك، اشكرك لانك لسه بتمر في وسطينا، عايز تفك اسرنا، عايز تفك قيودنا، عايز تردنا من الضياع، من الحفره، من الحته اللي وقعنا فيها، عايز ترجعنا تاني اليك يا رب. ارفع ايدك وقول: يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أشكرك لأنك بترد نفسي الليلة يا رب، أشكرك لأنك بترد نفسي من جديد، ترد تعزيتك فيا من تاني، ترد شفائك ليا من تاني، ترد الإيمان فيا أني أقف، أني أنتفض، أني أنفض نفسي من التراب ومن الوهم ومن القلق ومن الخوف ومن التراب ومن كل حاجة سيئة ترمت عليا أو قلتها أنا على نفسي أو صدقتها على حياتي. أنا برفضها الليلة يا رب، ومصدق أنك تعرف تديني ترنيمة جديدة يا سيد رب. أنت هتديني ترنيمة جديدة يا روح الله، تعالى في هذا المكان، تعالى حط ترنيمة جديدة على شفاهنا يا رب، تعالى انزع الروح اليائسة من وسطينا يا رب، في اسم الرب يسوع تنتزع الروح اليائسة من وسطينا. روح الموت ينكسر من هذا المكان، ينكسر من هذا المكان، ينكسر من بيوتنا، ينكسر من علاقتنا، ينكسر من الحياة اللي ربنا ادهلنا عشان نعيشها ليه ونمجد اسمه في وسطينا. أنا أعرف أغني بيك وأترنم بيك، شكرا على التحدي الجديد، شكرا على الخضة اللي اتخضتها، شكرا على الشيء الصعب اللي معرفش أحله، لأنك هتمد إيدك فيه وهتبين لي عظمتك يا رب. أنا مصدق فيك إنك هتحملني في كل ده وهتشيلني، لأنك أبويا الصالح،

لأنك إلهي، لأنك شفائي يا رب. هللويا هللويا. ارفع قلبك كل الرب، حط على لساني ترنيمة جديدة يا رب. هللويا هللويا. هللويا هللويا. وقت الصعب هرنم فيه، فرحي ده قوة. ليه هداري؟ انت موتي الأغاني في الليل يا رب. في وسط ليلي ابعت ترنيمة جديدة يا رب. هللويا.

الحلو والمدهش بالرب انه هو بحبنا كثير، حبنا محبه كبيره، ونحن بعد ما كنا بنعرف شيء عنه ولا بنعرف شيء عن هالمحبه. هلا يمكن انت تقول لي انه انا اختبرت هالمحبه بس صارت شيء عادي لحياتي وصارت شيء روتين. تذكر انه الرب حبك وانت كنت ما بتعرف شيء عنه وما بتعرف شيء عن هالمحبه. تذكر انه هو نزل من السماء.

مشانك ومات على الصليب مشان يغفر لك خطاياك ويعطيك محبة وفرح وسلام. تذكر إنه هو حبك محبة كبيرة وأنت كنت بعد ما بتعرف شي عن المحبة وما بتستاهل. تذكر كيف هو مات على الصليب مشانك وبلش تشكره ووقتها بيرجع الفرح.

كتاب رجال ونساء الكتاب المقدس للكاتب الدكتور الياس مقر. هم عبارة عن 4 كتب، 3 كتب بيتكلموا على رجال الله القديسين، وكتاب واحد يتكلم عن نساء الكتاب المقدس. 1800 صفحة. المنتج ده حاليا موجود في سي دي لأنه صعب أوي يبقى موجود في كتب. يتكلم فيه الدكتور الياس مقر عن كل أشخاص الكتاب المقدس من أول سفر التكوين حتى سفر الرؤيا، وبيعلن فيها حقيقة. هل أشخاص الكتاب المقدس كانوا أشخاص كاملين كلهم؟ هل كانوا بلا عيوب؟ هل كانوا بلا مشاكل؟ ولا كانوا ناس عاديين تحت الخطية وتحت النير؟ تفصيل لكل شخصية بدراسة كتابية عميقة جدا جدا. لكل دارس يحب يعرف عن شخصيات الكتاب المقدس، ده أروع كتاب في هذا الطريق.

بيقول بروس ليف بلاد أن الله هو الأولوية الأولى في الكنيسة، مش الناس ولا الخدمة ولا النمو ولا النجاح. الله والله وحده هو اللي بيشغل موضوع وموضع الأولوية القصوى والمطلقة في الكنيسة.

افتح وليس من يغلق. في جزء في الترنيمة بيقول أنجحنا فمن يعوقنا، والترنيمة دي كانت في حياتي كانت بتكلمني دايما أن ربنا هينجحني ونجاح بلا إعاقة، واختبرت ده بالفعل في حياتي. رغم أنه ممكن في الأول يبقى في وقت صراعات ووقت حروب، زي الجزء اللي بيقول كالصوان جعل جبهنا، لكن رغم الحروب والصراعات اللي ممكن تكون بتواجهها أو أكون بواجهها، ربنا يديني القوة أن أنا أنتصر، وفي الآخر أنه يوصل أنه يفتح الأبواب المغلقة وينجحني نجاح بلا إعاقة.

اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. اليك وحدك اخطأ والشر

يمكنك الآن متابعة قنوات الكرم المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكرمة TV App على Apple TV، اذهب إلى App Store، استخدم قائمة Search للبحث عن الكرمة TV Live، اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

0: يوحنا 1 بيقول كده: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله ولدوا. أعطانا سلطان. خلينا نشكر الرب على السلطان اللي أعطاه لنا، إن إحنا قال كده: أعطيتكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولن يضركم شيء. خلينا نعلن سلطان اسم يسوع. موسى صرخ للرب وقال له: الجيش مصر جاي ورايا، لكن قال له: مالك تصرخ إلي؟ شق البحر، امسك العصاية. فإحنا جايين بسلطان النهاردة وهنقول له: الكورونا تقع في اسم الرب يسوع. خلينا نستخدم السلطان اللي الله أدهولنا. خلينا نصلي، شاركونا في الصلاة اللي بيسمعنا، خلونا نصلي بالسلطان ده. الرب اتصنع سلطان.
1: مين يا رب؟ بنعلن سلطانك يا رب على الموقف اللي أكبر مننا بكتير يا رب. احنا ملناش ايد في اللي بيحصل يا رب، ما نعرفش نعمله. الناس كلها حتى الطب لما بيتكلم بيسرد حقائق، ولما بيسرد حقائق بتبان تفشي مش بتبان علاج. يا رب ايدك وشفائك الوحيد اللي احنا بنتعلق بيه ونتشبث بيه في اسم يسوع.
2: بشكرك رب لأن انت إله قدير، بشكرك لأننا بنكلم إله الخالق السماء والأرض، بشكرك لأنك رب عندك سلطان يا رب. بصلي يا رب لحماية دمك يا رب، بصلي يا رب أنه تقول الكلمة يا رب اللي من عندك يا رب، اللي توقف يا رب واللي تشفي يا رب. بشكرك